بيلاطس شاف واقف واقف يعني مثل ما بيقول بولس الرسول قال له لتيموثاوس انه المسيح قدام بيلاطس شهد الشهاده الحسنه الاعتراف الحسن. المسيح وقف وحكي مع بيلاطس بسلطان وقال له مملكتي ليست من هذا العالم، لان لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي ياتون ويجاهدون لكي لا اسلم اليك، لذلك الذي اسلمني لك اليك له خطيه اعظم. فالمسيح له كل المجد جبار، بس كان لازم يسلم حتى يقدم نفسه فدية. لما ببستان جثماني جربوا انه يمسكوه رايت، قال لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. قال لهم انا هو، بس قال لهم انا هو، وكلمه انا هو اشاره على انه انا هو يهوى الاله القدير. سقطوا ارضا، مين؟ الجند والشعب اللي جاي معهم سقطوا كلهم ارضا. اعاد عليهم السؤال من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. قال له قلت لكم أني أنا هو، إن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون حتى يتم الكتاب أن الذين أعطيتني لم يهلك أحد منهم إلا ابن الهلاك. كان سلطان وجبار، وفوق الصليب بتشوفه جبار مع أنه ضعيف، بس هنا إشارة لضعفه الجسدي لأنه سقط تحت حمل الصليب، واضطر الجندي الروماني الجنود الرومان انه يسخروا سمعان القيرواني الاتي من الحقل حتى يحمل معه الصليب. وبالتالي بنشوف المسيح مش ضعيف بمعناها بنفسيته من الداخل اذا جاز تعبير، او بكون الله، لا هو مش ضعيف، لكن بالجسد الانساني تالم وكان يجب ان يذوق الموت لاجل كل واحد بنعمه الله لاجل كل واحد. فبيقول كتاب لماذا تركتني؟ وبعدين بيقول إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك اتكل أباؤنا اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا، أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجه. لأنه عاش المسيح كامل الإنسان متكلا كل الاتكال على الآب. ليه؟ لأنه أخلى نفسه، هو كان هو الله لكن أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. فبيقول اتكل على الرب فلينجه لينقذه لأنه سر به. وبعدين بيقول المسيح لأنك أنت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على ثديي أمي، عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي أنت إلهي. ما فيش حدا من بطون أمهاتهم كان إلهم الله الآب طبعا يعني إلههم إلا المسيح لأنه كامل بلا خطية. لا تتباعد عني لأن الضيق قريب لأنه لا معين، أحاطت بي ثيران كثيرة أقوياء باشان اكتنفتني، إشارة للأشرار طبعا، فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر، كالماء سكبت انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي، يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني، لأنه قد أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. وداود طبعا ما ثقبوش يدي ورجلي، بس هذه كلها إشارات نبوية للمسيح، ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي. كيف أحصيه؟ لما كان يعني مددوه بقوة على الصليب وجدعوه، فكان فيك تعد العظام. أوكي، أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيا، واقفين عند الصليب وعم يتفرجوا عليه، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. وطبعا داود ما حدش اقترع على ثيابه ولا على لباسه. أما أنت يا رب فلا تبعد عني، فلا تبعد يا قوتي، أسرع إلى نصرتي، أنقذ من السيف نفسي، من يد الكلب وحيدتي، إشارة لنفسه يعني، وبعدين خلصني من فم الأسد إلى ما هنالك. الفكرة وين؟ المسيح تألم مات وقام، لكن لما قام طبعا قام مثل ما هو قال عن نفسه، قال أنا أضع نفسي لأخذها، هذه الوصية قبلتها من أبي. لكن لما بيقلنا الكتاب أنه هو بيقدر يعني يقيم نفسه، وبذات الوقت أقيم بمجد الآب، ففي تناغم وفي اتحاد بموضوع القيامة، لأنه الآب والابن والروح القدس إله واحد.
يعني نفسك لها دور، روحك لها دور، جسدك له دور. نحن عم بحكي على طريق

طريقة مصغرة ومحدودة، يعني الله ما فيك تحد عمله. فإذا كان روحك لها دور يختلف عن نفسك، ونفسك لها دور يختلف عن جسدك، وجسدك له دور يختلف عن روحك ونفسك، لكن أنت واحد. لكن أنا عم بعطي يعني تعبير محدود. فالله الآب، الله الابن، الله الروح القدس إله واحد، لكن في جوهره مثلث أقانيم، وكل أقنوم طبعا مميز لكن غير منفصل، غير منفصل عن الآخر. هذا أمر عجيب لأنه الله عجيب. فالنبوءة باختصار بخبرنا أنه المسيح من ضعفه وبسبب الاحتقار الشديد الذي احتقره الشعب، وحتى هيرودس بيقول كده مقدس، واحتقره هيرودس مع عسكره، يعني محتقر. والنبوءة بتقول أنه محتقر، المسيح محتقر بحسب إشعياء 53. كل الدلائل بتقول أنه كان يجب أن تكون هذه النبوءة واضحة بفم داود، إشارة لشخص المسيح. المسيح كان، تعرف الدودي، الدودي ما فيها قوة، ما فيها عظام، ما فيها هيكل عظمي، الدودي بتسحق بالحال، أوكي؟ لكن الرائع بالموضوع أنه الكتاب دائما بيبقى، لما بيتكلم الكتاب بيبقى عنده تعابير خفية، وأحيانا كثيرة إذا ما كنا عارفين اللغة إن كان بالعبراني أو باليوناني بتعدي علينا. كلمة الدودة هنا اللي وردت ليست الدودة اللي بتاكل جسم الإنسان أو اللي بتاكل الثمار أو غيره أو غيره، أو مثل الدودة اللي أكل، الدود اللي أكل هيرودس الملك وهو حي. ليش؟ لأنه لم يعطي مجدا للرب لما قالوا له هيدا صوت، هذا ليس صوت إنسان بل هيدا صوت الله إله، فصدق حاله. لكن بيقول لك ضربه ملاك الرب في الحال لأنه لم يعطي مجدا للرب وأكل الدود في الحال، بحسب أعمال الرسل 12. فمش هيدا الكلمة الدودي اللي منعرفها بتاكل الجيفة، يعني بتاكل الأثمار أو شيء، لا، هي دودة خاصة، وهو الدودة، وهي الدودة القرمزية. والدودة القرمزية لها دور كبير في أمور تتعلق بعبادات الهيكل، هيكل بني إسرائيل. ولهذا هذه الدودة القرمزية اللي طبعا بتطلع لون أحمر، بيصبغوا فيه ملابس معينة بسموها ملابس القرمز، لها دور كمان بموضوع لما بيكون شخص مثلا أبرص بحسب لاويين 14، بيكون أبرص وشفي، بيظهر الكاهن إشارة للمسيح اللي بيدخل الخاطي إلى إلى إلى إلى حضنه الدافئ طبعا وإلى الحضرة الإلهية. بيظهر الكاهن وبيعمل مراسيم، بيحط مثلا خشب أرز وقرمز وزوفة، وبيذبح عصفور حي، وبيخلي الدم اللي خارج من العصفور الحي بيحطه على جناحي العصفور الثاني وبيطلقه، بيطلقه على وجه الصحراء، إشارة لموت المسيح وقيامة المسيح، أوكي؟ وطبعا بقلب الإناء بيبقى فيه ماء حي مع دم العصفور. الماء الحي إشارة لعمل الروح القدس، والدم إشارة لفداء المسيح، وبرش على هذا الذي تطهر من برصه. وبالذات الوقت أيضا مرة تاني لما بيحرقوا البقرة الحمراء وبيجمعوا رمادها، قبل ما يحرقوها، فيما هم يحرقونها بيخرج رئيس الكهنة، إشارة لشخص المسيح، بيحرقوها خارج المحلة، وهذا اللي صار مع المسيح. بولس الرسول بيقول يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، إذن فلنخرج إليه حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة، أي أورشليم السماوية، بحسب عبرانيين 13. فبتشوف أنه رئيس الكهنة لما بيخرج وبيولعوا هالنار بالبقرة الحمراء وبيولعوا النار فيها بالتمام، ما بيشيلوا منها شيء، لا أظلافها ولا فرثها ولا شيء ولا شيء، بيحرقوها بالتمام، إشارة لشخص المسيح الذي احترق بنار العدل الإلهي على صليب الجلجثة، أوكي؟ فيما هم يحرقونها بيطرح الخشب الأرز وبيطرح القرمز الكاهن. وليش القرمز؟ لأنه إشارة للدم. طب ما هي حمراء وإشارة للدم، وهي عجلة لم يعلو على عنقها نير، إشارة للمسيح الذي لم يعلو عليه نير الخطية ولا نير إبليس. فإشارات. ولهذا قال علماء اللاهوت، بعضهم قالوا، منهم شو اسمه سبيرجن، بيقول إنه في خيمة الاجتماع أو بعدين صار الهيكل،

بتشوف ظلال دم المسيح، ظلال الفداء، وفعلا ظلال الفداء، أغطية فيها قرمز، وملابس الكهنة رئيس الكهنة في قرمز، وستائر فيها قرمز. يعني والقرمز منين؟ أنا كنت فكر أن القرمز هو لون عادي بيغزله، لا، هذا القرمز من دودة القرمز. هل في دود آخر؟ في الدودة الحشرية القشرية، لكن ما بيستخدموها بموضوع الهيكل لأنه دمها مش قاني جدا، يعني شو سموها، مركز، ودورها غير دور الدودة القرمزية. شو هي دور الدودة القرمزية؟ حمراء، ويا ريت يحط لنا إياها الأخ لويس، ربي بك أنا أعطيته بعض الصور. مثلا هاي هي دودة القرمز، قريبة جدا الصورة حتى تبين كيف شكلها. عليها نوع من غشاء من شمع، هي بتحط غشاء على حالة من شمع، تلتصق بجزع الشجرة، شجرة البلوط. ليش جزع شجرة البلوط؟ البلوط كتير قوي، البلوط كتير قوي، تكلم عنه الوحي بحسب عاموس 2:9 إنه الرب بيقول أنا أبدت من أمام بني إسرائيل الأموريين، الأموري اللي قامته مثل الأرز، مثل قامة الأرز، ومثل لو قوي مثل البلوط. فالبلوط قوي جدا جدا، ها. فالمسيح له كل المجد، هو قوي، هو هو هو القوي القوي، ها. لكن سلم نفسه للموت. هذه الحشرة اللي هي الدودة القرمزية، عجيب دورها، تتسلق الشجرة، رمز لتسلق الصليب. المسيح برضا طلع على الصليب، ما حدش بيقدر يجبره، صاينوا صلبوه وأعدوا له الصليب، بس كل شيء معد. وبولس وبطرس الرسول قال لي بني إسرائيل، قالوا أنتوا بأيدي أثم صلبتموه، لكن هذا الله سمح أنه يصلب، أخذتموه مسلما بمشورة الله وعلمه السابق. يعني هذا تدبير إلهي، أنتوا صاينتوا أشرار، بس هذا كله معروف لدى الله وبخطة إلهية. فهذه الدودة تتسلق الشجرة وتلتصق بالجزع، وبس تلتصق بتصير عليها، بتعمل مادة شمعية حتى تحميها من قوة الشمس وحرارة الشمس، وبتلتصق بالشجرة. وطبعا البيض اللي فيها، اللي معها أو فيها، أحيانا بتشوفوا في بيض بيصير يأكلها، بيأكلها لمدة 3 أيام، تتألم. يعني هي عم تموت، هني عم يتغذوا عليها. هي إشارة للمسيح الذي قال الذي يأكلني يحيى بي، جسدي مأكل حق، دمي مشرب حق، يوحنا 6، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. فبتشوف مبارك اسم الرب، أمر عجيب. يعني الرب عم يكلمنا بأشياء، كلمنا بالكبير الكبير وبالصغير الصغير، وهذا يؤكد كلام بولس الرسول بالوحي المقدس بعبرانيين 1، بيقول لك الله بعدما كلم الآباء، يعني قدامى الآباء بالأنبياء قديما بطرق وأنواع كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، الذي بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس طبعا عن يمين العظمة. فبتشوف أنه الله كلم الآباء. كيف كلمهم؟ كلمهم بدودة القرمز، كلمهم بالأمور الكبيرة، وكلمهم بالأنبياء، وكلمهم بطرق متنوعة. لأن بيقول كلم الآباء بالأنبياء بطرق وأنواع كثيرة، وهذه إحدى الأنواع، هي إحدى الأنواع. دودة القرمز تتكلم عن الدم وعن الفداء، عن دم المسيح له كل المجد. اللي بيصير أنه هذه الدودة بتاكلها، بيأكلوها أولادها، طبعا بتغلق على نفسها وأولادها بيأكلوها، خلال 3 أيام بتموت، ما بتنجب ولا مرة إلا مرة واحدة، بتجيب بيض كتير، يعني بتبيض كتير، أوكي؟ مرة واحدة. إشارة للمسيح الذي يعمل عمل الصليب، يعني يموت مرة واحدة ويتمم الفداء. ونحن بالإيمان نأكل منه، من 2000 سنة المسيح مات، ولازلنا نأكل بالإيمان من شخص المسيح، وبالإيمان نشرب دمه بالإيمان، حتى كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. إذن هذه الدودة تختلف عن سائر الأنواع من الدود. طبعا سبحان الرب، هذه الدودة رمز للمسيح، لكن الدود العادي
كل كل كل يعني كل واحد

منا الدود رح ياكله اذا تاخر المسيح، صح ولا لا؟ في حدا منا مش رح يموت؟ رح نموت. بس المجموعه الاخيره عند مجيء المسيح من اهل الايمان، لما بيجي المسيح نتغير، بيقول بولس الرسول نخطف، سنخطف جميعا في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. طيب وين جسدنا؟ ما أكلوا الدود، هذا هودي الوحيدين اللي ما أكلشهم. لا، لأنه نتغير، نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير. alright. طيب واللي ماتوا واللي رح يموتوا كل رح يأكلهم الدود، سبحان الرب. فما فيش حد يكبر راس ويقول ويفتخر يي لكن المسيح قيل به أنه دودة، كله رح يأكل الدود. أنا حطيت عندي بعض العلامات، بعض الآيات عن موضوع الدود، رح أقرأ لكم يوم شوي بنعمة الرب، بس كفكرة. أنا طبعا هم 16 آية بس ما رح أقرأهم إلا بضع منهم. مثلا الملك هيرودس بكل عظمته وتمجد وتعظم أكل الدود وهو حي، فصار يأكله الدود ومات. بيقول إشعياء 41 عن كل بني إسرائيل، إذا بدون يتهكموا على هالآية على هالنبوة، بيقول إشعياء 41:14 بيقول لا تخف، هذا كلام من عند الرب، لا تخف يا دودة يعقوب، يعني يا شردمة إسرائيل أنا أعينك يقول الرب وفاديك قدوس إسرائيل. alright. ها أنا ذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسنان، تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الأكام كالعصافة. إذن ما فيش حد يقدر يكبر الرأس أو يفتخر على هالنبوءة أو يتهكم على هالنبوءة. مين اللي بيتهكم عليها؟ بعض الإسلاميين المتشددين، الجهال في الكتاب المقدس، بياخد كلمة بحط على جوجل كلمة معينة، دودة شغلة معينة، وبيطلع لك منها بصير يفسرها. ما أنت مش عارف أنت كوعك من بوعك. انتبه، أنت عم تتهكم على اللي مات لأجلك وتألم لأجلك وبحب يفديك وبحبك وبحب يخلصك. فما تتهكم قبل ما تفهم لماذا وردت هذه النبوءات وهذه الآيات وهذه الرموز وهذه الأمور اللي فيها يعني كطرق زي ما تقول رمزية، طرق رمزية. يعني لما نقول مثلا يوسف تألم جدا جدا وهو رمز للمسيح، في رموز. فالإنسان اللي مش عارف قصة يوسف ما راح يفهم الموضوع. مثلا بيقول كتاب مقدس إشعياء 66:24 ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا علي لأن دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ، ويكونون رذالة لكل ذي جسد. عم يحكي عنها بأواخر إشعياء. أوكي. بيقول لملك باب، لملك بابل اللي هو إشارة كمان للشيطان، إشعياء 14:11 بيقول له أهبط إلى الهاوية فخرك رنت أعوادك، وهي إشارة للشيطان. بيقول له تحتك تفرش الرمة وغطاؤك الدود. ما فيش حدا بيقدر يكبر راس لأنه كلنا بده يكلنا الدود، وكلنا بالنتيجة رح نعفن ويفسد وننتن. أيوب نفسه لما كان عم بألامه بيقول بأيوب 25:6 بيقول فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود. ما قالش ابن آدم الذي سيأكله الدود، قال ابن آدم الدود. فما فيش حدا يقدر يتجبر على الآيات النبوية لأنه هذا كلام الرب في العهد القديم. بيقول لك بأيوب 21:26 عم بيحكي عن الناس المرتاحين ماديا والمش مرتاحين، بيقول كلاهما يضطجعان معا في التراب والدود يغشاهما. شو يغشاهما؟ يعني بغطيهم. شو يعني بغطيهم؟ يعني عم يأكل فيهم، كله صار دود. فمن أجل ذلك ما حدش يقدر يقول إنه شو هالآية شو هالنبوءة، هي رمز، كانت رمز. في مثل ما قلت في دودة القشرية فيها بياخدوا صباغ منها، لكن ما استخدموا من أي دودة أخرى إلا دودة القرمز في موضوع الهيكل. يعني موضوع بيقول لك المسكن بتحط فيه ألوان، الأرجوان اللي هو طبعا الأرجوان اللي هو اللون الأرجواني البيربل بسموه، مش هيك؟ وبيقول لك القرمز، وبيقول لك الإسمنجوني، والبوص اللي هو الكتان النقي المغزول. ففي أربعة ألوان أحداهما القرمز. هيدا شو؟ ستائر، مش بس ستائر، يعني بسموها شقق الخيمة بالبرية. alright. عندك بموضوع الأغطية بحطوا القرمز أيضا بالأغطية.
عندك بم

ملابس رئيس الكهنة بيغزلوا معه الأشياء الأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص، فكله على ستار بيسموها ستار السجف، يعني على الستائر على مدخل القدس الخارجي. في كمان مش الخارجية، قبل ما تفوت على القدس في ستار، في ستائر، وفي بين القدس وقدس الأقداس في ستائر داخل فيها القرمز. ولهذا مثل ما قلت قال أحد اللاهوتيين بتشوف دم المسيح دم الفداء في كل مكان في الخيمة وبعدين في الهيكل. وماذا يعني هذا؟ ليش ربنا بده أنه لازم يستخدموا له هالطريقة وهالطريقة، ولازم يعملوا غزل الملابس بهيدي الطريقة، ولازم يغطوا تابوت العهد بهيدي الطريقة، ولازم الستار يكون لماذا؟ لأنه الله كان يكلم الآباء بالأنبياء بطرق وأنواع كثيرة، وكان عم يعطينا رموز تفهمنا أهمية موت المسيح ودم المسيح. طيب النقطة اللي قالها إشعياء بواحد 18، هلمنا نتحاجج، في أجمل منها؟ هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز، يعني حمرة حمرة حمرة تصير كالصوف النقي، وان كانت شو بيقول لك حمراء كالدودي، لا هنقول سوري تبيض كالثلج، وان كانت حمراء كالدودي تصير كالثلج كالصوف، هذيك الثلج والثاني الصوف. ليه يعني شو قصدك يا رب؟ استخدم القرمز، استخدم هو كلها اشارات اشارات ايه برافو عليك ايه راح اوصل ربي باركك. بحسب رحاب بيخبرنا الكتاب المقدس بيشوع لما دخلوا الجاسوسين حتى يجسسوا الأرض أريحة، يعني رحاب التي كانت تدعى رحاب الزانية تابت وآمنت، وبعدين زوجها سلمون، وبعدين أتى من نسلها المسيح، لأنه ربنا بيحب يغفر للخطاة. في ناس بيقول لك فلان زاني خلص إلى الأبد، لا يا حبيبي الخطاة بتوبوا، ما كلنا خطاة، كل واحد منا على طريقة، أو كما قال إشعياء ملنا كل واحد إلى طريقه، كل واحد أخذ خطايا معينة، بس كلنا خطاة، أجرة الخطية موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع له كل المجد. فهذه المرأة قالت له نحن سمعنا بأخباركم أنه إلهكم عظيم، وشفنا شو عمل الله بمصر وبملكي الأموريين سيحون وعوج، وأعطوني علامة أمانة أنه مثل ما أنا حمايتكم حتى ما يقتلكم ملك أريحة، لأنه عرف فيهم، عرف أنه وصلوا على المدينة وخبأتهم بين عيدان الكتان على السطح. قالت له أعطياني علامة أمانة. قالوا لم نعطيك علامة، حطي حبل ودلي من على السور، لأن بيتها كان على السور. والقديس بولس، لأن في ناس بيسمعوا من العهد القديم هذا قديم، لا لا لا لحظة، القديس بولس كتب برسالة العبرانية الإصحاح 11 عن رحاب، وبيقول لك بالإيمان خبأت الجاسوسين. ليش أنا دائما بحب اللي ببلش يرفض لي العهد القديم بقول له طب خدها من العهد الجديد، يعني كل شيء له سند في العهد الجديد. ليش الحبل القرمزي؟ لأنه إشارة لفداء المسيح. فموضوع الدودة القرمزية أمر مهم جدا، كان رسالة وإن كانت صغيرة رسالة قوية جدا تخبرنا عن فداء المسيح. لكن عدا عن ذلك مش بس تخبرنا عن فداء المسيح، هي الدودة نفسها عم تاكلها أولادها لمدة 3 أيام، يعني البيض بيأكل لما بفقس بيأكلها لمدة 3 أيام، يعني بيأكلوها هي وحية، أوكي؟ هي مغطية حالة وهن عم يأكلوا فيها، باليوم الثالث بتموت. رقم 3 هو إشارة للموت والقيامة. إيش بعدين هاي الدودي بالذات بس بتبيض مرة، بتبيض طبعا بتبيض كذا بيضة، بس بتبيض مرة وماتت هالموتة. كلها إشارات لشخص المسيح. المسيح تألم لأجلنا، المسيح دفع ثمن غالي جدا جدا لأجل خلاصنا. فالله يعطي نعمة للإنسان إنه ما يحتقر موضوع خلاص المسيح، لأن الكتاب المقدس بيقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. قد ابتدأ الرب التكلم به وتثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معه بآيات ومعجزات وعجائب وقوات، طبعا إلى ما هنالك بحسب ترتيب الرب. وبعدين بيقول لك هاي بحسب عبرانيين 2، وبيقول لك بعبرانيين 10 بيقول لك انه خاصة عدد 26 بيقول لك مثلا ان اخطانا فان اخطانا باختيارنا بعدما اخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة ان تاكل المضادين.

من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة يموت بدون رأفة. طب كم بالحري اللي رفض المسيح اللي بيقول عنه كتاب داس ابن الله وازدار بروح النعمة وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا وإلى ما هنالك. شو معناها؟ يعني الرب كلمنا بطرق متنوعة. الرب مستعد يسامحنا ويغيرنا ويحبنا ويحبنا يعطينا فرصة خلف الفرصة حتى نتوب. بس افترض انك انت رح تبقى معاند للنهاية، ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ لاحظ ماذا قال عنه الوحي للمسيح بحسب إشعياء 49. إشعياء 49 بيتكلم فيه عن شخص المسيح إنه هو الذي يرد يعقوب، وبعدين بيتكلم عنه كإسرائيل. يعني إسرائيل برد يعقوب؟ يعني جان برد جان؟ الأخ موريس برد موريس؟ لا، إشارات نبوية. بيقول الوحي: اسمعي لي أيتها الجزائر، واصغوا أيها الأمم من بعيد، الرب من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي. هل ذكر الله اسم يعقوب وعيسو؟ حدا بيتذكر شيء؟ ألا في بطنك شعبان، أمتان، يعني شعب يقوى على شعب، كبير يستعبد لصغير بحسب تكوين 25 على ما أظن. بس ما قالش بتسميه يعقوب والثاني بتسمي عيسو. اوكي، هاي نبوءه عن المسيح، رايت؟ لانه النبوءه بتقول وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. اوكي، هلا بيقول: وجعل فمي كسيف حاد، في ظل يده خبأني، وجعلني سهما مبريا، في كنانته اخفاني. الكنانه هي شعبه السهام. وقال لي: أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد، أما أنا فقلت: عبثا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. أي عمل؟ يعقوب قعد 20 سنة بس يشتغل تياخذ رحيله عند خاله مشايك، وبعدين يقطني المواشي وغيره وغيره. وبعدين بتشوف انه يعقوب ما ركز بحياته بالبدايات خاصه على انه يعيش للرب، عيش لنفسه. اوكي، بعدين بيقول: والان قال الرب جابلي من البطن عبدا له لارجاع يعقوب. فيعقوب برجع يعقوب. فاذا هيدي الايه عن مين؟ هاي النبوءات هاي عن شخص المسيح اللي هو بتفسير علماء اللاهوت انه هو اسرائيل الحقيقي، لانه الشعب كله فسد. بيقول لك كل الراس مريض، كل القلب سقيم، ما في، يعني يحكي خاصه باشعياء واحد، كله فسد. طيب شو معناها؟ يعني لازم شخص يجي من هذه الامه ويرد الامه. فبيقول: والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب إليه، فينضم إليه إسرائيل، فأتمجد في عيني الرب وإلهي يصير قوتي. إلهي كابن الإنسان، المسيح عم يحكي عن نفسه كابن الإنسان. بعدين بيقول الله الآب للمسيح، بيقول له: قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب. في شخص بده يقيم أصباط يعقوب، بده يردهم من خطاياهم، ورد محفوظي إسرائيل. فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. هاي الآية شو قالها؟ مين قالها؟ قالها بولس الرسول لما اليهود رفضوا البشارة عن شخص المسيح بأنطاكية بسيدية بأعمال الرسل 13، وصاروا يناقضوا ويجدفوا. قالوا: أنتوا حكمتوا لأنه هكذا أوصانا الرب. شو أوصاكم الرب؟ قال: لتكون جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. أوكي؟ نحن الله المسيح وصانا أنه نكرز باسمه. فإذن النبوءة بتقول، سوري، القديسين في الكنيسة الأولى أكدوا أنه هذه نبوءات عن المسيح. ليش عم بدي أكد تأوصل للنقطة؟ بعدين بيقول: هكذا قال الرب فاري إسرائيل قدوسه للمهان النفس. إذن هذا الذي سيخلص الشعب، محفوظي إسرائيل خاصة الذين سيتوبون، يعني سيخلصهم، هو مهان. بيقول لك، بيقول للمهان النفس، لمكروه الأمة. يعني مش إنه صاحبي بيكرهني وجاري بيكرهني واللي معي بالشغل بيكرهوني، لا، الأمة كلها كرهته ما عدا الذين آمنوا به، صح ولا لا؟ فإذن هذه نبوءة عن المسيح. المسيح كان مكروه وقاموا عليه ورفضوا، يعني مع إنه بيقول لك الكتاب المقدس مع إنه صنع أمامهم آيات
هذا عددها.

إن لم يؤمنوا به. ليه؟ حتى يتم ما قيل بإشعياء النبي أنه بصرا تبصرون أبصرا ولا تنظرون، وسمعا تسمعون ولا تفهمون. غلظ قلب هذا الشعب. ليه؟ حتى لألا يفهموا بقلوبهم ويرجعوا إلي فأشفيهم. يعني معناتها الأمة رفضت المخلص، احتقرت آلامه على الصليب، بدل ما إذا جاز التعبير يرثوا له، يرثوا له، يشفقوا على هذا المصلوب قدامهم، يتسلوا، قعدوا يتسلوا فيه. كلمة يتسلوا واضحة؟ واضحة كلمة يتسلوا؟ يعني شو عم يتسلوا؟ يعني يضحكوا عليه. مزمور 69 بيقول لك أغاني شربي الخمر، عم بيقعدوا بيغنوا وبيجيبوا سيرته بيضحكوا عليه، يعني عم يشمتوا فيه. وبعدين بيقول لك صرت غريبا عند بني أمي وأجنبيا عند بني إخوة عند إخوتي. وبعدين يجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. يعني المسيح تألم جدا جدا. هذه الدودة التي تسحق حتى يخرج منها اللون الأحمر اللي هو إشارة لفداء المسيح. طبعا سحق المسيح، بيقول لك ظلم أما هو فتذلل لم يفتح فاه. يعني المسيح انظلم، والنبوءات كلها بتقول عن ألامه. وهيدي إحدى النبوءات، بيقول لك هكذا قال الرب فاري إسرائيل قدوسه للمهان النفس، للمسيح المتألم، لمكروه الأمة، لعبد المتسلطين. واو، قبل المسيح يصير عبد لأجلي، وأنا مكنفش من خيري هيك وعمل هيك وما بدي توب، ودخيلك توب ومن فضلك توب. ما بدك توبك تنزل على الجحيم، وبدك تنادي من تحت مثل ما نادى الغني الغبي، بيقول له يا أبتي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر. هاي طبعا حادثة قالها المسيح بلوقا 16، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. قال له خلصت، لا فيك تجي لعنا ولا فينا نروح لعندك، أقفلت القصة، أقفل الملف. فالله يعطي نعمة للناس تحترم ألام المسيح وتخاف أمام هذا الأمر الجليل الجلل الذي عمله المسيح. بيقول لك عبد المتسلطين. لكن هذا الشخص تنقلب معه الحادثة والأمور، بيقول لك لكن ينظر ملوك فيقومون. بس هيرودس ما قام، هيرودس لبسوا لباسا لامعا وردوا لبيلاطس، وبيلاطس أمر بجلده. وين هالملوك اللي قامت؟ بس انتشرت الدعوة والكرازة المسيحية والناس صارت تتوب، كتار من الملوك صاروا يحطوا صليب على تيجانهم افتخارا بالمسيح وافتخارا بالرب يسوع المسيح المهان النفس مكروه الأمة. بيقول لك ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. أمين. فالرب يعطي نعمي باسم المسيح أنه نتذكر أنه المسيح حتى يخلصنا، مش بدك تقول يعني زي ما تقول أرسل له شي ملاك يموت عنا أو دبر له شي طريقة، لا لا لا، الله بنفسه أتى، الكلمة الأزلي أتى إلينا وصنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، مثل ما قلنا عن رسالة العبرانيين الذي بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا صعد وجلس عن يمين الله، عن يمين العظمة. أحبائي موضوع خلاصنا عظيم جدا جدا جدا. لا تحتقر، يعني شفت المؤمن المخلص، ما أنا مؤمن مخلص، لا أوكي مؤمن مخلص، بس حياتك كيف؟ حياتك كيف؟ بحياتك عم تحترم هذا السيد الرب الذي وضع نفسه لأجلك؟ هل عم تخدمه بأماني؟ هل عايش في القداسة؟ ولا أنا مؤمن أنا مخلص والزعبرة زعبرة والكذب كذب والاحتيال احز والسرقة سرقة والطالعة والناس دي والكلام البذيء وأنا مخلص. يمكن خبرتكم يا مرة إجت أمرأة لعنا من زمان عم تسأل عن أخ أحد الإخوة عنا من لبنان جاي، هو تعرف اللبنانية بين الكلمة والكلمة بيسبوا لله. أنتوا هذه عندكم بالعراق، في منطقة بالعراق بيسبوا كتير لله، شو اسمها؟ ساعدوني، القوش. الرب يعطي نعمة للبنانية اللي بيسبوا لله والألقوشيين إنه يتوبوا قبل غيرهم، لأنه هذا كده كفر كبير. ها تقعد كل شوية تسب وتحكي وتمصل لي هالسجارة وتقول لي نحن أنا منكم إنه أنا مؤمن. قلت له باين عليك إنك مؤمنة يا حبيبي. الرب يعطينا نعمة إنه نقدر عمل المسيح الكفاري لأجلنا. المسيح تألم جدا جدا جدا واحتقر جدا جدا جدا. ما تتصور قديش المسيح احتقر. يعني حتى بيقول لك بولس مثل ما قلناها بعبرانيين 13، يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. طلعوا له برا،
و

ودفن ودفن في حد بحد يعني حد في وين صلب المسيح. بيقول لك كان في بستان وهونيك بالبستان كان في قبر ليوسف الرامي. يعني لم يكرم يهويداع رئيس الكهنة كان آدم كتير وكويس وابن حلال، ولأنه كان عظيم جدا وساعد الأمة يعني قرروا يدفنوه في قبور الملوك داخل المدينة داخل أورشليم. قديش كان عظيم يهويداع، ما هو كله إهانات للمسيح. قديش الملوك اللي كانوا عظماء ماتوا عظماء دفنوه جوا، في بعض الأشخاص دفنوه في بستانهم في مناطق متنوعة، بس الملوك كانوا يدفنوهم في داخل المدينة. ملك الملوك دفنوه خارج المدينة بالقرب من تلة الجلجثة. مهان النفس، مهان النفس جدا. مدام ما استنوا حتى مثل بقولوا يعني بدون عيدوا، بدون عيدوا الفصح، بروح لعند بيلاطس بيقولوا له يعني يا سيد هذا الشخص يعني أؤمر بكسر سيقانهم حتى يموتوا بسرعة، يعني اللصين اللي مع المسيح انصلبوا وهو في الوسط، أمر بكسر سيقانهم حتى يموتوا بسرعة، لأنه نحن حتى ما ينجسوا الأرض، لأنه نحن بدنا ندخل بالعيد. تعرف يعني لما المسيح مات يوم الجمعة رح يدخلوا بالسبت العظيم، لأنه هني عندهم العشاءين، بس تدخل بين العشاءين بلش تدخل باليوم التالي. أوكي؟ فالمسيح له كل المجد مات بسرعة. ولما سأل سأل قائد المئة قال له عن جد مات؟ تعجب، بيقول بيلاطس تعجب كيف مات بهالسرعة. ليه؟ لأن النبوة بتقول من الدينونة، من الضغطة ومن الدينونة قد أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قد قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب بنت شعبي. المسيح تألم جدا، احتقر جدا، لكن لازال يمد اليد للجميع وبيقول للجميع تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. المسيح عم بيناديك، اللي عم يسمعني على الفضائيات بوسائط التواصل الاجتماعي، المسيح عم بيناديك، ما تخمن، المسيح بيحبك وبده يخلصك. لكن إذا ما قبلت ليس لك خلاص، أنت خسرت فرصة حياتك. فالله يعطيك نعمة ويعطيك نعمة يا أختي أنه تفتحي قلبك، تفتح قلبك وتقبل المسيح وتقول له من فضلك ادخل على حياتي، أشكرك من كل قلبي، ما بصدق، مش قادر صدق أنه الرب نفسه يجي ويخلصني ويموت لأجلي. شو هالعظمة هاي، يا له من حب عظيم. ساعدني يا رب، قدر هيدي النعمة وهيدي المحبة ويكون عندي احترام وخشوع لموتك وقيامتك أيها السيد الرب. دعونا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. يا رب نطأطئ رؤوسنا أمامك، وأصلا يعني حتى لو طأطأنا ولو ما طأطأنا شو رح يطلع منا يا رب؟ أنت مش محتاج لإكرامنا ولا محتاج لأحد، أنت الغني، أنت الذي تعطي الجميع بسخاء ولا تعير. لكن يا ربي على دليل الاحترام والتقدير والخشوع نطأطئ رؤوسنا أمامك احتراما وأجلالا. شكرا لك يا ربي لأجل ألامك وموتك وعذاباتك، شكرا لك لأنك قبلت أنك تسحق كدودة، الدودة القرمزية تسحق حتى يا ربي تعطينا الفداء بدمك اللي مكتوب عنه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. أشكرك لأنه غفرت لنا خطايانا، أشكرك لأنك قبلتنا وسمحتنا. مين منا يا ربي بيستحق أن يدخل على السماء بعدما تلوثنا وتنجسنا بخطايا متنوعة وآثام متنوعة؟ لكن نشكرك، نشكرك، مكتوب مررت بك وإذا زمانك زمان الحب فبسطت ثوبي ذيلي عليك ودخلت معك في عهد. نشكرك لأنك مريت بزمان الحياة فينا معنا وخلصنا. بصلي يا رب أنك تفتقد اليوم وأيضا في الأيام الجاية، أنت أنت في مجيئك تفتقد الملايين يا رب. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب من فضلك افتح القلوب واغفر الذنوب يا رب باسم المسيح. شكرا لك يا أبانا لأنك بذلت الابن الحبيب ربنا يسوع المسيح لأجل كل واحد منا، اللي مكتوب الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. نشكرك، ما بيأدي، ما بيكفي أنك رحمتنا وخلصنا، كان لازم نقف على الباب، لازم تحطنا على جنب، لكن نشكرك غفرت لنا خطايانا ورح تكرمنا وبعد إلى مجد تأخذنا. يا رب شو هالعظمة اللي صارت لنا يا رب، نشكرك نشكرك نشكرك. أعطي نعمة للذين يا ربي عم يسمعوا أنه يتوبوا، يلي عم تسمعني بصلاة بسيطة لكن من القلب توبة صادقة، قال يا رب أنا تائب، أنا تبت باسم المسيح، اقبل توبتي، اغفر لي خطاياي بدم ذبيحتك أيها السيد الرب، من فضلك من فضلك أعطيني

نعمي في عينيك واسكن فيي بالروح القدس واعطيني نعمة خاصة يا رب أن نكون معك في السماء. أعطيني نعمة واهبة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد لكن في جوهره مثلث الأقانيم له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين آمين. رب يبارككم.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر الرب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم، قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما. بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم، فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايماً صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جداً لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد ان يكون بيسدده في اسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم ان كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، او يبدا اشتراك شهري في قناه الكارما، مهما كان صغير او كبير بيفرق معانا جدا في قناه الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لاجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤيه الكبيره اللي ربنا حاططها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا، ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب.

فضلوا صريحه. كتاب مقدس بيقول عن إله هنا كده إنه أبرع جمال. عارفين الآية صح؟ بيقول إيه أبرع جمال؟ أنتوا اتقسمتوا نصين. أنا أقول بصوت عالي عشان أعرف مين بيقول صح ومين بيقول غلط. أنت أبرع جمال. أيوة صح. في ناس شالت كل. مشكلة بس إن باشمهندس بولس لما جه لحن الآية دي حط كل. في فاضى قلبي. بس هي الآية ما بتقولش أبرع جمال من كل من البشر، وحط كل عشان يظبط الأزمنة. طب إيه الفرق من أبرع جمال من كل بني البشر؟ والكتاب المقدس بيقول إنه أبرع جمال من بني البشر. فمين الفرق صح؟ يعني إلهنا ما نزلش مسابقة ملك الجمال، وما حطش المواصفات بتاعت إنه شعره أصفر وطويل، أكيد مش زي شعري، وإنه أحسن جسم، وإنه أحسن عينين. هي دي المسابقة اللي خد فيها إنه أبرع جمال صح؟ مش ده. هو أبرع جمال من الجمال اللي احنا فاهمينه من البشر، هو احلى بكتير. زي ما احنا كنا بنشوف بيضم

جرحي بيقابلني طول الوقت، قابلني طول الوقت، بيحبني مهما كانت حالتي عاملة ازاي، عايزني طول الوقت، وفاتح قدامي الباب وبيقول لي تقدم. وعارفين بيقول لي أنا أتقدم قدامه، وأروح قدامه وأتقدم إزاي؟ نتقدم أمامه بثقة وإلى عرش، مش عرش دينونة، مش عرش حكم وإدانة، رغم أنه هو الملك والحاكم والآمر والناهي، لكن أما أجي أتقابل معاه بيسمي عرش، عرش إيه؟ عرش النعمة، ويقول لي تعال عشان أنت ليك عندي نعمة ورحمة وعون، في حين يعرف يمد إيده ويجيبني من أبعد مكان. هو أبرع جمال من بني البشر، جماله مش من هنا، هو أحلى بكتير. عشان كده واحنا بنرنم بنقوله عذب ما أحلاك، في وسط الشك أنت موجود، في وسط الألم أنت موجود، في وسط الظلمة تنير الظلمة لنور، عشان أنت موجود، عشان أنت أحلى بكتير. نقف قدام ونقوله مفيش زيك، ليس مثلك، مفيش في جمالك. فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي لجمال الملك ده، اللي أبرع جمال من بني البشر، اللي انسكبت النعمة على شفتي، مفيش زيه، مفيش.

انا مش عارف، احنا ما عرفناش قوي نحط الكلمات المزموره على الشاشه، بس لو معاك على الموبايل او لو معاك الكتاب المقدس بتاعك، انا عايز نقرا مع بعض مزمور 103. مزمور 103 ببساطه في واحد قرر انه يروح يبارك الرب. يبارك الرب، اما تروح تقول للرب مبارك، انت بتروح بقلب شايف ان كل اللي بيعمله ربنا في حياتك، ابسط تعبير ليه يعني،

عاجبك، راضي عنه، رايح تقف قدامه وتقول له انا بباركك عليه. العكس بتاعه على طول هو التذمر، التذمر اللي يقول اشمعنى انا بيحصل كده في حياتي. بس داود في مزمور 103 عمل ايه؟ انا ما اعرفش الظروف اللي كان معدي فيها، بس واضح انها ظروف احتاج فيها ينادي على نفسه ويقول لها تعالي هنا، تعالي عشان انا عايز افوقك. واضح انك مش عارفه تباركي ربنا قوي، انا ناوي اقعد انا وانتي ونقتنع ان انا عايز ابارك الرب. انا عارف ان كلنا عارفين اغلب ايات المزمور، بس احنا هنخش جوه قوي، مش هنقف عند الكام ايه اللي البشمهندس بولس لحنهم او اللي بعد كده بيبو لحنهم. انا عايز نخش جوه قوي، لانه داود راح ودور للاخر عشان يعرف يقف قدام ربنا في الاخر ويقول له انا عايز اباركك، انا عايز ما اقولكش كلمه مبارك وخلاص، انا عايز اوصل للنتيجه اللي فيها اللي احنا كنا لسه بنرنمه. كل ما في باطني، كل حته فيا عايزه تقول لك ايه؟ مبارك اسم الرب. تعالوا نمشي خطوه خطوه في كلمات المزمور. بيقول له كده: باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس، اسمه الكامل. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. انا مش عايز انسى، انا بقول لنفسي مش هينفع انسى، انا عايز اباركه على كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك. اللي ما فيش مره هروح اقول له انا اسف انا غلطان وبتوب ومش هيغفر. الذي يشفي كل امراضك، الذي يفدي من الحفره حياتك، الذي يكللك بالرحمه والرأفه. اسمع، الذي يشبع بالخير عمرك ومش هيسيبك ضعيف، فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني اسرائيل افعاله. وكانه لسه بيقول انا عايز، انا هكمل اباركه عشان الرب رحيم ورؤوف. الهي باله طويل قوي، الهي طويل الروح وكثير الرحمه، لا يحاكم الى الابد. مش هيعايرني، مش هيفضل يقول لي على غلطاتي طول الوقت. لا يحاكم الى الابد ولا يحقد الى الدهر. لم يصنع معايا، لم يصنع معنا حسب اثامنا، حسب خطايانا، ولم يجازنا حسب اثامنا. لانه مثل ارتفاع السماوات فوق الارض قويت قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب ابعد عنا معاصينا. الهي اللي انا عايز اباركه، كما يترأف الاب على البنين، يترأف الرب على خائفيه. اسمع بقى، عشان دي اكتر حاجه انا بحب فيها اروح لربنا ومحسش اني جامد قوي، واقول لنفسي اني كبير، وهشوف نفسي انه ازاي بقع وازاي اغلط وازاي ازاي الفلان الفلاني، ازاي انا الخادم واللي عارف ربنا، ازاي انا اللي سلمت حياتي من سنه مش عارف كام و80. لا لا لا، بص الهنا بيتعامل معنا بيقول ايه؟ لانه يعرف جبلتنا، يذكر اننا تراب نحن. شوف هو عارفني لحد فين، عارف اني ضعيف وبيتعامل معايا من الحته دي. الهي ملوش زي، الهي انا بختار اني اروح اقف قدامه واقول له كده، وكل ما في باطني عايز يعمل ايه؟ يبارك اسمه القدوس. شوف كان في حاجه كتير قوي تديك اسباب انك تبارك اسمه، صح؟ عدينا على مشوار طويل، اختار منهم حاجه او اتنين واتحد باخوك اللي جنبك وقول له انا عايز ابارك الهي قدامك، انا عايز اقول انه كل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. امين. صلي مع اللي جنبك، سبح اسم الهك، بارك اسم الرب مع اللي جنبك، حتى لو ما تعرفوش، حتى لو مش متعود تعمل كده، بسيطه. قول الذي يغفر جميع ذنوبي، قول الهي الشافي كل امراضي، ده انا عايز اباركه. اللي بيجدد مثل النسر شبابي، الهي اللي يذكر اني تراب اني ضعيف، الهي اللي عارفني، انا عايز ابارك اسمك، انا عايز اقولك اني عاجبني كل اللي بتعمله في حياتي وببارك اسمك عليه. مبارك اسم الرب، مبارك اسمك يا رب في وسطينا، مبارك اسمك.

0: يا رب بنحبك بنباركك يفادينا ويرعينا الصالح من كل قلوبنا. بنحبك من كل قلوبنا بكل ما في باطني. أبارك اسمك القدوس لك الكرامة وحدك في وسطينا لاسمك كل المجد. أمين. تفضل السريع.
1: أمين. نشكر رب من أجل وجوده وحضوره في وسطينا. لو حد ابتدى جيل الاجتماع بعد ما ابتدينا, بنرحب بيكم في بيت الرب. نتشرف ان احنا نتقابل معاكم النهارده. كان النهارده مش يعني مش هنوعظ, احنا قلنا مش هنوعظ, بس انا عايز اقول لكم حاجه. مش لو نقول كده مش عشان الوعظ وحش. اوعى تتخيل ان حد لما بيقول لك احنا مش هنوعظ النهارده يعني احنا هنعمل لكم حاجه حلوه, يعني مثلا هنريحكم. لا, تعليم الله وكلمه الله لما تتقال في مكانها بالطريقه الصح تحرر وتغير الشخص اللي يستقبلها بإيمان. فالوعظ ليه مكانه, العبادة ليها مكانها, التسبيح ليه مكانه, وكله بيصنع علشان نمجد الرب. أمين. أمين. أنا على قلبي النهاردة عايز أشارك معاكم حاجة. لو لأول مرة أنت معانا, أنا الأسيس بيتر برع الخدمة العربية هنا في ليك ماري تشيرش. بنتقابل كل يوم حد الساعة 12:30. بكرة هيكون لينا مقابلة تانية, وبعد الاجتماع هيكون لينا وقت شركة هنتكلم عنه أكتر في آخر الاجتماع. كتير لما نتكلم عن الله وسلطانه وعظمته وقدرته ممكن أحس أنه هو إله بعيد شوية, أنه هو واقف فوق, قاعد فوق على سلطانه وسط ناسه وسط قدرته وملائكته ونسيني. حكيت معاكم اختبار حصل في أسرتي من كام شهر. انا عندي ولد اسمه جاشوا عنده 14 شهر, وكان ابليس بيحاربني في حاجه من وانا صغير, من وانا شاب, من اول ما ابتديت افكر في الارتباط. طول عمره كان يقول لي انا هحاربك في ولادك, لدرجه ان في اوقات انا ما كنتش عايز اجيب اولاد لانه كنت قلقان. بس عمري ما قلت لحد الكلام ده, ولا حتى قلته لمراتي. واتجوزنا وقعدنا فترة, قعدنا 7 سنين قبل ما نجيب أولاد. والسنة الثامنة أميرة كانت حامل, وبعد كده شهاد أنا بورش سوري شهاد مسكيريج, كان مسكيريج سريع قوي. وبعديها بسنة استنينا. كل مرة تحصل حاجة في موضوع الولادة هو قاعد يفكرني, قلت لك هحاربك في أولادك خلي بالك. وأنا طول عمري سنين طويلة هقول ده مش أكيد مش من ربنا, أكيد مش من ربنا. وساعات يجي لي كالصوت يقول لك أنا بحذرك عشان ما تجيبش أولاد, بحذرك عشان ما تجيبش.

خد ده تحذير وما تجيبش اولاد. مهم بعدها بسنه we became pregnant again. وميرا جينا في كل حاجه كانت ماشيه كويسه قوي, وجينا في الاسبوع ال22, الاسبوع ال22. لو اي حد عنده اولاد الارقام دي هتلاقيها مع ليها معاني معاكم. في الاسبوع ال22 دكتوره قالت لها بصي في حاجه عايزك تتشكيها, يعني هحولك لدكتور متخصص. طيب نروح لدكتور متخصص. فعلى ما خدنا ميعاد قالوا لنا ما فيش ميعاد الا بعد 3 اسابيع. خليكم معايا الارقام دي مهمه, 22 اسبوع وبعد 3 اسابيع هيبقوا كام؟ 25. رحنا الميعاد والدكتوره كشفت وعملت كل حاجه وجت وعملت كل الاختبارات اللي بيعملوها ودخلت قالت لنا البيبي زي الفل, كل حاجه فيه جميله, كل حاجه فيه حلوه, قلبه تمام وعقله تمام وكل حاجه بتنمو زي ما هي المفروض تنمو. بعد كده وشها قلب وقلت لها بس في حاجه عايز اكلمكم فيها. هو اكشلي احنا كنا رايحين عشان هم لقوا زي لامب كده في الجنب, فقالوا احنا نتشيك اللامب ده ايه هو, هو دي كانت الحاجه يعني. وبقيت بصينا على اللامب ده وطلع ملوش اي تاثير ومفيش اي مشاكل. بس انا اكتشفت حاجه تاني, حربك في اولادك. قلت لنا اكتشفت انه عنق الرحم وصل لمرحله دينجرس, انه غالبا الولد هيجي بريماتشور. انا قاعد مش فاهم حاجه بصراحه, مش فاهم اي بريماتشور, العلم متقدم وكل حاجه كويسه وكل حاجه جميله وهيبقى كله وفيها ايه. فانا مراتي بتشتغل في مستشفى اطفال, فانا قاعد جنبيها وبصيت كده ولقيت دمعه كده نزلت مع على عينيها, دمعه لوحدها يعني, عارف انت لا عيطت ولا حاجه, وشها زي ما هو بس دمعه نزلت كده. وانا مش فاهم فبقول لها يعني سوات بريماتشور. فقالت لي هي المشكله انه بريماتشور في الوقت ده يعني يتولد ناقص عضو ما تكونش, بس في probability عاليه انه يعيش. يا ستي يعيش ايه؟ استني بس, يعيش ايه يعني؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وعارف كده اكني الموسيقى اللي في العالم كله وقفت, والافكار اللي عماله تيجي بقى لها سنين بقت كانها بتتجسد. وقبل ما نمشي من عند الدكتوره قالت لنا هقول لكم انتوا في اي وقت هير واتر بروك يعني يبقى خلاص ان هي هتولد, روحوا المستشفى نحاول نخلي الطفل في بطن مامته يوم يومين, نقعد ناجل لان كل يوم وهو في الرحم احسن بكتير من الحضانات. فقلنا لها مفيش اي تدخل طبي ينفع. قالت لنا التدخل الطبي الوحيد اللي كان ينفع كان ينفع يتعمل قبل الاسبوع ال24. حربك في اولادك, حربك في نسلك. خرجنا من عند الدكتوره وقاعدين كده, كان المفروض نروح شغلي وميرا رايح شغلها ومش مرتبين نروح مع بعض يعني, كانت رايحه تتشيك لامب صغير وانا نازل الشغل, قلت لا لازم نروح مع بعض نطمن يعني. فقعدنا على بنش كده قصاد المستشفى واحنا اتنين ساكتين, وحاسس اني مش قادر اعمل حاجه. عارف لما يبقى تقول لي ابنك كويس, صحته كويسه, كل حاجه بتتكون فيه كويسه, هو بيعمل كل اللي ينفع يعمله, بس الحرب جايه من بره وانا حاسس ما فيش حاجه اقدر اعملها, وابني مش عارف اعمل له حاجه. بس وقفت قصاد الرب وقلت لو في حاجه اقدر اعملها هعملها, اي حاجه في الدنيا اقدر اعملها هعملها. ما كانش في ايدي غير ان انا اصلي,

أصعب حاجة في الوقت ده إني ما كناش قادرين نقول لحد، لأن لو قلت لمامتي، لو قلت لحماتي، لو قلت لأهلي، كلهم هيكونوا عايشين مغمومين أكيد، يعني متخيل ده. وكان بعدها بأسبوع عندنا تجمع في البيت، وكان دكتور بيتر متخصص في الأمر ده طول عمره، كانوا هيسافروا رايحين نيوجيرسي، فطلبنا نقعد معاه شوية، شرحنا له اللي حصل، وقلنا له في أي تدخل طبي ينفع يرجع الرحم، عنق الرحم يرجع طبيعي؟ قال لنا لا، صح دكتور، فاكر. ومشي وقال لنا استطمنوا، يعني ربي يدخل. وكان في 10 أيام ما بين الدكتورة اللي قالت هتتابعوا معايا كل أسبوع هتيجوا، 10 أيام ما بين اليوم ده واليوم ده. وروحنا فيش حد يعرف الموضوع ده غير الدكتورة وأنا ومراتي والدكتور بيتر. وهو سافر بس قال له محتاجيني في أي حاجة كلموني. كان في 10 أيام، عايز أقول لكم أنا عمري في حياتي ما تحطيت قصاد تحدي ده، وكنت لوحدي. وفي الموقف ده كنت عايز أقعد أصوم قصاد ربنا أصلي، بس حتى ما كنتش قادر أقول لمراتي تصوم معايا، لأن هي حامل لازم تكون بتاكل بتشرب، لازم تكون هي بتهتم بنفسها. فقررت أن أنا هصوم 10 أيام لغاية الميعاد التاني ده. كنا كل يوم قبل ما أنام أحط إيدي على بطن مراتي وأقول باسم الرب يسوع المسيح، مفيش سلطان عليك غير سلطان الرب، مفيش كلمة تثبت ضدك غير مشيئة الرب. وإبليس يقول أنا بحاربك في ولادك. كل يوم قبل ما ننام، ولو نمت ساعات كنت ممكن أنعس وأنا حاطط إيدي على بطن مراتي وصلي لغاية ما أنعس، مفيش سلطان عليك غير سلطان الرب، مفيش كلمة تثبت عليك غير قصد الرب، تكبر وتنمو بحسب تصميم الله الكامل. كل يوم أصلي على ابني 10 أيام ورا بعض. ورحنا للدكتورة علشان تقول لنا هنتابع إزاي، بتعمل الفحوصات بتاعتها، قالت كل شوية لازم أعرف الموضوع تطور قد إيه. بعتت واحدة متخصصة وعملت قاسه 2-3 وعملوا خلصوا. وقبل ما نمشي الدكتورة جت وقعدت قالت لنا ما عنديش تفسير طبي للي حصل، بس الرحم رجع لحجمه الطبيعي. دي معجزة، هي قالت دي معجزة. أنا نفسي كنت أوريكوا صورة جاشوا، عنده 14 شهر النهاردة، بس طول عمري إبليس كان بيكذب عليا. وجيت في لحظة كنت مش عارف كان كل ده كذب، لأنه بقى شكله صادق قوي. وإبليس عايز يعمل ده في حياتك، يجي بكذب على حياتك لغاية ما تبقى هتقرب تصدق الكذب على حياتك وتنحصر فيه، وممكن يدمر الباقي كله. بس أنا عايز أقوله لك النهاردة، كلمة الله بتقول كده شيء عجيب جدا، إنه الله اللي عمل كل ده وجرد الرياسات والسلاطين قال الكلام ده، ركز معايا، بيقول لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل، قد اختفت طرقي عن الرب وفات حقي إلهي، أما عرفت أم لم تسمع؟ يمكن النهاردة الرب بيقول لي كده، أما عرفت، ممكن يكون بيقول لك كده أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعيا قدرة وعديم القوة يكث

تؤثر شدة. استنى خليك بقى اسمع، سمعت اسمع من أول وشوف الرب بياخدك فين وبياخدني فين النهاردة. لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل قد اختفت تركي عن الرب وفات حقي إلهي؟ هو

الخطة من الأول إن أنا عايز المعية، أنا عندي ليه خطة، هخلي اللي هيموت ده اللي جسده خلاص في آخر أيامه أصنع منه نسل إبراهيم وأصنع منهم شعب، أجيب واحد ما ينفعش وأحط فيه روحي فينفع، أجيب واحد لا يستحق فأحط فيه قدرتي فيقول يعطي المعية قدرة وعديم القوة يكسر شدة. ليه؟ أصل هو ليه السلطان. يقول لك الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا، وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. بيقول كده عنه: اسجرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. وجاء النهاردة بيقول لك لو أنت إبليس بقاله سنين بيحاربك، بقاله عمر بيكذب عليك، في حرية النهاردة، في حرية النهاردة، في حرية النهاردة. بيقول كده الكتاب: فإن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. لما تقبل القيامة بيقول لك الأشياء العتيقة قد مضت، هذا الكل قد صار جديدا. عندك إيمان إن الله يقدر يحل مشكلتك؟ ولو ما عندكش النهاردة أنا عايز أقول لك إنه حتى لو ما عندكش هو يقدر يحل مشكلتك. في واحد كده قال له: يا رب أعن عدم إيماني، والرب تمجد في حياته. النهاردة أنا بقولك أنا صمت 10 أيام عشان أشوف المعجزة دي. هقولك حاجة النهاردة، في مجموعة كتير كبيرة في الكنيسة صايمين بقالنا وقت طويل علشان النهاردة تحصل معجزة في حياتك. أمين أمين. في ناس موجودين كتير هنا صايمين بقالنا كتير عشان رب يصنع معجزة في حياتك النهاردة. أمين أمين. خلونا نقف، تقفش استنى، معلش معلش استنى تقفش. لو مش أنا عارف إنه احنا صعب الواحد يقول حاجة زي كده والناس يعني ببساطة، لو أنت عايز تختبر الأمر ده مش بس في حياتك، ممكن مع ولادك، ممكن في حد في ولادك في أسرتك محتاج الأمر ده، ممكن يكون في جسدك النهاردة، ممكن يكون في جسدك النهاردة. وعايز، مش عايز أقولك عندك إيمان، استنى بس، لو عايز نفسك قول: يا رب أنا مصدق أنك تستطيع، مصدق أنك تستطيع، مصدق أنك تستطيع، مصدق أنك تستطيع. حتى لو أنا ما عنديش إيمان، أنا بس جاي أحط نفسي قصاد عرشك، أنا جاي النهاردة أتحد مع الناس اللي مصدقة إن رب أنت تتمجد، يا رب تتمجد. هطلب كلنا وإحنا منحنين قصاد عرش النعمة، هطلب من الخدام اللي هيسبحوا يعلنوا الحق الإلهي ينضموا إلينا. وأنت مغمض عينك وأنت رأسك منحنية بتصلي من أجل أمر منتظر فيه الرب يتمجد الآن باسم يسوع، باسم يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. احنا بنعلن اسم اللي ليه السلطان الآن على المكان، بنعلن الاسم اللي ليه السلطان على المكان باسم الرب يسوع الذي تخضع له كل الأشياء، اللي جرد الرياسات والسلاطين. النهاردة جاي أقولك إنه الرياسات والسلاطين اللي بتحارب، اللي عايزة تفشل تحت قصاد الاسم ده ليس لها سلطان باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. باسم يسوع النهاردة لو عايز تشوف الإله ده ممجد في حياتك وموقف معايا، لو عايز تشوف الإله ده بيصنع قوات في حياتك وموقف معايا،
لو عايز تشوف السيد ده

بيسود على مستقبلك وموقف معاه. ما بقولكش لو عايز تتوب يعني. بقولك لو عايز تشوف السيد بيسود على مستقبلك وموقف معاه. لو عايز تشوف السيد ده هو اللي بيحرك بسلطانه أمور حياتك. تدرك الآن إن نحن واقفين قصاد عرش اسمه عرش النعمة. عرش النعمة يعطي المعية قدرة لعديم القوة يكسر شدة. الغلمان يعيون ويتعبون. وأما أمين. وأما منتظرينك يا سيد. منتظرينك يا رب. منتظرينك يا رب الآن. تصنع أمور عظيمة الآن باسم يسوع. كل شخص مؤمن بهذا السلطان ابتدي صلي معايا. ابتدي صلي معايا باسم يسوع. خلينا نعلن اسم رب يسوع. صلي صلي قول له يا رب أنت ليك كل السلطان. ليك كل المجد. أنت تقدر تكسر يد إبليس باسم الرب يسوع. نعلن سلطان الرب يسوع المسيح. سيد الأرض لك كل القوة لك كل القدرة لك كل المجد. صلي من أجل الناحية دي من الكنيسة الناس الموجودين هنا. لو تصلي معايا بتتحد معايا ممكن تصلي من أجل ناحية دي. بنصلي باسم الرب يسوع المسيح. كل شخص موجود كل طلبة مرفوعة باسم الرب يسوع المسيح تستجيب لها الآن يا سيد. كل سلطان إبليس ينكسر الآن باسم الرب يسوع. كل سلطان عدو الخير ليس له مكان. أنت كاذب ومطرود من هذا المكان بسلطان اسم الرب يسوع المسيح. لك المجد يا سيد. نعلن سلطانك باسم الرب يسوع. كل شخص موجود في المجموعة دي هنا الآن بنصلي بنتحد الآن ككنيسة. نعلن سلطان اسمك القدوس. نعلن اسمك الذي هو فوق كل اسم. سيادتك فوق كل سيادة باسم الرب يسوع المسيح. كل طلبة مرفوعة تثبت باسم الرب يسوع. تعطي الآن يا رب بسخاء يا رب غمر من عندك باسم يسوع. ليس عن استحقاق لكن على حساب نعمتك باسم الرب يسوع. نعلن نعلن نعلن الآن لك المجد. تستجيب الآن باسم الرب يسوع. باسم يسوع بنصلي من أجل كل شخص في المجموعة دي الآن باسم الرب يسوع. كل شخص عنده طلبة. كل شخص عنده احتياج الآن باسم الرب يسوع المسيح. نعلن اسم الرب يسوع على كل طلبة على كل احتياج على كل مرض على كل تعب على كل إعياء. لمسات سماوية باسم الرب يسوع المسيح. رب الناس تخرج زي غير ما دخلت في اسم الرب يسوع المسيح. ناس تخرج مش زي ما دخلت. يختبروا الآن لمسات سماوية لأنك إله لك السلطان. لأن بجلداتك تشفي باسم الرب يسوع. أنت تلمس الجسد تشفي النفس المنحنية أيضا باسم الرب يسوع. كل كذب عن الشخصية كل كذب عن الهوية كل كذب عن المستقبل باسم يسوع يسقط. كل شكاية في اسم الرب يسوع المسيح. لك المجد يا رب. يا رب بنصلي من أجل إخواتنا في المكان ده باسم الرب يسوع. نتحد الآن ككنيسة بحسب طلبتك يا رب بحسب كلمتك يا رب. نتفق الآن يا سيد أنك يا رب تتمم مشيئتك الكاملة الصالحة المرضية في ولادك في كل شخص موجود. كل تعب كل مرض كل أعياد إعياء باسم الرب يسوع المسيح. نعلن شفاك. نعلن سلطانك. نعلن سيادتك. نعلن لمساتك. لك كل الإكرام والمجد يا رب. بنصلي على المجموعة الواقفة اللي مستنياك هنا يا رب. أما منتظر الرب أما منتظر الرب لك المجد يا رب. تصنع الآن باسم الرب يسوع المسيح. اصنع معروف الآن يا سيد. نكرمك نرفعك نعليك نهديك كل الإكرام والمجد لأنك قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس يا رب. جايين يا رب مستنيينك يا رب تتمجد باسم يسوع. وإحنا بنقول التسبيحات الترنيمات دي وإحنا بنعلن سلطان الله ما تقولش كلمات لكن اعلن معايا سلطان الله على الأمر اللي بتصلي فيه. أمين أمين أمين أمين. اعلن معايا سلطان الله على الأمر اللي بتصلي فيه. إن إلهي ليه السلطان. إن القدرة القوة هي اللي تثبت

0: في الأمر ده باسم الرب يسوع المسيح. إعلانات النهاردة قصاد كل الرياسات والسلاطين إن في إله قدير قام وانتصر باسم الرب يسوع. لك المجد لأنك جالس الآن يا سيد وسط تسبيحات شعبك.
1: قل له قد علمت يا رب، قد علمت أنك تستطيع. ارفع ايدك قدام الرب قل له تستطيع النهارده.

يصدق ان الرب ليه سلطان النهارده؟ يقدر يحرر الاسير، يقدر يغفر ذنوب، يقدر يغفر بحب ذنوب كتير، ويقدر يحمي اولاده. امين.

هللويا هللويا هللويا. يا مؤتي الأغاني في ليلي وأحزاني، يا ضامن سلامي يا يسوع رعايا.

0: هللويا
1: هللويا. في السماء على فكره ما فيش وعظ ولا في صلاه، في السماء في ايه؟ تسبيح. هللويا. كان هقول لكم احنا هنختم بترنيمه ده جمال وبارع بارع، بس قبل ما نختم هقول لكم حاجه بسيطه خالص سمعتها مره من خادم الاخ زكريا ستاور، دكتور زكريا ستاور، حد بيقول الكمبيوتر بتاع السماء هنج، ففي واحد مؤمن لا اسمه في الرحين جهنم، وواحد من الرحين جهنم لا اسمه في الرحين ايه؟ رحين السماء. انا رايح السماء، يا سلام، ايه الحاجه الحلوه.

الحلوه دي، دخل السماء، دخل هيص مع المؤمنين شويه. بعد النص ساعه، بعد ساعه، بعد ساعتين زهق، راح فتح الباب وايه وخرج، قال المكان مش في الحته دي، انا مش متعود على التسبيح، ايه ده انا زهقت، ايه ده معقوله؟ الشخص بقى اللي راح جهنم قال لهم انا هسبح حتى لو طردوه من جهنم، راح السماء. هللويا هللويا. لازم تتعود على التسبيح من هنا، ها من هنا تتعود على التسبيح، بطلش تسبيح، تيجي نقول له ده جماله بارع بارع، ونختم بالترنيمه دي. امين.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج برنامج كل كتاب نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أسفار الكتاب المقدس وأول أسفار موسى الخمسة إلى أصحاح 49. بوصولنا إلى أصحاح 49 نحن نتوقف أمام قمة من قمم النبوة في الكتاب المقدس. أشجعك تفتح كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، في حلقة اليوم سوف نبدأ دراسة أصحاح 49، وأنا عارف أن الأصحاح ده غني جدا وفي تعليم نبوي عظيم، فياريت حضرتك تدينا فكرة عامة عن إيه هو موضوع أصحاح 49.
1: يعني زي ما نفهم من بداية هذا الفصل، دعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا إلي لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. فكأن هذا الفصل مش مجرد بيذكر ما حدث من أولاده في الماضي، وهو فعلا بيعمل كده، لكن ما حدث في الماضي هو مرآة لما سيحدث في المستقبل. بلغة بولس في كورنثوس الأولى 10، هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا. فإذا كانت هي لإنذار الكل، فكان بالحري لإنذار اللي عملوا الأعمال دي. فهنا بنشوف يعقوب بيذكر ما عملوه وبيذكر أن الحصاد لابد آتي نتيجة الزرعة اللي زرعوها، لكن الله من وراء ده كله بيرسم خريطة لما سيحدث للأمة حتى نهاية الزمن. خلينا أقول من بداية خروج الشعب من أرض مصر إلى أن يملك عليهم المسيح، الأصحاح ده بيكلمنا عن القصة دي كلها بصورة رائعة.
0: تمام، كيف عرف يعقوب ما سيحدث في المستقبل مع هذه الأمة، أو كيف يتنبأ النبي؟
1: طبعا الإنسان ما يعرفش، لكن إذا كان نبي فهو وسيلة توصيل فكر الله إلى البشر، فالنبي بيتلقى إعلام من الله لكي يوصله للمؤمنين. ده اللي عمله يعقوب هنا، فأنبأ أولاده، لكن من وراء أولاده أنبأ كل الأجيال لكي يؤكد أن الكتاب المقدس هو كتاب الله، ففي صورة رائعة يحكي التاريخ كما ذكرت منذ قليل، من بداية خروج الشعب من أرض مصر إلى أن يملك عليهم المسيح، بل إلى دينونة الأموات بعد الألف السنة.
0: إذن كما أشرت حضرتك إنه هذا الأصحاح يعتبر أصحاح نبوي.
1: نعم.
0: يتكلم عن ما سيحدث في المستقبل مع هذه الأمة. صحيح. إلى أن ينتهي منظار النبوة بملك المسيح على هذه الأمة. إذا حبيت أقول ماذا تمثل النبوة في كل أسفار الكتاب المقدس، وإيه هي قواعد فهم النبوة؟
1: يعني النبوة بالنسبة للكتاب المقدس جزء في منتهى الأهمية، إلى الدرجة اللي فيها بطرس الرسول في رسالته الثانية أصح 1 بيقول: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. فاعتبر أن الكتاب المقدس كلمة نبوية، وفي الحقيقة ده فعلا كده. يعني احنا عارفين ان اسفار موسى الخمسة ليست من ضمن الاسفار النبوية، لكن لو قريت تكوين 1، لو قريت تكوين 49، لو قريت لويين 23، لو قريت هذه الاصحاح، هي ليست من النبوة، لكن بتدينا صورة في منتهى الروعة لمخطط الله، للي ناوي يعمله الله من البداية وحتى النهاية. فده بيورينا شيء رائع في الكتاب المقدس الذي نعتز ونفخر به، وهو بصمة وبرهان على أنه كتاب الله.
0: هنشوف حاجة على الشاشة دلوقتي، وحضرتك يا ريت تشرح لنا إيه هي القواعد اللي تساعدنا عشان نفهم نبوة الكتاب المقدس. تفضل.
1: يعني جميل، في

0: خمس قواعد هنا. أول حاجة بيقول لنا أن الكنيسة غير موجودة في نبوات العهد القديم، ودي غلطة شائعة لما ما قدروش يميزوا بين إسرائيل والكنيسة واعتبروا الكنيسة امتداد لإسرائيل، هذا خطأ. هنا بيقول لنا أن الكنيسة غير موجودة في نبوات العهد القديم، دي نحطها يعني حاجة أساسية علشان نفهم النبوة.
1: هي سر زي ما قال بولس في أفسس 3،
0: لم يعرف به بنو البشر في أجيال أخرى.
1: تمام.
0: وسر مش مكتوب في الكتاب، مكتوب في الله زي ما قال في أفسس 3. الحاجة الثانية أن تتميم النبوة لها تتميم مزدوج، قريب وبعيد. يمكن أوضح حاجة من التتميم المزدوج نبوة أخنوخ المذكورة في رسالة يهوذا عدد 14، تتميمها القريب كان في الطوفان، وتتميمها البعيد في ظهور الرب بالمجد والقوة ليصنع دينونة على الجميع. الحاجة الثالثة من ضمن قواعد فهم النبوة إن في فاصل فجوة زمنية لا ترى بمنظار النبوة، اللي هنا مكتوب عليها التلاحم قمم أهرام النبوة، أو جبلين بيتهيأ لك إن القمتين متلاصقتين ولا ترى
1: الوادي
0: السحيق الذي يفصل بين الجبلين. ولعل أوضحها ما ورد في إشعياء 61 لما بيقول روح الرب علي مسحني إلى أن ينتهي، أكرز بسنة الرب المقبولة وطوى السفر وجلس. لم يقرأ الكلمة اللي بعدها مع أنها حتم بس في مجيء المسيح الثاني، إيه هو؟ يوم انتقام لإلهنا. الحاجة اللي بعد كده الرابعة اللي إن عشان نفهم النبوة، المسيح في آلامه وأمجاده هو روح النبوة. أشار إلى ذلك الرسول يوحنا في رؤية 19، وأشار إليه أيضا الرسول بطرس في رسالته الأولى أصح 1. الأنبياء تنبأوا عن الآلام التي للمسيح
1: والأمجاد
0: التي بعدها. وأخيرا مهم جدا القاعدة الخامسة، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص مستقل، عشان كده سماها الكلمة النبوية هي وحدة واحدة. واللي مش فاهمه من سفر الرؤيا يمكن ألاقي مفتاحه في نبوة دانيال أو في نبوة جبل الزيتون متى 24 و25 وهكذا.
1: تمام، أشكرك لأجل هذا الإيضاح، ودي قاعدة ينبغي أن نضعها في أذهاننا عندما نبدأ دراسة أي جزء نبوي في الكتاب. صحيح. المقدس هنلاقي في الكتاب المقدس هناك فصل آخر يتكلم عن بركة للأسباط، وهي بركة موسى للأسباط في تثنية 33. هل في أوجه شبه أو اختلاف بين الموجود هنا في تكوين 49 والموجود هناك في تثنية 33؟
0: يعني أعتقد في اختلاف. إيه الاختلاف؟ إن هنا بيتكلم عن ما عمله أولاده وبالتالي مردود ذلك على المستقبل.
1: تمام.
0: بينما في سفر التثنية بيتكلم بالأكثر عن البركة، يعني لا يشير كثيرا إلى ضعفاتهم وسقطاتهم، لكن بنظرة كهنوتية يتغاضى عن فشلهم ويتكلم عن البركة. يعني لعل هذا واضح مثلا في شمعون ولاوي. شمعون ولاوي هنا بيتكلم عنهم انهم افرقهما في يعقوب وفي اسرائيل، بينما لما نوصل لسفر التثنيه اصحاح 33 هنلاقي ان اللعنه اللي لعن بها غضب شمعون ولاوي تحولت الى بركه نتيجه ان لاوي تصرف تصرفا صائبا عندما وقف الى جانب الحق. لما موسى قال من للرب فإلي، خرج إليه جميع بني لاوي، كلام ده في خروج 32.
1: تمام، في حادثة
0: العجل الذهبي. ولذلك فإن اللعنة تحولت إلى بركة عندما اتشتتوا في كل الأصباط، لكن لماذا؟ لكي يعلموا إسرائيل شريعتك وفرائضك ويضعون بخورا في أنفي، فتحولت اللعنة. الله لم يلغي كلامه، لكن بنعمته السيادية أخرج من الشر خيرا.
1: أشكرك أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: حيات كنا محتاجين ناخد فكرة عن قائمة الأسماء الواردة هنا في تكوين 49، وياريت نعرف معاني الأسماء.
1: تفضل يا أخي.
2: يعني لو حبينا ناخدهم بالترتيب أعتقد نستعين بتكوين 29 و30 و35 حيث يذكر لنا الأسماء الـ12 بترتيبهم.
1: توصل الترتيب من الأكبر للأصغر؟
2: من الأكبر للأصغر. يعني مثلا رأوبين ده الكبير، معنى الاسم رأيت ابنا. شمعون ده الثاني ومعناها الرب استمع. ثالث لاوي معناها اقتران. الرابع يهوذا، وده مذكور في أصحاح 29 من سفر التكوين ومعناها حمد أو محمود. هي بتحمد الرب.
1: أحمد الرب.
2: لما نوصل لأصحاح 30 هنلاقي بقى أولاد الجواري، فدان معناها يدين، الله يدين. نفتالي معناها مصارعات. جاد ومعناها بسعد. أشير معناها غبطة، تغبطني بنات لما خلفته. يساكر معناها أجرة. وزبولون معناها مساكنة. ثم الاثنين الأخرانيين، يوسف ابن رحيل معناها يزيد، وبنيامين الابن الأخير اللي ماتت رحيل وهي بتولده زي ما نفهم من أصحاح 35 معناها ابن اليد اليمين.
1: هل هناك علاقة بين معاني الأسماء هذه وتاريخ الأمة لما كان في الأرض، أو حتى الأمة لما يكون ليها رجوع مستقبلي في زمن الدخل العظيمة ثم الرجوع المستقبلي في ملك المسيح؟
2: يعني أعتقد الارتباط وثيق فعلا، ودي واحدة من روائع الكتاب المقدس. وفي تكوين 49 بنشوف التاريخ كيف ينطبق على الأسماء والترتيب والأفعال اللي هم عملوها. عشان كده بيقول لهم هلما فأنبئكم بما يصيبكم. تمام. في آخر الأيام.
1: طب يا ريت تعرفنا يا أخي يوسف.
2: يعني ال 12 اسم المذكورين هنا في تكوين 49 أحب أقسمهم إلى مجموعتين، 6 و6. وأقول إن الستة الأولانيين تموا في الماضي.
1: تمام.
2: والستة الأخرانيين هيتموا في المستقبل. وأقول أيضا إن معظم الأسماء هنا ماشيين 2-2.
1: تمام.
2: باستثناء رأوبين ده حالة خاصة، ويهوذا حالة خاصة.
1: تمام.
2: رأوبين أضاع الامتياز العظيم الذي كان له، أنه البكر بلذة وقتية وشهوة عابرة. يعني إذا كان عيسو باع البكورية بطبق عدس، رأوبين باع البكورية بلذة وقتية لا تورث بعد ذلك إلا الحسرة والندم.
1: صعد على مضج أبيه فدنسه.
2: بالضبط. عشان كده لا تتفضل، ليس لك الأفضلية. شمعون ولاوي دول أول اتنين ماشيين مع بعض، وفي الحقيقة آلات ظلم سيوفهما زي ما بيقول لنا يعقوب هنا. الاتنين اللي بعد كده اللي برضو بعتبرهم تموا في الماضي، زبولون ويساكر. وبنشوف فيهم نجاح زمني في زبولون وفشل وتدهور روحي في يساكر الذي أحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. ونقدر نشوف الصورة دي ممتدة حتى يومنا هذا. جاء تمام. المسيح فرفض. اليهود النهاردة ناجحين زمنيا، فاشلين متدهورين روحيا. بعد كده الستة التانيين اللي أنا قلت إنهم بيكلمونا عن المستقبل، يبدأ بدان يحدثنا عن الضيقة العظيمة عندما يظهر النبي الكذاب. وبعديه نقرأ عن جاد الذي يزحم جيش ولكنه يزحم مؤخره. ضغطات ملك الشمال اللي حينجدهم ربنا منها عند ظهوره، دو ثنائية. ثم أشير ونفتالي بيكلمون عن بداية الملك الألفي. أشير خبزه سمين، ونفتالي أيالة مسيبة تعطي أقوالا حسنة. وأخيرا يوسف وبنيامين يكلماننا عن المسيح في ملكه، سواء استحضار البركة أو تنفيذ القضاء في بنيامين. يبقى إذن الصورة رائعة، تبدأ من خروج الشعب من أرض مصر إلى أن وصلوا إلى الملك الألفي، بل بعد الملك الألفي في دينونة الأموال.
1: كلام اللي حضرتك بتقوله يا أخي يوسف ده مش تلفيق كلام، لكن ده خط النبوة ماشي.
2: صحيح.
1: والتاريخ.
2: صحيح.
1: يعني الحياة التاريخ والجغرافيا مع النبوة بيربطنا الكتاب من أول صفحة إلى آخر صفحة.
2: لا يوجد تلفيق لأن الكتاب غني جدا، بس أنت اغرف وخد.
1: تمام.
2: اغرف وخد.

0: اسمح لي نقرأ بعض الأعداد الأولى في 49 ونقف عند واحد أو اثنين من أولاد يعقوب، وبنعمة رب نكمل في الحلقة الجاية. لما بيقول وداع يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام، اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم، رأوبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته على فراشي صاعدا. أتوقف عند رأوبين وهو الابن البكر. عايز أعرف رأوبين كشخص ورأوبين كتاريخ، وعايز أعرف خطيته اللي فصلته عن أنه يكون هو الأفضل المقدام الرئيس الأول.
1: رأوبين في الحقيقة زي ما يعقوب بيتكلم عنه، وأعتقد زي ما كل أب بيحب ابنه البكر، أول شخص ناداه باسمه بابا، فكان رأوبين ليه غلاوة عند يعقوب، لكن بكل أسف أضاع امتيازه نتيجة شهوة عابرة. كلام ده مذكور في تكوين 35 عندما اضطجع مع سرية أبيه. طبعا الأمر ده في أصحاح 35 يقول لنا بس كلمة واحدة، سمع إسرائيل ولم ينطق، لكن هنا في آخر لحظاته قبيل موته يذكر هذه الخطية بأسف، لدرجة أنه بعد ما اتكلم مع رأوبين كأنه بيكلم نفسه وبيقول على فراشي صعد. وهنا بشوف أن في حاجتين ربنا يرحمنا من عدم الانضباط فيهم، الشهوة والانتقام. بنشوف الشهوة عندما فلت الزمام من رأوبين، والانتقام عندما فلت الزمام من شمعون ولاوي. الأمرين دول خطر زي النار، يعني شهوة غير منضبطة نار تحرق، وانتقام غير منضبط برضو يحرق. وعشان كده الرسول قال اغضبوا ولا تخطئوا، بينما يعقوب يقول عن شمعون ولاوي ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاسي.
0: كلمة فائرا كالماء يعني بتكلمنا عن إيه في سبط رأوبين في المستقبل في الأرض؟
1: تعبير فائر كالماء يبقى سخن قوي، لكن سيبه ربع ساعة نص ساعة تلاقيه رجع عادي،
0: حماس من غير عمل،
1: حماس من غير عمل. فده كان طابع رأوبين، حتى لما نشوفه في تكوين 37 نلاقي إنه ما عندوش شراسة بتاعت شمعون ولاوي، كان عاوز يرجع يوسف لأبيه، لكن بكل أسف ما بيخلصش المسائل. عنده شهوة لكن ما عندوش جزم للمسائل، يعني غير اللي قال عنه أيوب في سفره أصحاح 21، يجزم أمرا فيثبت له وعلى طرقه يضيء نور. لا ده مش رأوبين. لما نقرأ في كلام دبورة في سفر القضاة أصحاح 5 من عدد 16 أو من عدد 15 على مساق رأوبين، أقضية قلب عظيمة، لماذا أقمت بين الحظائر لسمع الصفير للقطعان؟ يبقى إذن كان عنده مباحث وعنده أفكار، خطط، لكن بكل أسف ما فيش حاجة منها بتكمل وتنفذ.
0: تمام، يبقى كده عرفنا ملامح تاريخ رأوبين كشخص وملامح سبط رأوبين، أنه كان فائرا كالماء. صح. ما عندوش ثبات على كلامه، عنده خطط وعنده مشاريع لكن ما ينفذش منها حاجة.
1: صحيح.
0: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: فعدد خمسة شمعون ولاوي أخوان ألا تظلم سيوفهما. منشوف فين شراسة شمعون ولاوي؟
1: تفضل يا أخي يوسف. تاريخ شمعون ولاوي.
2: شمعون ولاوي نقرأ عنهم في تكوين أصحاح 34، وهو أصحاح محزن لأنه بدأ بمأساة لدينا الابنة الوحيدة ليعقوب، لكن ختم بما هو أسوأ عندما قتل شمعون ولاوي كل ذكر في المدينة وسبوا النساء. فكان في الحقيقة غضب يقول عنه يعقوب الذي لم ينسى هذه الحادثة حتى يوم موته، قال ملعون غضبهما فإنه شديد وسخط.

0: التهمة فإنه قاسي، وبيقول عنهم لأنهما في غضبهما قتل إنسانا وفي رضاهما عرقب ثورا. يعني لا رحمة تجاه البشر ولا حتى تجاه البهائم، مع أن الصديق يراعي نفس بهيمته.
1: تمام، عشان كده قال عنهم أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. هذه العبارة الموجزة إزاي تمت في تاريخ هذا الشعب؟
0: في الحقيقة أحب في البداية أعمل ربطة ما بين خطية رأوبين وخطية شمعون ولاوي. في رأوبين بنشوف النجاسة، بينما في شمعون ولاوي بنشوف الشراسة. بالنسبة للتطبيق النبوي، في رأوبين بنشوف عبادة الأوثان، بينما في شمعون ولاوي نلاقي خطية ضد الإنسان. ودايما ده اللي بيحصل، إن لما تفسد العلاقة مع الله تفسد العلاقة مع إخوتنا. بالنسبة لشمعون ولاوي، لماذا تشتتوا؟ لأنهم اتحدوا اتحادا غير مقدس، لأنهم آلات ظلم سيوفهما، أشتتهما أفرقهما. وده اللي حصل فعلا في تاريخ هذين السبطين، مع ملاحظة احنا أشرنا قبل كده في بداية الحلقة أن ربنا طلع من تشتيت لاوي بركة لسبط لاوي، عندما صاروا يعلمون إسرائيل شريعتك وفرائضك ويضعون بخورا في أنفي، فصبت الكهنوت كان من صبت لاوي. بينما شمعون اتشتت في الأصباط العشرة، كان نصيبه في فترة من الفترات وسط يهوذا، لكن على ما يبدو أنه كان مشتت في أماكن كثيرة إتماما لكلام يعقوب أفرقهما أشتتهما في إسرائيل.
1: تمام، لكن بكل تأكيد المردود النبوي في المستقبل هيكون في بركة لهذا السبط شمعون.
0: بالضبط، لما نروح لحزقيال آخر أصحاح بنشوف تقسيم الأرض، نلاقي أن شمعون ولاوي كل الأصباط ال 12 ممثلة في تقسيم الأرض في الأيام الأخيرة.
1: نلاحظ أنه يعقوب لم يلعن شمعون ولاوي، لكن لعن الغضب ولعن خطية شمعون ولاوي.
0: صحيح،
1: برضو اديني فكرة عن الذي يباركه الله لا يمكن أن يلعن.
0: صحيح، يعني شوف نلاحظ حضرتك في سفر التكوين أصحاح 9، نوح بارك أولاده الثلاثة سام وحام ويافس، وعشان كده لم يلعن حام بعد ذلك عندما وقع في خطية، لأن الذي يبارك لا يلعن. وأعتقد أن ربنا بارك إبراهيم وبارك إسحاق وبارك يعقوب وبارك نسل يعقوب، وعشان كده كان من المستحيل أن يلعن شمعون ولاوي، لكن ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاسي.
1: وأيضا نحن في هذا العصر الذي فيه بوركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، مش هتيجي لعنة على واحد من أولاد الله، فاللي بيعلموا أن في لعنات على المؤمنين عليهم. صحيح، أن يقرأوا الكتاب جيدا.
0: صحيح،
1: يعني أنا مشتاق جدا للكلام عن يهوذا.
0: هي،
1: ويهوذا الكلام عنه غني جدا، فأرجو أن حضرتك تدينا فكرة عن يهوذا والبركة المرتبطة بيهوذا.
0: يعني يهوذا في ذاته ما هوش حاجة يعني ما حصلتش، بالعكس هو تصرفه يعني مخزي للغاية. في تكوين 38 كان موقفه أيضا مخزي مع يوسف عندما اقترح بيعه ب20 من الفضة وبيع يوسف عبدا، ففي ذاته ما هوش حاجة زيادة. لكن أعتقد أن جمال يهوذا هو في كمالة كلام يعقوب لما بيقول كده: لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجلي حتى يأتي شيلون. دي أعتقد أنها أول إشارة إلى أن المسيح سيأتي من سبط يهوذا، الأسد الخارج من سبط يهوذا. دي أول إشارة، شيلون، وكلمة شيلون معناها الذي له، الذي له الحكم، والبعض بيقول إن معناها حامل السلام، والمسيح هو الذي سيحمل السلام للعالم، وهو الذي له الحكم وسيملك على كل هذه الأرض. فجمال يهوذا هنا في هذا الشخص العظيم، وجاء طبعاً الرب يسوع المسيح.
1: اسمح لي أرى بعض الأعداد عن يهوذا ونتوقف عند بعض الكلمات. يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. حياة قال كلام عن يهوذا، قال إنه جرو أسد.
0: أيوة.
1: بعد كده من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة. هو جرو أسد ولا أسد كبير يعني؟ وإن كان في كلام عن أن يهوذا يرمز إلى المسيح، فإلى أي زاوية من الزوايا يتكلم يهوذا عن المسيح هنا؟
0: يعني بشوف أنه

في مجيئه الأول نقدر نشوف المسيح جار وأسد، ومن فريسة صعدت يا ابني افترس، زي ما يوسف قيل عنه افترس يوسف افتراسا. المسيح في الصليب انتهى ودفن وخابت الآمال، لكن في اليوم الثالث قام من الأموات.

0: بالضبط. أو جلس
1: بالضبط.
0: فالمسيح الذي مات هو قام وصعد أيوة. وجلس هناك في أعلى نقطة. إذن كلمة أسد الأخيرة تتكلم عن مجيئه بالمجد والقوة في
1: صحيح.
0: المستقبل.
1: تمام.
0: جنة في الأول كجار وأسد ضعيف قدام الناس لكن سيأتي في المستقبل الأسد الطالع صحيح. أو الخارج
1: صحيح.
0: من سبط يهوذا. يقول عنه من ينهضه لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب رابطا بالكرمة جحشه. قصة الكرمة والجحش ديت بتفكرنا بإيه؟ بالارتباط بالمسيح.
1: يعني هو لما دخل مدينة أورشليم كما نقرأ من متى 21 على سبيل المثال كان راكب على جحش ابن أتان لكنه سيربط بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه وسيأتي في مجيئه الثاني بعدما دخل دخول الوداعة والتواضع في مجيئه الأول سيدخل راكبا على فرس أبيض وبالعدل يحكم ويحارب هذا في مجيئه الثاني. فهنا عين النبوة بتشوف مجيء المسيح الأول ومجيء المسيح الثاني زي ما أشرنا قبل كده أن هناك فجوة تاريخية تفصل بين قمتي الجبلين.
0: إذن في يهوذا نرى مجيئي المسيح صحيح. المجيء الأول جاء كجرو أسد
1: أيوة.
0: والمجيء الثاني سيأتي الأسد الخارج من سبط يهوذا.
1: تمام.
0: المجيء الأول كأنه كان راكبا على حمار وعلى أتان لكن في المجيء الثاني سيربط الحمار والأتان سينتهي دور الاتضاع ويأتي على فرس أبيض
1: صحيح.
0: هو الخارج من السماوات المفتوحة وله اسم مكتوب على فخذه ملك الملوك ورب الأرباب.
1: تمام.
0: عظيم الكتاب يا أخي يوسف.
1: عظيم فعلا.
0: الألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. الحين وصلنا لختام الحلقة هنروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: رغم إن احنا بنشوف خطية شمعون ولاوي من الشراسة لكن ما نلاقيش يعقوب لعنهم لكن لعن خطيتهم وده بيدينا المبدأ إن من بارك الله لا يلعنه أحد.
3: حقيقة من خلال تكوين 49 بيتعظم الكتاب المقدس قدام عيني تماما لأنه من فصل واحد بنشوف ماضي وحاضر ومستقبل بني إسرائيل.
0: شكرا ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف ربي يباركك. ماذا سيحدث لأولاد يعقوب في المستقبل؟ ماذا سيحدث لهذه الأمة في المستقبل؟ هذا هو موضوع حلقتنا القادمة بنعمة الرب. أستودعك لنعمة القدير والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

مجدا لاسم الرب يسوع العظيم. لست بعد عبدا بل ابنا، وان كنت ابن فانا وارث لله في المسيح. انا وارث لله، انا وارث مع المسيح، وارث لله في المسيح. مجدا لاسمه من اجل هاي العطايا الثمينه. تعالوا بنعمة الرب يسوع نكمل مرة أخرى رسالة يعقوب. تذكرون الأسابيع الماضية تكلمنا عن رسالة يعقوب. اليوم الله راح يعطينا بعد آخر، هو يعطينا إياه بالروح القدس من الإصحاح الثالث من رسالة يعقوب. هذه الرسالة الرائعة المليانة بالتعليم العملي والتعليم الدسم، التعليم اللي يخلينا نفهم ما هو الإيمان الصحيح، ما هو الإيمان الحقيقي اللي إلنا في المسيح، يسميه إيمان ربنا يسوع المسيح. تذكرون الإصحاح الثاني، أتمنى تكونوا تذكرون، حتى إذا ما تذكرون العظة، لكن موضوع الإصحاح الثاني كان عن الإيمان، صح؟ تكلمنا عن الإيمان وكيف أنه الرسول يعقوب كان يحاول أنه يوجه هذه الرسالة لمؤمنين عبرانيين حتى يكونون متأكدين أنهم مؤمنين حقيقيين، وقال أنه المؤمن الحقيقي أو الإيمان الحقيقي له ثمار، فإيمان بدون أعمال لا يقدر أن يخلص، ميت. وإحنا نؤمن بهذا الكلام، إحنا لسنا ندعي أنه إحنا خلاص نتمدد، أن نؤمن يقول لك آمن وتمدد، صح؟ يعني لا تسوي أي شيء، وتو مطلوب منك تسوي أي شيء. هذا الكلام شر، هذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام مو بوحي الكتاب المقدس أو بحسب وحي الكتاب المقدس، لكن الكلمة النبوية تعلمنا أنه الإيمان يأتي بأثمار، وأعطانا إبراهيم كمثل، وأعطانا رحاب أيضا المثل الثاني من العهد القديم. وتذكرون قلنا إيمان هو إبراهيم وقبل الناموس، فهو تبرر بالإيمان، ورحاب كانت في زمن الناموس لكن تبررت بدون الناموس لأنها كانت أممية، هي آمنت بالله، سمعت عن هذا الإله اللي مع شعبه، اللي يده قديرة وذراعه ممدودة، وخلصهم وأخرجهم وأخضع ملوك إلهم وأعطاهم أراضي. قالت ذابت قلوبنا فينا، ما عدنا بعد أي قوة فينا، لذلك هو هذا الإله الحقيقي، فتبررت رحاب. لذلك ثمار الإيمان له ثمار. الرسول يعقوب كان يريد يوصل لقارئيه في ذلك الزمن وإلنا وفي كل زمن إلى أن يأتي الرب يسوع، أنه لا يوجد ازدواجية، يجب أن لا يكون هناك ازدواجية في حياة الإنسان المؤمن الحقيقي. مثل ما تكلم أنه ما يكون هناك محابات في الكنيسة، نحابي بين الغني والفقير، أيضا أنا كمؤمن يجب أن يكون عندي هوية واضحة، ثماري، ثمر حياتي وإيماني تبين هويتي أنه أنا مؤمن حقيقي. لكن بالإصحاح الثالث راح يتكلم عن موضوع عملي جدا، يمكن أكثر من التمييز بين الإيمان المزيف والإيمان الحقيقي. هنا راح يبدي يتكلم عن أمر عملي يومي كل يوم نسويه، وأنتوا هسه حضراتكم ماذا تسووا، لكن أنا دا أسويه، ألا هو الكلام، ثمرة الفكر وثمر اللسان، الكلام. راح يتكلم الرسول يعقوب الإصحاح الثالث عن خطورة وأهمية اللسان في حياة الإنسان المؤمن الحقيقي. فهذا الموضوع هو ليس علاج وقائي، خلونا نسميه أو نخليه بهاي الصورة، هو ليس علاج وقائي لمشكلة

محتمل أن تحدث بالمستقبل. لا، الرسول يعقوب ده يعالج مشكلة آنية موجودة في المؤمنين آنذاك، وأنا أعتقد أنه هي موجودة في كل زمن وموجودة في زمننا أيضا، ألا وهي اللسان، مشكلة اللسان ومشكلة التكلم والكلام. لذلك راح يبدي ينطينا أوصاف للسان، لكن لازم ننتبه وحتى نكون متأكدين حتى أذهاننا لا تروح في كل مرة راح أقول اللسان، من هو مدى يتكلم عن هاي العضلة اللي موجودة في أفواهنا، لكن هو دا يتكلم عن مصدرها، من أين تأخذ مصدريتها ومن وين تأخذ مرجعيتها ومن وين هذه العضلة وهذا اللسان يأخذ هذا الكلام وهذه الكلمات وهذه الأفكار، من وين دا يأخذها. الرسول يعقوب يريد يوصل للأصل، يريد يوصلنا للأصل، يريدني أختبر نفسي وقارئي يختبرون أنفسهم، ويحط أمامهم أكثر من 4 أو 5 أو 6 تشبيهات من الحياة حتى يوضح الفكرة بكل يعني ما أتي من من من إمكانية أو من إمكانية لقارئ أيضا يفهم في ذلك الزمان. لذلك تعالوا نبدأ من العدد الأول صح الثالث والبداية من العدد الأول وحتى العدد نهاية العدد الثاني عشر. أول شيء راح يبدأ ينطيهم نصيحة أنه لا تكونوا معلمين كثيرا يا إخوتي. فإحنا بدينا نتكلم عن مؤمنين صح؟ يعني ما نقدر نقول أنه ده يكلم فئة غير المؤمنين، لا، أشخاص يدعوا أو دعاهم إخوة. لا تكونوا معلمين كثيرين يا أخوتي عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد. أيضا راح أقرأ الآيات وراح أنطي عليها بعض التعليقات، لأنه بالحقيقة هذه الأعداد ككل كلمة رب مليانة بالدسم، مليانة بالتعليم، مليانة بالحق، مليانة بالأمور اللي إذا أخذتها وصدقت بها ومارستها في حياتي راح تغير من حياتي، راح تغير من فكري، وراح تغير من لساني، وراح تغيرني أنا بالكامل كابن للرب، كخادم للرب، كأخ في الكنيسة، كجار، كعامل في أي مكان أكون، كإنسان أنا راح تصنع في مشيئة الله. آمين. لذلك دي يحذرهم، دي يقول لهم لا تكونوا المعلمين كثيرا يا أخوتي، لأن المعلم يأخذ دينونة أكثر. ليش؟ لأنه المعلم يعرف أكثر من الذين يعلمهم، هاي أمور بديهية، لكن هو دي يقول لهم حتى هاي الأمور البديهية أنا أريدكم أنه تكونون منتبهين إليها. لا تكون معلم كثير ولما تشوف، أنا ما دا أكلمك، دا يعقوب دا يكلمنا، دا يقول لما تشوف شخص يسقط أو يعثر بالكلام أو بلسانه غير مستقيم، لا تستعجل وتنصب نفسك وأنا نصب نفسي معلم وأروح وأحاول أصحح هذا الشخص. ده ينطي السبب، لأننا في أشياء كثيرة جميعا نعثر، فأنت مو أفضل وأنا مو أفضل من الشخص هذا اللي ده يسيء. فالموضوع استبعد الرسول يعقوب أنه الموضوع بحاجة إلى معلم، الموضوع بحاجة إلى شيء أكبر من معلم أرضي، وسرح نشوف شنو قصده بهذا الكلام. هو ده يقول المعلم وحده ما راح يقدر يغير هذا اللسان، ما راح يقدر يغير هذا الإنسان. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذلك رجل كامل. كامل تجي بمعنى ناضج، وليس كامل لا يخطئ، لكن هذا يتكلم عن الإنسان. الرجل هنا هو الإنسان الناضج اللي لا يعثر بالكلام، اللي ما يغلط في كلامه، اللي كلامه موزون، اللي كلامه بالروح القدس. فيقول هذا الرجل الكامل يقدر أن يلجم كل الجسد، كل الجسد هو يقدر أنه يتحكم فيه. وبعدين راح نشوف هاي اللجم وشون راح ينطينا مثال عن الخيول أيضا. فالمقدمة اللي ينطيها يعقوب دي يقول لا تصير معلم، لأنه المعلم عنده حساب أكبر. وبعدين دي ينطينا وحدة من صفات الأشخاص اللي الله داعيهم أن يكونون معلمين، ألا وهي أنه ما يعثر في الكلام. يقول لك الذي ما لا يعثر بالكلام فهو ناضج. لذلك المعلم اللي يحاول إن أعطيت له يعني الأحقية أو الحق يجب أن يكون أول شيء هو ناضج.

يجب أن يكون هو كامل في كلامه، يجب أن يكون كلامه موزون قبل ما يروح يصحح شخص آخر. آمين، متفقين على هذا الشيء؟ فأول مقدمة يقول لك لا تكون المعلمين، لأنه الموضوع ليس بكثرة المعلمين، وبعض الترجمات تقول تفسرها أنه لا تتسارعوا لكي ما تقيموا أنفسكم معلمين. يعني هذه السباق أنه أنا أصحح، أنا أصير معلم، أنا بعيدا عن أنه موهبة، يعني ما راح نتكلم بالمواهب، لكن موهبة التعليم هي موهبة الله يعطيها. فهو ده يقول لا تخلي نفسك، لا تقيم نفسك معلم، لأنه المعلم له حساب أكبر. وإحنا شفنا واحدة من الأمثلة إذا مرينا عليها بالعهد القديم، خاصة موسى كان من يعني كليم الله، مو يسموه، وهو اللي شاف مجد الرب، لكن خطأ واحد يعني نتيجته كانت أنه ما يدخل أرض الموعد اللي هو أخرج الشعب حتى ما يدخلهم إليها. لذلك غلطة واحدة، خطأ واحد، اعتبروا الله أنه أنت ما مجدتني، لا أنت ولا هارون قدام عيون الشعب. لذلك خطأ واحد، أنا سمعت تعليق من شخص عن هذا عن هذه الجزئية، يقول لو شخص آخر مسويها وضارب الصخرة يمكن الله ما كان حرم أنه يدخل أرض الموعد، لكن لأنك موسى، لأنك كنت في الجبل، لأنك أنت شفت الكثير وسمعت الكثير وأنا تجليت إليك بطريقة مختلفة، ولما أخوانك اشتكوا عليك وقفوا وأنا شخصيا دافعت عنك. لذلك احذر من أنه حياتي وحياتك ما تكون فوضوية، لكنه حياتنا يجب أن تكون مبنية على مدى وعمق علاقتنا مع الله، وعلى أساس هذا الشيء تصرفاتنا راح تكون يجب أن تكون مختلفة، كلامنا يجب أن يكون مختلف، أفعالنا وردود أفعالنا تكون على أساس هذه العلاقة. بعدين راح يبدي ينطينا أمثال، يعني تشبيه يشبهنا بصور من الطبيعة، شو إلى ماذا يريد أن يصل يعقوب بقاريه. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. أول مثل جابي من المملكة الحيوانية، فقال الخيل نحط هذا اللجم حتى إحنا نتحكم فيها ونتحكم في سرعتها ونتحكم في كل جسمها ونتحكم في مسارها وفي كل شيء. تخيل هذا الفرس، هذا الخيل القوي اللي هو أقوى من الإنسان وأضخم من الإنسان، الإنسان قادر أن يديره ويمشيه بالطريقة اللي يريدها بقطعة صغيرة من الجلد، أعتقد هو من الجلد كانوا يسووا فيها فيانها أو مادة تكون يعني قوية يتحكم به، ممكن حبال تكون، ممكن whatever، لكن قطعة صغيرة قادرة أن تتحكم بهذا الخيل. ليش؟ لأنه اللي لما أنا ما أعرف ما هو تاريخ اللجم هاي يمتى اكتشفوها، لكنه أنا متأكد لما وصلوا لهذا الاستنتاج أنه إذا قدرنا نسيطر على رأس الفرس، على فم الفرس، إحنا راح نسيطر على الفرس بالكامل. شوفوا يعني كلها علامات أو يعني علامات على طريق، أو يعني ديبني أحجار حتى يوصلنا للشيء اللي هو يريد يصل بنا إليه. عدد الرابع هو ذا السفن أيضا، وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيث ما شاء قصد المدير. راح هسه للبحر، راح للسفينة، يقول لك سفينة بهذا المقدار كبيرة، يعني ما أعتقد كانت بحجم السفن اللي عندنا اليوم، لكنه في زمنهم كانت كبيرة. يعني فالعامل الخارجي اللي يحرك هذه السفينة هو الريح، فما كانك وقود تحرق في وقتها، كانت ريح يطلعون والريح تمشيها وهم يعني يساعدوها وتمشي، إن كانت قوارب صغيرة أو السفن المتوسطة، لكن كان هناك دفة صغيرة هي اللي توجه السفينة، فالريح تمشي السفينة، طاقة تهبها الطاقة، لكن الدفة تنطيها المسار وتحدد مسارها أين تذهب. فالخيل يسيطر عليه باللجام، والسفينة الضخمة والكبيرة يسيطر عليها

هاي الدفة. بعدين راح يجي يرجع للموضوع الرئيسي بدون رموز، وراح يبدي يتكلم هكذا. اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. أنا دا يجي يتكلم بعدا وريتكم مقدار وقوة تأثير الأمور الصغيرة على هذه الأمور الكبيرة، مثل الفرس القوي ومثل السفينة الكبيرة اللي تدفعها الريح. هكذا اللسان هو عضو صغير، لكن هذا العضو الصغير يفتخر متعظما. أول صفة أعطاها عن اللسان هو أنه يفتخر وأنه هو متعظم، يتكلم بعظمته، هو يتكلم بافتخار، يتكلم بفوقية إنجاز التعبير. أيضا لازم نتفق أنه كل كلامي راح أتكلم عليه بالفقرات الجاية قبل النهاية راح تكون عن اللسان، الإنسان الغير خاضع لله أو غير المؤمن أو المؤمن الغير حقيقي. كل هذا الكلام يجب أن لا ينطبق على المسيحي الحقيقي. لذلك يقول هكذا اللسان هو عضو صغير يفتخر ويتعظم، هو ذا نار قليلة أية وقود تحرق. رجع مرة ثانية، أخذنا لتشبيه لتمثيل معين، فيقول شرارة صغيرة من النار قادرة أن تحرق وقود كثيرة. الوقود هنا أنا جاي الخشب، مو الفيول اللي إحنا يعني موجود في زمننا. ففي زمنهم الطاقة كانت تأخذ من حرق الأخشاب، فهو ده يقول بحدة ترجمة جايبتها غابة كبيرة، غابة كبيرة شرارة صغيرة ممكن تحرقه. وإحنا شفنا اللي صار بكاليفورنيا قبل سنة وشوية، تذكرون سنة وشهرين بجانواري 2025، نار صغيرة أحرقت بيوت عشرات يمكن أو مئات مدى ذكر من البيوت. فقط نار صغيرة، أنت ما محتاج نار بقدر هذا المكان حتى تحرقه، لكن أنت محتاج مقدار صغير من النار، لأن النار فيها قوة. هنا ندى يقول عن قوة التأثير الموجودة في اللجم، قوة التأثير اللي موجودة في الدفة، قوة التأثير اللي موجودة في اللسان. لكن التشبيه المزعج والتشبيه الخطير اللي راح ينطيه رسول يعقوب عن اللسان ده يقول انه هو نار. فاللسان العدد السادس نار. شوف هاي العطية اللي الله انطانا اياها هنا ده يشوفها هو نار، واحنا كلنا شايفينها نار صح؟ اكو ألسنة تكون، اكو كلام يكون من نار يحرق المقابل. فاللسان نار، عالم الإثم. شوف الكلام اللي راح يقوله، راح يقول بعد أصعب من هذا، نار وإثم. وإثم هنا تجي أيضا الظلم، ممكن يكون مليء بالظلم يعني الافتراء على الآخرين. هكذا جعل في أعضائنا اللسان، الله جعل هذا الشيء في دواخلنا لكي ما نستخدمه بالطريقة الصحيحة. لكن بسبب سقوط الإنسان كل شيء فسد. فاللسان أحبتي هو المتحدث الرسمي باسم ذهني. إذا كنت تريد تعرف ذهني يجب عليك أن تراقب لساني وتراقب كلامي، فهو المتحدث الرسمي باسمي بالنيابة عني. فأنا أقول هذا جعل فينا اللسان، جعل فينا الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. شوف التصعيد اللي ذا يأخذ نبي يعقوب، أول شيء قال هو نار، بعدين عالم الإثم، بعدين أنا شي يقول لك، يقول لك يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. خلوني أبدي من المقطع الأول اللي يقول الذي يدنس الجسم، وأنا دا يعني دا أقرأ هذا الكلام ودا أصلي وتذكرت والروح القدس فتح عيني على هذه الصورة. لما تكون في محضر، جالس في محضر إنسان، وهذا الإنسان لسانه يكون نار، لما هذا الإنسان يكون لسانه من عالم الإثم، لما يكون هذا اللسان يحرق، وكأنه كلام هذا الشخص وكأنه لسان هذا الشخص يشوه كله هو بالكامل أمامك. لما يكون الإنسان شتام
الإنسان كله أمامك قيمته تنزل صح، وكأنه كله مدنس. أريدك تفكر أنت يعني تخيل.

الشخص من الأشخاص اللي أنت تعرفهم، أو ممكن أنا كنت، مو ممكن أكيد قبل ما أعرف الرب أنا كانت هاي حالتي. فالشيء اللي يخرج من فمي هو يمثلني، هو يدنسني. لذلك الرب يسوع قال ليس ما يدخل فم الإنسان هو اللي ينجسه، لكن الذي يخرج من قلوب الناس يخرج الزنا والكذب والفسق كلها، فهاي تنجسني أنا، توسخني أنا. أحيانا ممكن الناس يأخذوها بفكاهة ويبدي يقول كلام ويبدي يستهزئ ويبدي يشتم ويبدي يسوي، لكن خليني أقول لك أنه لساني ولسانك يمثلني بالكامل ويمثلك بالكامل. فإن كان لسانك مقدس فأنا وأنت مقدسين، وإن كان لساني دنس فأنا كلي دنس. ليش؟ لأنه وإحنا ذا نمشي، خليني نقول نمشي بالشارع، نمشي في أي مكان، في بارك، لما نشوف ناس أنت ما تعرفهم، لكن لأول وهلة لما تسمع أول كلمة منهم أنت، يعني خاصة من تكون الكلمات السيئة، صدقني أنت راح تقدر تجزم، يعني أقدر أقول تجزم من هو هذا الشخص، صح؟ لما يبدي يستخدم كلمات سيئة فأنت راح تعرف أول شيء أنه هذا الشخص بعيد عن الرب، وهذا الشخص ما داخل في علاقة مع الرب. وكل ما راح تسمع كلامه، كل ما راح ترجمتك لهذا الشخص راح تكون أكثر دقيقة. لذلك نادى يقول يدنس الجسد، هو مو مجرد كلام أقوله وخلاص وأقول لا اللي بقلبي غير لي على لساني، هذا الكلام مو كتابي، من فضلة القلب يتكلم اللسان، من فضلة القلب يتكلم اللسان. واللسان الدنس يدنس الجسد أو يدنس الإنسان بالكامل، يضرم كل دائرة الكون، قادر أنه يسوي حريق مثل ما قلنا، هذا الحريق الكبير اللي صار نار، شرارة صغيرة تقدر تسوي يعني التوسع اللي سواه دائرة الكون، كل الكون يقدر، وهي حقيقة الحريق أو النار تقدر تحرق العالم كله. هذا صح، هو مو يقول رسول بطرس أنه كل هاي راح تحترق، مو هاي هم راح تيجي نار وتحرقها غير. لذلك قوة، هناك قوة في النار، هناك قوة في اللسان، ويضرم من جهنم، وهاي خطرة جدا. هذا دي يقول لي أنه مصدر هاي النار مصدر شرير، لأنه جهنم كان إشارة، أو هو إشارة، وحتى الاسم وادي هنوم أخذية من وادي كان موجود في أورشليم، كان ترمى فيه الفضلات الذبائح، ترمى فيه النفايات وتحرق. لذلك كان يعني يستخدم هذا الوادي كإشارة إلى جهنم، هو مكان غير مقدس، ومكان دنس، ومكان نجس، وكأنه أنا دا أروح أخذ نار من هذا الوادي وأجي أستخدمها. هذا شيء كان مرفوض، هذا شيء غير صح. اليهودي ما كان يقدر يروح المكان مدنس. أحبتي، حتى النار اللي كانت تدخل بيدخل بها إلى قدس الأقداس أو إلى الأقداس كان يجب أن تكون نار مقدسة، مو نار غريبة. أولاد هارون رادوا يسوون هذا الشيء سقطوا، لأنه جابوا نار بكيفهم. هنا ندي يسميها هاي النار، أو هذا اللسان ماخذ من جهنم، ماخذ من أي شيء شيطاني. لذلك منبع هذا النار من جهنم، منبع هذا اللسان هو من الشر، من الشرير. شوفوا هو بدأ يأخذنا إلى عمق آخر عن مصدر هذه النار، مصدر هذا اللسان، مصدر هذه الكلمات. لذلك الكلام اللي أتفوه به أحبتي له مصدر، له منبع، له يعني مكان يخرج منه، وأنا أستقي وأني أخذ وأستخدم. هو مجرد كلام، لا، هو ده يكشف من أنا، وده يكشف من وين جبت هذا الكلام. هنادي يسميه من جهنم، ويضرم من جهنم. راح يرجع مرة ثانية للمملكة الحيوانية، لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل. يعني أنت قادر، الإنسان قادر أن يروض كل هذه الأنواع من الحيوانات، الوحوش اللي هي تكون في البراري، الطيور اللي هي في السماء، الزحافات اللي هي على الأرض، والبحريات اللي هي في البحر. كل هذه الأنواع الله أعطى سلطان للإنسان
أنه يروضها.

ويخضعها، وإحنا شايفين اليوم بالمقارنة مع ما راح نشوفه بالعدد الثامن. وأما اللسان فلا يستطيع أحد. تعرفون أنا اليوم واني دا أقرأ فرحت لأنه دا يقول من الناس. أنا أشكر الرب لأنه الرسول يعقوب بالروح القدس ما كتب وأما اللسان فلا يستطيع أحد أن يذلله. لا حدد، فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط. شوفوا التعريف الآخر اللي ينطاه أو الصفة الأخرى ينطاه اللسان، هو شر لا يضبط مملوءا سما مميتا. يا إلهي إذا تشوفون وين دا يأخذ دا يأخذنا بالوصف، بدأ بي نار بعدين عالم الإثم بعدين قال هو شر لا يضبط مملوءا سما. ومو سم عادي، أساكو واحد ممكن يتسمم ويسوي له غسيل معدة ويرجع، لا سم مميت، وكل ما هو برائحة الموت هو من الشيطان لأنه ذاك كان قتالا من البدء. لذلك لساني يجب أن لا يكون مصدره مملكة العدو وأفكار العدو وشكايات العدو ومسبات العدو وتجديف العدو وكل ما يشوف العدو سيء يجب أن لا أتبناه، لأنه بالوقت اللي أتبنى أفكاره أنا كأنه دا أخذ من وادي هالنوم هذه النار ودا أستخدمها، دا أخذ من جهنم، دا أخذ من إبليس من أفكاره وأبدي أستخدمها مع الناس اللي من حولي. لكن أرجع مرة ثانية إلى من الناس. أحبتي، من الناس يقدر أن يروض نفسه؟ أو من الناس مثل ما قال في البداية لا تكونوا معلمين كثيرين قادر أن يروض ألسنة الآخرين أو كلامهم؟ لا أحد من الناس. أولادنا وبناتنا ممكن لما نقول لهم هم صغار don't say bad words، لازم ما تقول كلام مو زين، لازم ما تقول هاي المسبات، لازم صح ما يقولوها. بس أنا أضمن لك إذا ما يعرفون الرب يسوع هم يرددون هذا الكلام في المدارس بين أصدقائهم. وأنا أولادي اعترفوا لي بهذا الشيء بعد أن قبلوا الرب، قالوا لي إحنا مرات كنا نقول هاي الكلمات لأن إحنا عايشين بالمدرسة وإذا تسمعها وحقيقة مو دفاعا عنهم، لكنه لما تكون موجود في بيئة موبوءة في بيئة مريضة في بيئة كل الكلام اللي يخرج منها مأخوذ من جهنم مأخوذ من مملكة العدو، فهناك تأثير يصير على خاصة الأطفال. هاي الكلمات تكون موجودة في مخيلتك وفي مخيلتهم، لكن لمن يأتي للرب يسوع أبوه وأمه ما يقدرون يمنعوه. يمكن أمنعه بالبيت، يمكن أمنعه في حضرتي، لكنه لمن يكون مع أصدقائه ممكن يقولها إذا احتاج، يعني إذا اضطر. نانا يقول لا أحد من الناس، لا معلمين ولا أي شخص يقدر أن يذلل لا لسان ولا ألسنة الناس. لكن أشكر الرب أنه الله قادر أن يذلل لساني. آمين. لذلك إن كنت تعاني مثل ما يمكن كان هناك كثيرين من يعني متلقين رسالة يعقوب عندهم هاي المشكلة، أنه بعد عايش بالقديم، بعد هناك كلمات سيئة تخرج، ممكن حلفان، ممكن قسم معين تعودت تقوله، اليوم الرب ده يقول لك أنا أقدر. أنت لا تقدر، لا أحد من الناس يقدر، لكن أنا أقدر أن أغير لسانك. مجدا للرب. أما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط مملوءا سما مميتا. بعدين راح يبدي يأخذنا إلى منطقة أخرى عملية لكنه هي خاصة في محضر الله، هي خاصة في عبادتنا لله، هي خاصة بالمكان اللي أنا أروح وأعبد الله فيه، إن كان في خلوتي إن كان في الكنيسة بين إخوتي. هاي المنطقة دي يسميها بهذا اللسان الدنس، هذا اللسان الغير نظيف، هذا اللسان المضرم من جهنم، هذا اللسان اللي

يتبنى أفكار مملكة الظلمة به نبارك الله الآب. هنا أنا بدأ يدخل لعمق آخر، وبه نلعن الناس. يعني يعقوب أكثر من هاي الوضوح ما راح يقدر يتكلم. دخل حتى كيف تعبد الله وأنت بنفس اللسان اللي تقول له يا رب أشكرك وأباركك وأحمدك وأنت صالح، هو نفس اللسان اللي ألعن به الناس اللي تكونوا على صورة الله. وكأنه الشخص اللي يكون عنده هاي الطبيعة وهذا اللسان، وكأنه هو صمم لنفسه إله، يرضى أنه يأخذ الحمد والتسبيح منه حتى وإن كان يلعن الناس بعد ما يبارك الله. هذا الشخص أو هذا اللسان مصمم إله في داخله، عنده ازدواجية، لأنه هذا الشخص اللي عنده هذا اللسان اللي بيبارك الله وبيلعن الناس، هو شخص عنده ازدواجية روحية ثقافية فكرية، شلون ما تسميها. فهو يبارك الله، يعني ينطيه الحمد ويعطيه التسبيح والشكر والعبادة، لكن في نفس الوقت فصل هؤلاء الناس وفصل نفسه عن هذا الجو اللي كان فيه في العبادة، فصل نفسه وراح يلعن الناس. وبعدين يرجع، تشوفون الرياء، تشوفون الأقنعة، تشوفون الازدواجية اللي الرسول يعقوب على مدار الرسالة اللي يتكلم عنها، ما يكون عندكم محابات بالكنيسة وازدواجية وتعدد يعني الطرق شلون تعاملون مع الناس. وبإيمانك يجب أن تكون أنت أيضا واضح، ما تتبنى إيمان وبدون أعمال، أنت مزدوج، أنت تقول أنا مؤمن خلص لكن أنت ما عندك أي أعمال تثبت هذا الإيمان. هنا دي يقول حتى لسانك، حتى كلامك مهم، وكلامي مهم، ولساني مهم، وعبادتي مهمة. فأحبتي الله يسمع كل شيء، لكن الله لا يقبل كل شيء. العهد القديم الرب يسوع الله قال لهم أنا مسرور بكل ذبائحكم وتقدماتكم، إيديكم مليانة بالدم، ما أريدها. حتى بالصوم بإشعياء 58، أبي هذا الصوم أرضى، يقول الرب، هذا الشيء أرضى. لذلك الله حقيقي، الله بمصطلحاتنا الله جدي جدا، الله جدي. احنا يعني انا مرات يمكن ما اكون جدي في صلاتي، ما اكون جدي في تسبيحي، ما اكون جدي في كلامي، لكن الله ما عنده مزاح. يعني الله لما يقول انا احبك يعني هو يحبك، ولما يقول انه يبغض الخطيئة يعني هو يبغضها. يعني ما عنده مبالغة، ما عنده مجاملة، الله ما عنده مجازية وبلاغة، ما عنده. الله عنده أبيض وأسود، عنده خير وعنده شر. احنا عندنا شيء سميناه شبه شر، لكن الله عنده شر. لذلك الرسول بولس يقول اجتنب او ابتعد عن كل ما هو شر او شبه شر، لانه الشيء اللي يكون شبه شر هو بالنسبه لله شر. النظافه عنده نظافه، والطهاره عنده طهاره، والوساخه عنده وساخه، والنجاسه عنده، والقداسه عنده. هو لو فهمنا شخصيه الله، وطبعا ما راح نقدر نفهمها مثل ما هي لأنه هو يفوق إدراكنا، لكن بالروح القدس نقبل هذه الصورة أنه هو سيريس، هو جدي في كل كلمة. لذلك هو متوقع أنه لما نتكلم معاه نكون جديين أيضا، لما نتعامل مع الله نكون جدي أيضا. يعني لما أبارك الله أنا أعني ما أقول، وكون جدي في سلوكي، أنه ما ألعن الإنسان المكون على صورته، لأنه بالنهاية هذا الإنسان اللي أنا ألعنه هو مكون على صورته، فهو تابع له، فأنا بطريقة غير مباشرة دا أسيء إلى الله.

أبارك الله، هذا القناع الديني وقناع التدين، والقناع الحقيقي ونوع ألعن الناس المتكونين على صورة الله. أهمية اللسان ليست فقط في العمل وفي البيت، لكن في العبادة، في العبادة. ما يصير اليهودي يجيب سكينة، هذا مثل إجا على بالي، يجيب سكينة يذبح بها خنزير، وبنفس السكينة يجي يذبح خروف ويقدمه للرب. هو أصلا غير المسموح أنه تقدم ذبيحة بها عيب، مو سكينة ودم واختلاط لذلك الطقوس اللي كان الله حاططها للشعب هو مو لتعجيزهم، لكن حتى يفهمهم من هو الله. كم أنت قدوس يا رب، كم هو قدوس. فهو يريد يبين بالطريقة اللي احنا نفهمها كم هو قدوس، ويريد يبين على قدر ما احنا نفهم احنا لو ما انتبهنا ممكن ما نكون مقدسين. لذلك يقول كونوا قديسين كما انا اباكم. هو مو قال كونوا قديسين وخلاص، ما هو كل واحد من عندنا ممكن يكون عنده معيار الخاص للقداسة، فكونوا قديسين. انا معيار للقداسة، وللأسف هذه المعايير موجودة اليوم، معياري القداسة أنه الله ينظر للقلب، ما ينظر إلى ملابسي، ما ينظر إلى طريقتي اللي أتعامل بها مع أصدقائي، ما ينظر إلى إذا أنا كنت من المدخنين، من السكارة، الله ما ينظر للقلب. هاي نص الحقيقة، الله ينظر للقلب. لكنه الله من دي ينظر للقلب لإنسان عنده هذه الأمور، هو دي يشوف هاي الأمور موجودة في القلب، صح؟ لأن احنا ما راح نسوي أي أمر إذا هو مو موجود بالقلب، ما راح نسوي باستمرارية. ممكن أغلط بدون ما يكون شيء موجود في قلبي، سقط أقوم، لكن إن كان سلوكي اليومي خطأ، الله راح ينظر إلى القلب وراح يشوف هذا السلوك موجود أو أصل هذا السلوك موجود في القلب. آمين. لذلك الله ينظر للقلب، لكن ينظر إلى سلوكي ويربطهم اثنينهم مع بعض. أنا أفصل بين سلوكي بين قلبي وأتيح فقط لله أنه ينظر إلى قلبي، الله لا، شايف القلب الداخل وأيضا من الخارج. به نبارك الله، بهذا اللسان المعوج، هذا اللسان النار، هذا اللسان الأثيم، هذا اللسان المضرم من جهنم. به نبارك الله وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. عدد العاشر، من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. الجملة الخطيرة اللي راح يقولها الرسول يعقوب مهمة جدا، مهمة جدا. يقول لا يصلح يا أخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا، لا يصلح يا إخوتي أن تبارك الله وتلعن الناس، لا يصلح يا إخوتي أنه يخرج من فم واحد بركة ولعنة. شوفوا رسول يعقوب مدى يعالج فكرة إنسان بعيد عن الله كل لسانه بيه لعنات، لا، هو دا يعالج شخصية أو فئة معينة تبارك الله وتلعن الناس. لذلك ركزوا، ودي يقول على الفم، بدأ يدخل أعمق أكثر، بدأ يروح للمصدر، يروح للنبع. يقول لك فم واحد شون ممكن يطلع بركة ولعنة؟ ما ينفع، راح يأخذنا الليفل آخر. لعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر، لعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر، يعني معقولة من ينبوع واحد، ينبوع واحد من نفس العين ينبع ماء عذب وماء مر، أخذهم للطبيعة مرة

ثانية، كم واحد شارب من مياه تنبع من الأرض مباشرة؟ أنا شارب. يعني إذا تطلع من الأرض والشخص اللي وداني حتى أشرب نزل وبدأ يشرب، فأنا سألته قلت له يعني إيش ده تسوي؟ أنت من وين تعرف هذا المي؟ فهو الشخص كان رابي في هذا المكان، فقال لي هاي العين قديمة جدا ودائما ميتها حلوة وعذبة. فهذا الشخص عنده خبرة لسنين، وأنا اختبرت هذا الشيء بعده، أنه هاي العين لا يمكن أنه تخرج ماء مالح أو ماء غير عذب. ليش؟ لأنه منبعها واحد، لأنه منبعها معروف، لأنه عندها منبع واحد. لو تعددت المنابع أحبتي راح تتنوع أو تتعدد أنواع المياه والمخرجات اللي راح تخرج من هاي الينابيع. لكن أنا ذي يقول ينبوع واحد، فم واحد ممكن يخرج الماء العذب والمر. هل تقدر يا أخوتي؟ شوفوا بعد أيضا دي ينطينا مثل آخر من الطبيعة، ما دي يتفلسف، ترى هو دي يأخذنا من الطبيعة. دي يقول شوف السفينة، شوف الخيل، شوف جهنم، شوف النار، شوف عين الماء، انظر تأمل، شوف هاي الطبيعة كيف دي تمشي باتساق وبانتظام رهيب. هل تقدر يا أخوتي تينا أن تصنع زيتونة؟ يعني تخيل أنت رايح لشجرة تين، تخيلها وياي، يعني اليوم تخيلتها، تخيل أنت عندك شجرة تين بالبيت وأنت تعرف أنه هي شجرة تين وأنت متأكد منها أنه هي شجرة تين وأنت ماكل منها تين من قبل، وتروح فد يوم وتشوفها حاملة زيتون، ما راح تنصدم؟ زين، ما راح تكون للوهلة الأولى بالنسبة إلي وبالنسبة إلك قبيحة نوعا ما؟ يعني ويرد، يقولوا غريبة، تين وزيتون، هاي الثمرة تقدر تأكلها لما تسوي بدون طبخ، والثانية لازم يحمضوها ويحللوها ويملحوها حتى تأكلها بعد ما أعرف كم يوم. تخيلوا وياي تين مستوي جاهز ناضج وزيتون، أحد شاف حياته بالشجرة؟ إحنا أحيانا نكون هيج، إنسان مرات يكون هيج أمام الله في نظر الله، هو شايفه تينة، هو متوقع ثمر من هاي التين، لكن إنسان يختار أنه يخرج زيتون حتى الطبيعة لم تفعلها، لكن الإنسان قادر أن يفعل. لذلك يقول لا يقدر إنسان أن يذلل اللسان، لكن الله قادر، الله قادر. هل تقدر يا أخوتي تينا أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ تروح على كرمة عنب والعناقيد نازلة إن كان الأخضر أو الأصفر أو الأسود، وبعدين تشوف معاها تين، أقلي راح تكون، لأن إحنا عيوننا متعودة أنه التين شجرة والكرم صح العنب، فأنت متعود على منظر معين، العين متعودة، توقعاتي أنا كمزارع أو كمستهلك أنه راح أروح أشوف عنب بالكرم، ما راح أشوف تين، أنا ما راح أبحث عن تين، أنا أريد عنب. يرجع مرة ثانية لينبوع الماء، ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. تخيل أنه ينبوع يخرج ماء مالح وعذب، شلون راح تقدر تفصل بينهم؟ كيف من الممكن فصل الماء العذب والمالح لما ده يخرج من ينبوع واحد؟ صعب، مستحيل. لذلك أحبتي الله ما يقدر يفصل بين تسبيحي وعبادتي وبين لعني للناس. الرسول يعقوب ده يأخذنا لهاي المنطقة، ده يقول صعب الفصل بينهم، المياه المالحة ستعكر المياه العذبة، لا محالة، ومو المياه العذبة راح تحلي المياه المالحة، لكن المالحة راح تعكر.

سكر راح تملح المياه العذبة. لساني المضرم من النار يعكر تسبيحي في نظر الله، يشوه حمدي، يشوه كلام المديح اللي ذا قدمه لي الله. فالله ما يقدر يفصل بينهم، ليس لأنه هو عاجز، لكن لأنه أنا شخص واحد، تذكرون ينبوع واحد فم واحد، فأنا شخص واحد. فالله متوقع أنا الإنسان الواحد ذو الطبيعة الواحدة التي تغيرت بقبولي للمسيح أن يكون عندي ثمر واحد. ممكن أسقط، ممكن أخرج تين وأنا زيتون، ممكن أخرج زيتون وأنا كرم، لكن للحال ينقيه الآب، يقطعه. أقوم وأعرف نفسي أنه أثمرت شيء من القديم. فمثل ما نقدر نفصل بين الماء العذب والمالح لأنه اختلطوا، طبعا هذا الافتراض غير وارد، هذا غير وارد، لأنه بالوقت اللي الينبوع يخرج ماء مالح وعذب، أنا أعتقد، أنا ما دارس جغرافيا، لكن أعتقد راح يعتبر هاي العين ماء مالح لأنه اختلط. فالماء العذب ما عنده شيء يأثر به على الماء المالح، لكن الماء المالح السيء عنده شيء يأثر به على الماء الحلو. لذلك أحبتي، مباركتي لله وتسبيحي لله غير كافي حتى ينهي مأساتي مع لعن الناس ومع هذا اللسان المعوج. الحل هو في أنه أأتي للرب وأتوب أمام الرب وأعلن أمام الرب أنه أنا لساني غير دقيق، أو لساني غير مستقيم، أنا لساني غير لائق أو ما يليق بمكانتي في شخصك. مثل ما بدينا الاجتماع أنه إحنا أبناء ونحن ورثة، مثالنا الأعلى والأوحد في الكلام كان الرب يسوع، فهو يستطيع، أو هو المعلم اللي يعقوب ما يقدر يقول له لا تكون معلمين كثيرين، لأنه كان منضبط، هو لم يعثر في كلامه، هو لم يسئ في كلامه، هو حتى لما أتت الضيقة ولما كان يضطهد ولما كان يهدد، لما كان يتألم ما كان يهدد، ولما كان يشتم لم يكن يشتم عوضا. ليش ما كان يشتم عوضا؟ بالإضافة إلى أنه هو الله القدوس، لكنه إذا شتم فهو دا يشهد، أو هو دا يقدم نفسه أنه عنده طبيعة ساقطة، فدا تنبع هذا الشتيمة، لكن هو لا يقدر ولا يريد أن يشتم. ليش؟ لأنه ما عنده هذا المحفز، وما عنده هذا النبع الفاسد اللي احنا عندنا. هو الله، وإن ظهر في الجسد فهو الله، فهو الكامل، هو مو ناضج مثلنا، نحن ننضج لكي ما نصل كمال، لا هو كامل أصلا، هو كامل، هو لا ينضج، النضوج تحتاج مراحل. رب يسوع هو الله الظاهر في الجسد، فهو المثال اللي وضع أمامنا في الكلام، في الفكر، وفي التصرف. لذلك أحبتي، الرسول يعقوب ده يعالج مشكلة أبعد من العضلة اللي سميناها واللي نسميها اللسان، وده يذهب إلى المنبع، وده يذهب إلى القلب، وده يذهب إلى الطبيعة، وده يقول أنت طبيعتك مقدسة، يجب أن يكون فكرك مقدس، ويجب أن يكون لسانك مقدس، ليس فقط لما تبارك الله، لكن حتى لما تتعرض في مواقف سيئة مع الناس. ورب يسوع قال أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، يعني هنا ده يقول نلعن الناس، لكن رب يسوع ده يقول اللي يلعنك بارك. هنا راح يبين أنه أنتم أبناء أبيكم الذي في السماوات، بهذا يعرف الناس أنه أنتوا تلاميذ، بهذا يعرف الناس أنه أنتوا تبعي، أنتوا تبعية
يسوع أتباع

الطريق، أتباع هذا الشخص اللي قدم نفسه بلا لوم حتى يخلص ناس خطاة ويغيرهم ويخليهم يكونون مثله هو في الفكر وفي الكلام وفي كل شيء. لذلك أحبتي الرسول يعقوب ده يمنع الازدواجية بالكلام واللسان أنه تكون موجودة في حياة المؤمن، ليس في إيمانه فقط، ليس في الكنيسة في المحاباة بين الغني والفقير، هاي الازدواجية والكيل بمكيالين كل واحد عامله بطريقة، حتى في كلامي حتى في لساني، لأنه لساني وكلامي مثل ما قلت هو المتحدث الرسمي باسمي. فلما تسمع كلامي أنت قادر أن تحلل شخصيتي وتحلل نوع علاقتي الروحية مع الله، مستواي الروحي يبين من خلال كلامي وليس فقط من أفعالي، لأن الكلام طبعا مو كلمة واحدة أنا أقصد، لكن الكلام اللي نسمعه يعكس من هو الشخص المتكلم. تعالوا نرفع قلوبنا أمام الرب ونقول له يا رب احنا أتينا إليك لأنه كلمتك قادرة أن تغيرنا، وإن كانت كلمتك قالت أنه لا يقدر أحد من الناس أن يذلل اللسان، لكن إحنا نؤمن بحسب الكتاب وبحسب الخبرة اللي إلنا معك أنه أنت قادر أن تذلل اللسان وتحرر الإنسان من هذا اللسان الشرير. يا رب ساعدنا أنه لا نباركك ونلعن الناس، شيل كل ازدواجية وارفعها من قلوبنا جميعا. وإن كان شخص يسمعنا يا رب لم يعرفك بعد وعنده قيد شيطاني في اللسان، إن كان من ناحية الشتيمة أو التجديف أو الكلام سيء، أنا أصلي باسم الرب يسوع أن تحرره الآن، تعطيه حرية كاملة، تطلقه في الحرية، تغير قلبه وفكره ولسانه، وأن يتحول هذا اللسان الذي يضرم من جهنم يبدأ يأخذ قوته وتأثيره من كلمة الرب المقدسة، ويأخذها من السماويات حيث المسيح جالس والذي يعطي عطايا كاملة وصالحة كما أعطاني وغيرني ونقلني وأعطاني لسان جديد. إن سقط أقوم لأنه الرب عزي، الرب قوتي، الرب ترسي. يا رب احنا متكلين عليك بالكامل أنه أنت تكمل رحلتنا لحد ما نأتي عندك فتغيرنا ونكون كما أنت. مكتوب أنه سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. لك وحدك كل الكرامة وكل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك

العلامة دي. كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكارما بيك وليك.

0: أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة. يسعدنا ويشرفنا يكون ضيفنا الفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا بحضرتك معنا حضرتك.
1: أهلا بك أختي إستل، وأهلا بالأفاضل الإخوة الأحباء المشاهدين.
0: هنستكمل موضوعنا في موضوع الأقانيم الثلاثة، وإحنا أخذنا الله الآب والله المتجسد في يسوع المسيح. هناخد النهاردة الله الروح القدس. اسمح لي حضرة القسيس بس هنقرا الاول شويه اعداد من رساله روميا اصحاح 8 وعدد من 10 ل 17.
1: اتفضل.
0: وان كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيه، واما الروح فحياه بسبب البر. وان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم، فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي اجسادكم المائته ايضا بروحه الساكن فيكم. فإذا أيها الإخوة، نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تموتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف.

0: بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاد فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. الموضوع بيتكلم عن الله الروح القدس. كنت عايزة أعرف في البداية يعني إيه الله الروح القدس؟ إيه اللي نقصده بالله الروح القدس؟
1: هو الأكنوم الثالث في الذات الإلهية اللي هو الروح القدس، بمعنى أنه له صفات الله الآب، له صفات الله الابن، وهو موجود منذ الأزل، ما نقدرش نفصله عنه، مع الآب والابن، يعني وجوده منذ الأزل زي الله الآب زي الله الابن زي هو اللي هو الروح القدس.
0: يعني مش زي ما الناس بتقول وجوده بدأ يوم الخمسين لما حل الروح القدس؟
1: لا، ده هو شارك في الخلق، وهنتكلم في الحلقة عن الموضوع ده. ده هو موجود منذ الأزل، يعني روح الله والله الابن والله الآب، الثلاثة زي ما قلت قبل كده في أحد الحلقات السابقة أن هما ثلاثة مستقلين، كل واحد له دور بيعمله، في تمايز بينهم لكنهم من غير منفصلين. وأيضا الثلاثة، الناس بتقول ثلاثة آلهة، لا، هو زي ما ذكرنا هو إله واحد، هم متساوين في كل شيء، سواء في الجوهر، في الفكر، في كل شيء، في القدرة، في المعرفة، كله زي بعضه، بس كل واحد له دور، يعني أزلي أبدي.
0: تمام. طيب ليه ألقاب تاني غير الروح القدس؟
1: كتير، وانت قريتي القراءة اللي قريتيها ادانا ألقاب، لكن خلينا نتكلم ان الروح القدس ليه ألقاب، زي مثلا روح المسيح ده احد ألقاب لانه الله الابن، فنقدر نتكلم، وروح القداسة اللي هو بيتكلم عن الروح القدس، وروح الحق، روح الله،
0: كل ده مقصود بيه الروح القدس.
1: الروح القدس روح الحياة، روح النعمة، كل دي ليها في الكتاب، يعني عاوزني الوقت اطلع شواهد كتابيه، الروح المعزي، ما دي احد القابه. نلاحظ حاجه في اللغه الاصليه اليونانيه، لما نيجي نتكلم عن الروح القدس بيقول في اللغه اليونانيه الاسم باركليت. باركليت هنا يعني المدعو ليرافق، وده هنتكلم فيه باستفاضه الكلام اللي قاله الرب في يوحنا 15 و16. إذن المؤمن ليه مرافق، ليه صديق، ليه حليف، إيه هو؟ الروح القدس. الشخص المؤمن اللي سكن فيه الروح القدس يوم ما تجدد. ونلاحظ إن ده لما جم ترجموا من اليونانية، الصديق والحليف حد قوي جنبك يقدر يسندك، يقدر يدافع عنك، يقدر يشفع فيك.
0: يعني ده ما يقللش لما حد يقول الله معايا، هو يقصد بيه الروح القدس
1: للمؤمنين.
0: معايا للمؤمن.
1: الشخص المؤمن ليه حليف، يعني مثلا انا في خطيه قدامي، انا ما عمل، مين اللي يقول لي؟ صديق، حليفي، هو اللي يمنعني. انا عملت حاجه مش طبيعيه، في تبكيت، يجي منين؟
0: هو اللي بينبهني،
1: ينبهني، ياخد بقى. ففي صديق وحليف معايا كشخص مؤمن، دي مفهوم لغه باركليت اللي هو ايضا شفيع. يعني انت قريتي قرايه رائعه جدا، يعني احنا اعطانا اذ لم تاخذوا روح العبوديه ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني. روح التبني اللي بخلينا نصرخ نقول له يا ابا الاب بجميع اللغات. وفي ايضا في نفس الاصحاح بيتكلم عن إن هو يشفع فينا، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين، في عدد من 26. وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات ينطق بها. بمعنى إيه؟ بمعنى الروح القدس اللي جوايا وأنا بصلي عارف ايه احتياجاتي، وعارف فكر الله الاب، فالروح القدس هو اللي يطلب من الله الاب يعين ضعفاتي. ممكن انا مش قادر اتكلم
0: معرفش
1: واقول
0: اعبر، فهو عارف ايه اللي
1: هو عارف اللي انا محتاجه.

0: هو اللي يقدر فاهم في فكر الله الاب فكري، فيقدر فيا ويقدر يوصل اللي انا محتاجه ويشفع فيا بأنات لا ينطق به. يعني في حاجات انا مش عارفها هو يشتغل بيها.
1: يعني الروح القدس بيشفع فيا وانا هنا في الارض لله، زي ما المسيح بيشفع فينا مع الله، ما هو لينا شفيع في السماء.
0: ونفس الصفات، يعني حتى في عدد 34 وضح الكلام ده، ان الروح القدس بيشفع فينا، المسيح بيشفع فينا ايضا حليفنا وشفيعنا. في عدد 34 لو احنا قرناه، من هو الذي يدين؟ المسيح الذي هو مات بل بالحري قام ايضا، الذي هو ايضا عن يمين الله،
1: الذي ايضا هو يشفع فينا.
0: يشفع فينا نفس، يعني هو الله الاب، هو الله الابن، هو الله الروح القدس. فالروح القدس فينا بيشفع فينا قدام الله الاب، واحنا لان هو حالفنا وصديقنا، صديق مرافق ليا. يعني حته مرافق يعني ما بتركنيش لحظه، يعني مأمن حياتي.
1: حاجة حلوة قوي، تطمن طبعا.
0: طبعا
1: خدوا الصديق لينا، يبقى
0: حليف المؤمنين ومرافق الكنيسة، فده شيء جميل قوي. والمسيح موجود بيشفع فينا، يشفع للمؤمنين وأيضا للخطاة.
1: المسيح يشفع للخطاة؟
0: طبعا، يقول له يعني لما يجي وقت الدينونة، قبل الدينونة بيتأنى عليه، يطلب من اترك، زي فكرة الشجرة غير مثمرة اتركها هذه السنة، ربما أنكم حولها وضع زبلا. ده تملي بيدي وقت للشخص الخاطئ إنه يرجع ويتوب. إمهال الله تقودنا إلى إيه؟ إلى التوبة. ظهور لطفه تقودنا إلى التوبة، والكلام ده كله. فده مفهوم الروح القدس، إنه هو أيضا من ضمن الحاجات الرائعة اللي ساعات المؤمن مش فاهمنا. أنت ليك حليف وصديق، خلي بالك، يعني خليك خاضع ليه عشان يقدر يقودك لبر الأمان.
1: طيب إن كانت دي ألقابه، إن هو الروح المعزي وروح التبني وروح كل الألقاب اللي حضرتك قلتها لنا، نقدر نعرف حاجة عن طباعه كمان؟
0: طبعا الروح القدس في طبيعته مش فكرة ومش تأثير. الناس فاكرة إن الروح القدس هو إيه؟ هزة كده أو شيء نسيج من الخيال حسب فكر البشر. الكلام ده مش هو ده الروح القدس. لكن لازم نقول ان الروح القدس هو شخص. يعني لما بطرس مثلا يتكلم حنانيا وسفيرة يقول لهم انك انتوا كذبتم على الروح القدس، يعني يعلن ان هو في شخص انتوا كذبتوا عليه. لكن عايز اقول ايه هو قال عنه يسوع في يوحنا 15 وعدد 36، يقول كده: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله انا اليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. يعني طبيعته هيجي يشهد للمسيح. مين شاهد. اللي يتكلم شاهد. مين اللي يتكلم؟ الرب يسوع نفسه يتكلم عن الروح القدس. هو هيرسله وينبثق من الآب. دي حاجة. الضمير الشخصي اللي بيستخدم في متى في روميا 8:26 بيتكلم الترجمة الإنجليزية عن ضمير غير العاقل، لكن الترجمة اللي هي فيها شيء من الحيادي بيتكلم على إن هو إيه؟ محايد. الروح محايد للكل، تشير إن الروح بمعنى المطلق تحتاج إلى يعني دقيق جدا إنه يتعامل مع الله الآب، يتعامل مع الله الإبن، يتعامل مع الإنسان في حياده. يعني إذن الروح القدس له دور رئيسي، هو على الحياد بس يوجه يصوب. وفي دراستي عن الروح القدس لقيت حاجة كويسة قوي، إنها تقود المؤمن. بس في خطر ساعات، أنا بسمع بعض المؤمنين يصلوا للروح القدس، ده خطأ كتابي لاهوتي كبير.
1: يصلوا للروح القدس يعني ما فيش يقول آية الله الآب أو يا رب.
0: أما ممكن نصلي لله الآب، نصلي الإبن، لكن لم يذكر الكتاب المقدس آية واحدة إن ممكن نصلي للروح القدس، والروح القدس هو اللي خلينا نصلي بالروح. فديت بردك ملحوظة مهمة لو ناخد بالنا منها، محدش يصلي إلى الروح القدس لأن ده خطأ كتابي. لكن أنا من خلال الروح القدس ساكن فيا أقدر أصلي، والروح القدس يحرك يطلب ما أنا محتاجه من الله إيه؟

0: الآب. لكن خلينا بما إن اتكلمت عن طبيعته، لازم نقول إن الروح القدس بيعرف أمور الله، لأنه هو أزل أبدي زي ما اتكلمت في شاهد كتابي. أنا مش عايز أقول كلام من عندي، لكن لما أجي أقول أي حاجة عندك مرجع، مرجع إيه؟ هو كلمة الله. نيجي نقول مثلا الرسول بولس يذكر عن أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله، شاهد الكتاب في كورنثوس الأولى 2:11. يعني أمور الله محدش يعرفها إلا مين؟
1: روح الله. روح الله. إذن روح القدس برضو،
0: إنه يعرف ما روح الله، ما أحد الألقاب روح القدس. الروح القدس مسؤول عن الفهم، مسؤول عن الاستنارة الروحية، مسؤول عن الإرشاد، مسؤول عن حاجات كتير قوي أيضا.
1: إرشاد المؤمن يعني في حياته،
0: لازم بيبقى فيه بيرشدني. أنا ما بجي أقرأ مثلا أي سفر، أي إصحاح، أي آية، الحاجات دي كلها وأنا بقراها وعندي الرغبة، مصلي وعندي الرغبة إن أنا عايز أعرف اللي موجود في الكتاب المقدس، الروح القدس يديني حاجة اسمها استنارة روحية، مفهوم بحسب فكر الله، الآية دي اتكتبت ليه. الروح القدس بيبقى ليه دور. أيضا الروح القدس يشعر، هو بيعرف كويس أو زي الله بالضبط أمور الله، وأيضا يشعر، يعني ليه أحاسيس، عنده محبة. احنا بنقول الله إيه؟
1: محبة.
0: هل تثبت لي أن الروح القدس عنده محبة؟ نعم الله محبة، أقدر أقول الروح القدس محبة. طب عندك شاهد كتابي في روميا 15:30 يقول فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح. إذن الروح القدس بالضبط زي الله محبة، الروح القدس عنده مشاعر وحسيس وأيضا محبة، يشعر. إذن الذي أشرق في قلوبنا بمحبة المسيح هو نفسه روح المحبة، يعني ده مفهوم الروح القدس. يبقى هو بيعرف، هو بيشعر، وأيضا له مشيئة زي الله بالضبط. طيب نرجع
1: المشيئة بتاعته.
0: أنا أقول كده، الشاهد الكتابي موجود في كورنثوس الأولى 12:11، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. يعني هو بيعمل مشيئة لكل واحد عن انفراد،
1: كما يشاء الروح ولا كما يشاء الشخص نفسه؟
0: الروح ما له مشيئة، الشخص مشيئته وعكس فكرة الله.
1: معلش تقراها لنا تاني.
0: بيقول كده في كورنثوس الأولى 12:11، لكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء، تعود على الروح القدس.
1: تمام،
0: يعني بيشتغل بحسب مشيئة الله. الروح القدس مش هيعمل أي حاجة عكس مشيئة الله، عكس مشيئة الابن، عكس مشيئته هو، فله مشيئة فبتتفق، عشان يبقى ما فيش خلاف بين مشيئة الله للإنسان وبين مشيئة الروح القدس للإنسان. فهو بس مين يقودني ويقسمها لي ويفهمها لي وينظمها لي ويقسمها قدامي؟ هو الروح القدس. إذن له مشيئة بالضبط زي
1: الله الآب،
0: الله الآب والله الابن.
1: طيب كده احنا عرفنا طبيعة الروح القدس وعرفنا ألقاب الروح القدس، نقدر نعرف عمل الروح القدس ايه؟
0: طبعا الروح القدس بيعمل على الدوام، بما انه أزلي أبدي ما وقفش عن العمل، بس بحسب الزمن في توقيتات معينة بحسب ما يعرف. يعني مثلا في تكوين تاني آية على طول ظهر لنا الروح القدس، تكوين 1:2، وروح الله يرف على وجه المياه. إذن الروح القدس بدأ يشتغل زي بالضبط الله الآب، في البدء خلق الله السماء والأرض، يرف على وجه المياه. في الإقانيم الثلاثة نقدر نقول شارقت في الخلق، وده لو لاحظنا في يوحنا 1:3 ومزمور 33 بيتكلم هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ده بتعود على الله وأيضا على الله الإبن وبتعود على الروح القدس. لما نروح لمزمور 33 حلا في آية كتابية في عدد 6 بيقول

0: كلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنوده. إذن الله صنع السماوات، ويجي عدد اتنين نقول إن روح الله يرف على وجه المياه، ونلاقي في يوحنا واحد به كان كل شيء وبغيره لم يكن كل شيء. يبقى إذن هنا بنؤكد أن الروح القدس شارك الله في الخلق زي الابن بالظبط. إذا التلاتة شاركوا فيه. روح الله كان فيه في أزمنة العهد في طبيعته في عمله. عمله في العهد القديم بيختلف عن العهد الجديد.
1: يعني الدور بيختلف من مرحلة لمرحلة؟
0: دوره يعني الروح أزلي أبدي، بس دوره في بصي في حاجة هقولك عليه. قوانين الله لم تتغير وأحكام الله لم تتغير،
1: لأنها مرتبطة بالله. العمل يختلف.
0: ما أنا هكلمك.
1: بما
0: إن قوانين الله لم تتغير، فإذا عشان نعمل حاجة لازم يكون في نظام المرافعة والشفاعة وحد يسدد الدين والكلام اللي هي الثوابت المسيحية اللي فيها تزر عدل الله برحمة الله.
1: تمام.
0: فوقت عدل الله بالشكل الواضح، رحمة الله ونعمة الله موجودة، بس لم تصل إلينا ولم يدفع أحد تمن لجاي تظهر لنا النعمة والرحمة الله. فنلاحظ عشان كده الروح القدس بيحكموا قوانين، رغم أنه هو الله الروح القدس. وهذه القوانين لما الله بيطلع ما يقول كده أجرة الخطية هي موت، لابد أن تطبق.
1: تمام.
0: ولما يطلع شريعة لازم تطبق. فإذا الله مراقب كل شيء، وأول حاجة طبقها على نفسه. ما يقدرش يجي للإنسان منه ليه وفي حين الإنسان فعل الخطية ويقول لا أصلا ده كان معايا في الجنة، ولا كنت بتكلم معاه أو الآخر ممكن نرجع. لا، عشان نديله ياكل من شجرة الحياة أو نرجع ليه الحياة أخرى مرة أخرى لابد أن يدفع الثمن. طب الإنسان مش هيقدر يدفع الثمن، فالله دبر فكرة الخلاص عشان نقدر نرجع الشيء اللي اتسلب منه واتسلبنا فيه إحنا الإبليس. فعشان يرجعنا لابد أن هو يبقى فيه خطوات معينة، وعلى أساسها الذبيحة، أن نسل المرأة لابد أن يسحق رأس
1: الحية،
0: وده لابد أن يتم. فالروح القدس كان بيجينا بهذه الأحكام وهذه المفاهيم، بمعنى أن كان في العهد القديم يعني المسيح لم يكن قد مجد بعد، فإذا الروح القدس لم يكن قد أعطى بعد. كان ده موجود في يوحنا 7. الفكرة هنا بقى كان لابد أن يبقى في عطية الروح القدس في تمن الدفع، مجد المسيح أو ظهور مجده على الصليب. ولو رجعنا لمزمور 22 وفي العهد القديم وأشعياء 53 هنلاقي الصورة كاملة في هذا الأمر. الروح القدس لم يكن قد أعطى لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد. طب والحل إيه في المشكلة؟ كان لابد أن المسيح يموت ويقوم من بين الأموات وتأتي إلينا العطية. طب والروح القدس في العهد القديم ما كانش موجود؟ ده كان موجود، كان بيحل ويفارق لإتمام مقاصد الله.
1: مش والكلام موجود ده على طول زي أيامنا دي اللي هو موجود كصديق لنا.
0: لا لا، ده كان
1: بيحل على أشخاص ويفارق.
0: كان يحل على قضاء في عصر القضاء اللي هو 450 سنة، كل معظم القضاء حل عليهم ويتكلم باسم الرب هكذا كل الرب. وأيضا حل على شاول أول ملك من ملوك إسرائيل، حل على نبي كذاب اللي هو بلعام لإتمام مقاصد الله.
1: يعني كان ممكن يحل على الناس خطاة،
0: يحل لتتميم مقاصد الله، مش يحل وليسكن. لا، كان الروح القدس كان بيتمم مقاصد الله في انه يروح بلعام عايز يروح ايه يلعن، فالله يريد ان يبارك الشعب. فبدل ما كان بيأتي روح غريب او روح شرير على بلعام عشان
1: يلعن
0: يجي ايه
1: روح الله
0: يحل، بدل ما يلعن يعمل ايه
1: يبارك.
0: يبقى اذا الصوره واضحه، ده في العهد القديم الروح القدس كان بيغير، بيختلف عن العهد الجديد في وقت من الاوقات. لكن قبل يوم 50 كان الروح القدس حاضر بكل قدرته،

0: من تجسد المسيح. لما اعتمد الرب من يوحنا المعمدان ظهر بشكل واضح في المعمودية.
1: طيب
0: والثالوث كان ظاهر بشكل واضح، الابن في المية، الله الاب في صوت، والروح القدس على هيئة حمامة. فمهم جدا ان احنا نعرف ان الروح القدس ليه دور، ودوره ده لابد ان يكون يدركه الشخص المؤمن، وايضا يدرك ان هو الروح القدس اللي جواه بيشفع فيه ويحميه من اخطائه. وانا النهارده عايز اوجه رساله لكل الافاضل اللي هم العالم كله، اقول كده احنا من غير الروح القدس فاحنا في حاله توهان. الروح القدس بيرشد ويعلم ويفهم وايضا يقودنا الى الخلاص. ربما انت بتعمل تصرفات مش عارف اذا بتحصل ليه، لان الى الان لم تقبل المسيح ولم يسكن فيك الروح القدس. ربما الان انا بشوف بعض الاحداث والحوادث ان ممكن واحد يقتل واحد وما عندوش حتى روح التبكيت، وان هو يعني كان ايه قاصد يقتله، وبقول لو ظهر تاني هقتله تاني. ده فاقد عنده قسوه لان ما فيهوش روح الله يقوده للصواب. فعشان كده انا بقول لكل شخص النهارده، اخي الحبيب اختي العزيزه، لو سمحتي يسوع فاتح ذراعي لكي تقبلي، وعندما تقبل الرب يسكن فيك الروح القدس. ولما يسكن فيك الروح القدس هو الذي يبكت على كل خطيه وبر ودينونه، ويقودك الى السلام الدائم، وتفعلي وتعملي بحسب مشيئة الله كل ما يرضيه في حياتك.
1: واضح حضرة القسيس ان الموضوع كبير، موضوع الروح القدس، ومش هينفع في حلقة واحدة، وعشان وقت البرنامج هنستأذن حضرتك تجيلنا مرة تاني علشان نكمل الموضوع بتاع الروح القدس.
0: أمين في اسم يسوع.
1: شكرا ليك حضرة القسيس.
0: وانا بشكرك وبشكر الشادة المشاهدين.
1: عزيزي المشاهد اللي لسه الموضوع مخلص، الروح القدس في كل مؤمن ومؤمنة، الروح القدس ساكن فيك، عايش جواك وجنبك، ما تخافش من أي حاجة حواليك، في صديق جنبك وحاسس بكل مشاكلك يقدر يشددك ويقويك ويشفع فيك علشان تعرف توصل صلاتك وأناتك لله. نستناك في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة.

أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أحبتي أن أرحب بضيفي الموجود معنا في الاستوديو الأخ والشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ كمال. كنا بنتكلم في حلقة سابقة عن انتقالك من الشرق الأوسط واستقرت في مصر، ونحن قلنا أنه في مصر ابتدأ الرب يوجهك توجه جديد

0: ويديك رؤية جديدة. وأعتقد أنه الإرث الطويل في الخدمة جاء الوقت أنه ربنا يديك مهمة جديدة ومهمة أفضل وأكبر من كل المهمات اللي أنت أخذتهم في مرحلة سابقة. حكينا شوية عن هذا الموضوع، تكلمنا شوية عن أطلق شعبي ليعبدني الكان الدغلة، هو كآية للتشجيع، واللي أنت أخذت شعار لخدمة اللي أنت تقوم به.
1: نعم، هي طبعا الفترة بين 95 و 2010 كانت فترة الواحد أخذ معرفة أكثر في المنطقة بتاعتنا في الشرق الأوسط والاحتياجات، وربنا أعطانا علاقات مع إخوة كثيرين في المنطقة كلها، ورباط وشركة وده جمال الإيمان المسيحي، عندك إخوة وأخوات من في كل مكان، ورغم الدايفيرسيتي أو الاختلاف الموجود نحن واحد في المسيح. زي سي اس ليويس قال المسيحية زي الملح، يعني أنت لما بتاكل أكل تاكل ملوخية تاكل بامية، لو ما أخذت لها ملح بتبقى مسيخة
0: طبيعي،
1: لكن لما أنت خدت الملح بتبقى طعمه، بتدي طعمه الخاص.
0: نعم،
1: فالمسيحية نفس الشيء، بتدخل في الحضارة ذاتها بتاعت الشخص وبتزيد الطعم جميل، لأنه نحن مخلوقين مختلفين
0: صحيح،
1: لكن الرب بدينا حلاوة جميلة، فبتشوف عظمة وجمال الرب وكنيسته المتكونة. يعني في المؤمن السوداني والمؤمن المصري والمؤمن السعودي، نحن واحد في المسيح مختلفين، لكن بنبقى بنظهر بصورة تانية جميلة، بتظهر شخصيتنا الأساسية لكن بقيم جديدة.
0: مين؟
1: فده كلمته، فده كان شيء جميل، وشعرت بالاحتياجات الموجودة بالنسبة لأخواننا العابرين، وشعرت كمسيحي أنا عندي مسؤولية أعمل حاجة.
0: نعم،
1: وكانت الحقيقة الأعداد جات يعقوب أصح 2 يتحدث يعقوب عن أهمية الإيمان العامل.
0: نعم،
1: وقال إنه الإيمان من غير أعمال ميت. وذكر مثل قال لو جاك زول جوعان وزول ما لابس وطلب احتياجات وانت ما ساعدته في الحاجات اللي هو طالبها، ما بتنفع حاجة كلامك.
0: بالضبط،
1: فقال نفس الشيء، الإيمان من غير أعمال ما بيصير الإيمان، وما معناته حصل تغيير في حياتك. فكأنه ما منه فائدة، قال الشيطان ذاته بيؤمن وبيقشعر، لكن قال كمان الإيمان من غير عمل زي الجسد من غير روح.
0: بالضبط،
1: الجسد من غير روح ده جثة، والجثة كل ما تطول قاعدة في محل
0: بتعفن
1: وبيجيب ريحة عفنة جدا، يعني الوقت فالإيمان من غير عمل زي كده، يعني بيكون بيجي يعني بيخلي الواحد يستقز. فمهم إنه يكون في نتيجة، الإيمان يغير حياتك. أنا بشوف أخواني العابرين متألمين.
0: كلمنا شوية كيف ذات الفكرة دي بدت، يعني أنت يعني كيف حسيت أنه الاحتياج، هل كان في نقطة تحول معين في النقطة ده وحولتك بشكل كبير لأنه أنت تركز في العابرين بشكل خاص؟
1: لأنه الآيات دي بتدفعك إنك تعمل شيء لعدم العدالة. فوجود عدم عدالة بالنسبة لهم، بالنسبة منهم متألمين نتيجة لقوانين الردة وقوانين البلاسفمي اللي هي إساءة الأديان أو عدم إيمانهم بالحقيقة، لأنه لما تقول أنا ما بؤمن بمحمد كنبي من الله بتعتبر بالنسبة لك كأنك انت اسئت الاسلام، لكن الحقيقه لو ده زي ما قلنا المره الماضيه ما منطقي.
0: نعم،
1: لان انت لو امنت في محمد نبي من الله بتبقى مسلم، لكن انا ما مسلم. فانك انت تواجه الموت وتواجه السجن، وانا اشوف اخوي داخل السجن وبيتالم واولاده بيتيتموا

0: وأنا أسكت وأعاين كمسيحي، أكتر كلمة بتغيظني أسمعها إنه نحن كمسيحيين لازم نضطهد. نحن لازم نتكلم لما تكون فيه عدم عدالة.
1: نعم.
0: لازم نطالب بالعدالة. بولس لما كان في السجن وجلده وقال له في النهاية أمشي، قال أنا ما بمشي إلا يجي يعتذروا لي. فنحن لازم، وبعدين لو أنا بتألم أقول الكلام ده لنفسي. أنا كمؤمن يعني لازم أستحمل الألم وربنا يديني نعمة وقوة وكده. لكن لما أشوف نفسي بتألم ما بقدر أسكت. أسكت كيف؟ المسيح قال لبولس شاول لما ماشي لماذا أنت تضطهدني؟ أنت ما ممكن لك ترفس مناخس. فتكلم. فنحن بنحتاج نتكلم لأخواننا. ومشكلة من مشاكل الكنيسة أو نحن كمؤمنين مرات كثيرة ما قاعدين نتكلم لعدم العدل. يعني مثلا لما كان في السيجريجيشن بتاع الأفريكان أمريكان في أمريكا، التفرقة العنصرية، أنا بفتكر لو مارتين لوثر ما تكلم أغلب الأفريكان أمريكان كانوا بيقوا مسلمين. لكن هو تبع الإنجيل وطالب بالعدالة والمساواة
1: وقدم ثمن ودفع ثمن العدل
0: ودفع ثمن. ونحن لازم نتكلم كمسيحيين، عندنا دور. ربنا بيحب العدالة. ربنا قال الزول اللي بيقول المر حلو والحلو مر، ما تمام الكلام ده، وبيطلب عدالة. ونحن لازم نتكلم ليه؟ من أجل العدالة. يعني واحدة من الحاجات اللي بيستخدمها إبليس عشان يقضي على الكنيسة هو الاضطهاد. لأنه تخيل لما يقتلوا كل القشوط وكل المطارنة ويكفلوا الكنيسة، هل حيساعد ده الكنيسة تنمو؟
1: أكيد لا.
0: فبرضه الاضطهاد، أخوي بيتألم وبيتألم نتيجة للظلم. فهي نحن بنطالب بحق، حق دولي، حق إنساني. دي ما إنسانية إنه أنت تقتل إنسان لأنه ترك الإسلام. يعني الله ذاته خلقنا أحرار
1: بالضبط،
0: وقال أنت اختار بين الطريقين. فأنت دول اللي اخترت طريق الشر خلاص، يعني شو ما ممكن يجبرك تجي طريق بالزبط. الخير. وفي نفس الوقت يعني كان ممكن يخلقنا روبوت نعمل الحاجة اللي هو دايرينا، لكن هو خلقنا بشر، خلقنا على صورته، خلقنا الرجل وامرأة على صورته، على صورته نقدر نتحدث معه، يتحدث إلينا، أدانا حرية. يعني أنت عارف لو عندك نملة ما بتقدر تتكلم مع نملة، لكن ربنا خلقنا بطريقة بيجينا زيه، عشان كده هو قدر يتجسد، لأنه نحن مخلوقين على صورته وما بنقدر نعيش على غير صورته. لكن أدانا الاختيار، وزي ما قلنا المرة الماضية لكن جميل نكررها ثاني، يسوع قال الطريق للهلاك أو لجهنم واسع وناس كثير ماشين
1: فيه.
0: داير تمشي تفضل، ناس كثير ماشين، لكن داير الحياة الأبدية تعال عن الطريق الضيق. والطريق الضيق ده طريق نعمة عطية من الله. فالحقيقة أنا قلت أضيف عليها النعمة دي، كيف النعمة ظهرت في الصليب. اللي هي أنت لو تلاحظ اللص اللي كان قاعد عن يمين وشمال يسوع، في واحد ما تاب، قال له انت لو صحيح انت الله انزل من الصليب
1: ساعدنا كمان.
0: الثاني ده قال له شنو؟ قال له يا اخي انت نحن خطاة، نحن متعاقبين، لكن نحن خطاة. الراجل ده ما عمل ولا خطيه. فقال له اذكرني متى اتيت الى
1: ملكوتك.
0: الرب قال له اليوم تكون معي وين؟
1: في الفردوس.
0: في الفردوس. النتيجة شنو؟ هو آمن في الفداء اللي قدمه المسيح. أحبائي، نحن كلنا عندنا الاختيار، يا نقبل النعمة المعطاة لنا في المسيح في الصليب، أو ندفع ثمن خطايانا بنفسنا.
1: أمين.
0: فعندنا ما نقدر نروم الله. الله جال حد عندنا ودبر طريق نعمة للخلاص. فالصليب طريق الخلاص، رفضنا للصليب والفداء يؤدي إلى جهنم. والبسل عندنا اللص الخاطئ في نفس اليوم كان مع الرب نتيجة للفداء.

0: حرية وربنا أدلعنا الطريق للخلاص. فما نحن ما بنقصب الناس، نحن مخلوقين حرين عندنا المسؤولية نختار. فإذا أنت أخذت الحق ده من الإنسان وانتهكت حق من حقوق الإنسان اللي هو حرية الدين، حرية الضمير، حرية الفكر، حرية العقيدة.
1: فده واحد من الحاجات اللي ممكن ربنا يتكلمك من خلاله. وزي ما انت ذكرت في حلقة سابقة أنه سفرك كان في اليمن ورؤيتك لثلاثة أجيال كاملة ما قادرين حتى يعلنوا إيمانهم ويعيشوا ويعيشوا إيمانهم المسيح لمجرد أنه هم مؤمنين موجودين في هذا البلد. ده كان ممكن ده واحد من الحاجات الأساسية كمان، زائد التقل الكبير اللي ربنا خطوه على قلبك على أنه أنت تعمل أي حاجة. وده كان فرصة أنه ربنا أداك له، وإنت في النهاية بتاعت الخدمة بتاعتك وإنت نازل للتقاعد، فإنت بديت فعلا أنه إنت تبدأ تشتغل في هذا العمل. إنت بديت متين بالضبط في هذا العمل أنه إنت تغير أو تسمع لصوت الرب وتشارك أخوانك تقول لهم ربنا قاعد ينادي أنه نحن نعمل كذا، أنه نحن نعمل كذا؟
0: طبعا هو ابتدت بعد المقابلة مع الأسرة اليمنية، وده كان في 2008. ابتدينا نصلي ما طبعا ما عندي فكرة بسيطة عن حقوق الإنسان قبل كده. كان في مجموعة بتعمل من أجل حقوق الإنسان تساعد الناس في الشرق الأوسط. كنت دائما يعني في علاقة معهم لأنهم بيساعدوا الناس اللي بتطفضوا كده، لكن فدي كانت بداية الواحد ينظر في الموضوع. الواحد كالعادة استمر تسمع صوت الله وتتبع خطواته، وربنا من مكان لمكان خلال التجهيز أدانا الاسم عن طريق اجتماع الصلاة. سألت بعض الناس شجعوني في الفكرة، بعض الناس كانوا مترددين شوية لأنه شعروا يمكن ده موضوع خطر، لكن أنا حسيت نحن قاعدين بس بنطالب بحق من حقوق الإنسان وما دايرين نضر زهر. نحن مندافع عن أخواننا، ما ممكن نحن نتفرج عليهم وهم مسجونين وما نقول شيء، ما نقول ده غلط، الناس دي لازم يطلعوا. ما ممكن نحن نشوفهم وهم ما قادرين يعيشوا كمسيحيين. يا أخي أنا عرفت واحد صديقي عايش في الأردن، اتزوج واحدة مسيحية، ما قدر يتزوج في الأردن، مش يتزوج وين؟ في قبرص. بعدين كل ما يجي إنه داري يولد وزوجته دار تضع، يجي أمريكا يضع هناك عشان ولده أو بيته ياخذ جنسية شنو؟
1: أمريكية.
0: بعدين ما في شخص يقدر يتكلم معه. فتخيل يعني زول زي ده انتقل للمجد أخوي ده عزيز مهندس، فاتخيل أنا أقعد أنظر له وهو يتعذب. خاصة نشكر الله إنه ما دخل السجن، دخل سجن آخر حياته، لكن مرة بظروف صعبة. وفي كثيرين تاني في محلات مختلفة، في ناس قتلوا، في ناس كتار قتلوا النتيجة اللي تركهم الإسلام. حتى نحن عندنا في السودان 2 قتلوا، وبعدين كمان ناس غير آمنوا بالمسيح. لي محمود محمد طه في عمر 75 سنة حكم عليه بالإعدام، كان عمره الحقيقة لما نعدم 76 سنة. وفي السودان ممنوع تحكم على زول بالموت بعد ما يفوت 75 سنة، فده حرام. ليه؟ لأنه كله الخطأ الجريمة اللي عملها محمود محمد طه إنه هو ابتدى طريقة جديدة، وكمان طريقة كويسة اللي ابتدى، ما دعا الناس للقتل، كان بيدعو إلى قال تعرفون الحق والحق يحرركم، ده كان بشعار بيخطه في المعارض بتاعته. فكان إنسان داعي للسلام والأمانة، أعدم وكان مستعيد يموت من أجل الفكر بتاعه. وزي ما حكينا في المرة الماضية عن مهدي ديباج، يعني تخيل دي الناس بيتركوا خلفهم أزواجهم أولادهم، حرام. يعني ما ممكن أنا أسكت وخلي الناس تتكتل من أجل إيمان. ما ممكن أنا أسكت وناس بتتسجن تقعد سنين في السجن
1: بدون محاكمات،
0: بدون محاكمة، والجريمة الوحيدة إنهم تركوا الإسلام. فما ممكن تكون ترك الإسلام جريمة. ده إيمان إنسان قرر ما دار يؤمن به، ربنا أداه الحرية يختار
1: بالضبط.
0: أنت تجبره، وفي نفس الوقت

0: بس السنة دي اتنين أعدموا في إيران نتيجة إنهم تركوا الإسلام. 7000 امرأة في السجن ونساء اترمى في وجههم أسد
1: مويد نار،
0: عدد كبير ما بعرف العدد، هاجموا على البنات في المدارس كله لأنه لم يوافقوا على شريعة وضع الحجاب. فده شيء مؤسف.
1: نعم،
0: شيء مؤسف.
1: انت ذكرت أنه مع أنه في بعض الرفقاء وبعض الـ الـ الـ الـ الإخوة شعروا بأن هذا الموضوع شوية ممكن يجيب مشاكل، ليه أنت تمسكت بهذا الموضوع؟
0: يعني أي شخص يشوف الموضوع ده بيعرف أنه ما صحيح.
1: نعم،
0: يعني أنا عندي صور للأسف، حاسة ممكن في البرد في اللقاء القادم ممكن نوري بعض الصور. الحقيقة هنا في، يعني تخيل لو الكاميرا تقدر تشيل دي، دي صورة لضحايا الأبوستاسي والبلاسفامي له. أنا عندي صديقي اسمه ريمون جو، كان بيخدم الرب في ماليزيا، بيشارك مع الناس عن الإيمان المسيحي. في ناس آمنوا من الماليزيين وكان عندهم كنيسة صغيرة، لكن الحكومة الماليزية ما بتقبل الحقيقة دي. أي إنسان عابر بيمسكوه بيدخلوه مدرسة بتاع تصحيح الفكر.
1: نعم،
0: اختطف من الشارع 2017. أنا قابلته 2016، واحد صديق لي قال برلماني، قال له إن هو قتل. ديل كلهم ضحايا، فكيف نسكت؟
1: نعم،
0: يعني أنا لو عينت في الصورة دي في من ماليزيا، في ناس قتلوا في أوروبا، في ناس بيدرسوا كتاب مقدس بالمراسلة، اثنين أتراك واحد ألماني قتلوا في تركيا بس عشان دروس المراسلة، والناس ديل جو كتلوم شباب كانوا بيدرسوا دروس بالمراسلة. تركوا ديل، تركوا أيتام وتركوا أرامل لما انكتلوا الثلاثة ديل، ومش كتلوم ساكت، they torture them، قطعوهم خلوهم يتألموا، والناس اللي كتلوا اليوم أحرار في تركيا. 5 سنين بس خدتوا لهم هنا حاجة في رجيلهم على أساس إنهم
1: ما يطلعوا
0: من مناطق معينة، لكن أحرار لم يعدموا. هنا في منلقى هوفيك اللي هو القسيس بتاع
1: إيران
0: الفكيه، أصعب من كده عمر من اليمن، عمره 16 سنة، واتهم اتهموه بالكفر. قال لهم يا جماعة انت، أنا لأنه قالوا إنه هو ملحد، قال لهم أنتوا تتهموني بالكفر؟ قال لهم أنا أرى الله في الزهور، أنتم ترون الله في القبور. فضبحوه كتلوه، عمره 16 سنة عمر. أنا لما مشيت مجلس الأمم المتحدة عندنا كتيب فيه والضحايا، فهم قابلت بنات من اليمن قالوا نحن يعني مقدرين إنك أنت وضحت صورة عمر.
1: يا سلام،
0: لو فتشت اسمه هو موجود عنده فيسبوك في ال فحرام ليه؟ هنا شوفنا محمد طه موجود، الأقباط اللي اتكتلوا في ليبيا موجودين صورتهم هنا، فاطمة اللي اتجوزت زير قول مسلم قتلت، المطيفي في السعودية العربية إسماعيلي كان سايق عربية مشغل موسيقى، قال لي مشغل موسيقى ليه؟ ما مشغل القرآن البوليس هو ماشي، قال أنا القرآن ممل، دخلوا السجن، عمره 16 سنة دخل السجن، حكموا عليه بالإعدام لكن ما عدموا، وقعد في السجن لحد ما بقى عمره زي 32 أو 34 سنة، طلع 2011 من السجن. ما ممكن يا جماعة.
1: نعم،
0: يعني زول يقول إنه القرآن ممل تحكم عليه بالإعدام؟ حرام.

0: 16 سنة، تخيل أهله كان ممكن يعذب لكن كان في ضغط عالمي من أجله.
1: نعم.
0: فرج هو ده كل كان طالبه داير دولة مدنية في مصر. اتهموا بالكفر، ضربوا بالرصاص قدام المكتب بتاعه، سألوا الرجل الكتل وكترته ليه، قال لأنه هو كافر. قال لي أنت قريت كتبه؟ قال أنا ما قريت كتبه. فيعني شوف عدد هنا دق عدد قليل. عندنا واحد اسمه برضه عمر آمن بيشوف في كبالة، كان في احتفال بتاع كريسماس للعابرين، خلص الاجتماع ماشي دارك بالعربية، كان في كريسماس إيف في يوم 24 ديسمبر، قال لي بيشوب عاين رموا موية نار في وجهه كل الشواه، فقط النظر في عين الثانية بتشوف شوية. حرام ليه؟ فلازم القوانين تتغير. طبعا في يوغندا ما في قانون بتاع أبوستاسي لا سبيل، لكن الناس اللي بينفذوا كده غلط. لازم يعرفوا إنه الإنسان عنده الحرية يغير إيمانه. يعني أشخاص كثيرين،
1: وده لأداك القوة، ده أنه أنا لازم أعمل حاجة،
0: صح؟
1: لازم أعمل حاجة للناس بغض النظر أن النتيجة اللي ممكن يجي يعني بناء على هذا القرار، لكن ممكن ده كان توجه من الرب. رب يتكلم مع وأداك الرؤية ده وأداك القلب الكبير ده أنه أنت لازم تقول حاجة، والسكوت في في في الموضوع ده ما يستمر أكتر من كده. بديته
0: يا أخي، أنا قابلت واحدة هي سيستر أصلا، خدمت 30 سنة في الصومال، في بداية خدمتها كانت اغتصبت مرة، مع ذلك استمرت. نحن قابلناها في صومالي لاند، ابتدت محل للمصابين بالسل لمعالجتهم، ابتدت محل للناس اللي عندهم ايدز، ابتدت مكان للناس اللي بيحتاجوا للسمع. انا ما قدرت اتذكر اسمها حسه، زرناه في المحل بتاعها، كانت كسبت حوالي 100,000 جنيه انجليزي من اليو ان للشغل اللي بتعمله. هي اصلا محاميه، انا داير اتذكر اسمها حسه ما قدرت، لكن صورتها في هنا شفتها، قلت لازم اذكرها. فهي بتخدم، خدمت الناس، زرنا المكان اللي هي بتخدم فيه، امراه غير عاديه، ضحت تركت المحاماه في ايطاليا بتخدم، بتساعد الناس هناك. كنت في زيارة في دولة تانية وأنا ماشي، أداني كان عنده واشنطن بوست بقراء، قال لي أقرأ وأنا إحنا ساقين، فشلتها بس بقراء، لقي صورتها في الصفحة الأولى بالجريدة، قالوا إنها قتلت.
1: السلام.
0: ماتت لأنه هي مؤمنة بالمسيح، ماتت لأنها هي بتساعد الناس وأصهرت محبة المسيح للناس. حرام، ما ممكن نحن نعمل. في بعدين كمان سيسترز بتوع المذر تريزا برضو شغالين، قتلوا عدد منهم في اليمن. يعني ده شيء ما بيتقبل، انك تقتل انسان بيعمل خير، تقتل انسان لانه غير ايمانه. ما ممكن، ويحصل ده في القرن 2000 ونحن كمسيحيين نسكت،
1: نقول نحن كمسيحيين لازم نحن نطحن
0: مظبوط
1: ونسكت انه نحن نقول الحق. اخي كمال شكرا كثير على الكلمات، وانا اعتقد هذه الكلمات كلمات قويه بيشجع عدد كبير جدا من المؤمنين انه يغير التوجه ويغير الاتجاه بتاعه، انه لازم يطالب بحقوقهم المشروعه، لانه ربنا خلقنا انه نحن نعيش احرار، ربنا ادانا عاده الحريه ونحن نتكلم. ليه بيحصل؟ لازم ده ينتهي، لازم ده ما يكون موجود، انه نحن نرفع اصواتنا، نحن ككنيسه، نحن كمؤمنين. وشكرا لك كثير على هذا التشجيع، وأنا أعتبره تشجيع كبير جدا للكنيسة في الكنيسة في العالم، وخاصة الكنيسة في العالم العربي. رب يديك نعمة، شكرا لك كثير على هذه الكلمات. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، أمل أن نتقابل معكم في حلقات أخرى. أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا النهاردة مع حلقة جديدة من البرنامج الحجارة تتكلم، بقدمه لكم من المركز العربي بجنوب كاليفورنيا. وأنا سعيد جدا إن أنا ألتقي معكم النهاردة مرة ثالثة من جزيرة بطمس. إحنا لسه في جزيرة بطمس، إن شاء الله من الحلقة الجاية عشان نيجي أفسس. وزي ما قلت لحضراتكم إن الرسول يوحنا بعد قيامة المسيح وخد العذراء مريم معاه وراحوا مدينة أفسس، وكان بيبشر في أفسس واتقبض عليه هناك ونفوه، أرسلوه منفي إلى جزيرة بطمس. وزي ما أنا قلت لكم في الحلقتين اللي فاتت، الجزيرة عبارة عن حجارة كانت كلها، وكانوا يعني بيرموا فيها المسجون المنفي، وهو ونصيبه عاش أو معاش وكده. فالمركب تطلع من تركيا وتيجي لغاية بطمس. بطمس حاليا تبع اليونان، تبع اليونان كبلد، فهي جزيرة يونانية، جزيرة يونانية. لكن طبعا المدينة عامرة. أنا

يرجع اللي فيكم يقدر يجي يزورها، مدينة سياحية رائعة جدا، فيها الدير زي ما زرناه، وفيها الكهف اللي فيه يوحنا شاف الرؤية، وبقت مدينة سياحية من أعلى طراز، يعني بقت مليانة أوتيلات ومحلات وحياة تانية خالص غير الحياة اللي عاشها يوحنا، وكأن إبليس بيحاول يدمر اللي حاصل، بس هتفضل الحجارة تتكلم. وده اللي جابني هنا، وده اللي خلاني أعمل السلسلة دي. اللي خلاني أعمل السلسلة دي إن أنا من كثرة ما بقيت أسمع خدام أو بيسموا نفسهم خدام أو مفسرين لاهوت أو علماء بيحاول إنه يوفق ما بين كلمة الله وما بين النظريات العلمية، فبيدوس على كلمة الله وإنها مش حقيقة وفي أجزاء منها، وأصلك لو رحت لسفر التكوين هتلاقي، وأصلك لو يعني كل الكلام ده، انا سامحوني ان انا بستعير التعبير ده، روحي احتدت فيا جدا انه الى هذا القدر احنا عايزين نرضي المجتمع، الى هذا القدر احنا عايزين نرضي الناس عشان يرضوا علينا، اذا هذا الحد الكنيسة مرعوبة من الناس فبتحاول تكسب رضا الناس او بنحاول، حسيت انه نفس الوقت الموقف اللي كان بيجتاز فيه الرب يسوع وقالوا له قول للناس تبطل تهتف ليك، قول للناس اللي الناس تبطل تهتف، وقال لهم ان سكت هؤلاء إن سكت هؤلاء فالحجارة هتصرخ، الحجارة هتتكلم، وأنا واقف قدام الحجارة بتاعة يوحنا، وأنا واقف قدام الحجارة قدام زي ما هتشوفوا في أفسس ولا في برغاموس ولا في الكنائس السبعة، وأنا واقف قدام الحجارة دي بتشهد، كل حجر فيها بيصرخ ويقول إن كل كلمة قالها الكتاب المقدس حقيقية، كل تعليم قاله الكتاب المقدس حقيقي، كل موقف حكاه الكتاب المقدس حقيقي. ما تقدرش تيجي تقول الاجزاء دي اصل الاجزاء دي بس الاجزاء دي مشكوك فيها، اصل الاجزاء دي انت بتفسرها كذا. الموضوع لا يخضع لتفسير، كلمه الله زي ما بيعلمنا الكتاب حيه وفعاله واقوى من كل سيف ذي حدين، ويقول عنها الرسول التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها. احنا بدل ما ننتبه لكلمه الله ولكلام الله ابتدينا دلوقتي بننتبه اصل فلان بيقول واصل العلامه الفلاني بيقول واصل بتاع. انا عايز ارجعك النهارده عزيزي المشاهد للإيمان البسيط، وعندنا الكلمة النبوية، وعندنا الكلمة النبوية سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ما أروع إن احنا نرجع نصدق كلمة الله ببساطة إيمان الأطفال، ببساطة إيمان الأطفال، ببساطة القلب اللي بيستقبل كلمة الله ويصدقها ويعيشها، اللي بيصدق ان دي رساله حيه بتغير. يا ما غيرت حياتي، وانا متاكد انها غيرت حياتك وغيرت حياه ملايين. احنا اللي غير حياتنا ونقلنا من الظلمه للنور هي كلمه الله اللي نورت قدام عينينا. فالنهارده كون ان واحد يطلع يشكك في كلمه الله او يشكك في الوحي او يشكك في الحوادث او يشكك في تواريخ، يا جماعه كلمه الله اهي، اهو احنا في جزيره بطمس، احنا العالم كله بيقول المركب وهي بتقف هنا قالت لك دي جزيره بطمس، الكهف اللي احنا موجودين فيه ده المليان رهبان ومليان ادله بتقول ان هنا كان عايش يوحنا. فيوحنا بعد ما راح بشر في افسس وكانت ليه خدمه رائعه جه هنا منفي. وانا عايز اشجع كل خادم، كل خادم وكل خادمه وكل قائد وكل قائده بيمر بظروف صعبه، يوحنا بيقول كده انا شريككم في الضيقه، انا شريككم في الضيقه. كلنا بنمر بضيقه وكلنا عندنا الخدمات صعبه، مين قال؟ بس الفرق بيننا وبين يوحنا ان احنا احيان كتير بنختار ان احنا نكوت، بنختار ان احنا يا عم بلاها الخدمه اللي هتوجع دي بلاها مش مفيش داعي منها، انا هتهان لا يا عم، انا هتجرح لا يا عم، انا مش هيتقال اسمي ومش هيمجدوا اسمي. خد بالك المجد كله هيجي بتمجيد يسوع في حياتك، والرب بيكرم الذين يكرموه، الرب بيكرم الذين يكرموه. ان بص العالم فكر ايه؟ انه لما ينفي يوحنا بيقضي على يوحنا. تخيلوا ان العالم فكر انه لما يقضي على يوحنا وينفيه خلاص قتل المسيحيه كده. ما كانش يعرف العالم وما كانش يعرف الشيطان، ودي ميزه ان الشيطان ما بيعرفش بكره. الشيطان قال لك انا هنفي يوحنا عشان اخفي اسم المسيح، فيسوع يظهر ليوحنا ويديله الرؤيه اللي ادت النصره الكامله على ابليس. يعني اقعد اتخيل معايا بالمنظر ده، يوحنا كان بيبشر، كان متوقع ان الناس تسقف له بقى والناس بتيجي للمسيح، كانت النتيجه الريورد بتاعه المكافاه بتاعته انه يتنفي. طبعا كان ممكن يقعد بقى ويقول لك انا ليه وليه يا رب، ده انا بخدمك وليه يا رب انا بحبك وليه يا رب انا تعمل فيا كده وانا ابنك. يوحنا ما اشتكاش، يوحنا جه المنفى

كان في الروح في يوم الرب. اميزنج، رائع جدا انه ما عادش يشتكي من الظروف، وما عادش يشتكي من الاحوال، وما عادش يشتكي انه فينك انت يا رب في الظروف دي، وليه تخلي عسكري روماني يلطشني، وليه تخليهم يحطوا رجلي في السلاسل، ليه انا عملت ايه عشان ده كله. الفكر اللي دخل الفوكابلري بتاعنا، دخل كلماتنا للاسف من المسلسلات العربي اللي بنتفرج عليها، ليه يا رب يحصل فيا كده. يوحنا بالعكس، يوحنا ساب كل حاجه، وساب المدنيه، وساب الارض، وجيت رمى في جزيره كلها صخر، بس يجي يقول عن نفسه ايه؟ كنت في الروح في يوم الرب. انا قاعد، ايوه العالم بتقول لي ده صخر وده سجن واللي انت فيه، بس انا قاعد هيمان بربنا. انا قاعد اصل اللي مفرحني واللي معزيني مش الظروف اللي بره، انا اللي مفرحني والمعزيني وجود الرب جوه حياتي. كنت في الروح في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب. كنت قاعد كده انا وربنا بنتكلم مع بعض، كنت قاعد كده انا وربنا هيمنين في الروح، الروح القدس بيملاني وبعدين ياخدني يدخلني اعماق الله، يكشف لي اعماق الله فيرجع يملاني. كنت في الروح في يوم الرب. وانا بشجعك انك حتى لو بتمر بضيقه في الخدمه، لو بتمر بضيقه في ظروف معينه، حول الضيقه لنصره، حول الضيقه لنصره. عشان كده بيقول انا شريككم في الضيقه وفي ملكوت الله. انا عندي النقطتين دول، انا معاكم في ضيقه، ايوه انا بمر في ضيقه، بس انا قدرت بعيون ملكوت الله انتصر على هذه الضيقه. طيب فده يوحنا، ودي الحجاره اللي بتتكلم، ودي الحجاره اللي بتشهد، ودي الحجاره اللي بتقول انه كلام الكتاب صحيح وكلام. وعشان كده هو يوحنا بيقول طوبى للي يقرا الرساله دي، السفر ده، وطوبى للي بيسمع، وطوبى للي بيحفظ. يعني السفر الوحيد اللي بيشجعك الكتاب انك تقراه وتسمعه وتحفظه، لانه فيه بركات غير عاديه. الحلقه اللي فاتت وقفت معاكم لما وقلت لكم لو تفتكر هات كتابك المقدس وعلم، انه يسوع كان واقف وماسك بيمينه السبعة كواكب، فالراء متحكم لازم تصدق مهما البلد انت عايش فيها، وفاكر ان فيها علي، وفيها علي يقدر يحكم عليك، تأكد ان انت فوق العلي علي والاعلى فوقهما. هو ده الرب. انا بفتكر من مدة لما عييت عيا جامد، واشكر كل اللي صلوني، وكنت في المستشفى، فوانا بينقلوني المستشفى في عربية الاسعاف وبياخدوني، رئيسة الممرضات جت بتقول لي هو انت تعرف صاحب المستشفى؟ فبقول لها ليه؟ قالت لي الاهتمام اللي المستشفى كله مهتمية بيك غريبة جدا، احنا قلنا يا انت جزء من الملاك بتوع المستشفى، يا اما انت صاحب المدير او صاحب المستشفى. قلت لها لا انا لا صاحب المدير ولا صاحب المستشفى، بس انا اعرف الفوق اللي فوق خالص ده، اعرف اللي فوق الجالس على العرش اللي ماسك كل امور. فقالت لي what do you mean؟ قلت لها I belong to God، انا بنتمي لله، انا بنتمي ليسوع المسيح اللي هو الجالس على العرش، رئيس ملوك الارض، رئيس ملوك الارض. صدقوني يا جماعه لو انت صدقت ده، انا ما يهمنيش العالم يقوله، انا يهمني ان انت وانت من جواك تصدق انك بتنتمي لهذا الاله العظيم. عشان كده بيقول، لما بيقول كان الماسك في ومعه في يمينه سبعه كواكب، تخيل السبع كواكب في ايدين ربنا، ده بيديك طمان انه مفيش كوكب يخرج عن مساره، مفيش كوكب يلف لفه غلط، مفيش شمس بتطلع مش في ميعادها وبتغرب مش في ميعادها، كل حاجه متحكم في ايد يسوع اليمين. لكن لما راى يوحنا، لما بيقول لما رايته وقعت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي، انا الايه دي بتعزيني وبترفعني وبتخليني عايز اصرخ هللويا ليل نهار، لانه تخيل انه يسيب السبع كواكب ويحط ايده على يوحنا، وكانه بيقول ليوحنا وبيقول لكل واحد فينا زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت، انت اغلى عندي من اي حاجه، انت اغلى عندي من كل حاجه. اوعى الشيطان يوسوس في ودنك ان انت مش مهم عند ربنا، انت رقم من السبعه مليار اللي عايشين. لا ابدا، انت مش رقم، انت مش عدد، انت ابن، والابن غالي جدا على ابوه. حتى لو كنت ابن بعيد، حتى لو كنت ابن وعايش في كره بعيده، الاب ده اللي ماسك السبع كواكب في ايده منتظر لحظه رجوعك. لكن عايز اقف معاكم مره تانية عند كلمه فوقعته، فلما رايته سقطت عند رجليه كميت. انا الموضوع ده لفت نظري، وفي اخت من الاخوات كتبت على الفيسبوك مره وفعلا لفت نظري جدا، انه يوحنا اللي عاش مع المسيح 3 سنين و6 اشهر ويمكن اكتر، يوحنا اللي يسوع ائتمنوا على امه قال له هو ده امك، يوحنا اللي كان قريب جدا وكان بيتكئ في حضن السيد، اللي كان لما كانوا عايزين يعرفوا حاجه يقولوا يوحنا اساله، يعني يوحنا عارف المسيح بكل تفاصيله، عارف المسيح بكل نظراته، عارف المسيح بكل هيئته. يوحنا شاف المسيح بعد القيامه،
لكن لما شافوا

في المنظر ده وقع كميت، لأنه الحضور الإلهي العظيم اللي بتاع الله بقى، بتاع يسوع المتمجد في السماء، بيقول فلما رأيته، أنا عارف يسوع بشعره وبوشه بعينيه بكل حاجة، لكن أنا المرة دي رأيته، رأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، عيناه كلهيب نار، رجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. أنا لما شفت يسوع ده قلت يا نهار، هو ده يسوع اللي أنا كنت عايش معاه، أتاري يسوع ده هو الرب، هو الرب رئيس ملوك الأرض، وهو الجالس على العرش في السماء. فلما رأيت الصورة دي، لما رأيت المجد ده، لما رأيت العظمة دي، وقعت كميت قدامه، ما قدرتش أقاوم، ما قدرتش أقاوم. مش كده زي ما وريتكم الأسبوع اللي فات، إيد يوحنا طبعت على الصخر من كثرة الرهبة اللي كان فيها يوحنا، واللي كان فيها شايف هذا المجد الإلهي. لكن أروع ما في يسوع، وأنا بشكر ربنا أن احنا بننتمي ليسوع، وبشكر ربنا لنينا إله عظيم. يعني فعلا زي ما التنيمة بتقول، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنه لما يوحنا وقع الوقعة دي، يسوع حط إيده اليمين عليه، زي ما هو النهاردة عنده استعداد يحط يمينه على كتفك وعلى كتفك، ويطبطب عليك ويمسح دموعك ويقول لك ما تخافش. هي الكلمة اللي قالها، قال له لا تخف، لا تخف، لا تخف. وكم واحد فينا النهاردة من كل المشاهدين اللي بيشاهدوني على الفضائيات أو في السوشيال ميديا، محتاج تسمع الكلمة دي النهاردة، مش من بق الأسيس هشام ولا من القناة الفضائية الفلانية، محتاج تسمعها من فم يسوع شخصيا. قال لي رسالة خاصة جدا ربنا بيبعتها لك النهاردة، وربنا بيبعتها لك النهاردة بيقول لك لا تخف. يا رب ده العدو قوي، لا تخف. يا رب الظروف صعبة، لا تخف. يا رب المرض شديد جدا والدكاترة بتقول ما فيش أمل، لا تخف. اسمع وصدق، أنا عايزك مش بس تسمع، اسمع وصدق، اسمعي وصدقي وعد الرب. فقال لي لا تخف، لا تخف، ما تخافش، ما تخافش. ليه يا رب ما خافش؟ ليه يا رب ما خافش من كل حاجة بتخوف؟ ده التلفزيون بيخوف، والحكومة بتخوف، والبوليس بيخوف، والدنيا دي بتخوف، وحتى الكنيسة بتخوف، وتقولي لو ما عملش كده هتروح جهنم. الرب النهاردة بقولك ما تخافش، لا لا تخف. ليه بقى يا رب بتقولي لا تخف؟ بيقول له خد بالك، لا تخف، أنا هو الأول والآخر. يعني أنا لا في حد قبلي ولا في حد بعدي، فما فيش حد تاني يقدر يقولك كلمة يرعبك بيها. مهما كان العدو بيخوفك، مهما كان العدو بصوته الجهوري بيحاول يرعبك وبيحاول يخوفك، مهما كان المرض صوته عالي. عايز أقولك حاجة بمناسبة المرض، أنا عارف إن في ناس كتيرة بتتفرج عليا عندها أمراض كتيرة، أمراض كتيرة. أنا مراتي فاطمة الأوقات جالها سرطان، فأنا وأنا نفسي عيتمت، أنا عارف يعني إيه عاية، وعارف يعني إيه مرض، وعارف يعني إيه مستشفيات تقعد فيها والدكاترة تنقلك من قسم لقسم. كل ده مريت بيه، بس أنا مريت بقى بالأعظم من كده، أنا مريت بالأعظم من كده. مريت وصدقت وأمنت وأقدر أقولها لغاية ما أموت في أي لحظة من اللحظات، مع احترامي الشديد للطب، واحترامي وتقديري الغير عادي للدكاترة والأطباء والممرضين والمستشفيات ودكاترة التخدير، نيمت، سميها زي ما أنت عايز، كل دول أنحني وأقدرهم تماما. لكن وأرجوك أنك تسمع كلمة وتسمعي كلمة، لأن الكلام ده ليك أنت خاصة النهاردة. لكن الطب بكل عظمته ليس صاحب الكلمة الأخيرة. الطب يقدر يقول كلمته، الدكاترة تقدر تقول ما فيش فايدة، الدكاترة تقدر تخرج كده الدكتور طب يغسل إيده ولا بصراحة عملنا كل اللي في إيدينا. الطب ليس صاحب الكلمة الأخيرة، صاحب الكلمة الأخيرة هو الذي قال عن نفسه أنا هو الأول والآخر، أنا هو يهوى رفا، أنا هو الطبيب الشافي، أنا هو الطبيب الأعظم. هو صاحب الكلمة الأخيرة، ويوم ما يقول خلاص هغمض عيني واروح مع السماء، يوم ما يقول لسه يقول تحير العالم، يتحير العالم، يتحير، يقول لك ايه ده كان بيموت، ده امبارح كنا خلاص بنكتب شهاده الوفاه بتاعته زي ما حصل معايا، كان بيموت خلاص، ده يعني ما كانش فيه امل. الله هو صاحب الكلمه الاخيره. عشان كده لما طبطب على يوحنا زي ما بيطبطب عليك النهارده وبيطبطب عليك النهارده، بيقول لك نفس الكلمات دي، قال لي لا تخف. لا تخف ليه؟ لأنه أنا الأول والآخر، أنا البداية والنهاية، أنا لا في حد يقدر يغير بدايتي، ولا في حد يقدر يغير النهاية، ولا حد في النص يقدر يعمل فيك اللي هو عايزه. أنت ابني، من اللحظة اللي قبلتني فيها رب ومخلص، من اللحظة اللي أنت سلمت حياتك فيها ليا، من اللحظة اللي أنت قررت أنك تقبلني كمخلص.

الشخصي انت ابني، ومن هذه اللحظه لا يستطيع احد انه يقرب منك، لا يستطيع احد. ده حتى شعور رؤوسكم، شعور رؤوسكم محصاه عندي. في مره الرب يسوع قال ايه؟ اليس عصفوران يبعان بفلس؟ لما تروح في ايام المسيح تشتري عصفورتين تدي له فلس، قرش ساغ، دولار، اي حاجه. وخمسه عصافير تباع بفلسين. لو انت بتحسبها عمليه حسابيه، العصفورتين بفلس يبقى الاربع عصافير بفلس، يبقى معنى كده انه في عصفور ببلاش، في عصفور الراجل اداهولك على البيعه. تخيل ان يسوع بيقول انه حتى العصفور اللي على البيعه اللي صاحب المحل اساسا ما حسبوش، صاحب المحل انت طلبت اتنين بفلس طلبت اربعه، ام مديك واحد فوق البيعه، حتى العصفور اللي فوق البيعه ده ما يقعش غير باذن ربنا. فكان بالحري انا وانت وانتي غاليين جدا على ايدين الرب. من يستطيع ان يؤذيك ان كان الله معنا؟ ان كان الله الجالس على كرسي رئيس الامم ده معنا، فمن علينا؟ ماذا يستطيع ان يفعل بي انسان؟ مفيش قوه في الدنيا. فقال لي لا تخف، انا هو الاول والاخر، انا الحي وكنت ميت. ايوه انا مت، انا اكتست الموت علشان اقدر احيي الاموات اللي زينا. ما هو المسيح كان لازم يكتاس كل حاجه، كنت الحي وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين بقيامه يسوع، انار لنا الحياه والخلود. بصوا يا جماعه، قبل المسيح ما كناش نعرف اللي بيموت بيروح فين. يعني لما تقرا العهد القديم يقول لك مات فلان وانضم الى ابائه، مات فلان وانضم الى ابائه. اوكي طيب انضم الى ابائه، ايوه راح فين دلوقتي؟ يعني هو قاعد فين دلوقتي؟ منتظر ايه دلوقتي؟ ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ما كناش نعرف الى ان جاء المسيح ووضع حياته على الصليب ومات، مات من اجل خطاياي وخطاياك، مات علشان يدفع ثمن خطيتنا، واقامنا معه. وبقيامه يسوع، بقيامه يسوع زي ما بتقولوا نور النور، انار لنا الحياه والخلود، نور حياتنا، نور حياتنا. فانا حياتي ما بقتش عايش في الضلمه، ما بقتش عارف هو الطريق ده ولا طريق. لا انا عايش في النور، انا عايش في نور المسيح. يسوع منور فيا، يسوع منور فيا بكلمته، يسوع منور فيا بارشاده، يسوع منور فيا بالروح القدس اللي بيعلمني وبيرشدني وبيهديني وبيقودني في الطريق. ففي سراج لرجلي، ربنا منور فيا، انار لنا الحياه. فبقى الحياه منوره، ما بقتش الحياه ضلمه، ما بقتش الحياه ممله، ما بقتش الحياه زي ما بسمع للاسف من ناس كتير يجي يقول لي اسيسه هي ايام ونعيشها ونقضيها، اهي الايام اللي فاضله وتعدي وخلاص. ابدا، يسوع انار الحياه لغايه اخر يوم في حياتك. وانا بوجه الرساله دي لكل اللي فاكر نفسه كبر وكل نفسه اللي عجز وبسمع الناس يقول بقى خلي الشباب يخدموا، احنا ياما عملنا. لا لا، هو انت ياما عملت، انت بتعمل ليسوع، انت بتعمل لابوك، انت بتعمل لابيك الذي في السماء، انت مش بتعمل عشان انت صغير ولا انت كبير ولا كان عندك. ده الموضوع بره الحكايه دي تماما. انت حي لان يسوع انار لنا الحياه. انا اصبح لحياتي هدف وقيمه ومعنى. انا بقيت عارف انا عايش ليه، وعارف ان انا لو غمضت عيني دلوقتي ورحت السماء هموت ليه، لان ان عشت فللرب اعيش وان مت فللرب اموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. الموضوع ان يسوع نور لينا الحياه، لانه لما سالوا يسوع قال لهم اما انا فقد اتيت ليكون لهم حياه وليكن لهم افضل. فيسوع انار لنا انه في حياه افضل، وكمان انار لنا الخلود. بقينا دلوقتي عارفين ان انا لما هموت النهارده انا مش ايوه هيحطوني في حته ارض متر في متر، ده بيحطوا الجسد، لكن الروح هتكون مع يسوع، هياخدني معاه، هيقول تعالى يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم، تعالوا افرحوا، تعالى تعالى مع جيش الغالبين، مع مع مع سحابه الشهود. فالمسيح انار لنا الحياه. عشان كده هو بيقول لهم، بيقول له يا يوحنا انا كنت حي وانت بنفسك شهدت ان انا مت على الصليب وميت، والان انا حي الى ابد الابدين. ومن امن بي، وده اللي الرب يسوع قاله، من امن بي وان مات فسيحيا، لانه وعد الحياه الابديه وعد موجود في المسيح يسوع. اصدقه ازاي واصدقه ليه؟ لانه هو اجتاز الموت والحياه، هو كان حي واجتاز الموت من اجلي وقام في اليوم الثالث عشان يعطينا حياه ابديه. فبيقول له، بيقول له انا كنت ميتا وانا الان حي الى ابد الابدين امين، ولي مفاتيح الهويه والموت. عايز اخدك في الدقائق اللي فاضله من الحلقه اللي بيقول له ايه في عدد 19، لان هو انت بقى لو عايز تفهم سفر الرؤيا، وزي ما قلت لكم في اول حلقه انا اللي هنا بدافع عن مدرسه ولا بناقش مدارس، انا يعني يسامحوني العلماء بتوع الكتاب المقدس والمفسرين، انا قررت ان انا ما اخشش، ما اقضيش الباقي من عمري في هذه النقاشات والصراعات
كويس انك تدرسها وكويس انك تعرفها وتتعمق في دراسة الكلمة، بس انا بدعوك في النهاية بعد ما تعمل ده كله ارجع بقى للإيمان البسيط اللي بيصدق كده.

كلمة ربنا أن الرب قرب يجي، وبعد ما يجي ياخدنا معاه يعمل اللي هو عايزه. الصراعات اللي بين كنايس وطوائف على تفسير معينة وعقائد معينة، أنا بعتقد أن جه الوقت أن احنا ننحيها جانبا، ننحيها جانبا ونفوكس ونركز على حاجة واحدة، أن الرب قرب يجي. هنا في عدد 19 بيقول له إيه، وده مفتاح سفر الرؤية، قال له اكتب، فاكتب ما رأيت، اللي هو في صحاح واحد اللي انت شفته معايا، اكتب ما رأيت، وبعدين وما هو كائن، اللي هو حالة السبع كنايس، وبعدين وما هو عتيد أن يكون، وده اللي هنشوفه أو هتقراه في صحاح 4. أنا مش هدخل، أنا هخلص السبع كنايس، آخر حلقة بتاعتنا هتكون في كنيسة لودوكية، لأنه ده اللي أنا عايز أوصل له، أن الحجارة دي بتتكلم والحجارة دي بتشهد. أنا مش جاي أفسر سفر الرؤية، اللي أنا عايز أقوله لك ده مفاتيح سفر الرؤية. لو عايز تقسم سفر الرؤية لثلاث مراحل، قال له اكتب ما رأيت، ده اللي هو شاف الرؤية بتاعت يسوع واتكلم مع يسوع، ما هو كائن، ده حال السبع كنايس، إصحاح 2 و3، وبعد كده قال له اصعد إلى هنا في صحاح 4 فأريك ما عتيد أن يكون. من صحاح 4 لآخر سفر الرؤية، الرؤية اللي شافها يوحنا على ما هو عتيد أن يكون. وكل كنيسة ربنا يباركها تشرح سفر الرؤية للناس وتشجع الناس أنها تدرس وتبقى مستعدة. فقال له اكتب ما هو ما رأيت، ما هو كائن، وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. سر السبعة كواكب التي رأيت على يميني، والسبع المناير الذهبية. السبعة كواكب هي ملائكة السبع كنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع كنائس. وكأن الله مرة تانية بيقول أنا برسل الرسالة دي للكنيسة، وهدف ان انا اعلن الرساله دي للكنيسه العامه للسبع كنايس، انك تعرف ان الرب هو رئيس ملوك الارض، انك تعرف ان الله احبنا وغسلنا بدمه، انك تعرف انه الله هو المتحكم في كل الكواكب في ايده، انك تعرف انه الرب قريب. انا عايز اشجعك جدا انك تاخد الفتره اللي جايه انت وكنيستك واسرتك وحياتك الشخصيه، وتعيد مرة تانية ترتيب أولوياتك، لأنك النهاردة عرفت ومتأكد أنه الرب قريب. فلو الرب جاي النهاردة، لو الرب جاي بكرة، لو الرب جاي في أي وقت، هو سيأتي كلص، ما حدش يعرف هيجي إمتى وهيجي إزاي، لكن وانت بتفكر أنه الرب جاي، فكيف أي أناس يجب أن يكون أن نكون نحن؟ يجي يلاقيك متخاصم مع مراتك، هيجي يلاقيك متخانقة مع جوزك، هيجي يلاقيك سايب البيت وطفشان، هيجي يلاقيك مطارد عيالك برا، هيجي يلاقيك سايب خدمتك وقاعد في البيت، هيجي يلاقيك حزينة وبطلتي تخدمي وبطلتي تحضري كنايس. يا ترى لو الرب جاي قريب هيجي يشوفك ويشوفني ازاي؟ يا ترى الرب النهاردة وهو جاي على السحاب، وزي ما بتقول سيأتي على السحاب وستنظره كل عين، يا ترى الرب وهو جاي هيشوفني ازاي؟ هيلاقيني مستعد ازاي؟ لو انا عايز اطلع برسالة اخيرة اقولها لك قبل ما نتنقل من الحلقة الجاية للكنايس السبعة، خد بالك الرب قريب، الرب بيحبك، الرب عايزك تبقى مستعد للحظة مجيئه. اوعى تضيع الفرصة، اوعى تضيع الفرصة، واوعى تستمتع بس بالمناظر اللي احنا بنحاول نوريها لك عن جزيرة بطمس او الكنايس. انا الهدف ده كله من الرحلة دي هو انك تصدق انه الكتاب المقدس اللي في ايديك ده كتاب حقيقي. كل الكتاب من تكوين واحد لغاية اخر آية في سفر الرؤية، كل الكتاب هو موحى به من الله. ولا حد يقدر، اقرأ اخر آيات في سفر الرؤية يقول لك انه ولا حد يقدر يزود حرف، ولا حد يقدر ينقص حرف، ولا حد يقدر يزود كلمة، ولا حد يقدر ينقص كلمة. فلما يجي النهاردة حد يقول لك لا اصل الكلام ده كان بيتقال، اصل الكلام ده اصل، قول له ربنا يباركك، انا واخد كلام ابويا. هرجع وهختم اقول لكم، انا لما بقرأ الكتاب المقدس انا لا بشوف مين اللي قال ولا ليه اللي قال، مع ان كل المفسرين بيقول لك لازم تعمل كده، وانا بشجعك انك تدرس، بس انا بقعد قدام الكتاب كطفل بقول له بابا انت عايز تقول لي ايه، فبقرا كلمتين بابايا بيقولهم لي بيخشوا جوه قلبي، فبصلي له وبكلمه بقول له طب من فضلك ساعدني ان انا اعيش الكلام ده، وافتح عيني الاقي ربنا بيكلمني تاني بايات تانية، فيجري حديثي معه، يجري حديثي معه، حديث اب مع ابنه. تقولوا عليا انسان بسيط، عايزين تقولوا كمان اوصاف اكتر من كده، انا مش هيزعلني. انا عايز اقول لك انا بصدق كل كلمه قالها الكتاب، باخدها شخصيا ليا، بشوف ربنا عايز يعلمني ايه، زي ما هتشوفه في سبع كنايس بيقول له انت جالس حيث كرسي الشيطان. انا ببحث نفسي، يا ترى المدينه اللي انا عايش فيها دي اخبارها ايه؟ يا ترى البلد اللي انا عايش فيها دي اخبارها ايه؟ طب لو كرسي الشيطان موجود هنا انا اتصرف ازاي كمؤمن؟
فأنا

بدرسه، ايوه بدرسه، لكن في نفس الوقت انا دراستي كلها لكلمه ربنا هي تطبيق لحياتي. انا عايز افضل عايش لغايه اما اموت مستعد ان انا اقابل الله، ومستعد انه لما يجي ما يخجلش مني. ربنا يبارككم. من الحلقه الجايه هنكون مع بعض في تركيا، وهنبتدي نزور السبع كنائس. لو ربنا لمسك من خلال الحلقات دي او كان سبب استناره جديده، انا بشجعك انك تكتب لي او تتصل بينا، وهكون مبسوط قوي لو عندك سؤال ان انا ارد عليك ان احنا نتجاوب معاك. لكن الى ان نلتقي، ربنا يبارككم وتشددوا بالرب. ربنا بيحبك، غسلك بدمه، انت غالي قوي على قلبه، والحجاره تتكلم.

0: بحب رحب فيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الشاهد، وبحب رحب كمان بضيفي الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيك يا نجات،
0: مبسوطين تكون معنا.
1: وأنا أشكرك على دعوتك.
0: دكتور سامي، كنا سجلنا قبل حلقات من برنامج الشاهد وصار في تعليقات كتيرة عن هذا البرنامج، خصوصا الحلقة اللي تحدثت حضرتك فيها عن قبولك للمسيح كمخلص شخصي لحياتك. رح نروح أنا وياك والمشاهدين ونشوف بعض المشاهدات مشاهد من برنامج الشاهد وبنرجع. وفي أشياء تغيرت في حياتك؟
1: ابتديت أحس أن أنا لازم أأكد الهوية بتاعتي، أنا مين؟
0: كل واحد يختلف عن التاني.
1: اللي مختلف عنك اقتله.
0: شو اللي استفدته من اللي قريته واللي عرفته؟
1: الدين بيخدر الناس.
0: عن موته خبرنا إيه عن موته؟
1: هو نفسه مش متأكد أنه هيروح الجنة. معروف أنه اتجوز 11 واحدة.
0: ليه أنا

0: طالب انه اقرا هذا الكتاب اذا كان محرف؟
1: لا، ما يمكن تحريف التوراة والانجيل، يبقى يمكن تحريف القران.
0: هل تنبأ السيد المسيح عن مجيء رسول الاسلام محمد؟
1: شريع لمحمد وشريع لبقيه المسلمين. تزوج عائشه وهي في سن السادسه.
0: رجعنا مشاهدينا لنسمع من دكتور سامي ردوده على التعليقات والأسئلة يلي اجت. بس قبل هيك حابة نحن الاثنين نبارك ونصلي من أجل كل شخص أرسل سؤال أو كتب تعليق. بنباركك نحن وبنصلي أنه أنت بنفسك تعرف وتدور على خلاصك باسم الرب يسوع المسيح. آمين.
2: آمين. آمين. على فكرة مش شغلتنا ان احنا نحول الناس او نخليهم يغيروا، ده عمل الله نفسه، ده مش عملنا. بس ربنا بيستخدم ولاده عشان يساعد التانيين انهم يشوفوا، فده كل اللي احنا بنعمله يعني. ومش بنقدر نعلق على كل التعليقات طبعا، ومش كل التعليقات تستحق ان احنا نعلق عليها، لكن في امور معينة فكرت ان لو ردينا فممكن توري الناس أمور يمكن هما ما يعرفوهاش.
0: نعم. نتمنى أنه تستفيدوا، نتمنى أنه تحصلوا على الإجابات اللي في ذهنكم، وخاصة الشخص اللي بيسعى ليعرف بالضبط كويس، يعني مش فقط بلقي سؤالي وتعليقي وشتائمي وبروح يعني، لكن الشخص اللي بحاول يفهم فأكيد رح يفهم، أكيد رح يوصل. في عنا التعليق، نفس التعليق من شخصين وهن أم محمود وعلي مكي، بيقول: يا دكتور سامي، المسيح مخلوق وليس خالق، وده دال على عدم علمك. بعدين بيقول الشهادتين، يعني هو بحاول يعلمك انه المسيح هو مخلوق وليس خالق، فكيف بترد وكيف بتثبت له من القرآن نفسه؟
2: انا هبتدي من القرآن، لان القرآن بيقول ان الله هو الخالق.
0: نعم.
2: بيقولها في سورة فاطر: هل من خالق غير الله؟ وبيقولها في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لما أنتوا من الاثنين يا أم محمود وعلي مكي بتقولوا ده بيدل على عدم علمك، طب هل أنتم عارفين القرآن بيقول إيه عن يسوع؟ يعني هجيب لك سورتين، المائدة وآل عمران. في المائدة بيقول: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وفي آل عمران يقول على لسان المسيح، المسيح بيكلمهم: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله. سؤالي بقى، خدت بالك إنه بيقول أخلق وتخلق؟ طب ما كان يقدر يقول أصنع أو أعمل. وإذ تعمل من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها، أو وإذ تصنع، أو يقول لهم إني أصنع لكم من الطين كهيئة الطير. ليه استعمل كلمة أخلق أو تخلق؟ على فكرة السيناريو ده شفناه قبل كده في سفر التكوين. الله لما خلق آدم يقول لنا في آدم: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. جبل يعني صور أو شكل. شكل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمت حياة فصار آدم نفسا حية. نفس الطريقة اللي ربنا خلق بها آدم، يقول لهم هنا أنا هعمل لكم، هخلق لكم طير. ففكر يا وأم محمود، فكروا في الكلام ده. ليه اختار الكلمة ديت؟ ما كان يقدر يقول كلمة تانية غيرها. وبعدين نقطة تانية، انتوا الاثنين ومسلمين كتير مش بينتبهوا ليها مع انها قدام عينيكوا وبتقروها 100,000 مرة. لما بيقول انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم،

0: ألقاها، يعني كانت موجودة وألقاها، كانت موجودة قبل ما يلقيها. كان يقدر يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلماته خلقها من أول وجديد.
1: أيوة.
0: في قلب مريم، فتبقى مخلوقة دلوقتي أو لسه جديدة،
1: استخدم يعني نفس الفعل.
0: لكن هي كانت موجود، كلمة الله كان موجود. فألقاها. طب وألقاها ليه؟ عشان يتجسد، عشان ياخد جسد. يعني بيقروها كتير ومش بيفكروا فيها بالطريقة دي. لما بيقول المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. روح الله هو الكلمة الأزلي اللي كان موجود مع الله وظهر في الجسد. لما جاء ملك الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس.
1: نعم، تميز المسيح بهذا اللقب روح منه.
0: ما قالهاش على محمد.
1: نعم.
0: ما قالهاش.
1: وهل في بالعهد الجديد بالكتاب المقدس هل في كمان يعني دلائل على انه المسيح هو الخالق؟
0: لما في سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله السماوات والارض، في العهد الجديد في كولوسي بيدينا تفاصيل اضافيه، بيقول لنا ان كل حاجه اتخلقت بيسوع. فنقرا كده في كولوسي فانه فيه خلق الكل، الكل مش البني آدمين بس، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، وبعد شوية يقول الكل به وله قد خلق. نفس الكلام ده الوحي خلى رسول تاني يوحنا يكتبه. يوحنا قال كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. رسالة العبرانيين، أدي رسول كاتب العبرانيين بيقول الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين. فواضح أنه العهد الجديد بيقول أن يسوع هو اللي خلق كل شيء.
1: وهل في يعني جهات تانية شككت بأنه هو الخالق؟
0: شهود يهوى، شهود يهوى بيقولوا أنه هو مخلوق.
1: أيوة.
0: وبيعتمدوا على كولوسي لما بيقروا الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. بيقولوا بكر، شفتوا أول واحد اتخلق. أنا على فكرة بكر إخواتي، أنا أول واحد اتولدت. بس هو هنا مش بيقولها بالمعنى ده. إنه أول واحد اتخلق. وليه مش بيقولها بالمعنى ده؟ كملوا قراية يا شهود يهوى، كملوا في نفس الرسالة كولوسي لما بيقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. نكمل بقى، فإن فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروش، سيادات، رئاسات، سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. لو بولس يقصد البكر بمعنى أنه هو أول واحد اتخلق، ليه يروح مكمل وقايل فيه خلق الكل؟ الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. إزاي يقول عليه أنه هو مخلوق وبعد كده يرجع يقول عليه أنه هو الخالق؟ فما تقدرش تمسك الكلمة ديت وتقول أصل هو أول واحد اتخلق. لأ، هو ما يقصدش كده. الفكر اليهودي اللي هو البكر مش اللي هو الأول واحد اتولد أو اتخلق، لكن البكر بتشير للأولوية في المكانة، في الكرامة، في الاعتبار. هو ده اللي بيقصده هنا.
1: نعم، هو كان متقدم الناس أو البشر في كل شيء. في عنا سؤال تاني من أحد الأشخاص بيقول إنه المسيح قال لمريم المجدلية اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فهل هذا التعبير إلهي وإلهكم بيفيد بإنه هو واحد من البشر، هو مخلوق مثله مثل لحتى يقول إلهي وأبي يعني.

0: أبي وأبيكم إلهي وإلهكم؟
1: لا طبعا، يعني أكيد واخدين بالنا أنه هو بيقول أبي وأبيكم، ما قالش إلى أبينا. إلهي وإلهكم، ما قالش إلى إلهنا.
0: صحيح.
1: ففصل ميز ما بين العلاقة بتاعته هو بالله وعلاقتنا إحنا بالله، ميز ما بين الاثنين. فهو أبوه من ناحية الجوهر، من ناحية الطبيعة، من ناحية اللاهوت. هو قال أنا والأب واحد، واحد في اللاهوت. عشان كده الكتاب المقدس بيقول عليه الابن الوحيد. إحنا ولاده لما أمننا بيقول أما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. ويقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. البنوة بتاعتنا من نوع التبني.
0: إحنا
1: مش بنوة زي بنوة يسوع لأبوه.
0: نعم.
1: إحنا بنوتنا تبني، وبيقولها صريح العبارة كده في روميا، بيقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني. نعم. الذي به نصرخ يا أبا الآب. فالبنوة بتاعتنا غير البنوة بتاعته.
0: أيوه.
1: عشان كده ما قالش أبينا،
0: ما بيقول اتخذ لقاله ابن. يعني مش غير مفهوم، يعني غير المفهوم تماما.
1: ونفس فكرة التبني دي تلاقيها في غلطية. يقول ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. فإحنا ولاده بالتبني. أوكي. نفس الشيء برضو من ناحية اللاهوت، ما قالش إلهنا، قال إلهي وإلهكم. إلهي من حيث الطبيعة البشرية، لأن أنا دلوقتي أخليت نفسي صائرا في شبه الناس، صائرا في صورة الناس، صورة العبد. فمن الناحية ديت هو إلهي دلوقتي، لكن هو إلهكم لأنه هو اللي خلقكم.
0: صحيح.
1: فهو كممثل للبشرية بيقول إلهي.
0: نعم.
1: لكن هو والله واحد، وقالها كتير قبل كده. من ناحية اللاهوت بتاعه هو والله واحد. فالسؤال اللي هو انت قلتيه، هل يعني انه واحد من البشر؟ لا، هو مش واحد من البشر. هو في الحالة ديت، في الوقت ده، لما اخلى نفسه يقدر يقول إلهي.
0: نعم. وكمان حكينا بحلقة سابقة انه لما قال إلهي إلهي لماذا تركتني، وكان بيقصد أنه يذكر الناس أنه هاي النبوة عني، قيلت فقط عني أنا، لأنه هي كانت نبوة مسيانية بيقولوا. يعني هذا هو اللي رح يمثل كل البشر. ورح يصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني. لأنه هو بيمثلني أنا وكل الناس وكل البشر في جسده. فإلهي اللي قال المسيح تختلف عن إلهكم اللي بيقصدها لألي ولا الناس التانين البشر كلهم. وأبي وأبيكم
1: إلهي
0: هو ابن منذ الأزل. هو الابن منذ الأزل، وهو أصبح ابن الإنسان لما
1: اتولد.
0: تعليق آخر من فاضل نصر.
1: أوكي.
0: فاضل نصر بيقول إن الدين عند الله الإسلام. كل اللي بيقول إنه ترك الإسلام واعتنق المسيحية بعد ما قرأ الإنجيل دول أقباط أساسا، مش مسلمين. بعدين بيقول الشهادتين، يعني شو تعليقك على هذا الفاضل نصر؟ هذا الشخص بيقول إنه أصلاً كل حدا ترك الإسلام هو أصله مسيحي، يعني أصله قبطي أو مسيحي.
1: بس أنت مبارح قلتي لي طب وال من جنسيات تانية إزاي يعني يقولوا على نفسهم إنهم أقباط؟
0: طيب
1: يعني
0: يعني في ناس من سوريا، من العراق، من إيران، من السعودية.
1: هو عايز يقول إن أنا بكذب يعني.
0: نعم.
1: وأنا أساساً كنت مسيحي. وأنا رديت على كده في كذا مرة، إنه في ناس كتير كتبوا تعليقات إنهم يعرفوني من وقت ما أنا كنت عايش في مصر، ويعرفوا إن أنا مسلم وعيلتي مسلمة. هو عنده في الإسلام مبدأ التقية، وهو ماشي عليه، وهو فاكر إن الناس كلها بتعمل زيه. إيه مبدأ التقية ده؟ إن المسلم يقدر يكذب بلسانه عشان يتقي نفسه

0: من أي شر ممكن يحصل. يعني هو ممكن ينكر أنه هو مسلم بلسانه طالما أنه هو جوه قلبه عارف أنه هو مسلم. والكلام ده جاي له من القرآن، يعني هو عنده
1: يعني ما بتنحسب لقاله خطية،
0: لا
1: عنده وقت الكذب
0: عنده مبرر. حق أنه يكذب عشان يحمي نفسه، يتقي نفسه من أي شرور. سورة آل عمران بيقول كده: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إنما من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا. يعني خايف على روحك من الكفار وخايف أن حد هيأذيك، ممكن تكذب وتقول أنا مش مسلم، بس أنت من جواك عارف أن أنت مسلم. وأم كلثوم قالت: لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاثة: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها. يعني هم عندهم تصريح بالكذب سواء كان في القرآن أو سواء كان في الحديث. لكن كتابنا المقدس بيقول إيه؟ أنتم من أب هو إبليس، شهوات أبيكم تريدوا أن تفعلوا، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء، لم يثبت في الحق لأن ليس فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذب، كذاب وأبو الكذاب. شيطان، معنى كلمة شيطان واشي أو مفتري. يعني بيشتكي على الناس طول، الله بيشتكي على الناس لله، وبيشتكي لله من الناس، يعني بيشتكي علينا طول الوقت. هو ده الكذاب، عمله في الأرض أنه هو يلقي ظلالا على الناس فما يشوفوش من هو الله الحقيقي، فأي شيء يخص الله هو بيكذب فيه.
1: صحيح. هي أعمال الشيطان دايما هي عكس أعمال الله، يعني الله دايما الكلام كلامه حق، كلام الله حق، كلام إبليس كذب. فواضح يعني الفرق بين الحق والباطل، الحق والكذب.
0: وإحنا مطلوب مننا إحنا ما نكذبش. يعني في العهد القديم بيقول لنا: كراهة الرب شفتا كذب. الشيء اللي بيكرهه الرب إن في شفايف بتكذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. هو بيرضى على إن إحنا بنقول الكلام الصدق، مش حاجة اسمها كذبة بيضة ونص كذبة.
1: لا تكذبوا البتة.
0: فهو قال: لا تكذبوا بعضكم على بعض. ده بولس الرسول بيقول لنا: إذ خلعتم العتيق، الإنسان العتيق، مع أعماله، دي أعمال الإنسان العتيق، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. الكذب ده من أعمال الإنسان العتيق، وده شغلانة إبليس، هو اللي بيكذب. عشان كده يقول: اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض.
1: صحيح. إذا كان إلهنا صالح وإلهنا دايما صادق، فنحن إذا كنا أولاد فعلا لهذا الإله لازم نكون صادقين ونسلك بالحق، نسلك كما سلك ذاك. إلهنا دايما صالح، وفي ترنيمة بتقول: أنت صالح، أنت صالح، وعالي مملكتك على الكل تسود.
0: يا ريت ترنيمة هلنا.
1: حاضر.

0: آمين
1: آمين. إلهنا صالح وإلهنا آمين.
0: آمين آمين. هو صالح رغم ظروفنا ورغم أنه نحن في كتير من الأوقات ما بنكون صالحين. بيقول الجميع أخطأوا وأعوزهم
1: مجد
0: الله.
1: أنت قلتي جزء في ترنيمة بيقول حتى لو أنت حسيت أنك بعيد
0: نعم
1: وتمد الإيد
0: وتمد الإيد
1: في وقته يسرع به.
0: نعم
1: موجود عندنا كده في وقته مش هيتأخر عليك وحيسرع به وحيجي لك. والنهاردة لو أي واحد محتاج معونة اليوم يوم خلاص.
0: نعم
1: اليوم يوم خلاص.
0: نعم
1: يعني إذا سمعتم صوت اليوم
0: طلب وجهه
1: فلا تقسوا قلوبكم.
0: نعم نعم اطلب وجهه، اطلب انك انه هو يعرفك عن نفسه. قل له يا رب اذا انت هو الاله الحق اظهر لي نفسك. بتشكرك كتير دكتور سامي على ردودك وعلى وقتك الثمين اللي جهزت كتير من الردود ومن الدراسات لحتى تجاوب كل حدا سأل وكان سؤاله بهدف الفهم والمعرفة. شكرا كتير دكتور سامي.
1: أشكرك. ربنا يستخدم الحلقة لمجد اسمه.
0: آمين آمين. أحبائنا المشاهدين بتشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لنا بهاي الحلقة. وياريت أي استفسار أي سؤال أي تعليق بدنا آراءكم وتعليقاتكم على هاي الحلقة. ياريت تراسلونا على الإيميلات اللي رح تظهر على الشاشة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معكم.

عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ادعى لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطع كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرجل.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس أليكس بقوده في صلاة خلاصية.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالإيمان ألمسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: أبوك سامع. شيء رائع جدا إن في كل مرة بنسمع التعبير ده، أبوك السماوي سامع لأنات قلبك. والرب يقودنا النهاردة مع شخصية رائعة من العهد الجديد، كان ديما بيصلي ويتمخض ويجاهد في صلاته لأجل الآخرين. لكن قبل ما نتكلم عن الشخصية دي، بنرحب بيك عزيزي المشاهد، وبنرحب بالأخت نجاة شريكة الحياة والدرب والصلاة في اسم يسوع.
1: أهلا بك يا سيس.
0: أهلا بك. النهاردة الرب يقودنا عن شخص اسمه أبي فراس، ذكر في العهد الجديد أبي فراس. اللي مشجعني في الشخصية ديت أني كان شخص دوت يقول لك مجاهدا في الصلاة لأجلكم. يا رب ادينا ناس في الزمن ده تكون بتجاهد في الصلاة لأجل المؤمنين في اسم يسوع المسيح. معنى اسم أبي فراس، معنى اسمه حسن المنظر أو الجذاب أو المعزي، لكن اسمع التعبير الأخير ده في معاني اسمه المرهم أو البلسم. جميل التعبير ده. يا رب ادينا مؤمنين مرهم وبلسم. يا رب ادينا مؤمنين يكونوا بيتمخضوا ويجاهدوا، زي ما بولس كان بيقول لك يا أولاد الذين أتمخض أنا الله يدينا في معنى من معاني الصلاة إن احنا نكون بنجاهد ونتمخض لأجل الآخرين. من ضمن الحاجات الجميلة في أبي فراس إن هو مؤسس كنائس كولوسي ولوديكية وهيرابوليس. كمان هو كان من ضمن 70 رسول اللي أرسلوا للخدمة للرب في اسم يسوع المسيح. رب يكلمنا النهاردة عن أبي فراس في ثلاثية جميلة، أبي فراس والخدمة من أجل الرب، أبي فراس والجهاد والتمخض لأجل الرب، أبي فراس والطاعة والتضحية للرب. رب النهاردة بيكلمنا عن أبي فراس. أبي فراس كان مأسور مع بولس، أبي فراس اتسجن مع بولس، أبي فراس عمل أمور فائقة للطبيعة لأجل بولس ولأجل الشعب. وأجمل حاجة في أبي فراس إن التعبير اللي اتكتب عنه مجاهدا في الصلاة
1: من أجلنا
0: لأجلنا. الله هيكمل لينا وبينا.
1: آمين.

0: دينا نفوس وناس تكون
1: أمين.
0: بتجاهد في الصلاة لأجل الآخرين في اسم يسوع. أمين. تفضل.
1: زي ما سمعنا مع القسيس أنه أبي فراس كان بيجاهد في الصلاة. في فرق بين واحد مجرد بيصلي صلاة عادية كده، يا رب اذكر فلان أو اذكر شعبك كده، كلمة بتتقال في النص، هي صلاة والرب طبعا بيسمعها، لكن المستوى الأعمق هو الجهاد في الصلاة زي ما كان القسيس بيكلمنا دلوقتي. الجهاد في الصلاة دي ما حدش يقدر يعملها، ومش أي حد ممكن يكون بيعيش الحياة ديت إلا لما يكون قلب واحد قلبه مثقل بالنفوس وقلبه مليان بمحبة الرب للنفوس. شخص اتنقل له قلب الرب نفسه، فقلب الرب كان بيدور على النفوس مش بيدور على نفسه. الرب بيدور على ناس دلوقتي، أشخاص الأيام ديت فعلا بتخرج وخارجة بره دايرة نفسها ودايرة ذواتها ودايرة احتياجاتها. احنا كتير قوي في الزمن دوت نتيجة الظروف والضغوط كل واحد ملهي ممكن في احتياجاته ونفسه، وممكن حتى جاي صلاته برضو منصبا حوالين نفسه وعلى حياته واحتياجاته بس، لكن الرب بيدور على ناس تكون بتخرج بره دايرة نفسها وبره دايرة احتياجاتها الشخصية. مش معناه ان انا مش هصلي من اجل نفسي او احتياجاتي، لكن ما يبقاش كل تركيزي على نفسي واحتياجاتي وانا عايز عايز عايز، لكن الرب بيدور على ناس زي ابي فراس تكون بتجاهد في الصلاه من اجل الكنيسه، من اجل كنيسه الله، من اجل الشعب، من اجل النفوس الغاليه على قلب الرب، من اجل الخطاه، من اجل البعدين، من اجل المؤمنين اللي ممكن تكون حياتهم بقت حياه فتره. فالرب عاوز بيدور الأيام دي فعلا على أشخاص زي أبي فراس تكون بتجاهد في الصلاة، أشخاص مثقلين بالنفوس، أشخاص جواهم أحشاء الرب وقلب الرب، زي ما كان بيقول القسيس دلوقتي معنا إن معنى اسمه مرهم أو بلسان. فالمرهم أو البلسان ده مش هيجي إلا بقلب الرب اللي اتنقل له وأحشاء الرب اللي اتنقلت له. فالرب بيدور الأيام دي على أشخاص بالمنظر دوت. في ناس كتيرة قوي ممكن تكون بتخدم، عندها استعداد تروح وتيجي، وممكن تسهر تعلق مثلا لوح لو حد بيخدم مثلا في اجتماعات الفرعية ويعلق مش عارف ايه ويعمل ده، كله تمام وحلو مش وحش، بس ممكن يكون صعب قوي انه هو ممكن يسهر ليلة يقعد يصلي ويصرخ ويبكي ويتمخض قدام الرب من أجل النفوس. لكن الرب بيدور على ناس تتمخض وتصلي من أجل النفوس وتجاهد في الصلاة، تقف قدام إبليس وقدام كل مقاومة إبليس وكل حرب لإبليس على النفوس وعلى النفوس البعيدة عنه والقيود اللي إبليس مربط بها الناس. لو تفتكر يا سيس الفترة اللي احنا كنا واحنا بنبني الكنيسة عندنا، وإبليس يعني هجماته الشرسة علينا، وده كتير قوي قوي من نواحي كتيرة وعلى الناس من الكنيسة، لكن احنا اتحدنا مع شعب الكنيسة مع ناس فعلا على قلبها الجهاد في الصلاة، اتحدنا مع بعض كلنا وكنا بنصرخ قدام الرب وبنصلي وبنجاهد قدام الرب، لغاية ما الرب عمل حاجات عظيمة جدا وحاجات يعني ما الرب اتدخل بطريقة وبصورة غير عادية. فعايز اقول انه الرب بيدور على ناس فعلا تجاهد في الصلاة، مش مجرد ناس مصلية بس. يعني مكتوب في سفر حزقيال انه طلبت من بينهم رجل يقف في الثغرة امامي امام عشان المدينة حتى لا اخربها فلم اجد. للأسف ما لقاش راجل يقف قدام الرب يعني علشان المدينة ما تتخربش. الرب النهاردة والايام ديت بيدور على ناس مش مجرد بتقعد تصلي او صلاة روتينية وصلاة كده ضعيفة وصلاة يعني متعودة وحاجة انا اديني بصلي واديني صليت، لكن الرب النهاردة بيدور على اشخاص فعلا تتثقل بالنفوس، تتملي بالنفوس، تحب النفوس زي ما الرب حبها علشان تقدر تجاهد في الصلاة من أجل الشعب الرب ومن أجل النفوس.
0: فارق جدا معانا إن في شخص بيتمخض ويجاهد في الصلاة لأجل الآخرين. وإحقاقا للحق مرات كتير أنا بقوم من النوم بالليل الساعة 3-4 الفجر وألاقي الأخت نجاة في الصالون مثلا بتركع وبتصلي، أقول لها تقول أنا الرب ثقل عليا أن أنا أصلي عشان فلانة، رب ثقل عليا عشان أصلي علشان العيلة الفلانية. فده شيء رائع، وبنصلي أن الله.

0: يهدينا ان احنا نشوف ناس ومجموعات تطلع بره دايرة الذات وتصلي للآخرين والآخرين فقط في اسم يسوع. إذا كنا شفنا أبي فراس اللي هو بيجاهد في الصلاة وبيجاهد في الخدمة، لكن أبي فراس كمان والتضحية ضحى. أبي فراس اتسجن مع بولس في سجن روما، يعني مش واحد واخد دلع، لا لا لا، ده بيصلي ويجاهد ويقول لك مأسور معي مجاهدا لأجلكم في الصلاة، ده أبي فراس. بصلي إن الله يدينا ناس، صدقيني يا أخت نادية، ناس على قلبها الصلاة والصلاة فقط لأجل الآخرين. أنا بحب أفريقيا وبحب قصص المرسلين عن أفريقيا. من ضمن القصص دي واحد اسمه ديفيد ليفينغستون، الرجل دوت راح أفريقيا وكان مجاهد في الصلاة، هو حياته حياة صلاة بس ما بيعملش حاجة غير أنه يصلي. بدأ هو في حياته شاب أسد كل دراعه، مرضيش يرجع بلده، عاش وكمل في البلد دي وهو دراعه مش موجود، قالك أنا الرب حطني في البلد دي علشان خاطر كل اللي أعمله أتمخض وأتشفع لأجل
1: الآخر. واحد طلع بره دايرة ذاته،
0: طلع بره دايرة ذاته، ده ليه؟ ديفيد ليفينغستون. لكن خليني أمشي، فضل عايش في البلد دي وهو يزرع كنايس ويكلم الناس والقبائل عن المسيح، رب عمل بيه عمل كبير. لكن ما أثر في حياتي في هذه الشخصية ديفيد ليفينغستون إن كان عنده شعار إن كل يوم يصحى 4 الفجر يصلي ويجاهد في الصلاة علشان الآخرين، القبيلة والناس والناس اللي هيكلمهم النهاردة، كل يوم 4 الفجر. وكتب عن نفسه العبارة دي: لم تشرق شمس أفريقيا يوما ما إلا وجدتني ساجدا وراكعا أمام الله أصلي وأتشفع للآخرين. لكن في نهاية حياته ما أثر في حياته أكتر وأكتر إن كل يوم كان يقوم حط سجادة صغيرة كده وسادة ويركع عليها يسجد أمام الله من 4 الفجر. لأثر في حياتي إن بعد ما كبر كان راكع وفتح عليه الكوخ لجوء بنفس الركعة بتاعته وروحه فارقت الحياة وهو يجاهد ويصلي. وفرق جدا معايا إن في شخص لغاية آخر لحظة في حياته ساجد يتمخض ويتشفع لأجل الآخر.
1: وهي دي النوعيات اللي بتغير التاريخ
0: حقيقي. كان عنده وصية قالها للتلاميذ بتوعه، قال لهم لما أسافر قبل ما تودوا جسماني بلدي طلعوا قلبي ادفنوه في أفريقيا، وعملوا كيف فعلا، وراحوا بدأوا يجففوا جسده وخدوه تلاميذه مشوا بيه 500 ميل لغاية لما ودوه بسفينة ورجعوا لبلده. ما كتب عن ديفيد ليفينغستون؟ لم تشرق شمس أفريقيا يوم ما إلا وجدته راكعا وساجدا أمام الله. خلينا اللحظات دي الله يملنا بالتمخض لأجل الآخرين. أمين. وإحنا بنصلي في ختام الحلقة في اسم يسوع المسيح. تفضل أخت نادية.
1: أمين. وإحنا بنتكلم حقيقي كنت بقول للرب جوايا، رب ساعدنا فعلا إنه يكون فعلا ده قلبنا، إنه إحنا نكون بنقعد قدامك وبنجاهد في الصلاة من أجل الآخرين ويتنقل لنا قلبك وأحشائك ناحية الآخرين. ربنا يدينا نفوس بالشكل دوت وأشخاص بالشكل دوت، وهي دي الأشخاص اللي هتغير التاريخ.
0: يا رب
1: يا رب بنعظمك ومنجدك يا رب من أجل قلبك يا رب اللي كان بيدور على النفوس، ما كنتش بتعمل أي حاجة من أجل نفسك لكن كل همك كان النفوس يا رب، كل همك يا رب إزاي تشفي وإزاي تتحنن وإزاي تبرئ يا رب وإزاي تصنع خير، كنت بتقول تصنع خير يا رب وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يا رب ساعدنا نكون قلبنا قلبك هو قلبنا يا رب، تدينا قلبك وتدينا أحشائك يا رب ناحية النفوس يا رب وناحية البعيدين وناحية يا رب التعبانين والمتألمين يا رب، زي ما أنت كنت بتدور على النفوس نكون إحنا مكانك على الأرض يا رب. ادينا القلب دوت يا رب، ادينا القلب فعلا اللي يجاهد في الصلاة يا رب وبيقف ويتشفع ويجاهد قدامك من أجل النفوس. ساعدنا نخرج برا دايرة نفسنا يا رب ونفكر في الأشخاص وفي النفوس اللي مت علشانها يا سيد، بنعزمك.

0: زي ما أكون مجدك، لأن مصدقين أنك تقيم ناس في الزمن دوت تجاهد في الصلاة، وليك كل الشكر وكل الحمد.
1: وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أبوك سامع، أصلي أن تكون أنت الشخص الذي يتمخض
0: أمين.
1: ويجاهد في الصلاة لأجل الآخرين، وللرب وحده كل المجد. آمين.

قصتنا النهاردة بتحكي عن طفلة صغيرة جريت بسرعة على أوضتها وطلعت علبة بلاستيك صغيرة من تحت سريرها كانت مخبيها، وفضت كل اللي في العلبة، العملات الصغيرة اللي كانت معاها فضتها كلها على الأرض وابتدت تعد فيهم مرة واثنين وثلاثة، لأن ما كانش فيه أي فرصة للغلط في الموقف اللي هي كانت فيه. وفعلا أخدت عدة الفلوس وعرفت هي معاها كام وحطيتهم تاني في العلبة، وأخدت العلبة وطلعت من البيت وابتدت تدور على أقرب صيدلية قدامها، وفعلا لقيت صيدلية على ناصية الشارع اللي هي كانت ساكنة فيه. ودخلت البنت الصيدلية وابتدت تسأل الدكتور الصيدلي إذا ممكن إنه يساعدها، والدكتور الصيدلي لأنه شافها بنت صغيرة مهتمش قوي بيها، وفضل يكمل في كلامه وحواره مع الراجل اللي كان واقف قدامه وما ادهاش أي انتباه. البنت فضلت واقفة وساكتة ومش عايزة تقول أي حاجة، بس وقفت كتير وابتدت تتضايق وابتدت تنادي على الراجل، والراجل قال لها أنا مشغول دلوقتي، أنت مش شايفة أن أنا مشغول، أنا واقف بتكلم مع أخويا اللي ما شفتهوش بقالي كتير. البنت قالت له من فضلك أنا محتاجة مساعدتك، أنا معايا فلوس وعايزة أشتري معجزة لأخويا. قال لها معجزة؟ امشي يا بنتي من هنا، إحنا معناش، إحنا ما بنبيعش معجزات، إحنا بنبيع أدوية. البنت قالت له إذا كانت المسألة مسألة فلوس أنا معايا شوية صغيرين هديهم لك وهتصرف لك في الباقي، بس من فضلك أنا محتاجة معجزة لأخويا. لفت نظر الراجل اللي كان واقف بيتكلم معاه حوار الطفلة الصغيرة، وابتدى يوطي عليها ويسألها بكل حنية، قال لها ماله أخوكي في إيه؟ راحت البنت ابتدت تشرح له، قالت له إنه أخويا نايم على السرير بقاله فترة طويلة ما بيتحركش، وكل اللي بسمعه من بابا وماما إن هو محتاج لمعجزة علشان يقوم، يا معجزة يا عملية في راسه، لأنه في حاجة كبيرة عمالة تكبر في راسه كل شوية ومحتاجة عملية بفلوس كتيرة قوي، وإحنا معناش الفلوس ديت، فما فيش غير المعجزة وأنا عايز أشتري معجزة. فراح الراجل اللي كان واقف قال لها وإنتي معاكي كام؟ فراحت قالت له أنا معايا دولار و11 سنت بالظبط. فقال لها دي حاجة جميلة قوي، أنا أقدر أساعدك باللي إنتي عايزاه وأديك المعجزة اللي إنتي عايزاها، وتعرفي ثمن المعجزة دولار و11 سنت بالظبط. وأخذ البنت من إيديها وقال لها أنا عايز أقابل باباكي ومامتك. أخذ البنت من إيديها وراح معاها البيت وابتدى يتكلم مع الأب والأم وقال لهم أنا دكتور متخصص في الأورام اللي في المخ، وأنا ممكن أساعدكم وتكاليف العملية كلها عليا. وفعلا أخذ الولد ووديه على المستشفى واتكلف بكل تكاليف العملية وعملوا العملية، والعملية نجحت، والولد بعد فترة قليلة جدا وقف على رجليه وابتدى

0: يلعب مع أخته. الأب والأم بقوا يحكوا لكل اللي حواليهم إزاي الظروف اترتبت وإزاي ربنا عمل معاهم معجزة. أوقات في حياتنا بنحتاج لمعجزة، وأوقات قانون الطبيعة اللي حوالينا بيقول لنا إنه ما فيش معجزات، ما بنبعش معجزات عندنا، لكن في قانون أعلى وأقوى من قانون الطبيعة، هو قانون الخارق للطبيعة أو القانون اللي فوق الطبيعة واللي يملكه وحده هو ربنا. عايزة أقول لك النهاردة، لو أنت الشخص دوت اللي محتاج للمعجزة في حياتك، كل اللي كان محتاجه الولد دوت الدولار و11 سنت وإيمان أخته اللي كان أهم من أي فلوس تانية تقدمت. ما كانش محتاج للفلوس، ما كانش محتاج لأي حاجة، لكن إيمان أخته هو اللي شفاه. النهاردة أنا بقول لك إنه ربنا عنده المعجزات، ربنا لسه بيعمل معجزات، ما كانتش أيام زمان وانتهت، لسه في معجزات بتحصل النهاردة. ثق في ربنا وارمي عليه حملك وتعالى بكل اللي عندك. البنت راحت بكل الفلوس اللي كانت حالتها وكانت فاكرة إنه هو ده التمن للمعجزة. ربنا عايزك تيجي بكل اللي عندك، بكل اللي جواك، وهو قادر إن هو يشفيك.
1: دبورة ست أمورة، حكيمة وكمان مستورة، قاضية وبين شعبها معروفة، دايما فرحانة وكمان مسرورة، قاعدة تحت نخلة فيتها مضلولة، بالعدل جاهزة وبالحكم مقدورة، نبية وكلمة الرب فيها مشهورة، قالت لبراء القائد نبوة منقولة، عن فم الرب للخلاص معلومة. خاف براء وطلب صحبتها وما تحرك إلا رجله على رجلها، راحت معه وفي الطريق رافقته، وعلي راح يحصل خبرته إنه فخر العز والنصرة مش راح يكون على إيده. جمع براء جيش بصحبة دبورة، قالت له دبورة قوم، وبكلام الرب شجعته، قوة الرب قدامك وعدوك يدله. نزل براء للقتال والرب عمل شغله، أزعج سيسرا ملك العدو وكل مركباته، هرب سيسرا طنيب على أصحابه، والفخ كان حاضر وامرأة قتلته. وصلت دبورة ورنمت ترنيمة، باركت الرب ورقصت فرحانة، أعلنت قوة رب العظمة، وضحت لمين السلطان والهيبة، ولاءها ومحبتها للرب أظهرته، أعطت نبوة للشعب شددته، على أخذ الغنيمة شجعته، اتياب مصبوغة وحلل تمينة وجواهر حملته. لكن دبورة هالست المحبوبة قالت دوسي يا نفسي بعز منصورة، ورنمت بعمل الرب مسرورة.
2: النهاردة هنتكلم على حاجة بنسميها قلة التركيز وسرعة الحركة. دايما الأهل يجي يقولوا أنا ابني ما بيقدرش يقعد 3 دقايق على بعضهم، كأنه متركب فيه موتور وبيحركه دايما on the go يعني، ودايما بيتصرف بسرعة تلقائية سريعة جدا جدا، مش قادر أفهم ليه ما بيقدرش يقعد على بعضه زي ما بيقولوا. الحاجة التانية انه في المدرسة كمان التركيز بتاعه قليل جدا، وانه التحصيل بتاعه قليل بيأثر على درجاته في المدرسة وعدم انتباهه، ودوت اللي بيقودنا الموضوع اللي هو عدم التركيز وسرعة الحركة. المرض دوت منتشر جدا، وممكن بيكمل حتى مع الناس لما بيكبروا. حوالي 10% من الناس، 6-10% من الناس بيكبر معاهم المرض دوت، بيبقوا كبار وعندهم نفس المشكله دي، مش قادرين يركزوا، مش قادرين يقعدوا، بيتحركوا كتير جدا كانه متركب لهم موتور في جسمهم. السبب المرض دوت انه اضطراب في الهرمونات اللي هي النيورو ترانسميترز اللي بنسميها في المخ، اللي هي بتتحكم في الحركه وفي النشاط بتاع الجسم. فعدم اضطراب الهرمونات اللي هي موجودة ديت النشطة ديت بيسبب المرض دوت. عشان نعرف عن المرض دوت بنجمع معلومات عن المدرسة، مهمة أو ان احنا يبقى في تواصل ما بين المدرسة وما بين البيت وما بين الطبيب، علشان يقدر يعرف الطفل بيسلك ازاي في المدرسة وبيعمل ايه، تصرفاته ازاي، الاتنشن سبان بتاعته قد ايه، وبينتبه قد ايه وهو في المدرسة، عشان نقدر نشخص المرض ده. فهو تعاون ما بين البيت ومراقبة سلوك الطفل في البيت وفي المدرسة، وطبعا الأصحاب كمان حاجة مهمة ان هم بيراقبوا الطفل ويشوفوا بيتصرف ازاي. المرض دوت مش حاجة يعني مميتة، لكن الطفل محتاج فعلا مساعدة. في ناس بيفتكروا

0: الطفل في حاجة غلط أو إنه في أرواح شريرة أو إنه في حاجة مش مظبوطة، لكن الكلام ده مش صح. المرض هو اضطراب فيزيولوجي للتركيبات وهرمونات اللي موجودة في المخ. اللي احنا بنقوله إنه المرض ده ليه علاج، وانس إن احنا بنكتشفه بنقدر نساعد الطفل إنه في المدرسة يكون التحصيل بتاعه أحسن والاستيعاب بتاعه أكتر، إن هو يروح فصول معينة بتساعده إن هو ينتبه أكتر وبتساعد تنمي الاستيعاب بتاعه. كمان في أدوية بتساعد العلاج ده زي الريتالين والسايلرت، أدوية بتساعد إن الطفل دوت يبقى الانتباه بتاعه أكتر والتركيز بتاعه أحسن. على الرغم إن الأدوية دي كلها بتزود النشاط، لكن الطريقة اللي بيستخدموها إنه النشاط بيزيد بيوصل لحاجة معين من الزيادة لدرجة إنه بيقف ويبتدي الطفل يبقى طبيعي ما يبقاش نشط جدا جدا. الأعراض الجانبية للأدوية دي كلها إنه الطفل في الأول مش بيقدر ينام أو ما بينامش كويس، فبنزود الدواء شوية شوية بحيث إن الطفل يقدر يتعود عليه وما يبقاش فيه جرعة كبيرة أو تخليه ما ينامش أو يبقى مجهد أو تعبان. زي ما احنا بنقول إنه المرض قلة الانتباه وسرعة الحركة دوت منتشر جدا. الطفل اللي عنده المرض ده محتاج لمساعدة ومحتاج لسبورت مننا كأهل، ان احنا ما نبقاش متضايقين جدا ان احنا شايفين طفلنا كده، او نبقى عندنا احساس غلط ناحيته او احساس سلبي ناحية الطفل، او نتهمه مثلا انه في ارواح شريرة وانه في حاجة غلط فيه. لما بنتفهم الموضوع دوت ونتفهم كمان انه اغلب الاباء اللي عندهم اطفال كده كان حد منهم عنده برضو نفس الحاجة ديت قبل كده، مرض قلة التركيز والحركة الشديدة السريعة ديت بتأثر على الطفل، بتأثر على العائلة بتاعته، بتخلي فيه مشاكل في العلاقات الطفل بالناس اللي حواليه. يعني مثلا تلاقي ناس بيتكلموا في موضوع، تلاقي الطفل دخل في الموضوع وتكلم بطريقة تلقائية سريعة من غير سبب أو من غير أي إنذار، بحيث إنه بيسبب مشكلة في الحديث أو مشكلة في الناس اللي موجودة أو الناس اللي حواليه. زي ما قلنا العلاج بتاعه إنه بنساعد الطفل في المدرسة، بنديله أدوية، بنطمن العيلة إنه المرض ده ليه علاج وإنه الطفل دوت ممكن يؤدي أحسن ويجيب نتائج كويسة في المدرسة بتاعته ويبقى درجاته تتحسن ومستواه يتحسن في المدرسة وفي البيت، وبالتالي التنشن بيقل في البيت وفي المدرسة على الطفل، وبيبقى بينتج أكتر وبيبقى أحسن في كل حاجة. نتمنى إن كل أطفالنا اللي عندهم الموضوع دوت يقدروا يتمتعوا بعلاج ويتمتعوا بسبورت بتاع المدرسة وبتاع البيت وبتاع المجتمع كله.
1: المعروف إن في العالم القديم كان كل شعب عنده آلهة بيعبدها وبيتبعها ويقدم لها فروض الولاء والطاعة، وكل شعب كان عنده الآلهة دي في صورة مختلفة. في شعوب آلهتها كانت في صورة أصنام منحوتة، وشعوب تانية عندها حيوانات أو طيور أو ظواهر طبيعية كل الشعب يؤمن بيها، وتوصل بيهم إنهم ممكن يقدموا عيالهم ذبائح وضحية للآلهة دي لنوال رضاها. لكن اللي كتير مننا ما يعرفوهوش إن لغاية النهاردة في شعوب بتعبد آلهة أخرى غير الإله الحي الحقيقي. قريت مقالة كتبتها مبشرة في تايوان، كانت بتحكي إزاي نزلت البلد لقت كل آلهتهم ومعابدهم منتشرة في كل مكان، ولما سألت الناس لقت إن أغلبهم بيعبد إلهه عشان هو اللي بيحميه من المخاطر المجهولة ويقدموا العبادات ليها عشان تحميهم أو عشان ترضى عليهم وتديهم طلباتهم. كانت الست دي بتقول إن عبادة الأصنام علمتها حاجات عن عبادة ربنا، علمتها إنه مهم قوي نطلب وجهه ونقرب منه ونحبه لذاته، مش عشان هو بيحمينا من المجهول أو بيدينا المطلوب. لو قربنا الصورة دي أكتر وبصينا على حياتنا النهاردة هنلاقي إن حياتنا مليانة أصنام وآلهة غريبة، وبالرغم إن أول وصية ربنا اداها للإنسان بتقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، إلا إن إحنا بنحط حاجات كتير قدام ربنا وقبل ربنا. بنحط مثلا شغلنا ومسؤولياتنا إنها أهم حاجة في حياتنا، حواليها بتدور كل حاجة، أو بنحط أموالنا، ونحب ممتلكاتنا درجة إن

ما نتصورش نعيش من غيرها. أعرف منين إن أنا عندي آلهة تانية في حياتي غير ربنا؟ طبعاً أول حاجة محبتنا للحاجة دي أو الشخص ده لدرجة إن إحنا ما نقدرش نستغنى عنها، واحتياجنا ليها بيزيد أكتر كل يوم. أما الحاجة المهمة اللي قالها ربنا الجدعون مرة، فقال له: أنا قلت لشعبي ما يعبدوش آلهة الأمم الأخرى وما يخافوش منها. والحتة دي بتفهمني إن مرات بنكون واخدين بالنا قوي إن إحنا ما نعبدش آلهة الأمم، كل الأمم اللي حوالينا لا نعبد آلهتها ولا نقرب منها ولا نلمسها، لكن جوانا بنخاف منها، بنخاف من الآلهة دي، من سلطانها وسلطتها أو تأثيرها. خوفنا منها ده بيخليها تاخد مكانة جوانا مش لازم تكون فيها. مع الوقت جنب مخافة ربنا تتربى مخافات تانية صغيرة لآلهة تانية، تبتدي صغيرة وبعدين تكبر. في أماكن كتير في الكتاب المقدس كان الله بيكلم شعبه ويلومهم إنهم بيعبدوا آلهة أخرى، ومرة قال لهم: أنا مش عارف إزاي الواحد فيكم بيعقل إنه يسجد ويطلب ويخاف من آلهة هو صنعها بإيديه، وبدل ما نعبد الله الحي الوحيد ونطلبه لوحده ونسجد له لوحده نجري ورا آلهة إحنا اللي عملناها بإيدينا، وعارفين كويس إنها لا تسمع في أزمة ولا تنقذ من خطر ولا تستجيب لطلبة. النهاردة أنا بدعوك تكشف كل جوانب حياتك قدام ربنا وتقوله: تعالى يا رب شاور، تعالى شاور على الحاجة اللي في حياتي واخدة مكانك أو مكانتك، شاور على الشخص أو العادة أو المركز اللي أنا خايف منه وعمل له حساب أكتر منك. خلي ربنا يدخل النهاردة بنوره في الأماكن المستخبية، الأماكن المظلمة، يطرد كل محبة غريبة وكل مخافة غريبة، ويفضل هو لوحده ملك وسيد وإله لحياتك.

31 وعدد 1. فسمع يعقوب سمع كلام بني لبان قائلين: أخذ يعقوب كل مكان لأبينا، ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لبان وإذ هو ليس معه كأمس وأول من أمس، وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. عايز أشارك معاك في حاجة صغيرة في الآية دي أو المعنى ده. اللي تريجرد المرحلة دي ببساطة هو أنه فجأة لقى أنه لبان وجهه اتغير معاه، معاملة لبان، ملامح وش لما بيشوف لبان بيحس أنه لبان لا في حاجة مختلفة، وشك مختلف، تعاملاتك معايا مختلفة، أنت مش زي امبارح وزي أول أمس. وتقرأ قصة أنه نتيجة لبان كان في الموقف ده لأنه أولاد لبان، بني لبان ابتدوا يقولوا إيه؟ ابتدوا يشوفوا يعقوب متبارك، ابتدوا يحسوا أنه كل اللي عند يعقوب ده بتاع أبونا أصلاً. كل اللي عمله يعقوب ده الناريتيف بتاعتهم، يعني their side of the story، جانب القصة بتاعتهم، أنه ده كل اللي فيه يعقوب ده جاي من عند أبونا. إحنا مش شايفين الناريتيف الحقيقية أنه ده نتيجة لأنه يعقوب تعب سنين طويلة جداً، 20 سنة، 7 سنين ليه أو 7 سنين بالرحيل و6 سنين بالغنم اللي هو طلع بيه. مش شايفين ده، لكن كل اللي شايفين أنه يعقوب اتغنى جداً، وأصلاً يعقوب ده ما كانش معاه حاجة، فكل ده جاء نتيجة أبونا، ده كل ده ملك الأبونا، وصدقوا القصة دي. والكلام ابتدى ينتشر ما بينهم، والكلام ابتدوا يكلموا بيه لبان، ولبان ابتدى يتأثر بالكلام ده، ابتدى يتأثر. ممكن تحس أنه القصة بشعة، ليه يتأثر؟ ليه ما يقدرش؟ ليه؟ لكن اللي عايز أقوله لك في القصة دي أنه كل الأشياء تعمل معا إيه؟ للخير. كل حاجة الرب بيستخدمها، أنه حتى الموقف الصعب ده اللي عدى بيه يعقوب هو كان الموقف اللي الرب استخدمه علشان بداية جديدة. لو لقيت الناس بتتغير ناحيتك، ممكن ده يسبب مرارة، ممكن ده يسبب تعب ليك، بس ممكن أنت تفكر بطريقة تانية وتقول أنه الرب بيشتغل في كل الظروف، حتى في الحاجات الصعبة والأمور اللي تبان صعبة في حياتي. فلو أنا لقيت حاجات صعبة جاية عليا، يعقوب دي كانت البداية لي أنه تحصل حاجة جديدة ومرحلة جديدة، والرب يستخدم ده لخيره. الإيمان في حياتنا بيعلن أنه في كل حاجة أو في حاجات كتيرة بنعدي بيها، يا رب أنت هتطلع منه إيه كويس. أنت يا رب your sovereign، أنت سيد على كل الأحداث، أنت سيد على كل الناس، أنت سيد على كل الظروف. يا رب الوضع شكله صعب جداً، في موقف متعب أنا بعدي بيه، لكن يا رب إيه أنت بتشتغل بتعمل إيه دلوقتي؟ يا رب إيه الحاجة الحلوة اللي أنت عايز تطلعها من الظروف الصعبة والقاسية اللي أنا بمر بيها؟ بقسم القصة دي 3 مراحل، مرحلة مع لبان، ومرحلة اللي فيها مقابلة وليلة الصلاة وأوقات الصلاة، ومرحلة المواجهة مع عيسو. والثلاث حاجات دول هم كانوا الكي أنه يعقوب يدخل المرحلة الجديدة للبركة في حياته، كأنه علشان يوصل للمكان اللي فيه الدعوة وفي البركة وفي بداية كلمات الرب تتحقق، أنه في الطريق التحديات دي أنا محتاج أتعامل معها ومحتاج أواجهها. ما تنزعجش من أوقات بتواجه تحديات، لأن أوقات بتبقى هي المحطات اللي الرب عايز يستخدمها علشان

يتحقق القصد الإلهي في حياتك. وزي ما بقولك إنه قصة يعقوب بتعلمنا إن أمور حياتنا، لأن إحنا ولاد الرب ولأننا في خطة الرب، أمور حياتنا مش بتمشي بالطريقة الطبيعية. يعني زي ما قلت لك قبل كده، كان ممكن يعقوب ببساطة خلاص يعني ياخد كل حاجة ويسافر ويوصل الموضوع خلص، بس الموضوع فيه تحديات روحية ضخمة. يعني مش ما كانش بالسهولة دي إن واحد مسافر من بلد لبلد بيقطع تذاكر الطيران ومسافرين والموضوع خلص. الحاجة اللي تبان بسيطة جدا لأنها في خطة الرب كان عليها مقاومة شديدة جدا. وعش كده أوقات المقاومة ممكن ما تنزعجش فيها، لأن أنت بتبقى عارف إن المقاومة دي جاية من العدو، بس دايما في خطة إلهية عكس اللي الشيطان عايز يخططه وعايز يعمله في حياتك. قصة موسى وشعب الرب والخروج من فرعون، فرعون بيكلم عن نوع من المواجهة، إنه كأنه مواجهة مع قوة شيطانية. الرب قال لموسى جعلتك إلها لإيه؟ لفرعون، إلها ليك سلطان، زي ما الرب يدينا سلطان ندوس الحياة والعقارب كل قوة العدو. فدي مواجهة تقدر تقول إنجاز التعبير مع الشيطان نفسه، مواجهة. زي ما بقول لك قصة موسى مواجهة، قصة يعقوب مواجهات، بس في فرق بين الاثنين. قصة موسى مواجهة إنجاز التعبير مع الشيطان نفسه، قصة يعقوب بتكلم عن مواجهة بسبب الأرواح الشريرة اللي بتتحرك من خلال الناس اللي عايشة في الجسد. يعني لبان ده شخص عايش في الجسد، يعقوب عيسو ده شخص عايش في الجسد، وجودهم في الجسد بيحرك أرواح شريرة إيه؟ ضد يعقوب. لأن عشان كده كانت مواجهات ضخمة، إنه يسيب لبان دي مواجهة روحية ضخمة، لأن ورا لبان، لأن لبان شخص في زي ما كنت بقول لك مرحلة فيها أبيوز، فيها استغلال، ما كانتش مرحلة سهلة. وعشان يتعامل مع عيسو مرحلة ما كانتش سهلة، لأن عيسو من سنين طويلة جدا، عيسو إنجاز التعبير عمل نذر إنه من كتر المرارة تعب. يعقوب تعب عيسو، يعقوب عمل مواقف مؤذية ومتعبة جدا لعيسو، بس عيسو في الموقف ده ما أطلقش نعمة وغفران ليعقوب، لكن عيسو احتفظ بالمرارة جواه. ولما احتفظ بالمرارة فتح الباب إنه يبقى أداة في إيد العدو عشان يستخدم ضد يعقوب وخطة الرب في حياة يعقوب. زي بالضبط قصة يوسف. يوسف عبارة عن إخوات حسده. الحسد ده من أعمال إيه؟ الجسد. وأعمال الجسد بتفتح باب للأرواح الشريرة، فالنتيجة إنه بقوا أدوات أرباب السهام استخدمتهم علشان يمرروا ويجيبوا مرارة لحياة يوسف. فالرسالة هنا إنه اللي محتاج تفهمه إنه أوقات بيبقى فيه مواجهات بسبب الأرواح الشريرة اللي بتتحرك نتيجة الجسد. لبان تقرأ عنه في أعمال الجسد، تقرأ عنه لما يتكلم عن أعمال الجسد سحر، كلمة سحر معناها كنترول. وشخصية لبان هي شخصية فيها كنترول وأبيوز، واستغله سنين طويلة، بيستغله سنين طويلة، بيشغله سنين طويلة، ونفسية يعقوب تعبت من الأمور دي. إيه المعنى اللي في القصة دي؟ إنه في مواجهات روحية أوقات علشان تعدي، والأوقات المواجهات الروحية دي بتبقى نتيجة الأرواح الشريرة اللي بتتحرك نتيجة الجسد. فتكوين 32 وعدد 8 يقول كده، وقال، عمل حاجة، قسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين، وقال إن جاء عيسو إلى الجيش الأول وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. ده تخطيط. أنا داخل في مواجهة صعبة، المواجهة دي ممكن تبقى فيها إبادة جماعية، ممكن يبيت كل حاجة، لأنه لما كلم الرب قال له رب أنا خايف من يأتي ويضربني الأم مع البنين. يعني عنده توقع أن المواجهة دي هتنتهي، ممكن أنه هو يبات، هو زوجاته، هو كل أولاده، كل هو ممتلكاته، يفقد كل حاجة، كان شاعر في المواجهة. فابتدى يرتب، زي إحنا، زي أنا وإنت، لما بيبقى في حياتنا مواجهات من النوع ده نبتدي نخطط ونبتدي نفكر ونبتدي نرتب. فهو ابتدى يرتب، قال أنا هقسم كلنا
على جيشين. ليه؟

عشان لو جيش اتضرب لو عيسو جاء بالنية بتاعته وضرب الجيش ده يفضل جيش تاني، مش كل حاجة تروح، يكون الجيش الباقي ناجي. دي أول حاجة عملها. تاني استراتيجي عملها للمواجهة دي، تاني استراتيجي يقول في عدد 13 في نفس الإصحاح، يقول كده أنه أخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخوه. قال أنا حاجة تانية، أول استراتيجي هواجه المشكلة دي هقسم جيشين، تاني استراتيجي هعملها أنه هستعطف وجه، يقول كده زي ما قال لو إن قال عدد 8 قال إن جاء عيسو للجيش الواحد وضرب يكون الجيش الباقي ناجيا، برضو في عدد 20 يقول لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة الأمامي وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع إيه وجهه. فحط الاستراتيجي دي، أنا بتعامل وطبيعي أن أنت في حياتك تحط الاستراتيجي. فجاب هدية، الهدية دي يقول عنها أنه كمان رتبها بطريقة، أخذ 200 عنز و200 نعجة، 20 تيس، 20 كبس، 30 كبش، 30 ناقة مرضعة أولادها، 40 بقرة، 10 صيران، 20 أتان، 10 حمير، وقسمها قطعان وبعتها قصاده، وكل شوية قاطية مع حد. فعشان عيسو كل ما يقابل حد يسأله يا حبيب ده بتاعت مين الحاجة دي، يقول له دي بتاعت مين، دي بتاعت يعقوب ودي هدية لعيسو. فعشان قلب عيسو يبتدي إيه يلين شوية، وبعد كده يمشي شوية فيلاقي قطيع تاني، ده إيه المتين نعجة دول ولا المتين ده، علشان هدية كذا، ويفضل ماشي كذا لأنه قال أستعطف وجهه بهدية. إيه الرسالة اللي عايز أقولها؟ إنه طبيعي في حياتك ممكن يبقى فيه مواجهات، وممكن تبقى محتاج ترتب أمورك وترتب أنا أتصرف بالطريقة دي والطريقة دي، أحسن حاجة أن يتصرف كده، بس بدون الصلاة كل حاجة بتفقد التأثير بتاعها. حلو أنك ترتب، بس الرائع أنك تتكل على عمل الرب اللي حينجح ترتيبي نتيجة للصلاة. الصلاة بتخلي أنه الروح هو اللي يقودك في الأفكار اللي من الرب. أنت في challenges بترتب mortgage، بترتب تحديات، بترتب أيام، بترتب خطوات لحياتك. ليلة الصلاة هي اللي هتخلي أنه ترتيبك يبقى ناجح في حياتك. شعر أنه في ناس بترتب لأمور كتيرة الوقت ده، بترتب لخطوات كتيرة في قلب الإنسان، أفكار كثيرة مشورة الرب تثبت. أوقات ممكن يبقى في قلبك أفكار، هو رتب لأنه داخل في مواجهة، بس اللي نجح الترتيبات دي مش شطرته هو، لكن اللي نجح الترتيبات دي هو إيه؟ وقت الصلاة اللي أطلق عمل الرب. عايزين نرتب بس ترتيبات من الرب، عايزين نرتب بس عايزين أوقات الصلاة اللي بتختم إنه الترتيبات دي من إيد الرب. أحب أشاركك بآية من الآيات الغالية المحبوبة جدا عندي في سفر المزامير، وأعتقد مزمور 44 يقول كده، تكلم عن عمل الرب مع شعب إسرائيل لما دخلهم الأرض وامتلكوا الأرض. يقول 44 وعدد 2، أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم. عمل إلهي عظيم، وبنشوف أعمال الرب العظيمة وفي آيات مشجعة، الآيات دي قوية. أنت بيدك استأصلت، يعني شلت من الجذور أمم وغرستهم، حطمت شعوب ومددتهم. يعني الرب اشتغل بقوة في أمور هذه الشعب، وتشوف إيد الرب بتشتغل بقوة في حياتك، مش حاجات بسيطة لكن يتكلم كلمات قوية. استأصلت مش شلت، يعني شلها من الجذور التحديات، زي ما كنا بنشارك أول السنة لما اتكلم على أبت من أمامهم الأموري اللي هو قامته كالأرز وقوي كالبلوط، أبت أصوله من تحت وثمره إيه؟ من فوق. يعني تعاملات الرب في التحديات اللي بتواجه شعب الرب، تعاملات فيها قوة، تعاملات فيها حسم، تعاملات من الأصول بتاعتها. وده يشجعك أنك تصلي بالآيات دي لو في أي وقت أنت بتواجه تحديات من النوع ده، تقدر تصدق في قوة الرب اللي بتشتغل معاك، أنه أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوبا ومددتهم، لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم خلصتهم. هو ده الإعلان الضخم، إنه مش ترتيبات يعقوب، مش ذكاء يعقوب، مش ذكائنا، مش تفكيرنا، مش خططنا، لكن ده عمل الرب. ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم، هم فعلا استعملوا السيف، هم فعلا دخلوا حروب، بس

كل ده ما كانش هيجيب نتيجة لولاش تأييد الرب في حياتهم، لولاش النعمة اللي من الرب في حياتهم، لولاش وعد الرب أن وجه يسير أمامك هو اللي بيعمل كل حاجة. علشان كده يقول أنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم، لكن يمينك وذراعك ونور وجهك لأنك إيه؟ رضيت عنهم. ده عمل إلهي هو اللي الرب بيعمل كده. رائع تشوف أنك بترتب، لكن رائع تشوف أنه إيد الرب هي اللي بتنجحك في كل خطط وفي كل ترتيبات، أنك متكل على الرب. يا رب أنا بعمل الحاجة الصغيرة دي، يا رب أنا زي داود مسكت ورميت كده بالمقلاع الحاجة البسيطة، لكن يا رب أنت هتمسح اللي أنا بعمله وتنجحه. يا رب يعقوب رتب أنه يقسم جيشين وقال أنه عشان لو ضرب واحد يفضل واحد، يعقوب رتب وقال عشان أستعطف وجهه بهدية، لكن يا رب أنه عشان أنت معاه، أنت اللي حفظته وأنت تحركت معاه. ليلة الصلاة غيرت في عيسو، ليلة الصلاة خلت الترتيب يعقوب ترتيب ناجح، بس ليلة الصلاة غيرت يعقوب في مواجهته لعيسو. يعقوب اتغير في تعامله مع أخوه عيسو. عيسو اللي بقاله 20 سنة شايل مرارة، بس عيسو كان شايل مرارة بسبب تعاملات يعقوب معاه. عايزك تبص على القصة، كتير بنتكلم على عيسو اللي عنده مرارة، بس محتاجين نتكلم على إزاي يعقوب يربح عيسو حتى لو عيسو اللي عنده مرارة. ليلة الصلاة غيرت في يعقوب وخلت يعقوب شخص متضع، فلما تواجه مع يعقوب، ما تواجه مع عيسو، اتكلم مع عيسو باتضاع، والاتضاع ده هو اللي دوب كل حواجز ودوبت التعب اللي جوه عيسو. ليه ما تفكرش انه الرب يستخدمك حتى لو انت كنت سبب في جروح قديمه لحد، انه الرب يديك نعمه، انه وقت الصلاه يغيرك. طبيعي ممكن تشوف قصه يعقوب في اللي فات ان يعقوب كل اللي بيفكر فيه نفسه، يعقوب بيفكر ان ازاي هاخد البركه من اخويا، يعقوب بيفكر ازاي هاخد البكوريه من اخويا ويتعامل وحياته مليانه صراعات ومشاكل. لكن لما تقرا بعد كده تلاقي انه حصل تغيير كان هو المفتاح انه يدوب قلب عيسو. مش شرط دايما انك تقعد تبص على عيسو وتقول اصل عيسو عنده مراره. طب ما يمكن الرب يستخدمك انت بعد ليله صلاه تقعد تصلي فيها انه الرب يخليك متضع، ولما تيجي تتكلم مع الشخص ده الرب يديك كلمات فيها اتضاع وفيها نعمه وتربح الشخص اللي كان تعبان. لما ابتدى يقرب من عيسو يقول انه سجد لي. اتضاع، طبيعه يعقوب مش بتاع الكلام ده، يعقوب يتكل على دماغه ودراعه ما يعملش الحاجات دي. وبعد كده ابتدى يتكلم كل شويه يقول له لاجد نعمه في عين سيدي، يكلمه سيدي. وبعد كده عدد 10، فقال يعقوب لا، ان وجدت نعمه في عينيك تاخذ هديتي من يدي، لاني رايت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت عليا. كلام كله الاتضاع بيدوب، الاتضاع بيعمل كده هو. واوقات كتيره الرب بيبقى عايزنا انه حتى لو بتعامل مع شخص ممكن تقول اصل عنده مراره وتحكم عليه، بس ليه ما تصليش انه الرب يديك كلمات اللي فيها النعمه دي؟ صحيح عيسو جاي بالغضب وبالمراره وبالتعب ونيته انه يؤذي ويتعب يعقوب، بس القصه دي بتورينا انه كلمات يعقوب دوبت كل الحاجات دي، لان داود لا يعقوب اتضع قصاد الرب. نتيجه الاتضاع كلامه اختلف، ونتيجه ان كلامه اختلف ربح اخوه، حصل ريستوريشن في العلاقه. زي ما الكتاب بيقول في العهد الجديد كده، ان ربحت ايه اخاك، ما احدى الطرق انك تربح بيها اخاك انه الكلام اللين، الجواب اللين، الكلام اللي فيه نعمه. يمكن الرب عايز يعمل كده في وسطينا، انه يملانا بالكلمات ده، بالجواب اللين ده، علشان العلاقات تربح. خليني اقرا معاك الايه في سفر امثال، ايه رائعه، امثال اصحاح 15.

الجواب اللين يصرف الايه؟ الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. دي آية ذهب في العلاقات، آية شعار في العلاقات. لو أنا متضع مش هيبقى رد فعلي بالجسد أنا كمان، لو أنا حتى لو عيسه جاي بالجسد ممكن رد فعلي يبقى في الجسد أنا كمان، بس ممكن رد فعلي أنا يبقى مختلف. ويبقى مختلف إزاي؟ إنه أنا متضع قصاد الرب، الأنا مكسورة متضعة. فلما حتى لو واجهت بعيسو اللي بيحاول يأذيني، اتضاعي يخليني أني أفوت الفرصة على العدو أنه ينجح وأربح. أنا الجواب اللين يصرف الغضب. الغضب لما تتواجه بغضب ممكن يصير فيك رد فعل بالجسد، لكن الاتضاع يخلي رد فعلك مش بالجسد، لكن رد فعلك بجواب لين. والجواب اللين ده يربح ايه؟ يربح اخاك. الجواب اللين يصرف الغضب. طب لو انا ما جاوبتش جواب لين ورديت فعل بالجسد، وانت جرحتني فانا هجرحك، انت تعبتني فانا هتعبك، يحصل ايه؟ الكلام الموجع يعمل ايه؟ يهيج الايه؟ السخط. السخط الغضب يزيد اكتر. بكلامنا ممكن نربح عيسو، بكلامنا ممكن نصرف الغضب، أو بكلامنا ممكن الموضوع يزداد. هرى معاكم وهختم بحاجة أخيرة كده. في سفر القضاء، وقصة كلنا عارفينها، بتحكي على أنه جدعون في إصحاح 8 يقول كده مثل، عايزين إكزامبل، قصص حلوة في الكتاب المقدس. ففي الآية في سفر الأمثال وفي قصة تطبيق ليها. الآية اللي تعلمناها أنه الاتضاع بيخليني ما أعملش رد فعل بالجسد، بيخليني أتكلم كلام لين، زي ما أتيتيود يعقوب اتغير تجاه عيسو، ابتدى يكلمه يا سيدي ويقول له أجد نعمة، ويكلمه كلام في نعمة ومريح وربحه. فالآية بتقول أنه الجواب اللين يصرف الغضب. هحكي لكم عن شخص في قصة أخيرة هختم بيها في قضاة 8، يقول كده بعد ما جدعون الرب استخدمه، وجدعون اللي حط نفسه في المواجهة، وجدعون اللي ضحى بنفسه واخد 300 وحارب وناس كتيرة الأصباط ما جاتش تساعده، فهو في موقف انه بيعمل الصح والناس ما وقفتش معاه. بس في القصة دي يقول ايه اللي حصل في 8، وقال له رجال إفرايم ما هذا الأمر الذي فعلت بنا إذ لم تدعونا عند ذهابك لمحاربة المديانين؟ وخاصموه بإيه؟ بشدة، جايين يهاجموه مع أنهم هم اللي غلطانين، هم اللي سابوه، بس هم شافوا انتصارات في حياته. لما شافوا انتصارات في حياته قالوا له أنت ما جبتناش ليه معاك؟ وخصموه بشدة. رد فعل جدعون كان ممكن يخبط فيهم، مش كده؟ كان ممكن يجرح، ده أنا اللي عملته وعملته وأنتم سبتوه، وابتدي يرد بالجسد. بس درس روحي غالي، ويمكن من الحاجات الرائعة الواحد اتعلمه في بداية حياته الروحية. رد فعله كان الجواب الإيه؟ اللين. الجواب اللين أم قايل لهم إيه؟ ماذا فعلت الآن نظيركم؟ أليس خصاصة إفرايم، يعني أصغر حاجة عند إفرايم، خير من قطاف، يعني كل الحصاد بتاع أبي عادر؟ ليدكم دفع الله أميري المديانين غرابا وذئبا، وماذا قدرت أن أعمل نظيركم؟ حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا إيه؟ الكلام. درس روحي غالي، مش كده؟ إنه ينفع بكلماتنا في العلاقات، إنه ينفع أبقى شخص يميل إلى الصدام، وينفع أبقى شخص بعرف أربح بكلام لين. قال لهم ده أنا ولا حاجة جنبيكم، أنا أجي إيه جنب اللي أنتم عملتم؟ وده رب استخدمكم أنتم علشان إداكم، أنتم انتصرتوا على أميري. فيقول إن بسبب الكلام ده ارتخت إيه؟ روحهم. وقت الصلاة عمل تغييرات ضخمة، عمل تغييرات ضخمة في عيسو، عمل تغييرات ضخمة في كل ترتيبات بيرتبها يعقوب، وعمل تغييرات ضخمة في حياة يعقوب نفسه. وأوقات بنحتاج للتغيير اللي حصل، أهم حاجة في حياة يعقوب إنه عارف إنه يربح أخاه بسبب نتيجة الصلاة، إنه طلع متضع من الوقت ده وكلامه اختلف، فلين كل حاجة ودوب الحواجز وعرف إنه يربح أخوه. أمين.

اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من

0: احبقنا في كل مكان. تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. الرب عنده حلم للشرق الأوسط، الرب عنده حلم لمصر، الرب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. رب صالح حتى وانت مش مدرك هو في حالة تقدم في حياتك، حتى وانت مش واخد بالك هو في حالة امتداد جواك. هو طول الوقت أون، عارفين ايه أون؟ هو دايس على زرار أون طول الوقت، ما عندوش أوف. انت أون وأوف، هو أون فيك، فاهمين حاجة؟ فهو لأن الامتداد ملكوته وللسلام ايه؟ لا نهايه، لانه في حاله ملكوته في حاله امتداد مستمر. الملكوت ده زرار اون طول الوقت. احنا بنحاول نلحق اللي هو بيعمل بعمال بيعمله، هو بنحاول نلحق الطيار المجد اللي بيسري وعايز يسري وعمال يصفر لك يقول لك الحق. عارفين زمان ما اعرفش انتوا اخبار القطارات دلوقتي، بس زمان في القطارات كنا نجري نلحق القطر، يبقى في واحد واقف بيصف صفارة كده عشان نجري. كنا دايما لما كنا صغيرين كنا بروح المنيا، فزي ما يكون هو بعمال بيصفر ليك الحق قطر المجد ده، مش قطر الإيمان. انت بقيت مؤمن، انت ابن الرب، ولا انت مش مؤمن رب يحبك جدا وفي وسط هذا الاجتماع افتح قلبك وهو بيحيط بيك وبيوقع كل امور من على حياتك، كل قشور بترميها العالم على نفسيتك وعلى حياتك بيوقعها لك. هو ده الفدا، هو ده الخلاص. هو بيوقع قشور اكتئاب، احزان، خطايا، نجاسة، بيوقع قشور كل حاجة مالية عينيك، بيوقعها عشان ما تشوفش غيره. عارفين آية ختان القلب بالروح؟ هو بيقطع من قلبك كل محبة غريبة، كل أفكار قديمة، كل أحمال مش فبيختن. ختان يعني حاجة بتتقطع، ختان القلب. طب دي حاجة توجع نودة بالروح القدس. فكل ما بتحب في الرب وبتعبد في الرب وترفع عينك من نفسك، رب يأتي بالروح القدس وهم أصقص الحاجات الزيادة، الزوائد الجسدية أو الزوائد النفسية اللي مش مكانها في قلبك، فيختن قلبك بالروح. ما أروع ده. أتاري الميل القلب اللي جوايا بيختنوا ليا بالروح القدس. الروح القدس يجي مقصقصه ليه؟ لأني بحب حضوره. فتلاقي الحاجات التقيلة على قلبي تبقى خفيفة. عشان كده وقت العبادة والتسبيح حس إحنا خفاف وطيرين وفرحانين ورافعين إيدينا ومطلعين صوتنا، ليه؟ لأن الروح القدس

بيفيض على عبادتك ويقوم خاتن قلبك من الأصنام ومن الأحزان ومن الأثقال، وفجأة تجد صحتك ترد لك سريعا. اختبارات كتيرة بتجيلي، في اختبار طويل جالي بس هحتاج أفصص اللغة اللي أختي كتبها، لأنها كتبها بخط محتاج خط دكاترة، فهحتاج أقراها بعدين. بس أنا بتجيلي اختبارات كتيرة، من ضمنها اختبارات كثيرة إن وقت التسبيح يعني وقت العبادة الأشخاص جاية مريضة، حاجة اترفعت من على جسدهم. مؤخرا حد جالي قال لي أنا عندي ضغط عالي ما بينزلش بولا دواء، ما بينزلش بولا دواء. فانا ماشي طول الوقت دي شهادته ليا، كان شهاده وجها لوجه يعني مش مكتوبه. فقال لي انا ماشي وحاله صداع وحاله زي عارفين زي طاقيه على دماغي كده، هو كان بيقول كده زي طاقيه على دماغي، انا رايح بيها الشغل راجع بيها من الشغل بروح البيت عايش بهذه الطاقيه طول الوقت، فحاجه مكبس على دماغي، حاجه كبس على قلبي، ما عنديش نشاط ما عنديش قوه. قال لي دخلت الاجتماع وزي ما يكون في حاجة لفت حواليا وقامت رفعت ده تماما، وقال لي كده كان بقالي أسبوعين ما فيش أي حاجة، وقايس الضغط، الضغط كله مظبوط برغم أن كنت باخد الدواء ما فيش أي حاجة بتتغير فيه. إيه سبب مشاركة هذه القصة؟ مشاركة هذه القصة عشان توصل لك رسالة صغيرة أن في حضور الرب كل حاجة بترف حواليك عشان تختن قلبك من أثقال، من أمراض، من تأثيرات لإبليس، من حاجات قديمة، ويقوم رافع. مؤكد اختبار كثيرين فيكم في وقت العبادة تبقى حالتك متغيرة، مش كده ولا؟ لو حالتك طبيعية قابلني برضو بعد الاجتماع. لو في وقت العبادة الحالة بتتغير، لو أنت فعلا عابد للرب بروحه بالحق وعينك مرفوعة وقلبك مرفوع حالتك بتتغير. ولو أنت تعلمت هذا الدرس ده مش في الاجتماع بس، في البيت معروض ليك، تحت السماوات مفتوحة معروضة ليك، ففي الأوضة مفتوح معروضة ليك إن حالتك تتغير برضو. طبعا في الاجتماع في إيمان مشترك وفي ففي نعمة مضاعفة، لكن رب مش سايبك لغاية لما تحضر اجتماع، رب عايز يفتح سماوياتك وانت في البيت وانت في المواصلات وانت في العربية. القصة كلها قلب، القصة كلها عبادة خارجة منك، والرب بيثبت أعمدة السماء على أرضك. عارفين تعبير أعمدة السماء؟ كمثال في أيوب 26، مش هروح لها دلوقتي. ففي أعمدة للسماء، يعني أعمدة السماء يعني الأعمدة العبادة وأعمدة الحاجات اللي خارجة من الأرض كأنها بتثبت السماء، كأن السماء مثبتة على أعمدة. أتاري السماء الروحية، سماء الملكوت بتتثبت فوقيك على أعمدة عبادتك وحبك وصوتك اللي خارج. وهذه الأعمدة مش بس في الاجتماع، هذه الأعمدة في البيت، هذه الأعمدة معروضة ليك طول الوقت لأنها ساكنة في قلبك أنت. أوكي. تعبير أعمدة قال على أشخاص في العهد الجديد إن هم أعمدة، بولس قال كده كانوا دي أعمدة الكنيسة. ليه؟ لأن بتثبت عليهم سماويات معينة، بس الرب عايز يملك كل واحد واحدة منها من أعمدة العبادة وأعمدة التسبيح وأعمدة السجود في أوضتك وفي بيتك، فبيثبت فرحك، بيثبت خلاصك، بيثبت المعجزة في حياتك، بيغير الحالة، بيغير الحالة. إزاي الحالة؟ ده غير إزاي الصحة. إزاي الحالة؟ بيغير الحالة لأنه بيثبت سماوات مختلفة فوق حياتك. أشعياء 40، عزوا عزوا شعب يقول إلهكم. الجملة اللي جاية دي هو قالها لي في السكة، أنا قال لي أنا عايز أطيب قلب ولادي، طيبوا قلب أورشليم. الرب عايز طيب قلبك. حد هنا قلبه محتاج يطيب؟ كلنا متهيألي. طيبوا قلبها، نادوها جهادها قد كمل، إثمها قد عفي عنه، قد قبلت من يد الرب ضعفين، مسحة مضاعفة، تعويض مضاعف، قوة مضاعفة عن أزمنة الجهل القديمة. في في في حاجة بتطيب القلب، محبته، فداه، نعمته، دفع ثمن كامل. في حاجة بتطيب قلبك لما يقولك أنا هستجيب صلواتك. وأنا في السكة كان عمال بيكلمني، قلت له هطيب قلبهم ازاي؟ قال لي هستجيب صلوات.
هو بيستجيب دايما.

اتشجعت. هو بيستجيب الصلوات. قلت له هطيب قلبهم ازاي؟ قال خليهم يضحكوا على الزمن الاتي زي ما كنا بنصلي. يضحكوا على ابليس لان ابليس ساقط كالبرق من السماء. ده اللي خلاني اقود هذا الوقت مع اخويا في العباده. محتاجين تدركوا انه رب بيحب يطيب قلب ولاده. رب بيحب يطيب قلبك، لان طيبه قلبك بتفتح على القلب الطيب او القلب الصالح او القلب الفرحان او القلب الشاكر. دي كلها انواع من قلب طيب. قلب ما عندوش اصنام داخليه، قلب بيحب ببساطه، قلب شاكر، قلب مش منتظر حاجه تحصل، قلب مدرك انه عبادته هتخلي الحاجه تحصل. الشعب لم يهتف عشان السور يقع، الشعب هتف قبل ما السور يقع. عيد صيغه الجمله دي. الشعب ما هتفش عشان السور وقع، الشعب هتف فالسور وقع. عارفين ما بتكلم عليه؟ بتكلم على أريحة. الشعب ما هتفش عشان السور وقع، السور وقع هي نو. الشعب قال هي فالسور وقع. لما الشعب قال هي السور كان في مكانه عالي. الشعب لما لما لما قال هي للرب، لما هتف للرب في اليوم، فاكرين في اليوم السابع الشعب لما هتف هي كان المرض هو كان التحدي هو كان الحرب هي بس الشعب هتف قبل ما السور يقع فالسور وقع. عبادتك بتثبت السماوات فوقيك فبتثبت المعجزة في أرضك، وربي عايز يطيب قلبك عشان تعرف تهتف قبل ما السور يقع. ربي طيب قلبك لأن قلبك المتطيب بالرب، متطيب بشكر إلهي، بحمد إلهي، مش ماشي بحجارة تقيلة، مش ماشي بأحزان تقيلة، مش ماشي بأفكار قديمة، لكن طيب وراء الرب. طيبوا قلب أورشليم لأنه جهادها قد كمل. أنا دفعت ثمن كامل أرد ضعفين عوضا عن أزمنة ضاعت أو فرص ضاعت أو خدمات يا ريتني كنت عملت كذا، عوضا عن كل ده أرد ضعفين. لأنه هو بيطيب القلب فبيستجيب، بيطيب القلب فبيسكت إبليس ساقط كالبرق من السماء، بيطيب القلب خليك تضحك على الزمن الآتي لأن قلبك طيب وراء الرب. انتوا هنا كاني عايز انزل واكد لحضرتك واحط عيني في عيني حضرتك وفي عين حضرتك واقول لك رب عايز يطيب قلبك، عايز يضع ايده على قلبك كده ويسكب محبه ويسكب رضا ويسكب نعمه. هذه مشيئه الله من جهتكم. عارفين في سالونيك الاولى 5 انك تشكر الرب كل حين، انك تفرح في كل حين، دي مشيئه الرب من جهتك. ليه؟ لأنه القلب ده بيعرف يسبح، بيعرف يحمد، بيعرف ينسى نفسه، فبيعرف يسبح بجد، يعرف يفرد أجنحته. وفي حالة دي من الطيب القلب المعجزة بتحصل طبيعية، السور بيقع لأن قلبك طيب، متطيب بالرب. مش طيب يعني أنت راجل طيب، لا، متطيب بالرب، في طيب نازل عليه، في دهنة محبة ونعمة نازل عليك. ورب حريص يقولك أنا عايز أفرح قلبك، عايز أطيب قلبك. رب يستجيب، رب يوقع إبليس من على حياتك، من كل حاجة كانت عالية، من اكتئابات، من أحزان، ورب يخليك تضحك على الزمن الآتي. فما تخافش من أزمنة جاية، رب طيب لك، رب طيب لك. أنا مش بكرر جملة عشان الأسطوانة علقت، أنا بكرر جملة لأن حريص أنها تشرب جواك في وسط الدوشة، في وسط الزحمة، في وسط الموتور اللي شغال. رب طيب لك. أكمل. صوت صارخ في البرية، آية 3، في صوت حاصل في الزمن ده. أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع، كل جبل وأكمة ينخفض، يصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا. أختي حطت آية 5، أنا قبل ما أقرأ آية 5 في كلمة فيه في آية 5، شايفين هذه؟ فيه دي نتيجة فيعلن، أوكي؟ ففيه دي نتيجة للي قبليها،
فهرجع اقرا اللي قبل.

كل وطاء يرتفع، كل جبل وأكمة ينخفض، يصير المعوج مستقيما والعرقيب سهلا، فيعلن مجد الرب. ارفع ايدك معي. رب هديك طرق جديدة في وسط المعوجات، في وسط العرقيب، في وسط الأمور اللي بتعلى وتنزل، كل جبل، كل أكمة، كل حاجة، كل وطاء، كل انحناءات، كل حاجات إبليس داس عليها الفترة السابقة، كل حاجات بتتكعبل بتتكعبش، معوجات وعرقيب في اسم الرب يسوع، لأن الرب يريد أن يعلن مجد الرب على حياتك. في طرق جديدة رب يفردها لحياتك. خليك رافع ايدك لو قادر، لو مش قادر ما فيش مشكلة. في طرق جديدة رب يسكبها على روحك، في طرق جديدة رب هيديها لقلبك ولعينيك ولأفكارك، فالعراقيب هتبقى سهلة والمعوجات هتبقى مستقيمة، تصير طرقك سهلة ومستقيمة، لأن كل معوجات تصير مستقيمة، لأن رب يريد أن يعلن مجده على حياتك. فيعلن مجد الرب، فوانت قاعد كده ارفع ايدك وقول فيعلن مجد الرب، فيعلن مجد الرب باسم الرب يسوع. يعلن مجد الرب على ده، ويعلن مجد الرب على ده، يعلن مجد الرب على شغلك. في ناس في مواجهات في الشغل في هذه الأزمنة، في بعض الأحيان في مواجهات في الارتباطات في هذه الأزمنة، في بعض الأحيان اعلن فيعلن مجد الرب. المعوجات تصير مستقيمة، العراقيب تصير سهلة، فيعلن مجد الرب. في مواجهات على النجاح في الحياة العملية باسم الرب يسوع، فاعلن فيعلن مجد الرب باسم يسوع. أيا كان نوع المواجهة، بليز نشن صلاتك، فيعلن مجد الرب باسم يسوع، باسم يسوع، باسم يسوع، باسم يسوع. تقدر تنزل إيدك لو تعرف، لو تحب. أؤمن بطرق جديدة رب يديها لأولاده. لو إحنا ماشيين في سلسلة في يشوع زي ما كنا بنحكي من بقالنا أسبوعين، وده ثالث أسبوع، أنا مش ماشي سلسلة دراسية، أنا ماشي سلسلة فيها إعلان رب بيعمل إيه. فرب كان بيدي طرق جديدة لأخذ الأرض، لأن طرق كنعان غير طرق البرية. طرق البرية مليانة دوران، طرق كنعان مليانة امتلاك. ورب بيدي نقلة في النضوج، ونقلة في السلطان، ونقلة في الوقفة، عشان تمشي في طرق ما مشيتهاش قبل كده. حكينا، فاكرين لما قال اعمل 2000 ذراع ما بينكم وبين تابوت العهد؟ ما حضرش الاجتماعين اللي فاتوا يبقى يسمعهم بعدين، مش مهم دلوقتي. فاتحرك وراء الرب، لأن هيدي قلبك طرق جديدة مليانة نصرة. مفتاح انتصارك في تحديات قديمة هو طرق جديدة. فميل ودنك واسمع عايز تقول لي ايه. كاني عايز ادي امثله، وممكن تكون امثله بسيطه. لو في قيد معين في حياتك، وتصلي وتحب وتحضر اجتماعات ولسه القيد معلق، ميل ودنك قول له يا رب اديني طرق جديده في حسم هذا القيد، طرق جديده. الطرق الجديده بتكسر الانيار القديمه، الطرق الجديده بتكسر دورانات انت لفيت فيها كتير، مش بس قيد، مشاكل في البيت او علاقه مش محلوله. في ناس كده بيعاني من علاقات ما لهاش حل، وشوشكو جميله بعض الحين بيقول جمل، وفي ناس ببقى عارف ان انا ايه الكلمه وصلت لحته. اول ما تلاقي حاجه كده ومش محلوله، ما لهاش مخرج، مش عارف تتعامل فيها ايه، قول له اديني طرق جديده. الدورانات القديمة، اللعنات القديمة، الأمور الغير محلولة، رب يديك طرق جديدة فتنتصر انتصارات مختلفة عن الزمن السابق. عشان كده قال أنا المعوجات والعراقيب والجبل والأكمة والوطاء، أنا بسوي لك الأرض عشان أديك طريق، قومه طريقا للراكب في القفار. Are you here؟ في سكة، في صوت خارج، وفي قومه في القفر سبيلا لإلهنا. فالحتة الملفوفة أنا هجعلها لك مستقيمة، أنا هديك طرق جديدة، عشان ده بيقوم طريق للرب في أرضك. فيعلن مجد الرب، فيعلن مجد الرب. مرة تاني أنا عايز أرمي في حضنك وفي حضنك هذه الآية، الرب عايز الفيه دي تحصل، فيعلن مجد الرب في كل حاجة في حياتك. فيعلن مجد الرب في خدمتك، فيعلن مجد الرب في صلواتك، فيعلن مجد الرب في اوضتك. فالفه دي هتحصل، لانه هديك طرق جديده، وكل طرق جديده بتخلي الفه تحصل. اللي دخل اجتماع دلوقتي مش عارف يعني ايه فه بتحصل. فيعلن

أعلن مجد الرب. الفه دي نتيجة للطرق الجديدة الرب يفتحها في حياتك فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر معا، لأن فم الرب قد تكلم. فالحواليك حيروا أنه بقى في طرق جديدة ومجد الرب استعلن. مجد الرب في العهد القديم مش كلمة طايرة في الهواء. خلي بالك أنه أنا ليه واقف حتة، لأنه دي قلب الرب أن يعلن مجد الرب. الخليقة أصلا منتظرة استعلان مجد الرب. فلو خدنا الآية من رومية 8 أن الخليقة منتظرة استعلان مجد الرب، وفي آية في إشعياء 40 بتديك استراتيجية إيه اللي يخلي يعلن مجد الرب، تكتشف حاجة أن إعلان مجد الرب، فاكرين الخليقة تنتظر استعلان أبناء الله، أن أبناء الله يستعلنوا بمجد الرب في حياتهم، ده نتيجة لأن هم بقوا ماشيين في طرق جديدة لم يمشوها من قبل. ميلوا دانهم على الرب وقالوا عايز تقول لي إيه؟ عايز تقول لي ايه؟ مش محتاج اذكرك، فاكرين يشوع عمل ايه؟ لان دخول اريحه مختلف، قبل ما يخش اريحه حصلت مقابله، وهذه المقابله مش زي الحروب القديمه، مش زي المواجهات القديمه، مش زي طرق البريه او زي ما موسى في البريه. هذه المقابله حطت يشوع في المكان الصح في الحرب اللي جايه. أأنت لنا ام علينا؟ فاكرين القصه؟ هل أنت لينا أم علينا؟ قال ولا كده ولا كده، أنا رئيس جند الرب الآن أتيت. ومداله استراتيجية مش طبيعية، امشي 7 أيام حوالين السور، هنحكي بعد دقايق، وكفي اليوم الأخير لف 7 مرات، وفي الآخر اهتف هتفه والسور واقف. بكرر نفسي، بس القصة كلها أن هذه الاستراتيجية هي طريقة جديدة موسى ما عملهاش، ما حدش عملها قبل كده. بس وهو واقف قدام رئيس جند الرب، رب يكلمه. احد الحاجات اللي بيبقى نفس قلبي نفسي فيها، مش علشان اي حاجه تاني، قلبي نفسي فيها، نفسي قلبي فيها، نفسي انها تحصل من قلبي. 6 جمل ممكن يطلعوا ب3 كلمات، هم انه كثيرين قبل ما يستنوا كلمه نبويه من خادم يسمعوا كلمة نبوية من الرب مباشرة. شفتوا بقى نفس قلبي في إيه؟ قلبي نفسي في إيه؟ إنك تسمع كلمة من الرب تعمل إيه قبل ما تسمع كلمة نبوية من خادم؟ لأن سماعك كلمة مباشرة من قلب الرب بيحطك في المكان الصح. يشوع موسى كان نبي بالنسبة له، لكن مع غياب موسى يشوع ما عندوش حل غير أن يقف قدام رئيس جند الرب مباشرة. مش لازم الموسى بتاعك يموت علشان تقف مباشرة قدام الرب. مباشرة قدام الرب، رب عايز يكلمك مباشرة قدام الرب، رب عايز يديك طرق جديدة لم تسمع بها من قبل. ما حصلش قبل كده انهم لفوا حوالين السور 7 مرات وفي اليوم السابع 7 مرات قبل ما يهتفوا قدام الرب. بس دي طرق جديدة، فيعلن مجد الرب، يستعلن مجد الرب. مجد الرب في العهد القديم ما كانش حاجة طايرة في الهواء، كان حاجة ملموسة. فاكرين انه كان سحاب؟ كان حاجه لها تاثير، بيغير القوانين الطبيعيه، الكهنه ما قدروش يقفوا. كان لها تغيير في الشخصيه، موسى اللي قاعد في هذا السحابه تغير، بقى رجل حليم جدا وجلد وجهه صار يلمع. فلو نقول مجد الرب دي مش كلمه، فاهمين يعني ايه دي؟ دي مش كلمه كده الجو كان لذيذ. نو مجد الرب يعني حاجة ملموسة، لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، حاجة ملموسة. عمري ما انسى في اجتماعات كذا مرة الحقيقة ده حصل، كان في شهادة كده يقول لي أنا مش قادر، قلت ارفع إيدك بس أنا مش قادر أرفع إيدي لأن مدرك لو رفعت إيدي هخبط فيه. فكان خايف يرفع إيده لأنه لو رفع إيده هيخبط فيه. هو ده مجد الرب، أو إدراك مجد الرب. حقاً الرب في هذا المكان وأنا كنتش واخد بالي. هو إدراك مجد الرب أنك تبقى مدرك أنه موجود لدرجة أنك لو هترفع إيدك هتخبط. مجد الرب مش بس إدراك ملموس، هو إدراك بيغيرنا. واقف قدام مجد الرب، ناظرين مجد الرب وجه مكشوف نتغير. مجد الرب بيغيرنا. موسى بقى بجلد وجهه يلمع، صار حليم جداً. مجد الرب حاجة تقيلة، عشان كده اسمه تقل مجد، خلى الكهنة مش قادرين تقف. المجد في العهد الجديد مختلف، المجد بقى متشخصا، عارفين كده؟ المجد بقى متجسد،
المجد بقى

متاح ومتجسد ويمكنك التعامل معه. المجد بقى يسوع، رأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مليان نعمة. النعمة والمجد مربوطين ببعض جدا، عشان كده رب يطيب قلبك بالنعمة عشان تختبر المجد. زمان كنا بنقول ترنيمة نعمة ومجد، نعمة. أنا بالنسبة لي ترنيمة التشفع، فاكر حتى أول مرة خرجت في مؤتمر كنا في بيت إيل في الكنيسة وقتها، في الكنيسة الصغيرة بتاعت بيت إيل، فاكرين الكنيسة؟ أوكي، تعرفوا بيت إيل؟ مش خدمة المنيا، بيت إيل اللي في أليوب، في قاعة صغيرة جدا. ده كان كان كان المؤتمر بتاعنا العام. أول مرة كان وعظ عن الكلمة كان عن نعمة ومجد، وطلعت ترنيمة نعمة ومجد، هي عبارة عن هتاف نعمة ومجد. ليه؟ لأن النعمة مربوطة بالمجد. القلب المطيب بالنعمة بتعامل مع المجد بسهولة. القلب المشغول بحاجات تانية، جوا أصنام، جوا شكاية، جوا شكوى، مش قادر يرفع عينيه للنعمة اللي نازلة من ملئه. نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة، عشان كده النعمة والمجد مربوطين بيه. رأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مليان نعمة ومليان حق. المجد مش أوكي، المجد في يسوع قصة تاني خالص. يوحنا 17، أنا وشك مشجع. يوحنا 17، لا أنا بتكلم بجد، مش يوحنا 17 آية 22، أنا قد أعطيتهم المجد. 17:22، أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. اللام النهاردة حروف الجر كلها، أنا ما أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليه؟ ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. العربي مش واضح. ليكونوا واحدا معانا كما أنا، زي المجد هو اللي ما بيني وما بينك أيها الآب، أنا اديتهم المجد عشان يكونوا واحد فينا. المجد هو الاسمنت اللي بيلزقك بالرب. عشان كده يسوع أخذ جسد. المجد بقى متجسد، المجد بقى واقع، المجد بقى يمكنك التعامل معاه، المجد بقى متاح ليك في أي لحظة، لأن هو يسوع الساكن فيك المتاح ليك في البيت مش بس في الاجتماع. المجد متاح ليك. المجد مش فكرة لذيذة. أذكرك بإشعياء 40، قال لك أنا بعمل طرق جديدة، مش معوجة، مش معرقبة، علشان يعلن مجد الرب. فرب بيعلن طرق، بيعمل طرق جديدة في قلبك من كل دورانات سابقة علشان يعلن مجد الرب. التارجت يعلن مجد الرب في حياتك. ليه؟ لأن في العهد الجديد المجد متاح شخصا في واحد اسمه يسوع المسيح. المجد يمكنك التعامل معاه شخصا في واحد يمكنك التعامل معاه. المجد تجسد شخصا، بقى متاح يمكنك التفاعل معاه. بس هذا المجد مش حاجة طايرة في الهواء. المجد ده بيغيرني، المجد ده بيقودني، المجد ده بيقوم رافعني، المجد ده بيقوم قوته أقوى من الطبيعي في حياتي. فأنا جوايا حاجات معلقة لسه بيوقعها، زي ما الكهنة ما قدروش يوقفوا في مجد الرب. فالمجد مش حاجة زيطة، أو المجد مش حاجة صمتة. المجد حاجة قوية لها تأثير، لدرجة أن يسوع بيقول لك أنا قد أعطيتهم. أعطيتهم دي يعني مش ده للمؤمنين. أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، علشان زي علاقتي معك واحد هم يبقوا واحد فينا. يشوع 5، أنا هختم. يشوع 5 حصل حاجة. أول ما عبروا وحصل الختان اللي احنا حكينا عليه المفروض المرة فاتت، رب يقطع بيدحرج عنك. فاكرين بيدحرج عنكوا عار مصر؟ ده الجلجال. رب يدحرج عنك. إبليس ملوش حق في حياتك وانت ماشي وراء الرب. إبليس ملوش، بيدحرج عنك. حد يحب أحزان تدحرج من على حياته؟ اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر. آية 9، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم. دي محطة بتعدي عليها
في بعض الأحيان مرة

مرات ورب يقوم مدحرج عنك حاجة، بعد كده تعدي عليها مرة تانية عشان يدحرج منك حاجة تاني، بعد كده تعدي عليها مرة تالتة عشان يدحرج منك حاجة تالتة. فالرب عمال لاير ورا لاير بيقشره من على حياتك، بيقشر لايرز اتحطت على حياتنا لفترات طويلة، فبيدحرج عنك كل حاجة ليها علاقة بمصر، مش مصر الطبيعية لكن مصر الروحية. فحل بنو إسرائيل في الجلجال. شوف الفقرة اللي جاية دي فقرة مهمة قوي. فحل بنو إسرائيل في الجلجال وعملوا الفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء. ده أول فصح يعملوه في أرض الامتلاك. أي فصح عملوه قبل كده في البرية كان فصح خلاص أو فصح حرية، لكن الفصح ده كان فصح امتلاك. كلمة فصح يعني عبور، عارفين كده؟ يسوع هو فصحنا، يعني يسوع هو عبورنا، يسوع هو في حالة عبور مستمر لحياتك. حالتك بتتغير ليه؟ لأن يسوع عبورك. حالتك بتتغير ليه؟ لأن يسوع عبورك. مفيش يأس ليه في المسيحية؟ لأن يسوع عبر الموت، والموت هو أقوى قوة ممكن تحبسك، يسوع عبرها ليك، فيسوع عبورك. أيا كان ما تمر بيه في هذه الأزمنة لك عبور لي، هتعدي فوقيه لأن يسوع عبورك، هو فصحنا. فالفصح في العهد القديم احتفلوا بيه كذا مرة. النهاردة يسوع مش محتاج يبذل دمه مرة تاني، لأن هو يسوع قدم نفسه بروح أزلي وعبر الموت ليك، عشان الجانب الآخر من القيامة أو من النصرة هو الجانب اللي بياخدك ليه وانت مستخبي فيه، هو عبورك، هو فصحك. فالشعب في العهد القديم كان بيعيد الفصح، الفصح هو عبور، عيدوا الفصح بعد ما عبروا البحر الأحمر، عيدوا الفصح بعد ما عبروا الأردن، هو عبورنا. وهذا العبور، عبور، فاكرين لما الرب رش الدم على الأبواب العهد القديم في شعب الرب في العهد القديم، ثلاث حاجات عبروا، كلكم سمعتوني بقولهم، المهلك عبر عنهم، الرب عبر وقف على الباب، تقرا كده، الرب انا اعبر واقف على ابوابهم. فالرب عبر وقف على الباب، المهلك عبر عن الباب، وهم عبروا البحر الاحمر، هو ده الفصح. فالفصح حاله عبور، ان ابليس يعبر عنك، الرب يعبر في ارضك وانت تعبر لارض جديده، هو ده كلمه فصح. كل مره تقرا كلمه فصح في العهد القديم او في العهد الجديد، في العهد الجديد مذكوره من خلال يسوع المسيح، هو حاله عبور مستمر. كني عايز انزل واحط ايد على قلبك واقول بص، في عبور لقلبك، في عبور لنفسيتك، في عبور لافكارك، في عبور للحته اللي انت حاسس انك حبست فيها، يسوع عبورك، هو فصحنا. انتوا جمال، مفيش ياس، مفيش حته انا دخلت في حته مش عارف اخرج، هو عبور للموت مخارج، لان هو فصحنا. فأول حاجة عملوها بعد ما عبروا الأردن، عملوا فصح. تاني حاجة جميلة جدا بحبها جدا، وأكلوا من غلة الأرض في الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في نفس ذلك اليوم، انقطع المن في الغد. هللويا، يوحنا بيقول هللويا. ما أعرفش عنكم، بس لو أنا موجود في وسط الشعب هتضايق. أنا متعود أخرج الصبحية ألاقي المن نازل، أما أكل من المن كل يوم، وربنا لذيذ بدينا من كل يوم، أخش أرض الوعد المن يتقطع، ده برضو كلام. حد فهم حاجة؟ ما أعرفش عنك، بس أنا بالنسبة لي يعني التكنولوجيا دي محتاجة جد ذهني ليها، لأني أنا مدرك إن في حاجات كثيرة بتحصل في حياتي عبارة عن من، عن عطية بتنسكب على حياتي بدون ما اعمل فيها حاجه، وهو ده من عطيه بتنسكب على حياتي بدون ما اعمل فيها حاجه. بخرج الصبحيه الاقي من نازل، بس المن ده بركه طفوليه، بركه طفوليه، الرب عايز يباركني، بس بركه فيها نضوج الابناء اللي بيورثوا بيمتلكوا الارض، اللي بيغيروا طبيعه الارض، اللي بيستصلحوا الارض، اعمل الارض. فرب يقوم مغير أرضك، لأنك أنت مش بتستقبل بركة طفولية بالنعمة، ورب عنده من لكل حد فينا، لكن رب يقولك أنت بتتنقل معايا الأرض فيها بركة مواريث،

بركة نضجة لأبنائه. Are you here؟ بركة نضجة. انقطع المن في الغد عند أكلهم من غلة الأرض، ولم يعد بنو إسرائيل لم يكن بعد لبني إسرائيل من من طفولية البركة لامتلاك البركة. هو ده اللي الرب عمله أول ما دخله. ورب يدعونا لحتة كده من طفولية النعمة وطفول. فاكرين لما بولس قال كن لما كنت طفل، كنت كطفل أفطن، كطفل أفتكر، كطفل أتكلم، لكن لما صرت رجلا، لما عبرت الأردن، فأنا كنت طفل وراء الرب، كطفل أتكلم، كطفل أفطن، لكن لما عبرت الأردن، لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل، فالمن اتقطع. هللويا. الرب ينقل كنيسته للنضوج. صدقوني في نضوج. أنا بكلم حضرتك في حالة نضوج مختلفة عن السابق. أنفض التعودات القديمة. لما بتسيب نفسك مش مدرك اللي الرب سكبه في حياتك، بتدور برغم أنك مدعو لامتلاك كنعان، لكن بتدور في البرية برغم أن الرب سكبه في حياتك يعيشك في كنعان. هقول الجملة دي مرة تاني. رب يسكب في حياتك حاجات تعيشك في كنعان، تعوداتك بتلففك في البرية. رب يسكب في حياتك ودائع تعيشك في أرض البركة وأرض السلطان، أرض الاستخدام، أرض الانتصار المستمر. تعودات ذهنك وعدم إدراكك واللي نعرفه أحسن ما نعرفوش والزقاق القديم بيخليك تعيش في البرية برغم أن اللي ساكن جواك والوديعة الموجودة جواك تعيشك في كنعان. فعنيك أنها تتفتح، وده جزء من الاستعلان أبناء الله. الخليقة منتظرة هذا الاستعلان، أن أبناء الله يكتشفوا أنا ليا طرق مختلفة مليانة انتصار مختلف. عشان كده بعديها طوالي بعد ما المن اتقطع، الرب متقابل مع يشوع، رئيس جند الرب قابل يشوع. كل ده في يشوع 5. يشوع 5 فبريكة كده بيقول لك النقلة اللي حصلت أول ما عبروا الأردن إيه؟ ختان مع قطع من مع فصح مع مقابلة مع رئيس جند الرب، طرق جديدة. ده يشوع 5. ما عرفش عنك بس أنا بحب استراتيجيات الرب. رب الكتاب استراتيجي جدا، يشوع كتاب استراتيجي جدا. فبيقول بص، أول ما عبروا في حاجة بتتقطع، بيدحرج عنك العار، بيقابلك في فصح، يسوع هو عبورك، بتقطع المن لأن الحالة بقت مليانة نضوج. تعالى لي حبيبي أنا رئيس جند الرب، حديك تعمل إيه. مرة تاني كنيسة الرب بتخش على مرحلة من النضوج، مش بس في وسط الاجتماعات. الاجتماعات بتقوم مورياك نور أو معين أو حضور معين أو مسحة معينة، بس انت بتعيش حياتك يوم وراء يوم مدرك انك بتميل وبتسمع فالحاجات المعصلجه والمعوجات. ما هو دي البريه، والعراقيب تبقى مستقيمه فيعلن مجد الرب. فاكرين ايه فاكرين الفه فيعلن مجد الرب، لان بقى في طرق مستقيمه. ايه اللي خلى في طرق مستقيمه؟ انا ميلت ودني. ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ماذا تريد ان تقول لي؟ ايه الطريقه الجديده؟ طرق جديدة بتكسر الدورانات القديمة، طرق جديدة فبتعمل زقاق جديد فبيكسر الزقاق القديم والخمر القديمة. هللويا. يشوع 6. هم ليه لفوا 7 أيام؟ ما كنتش منتظر اسمع اجابات يعني، بس بخليك تسال جواك. ما اعرفش انا. طب ايه معنى 7 أيام بالنسبه لنا النهارده؟ يعني لفوا صامتين، قالوا ما حدش ينطق بكلمه 7 أيام حوالين السور، وفي اليوم السابع لفوا حوالين السور 7 مرات. يعني انتوا مدركين اللي كان بيحصل؟ مدركين حاله الصمت؟ يعني الجوه اريحه مستنينهم يهاجموا، وهم بره أريحة، يعني جيش أريحة واقف على سور أريحة، بيشايف شعب جاي يمتلك أريحة، ومنتظر أن يحصل حرب، منتظر يحصل. وفاكرين رحاب قالت إيه؟ إحنا زابت قلوبنا، إحنا عارفين أنكم هتكسبونا. فهم واقفين على السور منتظرين أن هم يتم اقتحامهم، وشعب الرب هبقى هنخش نحارب، معايا عصايا معايا سيف.

الرب يقول له بص اصحى من النوم. كانوا بيعبدوا الرب بالشريعه نمره واحد، وبعد كده لفوا بصمت، محدش ينطق كلمه، لفوا حوالين السور، اسوار اريحه، اسوار كبيره، لفوا حوالين السور وارجعوا خيامكم. حط نفسك مكان واحد محاربي اريحه واقف على السور بتفرج على شعب كامل، شعب كامل مش المحاربين بس، شعب كامل معدي، متهيألي شعب كامل، شعب كامل معدي حوالين السور صامت ودخلوا يناموا. ايه خلاص كده خلصت؟ العسكري اللي فوق السور خلصت كده؟ تاني يوم الصبحيه انا واقف على السور عشان هنحارب النهارده، لفوا حوالين السور ودخلوا يناموا. لو انا بقى واحد من الشعب اليهودي، من الشعب الموجود، طب وبعدين يا عبد العزيز يا يشوع هنلف كده كتير؟ احنا كنا بنلف في البريه، احنا كنا بنلف في البريه، احنا هنلف كده كتير؟ وزي ما يكون، خلي بالك ان حاجات كتيره ممكن تسمع وابليس يقوم ارجع ارجع، ما فيش حاجه جديده بتحصل. ما انت كنت بتلف في البريه، ما انت بتلف حوالين السور دلوقتي، ما فيش حاجه بتحصل. في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم الخامس بصمت. واللي انا عايز اركز عليه هو الصمت. قال لهم كونوا ساكتين، فاكرين القصه دي؟ تسيرون في دائرة المدينة جميع رجال الحرب، يبقى مش كل الشعب، رجال الحرب بس، حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون ست أيام. النهاردة بالنسبة لي إدراك السبعة أيام، بالنسبة لي لما بطبق ده على النهاردة، لو في أريحة في حياتي وأنا أريد أن أمتلكها، وفي طريقة جديدة من كلمة بتقول أخشها إزاي، قبل ما أهتف أنا محتاج أدرك أو أشحن روحي بحضور الرب أو بتابوت العهد اللي بيلف معايا حوالين هذا السور. إن السور ده متحاصر بحضور ربنا قبل ما أهتف. إن روحي اللي بتصلي من أجل موضوع، أنا بترجم النهاردة بقى مش بترجم قصة أريحة، روحي اللي بتصلي من أجل موضوع، روحي بتحاصر هذا الموضوع بحضور ربنا قبل ما اهتف. انتوا هنا السور اتحاصر، السور اتحاصر بحضور ربنا اللي كانوا والصمت جاي من ادراك داخلي، من شحن الروح الداخلي. عشان كده قال لهم كده، لا يسرع فمك بنطق كلمات قدام الرب. خلي روحك تدرك قبل ما تهتف هتاف طبيعي، قبل ما تصلي صلوات طبيعية، خلي روحك يسكن ويهدى ويشحن، لو جاز تعبير يشحن إدراكه بالحضور الإلهي. هقرأ لكم الآيات في سفر الجامعة لأنه وشكم جميل. عارفين سفر الجامعة؟

في سفر الجامعة في كتاب المقدس. جامعة خمسة، احفظ قدمك، احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الرب. يعني خلي بالك، خلي بالك من مسيرك، احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الرب. فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. يعني قبل ما تقدم وتمشي في صلواتك وراء الرب، اسمع هو عايز يقول لك ايه. الاستماع أفضل وأقرب من تقديم ذبيحة الجهال، لأنهم لا يبالون بفعل الشر. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق الكلام قدام الرب. كل ما بيزداد إدراكنا للرب الحاضر فينا سيد الأرض كلها، كل ما هيطلع مننا صوت بحسب تردداته هو، مش تردداتنا إحنا، وتردداته هو بتوقع السور على النفوس وعلى الأمم وعلى الشعوب. كل ما بيخرج صوت مننا ما خرجش مننا قبل كده، لأن صوته هو مش إحنا، الأسوار المحيطة بينا بتقع. كل محدوديات سابقة ملهاش سلطان عليك. أنا بختم. حاصر

المحدوديات، مش خلي المحدوديات تحاصرك، حاصر المحدوديات بإدراك إنك بتحيط بيها بحضور إلهي، عشان الصوت اللي خارج منك بيوقع كل محدودية في حياتك. لا محدوديات فيما بعد على أولاد الرب، لا يعصر الرب أمر، لا حدود للرب عايز يعمله، لا حدود للرب عايز يستخدمك ويستخدمك فيه. أنا عارف اتكلمت كلمات سريعة ورا بعض النهاردة، مش عظة يعني منمقة، بس أنا كنت بنشن جمل محددة أنا مدرك أن الرب عايز أطلقها. رب يريد أن يطيب قلبك جدا، فأنفض التراب، لا دوران تاني، لا دورانات قديمة، لا عقلية برية. رب هديك سهم مبري، رجع لك سهم مبري في يده، فالعراقيب مش هتنجح أنها تلف في السهم بتاعك، المعوجات مش هتنجح تلف في حياتك، ليه؟ لأنه طرق الرب تبقى واضحة. فيعلن مجد الرب على كل بني البشر، فيعلن مجد الرب. طرق جديدة، لأن رئيس ملوك الأرض فوستينا. أمين. رئيس ملوك الأرض، ترددات اللي خارجة منه، تردداته هو بتوقع السور في مكانه. تعالوا نصلي مع بعض.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

أهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من الحلقات الروحية اللي فيها بنتأمل عن المعجزات العظيمة اللي عملها ربنا عن طريق النبي إليشع. خلينا نقرأ مع بعض النهاردة عن المعجزة الحلوة دي في سفر الملوك الثاني والأصحاح السادس. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وقال بنو الأنبياء لإليشع: هوذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك ضيق علينا، فلنذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال: اذهبوا. فقال واحد: اقبل واذهب مع عبيدك. فقال: إني أذهب. فانطلق معهم، ولما وصلوا إلى الأردن قطعوا خشبا، وإذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال: آه يا سيدي، لأنه عارية. عارية يعني مستعيرها، مستلفها. آه يا سيدي لأنه عارية. فقال رجل الله: أين سقط؟ فأراه الموضع، فقطع عودا وألقاه هناك، فطفى الحديد. فقال: ارفعه لنفسك. فمد يده وأخذه، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. المعجزة دي واحدة من 14 مجموعة من المعجزات صنعها ربنا عن طريق النبي إليشع. وكلنا عارفين انه مكتوب في سفر الرؤيا ان شهادة يسوع هو روح النبوة. بجد اذا قريت العهد القديم وما لقيتش في اصحاح واحد رمز للرب يسوع المسيح، هتعرف انه انت لسه ما فهمتش الاصحاح ده. كل العهد القديم رموز عن الرب يسوع المسيح، وكل العهد الجديد تطبيق لهذه الرموز عن ربنا يسوع المسيح. اذن كل الكتاب يحكي عن شخص واحد، هو الرب يسوع المسيح، الله اللي ظهر في الجسد وجي علشان يموت علشاننا ويخلصنا. المعجزة باختصار شديد أحكيها ويدينا الرب فيها تأملات محددة. كانوا بنو الأنبياء، ودول مجموعة يعني زي ما تقول كده بيدرسوا كلمة الله، وكان قبل كده عددهم 100، بس في المعجزة دي عددهم زاد قوي، فالمكان ده عليهم عقبال ما كنايسنا دايما يبقى الدنيا زحمة فيها، فتحس ان المكان ده حتى لو الكنيسة كبيرة فده المكان عليهم. فراحوا لإليشع رجل الله وقالوا له: احنا عايزين نبني مكان تاني، يعني كأنها كنيسة تاني. قال لهم: اذهبوا. فواحد منهم طلب من إليشع طلبة جميلة، قال له اقبل واذهب مع عبيدك. فقال: انا هروح معاكم. وكان كل واحد بيقطع خشبة، شجرة يعني، بس واحد منهم وهو بيقطع شجرة وقعت الحديدة، بيسمى يعني يمكن في اللغة الدارجة بيسموها البلطة، الفاس بيعملوا بيها الارض بس اللي بيقطعوا بيها الشجر اسمها بلطة. المهم وهو بي

قطع الشجرة بالبلطة وقعت الحديدة جوه المية، وخلاص بقى في مياه نهر الأردن، والأردن ممتلئ في كل شطوطه، مش هيقدر يلاقيها. بس الراجل ده كان مخلص، وكمان كان الحديدة دي سلف، فصرخ إلى أليشع رجل الله وقال آه إنها عارية. وحصلت المعجزة العجيبة جدا. إيه اللي حصل؟ أليشع سأله قال له وقعت فين؟ فالراجل قال له وقعت في المكان ده. فأليشع عمل المعجزة العجيبة اللي احنا عايزين نتأمل فيها. لقي نبات عود، نبات بسيط جدا، وقطعه ورمى النبات في النهر في المنطقة اللي فيها الحديدة وقع في الطين. حصلت المبادلة، النبات الرقيق اللي ملوش أي ذنب نزل في الطين، والحديدة طفت لفوق ضد قوانين الطبيعة، لأنه معروف أن كثافة الحديد أكتر من كثافة المية، ودي المعجزة بتاعتنا. عزيزي المشاهد، النهاردة عايز أشاركك بثلاث أفكار أساسية في المعجزة الحلوة دي، وأتمنى بركة لكل واحد من اللي بيسمعني وبيشاهدني النهاردة. حاجة الأولى، بناء البيت الجديد. نقطة تانية، لماذا سقط الحديد؟ والراجل ده هو بيقطع الشجرة، إيه الحديدة وقعت؟ لكن الأهم من النقطتين دولة، النقطة التالتة، كيف طفى الحديد؟ وده طبعا ليه معنى في حياتي وحياتك. فزي ما حضرتك عارف وحضرتك عارفة، أنه في المعجزات اللي بنتكلم فيها عن حياة أليشع، أليشع هو رمز لربنا يسوع المسيح، مش بس لأن اسمه أليشع يعني إله يخلص، ورب يسوع المسيح كما قال الملاك العذراء القديسة مريم تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، مش بس متشابهين في الأسامي، لكن كمان لأن أليشع ربنا عمل عن طريقه معجزات كتيرة من معجزات النعمة. طبعا في مفارقات ومقارنات، بس أنا هكتفي أني تتذكر أني أليشع في بعض معجزاته وفي بعض أعماله الحلوة رمز لرب أليشع. وبالمناسبة المسيح نفسه قال أنه زي ما أيام نعمان السورياني أليشع شاف واحد هو نعمان السورياني قال للناس اللي في الناصرة أنا كمان بأشفي في هذه الأيام. يعني وجه الشبه ما بين أليشع والمسيح قاله المسيح نفسه. بناء البيت الجديد، اللي حصل ان عدد الناس دول زاد. وانا بسألك لو انت مسؤول في كنيسة، يا ترى ايه اخبار الكنيسة بتاعتك؟ هل العدد بيزيد؟ ايه اللي خلى عدد الناس دول زاد؟ اسباب كثيرة، هقول منها سبب ولا سببين. سبب منهم انهم كانوا مقيمون امام أليشع. وعلى فكرة ربنا بيبارك الحياة كل ما نصلي ونقضي وقت اكتر ونقيم، زي ما ربنا قال لي يعقوب قديما قم اصعد الى بيت ايل، بيت الشركة مع الله، وأقم هناك. لكن مش كده بس، لما حبوا يعملوا حاجة جديدة سألوا ربنا نروح نبني بيت ولا ما نروحش؟ يا ترى بتقول لربنا دايما لتكن مشيئتك وبتسأله في كل دقائق أمورك؟ لكن مش كده بس، كانوا موجودين في مكان اسمه الجلجال، والجلجال ده اللي حصل فيه الختان اللي هي عملية الطهارة في بداية الرحلة، وهي رمز لأنه كل حاجة فينا مش بتمجد ربنا لازم بنحكم عليها. وزي ما قال الرسول بولس قديما مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. هقول حاجة كمان، حاجة مهمة قوي، إن هم لما حبوا يروحوا قالوا لأليشع اقبل واذهب مع عبيدك. أنا بقول لكل من يشاهدني في هذه الحلقة، صدقوني يمكن تقريبا كل مرة وأنا طالع من بيتي رايح مشوار بقول للمسيح هذه العبارة، يا رب اقبل واذهب معايا. بالمناسبة عندي قصة عن فتاة كانت هي مصرية ومن الصعيد في مصر، الناس المتمسكين، وحبت تدرس القانون في فرنسا. قالت لباباها ومامتها أنا عايزة أروح أدرس القانون، وبابا وماما قال لا باريس فيها شرور يا بنتي. قالت لا يا بابا وماما أنا هروح وهعيش حالة الطهارة هناك. على أي حال مامتها وباباها وافقوا بشرط واحد. مامتها قالت لها يا بنتي انا هوديكي باريس علشان تدرسي الحقوق بس بشرط. ايه يا ماما؟ قالت لها هل توعديني انك في كل مشوار تقولي لربنا يسوع المسيح اقبل واذهب معي؟ والبنت وافقت. ولما نزلوا باريس قالت للمسيح في سرها كون معايا زي ما الرب قالها انا معكم كل ايام، وحست بحضور الرب معاها في الاتوبيس، وبعدين في الاوضه في الحجره، ثم في المحاضره، الى ان جاء الويك اند. لما جاء الويك اند يوم الجمعة بالليل اصحابها الولاد والبنات قالوا لها تعالي عندنا نادي ليلي كده. قالت لهم لا انا مؤمنة و
وانا بحب المسيح، انا مش بعسكر، انا مش باخد مخدرات.

انا مش برقص الرقص بتاع الاشرار، انا ما بعملش الحاجات الغلط دي. لا لا لا، تعالي وقعدي تحت شجره، صحيح احنا هنشرب خمور وهنرقص وهنعمل كل حاجه، بس انت خليكي بعيد. وطبعا تحت الضغط وافقت، وعلى باب النادي لانها اتعودت تقول للمسيح جوه قلبها من فضلك اقبل واذهب معايا، قالت للرب يسوع اتفضل ادخل معايا. بس وهي بتقول له اتفضل، شمت ريحه الخمور وشمت

قالوا لها فين؟ قالت ما رضيش يدخل. بصوا حواليهم، ما رضيش فين؟ مين معاكي؟ قالت يسوع اللي دايما بيرافقني في كل رحله وفي كل مشوار، ما بيدخلش المكان ده. انا بقول لك، لو انت مسيحي وبتاخد سيجاره، اذا رضى المسيح انه يشرب السيجاره معاك اشربها. اذا انت بتاخد مخدرات، اذا رضى المسيح، اذا انت ماسك الريموت كنترول وبتفرج على التلفزيون في القنوات المش كويسه وانت بتشوف الحاجات دي، قول للمسيح اقبل واتفرج معايا. اذا قبل، انا متاكد ان حياتك هتتغير. لو انت باخلاص شديد سالت نفسك هل المسيح يوافق انه يعمل هذا الامر، اقبل واذهب مع عبيدك بناء البيت الجديد. وبالمناسبه كل واحد كان بيقطع شجره، وده صوره ان كل عضو في الكنيسه لازم يشارك في عمل الله. ثم لماذا سقط الحديد؟ الراجل اللي كان معاه البلطه وهو بيضرب الشجره، وقعت الحديده من البلطه. انتوا متخيلين؟ بتبقى البلطه يعني زي الفأس، في حديده وبعدين خشبه. هو بيقطع الشجره، اتفكت الحديده من الخشبه، وقعت في نهر الاردن. انا بقول ثلاث اسباب على الاقل لوقوع الحديده. السبب الاول عدم الجديه. يعني الراجل لو كان عامل فيكسيشن، يعني مثبت الحديده كويس في الخشبه، ما كانتش وقعت. ثم الطبيعه الحديديه. لو كانت الحديده دي في اللين مثلا او حاجه كده بتطفو، ما كانتش وقعت. ثم اخيرا الجاذبيه الارضيه. لو كان في القمر كانت بيت الحديده دي معلقه، بس في جاذبيه ارضيه. عايز اقول لك واقول لك وبقول لنفسي طبعا، اذا كانت حديده حياتك واقعه في طين الخطيه، اذا كنت شاعر انك واقع في الطين، يعني عارف الانسان مخلوق يبص لفوق مش يبص للطين تحت. الشعب بتاع زمان لما كان في ارض مصر في العبوديه، مرر فرعون حياتهم في الطين بعبوديه قاسيه. اذا انت شاعر في طين الخطيه، اعرف ان في ثلاث اسباب على الاقل مخلياك في طين الخطيه. حاجه الاولى عدم الجديه، انت غير جاد في طلبك للمسيح. شوف الكتاب المقدس بيحكي، ولا واحد كان مخلص في طلب المسيح ايا كانت خلفيته او ثقافته او دينه، الا ان المسيح بيظهر ذاته ليه. هل انت جاد في طلب ربنا؟ هل بتقول لربنا انا عايز ادوق، انت فين يا رب؟ انا في انتظارك يا رب، كلمني، انا قبلك يا رب. هل انت جاد في طلب الرب؟ وفي موضوع في الدنيا اهم من خلاص نفسك. قال المسيح: ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عدم الجديه. عندك جدية انك تشتغل كويس، وانك تروح النادي، وانك تحضر تلفزيون مثلا، جد في كل الامر الا خلاص نفسك. خلي بالك ان عدم الجدية ممكن ترمي بيك الى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت دون الرجوع للمسيح. هذا ما قاله الرب في قصة الغني والعازر، لان الغني كان غير جاد في خلاصه. عدم الجدية. حاجة تانية، الطبيعة الحديدية. بصراحة باعتباري خادم للإنجيل بلف في أماكن مختلفة في العالم، في بعض الناس، ولا أتمنى أن حضرتك أو حضرتك يكون كده، قلبه حديد. حديد على فكرة في العهد القديم دايما يرمز للقساوة. أتمنى ما تكونش حديدي، قلبك حديد. بس عايز أقول لك حاجة، لو قلبك حديد ما فيش حاجة هتدوب قلبك قد محبة ربنا. ربنا بيحبك. تخيل عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، جه المسيح وبيخبط على باب قلبك، ليه سايبه بره؟ بس خلي بالك، ربنا كرمك وربنا كرمك وربنا محسن إليك، بس ما تقسيش القلب. قول الكتاب: من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. عدم الجدية، طبيعة الحديدية، ثم أيضا الجاذبية الأرضية. أسمعك تقول لي: انتوا الوعاظ اللي بتوعظوا انتوا في عالم اخر، انتوا مش عارفين ان العالم مليء بالشر، في حاجات كتير بتجذبني في الارض، انا مضطر اني اكذب علشان اجيب فلوس، انا مضطر انه انت عارف القنوات التلفزيونية دلوقتي فيها شرور كتيرة، بالريموت بلاقي حاجات صعبة جدا، وكمان الانترنت. انا عارف ان في جاذبيات كتيرة، بس عايز اقول لك حاجة كويسة جدا، ان زي ما في جاذبية ارضية بتجذبك للشر تحت، اذا جيت للمسيح بإخلاص شديد هيربطك بجاذبية سماوية، زي ما مكتوب في سفر هوشع: كنت أربطهم بحبال البشر بربط المحبة. وهتلاقي نفسك باستمرار كل أمور العالم اللي حواليك ولا أنت عايز حاجة منها، وبتبص لفوق، لأنه مكتوب النفس الشبعانة تدوس العسل
وللنفس الجائعة كل مر حلو.

أنا بقول لك، هل حديدت حياتك في الطين؟ هل فكرت في الانتحار في يوم من الأيام؟ هل شعر أن الحياة ملهاش قيمة؟ أنا عايز أقول لك، كل الناس الفلاسفة تقريبا انقسموا لفكرتين أساسيتين في الحياة. بعض منهم قال الحياة مهزلة، مهزلة زي فولتير وسارتر والناس الوجودين وأمثالهم، وناس ثانية قال الحياة مش مهزلة أو ملهاة، الحياة مأساة. وأنا عايز أقول لك، الحياة لا هي مهزلة ولا هي مأساة، لكن الحياة هي المسيح. هتقول لي طب ما طبعا انت عايز تقول لا، بجد مكتوب ليه الحياة هي المسيح. المسيح هو مصدر هذه الحياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. هل حديدة حياتك وقعت؟ تعال مع بعض نشوف النقطة الثالثة والهامة جدا في المعجزة. ازاي حصلت المعجزة والحديدة طفت؟ هي الحديدة طفت؟ نعم. عايز اقول لك، في قوة عظيمة تقدر تحررك من المخدرات اللي موقعك في الطين. في قوة عظيمة تقدر تغيرك إذا أنت في علاقاتك الزوجية خائن. إذا أنت للأسف الشديد بتقول كلام مش كويس لزوجتك أو بتمد إيدك وتضربها. وبالمناسبة يعني حتى الطيور، عمري ما شفت عصفور بيضرب مراته، ولا شفت ولا فيل ولا حصان ولا حاجة تاني، أنت فاهمني؟ مفيش حيوان، لأنه محترم، حيوان محترم بيحب مراته. فإذا أنت عندك مشكلة إن في طين لأنك بتضرب مراتك أو بتشتم أو بتاخد مخدرات أو عايش في النجاسة أو بتحب الفلوس أو كذاب أو مرائي، أيا كانت الطين بتاع حياتك، تعال النهاردة وشوف المعجزة العجيبة دي، إزاي طفى الحديد. ودي معجزة، حديدة حياتك تطفو من فوق طين الخطية. أول حاجة صرخة قلبية، اسمع ما هو مكتوب. صرخة وقال آه يا سيدي لأنه عارية. صرخ، مش قال كده كاتب المزمور 40، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخ. خلي بالك، صرخ، مش قال له أنكل أليشع، عمو أليشع، الحديدة وقعت. لا، صرخ الحقني. أنا عايز أقول لك، لو حسيت بخطورة إن حياتك في خطر، في طين الخطية، وهتترمي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت 100% تصرخ. بجد اللي بيغرق لآخر مرة بيصرخ. الرب يكشف قدامك وقدامك وقدامي خطورة الحياة اللي احنا فيها إذا أنت لسه بعيد عن المسيح. أصرخ إليه صرخة قلبية. حاجة تانية، أدرك إن الحياة فانية. بص قالي عارية، عارية يعني سلف. وأنا عايز أقول لك، حياتك عارية. عارية يعني ربنا سلفك الحياة، أعارك الحياة. قديما حينما خلق الله آدم نفخ في آدم في أنفه فصار آدم نفسا حيا. وعايز أقول لك، حياتك انطالت ولا أثرت؟ وحياتي انطالت ولا أثرت؟ هي عارية. ألا قال موسى حياة الإنسان 70 ومع القوة ف80. ربنا يديك طولة العمر. لما بقول مرات في الوعظ ربنا يديك طولة العمر وتعيش 200 سنة، كذا مرة واحدة ست قالت لا لا لا، ما مش عايز أعيش 200 سنة علشان أبقى عالة على الناس. يا رب تعيش 300 سنة، طب وبعدين؟ تنتهي الحياة. قال الرب لهذا الرجل الغبي، يا غبي هذه الليلة تطلب. خلي بالك، مش تؤخذ، لقى 12 تطلب، لأني النفس اللي جوايا ادهولك ربنا. حتى لو انت بتشم على ربنا، حتى لو انت ملحد، صدقني حتى لو انت مش مصدق ان في ربنا، النفس اللي جواك ادهولك ربنا. ويا ريتك تعترف بكده وتقول له يا رب هي عارية. صرخة قلبية، ثم ادرك ان الحياة فانية، ثم سؤال جاوبه بجدية، اين سقط؟ في اسئلة كتيرة، مثلا زمان لما اخطأ ادم ربنا قال له آدم أين أنت؟ طبعا كتير لما أخدم أوعظ في الجزء ده، ناس يقولوا حاجة غريبة جدا، هو بي الله سبحانه وتعالى العالم بكل شيء، مش عارف آدم فين؟ لا عارف، بس عايزه يعترف. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر ويعترف بها يرحم. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. أين سقط؟ هل سقط حياتك في البلد اللي انت عايش فيها، اللي انت بتسمعني فيها، ولا في اوروبا، ولا في امريكا، ولا انا ما بعرفش؟ انت عارف، ربنا عارف، وانت عارف اين سقط. اذكر من اين سقط وتب. صرخة قلبية.

قلبية، إدراك إن الحياة فانية عارية، سؤال بجدية أين سقط ثم اعتراف بالخطية. قال له وقعت في الحتة دي. وأنا عايز أقول لك حاجة، يا ريت ما تحاولش تداري على ربنا، هو عارف كل حاجة عنك. قل له يا رب أنا خاطي يا رب، أنا مش برضيك يا رب، أنا عملت حاجات في السر حتى الدولة ما عرفتهاش، لو يا رب الناس عرفت أنا عملت إيه تبقى مصيبتي كبيرة، لكن أنت يا رب أنا بعترف لك. برافو عليك إذا اعترفت للرب، هو عارف، بس شيء رائع أنك تعترف. لكن أهم حاجة في القصة دي أنه أليشع النبي جاب زي سكينة وقطع نبات ملوش أي ذنب، نبات رقيق كده حلو، عود يعني، ورماه جوه نار الأردن فطفى الحديد. وإيه إلى ماذا يرمز هذا العود؟ علشان طبعا وقت البرنامج وقت حضراتكم، عايز أقول لك باختصار شديد، المسيح قال عن نفسه، قال عن نفسه المسيح قال عن نفسه العود ده يرمز لي أنا. قال عن نفسه فين؟ أقول لك، لما المسيح كان رايح على الصليب كان في بنات أورشليم بيبكوا عليه عاطفيا، طبعا كان المسيح شكله حلو قوي قوي ومتعذب عذبات شديدة هو شايل الصليب، فقعدوا يبكوا عليه عاطفيا. قال لهم يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. اسمعوا قالي أشاور المسيح عن نفسه وقال إن كان بالعود، بالنبات الرقيق، إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فكم بكم أنتم اليابس. فإذا المسيح قال إن هذا العود زي ما مكتوب في أشعياء 53 برضو نبوة عن المسيح، من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء بعدما نبت قدامه كفرخ نبات، يعني كعرق من أرض يابسة، الأرض كلها خطية وتولد المسيح قدوس بلا خطية، بس على الصليب اتقطع، مات المسيح. هذا ما تعلنه كلمة الله، لماذا مات المسيح بدلا مني وبدلا منك؟ أجرة الخطية هي موت. وزمان كان الذبائح كتيرة تتقدم وكله علشان في الخطية قدم ضحية، بس الضحايا البشرية ما قضتش، وجه الرب يسوع هو الذبيحة الكاملة. لما شافه يوحنا المعمدان قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. العود اتقطع ونزل الطين، يسوع المسيح احتمل كل خطاياك على الصليب. والطينة الحديدة نزلت، الحديدة طلعت من الطين وطفت والنبات نزل مكانها. هذا ما تم في الصليب. الصليب مش بس علامة حلوة بيحبها كل مسيحي، لكن الصليب معناته ما تم فيه انه كان هناك البدلية، قطع المسيح بدلا مني. على فكرة في آية صريحة مثلا في سفر دانيال وأصحاح 9، يقطع المسيح، حتى اليهود لغاية دلوقتي بيستغربوا من الآية دي، يقطع المسيح وليس له الملك، صراحة زي النبات اللي اتقطع، اتقطع المسيح، مات المسيح، لكنه بعد ما دفن قام من الأموات ناقدا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكن أن يمسك منه. بموت المسيح وقيامته طفى الحديد. أنا بدعوك في هذه الفرصة وانت بتسمعني، صدق أن المسيح وقع ومات بدالك على الصليب، وبيقولوا التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. إذا صدقت أنه مات بدالك هتختبر قوة معجزية عجيبة ترفعك من طين الخطية وتصعد بيك. اسمع ما هو مكتوب، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديدا. كنت بتأمل في هذه القصة في أحد البلاد، وبعد ما خلصنا الاجتماع كان اجتماع كده، واحد الرجال وقف صراحة كده وصلى بصوت عالي قدام الناس، يا رب أنا الحديدة بتاعت حياتي وقعت في الطين في باريس، قال كده صراحة، وأنا كنت بعمل نجاسة وبخون زوجتي. وأنا جنبه كده قلت له وطي الصوت وطي الصوت، لأن ما طلبتش منه يصلي كده. المهم بعد مرور يمكن 6 سنين على القصة دي كنت بخدم في باريس ولقيت الأخ ده وسلمت عليه وقلت له انت خدني بالأحضان، وقال لي انا بتاع الحديدة. قلت له انت تاني في باريس؟ قال لي خلاص، الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا، انا اتغيرت وانا بخدم. ولقيت فعلا معاه أناجيل بيوزعها واتغيرت حياته. يا ترى حياتك لسه في الطين؟ تعال الرب يرفعك. بس اخر كلمة بقولها انه قال له مد يدك وارفعه. ناس كتير بتقول لو ربنا عايز يغيرني يغيرني، طبعا ربنا عايز، الله يريد
إن جميع الناس يخلصون.

وإلى معرفة الحق يقبلون، بس كمان ليك دور أنت، مد إيدك. قال له كده، يعني تخيل إليشع صنع المعجزة وخلى الحديدة تطفو. وبالمناسبة الرسول بطرس بنفسه مرة مشي على المية، يعني دي معجزة طفاء الحديد دي تمت حرفيا في العهد الجديد. فأنا بقول لك مد إيدك وأنت بتسمعني دلوقتي، قول له يا رب أنا حياتي عايشة في الطين، يا رب يا رب أنا غير جاد، عدم الجدية، أنا طبيعتي قاسية جدا، الطبيعة الحديدية، ثم أنا يا رب عندي جاذبية أرضية كتير بتجرني للطين، بس أنا بنظر إلى صليبك، لما أنظر لصليبك ترخص في عيني أمجاد الكون، واحسب عارك هو غناية وربح سماوي فيك مضمون. ألا تصلي معي هذه الصلاة وأنت تسمعني؟ أيها الرب يسوع المسيح، أشكرك من كل القلب لأنك أنت الذبيحة الحقيقية، لأنك أنت الذي مت بدلا مني وقمت بدلا مني. يا رب أعمل المعجزة في حياتي، أنا فعلا واقع في مشاكل، واقع في خطايا، عبد للمخدرات. أنت قلت يا رب إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا، حررني الآن يا رب، تعال استلم حياتي لأن له كل المجد. آمين.

0: أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة. يسعدنا ويشرفنا يكون ضيفنا الفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا بحضرتك معنا حضرتك.
1: أهلا بيك أختي إستل، وأهلا بالأفاضل الإخوة الأحباء المشاهدين.
0: هنستكمل موضوعنا في موضوع الأقانيم الثلاثة، وإحنا أخذنا الله الآب والله المتجسد في يسوع المسيح. هناخد النهاردة الله الروح القدس. اسمح لي حضرة القسيس بس هنقرأ الأول شوية أعداد من رسالة روميا أصحاح 8 وعدد من 10 ل 17.
1: تفضل.
0: وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذن أيها الإخوة، نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تموتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاد فإننا ورث أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. الموضوع بيتكلم عن الله الروح القدس. كنت عايزة أعرف في البداية يعني إيه الله الروح القدس؟ إيه اللي نقصده بالله الروح القدس؟
1: هو الأكنوم الثالث في الذات الإلهية اللي هو الروح القدس، بمعنى أنه له صفات الله الآب، له صفات الله الابن، وهو موجود منذ الأزل، ما نقدرش نفصله عنه، مع الآب والابن. يعني وجوده منذ الأزل زي الله الآب، زي الله الابن، زي هو اللي هو الروح القدس.
0: يعني مش زي ما الناس بتقول وجوده بدأ يوم الخمسين لما حل الروح القدس؟
1: لا، ده هو شارك في الخلق، وهنتكلم في الحلقة عن الموضوع ده. ده هو موجود منذ الأزل، يعني روح الله والله الابن والله الآب، الثلاثة زي ما قلت قبل كده في أحد الحلقات السابقة، أن هما ثلاثة مستقلين، كل واحد له دور بيعمله، أم في تمايز بينهم، لكنهم من غير منفصلين. وأيضا الثلاثة، الناس بتقول ثلاثة آلهة، لا، هو زي ما ذكرنا هو إله واحد، هم متساوين في كل شيء، سواء في الجوهر، في الفكر، في كل شيء، في القدرة، في المعرفة، كله زي بعضه، بس كل واحد له دور، يعني أزلي أبدي.
0: تمام. طيب ليه ألقاب تاني غير الروح القدس؟
1: لكتير، وانت قريتي القراءة اللي قريتيها ادانا ألقاب، لكن خلينا نتكلم ان الروح القدس ليه ألقاب، زي مثلا روح المسيح، ده أحد ألقاب لأنه الله الابن، فنقدر نتكلم. وروح القداسة اللي هو بيتكلم عن الروح القدس، وروح الحق، روح الله،
0: كله ده مقصود بيه الروح القدس،
1: روح القدس، روح الحياة، روح النعمة، كل دي ليها في الكتاب. يعني عاوزني الوقت اطلع شواهد كتابيه، الروح المعزي، ما دي احد القابه. نلاحظ حاجه في اللغه الاصليه اليونانيه،

0: لما نيجي نتكلم عن الروح القدس، بيقول في اللغة اليونانية الاسم باركليت. باركليت هنا يعني المدعو ليرافق، وده هنتكلم فيه باستفاضة الكلام اللي قاله الرب في يوحنا 15 و16. إذن المؤمن ليه مرافق، ليه صديق، ليه حليف. إيه هو؟ الروح القدس. الشخص المؤمن اللي سكن فيه الروح القدس يوم ما تجدد. ونلاحظ إن ده لما جم الترجمة من اليونانية، الصديق والحليف حد قوي جنبك يقدر يسندك، يقدر يدافع عنك، يقدر يشفع فيك.
1: يعني ده ما يقللش لما حد يقول الله معايا، هو يقصد بيه الروح القدس
0: للمؤمنين.
1: معايا للمؤمن.
0: الشخص المؤمن ليه حليف، يعني مثلا أنا في خطية قدامي، أنا ما عمل، مين اللي يقول لي؟ صديق، حليفي، هو اللي يمنعني أن أنا عملت حاجة مش طبيعية. في تبكيت يجي منين؟
1: هو اللي بينبهني
0: ياخد بقى. ففي صديق وحليف معايا كشخص مؤمن، دي مفهوم اللغة باركليت اللي هو أيضا شفيع. يعني أنت قريتي قراية رائعة جدا، يعني إحنا أعطانا إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني. روح التبني اللي بخلينا نصرخ نقول له يا أبا الآب بجميع اللغات. وفي أيضا في نفس الأصحاح بيتكلم عن إن هو يشفع فينا، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين في عدد من 26. وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لهم تكبير. بمعنى إيه؟ بمعنى الروح القدس اللي جوايا وأنا بصلي عارف إيه احتياجاتي، وعارف فكر الله الآب. فالروح القدس هو اللي يطلب من الله الآب يعين ضعفاتي. أنا ممكن أنا مش قادر أتكلم،
1: معرفش أعبر،
0: هو عارف اللي أنا محتاجه، هو اللي يقدر فهم فكر الله الآب فكري، فيقدر فيا ويقدر يوصل اللي أنا محتاجه ويشفع فيا بأنات لا ينطق به. يعني في حاجات أنا مش عارفها هو يشتغل بيها.
1: يعني الروح القدس بيشفع فيا وأنا هنا في الأرض لله، زي ما المسيح بيشفع فينا مع الله، ما هو لينا شفيع في السماء.
0: ونفس الصفات، يعني حتى في عدد 34 وضح الكلام ده، ان الروح القدس بيشفع فينا، المسيح بيشفع فينا ايضا حليفنا وشفيعنا. في عدد 34 لو احنا قرناه، من هو الذي يدين؟ المسيح الذي هو مات بل بالحري قام ايضا، الذي هو ايضا عن يمين الله،
1: الذي ايضا هو يشفع فينا.
0: يشفع فينا نفس، يعني هو الله الاب، هو الله الابن، هو الله الروح القدس. فالروح القدس فينا بيشفع فينا قدام الله الآب، واحنا لان هو حليفنا وصديقنا، صديق مرافق ليا. يعني حتة مرافق يعني ما بتركنيش لحظة، يعني مأمن حياتي،
1: حاجة حلوة ضمن. طمن طبعا.
0: طبعا
1: القدس صديق لينا، يبقى
0: حليف المؤمنين ومرافق الكنيسة، فده شيء جميل قوي. والمسيح موجود بيشفع فينا، يشفع للمؤمنين وايضا للخطاة.
1: المسيح يشفع للخطاة؟
0: طبعا، يقول له يعني لما يجي وقت الدينونة، قبل الدينونة بيتأنى عليهم، يطلب من اترك، زي فكرة الشجرة الغير مثمرة اتركها هذه السنة، ربما أنكم حولها وضع زبلا. ده تملي، بيدي وقت للشخص الخاطئ انه يرجع ويتوب. إمهال الله تقودنا إلى إيه؟ إلى التوبة. ظهور لطفه تقودنا إلى التوبة، والكلام ده كله. فده مفهوم الروح القدس، ان هو ايضا من ضمن الحاجات الرائعه اللي ساعات المؤمن مش فاهمنا. انت ليك حليف وصديق، خلي بالك، يعني خليك خاضع ليه عشان يقدر يقودك لبر الامان.
1: طيب، ان كانت دي القابه، ان هو الروح المعزي وروح التبني وروح كل الالقاب اللي حضرتك قلتها لنا، نقدر نعرف حاجه عن طباعه كمان؟
0: طبعا، الروح القدس في طبيعته مش فكره ومش تأثير. الناس فاكرين أن الروح القدس هو إيه؟ هزة كده، أو شيء نسيج من الخيال حسب فكر البشر. الكلام ده مش هو ده الروح القدس، لكن لازم نقول أن الروح القدس

0: بطرس هو شخص. يعني لما بطرس مثلا يتكلم حنانيا وسفيرة يقول لهم انك انتوا كذبتم على الروح القدس، يعني يعلن ان هو في شخص انتوا كذبتوا عليه. لكن عايز اقول ايه هو قال عنه يسوع في يوحنا 15 وعدد 36، يقول كده: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. يعني طبيعته هيجي يشهد للمسيح. مين شاهد. اللي يتكلم شاهد. مين اللي يتكلم؟ الرب يسوع نفسه يتكلم عن الروح القدس، هو هيرسله وينبثق من الآب. دي حاجة. الضمير الشخصي اللي بيستخدم في متى في روميا 8:26 بيتكلم الترجمة الإنجليزية عن ضمير غير العاقل، لكن الترجمة اللي هي فيها شيء من الحيادي بيتكلم على إن هو إيه محايد. الروح محايد للكل، تشير إن الروح بمعنى المطلق تحتاج إلى يعني دقيق جدا إنه يتعامل مع الله الآب، يتعامل مع الله الإبن، يتعامل مع الإنسان في حياده. يعني إذن الروح القدس له دور رئيسي، هو على الحياد بس يوجه يصوب. وفي دراستي عن الروح القدس لقيت حاجة كويسة قوي، إنها تقود المؤمن، بس في خطر ساعات أنا بسمع بعض المؤمنين يصلوا للروح القدس. ده خطأ كتابي لاهوتي كبير.
1: يصلي للروح القدس يعني بدل ما يقول آية الله الآب أو يا رب.
0: أما ممكن نصلي لله الآب، نصلي الابن، لكن لم يذكر الكتاب المقدس آية واحدة إن ممكن نصلي للروح القدس، والروح القدس هو اللي خلينا نصلي بالروح. فديت بردك ملحوظة مهمة لو ناخد بالنا منها، محدش يصلي إلى الروح القدس لأنه ده خطأ كتابي، لكن أنا من خلال الروح القدس ساكن فيا أقدر أصلي والروح القدس يحرك يطلب ما أنا محتاجه من الله إيه الآب. لكن خلينا بما أني كلمت عن طبيعته لازم نقول أن الروح القدس بيعرف أمور الله، لأنه هو أزل أبدي زي ما تكلمت في شاهد كتابي. أنا مش عايز أقول كلام من عندي، لكن لما أجي أقول أي حاجة عندك مرجع، مرجع إيه؟ هو كلمة الله. نيجي نقول مثلا الرسول بولس يذكر عن أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله، شاهد الكتاب في كورنثوس الأولى 2:11. يعني أمور الله محدش يعرفها إلا مين؟
1: روح الله. إذن روح القدس برضو
0: إنه يعرف، ما روح الله ما أحد الألقاب. روح القدس، الروح القدس مسؤول عن الفهم، مسؤول عن الاستنارة الروحية، مسؤول عن الإرشاد، مسؤول عن حاجات كتير قوي. أيضا
1: إرشاد المؤمن يعني في حياته
0: لازم بيبقى فيه بيرشدني. أنا ما بقى أقرأ مثلا أي سفر، أي إصحاح، أي آية، الحاجات دي كلها وأنا بقراها وعندي الرغبة، مصلي وعندي الرغبة إن أنا عايز أعرف اللي موجود في الكتاب المقدس، الروح القدس يديني حاجة اسمها استنارة روحية، مفهوم بحسب فكر الله الآية دي اتكتبت ليه. الروح القدس بيبقى ليه دور. أيضا الروح القدس يشعر، هو بيعرف كويس أو زي الله بالضبط أمور الله، وأيضا يشعر يعني ليه أحاسيس، عنده محبة. احنا بنقول الله إيه؟
1: محبة.
0: هل تثبت لي أن الروح القدس عنده محبة؟ نعم الله محبة، أقدر أقول الروح القدس محبة. طب عندك شاهد كتابي في روميا 15:30 يقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح. إذن الروح القدس بالضبط زي الله محبة، الروح القدس عنده مشاعر وحسيس وأيضا محبة يشعر. إذن الذي أشرق في قلوبنا بمحبة المسيح هو نفسه روح المحبة. يعني ده مفهوم الروح القدس. يبقى هو بيعرف، هو بيشعر، وأيضا له مشيئة زي الله بالضبط. طيب نرجع
1: إيه المشيئة بتاعته؟
0: أنا أقول كده الشاهد الكتابي موجود في كورنثوس الأولى 12:11.

0: ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. يعني هو بيعمل مشيئة لكل واحد على انفراد.
1: كما يشاء الروح ولا كما يشاء الشخص نفسه؟
0: الروح ما له مشيئة، الشخص مشيئته عكس
1: فكرة
0: الله.
1: طب ممكن معلش تقراها لنا تاني؟
0: بيقول كده في كورنثوس الأولى 12:11، لكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء، تعود على الروح القدس.
1: تمام،
0: يعني بيشتغل بحسب مشيئة الله. الروح القدس مش هيعمل أي حاجة عكس مشيئة الله، عكس مشيئة الابن، عكس مشيئته هو، فله مشيئة فبتتفق عشان يبقى ما فيش خلاف بين مشيئة الله للإنسان وبين مشيئة الروح القدس للإنسان. فهو بس مين يقودني ويقسمها لي ويفهمها لي وينظمها لي ويقسمها قدام هو الروح القدس. إذن له مشيئة بالضبط زي
1: الله
0: الآب والله الابن.
1: طيب كده احنا عرفنا طبيعة الروح القدس وعرفنا ألقاب الروح القدس، نقدر نعرف عمل الروح القدس ايه؟
0: طبعا الروح القدس بيعمل على الدوام، بما انه أزلي أبدي ما وقفش عن العمل، بس بحسب الزمن في توقيتات معينة بحسب ما يعرف. يعني مثلا في تكوين تاني آية على طول ظهر لنا الروح القدس، تكوين 1:2، وروح الله يرف على وجه الماء. إذن الروح القدس بدأ يشتغل زي بالضبط الله الآب، في البدء خلق الله السماء والأرض، يرف على وجه الماء. في الأقانيم الثلاثة نقدر نقول شارقت في الخلق، وده لو لاحظنا في يوحنا 1:3 ومزمور 33 بيتكلم هذا، كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ده بتعود على الله وأيضا على الله الإبن وبتعود على الروح القدس. لما نروح لمزمور 33 هنلاقي في آية كتابية في عدد 6 يقول بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنوده. إذن الله صنع السماوات، ويجي عدد 2 نقول إن روح الله يرف على وجه المياه، ونلاقي في يوحنا 1 به كان كل شيء وبغيره لم يكن كل شيء. يبقى إذن هنا بنؤكد أن الروح القدس شارك الله في الخلق زي الابن بالظبط. إذن الثلاثة شاركوا فيه. روح الله كان فيه في أزمنة العهد في طبيعة في عمله. عمله في العهد القديم بيختلف عن العهد الجديد.
1: يعني الدور بيختلف من مرحلة لمرحلة؟
0: دوره يعني الروح أزلي أبدي، بس دوره بصي في حاجة هقول لك عليها. قوانين الله لم تتغير وأحكام الله لم تتغير،
1: لأنها مرتبطة بالله. العمل يختلف،
0: ما أنا هكلمك. بما إن قوانين الله لم تتغير، فإذا عشان نعمل حاجة لازم يكون في نظام المرافعة والشفاعة وحد يسدد الدين والكلام اللي هي الثوابت المسيحية اللي فيها تظهر عدل الله برحمة الله.
1: تمام.
0: فوقت عدل الله بالشكل الواضح، رحمة الله ونعمة الله موجودة بس لم تصل إلينا ولم يدفع أحد ثمن لجاي تظهر لنا النعمة والرحمة الله. فنلاحظ عشان كده الروح القدس بيحكم قوانين، رغم أنه هو الله الروح القدس. وهذه القوانين لما الله بيطلع ما يقول كده أجرة الخطية هي موت، لابد أن تطبق.
1: تمام.
0: ولما يطلع شريعة لازم تطبق. فإذا الله مراقب كل شيء، وأول حاجة طبقها على نفسه. ما يقدرش يجي للإنسان منه ليه في حين الإنسان فعل الخطية ويقول لا أصلا ده كان معايا في الجنة ولا كنت بتكلم معاه أو الآخر ممكن نرجع. لا، عشان نديله يأكل من شجرة الحياة أو نرجع ليه الحياة أخرى مرة أخرى لابد أنه يدفع الثمن. طب الإنسان مش هيقدر يدفع الثمن، فالله دبر فكرة الخلاص عشان نقدر نرجع

0: الشيء اللي اتسلب منه واتسلب واتسلبنا فيه احنا الابليس. فعشان يرجعنا لابد ان هو يبقى فيه خطوات معينه، وعلى اساسها الذبيحه، ان نسل المراه لابد ان يسحق راس ايه؟
1: الحيه،
0: وده لابد ان يتم. فالروح القدس كان بيجينا بهذه الاحكام وهذه المفاهيم، بمعنى ان كان في العهد القديم يعني المسيح لم يكن قد مجد بعد، فاذا الروح القدس لم يكن قد اعطى بعد. الكلام ده موجود في يوحنا 7. الفكره هنا بقى كان لابد ان يبقى في عطيه الروح القدس في ثمن الدفع مجد المسيح او ظهور مجده على الصليب. ولو رجعنا لمزمور 22 وفي العهد القديم واشعياء 53 هنلاقي الصوره كامله في هذا الامر. الروح القدس لم يكن قد اعطى لان المسيح لم يكن قد مجد بعد. طب والحل ايه في المشكله؟ كان لابد ان المسيح يموت ويقوم من بين الاموات وتاتي الينا العطيه. طب والروح القدس في العهد القديم هو ما كانش موجود؟ ده كان موجود، كان بيحل ويفارق لاتمام مقاصد الله.
1: مش والكلام موجود ده على طول زي ايامنا دي اللي هو موجود كصديق لينا.
0: لا ده كان
1: بيحل على اشخاص ويفارق.
0: كان يحل على قضاه في عصر القضاه اللي هو 450 سنه، كل معظم القضاه حل عليهم واتكلم باسم الرب هكذا كل الرب، وايضا حل على شاول اول ملك من ملوك اسرائيل، حل على نبي كذاب اللي هو بلعام لاتمام مقاصد الله.
1: يعني كان ممكن يحل على ناس خطاه،
0: يحل لتتميم مقاصد الله، مش يحل وليسكن. لا، كان الروح القدس كان بيتمم مقاصد الله في انه يروح بلعام عايز يروح يلعن، فالله يريد ان يبارك الشعب، فبدل ما كان بياتي روح غريب او روح شرير على بلعام عشان يلعن يجي
1: روح الله.
0: روح الله يحل بدل ما يلعن يعمل
1: يبارك.
0: يبقى اذا الصوره واضحه، ده في العهد القديم الروح القدس كان بيغير، بيختلف عن العهد الجديد في وقت من الاوقات. لكن قبل يوم الخمسين كان الروح القدس حاضر بكل قدرته في زمن تجسد المسيح. لما اعتمد الرب من يوحنا المعمدان ظهر بشكل واضح في المعمودية.
1: طيب
0: والثالوث كان ظاهر بشكل واضح، الابن في المية، الله الاب في صوت، والروح القدس على هيئة حمامة. فمهم جدا ان احنا نعرف ان الروح القدس ليه دور، ودوره ده لابد انه يكون يدرك الشخص المؤمن، وايضا يدرك ان هو الروح القدس اللي جواه بيشفع فيه ويحميه من اخطائه. وانا النهارده عايز اوجه رساله لكل الافاضل اللي هم العالم كله، اقول كده احنا من غير الروح القدس فاحنا في حاله توهان. الروح القدس بيرشد ويعلم ويفهم وايضا يقودنا الى الخلاص. ربما انت بتعمل تصرفات مش عارفه اذا بتحصل ليه، لان الى الان لم تقبل المسيح ولم يسكن فيك الروح القدس. ربما الان انا بشوف بعض الاحداث والحوادث ان ممكن واحد يقتل واحد وما عندوش حتى روح التبكيت، وان هو يعني كان قاصد يقتله وبقول لو ظهر تاني هقتله تاني. ده فاقد عنده قسوه لان ما فيهوش روح الله يقوده للصواب. فعشان كده انا بقول لكل شخص النهارده، اخي الحبيب اختي العزيزه، لو سمحتي يسوع فاتح ذراعي لكي تقبلي، وعندما تقبل الرب يسكن فيك الروح القدس، ولما يسكن فيك الروح القدس هو الذي يبكت على كل خطيه وبر ودينونه ويقودك الى السلام الدائم، وتفعلي وتعملي بحسب مشيئه الله كل ما يرضيه في حياتك.
1: واضح حضرة القسيس ان الموضوع كبير، موضوع الروح القدس، ومش هينفع في حلقة واحدة، وعشان وقت البرنامج هنستأذن حضرتك تجيلنا مرة تاني علشان نكمل الموضوع بتاع الروح القدس.
0: امين في اسم يسوع.
1: شكرا ليك حضرة القسيس.
0: وانا بشكرك وبشكر الشادة المشاهدين.
1: عزيزي المشاهد اللي لسه الموضوع مخلص، الروح القدس في كل مؤمن ومؤمنة، الروح القدس ساكن فيك، عايش جواك وجنبك، ما تخافش من اي حاجة حواليك، في صديق جنبك وحاسس بكل مشاكلك يقدر يشددك ويقويك ويشفع فيك علشان تعرف توصل صلاتك وأناتك لله. نستمر.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا بركه الرب ونعمته الان وكل اوان ولدهر دهور كلها امين. قبل ما نكمل مع بعض في دراسه العهد القديم بنعمه ربنا، اذكركم بسرعه على الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها المرتين اللي فاتوا ونكمل مع بعض النهارده بنعمه ربنا. كنا ذكرنا في المرات اللي فاتت انه سفر التكوين بيكلمنا عن المسيح نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية، وسفر الخروج بيتكلم عن الرب يسوع هو حمل الفصح الذي يحمل خطية العالم كله، وسفر اللاويين بيتكلم عن المسيح الذبيحة الكفارية عن خطايا الكل، وسفر العدد بيتكلم عن السيد المسيح والصخرة المضروبة، وسفر التثنية بيتكلم عن السيد المسيح مجدد العهد، وسفر يشوع المسيح ورئيس جند الرب اللي ظهر ليشوع علشان يطمنه، وسفر القضاء المسيح هو المنقذ، سفر الرعوس المسيح والنسيب السماوي، سفر صموئيل الأول المسيح هو الممسوح المعين من الآب لخلاص العالم، صموئيل الثاني المسيح هو ابن داود، سفر أسفار الملوك سفري الملوك الأول والثاني المسيح هو ملك الملوك، وأسفار أخبار الأيام الأولى والثانية تكلم عن المسيح بني الهيكل، سفر عزراء المسيح هو مجدد الهيكل، سفر نحمية المسيح هو مجدد الأمة، سفر استير المسيح هو المحامي، سفر أيوب المسيح هو الفادي، سفر المزامير المسيح هو تسبيحاتنا، سفر الأمثال المسيح هو قدوتنا، سفر الجامعة المسيح هو هدفنا، سفر نشيد الأنشاد المسيح هو مسرتنا. يبقى فاضل في الأسفار اللي احنا بنتكلم فيها في العهد القديم بسرعة، هنتكلم عن أسفار الأنبياء الكبار وأسفار الأنبياء الصغيرين. وذكرنا المرة اللي فاتت ان احنا بنقول 5 أنبياء كبار واثناشر من الأنبياء الصغار

مش معنى إن فيه نبي كبير ونبي صغير، ولكن بيقسموا لأنبياء كبار وأنبياء صغار نسبة لحجم السفر مش للنبي نفسه. الأنبياء الكبار، أسفار الأنبياء الكبار اللي هم سفر أشعية وأرمية ومراثي أرمية وحزقيال ودانيال، هنتكلم عنهم حسب الوقت، وبعد كده بنعمة ربنا هنرجع ان احنا نتكلم عن أسفار العهد القديم كل سفر بتفصيل اكتر من الكلام المختصر اللي احنا بنقوله. بس احنا بنقول كلام مختصر في البداية علشان الانسان يلم بفكرة سريعة عن الأسفار بتاعة العهد القديم. سفر أشعية بيتكلم عن خلاص الله، وأرمية بيتكلم عن دينونة الله، وحزقيال بيتكلم عن مجد الله، ودانيال بيتكلم عن ملكوت الله. سفر أشعية هو تاني أكبر سفر في العهد القديم بعد المزامير، 66 إصحاح. أشعية النبي يسموه النبي الإنجيلي لأنه كتب كتير نبوات عن الرب يسوع، ففيه تقريبا أكثر من 210 اقتباس في العهد الجديد من سفر أشعياء. وإحنا ذكرنا أن الكتاب المقدس 73 سفر، 66 الأسفار القانونية الأولى و7 الأسفار القانونية الثانية. الأسفار القانونية الثانية هنتكلم عنها في مرة لوحديها، بس لو تكلمنا عن 66 سفر فهم 39 في العهد القديم و27 في العهد الجديد. طب ليه أنا بتكلم عنها دلوقت؟ لأن سفر أشعياء 66 إصحاح، متقسم برضو أول جزء 39 إصحاح زي أول جزء في الكتاب المقدس 39 سفر، وتاني جزء 27 إصحاح. الجزء الأولاني اللي هو 39 إصحاح بيتكلم عن دينونة الله، والسبع وعشرين إصحاح بيتكلم عن تعزية الله. فأول جزء مشابه للعهد القديم وتاني جزء مشابه للعهد الجديد. العهد الجديد بيبتدي بخدمة القديس يوحنا المعمدان، وأول إصحاح في الجزء الثاني من أشعياء اللي هو إصحاح 40 بيتكلم نبوات عن القديس يوحنا المعمدان. بيبتدي إصحاح 40 بيقول عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم، وبيبتدي يتكلم عن صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، فبيتكلم عن القديس يوحنا المعمدان. آخر حاجة في العهد الجديد آخر إصحاحين في سفر الرؤيا بيتكلم عن سماء جديدة وأرض جديدة، آخر إصحاح في أشعية بيتكلم عن سماء جديدة وأرض جديدة، فعشان كده فيه شبه ما بين أشعية والمجمل بتاع الكتاب المقدس. وأشعية بيتكلم عن السيد المسيح هو الحمل المتألم، والإصحاح 53 من أشعية بيتكلم بتفصيل عن الألام بتاعت المسيح، وبيقول كنعجة صامتة أمام جزيها هكذا لم يفتح فاه، ليس له منظر فنشتهيه ولكن محتكر ومغزول من الناس، ولكن أسامنا حملها. فبيتكلم عن ألام الصليب اللي تألمها رب المجد الرب يسوع. ده سفر أشعياء. سفر أرمية إن كان أشعياء النبي بيسموه النبي الإنجيلي، فأرمية بيسموه النبي الباكي. أرمية بيسموه النبي الباكي لأنه كان بيبكي على خطايا الشعب، لأن أرمية النبي جه في فترة كان فيها شعب إسرائيل عايشين بعيد عن ربنا. الجزء الشمالي من مملكة إسرائيل كان الوقت دوت كان تم السبي بتاعهم عن طريق الأشوريين وأخذوا بعيد عن بلادهم، والجزء الجنوبي منهم اللي هو مملكة يهوذا ما أخدوش عبرة ولا درس من اللي حصل مع السامرة واستمروا في الخطايا بتاعتهم. وربنا دعا أرمية النبي علشان يكلم الناس، فكان بيحذر الناس عشان يرجعوا عن خطاياهم لألا يؤدبوا.

وياخدوا عقاب بسبب خطيتهم، ولكن هم ما سمعولوش وكانوا بيسمعوا للأنبياء الكذبة. فابتدى بيقول لهم كده: شعبي صنع شرين، تركوني أنا ينبوع الماء الحي، وحفروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. وكان بيتكلم بلسان الله بيقول: ماذا وجد آباءكم في من جور حتى تركوني وساروا وراء الباطل وصاروا باطلا؟ يعني إيه اللي لقيوه فيا ما عجبهمش علشان سابوني ومشيوا وراء الباطل؟ فأرمي النبي كان بيقول لهم إنكم أنتوا هتسبوا عن أرضكم والهيكل ده هيتخرب، ولكن هم ما كانوش سامعينه وكانوا بيسمعوا للأنبياء الكاذبة. في إصحاح 31 من أرمية، من أكتر الإصحاحات اللي اتكلمت عن العهد الجديد، علشان كده بنقول أرمية المسيح هو معطي العهد الجديد. المسيح هو معطي العهد الجديد، لأنه بيقول أقيم عهدا جديدا، هو العهد الجديد اللي احنا عايشين فيه دلوقت. واتكلم أرمية في نفس الإصحاح عن قتل أطفال بيت لحم وقت ولادة رب المجد، ولما بيقول: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. وفي نفس الإصحاح يقول: محبة أبدية أحببتك، لذلك أدمت لك الرحمة. المحبة اللي ربنا أحبنا بيها، علشان كده تجسد وبذل نفسه لأجلنا ذبيحة لأجل خطايانا. ليس لأحد حب أعظم من هذا، ليس لأحد حب أعظم من هذا. وفي نفس الإصحاح الصلاة وطلبة لربنا بيقول له: خلص يا رب شعبك، خلص يا رب شعبك. وفي نفس الإصحاح برضو إصحاح 31 يقول له: توبني فأتوب، توبني فأتوب. دوت سفر أرمية، سفر أرمية 48 إصحاح بيتكلم عن المسيح معطي العهد الجديد وتحذير للناس للرجوع عن خطاياهم، لكنهم ما استجابوش وتم سبيهم بالفعل سنة 586 قبل الميلاد عن طريق بابل. وأرمية النبي كتب مراسي أرمية كمان. مراسي أرمية سفر في عدد إصحاحاته صغير، لكن سفر رائع في معناه، جميل، الإنسان بيتعلم منه الكتير خالص. الحاجة العجيبة في سفر مراسي أرمية إنه مرتب حسب الحروف الأبجدية. يعني السفر خمس إصحاحات، الإصحاح الأول والثاني والرابع والخامس كل إصحاح منهم 22 عدد، لأنه مرتب حسب الأبجدية العبرية. أول عدد بيبتدي بأول حرف، وتاني عدد بيبتدي بتاني حرف، وتالت عدد بيبتدي بتالت حرف، وهكذا. وإصحاح ثلاثة اللي هو المركز بتاع السفر، الوسط بتاع السفر، 66 عدد، لأن الأبجدية فيه متكررة ثلاث مرات، الأبجدية فيه متكررة ثلاث مرات. حتى يذكر في التقليد بيقول إن أرميا كان قاعد في منطقة الجلجثة وبيقول المراسي بتاعته، بيقول المراسي بتاعته. علشان كده إحنا بنقراها في إصحاح ثلاثة، بنقراها في الجمعة الكبيرة، الجمعة العظيمة، في نبوات الساعة الثانية عشر، في نبوات الساعة الثانية عشر. فبيتكلم عن المسيح الحامل أحزان البشرية المتألم لأجل خلاص نفوسنا. ده سفر مراسي أرمية. الإصحاح الأول منه بيتكلم عن مدينة حزينة، الإصحاح الثاني شعب مكسور، الإصحاح الثالث نبي متألم كرمز لرب المجد يسوع، الإصحاح الرابع مملكة محطمة، والإصحاح الخامس أمة تائبة. سفر حزقيال اللي بيتكلم عن مجد الله، المسيح هو بهاء مجد الله. حزقيال النبي عاش فترة قبل السبي وعاش في السبي. فالسبي يعني من الأحداث المهمة لأنها بتفهمنا حاجات في العهد القديم، فمحتاج الإنسان يعرف. مملكة إسرائيل
عاشت كمملكة.

واحدة في أيام ثلاث ملوك، أول ملك اللي هو شاول، وتاني ملك اللي هو داود النبي، وثالث ملك اللي هو سليمان. بعد سليمان اتقسمت المملكة جزئين، جزء شمالي وجزء جنوبي. الجزء الشمالي بيسموه إسرائيل أو السامر، والجزء الجنوبي بيسموه يهود.

يربعان ابن نباط. الاثنين في الجزء الشمالي بعدوا عن ربنا وابتدوا يعملوا مذابح للأوثان، فتم السبي بتاعهم عن طريق الأشوريين اللي كانوا ناحية إيران دلوقتي. تم سنة 722 قبل الميلاد، والجزء الجنوبي اللي كان العاصمة بتاعته أورشليم تم السبي بتاعهم آخر مرحلة منه كان سنة 586 قبل الميلاد. السبي بتاع المملكة الجنوبية بتاع يهوذا تم على ثلاث مراحل. أول مرحلة في السبي كان 605 قبل الميلاد، وسبي فيها دانيال النبي والفتية اللي كانوا معاه. وتاني مرحلة كانت سنة 597 قبل الميلاد، وسبي فيه يهوياكين الملك وحزقيال النبي. والمرحلة الثالثة كانت سنة 586 قبل الميلاد، وسبي فيه صدقية آخر ملوك يهوذا، وتخربت أسوار أورشليم وتخرب الهيكل بتاع أورشليم. فحزقيال النبي السفر بتاعه 48 إصحاح من 1 ل 24 بيتكلم على قبل الحصار بتاع أورشليم، و25 ل 32 أثناء الحصار، و33 ل 48 بعد الحصار. فأول جزء بيتكلم عن سقوط يهوذا، وتاني جزء سبي يهوذا، وتالت جزء بيتكلم عن مستقبل يهوذا. سفر حزقيال من الأسفار اللي فيها رؤى كتير، فيه رموز وفيه أمثال، فيه رموز وفيه أمثال في سفر حزقيال. لما نيجي علشان نتكلم عنه هنتكلم عنه بتفصيل ونشوف الرموز اللي موجودة في حاجات ربنا قال لحزقيال النبي يعملها وعملها قدام الناس علشان يشوفوها بعينيهم وياخدوا درس منها ويعرفوا رسالة الله الموجهة ليهم. وفيه أمثال ذكرها ليهم برضو لتعليمهم، منها إصحاح 16 اللي بيتكلم على النفس البشرية وإزاي ربنا وجدها مدوسة ونظفها واهتم بيها، ولكن بالرغم من الاهتمام رجعت إنها تبعد عن الله مرة تانية. من الإصحاحات الهامة جدا برضو في سفر حزقيال اللي هو إصحاح 37 اللي بيتكلم عن قيامة الأموات وإزاي في اليوم الأخير الأجساد ترجع تاني ويتجمع الجسد مرة تانية وترجع الروح للأجساد وتبقى القيامة العامة للكل علشان كل واحد يدي حساب عن الأعمال اللي هو عملها. سفر دانيال بيتكلم عن ملكوت الله، سفر دانيال 12 إصحاح في الأسفار القانونية الأولى، وفي إصحاحين من سفر دانيال موجودين في الأسفار القانونية الثانية. ال 12 إصحاح متقسمين جزئين، الجزء الأولاني اللي هو أول 6 إصحاحات بيتكلموا عن الحاجات اللي حصلت مع الفتية. الإصحاح الأول بيتكلم عن الفتية وإزاي إنهم رفضوا يأكلوا من أكل الملك والحاجات اللي كانت تدنسهم، وربنا أدالهم صحة أفضل وأدالهم حكمة أفضل من الناس اللي كانوا عايشين للجسد. الإصحاح الثاني بيتكلم عن حلم نبوخذ نصر لما حلم بالتمثال اللي راسه كانت مصنوعة من الذهب والصدر من مادة تانية والبطن والرجلين وهكذا، كان بيتكلم عن 4 ممالك وفسره له دانيال النبي بالحكمة اللي ربنا مديها له إن في 4 إمبراطوريات ستتوالى على العالم، وده اللي تم بعد تفسير دانيال النبي للنبوة للحلم اللي شافه نبوخذ نصر. الإصحاح الثالث بيتكلم عن الفتية الثلاثة وإزاي رفضوا إنهم يعبدوا التمثال اللي نصبه نبوخذ نصر، ونبوخذ نصر رماهم في النار ولكن النار لم تحرقهم، وكان معاهم ابن الله لأن ما كانش ليها سلطان عليهم لأنهم كانوا في طاعة كاملة لربنا. الإصحاح الرابع بيتكلم عن نبوخذ نصر وشاف حلم تاني، حلم الشجرة، وإزاي الكبرياء بتاعه
قادوا إن هو ربنا

بيقول الله يقاوم المستكبرين أما المتضعين فيعطيهم نعمة. فأخذ عقاب على الكبرياء بتاعه، لأن الكبرياء هو أول الخطايا، الكبرياء هو اللي أسقط آدم وحواء، الكبرياء هو اللي أسقط الشيطان نفسه، وهو اللي أسقط نبوخذ نصر، وهو اللي أسقط هيرودس الملك اللي هو هيرودس أغريباس اللي مذكور في أعمال الرسل إصحاح 12. وإصحاح 5 بيتكلم عن بلشصر، ده ملك تاني، وإزاي شاف الكتابة اللي اليد اللي بتكتب على الحائط اللي بيقول وزنت في الموازين ووجدت ناقصا. والإصحاح 6 بيتكلم عن دانيال النبي لما رمي في جب الأسود، وإزاي ربنا أرسل ملاك وسد أفواه الأسود وأنقذ دانيال النبي. الإصحاحات 6 الأخيرة بتتكلم عن رؤى، رؤى شاف دانيال النبي، ولها برضو تفسيرات في كتابات الآباء. فبيتكلم الإصحاح 7 عن الحيوانات الأربعة، وده بيتكلم عن الممالك الأربعة اللي تولت عن العالم. والإصحاح 8 بيتكلم عن رؤية الكبش والتيس، وبعديه 70 أسبوع بيحدد فيها الوقت صلب السيد المسيح وخلاص العالم، وبيتكلم فيها عن تاريخ الأمم والدينونة الأخيرة. وآخر إصحاحين اللي هم في الأسفار القانونية الثانية بيتكلم عن قصة سوسنة، وإحنا بنقراها في ليلة أبو غلامسيس صباح سبت النور، وبيتكلم عن قصة بال والتنين، قصة بال والتنين. فدوت سفر دانيال، وكلمة دانيال يعني الله يدين، وهو كان مشهور إن هو محبوب من الملائكة، يقول له أيها الرجل المحبوب، وظهر ليه غبريال رئيس الملائكة زي ما ظهر لزكريا الكاهن، وزي ما ظهر لوالدة الإله القديسة العذراء مريم. دول أسفار الأنبياء الكبار باختصار شديد. بنتكلم عن سفر أشعية اللي هو بيتكلم عن خلاص الله، سفر أرمية اللي بيتكلم عن دينونة الله، مراسي أرمية المسيح هو رجل الأحزان المتألم لأجل خلاصنا، وسفر حزقيال بيتكلم عن المسيح بهاء مجد الله، وسفر دانيال بيتكلم عن المسيح الآتي أو بيتكلم عن ملكوت الله. هنتكلم عن أسفار الأنبياء الصغار الـ 12 سفر على قد ما نقدر، وبعد كده نتكلم بتفصيل بعد ما نخلص بنعمة ربنا. سفر هوشع، هوشع يعني يخلص أو خلاص. كلمة هوشع وأشعية ويشوع كلهم كلمات متقاربة بمعنى خلاص. هوشع، سفر هوشع 14 إصحاح بيتكلم عن محبة المسيح للخاطي. الله محب الإنسان الخاطي علشان يحب رجوعه إليه. رب المجد نفسه قال لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. فسفر هوشع أول 3 إصحاحات بيتكلم عن زوجة خائنة وزوج أمين، ومن إصحاح 4 لإصحاح 14 بيتكلم عن أمة خائنة وإله أمين. ففكرة السفر ببساطة شديدة بيتكلم عن علاقة الإنسان بينه وبين ربنا زي علاقة الزوج والزوجة. فالإنسان لما بيبعد عن ربنا دي زي الخيانة، الإنسان لما بيبعد عن ربنا دي زي الخيانة. لكن بالرغم من كده الله بيدعوه إلى الرجوع، الله بيدعوه إلى الرجوع. فهوشع أخذ إنسانة خاطية اسمها جومر، وأنجب منها ابن اسمه يزرعيل. والأسماء في العهد القديم لها معنى، ويزرعيل يعني الله يزرع، وابنه الثاني اسمه لوعمي، لوعمي يعني لستم شعبي، وبنته اسمها لورحاما، لورحاما يعني لا أعود أرحم. وزي ما ذكرت لكم الأسماء لها معنى، فبيقول له أنك مش هتقول لابنك لو عمي، هتقول له عمي يعني أنتوا بقيتوا شعبي، بس ارجعوا لي، ارجعوا لي وأنتوا تبقوا شعبي.
ومش هتقول لبنتك لرحامة هتبقى اسمها رحامة، إن أنا أعود أرحمكم.

بعد رجوعكم إلي، بعد رجوعكم إلي. سفر هوشع لما بيذكر فيه كلمة إفرايم، وإفرايم أحد أصباط إسرائيل، هو ابن يوسف، ولكن إفرايم لما كان عدده كبير فمرات لما بيتكلم عن إفرايم بيقصد به شعب إسرائيل كلهم، وبيذكر فيه تشبيهات لإفرايم، بيتكلم عنه أنه إزاي هو تنور محمى، ده بيمثل الشهوة، وبيتكلم عن خبز ملة لم يقلب، أنه هو له لونين متلون باللونين، وبيتكلم عنه كحمامة رعناء. في سفر هوشع بيتكلم عن قيامة السيد المسيح، يقول يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا، زي ما قام رب المجد من بين الأموات في اليوم الثالث. وبيقول من مصر دعوت ابني، من مصر دعوت ابني، فبيتكلم عن هروب السيد المسيح لمصر بعد الميلاد ورجوعه مرة تانية. وبيقول فيه قد هلك شعبي لعدم المعرفة، قد هلك شعبي لعدم المعرفة. فالمعرفة الحقيقية هي مش المعرفة الذهنية بس، مش المعرفة اللي بالعقل بس، ولكن هي المعرفة الحياة المعاشة، لما الإنسان يعيش حياة مرضية قدام ربنا. زي المثل اللي احنا بنقوله، بيقول له تعرف فلان، يقول له أعرفه، يقول له عشرته، يقول لا ما عشرتوش، يقول له يبقى ما تعرفوش. برضو في الحياة مع ربنا مش محتاج الإنسان يكون عنده المعرفة العقلية بس، ولكن يكون عنده حياة معاشة. وفي سفر هوشع بيقول إني أريد رحمة لا ذبيحة، فمحتاج الإنسان أنه يعيش حياة الرحمة. دوت سفر هوشع بيتكلم عن الرب يسوع محب الخاطي. سفر يوئيل، سفر يوئيل ثلاث إصحاحات، بيتكلم فيه كلمة يوئيل يعني يهوى هو الله، يهوى هو الله. بينادي فيه اليهوذا علشان يتوبوا، فكان حصل في الإصحاح الأول ضربة جراد، فيقول ضربة الجراد دي إنذار علشان يخليكم ترجعوا مرة تانية لله، لأنه الطبيعة بين إيدين ربنا، الله هو خالق الطبيعة، الله هو خالق الطبيعة. في الإصحاح الثاني بيدعوهم إلى التوبة، وأن الله مستعد لقبول الإنسان ورجوعه مرة تانية. يقول له في حتى بهائم الصحراء تنظر إليك يا الله، يعني حتى الحيوانات بتنظر إلى الله. بيتكلم عن انسكاب الروح القدس، وديت الآية اللي ذكرت في أعمال الرسل في وقت حلول الروح القدس في يوم 50، وبيتكلم عن يوم الرب. الإصحاح التالي بيتكلم عن دينونة الأمم وبركة إسرائيل. من الحاجات الجميلة خالص في سفر يوئيل إنه بيعلمنا إزاي كل جيل يعلم التاني، الجيل دوت يعلم الجيل اللي بعديه، والجيل اللي بعديه يعلم الجيل اللي يأتي من بعده، وهكذا. يقول اخبروا بنيكم عنه، عن الله، وبنوكم بنيهم، وبنوهم دور آخر، زي ما بنقول في الصلاة في القداس من جيل وإلى جيل وإلى دهر الدهور. وزي ما بيقول القديس بولس الرسول، يقول له ما تسلمت مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين. وربنا بينبه في شعبه، بيقول انه حتى لو كان الجراد جه واثر عليكم، لكن اني اعود واعوضكم عن السنين التي اكلها الجراد، ولا تقل اني ضعيف بل بطل انا. دوت سفر يوئيل تاني، سفر من اسفار الانبياء الصغار، لالهنا كل مجد دائم الى الابد امين.

0: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقه جديده من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج برنامج كل كتاب نقدم دراسه لكل اسفار الكتاب المقدس من التكوين الى الرؤيه بصفه يوميه من الاثنين الى الجمعه. وصلنا في دراستنا في سفر التكوين اول اسفار الكتاب المقدس واول اسفار موسى الخمسه الى اصحاح 49. بوصولنا إلى صح 49 نحن نتوقف أمام قمة من قمم النبوة في الكتاب المقدس. أشجعك تفتح كتابك المقدس واتبعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، في حلقة اليوم سوف نبدأ دراسة أصحاح 49، وأنا عارف أن الأصحاح ده غني جدا وفي تعليم نبوي عظيم، فياريت حضرتك تدينا فكرة عامة عن ما هو موضوع أصحاح 49.
1: يعني زي ما نفهم من بداية هذا الفصل، دعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا إلي لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. فكأن هذا الفصل مش مجرد بيذكر ما حدث من أولاده في الماضي، وهو فعلا بيعمل كده، لكن ما حدث في الماضي هو مرآة لما سيحدث في المستقبل. بلغة بولس في كورنثوس الأولى 10، هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا. فإذا كانت هي لإنذار الكل، فكان بالحري لإنذار اللي عملوا الأعمال دي. فهنا بنشوف يعقوب بيذكر ما عملوه وبيذكر أن الحصاد لابد آتي نتيجة الزرعة اللي زرعوها، لكن الله من وراء ده كله بيرسم خريطة لما سيحدث للأمة حتى نهاية الزمن. خلينا أقول من بداية خروج الشعب من أرض مصر إلى أن يملك عليهم المسيا، الأصحاح ده بيكلمنا عن القصة دي كلها بصورة رائعة.
0: تمام، كيف عرف يعقوب ما سيحدث في المستقبل مع هذه الأمة؟ أو كيف يتنبأ النبي؟
1: طبعا الإنسان ما يعرفش، لكن إذا كان نبي فهو وسيلة توصيل فكر الله إلى البشر، فالنبي بيتلقى إعلام من الله لكي يوصله للمؤمنين. ده اللي عمله يعقوب هنا، فأنبأ أولاده، لكن من وراء أولاده أنبأ كل الأجيال لكي يؤكد أن الكتاب المقدس هو كتاب الله، ففي صورة رائعة يحكي التاريخ كما ذكرت منذ قليل، من بداية خروج الشعب من أرض مصر إلى أن يملك عليهم المسيا، بل إلى دينونة الأموات بعد الألف السنة.
0: إذن كما أشرت حضرتك أنه هذا الأصحاح يعتبر أصحاح نبوي.
1: نعم،
0: يتكلم عن ما سيحدث في المستقبل مع هذه الأمة إلى أن ينتهي منظار النبوة بملك المسيح على هذه الأمة. إذا حبيت أقول ماذا تمثل النبوة في كل أصفار الكتاب المقدس، وإيه هي قواعد فهم النبوة؟
1: يعني النبوة بالنسبة للكتاب المقدس جزء في منتهى الأهمية، إلى الدرجة اللي فيها بطرس الرسول في رسالته الثانية أصح 1 بيقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. فاعتبر أن الكتاب المقدس كلمة نبوية، وفي الحقيقة ده فعلا كده. يعني احنا عارفين ان اسفار موسى الخمسة ليست من ضمن الاسفار النبوية، لكن لو قريت تكوين 1، لو قريت تكوين 9

0: 40، لو قريت لويين 23، لو قريت هذه الأصحاح هي ليست من النبوة لكن بتدينا صورة في منتهى الروعة لمخطط الله للي ناوي يعمله الله من البداية وحتى النهاية. فده بيورينا شيء رائع في الكتاب المقدس الذي نعتز ونفخر به، وهو بصمة وبرهان على أنه كتاب الله.
1: هنشوف حاجة على الشاشة دلوقتي، وحضرتك يا ريت تشرح لنا إيه هي القواعد اللي تساعدنا عشان نفهم نبوة الكتاب المقدس. تفضل.
0: يعني جميل، في 5 قواعد هنا. أول حاجة بيقول لنا أن الكنيسة غير موجودة في نبوات العهد القديم، ودي غلطة شائعة لما ما قدروش يميزوا بين إسرائيل والكنيسة واعتبروا الكنيسة امتداد لإسرائيل، هذا خطأ. هنا بيقول لنا أن الكنيسة غير موجودة في نبوات العهد القديم، دي نحطها يعني حاجة أساسية علشان نفهم النبوة.
1: هي سر زي ما قال بولس في أفسس 3،
0: لم يعرف به بنو البشر في أجيال أخرى.
1: تمام.
0: وسر مش مكتوب في الكتاب، مكتوب في الله زي ما قال في أفسس 3. الحاجة الثانية أن تتميم النبوة لها تتميم مزدوج، قريب وبعيد. يمكن أوضح حاجة من التتميم المزدوج نبوة أخنوخ المذكورة في رسالة يهوذا عدد 14، تتميمها القريب كان في الطوفان، وتتميمها البعيد في ظهور الرب بالمجد والقوة ليصنع دينونة على الجميع. الحاجة الثالثة من ضمن قواعد فهم النبوة إن في فاصل فجوة زمنية لا ترى بمنظار النبوة، اللي هنا مكتوب عليها التلاحم قمم أهرام النبوة، أو جبلين بيتهيأ لك إن القمتين متلاصقتين ولا ترى
1: الوادي
0: السحيق الذي يفصل بين الجبلين. ولعل أوضحها ما ورد في إشعياء 61 لما بيقول روح الرب علي مسحني إلى أن ينتهي، أكرز بسنة الرب المقبولة وطوى السفر وجلس. لم يقرأ الكلمة اللي بعدها مع أنها حتم، بس في مجيء المسيح الثاني، إيه هو؟ يوم انتقام لإلهنا. الحاجة اللي بعد كده الرابعة اللي إن عشان نفهم النبوة، المسيح في آلامه وأمجاده هو روح النبوة. أشار إلى ذلك الرسول يوحنا في رؤية 19، وأشار إليه أيضا الرسول بطرس في رسالته الأولى أصح 1، الأنبياء تنبأوا عن الآلام التي للمسيح
1: والأمجاد
0: التي بعدها. وأخيرا مهم جدا القاعدة 5، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص مستقل، عشان كده سماها الكلمة النبوية، هي وحدة واحدة. واللي مش فاهمه من سفر الرؤيا يمكن ألاقي مفتاحه في نبوة دانيال أو في نبوة جبل الزيتون متى 24 و25 وهكذا.
1: تمام، أشكرك لأجل هذا الإيضاح، ودي قاعدة ينبغي أن نضعها في أذهاننا عندما نبدأ دراسة أي جزء نبوي في الكتاب. صحيح. المقدس هنلاقي في الكتاب المقدس هناك فصل آخر يتكلم عن بركة للأسباط، وهي بركة موسى للأسباط في تثنية 33. هل في أوجه شبه أو اختلاف بين الموجود هنا في تكوين 49 والموجود هناك في تثنية 33؟
0: يعني أعتقد في اختلاف. إيه الاختلاف؟ إن هنا بيتكلم عن ما عمله أولاده، وبالتالي مردود ذلك على المستقبل.
1: تمام.
0: بينما في سفر التثنية بيتكلم بالأكثر عن البركة، يعني لا يشير كثيرا إلى ضعفاتهم وسقطاتهم، لكن بنظرة كهنوتية يتغاضى عن فشلهم ويتكلم عن البركة. يعني لعل هذا واضح مثلا في شمعون ولاوي. شمعون ولاوي هنا بيتكلم عنهم انهم افرقهما في يعقوب وفي اسرائيل، بينما لما نوصل لسفر التثنية اصحاح 33 هنلاقي ان اللعنة اللي لعن بها غضب شمعون ولاوي تحولت الى بركة نتيجة ان لاوي تصرف تصرفا صائبا عندما وقف الى جانب الحق. لما موسى قال من للرب فإلي، خرج إليه جميع بني لاوي، كلام ده في خروج 32.
1: تمام، في حادثة
0: العجل الذهبي. ولذلك فإن اللعنة تحولت إلى بركة عندما اتشتتوا في كل

0: الأصباط، لكن لماذا؟ لكي يعلموا إسرائيل شريعتك وفرائضك ويضعون بخورا في أنفي فتحولت اللعنة. الله لم يلغي كلامه، لكن بنعمته السيادية أخرج من الشر خيرا.
1: أشكرك أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: الحياه كنا محتاجين ناخد فكره عن قائمه الاسماء الوارده هنا في تكوين 49، وياريت نعرف معاني الاسماء.
1: تفضل يا خيوس.
2: يعني لو حبينا ناخدهم بالترتيب اعتقد نستعين بتكوين 29 و30 و35 حيث يذكر لنا الاسماء ال12 بترتيبهم.
1: توصل الترتيب من الاكبر للاصغر.
2: من الاكبر للاصغر، يعني مثلا رأوبين ده الكبير، معنى الاسم رأيت ابنا. شمعون ده الثاني ومعناها الرب استمع. ثالث لاوي معناها اقتران. الرابع يهوذا، وده مذكور في أصحاح 29 من سفر التكوين ومعناها حمد أو محمود. هي بتحمد الرب.
1: أحمد الرب.
2: أحمد الرب. لما نوصل لأصحاح 30 هنلاقي بقى أولاد الجواري، فدان معناها يدين، الله يدين. نفتالي معناها مصارعات. جاد ومعناها بسعد. أشير معناها غبطة، تغبطني بنات لما خلفته. يساكر معناها أجرة. وزبولون معناها مساكنة. ثم الاثنين الأخرانيين، يوسف ابن رحيل معناها يزيد، وبنيامين الابن الأخير اللي ماتت رحيل وهي بتولده زي ما نفهم من أصحاح 35 معناها ابن اليد اليمين.
1: هل هناك علاقة بين معاني الأسماء هذه وتاريخ الأمة لما كان في الأرض، أو حتى الأمة لما يكون ليها رجوع مستقبلي في زمن الدخل العظيمة ثم الرجوع المستقبلي في ملك المسيح؟
2: يعني أعتقد الارتباط وثيق فعلا، ودي واحدة من روائع الكتاب المقدس. وفي تكوين 49 بنشوف التاريخ كيف ينطبق على الأسماء والترتيب والأفعال اللي هم عملوها. عشان كده بيقول لهم هلما فأنبئكم بما يصيبكم. تمام. في آخر الأيام.
1: طب يا ريت تعرفنا يا أخي يوسف.
2: يعني ال 12 اسم المذكورين هنا في تكوين 49 أحب أقسمهم إلى مجموعتين، ستة وستة، وأقول إن الستة الأولانيين تموا في الماضي.
1: تمام.
2: والستة الأخرانيين هيتموا في المستقبل. وأقول أيضا إن معظم الأسماء هنا ماشيين اتنين اتنين.
1: تمام.
2: باستثناء رأوبين ده حالة خاصة، ويهوذا حالة خاصة.
1: تمام.
2: رأوبين أضاع الامتياز العظيم الذي كان له أنه البكر بلذة وقتية وشهوة عابرة. يعني إذا كان عيسو باع البكورية بطبق عدس، رأوبين باع البكورية بلذة وقتية لا تورث بعد ذلك إلا الحسرة والندم.
1: صعد على مضجع أبي فدنسه.
2: بالضبط، عشان كده لا تتفضل، ليس لك الأفضلية. شمعون ولاوي دول أول اتنين ماشيين مع بعض، وفي الحقيقة آلات ظلم سيوفهما زي ما بيقول لنا يعقوب هنا. الاتنين اللي بعد كده اللي برضو بعتبرهم تموا في الماضي، زبولون ويساكر، وبنشوف فيهم نجاح زمني في زبولون وفشل وتدهور روحي في الساكر الذي احنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. ونقدر نشوف الصورة دي ممتدة حتى يومنا هذا. جاء المسيح فرفض. اليهود النهاردة ناجحين زمنيا، فاشلين متدهورين روحيا. بعد كده الستة التانيين اللي انا قلت انهم بيكلمونا عن المستقبل، يبدأ بدان يحدثنا عن الضيقة العظيمة عندما يظهر النبي الكذاب. وبعديه نقرأ عن جاد الذي يزحم جيش ولكنه يزحم مؤخره. ضغطات ملك الشمال اللي حينجدهم ربنا منها عند ظهوره، دو ثنائية. ثم أشير ونفتالي بيكلمون عن بداية الملك الألفي. أشير خبزه سمين، ونفتالي أيالة مسيبة تعطي أقوالا حسنة. وأخيرا يوسف وبنيامين يكلم

0: لإيماننا عن المسيح في ملكه، سواء استحضار البركة أو تنفيذ القضاء في بنيامين. يبقى إذن الصورة رائعة تبدأ من خروج الشعب من أرض مصر إلى أن وصلوا إلى الملك الألفي، بل بعد الملك الألفي في دينونة الأموال.
1: كلام اللي حضرتك بتقوله يا يوسف ده مش تلفيق كلام، لكن ده خط النبوة ماشي. صحيح. والتاريخ
0: صحيح.
1: يعني الحياة التاريخ والجغرافيا مع النبوة بيربطنا الكتاب من أول صفحة إلى آخر صفحة.
0: لا يوجد تلفيق، لأن الكتاب غني جدا، بس أنت اغرف وخد.
1: تمام.
0: اغرف وخد.
1: تمام. اسمح لي نقرأ بعض الأعداد الأولى في 49 ونقف عند واحد أو اثنين من أولاد يعقوب، وبنعمة رب نكمل في الحلقة الجاية. لما بيقول وداع يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام، اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم، رأوبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته على فراشي صعدا. أتوقف عند رأوبين وهو الابن البكر.
0: أيوه.
1: عايز أعرف رأوبين كشخص ورأوبين كتاريخ، وعايز أعرف خطيته اللي فصلته عن أنه يكون هو الأفضل، المقدام الرئيس الأول.
0: رأوبين في الحقيقة زي ما يعقوب بيتكلم عنه، وأعتقد زي ما كل أب بيحب ابنه البكر، أول شخص ناداه باسمه بابا، فكان رأوبين ليه غلاوة عند يعقوب، لكن بكل أسف أضاع امتيازه نتيجة شهوة عابرة. كلام ده مذكور في تكوين 35 عندما اضطجع مع سرية أبيه. طبعا الأمر ده في أصحاح 35 يقول لنا بس كلمة واحدة، سمع إسرائيل ولم ينطق، لكن هنا في آخر لحظاته قبيل موته يذكر هذه الخطية بأسف، لدرجة أنه بعد ما اتكلم مع رأوبين كأنه بيكلم نفسه وبيقول على فراشي صعد. وهنا بشوف أن في حاجتين ربنا يرحمنا من عدم الانضباط فيهم، الشهوة والانتقام. بنشوف الشهوة عندما فلت الزمام من رأوبين، والانتقام عندما فلت الزمام من شمعون ولاوي. الأمرين دول خطر زي النار، يعني شهوة غير منضبطة نار تحرق.
1: أيوه.
0: وانتقام غير منضبط برضو يحرق، وعشان كده الرسول قال اغضبوا ولا تخطئوا، بينما يعقوب يقول عن شمعون ولاوي ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاسي.
1: كلمة فائرا كالماء يعني بتكلمنا عن إيه في سبط رأوبين في المستقبل في الأرض؟
0: تعبير فائر كالماء يبقى سخن قوي، لكن سيبه ربع ساعة نص ساعة تلاقيه رجع عادي،
1: حماس من غير عمل.
0: حماس من غير عمل، فده كان طابع رأوبين. حتى لما نشوفه في تكوين 37 نلاقي إنه ما عندوش شراسة بتاعت شمعون ولاوي، كان عاوز يرجع يوسف لأبيه، لكن بكل أسف ما بيخلصش المسائل. عنده شهوة لكن ما عندوش جزم للمسائل، يعني غير اللي قال عنه أيوب في سفره أصحاح 21 يجزم أمرا فيثبت له وعلى طرقه يضيء نور. لا ده مش رأوبين. لما نقرأ في كلام دبورة في سفر القضاة أصحاح 5 من عدد 16 أو من عدد 15 على مساق رأوبين، أقضية قلب عظيمة، لماذا أقمت بين الحظائر لسمع الصفير للقطعان؟ يبقى إذن كان عنده مباحث وعنده أفكار، خطط، لكن بكل أسف ما فيش حاجة منها بتكمل وتنفذ.
1: تمام. يبقى كده عرفنا ملامح تاريخ رأوبين كشخص وملامح سبط رأوبين، أنه كان فائرا كالماء.
0: صح.
1: ما عندوش ثبات على كلامه، وعنده خطط وعنده مشاريع لكن ما ينفذش منها حاجة.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد خمسة شمعون ولاوي أخوان ألا تظلم سيوفهما. منشوف فين شراسة شمعون ولاوي؟
1: تفضل أخي يوسف. تاريخ شمعون ولاوي.
2: شمعون ولاوي نقرأ عنهم في تكوين أصحاح 34، وهو أصحاح محزن لأنه بدأ بمأساة لدينا الابنة الوحيدة ليعقوب، لكن ختم بما هو أسوأ عندما قتل شمعون ولاوي كل ذكر في المدينة وسبوا النساء. فكان في الحقيقة غضب يقول عنه يعقوب الذي لم ينس هذه الحادثة حتى يوم موته، قال: ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاسي. وبيقول عنهم: لأنهما في غضبهما قتل إنسانا وفي رضاهما عرقب ثورا. يعني لا رحمة تجاه البشر ولا حتى تجاه البهائم، مع أن الصديق يراعي نفس بهيمته.
1: تمام. عشان كده قال عنهم: أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. هذه العبارة الموجزة إزاي تمت في تاريخ هذا الشعب؟
2: في الحقيقة أحب في البداية أعمل ربطة ما بين خطية رأوبين وخطية شمعون ولاوي. في رأوبين بنشوف النجاسة، بينما في شمعون ولاوي بنشوف الشراسة. بالنسبة للتطبيق النبوي، في رأوبين بنشوف عبادة الأوثان، بينما في شمعون ولاوي نلاقي خطية ضد الإنسان. ودايما ده اللي بيحصل، إن لما تفسد العلاقة مع الله تفسد العلاقة مع إخوتنا. بالنسبة لشمعون ولاوي، لماذا تشتتوا؟ لأنهم اتحدوا اتحادا غير مقدس، لأنهم آلات ظلم سيوفهما أشتتهما أفرقهما. وده اللي حصل فعلا في تاريخ هذين السبطين، مع ملاحظة احنا أشرنا قبل كده في بداية الحلقة ان ربنا طلع من تشتيت لاوي بركة لسبط لاوي، عندما صاروا يعلمون إسرائيل شريعتك وفرائضك ويضعون بخورا في أنفي، فسبط الكهنوت كان من سبط لاوي. بينما شمعون اتشتت في الأسباط العشرة، كان نصيبه في فترة من الفترات وسط يهوذا، لكن على ما يبدو أنه كان مشتت في أماكن كثيرة إتماما لكلام يعقوب: أفرقهما أشتتهما في إسرائيل.
1: تمام. لكن بكل تأكيد المردود النبوي في المستقبل هيكون في بركة لهذا السبط شمعون.
2: بالضبط. لما نروح لحزقيال آخر أصحاح بنشوف تقسيم الأرض، نلاقي أن شمعون ولاوي كل الأسباط ال 12 ممثلة في تقسيم الأرض في الأيام الأخيرة.
1: نلاحظ أنه يعقوب لم يلعن شمعون ولاوي.
2: نعم.
1: لكن لعن الغضب ولعن خطية شمعون ولاوي.
2: صحيح.
1: برضو اديني فكرة عن الذي يباركه الله لا يمكن أن يلعن.
2: صحيح. يعني شوف، نلاحظ حضرتك في سفر التكوين أصحاح 9، نوح بارك أولاده الثلاثة سام وحام ويافس، وعشان كده لم يلعن حام بعد ذلك عندما وقع في خطية، لأن الذي يبارك لا يلعن. وأعتقد أن ربنا بارك إبراهيم وبارك إسحاق وبارك يعقوب وبارك نسل يعقوب، وعشان كده كان من المستحيل أن يلعن شمعون ولاوي. لكن ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاسي.
1: وأيضا نحن في هذا العصر الذي فيه بوركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، مش هتيجي لعن على واحد من أولاد الله، فاللي بيعلموا أن في لعنات على المؤمنين عليهم.
2: صحيح.
1: أن يقرأوا الكتاب جيدا.
2: صحيح.
1: يعني أنا مشتاق جدا للكلام عن يهوذا.
2: هي.
1: ويهوذا الكلام عنه غني جدا، فأرجو أن حضرتك تدينا فكرة عن يهوذا والبركة المرتبطة بيهوذا.
2: يعني يهوذا في ذاته ما هوش حاجة يعني ما حصلتش، بالعكس هو تصرفه يعني مخزي للغاية. في تكوين 38 كان موقفه أيضا مخزي مع يوسف عندما اقترح بيعه بعشرين من الفضة وبيع يوسف عبدا. ففي ذاته ما هوش حاجة زيادة، لكن أعتقد أن جمال يهوذا هو في كمالة كلام يعقوب لما بيقول كده: لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجلي حتى يأتي شيلون. دي أعتقد أنها أول إشارة إلى أن المسيح سيأتي من سبط يهوذا، الأسد الخارج
1: من سبط يهوذا.
2: دي أول إشارة شيلون، وكلمة شيلون معناها الذي له، الذي له الحكم. والبعض بيقول إن معناها حامل السلام، والمسيح هو الذي سيحمل السلام للعالم، وهو الذي له الحكم وسيملك على كل هذه الأرض. فجمال يهوذا هنا في هذا الشخص العظيم وجاء

0: طبعا الرب يسوع المسيح.
1: اسمح لي أرى بعض الأعداد عن يهوذا ونتوقف عند بعض الكلمات. يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه؟ حياة قال كلام عن يهوذا، قال إنه جرو أسد.
0: أيوة.
1: بعد كده من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة. هو جرو أسد ولا أسد كبير يعني؟ وإن كان في كلام عن إن يهوذا يرمز إلى المسيح، فإلى أي زاوية من الزوايا يتكلم يهوذا عن المسيح هنا؟
0: يعني بشوف إنه في مجيئه الأول نقدر نشوف المسيح جرو أسد، ومن فريسة صعدت يا ابني افترس، زي ما يوسف قيل عنه افترس يوسف افتراسا. المسيح في الصليب انتهى ودفن وخابت الآمال، لكن في اليوم الثالث قام من الأموات باعتباره الأسد، ثم صعد زي ما بيقول هنا إنه جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه؟ قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك.
1: يعني من فريسة صعدت يا ابني، وبعدها على طول جثى
0: بالزبط.
1: أو جلس
0: بالزبط.
1: فالمسيح الذي مات هو قام وصعد. أيوة. وجلس هناك في أعلى نقطة. إذن كلمة أسد الأخيرة تتكلم عن مجيئه بالمجد والقوة في المستقبل.
0: تمام.
1: جنة في الأول كجرو أسد ضعيف قدام الناس، لكن سيأتي في المستقبل الأسد الطالع.
0: صحيح.
1: أو الخارج.
0: صحيح.
1: من سبط يهوذا يقول عنه من ينهضه؟ لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع شعوب رابطا بالكرمة جحشه. قصة الكرمة والجحش ديت بتفكرنا بإيه؟ بالارتباط بالمسيح.
0: يعني هو لما دخل مدينة أورشليم كما نقرأ من متى 21 على سبيل المثال، كان راكب على جحش ابن أتان، لكنه سيربط بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه، وسيأتي في مجيئه الثاني بعدما دخل دخول الوداعة والتواضع في مجيئه الأول، سيدخل راكبا على فرس أبيض وبالعدل يحكم ويحارب، هذا في مجيئه الثاني. فهنا عين النبوة بتشوف مجيء المسيح الأول ومجيء المسيح الثاني، زي ما أشرنا قبل كده أن هناك فجوة تاريخية تفصل بين قمتي الجبلين.
1: إذن في يهوذا نرى مجيئي المسيح.
0: صحيح.
1: المجيء الأول جاء كجرو أسد.
0: أيوة.
1: والمجيء الثاني سيأتي الأسد الخارج من سبط يهوذا.
0: تمام.
1: المجيء الأول كأنه كان راكبا على حمار وعلى أتان، لكن في المجيء الثاني سيربط الحمار والأتان، سينتهي دور الاتضاع ويأتي على فرس أبيض.
0: صحيح.
1: هو الخارج من السماوات المفتوحة، وله اسم مكتوب على فخذه ملك الملوك ورب الأرباب.
0: تمام.
1: عظيم الكتاب يا أخي يوسف.
0: عظيم فعلا.
1: الألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. ها وصلنا لختام الحلقة، هنروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: رغم ان احنا بنشوف خطيه شمعون ولاوي من الشراسه، لكن ما نلاقيش يعقوب لعنهم، لكن لعن خطيتهم، وده بيدينا المبدا ان من بارك الله لا يلعنه احد.
3: حقيقه من خلال تكوين 49 بيتعظم الكتاب المقدس قدام عيني تماما، لانه من فصل واحد بنشوف ماضي وحاضر ومستقبل بني اسرائيل.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف، ربي يبارك. ماذا سيحدث لأولاد يعقوب في المستقبل؟ ماذا سيحدث لهذه الأمة في المستقبل؟ هذا هو موضوع حلقتنا القادمة بنعمة الرب. أستودعك لنعمة القدير والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس،
4: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
5: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
6: اعرفي إن أنتي في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: التغيير اللي هعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟
4: كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
5: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت.
6: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
7: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده الحلقه بتتكلم عن موضوع هام جدا جدا جدا للبيوت، للامهات، للاباء، للكنائس، للقاده وللشباب الصغير. الموضوع موضوع جينيريشن زي. ايه هو الجينيريشن ده؟ جينيريشن تختلف عننا اختلاف كلي وجزئي. الطريقه اللي احنا تربينا بيها غير الطريقه اللي هم طالعين فيها طبيعي. معايا خبيرة في هذا الأمر وإنسانة ربنا اختارها فعلا علشان تكون قائدة للشباب، وربنا حطها في مجالات عالية جدا فيها خبرات سماوية وأرضية علشان نتعامل مع الجيل ده. معايا أختي وصديقتي الدكتورة هناء. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي.
8: اهلا بيكي يا اختي الجميله ايفت،
7: واللي ربنا مررك بيه. عارفه التنقيه، انت تنقيتي تنقيه لاستخدام الذهب المصفى. ربنا يباركك ويستخدمك ويملا قلبك بفرح وبسلام.
8: امين
7: امين. انا شايفه الفرح all over your body language. وربنا يباركك حبيبتي. احكي لي عن ازاي ربنا اختارك في خدمة الشباب ومن امتى وازاي.
8: اوكي، انا اولا بشكر ربنا جدا للفرصة الجميلة ان اكون معاكي في البرنامج المميز اللي كلنا فخورين بيكي وبالرب اللي بيعمله فيكي من خلال البرنامج. الحقيقة قصتي تبتدي من ارتباطي بزوجي الأخ جوزيف غبريال ودعوة الرب لي للتحرك في العمل المرسلي في محافظة الفيوم والأماكن المحرومة بشكل عام. يعني الحقيقة تحركنا للفيوم سنة 2003، كان معنا ابننا الكبير مارك. الرب دانا ان احنا نستقبل دعوة مرسلية نعيش هناك في الفيوم 10 سنين. الفيوم من المحافظات الفقيرة تنمويا وبرضو مش مخدومة قوي روحيا. رب دلوقتي بيشتغل بشكل كبير هناك، لكن يمكن وقتها كان في احتياج كبير للعمل المرسلي. تحركنا للفيوم.
7: يعني انت اصلا منين؟
8: لا انا من اسيوط.
7: من اسيوط للفيوم مرة واحدة.
8: جوزي من سوهاج، بس كنا عايشين في القاهرة والرب بعتنا للارض المرسلية الخاصة جدا دي.
7: يعني باركت كل ارض مصر.
8: نشكر
7: من
8: الرب.
7: من السعيد للفيوم.
8: ده حقيقي. الحقيقة سنوات العمل المرسلي كانت يعني رائعة جدا، ويعني

0: فترة للتشكيل بشكل غير عادي، لأن إحنا ما كناش بنتحرك غير في العزب والقرى والأماكن الضعيفة. وده كان يعني بالنسبة لي بيتوافق مع ميولي الشخصية لخدمة المناطق المحرومة والفقيرة. الحقيقة من خلال الجولان في الأرض، ويعني إن إحنا شوفنا بصراحة حاجة محزنة قوي، في ناس ما تعرفش أي حاجة عن الرب، مش بس يعني خدمة جيل بشكل متميز، لكن يعني الحقيقة في أماكن تفتقر تماما إلى يعني المعرفة الكتابية ولا حتى التنموية. فإذا العمل المرسلي لابد يرتبط بالعمل التنموي، وأنا الحقيقة بشجع التوجه ده جدا جدا وبشتغل فيه بقوة في الوقت ده. وقتها
1: لما بنتكلم على عمل تنموي وضمه للعمل الروحي، اديني اكزامبل.
0: يعني الحقيقة لما ندخل قرية أو عزبة أو مكان فقير عشان أقدم رسالة المسيح هناك، وألاقي ناس عندهم أمراض مزمنة أو عندهم افتقار للمياه النظيفة أو للصرف في المنطقة دي، أو ما عندهمش سقف حتى للبيت، فأنا ما أقدرش أغض البصر عن هذا الاحتياج. يعني الرب علمنا في إرساليته هنا على الأرض أنه كان يجول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. من ضمن ده كان في إشباع لجموع جائعة، وكان في شفاءات لناس مريضة. فيعني الخادم المرسل لابد عينه تبقى مفتوحة على احتياجات المنطقة اللي هو بيرسل ليها، ويشوف يقدر يسدد ده ازاي، مش بس يبقى هدفه انه يوصل للمسيح. احنا كنا بندخل عزب وقرى وبنخدمها بالكامل، مش بس كخدمة مسيحية، لكن احنا رب قدنا نعمل مؤسسة خيرية علشان نقدر ان احنا نوصل لأكبر عدد من المخدومين. وده كان احتياج رهيب في محافظة الفيوم الحقيقة، والرب أنجح طريقنا وأصبح عندنا مؤسسة سنة 2006 أشهرناها في 1/1/2006 اسمها فرح الأرض.
1: الله، اسمها حلوة قوي، فرح الأرض.
0: حقيقي الرب قال لنا كده، الأرض دي محتاجة تفرح، ومش هتفرح غير لما أقدمكم تدوس الأماكن المحتاجة هناك وتكونوا بتوصلوا برسالة المحبة والخير والسلام.
1: ما هو ده اللي عمله على الأرض.
0: ده حقيقي. أثناء خدمتنا طبعا شفت الأطفال والشباب في حالة مزرية جدا يعني، فأنا جوايا توجه من زمان لخدمة الأطفال والشباب. دي كانت بدايات خدمتي في مدارس أحد واجتماعات شباب ناشئ، وكنت بخدمهم بكل جدية وبكل حب. لكن الرب فاجئني سنة 2007 في نهاية السنة بعد خدمة 4 سنين تقريبا في المناطق الفقيرة. بنقعد كنا في نهاية السنة كده نقيم شغلنا الروحي بتاع السنة كلها ونستقبل رؤية جديدة. وفي السنة دي أنا كنت جايبة البيبي التاني إيفان، وما كنتش قادرة قوي أصحى بدري قوي في الفجر أصلي مع زوجي ومع فريق الخدمة، فكنت قاعدة في الأوضة في المكان اللي كنا قاعدين فيه لتقييم الخدمة يعني. فالرب يعني فاجئني بزيارة خاصة جدا حقيقة، وأشرق علي بنور وإعلان خاص لخدمة الشباب والأطفال أنا مستمرة عليه إلى اليوم. قال لي وقتها، أنت إيه رأيك في طريقة الخدمة اللي أنت بتخدمي بيها الأطفال والشباب؟ فقلت له الحقيقة رب أنا ببذل كل جهدي، أنا شايفة أن أنا بعمل حاجة كويسة. فقال لي لأ، الجيل ده يستاهل أكتر وأكتر من كده، أنت محتاجة ترفعي شعار التعليم الروحي بغنى. وحط قدامي الآيات الموجودة في دانيال 1:4، الطريقة والاستراتيجية اللي نبوخذ نصر وصى الخادم بتاعه أن هو يختار بيها الشباب والفتيان اللي جايين، الشرفاء اللي جايين من أورشليم. قال له كده، أنا عايز من أبناء الملك وعايز من الشرفاء، عايز فتيان لعيبة فيهم، عايز حاذقين في كل حكمة ومعرفة بالفهم والعلم، يعني مش بس حسان المنظر كشكل وجسم، لكن عايز ناس عينيها مفتوحة وأذهانها مفتوحة للتعليم

0: وعندهم قدرة على الوقوف أمام الملك.
1: واو.
0: فبناء على كده قال لي أنت محتاجة تدوري على العينات دي في كل أرض مصر من الأطفال والشباب، وتبدأي تعلميهم تعليم روحي خاص جدا عميق. التعليم ده هيساعدهم ان هم يبقوا قادة في المجتمع، مش بس تعليم روحي.
1: واو.
0: لكن جوانب تانية كتير نقدر نحققها.

0: نربي الجيل ده ويبقى شكلهم ايه. يعني انا فعلا متأثرة جدا بالحكمة السماوية اللي ربنا ادهالك من كلمته. ايه رأيك نطلع فاصل ونرجع مرة تانية نكمل؟ الموضوع ده مهم جدا وفعلا محتاجين نسمع عنه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية مع هناء.
1: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
0: رجعنا من الفاصل وهنكمل حديثنا الشيق جدا مع دكتور هناء. هناء، ربنا اداكي حاجه فيري سبيسيفيك على مواصفات الشباب اللي يتربى بالطريقه دي، يعني علشان يكون بالذكاء ده ويكون بالحكمه دي. اداكي ايه تاني؟
2: الرب قال لي اختاري، وانتي بتختاري ما تبقيش متحيزة ومتخيلة ان العناصر دي المميزة هتكون موجودة بين الاغنياء. قال لي اي عجيبة من سفر ايوب، قال لي من التراب يخرج الذهب. قال لي دوري في عزب ونجوع واماكن فقيرة على اولاد وبنات متميزين متقدي الذكاء بيحبوا الدراسة والكلمة، وعلميهم واشتغلي على شخصيتهم وحياتهم كمان، مش بس التعليم الروحي. يعني المدارس دي احب احكي عن التفاصيل اللي الرب قال لي ايه اللي يتعلموه الاولاد في المدارس دي. المدرسة دي شبه كده مدارس اللاهوت، يعني احنا بنتقابل لمدة 4 سنين مع الاولاد بعد ما ننقيهم، بعد انترفيو وامتحان في كلمة الله، ونقعد معاهم ونسمعهم يعني هما ليه اختاروا يدخلوا المدرسة دي، علشان نتأكد انه في رغبة شخصية وشغف شخصي ان هما يدرسوا الدراسة الصعبة دي اللي هحكي لك عنها دلوقتي، لانها حقيقي يعني انا بشوف ابطال في الاطفال دول. انت هتتعجبي جدا ان الرب قال لي ابتدي من سن صغير قوي، يعني قال لي 8 سنين.
0: واو، أطفال
2: يتعلموا لغات الكتاب الأصلية اليونانية والعبرية، ويتعلموا الإنجليش الكتابي، ويتعلموا إرساليات وبنسميها جسور ممتدة، مادة جميلة جدا إزاي نوصل للآخر. كمان درس كتاب ودروس روحية بنائية، وتاريخ الكنيسة والأبائيات، لأن الحقيقة عندنا ميراث روحي عالي جدا جدا من أباء الصحراء ومن أباء الكنيسة، محتاجين نتعلم ده كلنا. فالأطفال دول بيجوا جنب الأمور دي كلها، الدروس دي وبتتقدم بشكل شيق جدا جدا، بنتعلم الليدرشيب من الطفولة، نتعلم ريادة أعمال،
0: واو،
2: بنتعلم حاجات عملية زي الإسعافات الأولية، بنتعلم حاجات بقى للسن الكبير. ما انا عندي في المدرسة من سن 8 سنوات الى 28 سنة.
0: ياه، ده رينج واسع قوي.
2: بيبقى عندي 3 أو 4 قاعات شغالة في نفس الوقت كأنها مدرسة فعلا. ابتدائي لوحده، اعدادي لوحده، ثانوي لوحده، جامعة وخريجين لوحدهم. وبناخد شعار لكل 4 سنوات، بنمشي بالمرحلة كلها، بنتقابل حوالي 15 يوم في الصيف، وبنتقابل في أجازة نص السنة 5 أيام، وبنعمل 2 أوتريتش في الصيف علشان الأولاد برضو يبقى في جزء عملي، يعرفوا ينزلوا الأماكن الفقيرة ويخدموها ويتعلموا إزاي يوصلوا للمجتمع. طبعا بعلم الجزء المرسلي التنموي وإزاي يكتبوا أبحاث كتابية يعني دي الحتة بقى اللي أنا متخصصة فيها يعني الحتة اللي أنا متخصصة فيها قوي، في سواء في كليات اللاهوت أو في

0: شغلي في الجامعة إنه إزاي
1: انتي
0: الولاد.
1: مدرسة جامعة؟
0: أنا كنت ستاف في معهد الإحصاء في وقت من الأوقات، دلوقتي اسمه كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والشغل البحثي والتحركات في الفيلد لما كنا في الفيوم ساعدتني كتير إن أنا أعلم الأولاد البحوث الميدانية وإزاي يعملوا ده بإتقان شديد، لأنه ما فيش خطة بتتبني من غير بيانات، وده اللي أنا نفسي قوي كل قائد خدمة أو كل مسؤول في المجتمع يكون بيفهم إنه محتاج يبقى عنده داتا قوية علشان يبني خطة جيدة يقدر من خلالها يوصل بشكل متميز في المجتمع.
1: الحقيقة بجد يعني أنا حاسة إن أنا قدام خطة سماوية عالية جدا جدا للشباب، وهو ده الناس اللي هتشيل، وإننا نأسسهم صح دي مهمة مهمة مش أي حد يقدر يقوم بيها.
0: نشكر ربنا، الرب ادينا اولاد وبنات مميزين قوي من حوالي 15 او 16 محافظه عبر الفتره الزمنيه لما ابتدينا من 2008، ونادينا على فرق خدمه تخدم الاطفال والشباب يكونوا شركاء لينا في العمل ده. عملنا مدارس ميديا الى جانب المدرسه الروحيه، عملنا حاجات عمليه كتير، اتحركنا بحملات للتوعية يعني علمنا الولاد حاجات تطبيقية عملية عشان مش بس يبقى الإنسان عنده معلومات في دماغه، لكن أنا مهتمة جدا بتنمية الكادر ده نفسه، الشاب أو الطفل اللي ربنا بيدفعه لإيدينا. إحنا لازم نتعامل معاه بمنتهى التقدير والاحترام، ونعرف إن الرب بيعد رؤساء وشرفاء في أرضنا علشان يبقى لهم أدوار مش بس في مصر لكن كمان خارج مصر.
1: أمين أمين أمين. اللي عايز يتواصل معاكي واللي شايف ابنه كده بس انتو معرفتهوش، يكلم البرنامج وإحنا هنديلكم المعلومات دي وتتواصلوا معاهم.
0: أمين طبعا.
1: أمين
0: أمين,
1: أمين.
0: أهلا بيكم.
1: لو أنت أو أنتي شايفين ولادكم فيهم الخصائص دي وعايزينهم يدخلوا في المدرسة دي الأربع سنين اللي جاية، طبعا دي حاجة مش أكاديمية، دي حاجة يعني حاجة خدمية مسيحية يعني جنب مدرستهم، مش هيسيبوا مدرستهم صح؟
0: لا، هو ده بيبقى الدراسة أثناء الأجازات، بس احنا الحقيقة نجحنا السنة دي نكون في شراكة مع كلية إكسبلور نيشنز علشان الأولاد المجهود اللي بيعملوه كبير قوي وما يكونش بيضيع عليهم الشغل الدراسي اللي بيدرسوه. ففي حاجة اسمها وليد جديد اسمه أكاديمية الشباب، يعني بادين مع الأطفال نطلع جيل مميز مختلف للرب، نقدر نقول جيل دانيال ورفقاؤه، نقدر نقول الشرفاء من أرض مصر، نقول يعني كوادر خاصة جدا
1: أمين
0: مناسبة
1: أمين.
0: للعمل.
1: يعني أي حد هيبقى interested يكلم البرنامج وإحنا هنقول لدكتورة هناء وهتعمل معهم انترفيوهات وتشوفهم، وربنا يكمل العمل. شرفاء من أرض مصر، جيل دانيال شرفاء من أرض مصر. أحبائي إحنا بنتعلم وعندنا لسه أسئلة كتير للدكتورة هناء. قوليلي إيه سمات الجيل ده؟ جينيريشن زي ده إيه سماته؟
0: جينيريشن زي يعني اتفق على ان هو غالبا المواليد من سنة 97 1997 ل 2012، اللي هم دلوقتي ينفع سنهم من 12 سنة ل 27 سنة، فدول الجيل اللي تقريبا انا بتعامل معاه دلوقتي في المرحلة دي. الجيل ده جيل فتح عينيه على الانترنت، فهو جيل التطور التكنولوجي.
1: أوكي.
0: فما ينفعش ان انا اتعامل معاه زي ما انا اتعلمت احب اعلمه. ده جيل بيسموه جيل الشات، جيل بيحب كل ما هو سريع
1: بسرعة،
0: بيمل سريعا جدا وعايز رتم الخدمة يكون متوافق مع كده. يعني حتى بابا وماما في البيت لازم يفهموا ده ويستوعبوه ويتعاملوا معاه بطريقة جيدة، يعني ده مش عيب فيهم، ده هو جيلهم كده، احنا لازم نتعلم ازاي نتعامل معاهم.
1: احنا اللي نوفق نفسنا عليهم
0: بالظبط، هما

0: بيحبوا يعني على قد انفتاحهم على الانترنت، بس مثلا يفضل انه يبعت رساله عن انه يتكلم مكالمه او انه يعمل زياره. احنا بتوع العلاقات الاجتماعيه ونحب نطلع زيارات كعائلات،
1: بس ده مش خطر اجتماعيا ونفسيا؟
0: هو الحقيقه رغم ان هم في علاقات افتراضيه طول الوقت مع زمايلهم واصدقائهم وحتى اصدقاء من بره مصر ممكن ما يكونوش شافوهم بالفعل، لكن حقيقي الجيل ده يعني يعاني من العزله والوحده، واكتر جيل
1: والذكاء الاجتماعي او العاطفي
0: ده. يعني في مميزات انا هتكلم عنها، لكن ان كنا بنتكلم على ايه المعاناه اللي مقابل احتكاكهم بالاجهزه والانترنت، فهم اعلى نسب تسجيل للاكتئاب وللعزله وايذاء النفس واحيانا الانتحار. فده جيل على قد ما عنده ذكاء متقد، عنده قدرة على التعلم في أي وقت وبأي طريقة، هو مفتوح على العالم، عنده قدرة على الإبداع والابتكار، ودي حاجات لازم نستغلها ونستثمرها، لكن هم محتاجين جدا الاحتضان والحب ومفتقدين ده بشكل كبير. وكتير عبروا في دراسات اتعملت على الشباب ان هم يفتقدوا الاحتضان والحب من اقرب الناس ليهم، فده مهم ناخده في الاعتبار واحنا بنخدم هذا الجيل يعني.
1: طب وانا كأم او كليدر ازاي اخترق الولاد دول اللي طول النهار باصين في الانترنت؟ اخترقهم ازاي؟ يعني I go give them a hug، يعني اللمس في الحتة دي
0: مهمة جدا، مهمة قوي ان اعوض الاوقات والساعات الطويلة اللي هم بيقعدوها لوحدهم بكلمات ولمسات محبة تعوض ده. كمان انا محتاجة كبابا وماما ان احنا نتعلم لغتهم، يعني مفيش مانع انه احنا كبار حتى اللي مننا عدى 40 و50 انه يعني يتعلم ازاي بوسائل التواصل الاجتماعي
1: عشان ما يحسوش بابا وماما جاهلين.
0: بالظبط، واحنا بنقدر نستثمر ده بشكل جيد ومتعقل ونعلمهم ازاي يعملوا كده. احنا جيل اكس بقى اللي هم بابا وماما بتوع جيل زد، احنا عندنا شوية رقابة لصيقة على اولادنا ومش بنسيب لهم المساحات الصحية اللي ياخدوا فيها قراراتهم ويعتمدوا على نفسهم، لكن احنا محتاجين يبقى في اتزان بين المتانة النفسية لاولادنا، ويعني ان احنا نبقى وراهم عشان يتعلموا ده ويمارسوه بشكل صحي، وفي نفس الوقت ان نبقى بنديهم مساحة لاتخاذ القرارات الخاصة بيهم ونثق فيهم، لان هم عندهم خيارات كتير وبيقدروا يطلعوا على يعني
1: كل حاجة.
0: كل
1: يعني
0: حاجة
1: AI ده النهاردة شباك على العالم كله.
0: بالظبط، فنثق فيهم شوية، نديهم المساحة اللي يساهموا فيها بآرائهم، ما نقعدش نضيق عليهم بالشكل اللي هم يعني احنا نقفل قلوبنا، يقفل قلوبهم ناحيتنا ويخليهم هم يبحثوا عن بدائل.
1: يعني الصداقة بيننا وبينهم لازم تستمر ولازم تكون قوية جدا جدا جدا. أنا عارفة أن هيكون في ناس بيحبوا يتواصلوا معاكي أو يتواصلوا مع كونسلرز تبعكم بحيث يسألهم أسئلة عن الجيل ده وإزاي يتعاملوا مع مشاكل أولادهم. أنا بشكرك جدا على المعلومات القيمة، محتاجين نفهم أولادنا بالطريقة الصح، وربنا يباركك واستخدام أكتر وإثمار أكتر وأكتر.
0: أمين
1: أمين يا حبيبتي.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء أحبائي. العارفة الوقت الحلو بيجري بسرعة، نعمل فيه إيه الموضوع ده؟ لكن هقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

هاليلويا. رب صالح، رب عظيم. بالرغم من المطر ورغم من التعب ورغم من الجو الصعب، الناس اللي جاية دي أبطال، جاية عشان تسمع وتستمتع بصوت الرب. فالرب هيباركنا، هيباركنا لأن احنا أو أنتم صنعتم أمر جديد، إنه جيتوا بدري وفي الميعاد علشان نستمتع بالرب اللي موجود في وسطينا. رب يستحق ان احنا نستحمل المطر والتراب، يستحق ان احنا نستحمل اي حاجة عشان نيجي ونستمتع بيه. نشكر رب من اجل قناة الكرمة، نشكر رب من اجل صنيعه معانا في كل اجتماع. خلينا نقرأ مع بعض جزء من مزمور 34، وده تسبحة وتسبحة جامدة قوي من داود. فبيقول: أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. يعني هنباركه وهنسبحه دائما، مش في الاجتماع بس، لكن وأنا ماشي في الطريق وأنا قاعد وأنا باكل وأنا بشرب وأنا قايم وأنا قاعد، تسبيح للرب. ليه؟ لأنه بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. وبعدين بيعلن كده: عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت للرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. يبقى أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، لأنه بالرب تفتخر نفسي، يسمع الدعاء فيفرحون.

تعال نعظم الرب معه. عظموا الرب معي ونعلي اسمه. خلينا نعظم الرب بتسبيحات وترنيمات وهتاف. خلينا نقول له انت عظيم، انت رائع، انت مجيد. نديله هبته ومجده في وسطينا. خلينا نغمض عينينا ونطلب وجه الرب. نقول له يا رب احنا منتظرينك، لانه ما خاب ابدا رجاء منتظرك. لو انت جاي علشان تسمع صوت ربنا اعلن كده، قول له يا رب انا منتظرك، انا مستنيك. ورب الرائع بيستجيب لكل طلباتنا وصلواتنا. قول له عايز اسبحك من كل قلبي، عايز ارنم ليك، عايز اسبح اسمك، عايز اهتف لجلالك. يا رب بعظمك واشكرك لانك جمعتنا النهارده علشان تكلمنا، علشان تفرحنا، علشان تسندنا في برية قاحلة. انت الوحيد اللي عارف احتياجاتنا واشواقنا وظروفنا، عشان كده بنجيلك بكل قلوبنا وبنعلن عن احتياجنا الشديد لروحك القدوس. فرنم فينا وسبح فينا ودينا وقت رائع نشبع بشخصك ونتلذذ بجلالك. عبدك ماهر اللي هيقودنا في التسبيح والفريق اللي معاه محتاجين لمسة من يد السيد، عشان كلمات ممسوحة وتسبيحات من صنع روحك فتصل إلى قلوبنا ونفرح بيك. منتظرينك ومخاب أبدا رجاء منتظريك، وليك كل المجد. منتظرين الرب مسبحين بقيادة الأخ ماهر والفريق الرائع اللي معاه.

مجد للرب. هم اللي يجوا في الجو الصعب ده يبقوا فعلا فعلا عايزين يعبدوا الرب، مش جايين لحاجة تانية خالص، دول جايين طالبين وجه الرب. نفسي نقوله في أول ترنيمة: أبي أنت وإلهي. قولي كده: أبي أنت. قولي أيوة أبي. داود يقول إن أبي وأمي قد تركاني، وأبي أبي السماوي يضمني. شكرا لك لأنك أبونا في كل الظروف، في كل الأتعاب، في كل الأخطار، في كل الأمراض، أنت أبونا.

كنت صالح يا رب. مراحمك على كل أعمالك، مراحمك على كل أعمالك. أنت صالح للكل. أيوة تصالح في حياتي وظروفي وبيتي، أنت صالح، أنت صالح، أنت صالح، أنت صالح لأنك خلي، أنت صالح لأنك خلي.

بشكرك لأنك الترنيمة بتاعتنا يا رب، بشكرك لأنك الفرح بتاعنا، بشكرك لأنك معانا في كل اللخبطة اللي ممكن نكون بنمر فيها وبيها يا رب. أنت معي لا أخاف شرا يا رب. بشكرك لأجل حضورك اللي في وسطنا وحضورك اللي في حياتنا يا رب. نمتاز عن بقية الشعوب من حولنا بمسيرك معنا يا سيد الرب. بنعظمك وبنباركك وبنعليك لأنك أبونا حبيبنا سيدنا، لا شيء غيرك يا رب، لا شيء غيرك. بنباركك وبنعليك. وطي السحابة علينا، خلينا نشوف معيتك يا رب، خلينا نشوف الاختبار وندوق الاختبار اللي داقه يعقوب وهو بينهي حياته، بيقول ملخص حياته لابنه: الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني. شكرا ليك لأنك معانا بترعانا بكمال قلبك وبمهارة يديك يا رب، وتخلصنا من كل الظروف الصعبة والمتعبة والمؤلمة يا سيد الرب. ليك كل كرامة ومجد، آمين. أقدر أقوله أبويا، أقدر أقوله إلهي، أقدر أقوله حبيبي. تعالوا نقف مع بعض.

خلاص استريحوا. لما الموجة بتعلى عليا، حد الموجة عالية عليه اليومين دول؟ حد حاسس انه يوم فوق قوي والنفسية يوم تحت قوي، تترزع كده؟ عارفين التلاميذ في وسط المية كانوا بيترزعوا. بس ما يطمئن القلب انه الرب موجود في السفينة، الرب يسوع حتى لو في مؤخرة السفينة فهو موجود، بس انت تديله المجال، تديله المجال. قول له انت اللي تقود سفينة حياتي، ارفع ايدك معي وقول له انت اللي تقود سفينة حياتي، انا ما اعرفش اقود. عارفين لما التلاميذ تعبوا وفشلوا الليل كله لم نمسك شيئا، دخل، لما دخل احدى السفينتين اللي كانت واقفة، كانوا واقفين زي ناس في وسطينا في الاجتماع كده، واقفين بقاله 3 سنين و5 سنين واقف عند موقف مش عارف يعدي مش عارف يكمل، يخش السفينة بتاعت حياتك النهاردة ويجعلها منبر، يجعلها منارة، ويجعلها منظرا للناس. عارف لما يخش السفينة كده ناس تبص، ياه مش هو ده اللي كل ما يخش يبقى عايز، مش هي دي اللي كل ما تخش تقول لنا القصيدة بتاعتها ايه اللي جرالها؟ السيد دخل السفينة، الكبير دخل السفينة. يا رب يدخل سفينتك النهاردة ويغير المشهد. لما يصير وجهك قدامي انا برتاح، انت بتمحي اي

محتاجين كل شوية نفكر نفسينا خير ورحمة. أصله إحنا بنتملي بالأخبار الصعبة طول النهار صدقوني، وكله متركب، كله معاه كده البتاع الصغيرة كده، أنت عارفين بتاعة القراية دي عمالة يبقى عادة شوية ويقربها شوية عادة شوية، مستني تحصل حاجة كله، بس محتاجين نفكر نفسنا إنه في الوقت ده خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. وإحنا بنلم العطا نقول آخر ترنيمة، ترنيمة جميلة، بمراحم الرب أغني وياها أنا قلبي متهني، يعجبني قوي رفيق وماشي معايا في غربتي، في غربتي هو ترنمتي، في غربتي هو الحكاية،

الى رقص. بص على اللي جنبك كده وقول له هيرسيها باسم يسوع. ايوه في ناس هزت لي راسها ما بصتش على حد. بص على اللي جنبك كده ايوه هيرسيها باسم.

هللويا، مبارك اسم الرب. رب نقلنا من الارض للسماء فوق، واشبع قلوبنا وروى ظمأنا. اكيد كل اللي جه وهو متضايق فرح، واكيد كل اللي دخل وهو لقى حضور الرب، لانه كان حضور الرب واضح جدا، استمتع بحضور الرب. شفت بقى مجيئك ما جاش جيب فايدة ازاي؟ لانه الرب صالح بيحبنا جدا جدا، وبيشتاق للقعدة معاه، بيشتاق للجلسة معاه، بيشتاق ان احنا نرنم له وهو يسمع صوتنا واحنا نسمع صوته. رب يبارككم ويبارك اخونا بركة غير عادية واستخدام غير عادي اخ ماهر. احنا نفسنا ناخد وقت حلو في الصلاة، ففي صلوات وصلت لنا، صلاة من أجل قضية صيدلية تدخل فيها الشيطان، قضية كبيرة وفيها ظلم لصيدلية، والأخ اللي بعت لي بيقول محتاج صلاة عشان الرب يبين مجده ويعظم العمل. أخ تاني قال أشكر الرب كتير من أجل نجاح عملية اللي أجريت للطفل يوسف أسامة. كنا من مدة طلبنا الصلاة لأجل طفل عنده 5 سنين تعملت له عملية، ونشكر الرب من أجل نجاح العملية، وهو بيشكركم من أجل صلاتكم، بس بيقول برجاء الاستمرار للصلاة من أجل حتى يتم الشفاء ورجليه يمشي على رجليه مرة تانية، وعنده 5 سنوات ومحتاج انه يمشي على رجليه مرة تانية. رب يتدخل في اسم يسوع. نفسي نقف كلنا وندخل في عرش النعمة واحنا بنطلب وجه الرب. اللي قادر يقف اللي يقدر يقف يبقى حلو قوي، احتراما لوجود الله في وسطينا. الله موجود في وسطينا، الله يحبنا جدا، الله مشتاق لسماع صوتنا جدا جدا، لانه بيقول اسمعيني صوتك، هو بيحبنا جدا. عشان كده خلينا نكلمه، خلينا يجري حديثنا معه، خلينا نقول له محتاجين لك يا رب. عارفين صدقوني ممكن نيجي ونطلع زي ما احنا، وممكننا ما دخلناش الاجتماع خالص، لكن لما الله يتعامل بصورة رائعة ويفتح ذهنك عشان تفهم اللي بيتقال بالروح القدس، والخادم يقول كلمات ممسوحة بالروح القدس تصل إلى قلوبنا وأفكارنا وأذهاننا، أنا مصدق أن الرب هيعمل تغيرات وأمور عظيمة في الأيام اللي جاية، ويغيرنا وإحنا قاعدين وإحنا قاعدين. عشان كده اعلن كده، يا رب أنا محتاج لك. قل له كلمه، قل أنا مشتاق ليك، أنا جاي النهاردة عشان أقعد معاك، أنا جاي عشان أسمع صوتك، أنا جاي عشان أشبع بيك. من فضلك كلمه، قول له انا

0: تعبان، جاي تعبان، جاي مرهق، جاي مشتاق لسماع صوتك، جاي حزين، جاي مكتئب، جاي بالقضية الفلانية، جاي بالمشكلة الفلانية، أصل أنا معليش غيرك، ماليش غيرك أتسند عليه. مش إحنا سمعنا في الترانيم فيش غير حضنه وسادة رائعة جميلة نتسند عليها كده ونرتاح. تيجي تتسندي على وسادة الرب يسوع وتقول له أنا محتاج لك. اللي محتاج للرب يصلي، اللي مش محتاج خلاص، لكن محتاج قول له أنا مشتاق لك يا رب. قول له أنا محتاج لنعمة غنية، محتاج تغيرني النهاردة إلى الصورة اللي تشابه شكلك وصورتك يا رب، عشان أتغير إلى تلك الصورة عينها، فالناس تشوف فيا يسوع. قول له يا رب محتاجين تذكر أخونا المحبوب الأخ الحبيب شادي جورج. نصلي في قلوبنا أن الرب يباركه ويستخدمه بكلمات ممسوحة. قول يا رب منتظرينك بسماع كلمتك. خلينا نصلي كمان لأجل المرضى. أنا مشتاق قوي أن احنا نرفع أيدينا كده، كل واحد عنده حد مريض، وأنا متأكد أن صلاة الإيمان تشفي المريض. فأنت إيمانك وإيمان الناس كلها اللي موجودين والرب يسوع الموجود في وسطينا، لو رفعنا ايدينا كده لكل واحد محتاج صلاة لأجل حد أو صلاة لأجل نفسه أن الرب يلمس شفاء، فأنا متأكد أن الرب هيعمل كده. نرفع ايدينا كده ونقول له إلمس فلان يا رب، إلمس واذكر الاسم. وأنا مصدق أنه عمل الله بيصنع أمور عظيمة، وممكن بعد كده الناس تيجي تحكي عن عمل الله. قول له اذكر فلان يا رب، اذكر فلانة يا رب، اذكر الطفل فلان، اذكر عم فلان، اذكر الأخت فلانة. قول له بصوت عالي كده منتظرينك، منتظرينك يا رب، منتظرينك يا رب، مستنيينك يا رب. الحاجة مس إلى يسوع. كمان خلونا نصلي لأجل بلادنا ولأجل رئيس جمهوريتنا ولأجل الوزارة ولأجل الحالة الاقتصادية في مصر ولأجل الظروف الاقتصادية ولأجل الظروف السياسية ولأجل الحروب اللي حوالينا. الرب يهدي الموقف ويسند ويدي للحكومة ويدي للرئيس حكمة وقوة لاتخاذ القرارات السليمة. مش الرب طلب مننا كده ان احنا نصلي للرؤساء والسلاطين؟ قول يا رب منتظرك تديهم نعمة وقوة. اشكرك يا رب من اجل استجابتك لكل ما طلبناه، اشكرك لانك هتمتعنا دلوقتي بكلمة مقدسة من صنع الروح القدس، واشكرك انك هتوصلها لنا بروحك القدوس الى قلوبنا فتغيرنا واحنا قاعدين، وليك كل المجد. نسيت بس اعلن عن الاجتماعات، انا اسف. اجتماعات يوم الاحد والثلاث والخميس الساعة 7:30، اجتماع الحكمة الساعة 10 يوم الاثنين، اجتماع السيدات يوم الاربعاء الساعة 6، اجتماعات الصلاة ودي مهمة جدا يوم الجمعة من 8 إلى 10 صباحا، والسبت من 7 إلى 9 مساء. يوم الجمعة حدث ولا حرك بقى، يوم الجمعة وانت جاي كده بعد اجتماع الصلاة في اجتماع الأسرة، وانت جاي اجتماع الأسرة هات ابنك اللي في ابتدائي وبنتك اللي في اعدادي واحفادك اللي في ثانوي، وبالليل تعالى بيهم الاجتماع الجامعة. لازم ندي ولادنا فرصة انهم يستمتعوا، ففي مدارس احد، اجتماع اعدادي، اجتماع ثانوي، اجتماع جامعة، اجتماع خريجين. ويوم السبت في طبعا اليوم بحاله مليان باجتماع حبايب الرب واجتماع اعدادي وثانوي الاجتماع اخوة الرب. صلي في قلوبنا ان الرب يبارك اخ شادي جورج ويديله نعمة وقوة وبركة في اسم يسوع.
1: من الصفات الجميلة اللي أعلن عنها الكتاب على شخص إلهنا صفة أعتقد أن احنا خصوصا إذا كنا مؤمنين وجانا زمن نحبها خالص، هي صفة أنه طويل الروح.

طويل الروح يعني باختصار شديد ما زهقش مننا، انه لسه ما زهقش مننا، رغم ان احنا بصراحة كمؤمنين بنزهق، لكن هو ما زهقش مننا لانه طويل الروح. ودايما يحطوا طويل الروح كثير الرحمة، دايما الاثنين دول يجوا مع بعض. في مزمور جميل في هذه الصفة، صفة الله طويل الروح كثير الرحمة، وحاول نقراها بنفس الطريقة اللي كانت بتتقري بها زمان. زمان المزامير أو التسبيح كانت في الهيكل في فريقين يقفوا قدام بعض، واحد يقول مجموعة تقول القرار والتاني يقول الجواب ويردوا على بعض. ده اللي بيخلينا بنشوف إن في آيات بتتكرر في المزمور، فاحنا هنحاول نعمل كده في المزمور اللي بيتكلم عن مراحم الرب طويل الروح اللي بيصبر على ناس أو بيصبر على كل الناس. هو طويل الروح على الكل بالمناسبة، وهنشوف هنا في المزمور ده أربع مجموعات، وكل مجموعة تحتاج إلى هذا الإله طويل الروح كثير الرحمة اللي عنده رحمة متنوعة تناسب كل مجموعة، واللي عنده نعمة متنوعة تناسب الكل. المزمور هو 107، مزمور 107. تعالوا نقف مع بعض ونحاول نقراه بنفس الطريقة، فأنا هقول وانتوا حضراتكم هترددوا الجواب أو القرار. معلش ماهر، القرار مش كده؟ القرار دايما اللي هو بيجي فيه احمد الرب لانه صالح لان الى ابد رحمته، فدول اللي انت هتقولوه. وبعدين انا هقرا الجزء بتاع المجموعه، وبعد كده في الاخر دايما بينتهي برضو فليحمدوا الرب على رحمتي. خلاص عمليه بسيطه. طيب هنبتدي. احمدوا لان ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم من المشرق ومن المغرب من الشمال ومن البحر، تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم، فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا. مجموعة تانية، الجلوس في الظلمة وظلال الموت موثوقين بالذل والحديد، لأنهم عصوا كلام الله وأهانوا مشورة العلي، فأذل قلوبهم بتعب، عثروا ولا معين، ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض الحديد. المجموعة الثالثة، والجهال من طريق معصيتهم ومن أثامهم يزلون، كرهت أنفسهم كل طعام واقتربوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. وليذبحوا له ذبائح الحمد وليعدوا أعماله بترنم. المجموعة الرابعة والأخيرة، النازلون إلى البحر في السفن العاملون عملا في المياه الكثيرة، هم رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمق، أمر فأهاج ريحا عاصفة فرفعت أمواجه، يصعدون إلى السماوات يهبطون إلى الأعماق، ذابت أنفسهم بالشقاء يتميلون وترنحون مثل السكران، وكل حكمتهم ابتلعت فيصرخون إلى الرب في ضيقهم ومن شدائدهم يخلصهم، يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواكها، فيفرحون لأنهم هدأوا فيهديهم إلى المرفأ الذي يريدونه. وليرفعوه في مجمع الشعب وليسبحوه في مجلس المشايخ. أمين يا رب، قدام كلمتك مستنين إعلان طويل الروح كثير الرحمة لكل

واحد فينا موجود في هذا المكان. يا رب ارسل روحك لقلوبنا والأذهاننا وتعالى كلمنا عشان خاطر المسيح. آمين. فضلوا. طبعا الكلمة اللي موجودة في كل مجموعة فصرخوا. كل مجموعة نقطة التحول الصراخ مش الحالة، نقطة التحول فصرخوا. أول ما صرخوا الدنيا بتتغير، لكن هم أربع مجموعات، وهنا بنشوف الرب بيتعامل مع الناس كلها. ساعات احنا بنفتكر ان الرب حصريا للمؤمنين، ده مش مظبوط. ربنا بيتكلم مع الكل، يا ربنا بيحب الكل، وهو يريد ان جميع الناس يخلصون. هو بيكلم الكل، بيستخدم الاحداث ويستخدم كل الطرق عشان اليومين دول الناس بتفكر، وكويس الناس تفكر، احنا عايزين الناس تفكر. الناس لما تفكر هتدور، ولما تدور ربنا بيكشف ذاته، ربنا بيدور. على فكرة ربنا بيشتغل، هو رب يسوع كده يعني، مش انا اللي بستنتج، قال ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. ربنا بيشتغل، صدقوني بيشتغل، مفاجآت كبيرة جدا، بس احنا فاكرين انه ربنا بتاعنا. لا، ربنا بيشتغل. هنشوف هنا اربع مجموعات، اتنين يعني نقدر نطلق عليهم اتنين مؤمنين واتنين مش مؤمنين، بس بيتعامل مع الكل وبيحب يتدخل. المجموعة الأولى دي مجموعة واضح إنها مجموعة مفدية، بيقول كده: ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو، جمعهم من المشرق ومن المغرب من الشمال. دول الناس اللي جبتوه، أما دول منهم حصل لهم إيه؟ قال لك الناس دول تاهوا في برية في قفر بلا طريق. تاهوا، مؤمن تايه. أو في مؤمن تايه؟ طبعا. ليه ازاي يتوه المؤمن؟ ولا حاجة، عند اختيارات معينة يتوه، يجي يختار بالجسد يتوه، يختار بعينيه يتوه، ممكن يتوه، ممكن يتوه. ففي مؤمنين كتير تايهين بس بيرازوا، يعني هو تايه وبيرازي أو تعبان. يعني هو عمال يوصفه لك هنا جياع وعطاش، مش قادر يحس، بيقول لك كان زمان ايام حلوه، ايام حلوه مع الرب، دلوقتي من دلوقتي مش حاسس، بروح حتى الاجتماع مش حاسس، بقرا الكتاب مش لاقي بيكلمني. يا عم انت تايه، ما انت اصل في اختيار ما اخترته سعادتك خدك في سكه بعيد، انت ده. يعني انا في شخصيه في الكتاب بتحيرني جدا، واعتقد انها بتحير حضراتكم ايضا، يعني بفترق يعني غالبا بتحير حضراتكم، شخصيه لوط. لوط ده يعني لولا ان جه في الكتاب في الاخر كده قال لك لوط البار يعذب نفسه البارة، محدش كان يصدق ان لوط بار اطلاقا. لكنه هذا الرجل تاه، مع انه كان عنده فرصة رائعة انه يستمر في علاقة حلوة مع ربنا ويورث مع عمه في الارض الحلوة، لكن اختار، وفات من الاختيار بتاعه تاه. وتاه، ولما تاه جاع وعطش للحضور الإلهي وفقد هذا الحضور. يا ترى في حد فينا تايه؟ أعتقد ساعات احنا أسهل حاجة على الإنسان، وده من زمان يعني من أيام أبونا آدم. أبونا آدم لما أخطأ يعني ما قالش ربنا أنا غلط، قال له برر. يعني واحدة من ضمن الحاجات اللي عملها أبونا آدم لما وقع إنه كان بيلوم ويلوم غيره: المرأة التي أعطيتني، الستات هم السبب مش أنا يعني. وبعدين ويبرر: ما أنت اللي اديتني عشان كده أنا غلط. التبرير، ماشي. فدايما الناس بتدور على التبرير لحالتها، وعايزة ترمي على حد تاني، مش على اختياره، لا على أي حد تاني. الظروف صعبة، الدنيا مش عارف ايه، ما انتوا ما بتجونيش، ما حدش بيزورني، المنبر دايما بيتكلم كلام والناس عايشة في حتة تاني، انا ما حدش بيصلي معايا. يا عم استنى، ما انت في حتة غلط، انت رحت في حتة غلط. فالتوهان ممكن مؤمن يكون عايش تايه، ايوه، ويبقى ده وضعه، يقول لك لم يجدوا مدينة سكن، جياع وعطاش، اعيت انفسهم فيهم. مش الظروف يعني، بصوا دايما دايما الظروف الخارجية الصعبة تقوي أي إنسان دايما كده. يعني تمسك الكتاب هتلاقي لما يبقى في ضغط من برة تلاقي الناس حلوة. وأيام زمان تفتكروا حضراتكم أيام الإرهاب واللي عشناه كلنا، ما عشناه من كم

سنة كانت الكنائس مليانة، دلوقتي الناس مريحة زي النهاردة، برد ومطر وكده، لكن الناس مريحة. يعني ما يبقى في ضغط خارجي الكنيسة تبقى حلو. عمر الضغط الخارجي ما سبب ان الكنيسة تبقى ضعيفة، سبب المشاكل دايما من جوه، من الاختيارات، من الاختيار. هذه المجموعة الأولانية مجموعة مؤمنين تائهين تعبانين كسلانين ومبررين حالتهم على آخرين. بس يعني أجمل ما في إيماننا المسيحي، أجمل ما في إيماننا المسيحي إنه دايما يضع حل، حطكش أبدا في حارة سد، أبدا يجيب لك حل. زي يجي في الكتاب في العهد في سفر الرؤيا، عندي عليك، ها عندي عليك، في نقطة. ورب يسوع كان يحب حكاية النقطة دي، يقول له يعوزك شيء واحد، أنت بس يا عم ارجع للصح، يعوزك شيء واحد، أذكر من أين سقط. أيوه رجعت، عندك مشكلة بس في حل، دائما ما في إيمان، دائما في حل، دائما في حل. فرح صرخ، أول ما صرخوا الرب بيدخل، الرب بيدخل، فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدهم. هو يعني ما ده شغل طول عمره، ربنا دايما بيحب ينقذ، بيحب ينقذ. والمسيح ورب يسوع على كل المجد هو المنقذ، اسمه المخلص، يعني ايه منقذ، مخلص، منقذ. وهو فكرة الخلاص هو فكرة الإنقاذ، عاوز ينقذ، دايما عاوز ينقذ ربنا. بس الحقيقة لأنه خلق في الإنسان حرية وما بحبش يقتحم الحرية بتاعته، فما بيقتحمش إلا لو صرخت. الكباعة بتوع المركب اللي ألزمهم يركبوا المركب دول التلاميذ ويسبقوه إلى العبر، والدنيا وكانت الريح بحيرة طبرية واطية، بحيرة واطية حواليها جبال كده، فلما تيجي ريح هو تلف، فهم إيه بيلف، فبيلف التلاميذ بيلف، وبعدين بيعملوا إيه؟ طيب ما هم في المركب بيجدفوا، ولو أنت يعني في أي مركب وبعدين بتجدف وفي هواء هتعمل إيه؟ هتلف، وكل ما تجدف تلف، والدنيا بتلف بيك وأنت بتلف، وعمال ترازي. بعدين يسوع كان من شايفهم، ما كانش غايب عنهم يعني، وجي جنبيهم كده فصرخوا. أول ما صرخوا ده كان بيقول الأخ ماهر، أول ما صرخوا ده خل لهم انتهت الأزمة. وبعدين يقول الكتاب فانقذهم وهداهم طريقا مستقيما. عنده حل، يسهبوا إلى مدينة سكن، إلى نوع من الراحة. مش هو اللي قال تعالوا إلي ها الجميع وأنا هو عنده الراحة، بس التشخيص وصرخ. يعني ما تقولش السبب مش عارف إيه، ما ترميش اللوم، في اختيارات غلط وفي أمور أنت مشيت فيها سكك غلط وفي حاجات غلط اتعملت مع أنك مؤمن، لكن هو ده اللي بسبب حالة العيا الروحي. بيقول لك أعيت أعيت أعيت نفوسهم، عيوا أعيت أنفسهم فيهم. النفس تعبت ما ماتش، في حل، أصرخ. والرب طويل الروح، مش بيزهق منك، مش بيزهق ومش هيزهق. الله لا يفشل فينا الحقيقة، حتى لو الإنسان فشل في نفسه الله لا يفشل فينا، الله لم يعطينا روح الفشل. دي المجموعة الأولانية وفيهم حل، وفيهم موجود وحل، وعنده يهدي زي ما بيقول واهدني طريقا أبديا. ربنا بيهدي للسكة الصح، بس أصرخ، أصرخ بجد، ولا تعبت مني، تعبت من اختياراتي، تعبت من أفكاري مش مظبوطة، تعبت من اتكالي. واحدة من الفكر العنيف جدا في هذه الأيام هو الاتكال
احنا داخلين، ما هو احنا عصر الرأسمالية العنيف.

على الاتكال على الأموال، وده مرعب أن تتكل على الفلوس. وبصراحة كلنا عم نحسبها بالورقة والقلم وبالنسبة والبنك والبتاع 6 و7%، فإحنا ده اتجاه، فماشيين في هذا الاتجاه نتعب. يصرخ يصرخ يقول يا رب أنا تعبت مني، هيهديني طريق أنا بيه. هيقول لي ما عندناش على الفكرة، ما عندناش عايز أقول فرم. ها ربنا عنده حل لكل واحد، بس يصرخ وربنا هتلاقي يعمل لك، يوريك طريق كده حلو تسلك فيه إلى مدينة راحة، إلى مدينة سكن. فطويل الروح ما بيزهقش من المفديين بتوعه اللي تايهين. دي المجموعة الأولى أهم، يقول كده تاهوا في البرية في قفر بلا طريق. المؤمنين تاهوا، بيأكل مفدي الرب لكن الرب بيغطيهم. مجموعة تانية، مجموعة تانية بدها كده الجلوس في الظلمة وظلال الموت موسقين بالذل والحديد. ودول الحقيقة ما يعرفوهوش، دول اللي قاعدين في الظلمة من زمان، أو اللي قاعدين في الظلمة من غير ما ياخدوا البالهم، أو الناس اللي استدرجوا للظلمة. والظلمة دي شغل إبليس، وإبليس بيحب يوقع الناس في الظلمة. وده بتكلم على الناس اللي واقعين في الإدمان، بتكلم على الناس اللي واقعين في علاقات بايظة. ودول ناس كثير على فكرة، وأنا يعني على قد ما ربي بيديني ومثقلني بتكلم وأهاجم دايما وسائل التواصل الاجتماعي، لأن وسائل التواصل الاجتماعي ما بتفيدش الناس، بتفيد الناس، هي أصبحت البديل لصفحة الوفيات. يعني إحنا يعني الحاجة الوحيدة اللي بتنفع في إن إحنا نعرف إن فلان مات، زي صفحة الوفية بتاعت الأهرام اللي كانت في الآخر دي. لكن دلوقتي بقى كده، وتلاقي أول ما تلاقي في صورة كده كبيرة يبقى مرحوم على طول. هي دي الحاجة اللي فادت بها وسائل التواصل الاجتماعي، إنها بقت عاملة في صفحة الوفيات. وزوجتي مثلا تقول لي تعرف فلان، أقول لها مات على طول، ما دام دي الحاجة. لكن في نفس الوقت استغل هذا، لأن أي اختراع في أصله من عبقرية الإنسان اللي هي ربنا عملها. ربنا هو اللي مد الإنسان أن يكون مبدع، ودي واحدة من ضمن على شكل اللي هي اتخلقنا على صورته أن هو الله خلاق وأعطى مقدرة الإبداع في الإنسان. فالإنسان عبقري، فقدر يعمل حاجات كثيرة من ضمنها هذه الاختراعات. بس الاختراعات قبل ما بتستغل يكون ركب عليها حد، إبليس بيركب عليها وياخدها. فإيه اللي بيحصل دلوقتي؟ ففي ناس دلوقتي من خلال اللي يسموه التشات والحاجات اللي زي كده دخل البيوت، ودخل على ستات غلبانة جوازها مش موجودة، وعمل علاقات زي وحشة خالص وأمور بايظة خالص. الناس عايشة في الذل والقيود، وكل أصناف القيود، قيود علاقات آخر وحاشة، وقيود إدمان، وقيود إدمان جنس، كله موجود. دول عايشين في الظلمة، والظلمة دي بتاعت إبليس، هو بيحبها قوي. الرب يسوع جه، لما جه قال حاجة غريبة عن روحه، من ضمن الحاجات السبع لا أنا هو نور العالم. جاي ينور، لأن الدنيا مليانة ظلمة، وما بيحبش الجالسون في الظلمة والظلال الموت دولة. ما بيحبش الناس اللي في الظلمة، حبش الظلمة، عشان كده هو بقى نور، وطالب إن احنا نكون نور. وكل ما نعيش مظبوط احنا، كل ما الدنيا تنور حوالينا. وانتوا فكركم الدنيا بايظه ليه؟ عشان النور خافت قوي. لكن لو النور مشعشع الضلمه تضيع على طول. يسوع هو النور. وهنا بيقول الجماعه دول الجالسون الجلوس في الظلمه وظلال موثقين بالذل والحديد. حلو كلمتين، الذل والحديد، يعني الذل النفسي بيكسر الناس نفسيا، في نفس الوقت جسديا ايضا بيذلهم في الظلمه. الجلوس في الظلام، الجلوس في الظلمه وظلال موثقين بالذل، مذلولين، بيذل. هو يحب يذل، هو لما تعرف اول سفر القضاء كده عن ملك الذباب اللي هو

لا معلش، يبقى في أول سفر قضاء أدوني بازق ده واحد من غريبة جدا، إنه من أسماء اللي بيستخدمها الجماعة الأشرار، يعني هو ملك الذباب. أدوني سيد يعني. يقول إيه؟ فقال أدوني بازق. الحقيقة كان عنده تكنيك غريب جدا، كل بتوع الشر دول، الملوك بتوع الشر، كان يعملوا اللي يقور عينين، واللي كان يحلق نص اللحى ويقطع الهدوم علشان يعري الناس. كل واحد كان ليه تكنيك. الراجل ده كان يقطع الصابع، الابهامات بتوع الايدين وبتوع الرجلين، ادوني بازق لاي حد، اي عدو بتاعه. وده يخليه على فكره لما تقطع الصباع ده بالذات، الايد مالهاش لزوم. لما تروح اي ورشه نجاره، الجماعه اللي بيقفوا على الحليه وعلى الرابو، الحاجات دي صابعهم بتطير دول. بس ليه بيشتغل؟ لو ده ضرب انتهينا، ما اعرفش، ما حدش يعرف يمسك خشب او بيمسك حتى لو كان هنا كده. ده مهم جدا. ونفس فكره ابهام الرجلين ده مهم جدا في المشي. يعني انت صباع رجلك الصغير لما بتتخبط والضفر بيتكسر بتعرف تمشي، لكن الصباع الكبير ما بتعرفش تمشي. فهو الراجل كان بيعمل كده، ادوني بازغ. فكان يشير الابهام وبعدين مسكوه، صبت هوزه مع شمعون، راحوا مسكوه. فالراجل مسكوه، جه الملك ده اللي هو ادوني بازق، يقول لك ايه؟ لما مسكوه قال ادوني بازق 70 ملكا مقطوع اباهم ايديهم وارجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي. هو بيحب يضرب اولاد الملك، يعني اللي هم العيله الملك. لكن ايه يلتقطون تحت مائدتي دي؟ ده الذل. ابليس على فكره بيحب يذل الناس، حتى في كل يعني اللي بيديهولهم في المتعه الوقتيه، في اي حاجه في المتعه الوقتيه يدوقهم حاجات كده ويذلهم، يفضل ذليلهم. فرق بين الذل والحريه اللي بيديها ربنا. فالناس اللي قاعده في الظلمه وظلال الموت قاعدين مذلولين ومقيدين. بس صرخوا نفس الفكرة، صرخوا. فصرخوا، لما صرخوا يقول كده، صرخوا إلى الرب في ضيق فخلص، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. الحرية الجميلة دي. بس صرخوا، ما عادش يأكل من الفتات ومبسوط بالعلاقة اللي في الخفاء واللي في الضلمة. لما شباب صغير يجي يحكي معايا وتقول لي مثلا أنا صاحبي أو كده، ولا أسأل سؤال واحد، العلاقة دي أو الحوار ده في النور؟ بابا وماما يعرفوا؟ لا ما يعرفوش. يبقى دي ضلمة، يبقى اللعب ده كله في الضلمة. وأي لعب في الضلمة وصل الإنسان إلى القيد والذل، لعب الضلمة. أي حوارات في الضلمة كده. وبعدين دلوقتي بقيت على الموبايلات اللي اسمها الباسوردز أو الرقم السري ده ولا مش عارف إيه، والناس بتخبي على بعض، والزوج ما يعرفش مراته بتقول إيه، والمرأة والست ما تعرفش جوزها بيعمل إيه، كله مستخبي، كله في الضلمة. بس أي حاجة في الضلمة هتؤدي إلى الذل. صار بينقط كده شوية متعة وقتية، بس هيذل، لأن هو بيذل، بيحب يذل الناس. فدول قاعدين في الظل، في الظلام وظلال الموت، دول مقيدين بالذل والحديد. بس صرخوا. هذا الآن على فكرة الصراخ ده يعني عندي رجاء، الصراخ يعني مستني. فصرخ وبسهولة جدا يخلصهم من الضلمة، يخلصهم من هذا الظلام ويوقع من إيديهم.

القيود. بحب قوي حكاية إن بولس وسيرة لما كانوا في السجن وبعدين ابتدوا يسبحوا وبعدين حصلت الزلزلة، راحت القيود وقعت كله. تسبيح الحضور الإلهي سهل، يعني سهل إن ربنا يخلص الناس من الإدمانات، من كل أصناف الإدمانات. على فكرة في إدمانات، في إدمانات ما بتبانش إنها وحشة، يعني زي إدمان الكلام عن الناس، وزي إدمان مسك السيرة، وزي إدمان الحقد. كل دي قيود بتاعت الظلمة. بس صرخ، أنا تعبت من الكلام عن الناس، أنا تعبت من أي إدمان. الرب يدخل ويخلص الناس. أنا قابلت واحد راجل قال لي أنا كنت مستبعد، كنت بشرب 90 سيجارة في اليوم. السجاير غليت لمؤاخذة. طبعا احنا دي حقيقة احنا مش حاسين بيها. في حد حاسس ان السجاير غليت؟ في حد زعلان ان السجاير غليت؟ بس مش 90 سيجارة، كنت بشرب 90 سيجارة في اليوم. يوم ما عرفت الرب يسوع طلعت العلبة من جيبي وفركتها وحطيتها تحت رجلي ولا سيجارة من تاني يوم. ايه ده؟ قوة خلاص من قيود. ممكن يعملها؟ ممكن يعملها. فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم وخرجهم من الظلمة وظلال الموت، شاكرين الآب الذي أنقذنا، شاكرين الآب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. بصوا شغل ربنا حلو، شغل ربنا قوي جدا، شغل ربنا حلو. ده شغل ده ربنا، ده شغله. ها ده احنا لما بنشوف يعني يقول لك اصلي ده صناعة ألماني، يعني قال لي انا عندي يقول لك ده صناعة ناس، ده صناعة ألماني، يعني حاجة كبيرة قوي. شغل ربنا لما يشتغل اشتغل. رحمة اللهم من الظلمة وفك القيود. يا رب يفك قيود الناس اللي من دول ممسوكة في أمور كثيرة. عارفش الناس هنا وسطينا حد مزلول بأي حاجات كده وعمالي يبعث لي شوية فتافيت يأكلها يستمتع بها، تمتع وقتي بالخطية فيه تحت مائدتي، أدوني بازق. فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، أنقذهم خلصهم وأخرجهم من الظلمة وقطع قيودهم. فليحمد الرب على رحمته طويل الروح كثير الرحمة وعجائبه، لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض الحديد. يعني لو قلت هللويا يبقى كويس، على الأقل تدفيكوا شوية. هللويا حلوة قوي وتدل على أن احنا يعني متفاعلين مع كلمة الله. هللويا. طيب كويس. المجموعة الثالثة، المجموعة الأولى كانوا مجموعة المؤمنين اللي حصل لهم إيه؟ تاهوا، راح هو وراهم إيه؟ طريق. المجموعة الثانية كانوا قاعدين في الظلمة وظلال الموت ومقيدين بإيه؟ بالذل والحديد. طلعهم الظلمة وكسر لهم الحديد والنحاس وكله وتحرروا. المجموعة الثالثة دول الجهال، وما أكثر الجهل، لأن إله هذا العالم عارفين كده أعمى أذهان. أعمى أذهان يعني جهل. ورب يسوع يقاوم الجهل، كان دايما بيعلم. تلت خدمة الرب يسوع كانت تعليم، ويتقال اسمه إيه؟ معلم. والمعلم جاي يعمل إيه؟ جاي يعلم. المخلص جاي يخلص والمعلم جاي يعلم. والجميل قوي أنا بحب حكاية المعلم قد حضر، وبيعلم ليه؟ عشان الناس ما تعيش في الجهل. الجهل وحش، لكن جاي يعلم. وبعدين بعد ما جاي يصلي بيصلي الصلاة الأخيرة مع تلاميذه، راح قال إيه؟ قال وهذه الحياة الأبدية يعرفوك، ويعرفوك فيقول ايه؟

عرفتهم اسمك. هو بيتكلم عن الروح بيقول انا عرف، وهعمل ايه تاني؟ يعني هعمل ايه؟ هعلمهم. عشان ايه؟ عشان الجهل وحش، الجهل وحش. ففي ناس عايشه في الجهل ويسموه كلمه غريبه جدا، يسموه البساطه. الجهل مش البساطه، سوري، بساطه عباطه. الجهل مش البساطه. البساطه اللي يقصدها كلمه الله هي ان ننظر الى الحقيقه دون اضافات. بمعنى يعني انا مثلا شفت الاخ ماهر قاعد جنب الاخ نجح، ماشي، مثلا ده المنظر طبيعي بس خلاص. لو انا عيني مش بسيطه اقول ده قاعد جنبي بقى علشان هما الاثنين مربطين، ده اسمه هدير النظره المركبه اللي هي عكس البساطه. البساطه مالهاش دعوه بالجهل. والكتاب المقدس ورسول بولس في اكثر من موقع يقول فاني اريد ان لا تجهلوا. الجهل وحش، واله هذا الدهر مش عايز الناس تعرف. خليك بسيط، تقول لهم انت تقرا الكتاب المقدس، ها ليك علاقه بتقرا الكتاب المقدس، يقول لك انا راجل بسيط، انا بيني وبين ربنا عمار على اي اساس؟ على اي اساس انا بيني؟ يعني ايه على اي اساس؟ على اساس الاعلان والمعرفه، مش على اساس التخيلات. انسان يقول لك لا انا بسيط، انا ملياش في الكتاب. امال ليك في ايه؟ ليك في الفيسبوك؟ ملياش في الكتاب، امال ليك في ايه؟ الجهل وحش. الجهال هم الجهال من طريق معصيتهم ومن اسامه يزلون. الجهال، الجهل وحش، مش هو ده البساطه. وربنا بين نفسه، الله اظهر بين محبته واظهر نفسه وظهرت نعمه الله، عمال يبين. والله بعدما كلم الاباء بالانبياء بانواعه وطرق كثيره، عمل ايه؟ كلمنا في هذه الايام في ابنه. والرب يسوع كلمه متجسد وكلمه مكتوبه. الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه. فانت بعيد عن كلام الله روح وحياه، انت جاهل. والجهل يخلي الانسان مستعبد لحد معين، يركب حد فوق دماغه، يركبه ما قدرش يتحرك من غيره. اعمل ايه في كذا؟ اعمل ايه في كذا؟ ما هو جاهل، ما يعرفش، فيبقى حد راكب فوق دماغه وده المسيطر عليه. ما تعملش دي، اعمل دي. في حين ان كلمه الله والروح القدس اللي ربه حطنا حطه جوانا هو يمكث معنا، يكون في علمكم يخبركم بكل شيء. انا بكلم ربنا في الصلاه وربنا بيكلمني في الكتاب، ما بقراش الكتاب يبقى ما بسمعش صوت ربنا. وما امشي ازاي في حد يركب فوق دماغي؟ هؤلاء هم الجهال. ودي المجموعه الثالثه. بس برضو اهلا، يعني على فكره الجهل ملوش دعوه بالتعليم، لان الناس تفتكر التعليم. انا بتكلم عن الجهل الروحي اللي وصفهم في رسالة أفسس على الناس اللي هم بعاد عن، ووصفهم في روميا أيضا، بينما يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. ففي ناس بتكلم عن الجهل الروحي، مش عن الناس مش تعرفش تقرأ وتكتب. لأن الواحد شاف في ناس عندها معرفة كتابية وحافظة الكتاب رغم أنها ما دخلتش مدارس. قابلتوا ناس زي كده ولا لأ؟ كتير. ناس كانت تخش الاجتماعات تحفظ من كلمة الله وتعيش بكلمة الله، وكل ما تسمع كتاب تاكله أكل من السمع وتحفظه وتعيش به، ملهاش دعوة بالتعليم. وفي ناس في أقصى درجات التعليم ما عرفوش أي حاجة في الكتاب. الناس الجهال دولة في وقت من الأوقات صرخوا، ويا ريت الواحد يقول لأني بليد ها ولا اعرف، صرت كبهي من عندك. يعني اعتراف اللي اعترف به صاحب المزمور، بليد ولا اعرف، صرت كبهي من عندك، امسكت يدي اليمنى برايك تهديني وبعد الى مجد تاخذني. عمل لهم ايه دول؟ فصرخوا الى الرب في ضيقهم فخلصهم من ارسل كلمته فشفاهم. دايما احنا بنحطها في ايات كثيره، دبعتها علشان ايه؟ عشان الجهل.

ما فيش عايز. شفتوا واخدين بالكم ان ربنا بيعالج طبقا لكل حاله؟ فهو طويل الروح. جماعه اللي عايشين في الضلمه ومسيطر عليهم امور عايز ينقلهم من الضلمه للنور ويكسر المن. والجماعه اللي عايشين في الجهل ارسل، قولوا معايا ارسل كلمته فشفاهم. الكلمه نور، سراج لرجلي ونور، كل واحده مظبوطه. الله طويل الروح، أمانة الرب طويل الروح، كثير الرحمة حتى مع الناس الجهال. بس في ناس هتعيش جهلة وتموت جهلة للأسف الشديد، لأنه ما صرخش، ما قالش أنا مختفي بفلان بيقوله له، بيسمع كلمة من فلان يقول له اعمل كده حاضر، موطي راسه وفاكر ان هو بيسمع كلمة ربنا. أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. إذن عندنا المجموعة الأولى مؤمنين، منهم مراجع بذاكر عشان في ناس بصالي كده ومبحلقين لي، بس مش معايا خالص. أنتوا معايا؟ مش مبحلقينه بس؟ الحمد لله. المجموعة الأولى منهم؟ مؤمنين تايع. وراهم ايه الرب؟ طريق اسلكوا فيه. المجموعه الثانيه مين؟ اللي عايشين فين؟ الضلمه. الضلمه وحشه قوي وشغل الضلمه وحش قوي. دول مذلولين ومقيدين، نقلهم من الضلمه لان اكسر القيود بتاعتهم. المجموعه الثالثه مجموعه جهال عايشين في التهلكه، لانه ملهاش دعوه ببساطه، وحد فوق دماغهم بيفتي عليهم. حصل لهم ايه؟ صرخوا. عمل لهم ايه؟ ارسل كلمته فشفاهم. المجموعه الرابعه دي مجموعه جميله قوي، مؤمنين عاوزين يتحركوا، ودول عايزين يخشوا للعمق، بس هم دخلوا للعمق اعتمادا على المهاره. كان بيتكلم عن مركب اسمه ده ماهر على الموج العالي وكده. المجموعه دي دخلت عاوزه تشوف اعماق، يعني تخش العمق. مؤمنين عشوش، بس هم دخلوا اعتمادا على المهارة وعلى المقدرة بتاعتهم. فاللي حصل انه ما دخلوا، الرب بقى حب يوصلهم العمق بس بشغله. يقولك ايه؟ يصعدون الى السموات، يهبطون الى الاعماق، زابت انفسهم بالشقاء، يتمالون عايزين. يا رب احنا عايزين نعيش معاك. ايه اللي حصل؟ لا بس استنى، انت عشان تعيش معايا في حته كده قالها، وكل حكمتهم ابتلع. كانه طالع نازل، الحكمه وقعت من دماغه، الاعتماد اعتماد على روحه، الاعتماد على ذاته وقع خلاص. ورب نفسي كنت عيشتك كويس، بس مش بدراعك، مش بالمجهود البشري، لا بس بعملي فيك، بشغلي فيك. وهم زابت انفسهم بالشقاء، يتمايلون وترنحون مثل السكران، وكل حكمتهم ايه؟ ابتلع. صرخ يا رب انا تعبت مني. انتوا عارفين ناس كتير جدا بعد ما ابتدؤوا بالروح يعملوا ايه؟ يكملوا بالجسد. في ناس كتير حلوه، عايزه تعيش حلو، بس مش فاهم ازاي تعيش حلو. هتعيش حلو يعني مع الرب، لانه العلاقه مع الله مش كان برضو ماهر قال عطلانه او حاجه، يعني بقى لنا زي ما احنا. هي العلاقات دايما يا اما طالعه يا اما نازله، ما فيش في النص. فيش واحد علاقته ماشيه كده مع ربنا، لا لا لا لا لا، يا اما طالعه لفوق، بتبقى طالعه نازله كده بس طالعه لفوق، يا اما نازله لتحت. لكن ما فيش في العلاقات. على فكره ده تقدر تطبقه على اي قانون في العلاقات، اي قانون في العلاقات. يعني العلاقة بين الرجل والست في البيت يا طالعة يا نازلة، مفيش كده. لا، ونقول يا رب تبقى طالعة على طول. ها؟ مش يعني ما حدش موافق على الحكاية دي، مش عايزين تبقى طالعة على طول. العلاقة لازم تبقى متجددة. العلاقة مع ربنا لازم تبقى طالعة لفوق، بس عشان تبقى طالعة فين؟ عشان تبقى طالعة لفوق يبقى لازم أنا أنزل لتحت. هي كده العلاقة، عكس الدنيا كلها. الدنيا كلها كل ما الواحد عايز يكبر في الدنيا

ياخد عشان يطلع لفوق. كل ما خلص بكالوريوس ياخد ماجستير، ماجستير دكتوراه، عشان في عايز يطلع لفوق. فالنمو في الدنيا لفوق كده، احنا النمو في الحياه الايمانيه عكس كده. ان كل ما تحب ربنا تنزل لتحت، كل ما تموت عن روحك، كل ما تموت عن ذاتك، كل ما مش هو الرب يسوع اللي قال كده؟ كل من وضع نفسه يرتفع، كل ما ارتفع يعني عمال تنزل. فالنمو انا لتحت، عشان كده بقول كده، يقول كده خفت ضيقاتنا الوقتيه مالها تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. خفت ضيقاتنا احنا ننزل فهو يزيد. وقالها الراجل اللي قال عنه الرب يسوع انه ليس من المولودين من النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان. قال ايه الراجل ده؟ قال ينبغي ان الزكاة يزيد وعد على نقص. ففي العمق هو ان انا هنقص انا من بره، لكن هزيد. خفت ضيقاتنا تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. كل ما الخارج يفنى، كان خارج يفنى ها الداخل يتجدد يوما. فهم لما حبوا يخشوا للعمق كان دخولهم على احساس، على اساس الحكمه الانسانيه. عاوز ابقى كويس، لا عاوز ابقى احسن، لا لازم تعتمد على حد عليه هو شخصيا علشان عشان تدخل الى العمق في العلاقه معه. لازم كل شويه ننزل لتحت، ننزل تحت. الكلام ده طبعا مهم قوي للخدام، مهم قوي قوي للخدام، ان النمو في حياه الخدمه لازم الواحد ينزل لتحت. كل ماذا يسمع كلام سلبي ما يردش، يهاجم ما يتكلمش. زي ما كان بيقول الى الان نجوع ونعطش ونعرى، نشتم فنبارك، نضطهد فنعز، يفترى علينا فنعز، صرنا كخزر ووسخ كل شيء الى الان. ايه يا عم ده؟ ما هو كده. قال لك عشان ابقى في علاقه في العمق دايما يحصل كده. فالراي فالمجموعه دي دخلت الى العمق، عايزه تعيش حياه احسن، بس كان اعتمادها على ذاتها. ربنا طويل الروح برضو بيحب الناس دي، حب المؤمنين اللي تاهوا يجيب لهم طريق، حب الناس اللي في الظلمه يطلعهم من الظلمه، يحب الناس اللي في الجهل ينور عليهم ويديهم ارشاد، يحب حتى المؤمنين اللي عايزين يتقدموا بيحبهم، بس بيتقدموا غلط وبعدين يتعبوا. يقول يا رب كل ما احب اخدمك الاقي مشاكل، ولا كل ما اقرب منك الاقي مشاكل، يصعدون الى السموات يهبطون الى الاعماق. بعدين يقول صرخ مجموعه برضو الرابعه مالها صرخت، فصرخونا الى الرب في ضيقهم ومن شدائدهم يخلصهم. يعمل ايه؟ يهدئ العاصفه فتسكن وتسكت امواجها فافرحون لانهم هدؤوا. بصوا الحته الجميله قوي اللي كاتبه كده، فيهديهم الى المرفأ الذي يريدونه. انتوا عايزين تبقوا في علاقه حلوه معايا، حاضر هتوصلوا للي انتوا عاوزينه، بس بطريقتي مش بطريقتكم، بطريقتنا مش بطريقتكم. فيهديهم الى المرفأ الذي يريدونه. ربنا حلو قوي، طويل الروح بيصبر. ما اعرفش انت من انهي مجموعه، ولا انا يعني من اين، يعني يمكن انا اعرف انا فين، لكن انا ما اعرفش اي واحد فينا واقف فين لهذه المجموعه. لكن عارف الهي انه طويل الروح كثير الرحمه، يتقبل مع الانسان في الحته اللي واقف فيها. من الحته الجميله في القيامه، في بالمناسبه حد يعرف الرب يسوع قعد قد ايه بعد القيامه لغايه لما صعد؟ 40 يوم. الكتاب المقدس ما حكلناش عن الأربعين يوم دول كتير، لكن حكلنا على خمس ظهورات واضحين. في كل واحدة من الظهورات الخمسة دولة الرب ظهر للناس في الحتة اللي واقفة فيها. بمعنى إيه؟ المجدلية كانت عم تبكي عمالة تبكي، فرح لها عشان خليها بطل تبكي. فهي كانت واقفة عند القبر، فظهر لها عند القبر وهي بتبكي. بالمناسبة هتلاقي كده كلام، هي عمالة تبص كده عمالة تبكي، لقيت الملاكين قالت لهم خدتوه راح فين؟ وبعدين تسمع صوت كده من وراها، يا امرأة من تطلبين؟ تبص كده وتقول له ظنته البستاني، فتقول له إن كنت قد أخذته قل لي أين وضعته؟

عمامة ايه هي بعد كده؟ هي كان بيكلمه كده، راح تبص كده تاني على القبر، تبص على الفاضي كده، راح قال لها مريم، فالتفتت اليه. بس كان لقاء جميل قوي، بس راح لها في الحته اللي هي واقفه فيها عند الحزن. وبعدين بعد شويه كده اثنين من التلاميذ كده وصل لهم الياس يعني والاحباط، فمشي لهم، مش معهم نص نهار كامل، ماشي جنبيهم. يقول لك اقترب منهما يسوع نفسه، راح لهم ماشي جنبيهم في الحته اللي هم راح لهم في الحته اللي واعين فيها. ايه الحته اللي واعين فيها؟ الياس والاحباط. فضل ماشي ما وطويل الروح يقول له ما هذا الكلام الذي تتكلمان به وانتما ماشيان عابسين مكشرين ليه؟ انا عندي سؤال محيرني، ليه الناس لما بتبقى في الكنيسه بتبقى مقلضمه؟ هل ده نوع من الوقار؟ كويس الناس شفت التقوى، حتى المنظر لو حد دخل وشافنا كلنا اتقياء كده يطلع على طول مش هخش. مين قال ان الوقار له علاقه بالعبوس؟ لا مش كده بقى. انا اللي علمني الحكايه دي خادم كان طول النهار كان يجينا من بره كان يضحك وكان يقول انا لا اثق في الخادم الحزين، كان يقول كده. كنت بحكي في ايه عشان مش عايز اتوه. المهم فهو وصل لهم في الياس، راح لهم في الحته اللي هم واقفين فيها، وبعدين يقولوا له الكلام الخاص بيسوع الناصري، بيكلموا يسوع الكلام الخاص بيسوع الناصري بيكلموا يسوع. وبعدين البجاحه يقولوا انت متغرب وحدك، يعني انت منام على سوري، يعني انت مش حاسس باللي بيحصل يا يسوع. كان فني، لكن راح لهم في الحته دي. وبعدين بالليل التلاميذ مرعوبين ومقفلين البيبان فقاعدين في الخوف، فرح لهم في الحته اللي واقفين فيها عند الخوف. في كل موقف الرب بيروح للناس في الحته اللي عطلانين فيها. وبعدين بعد شويه هنشوف التلاميذ اللي راحوا يصطادوا على بحيره طبريه يروح لهم في الحته اللي هناك. ربنا طويل الروح بيدور على الناس في الحته اللي واقفين فيها في محبته. استنى بس حاجه واحده بس يا عم، اصرخ اقول له انا تعبت مني، انا تعبت من حالتي، يغير مهما كان. مؤمن تايه يوريك طريق، في الضلمه يطلعك للنور، في الجهل يبين لك. وتلاقي كلمه حلوه ساعتها، اعتقد كلنا اختبرنا كتير قوي ان احنا مرات كتيره نقرا الكتاب ما نحسوش، نحسه مقفول صح، ومرات كتيره تقرا الكتاب وتلاقي ربنا عمال يتكلم صح. قولوا او لا، ايوه مش عاجبكم السؤال قولوا لا، احنا ديمقراطيين يعني هنقبل كل حاجه. مش مرات كتيره تقرا الكتاب تقول انا قريت الكلام ده، اشمعنى المره دي؟ اقول لك المره دي ربنا بيكلمك بوضوح وانت مجهز ودانك فبتسمع. ربنا ممكن يكلمك، ربنا ممكن يكلمنا. اما الجماعه اللي عشمانين في حياه متجدده مع الرب يسوع هيوصلك ويحقق لك اهدافك فيهديهم الى المرفأ الذي يريدونه. لغايه كده تستحق هللويا كبيره. تعالى خمار عشان نرنم مع الناس عشان يصحوا شويه معانا. تفضل. وتعالوا نقف بقى، انا رجلي وجعتني، انتوا قاعدين رجلكم وجعتكم، تعالوا نقف نرنم كده ونسبح للرب.

ترنيمة نقول له كده اسمع صراخي يا سيدي، اللي كان اللي قالها من بطن الحوت. في حد في أي حاجة، في بطن الحزن، في بطن الكآبة، في بطن الظلمة. بطن الحوت كان ظلمة برضو على فكرة، وكان في الظلمة. ها نقول له كده اسمع صراخي يا سيدي، وإلى صلاتي أمل أذني.

سؤال غريب سأله رب يسوع للي صرخ. هو قاعد يصرخ يا ابني داود ارحمني يا ابني داود ارحمني. سأله سؤال غريب قوي. ولما ساعتها يعني وقف الناس وبعدين أمره وأمر أن ينادى. فالراجل جاله جري الأعمى يعني بارتيماوس ابن تيماوس. فرب يسوع سأله سؤال غريب قال ماذا تريد أن أفعل بك؟ إيه يا رب ما أنت شايف يعني أنت زي ناس كثيرة لما بتصلي تقول يا رب نعم ما أنت شايف عايز إيه طيب؟ عايز إيه؟ أنا رب أنت شايف كل حاجة طب أنت عايز إيه؟ فأنا طالب حضورك وبهجة رضاك ولذة رضاك تملاني بروحك بعدين أنا طالب أتغير. أنا أسمع صراخ خلاص سمعت صراخ عاوز إيه؟ أنا طالب أتغير. أمين؟

0: بكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. وبنعمة الله النهاردة معنا أختنا الأخت رولا، كانت معنا قبل كده، هي من عرب إسرائيل، كانت معنا في حلقة قبل كده وهتكون معنا النهاردة بتشاركنا طبعا بمناسبة موسم الحج، هتشاركنا في أن كيف كان الحج سبب من أسباب تركها للإسلام أو ارتدادها عن الإسلام. فمع حضراتكم برحب بيها، أهلا بك يا أخت رولا، منورانا للمرة الثانية.
1: معيش يا أختي نورة، السلام المسيح إليك وجميع المشاهدين.
0: أهلا بيكي. إحنا متعودين في بداية كل حلقة من برنامج صوت العابرين بنصلي، فأستأذنك تفضلي تصلي من أجل وقت الحلقة ومن أجل يعني أن رسالة المسيح اللي على قلبك ورسالة المحبة اللي عايزة يعني توصلي أو توصليها لإخواتنا وأحبائنا المسلمين أنها تكون بتوصل لهم باسم يسوع. تفضلي حضرتك.
1: أبونا السلام.

0: أشكرك يا ربي من أجل إتاحة الفرصة مع أختي نورة وبرنامج صوت العابرين. أشكرك يا ربي لأجل كل شخص يا ربي عم تستخدمه نعلن عنك يا ربي وعن مجدك وصلاحك وأعمالك اللي ما إلها حد يا ربي، أعمالك الصالحة اللي ما إلها حد معنا. أصلي يا ربي هالحلقة تكون سبب بركة لكثير ناس يا ربي، تكون يا ربي شرارة إنه يبلشوا يفكروا ويدوروا على الحقيقة يا رب. بصلي يا رب انه توصل لاكبر عدد من الناس يا رب، وتكون حقيقي السبب انه يتخلوهم يفكروا، خاصة بموضوع الحج يا رب، لانه الناس تعبانة والناس يا رب بتحاول بكل ما معها من قوة ومصاري وتعب يا رب انها توصل لهناك، متوهمين انهم يا رب بينالوا توبة وبينالوا يا رب غفران منك وكل هاي الطرق اللي خلقها ابليس يا رب ليشتت انظارهم عنك. بصلي يا رب تكون الحلقة يا رب اعطيهم حكمة يا رب وفهم يا رب ووعي يا رب ويدوروا عليك يا رب يوصلوا لك في اسم يسوع المسيح. امين
1: آمين
0: امين.
1: آمين باسم يسوع. طيب خلينا في الفيديو الأولاني ده نشوف في عقلية المسلم اللي نشأ على هذه العقيدة، مهما كان التطور ومهما كان استغلالهم لكل التكنولوجيا ومهما كان حتى في الحج نفسه، وهنشوف مشاهد كتير قوي عن اللي حاصل دلوقتي واستغلال التكنولوجيا وأمور يعني إله الإسلام نفسه ما كانش عنده فكرة عنها، لكن بيظل الفكر الموروث وبتظل الأفكار السجين فيها المسلم مش بيتحرر منها نهائيا. فخلينا مع حضراتكم نشوف الفكرة اللي مش ممكن بتزول في يوم المسلم، كل يوم الأمر ده معاه لأن هو يوميا بيعمل اسمعه.
2: طبعا هذا الشامبو، شوفوا لفظ الجلالة موجود هنا، لفظ الجلالة والشامبو معروف بشكل عام انه وين مكانه؟ المجلس، لا مكانه الحمام، فذلك يحرم وضع هذا النوع من الشامبوهات في الحمام لأنه فيه لفظ الجلالة.
3: هيدا الفيديو مهم جدا جدا جدا وخطير جدا جدا جدا. اسم الله، اسم الجلالة موجود بالتواليتاتكم بالحمامات عندكم، لازم كثير تنتبهوا. طيب مثل ما بتشوفوا جبت منتجان بس ما رح بين اسمهم، بتفوتوا على التواليت عندكم على الحمام وبتدوروا على معجون اسنان أو شامبو وبتشوفوا إذا مكتوب عليهم من ورا رام الله، رام الله يعني اسم الله هو موجود بالتواليت بتواليتاتكم كلياتكم. طيب ومعجون الاسنان، معجون الاسنان نفس الشيء رام الله، كلمة الله موجودة كمان بمعجون.
1: تخيلوا الفكرة دي، تخيلوا القيد ده، تخيلوا الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ويظل الشخص يا حرام حبيس. طبعا انا بقول دي حاجة بيعملها كل يوم، بيدخل الحمام بأي شكل من الأشكال كل يوم واكتر من مرة الشخص بيدخل الحمام، فهو مطالب يا حرام ان هو كل المنتجات اللي هو بيستخدمها يدور فيها. رام الله دي منطقة، يعني المصنع موجود في منطقة اسمها رام الله، عايز انت بقى تبحث وتقرا في كل حاجة بتستخدمها وتشوف الحاجة اللي عليها اسم الله وتبدأ بقى تمسح ليه يعني انت متخيل ان في اله يعني عنده التفكير السطحي للدرجة دي؟ اله سطحي، اله ما عندوش يعني بيفكر بهذه السذاجة وهذه السطحية، يقول لك ما تقولش اسم الله. طيب يعني ليه القيد ده؟ ليه انت تعيش في القيد ده في زمن زي ده؟ ليه السطحيه دي؟ فكر في الاله اللي قال لك على الامر ده، ده اله عنده حكمه، ده اله بيعرف يفكر، ولا ده اله يعني عنده نرجسيه عايز اسمه ان هو يعني يعامل بشكل معين ويفضل المسلم حبيس الفكره طول حياته وفي كل لحظه بيكون فيها محتاج يدخل الحمام مراقب يا حرام. يعني ايه رأيك في الفكره دي قبل ما نتطرق لفكره تانية وبعد كده نسمع منك اخت رولا؟ اتفضلي.
0: هو كثير مضحك عن جد، يعني بتحس كأنه اله الاسلام سنسيتيف هيك، عنده حس حالي يعني حس عالي سوري من الحساسيه، يعني المسلم بس يدخل التواليت هو ما بيقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولا ما بيذكر اسم الجلاله، ولا اصلا ما بيبلش. في كثير منهم انا كنت اسمعهم وانا صغيره، خاصه من عندنا في العائله، بيسموا قبل الوضوء، بيسموا
1: ايوه
0: تمام.
1: ما احنا في الحمام فعلا كنا واحنا بنتوضى بنسمي فعلا.
0: طبت فانت بترفضوا اصلا، يعني لسه الشامبو انت ما بتقرا، ما بتروح تمسك الشامبو كل ما تفوت التواليت تقرا شو مكتوب عليه، بس يعني انت بتلفظ اسم الجلاله تبعك في التواليت، ف يعني المنطق تبعهم غريب. وبس

0: صحيح، بس شحنة مشاعر لا أكثر ولا أقل.
1: طب وإذا كان المسلم يعني مفروض إن هو ياخد رسول الإسلام قدوة، هل رسول الإسلام كان بيستخدم شامبو؟ هل رسول الإسلام كان بيستخدم معجون الأسنان؟ ولا الشامبو يعرفه ولا شافه ولا معجون الأسنان، ولا حتى يعني أقول إيه مثلا طريقة النظافة العادية في الحمام ما كانش عنده، وكان بيمسح بالثلاث حجرات، يا حرام.
0: بالضبط، المي نفسها ما كانت متوفرة عنده. مع انه على فكرة ذكرتني بشغلة اختي نورة، يعني انا بتذكر كان يحكوا لنا انه اصابعه كانت تدفق مي، يعني تدفق مياه منها، تمام؟ وهي الشغلة بعد يعني ما بلشت
1: لا، ما هي كانت المياه بتنزل من بين اصابع الرسول، لكن لما كان بيروح يعني يقضي حاجاته ما كانتش بتبقى مقطوعه وقتها، فكان بيضطر ان هو ياخد الثلاث حجرات ويرجع من الغائط يقعد ياكل مع اصحابه، هم يقولوا له يعني اغسل، انت ما غسلتش ايه، ما توضأتش، يعني كانوا مكسوفين يقولوا له انت ما غسلتش ايدك يا رسول الله، فبيقولوا له انت ما توضأتش، كان يقول لهم ايه ده، مش وقت وضوء، انا مش عايز اصلي، وكان بياكل ويلعق اصابعه. ما علينا، فيعني المفروض المسلم يقتدي، ياخد الرسول قدوه ويرمي بقى الشامبو، يرمي كل والصابون وكل وسائل التنظيف دي، ولا يشغل نفسه بقى مكتوب اسم الله ولا مش اسم الله مكتوب، ويكتفي بالثلاث حجرات قدوه واسوه برسوله، او ان هو يعني يكون يعني ماشي بحسب الحاضر، بيواكب الزمن الحالي ويعيش زي البشر بقى، زي ما البشر تقدموا ووصلوا، وزي ما إله الإسلام نفسه وصل. يعني خلينا نشوف في الفيديو الأولاني المرحلة اللي وصل ليها البيت إله الإسلام والحج في مكة يعني، أو في بيت إله الإسلام، وصل لإيه يعني الوضع اللي كان إله الإسلام نفسه ما كانش يتوقعه أو ما كانش يعرفه، أو ما هوش المكان دوت أو الشكل ده اللي كان موجود عليه وقتها، وقت الرسول طبعا. تفضلوا مع حضرتكم شوفوا التقدم.
2: اللي عكس السير بالإكس، اللي واقف دائرة صفراء، اللي ماشي صح صح. نعم انتهينا، هذه تعطي يعني تنبيهات.
3: غرفة عمليات عملية. فوقها غرفة عمليات، فوقها غرفة عمليات، ثلاث غرف عمليات أمنية بالتواصل مع الخدمية مع الأمنية الأمنية، المعالم بالذكاء الاصطناعي مع الخطط الموضوعة. اليوم ثاني يوم التشريق أو أيام التشريق، نسبة نجاح 600 خطة أعطت 98%. وين راحت 2%؟ هي بتنعطى أثناء المغادرة. هي الأجهزة بكل تفاصيلها بشكل مباشر من الحرم المكي، من المشاعر، من كل مكان، 10,200 كاميرا أقل تقدير، العدد أكثر من هذا الرقم عم يراقب، 160 كيلومتر تطويق مكة المكرمة.
1: يعني تخيلوا طبعا دي لمحة واحدة، ان ما عندناش وقت نجيب المنظر كله. يعني بيقولك دي ثلاث غرف عمليات فوق بعضها، بيستخدموا الاي اي، بيستخدموا كل التكنولوجيا الحديثة، بيستخدموا الساتلايت، يعني فيها رهيبة حقيقي، يعني فيها يعني تقنيات رهيبة جدا للمتابعة والمراقبة، وده حقيقي. يعني هم حلو ان هم عملوا كده واستفادوا من البترول، لكن انا اقدر اقول ان اله الاسلام ليس لي اي فضل نهائي نهائي في اللي حاصل في بيته دلوقتي، المنظر الجميل اللي حاصل، المباني، الارضيات، المشاهد اللي اول ما المسلمين يدخلوا يبكوا، انتوا بتبكوا ليه يا حبايبي، بتبكوا ليه، ده كل ده من البترول، كل ده من اموال البترول، كل ده عملوا الغرب الكافر، الغرب الكافر طلع لكم البترول، اكتشفوا، جاب لكم الأجهزة اللي بتطلع البترول، قرر لكم البترول، اداكم في يعني عمل لكم كل حاجة، حتى الأبنية، مهندسين جم صمموا وعملوا، حتى المواد البلاط بتاع الأرض، كله صناعة الغرب الكافر. فالمفروض المسلم لما يروح يبكي، أنا أسفة في الكلمة يعني، لكن دي الأنسب، إنك تسبح بحمد الغرب الكافر اللي وصل بيت إلهك للمنظر ده. إله الإسلام مديون للغرب الكافر اللي أخرج له البترول من الأرض، اللي بناله كل المشهد ده بالمعدات بكل حاجة. وعشان ما ننساش، تعالوا نفكركم وفكر إله الإسلام ببيته، مش من 200 سنة، من 98 سنة لما اخترعوا، والغرب الكافر برضو اخترع حاجة اسمها الكاميرا وابتدى يصور. أول يعني 30 ثانية أو 20 ثانية من غير صوت، لأن ما كانش غالبا في صوت في التصوير دوت. لكن شوفوا مع حضراتكم، لاحظوا التواريخ 98 سنة ويمكن أقل كمان، فاتفضل أقل من 100 سنة يعني. اتفضل.

0: يعني الكلام ده من 98 سنة، من من أقل من 100 سنة. اتفضلوا. أول مشهد ده سنة 1928، إحنا في 2026، يعني 98 سنة. كان المنظر ده، ولا كان في AI ولا كان في بترول، وكان الناس يعني بتشقى علشان تروح تحج. ليه يا حرام؟ عشان إله الإسلام وعدهم إن هم هيرجعوا بلا خطايا بلا ذنوب بلا معاصي، هيرجعوا كما ولدتهم أمهم، وهذه الخدعة اللي خدع بها رسول الإسلام المسلمين. هنكمل مع حضراتكم. دي كلها سنة 28، كانوا بيجوا من الأماكن شتى أو من بلاد شتى من بلاد العرب بالمنظر دوت. سنة 32
1: الصفا ربة في طرف جبل قبيل، وحيلت إلى درجات كالسلم، وعنده يبدأ السعي. يسعون بين الصفا والمروة سعيا،
0: هو صوت صوتي لو ممكن
1: أصواتهم يعني. بعبارات الدعاء والاستغفار في تضرع وخشية، ويحمل أصحاؤهم المرضى والضعفاء حتى يتيسر للجميع الحج كاملا.
0: المرضى ده بقى ما الدنيا تطورت شويه.

0: فيفضل المسلم زي ما قلنا كده ان هو بيدخل الحمام برجله اليمين ولا الشمال، يشيل اللي يدور في كل حاجه بيستخدمها على اسم الله، وفي نفس الوقت بيستخدموا التكنولوجيا وكل التطور لبيت الاله الاسلام اللي نفسه اله الاسلام يعني ما كانش عارف ولا الرسول تنبأ ان في يوم من الايام الغرفه الحجريه اللي يعني هدمت وبنيت يعني بتاع 20 مرة ولا 22 مرة، اللي كانوا المسلمين نفسهم الحجاج ابن يوسف ضربها بالمنجنيق، وكان الكرامطة كمان قتلوا يعني قتلوا مسلمين اتحاربوا مع بعض ورموا جثث أكتر من 20,000 حاج في بئر زمزم اللي المسلمين حاليا يعني بيشربوا منه بالهنا والشفا. يعني أمور كتيرة جدا احنا هنعرض في الحلقة كذا فكرة، لكن خلونا نرجع مع أختنا رولا لأن هي هتدينا برضو فكرة عن اختبارها، لأن لو في من حضراتكم يعني حد لسه أول مرة يشوفها أو كده هنسمع منها، لكن من فضلكم فكروا المشهد اللي انتوا بتشوفوه في الحج دوت ده نتاج البترول، ده كل حاجة موجودة فيه ده بفضل الغرب الكافر اللي زي ما قلت لكم كده اللي ما فيش أي فضل لإله الإسلام في اللي موجود فيه مكة دلوقتي، اللي موجود في السعودية والخليج بحاله دلوقتي، كل ده من الغرب الكافر. ما تروحوش تبكوا على مشهد جميل أو المشهد حلو حقيقي، يعني المناظر والمباني جميلة والخامات اللي موجودة والذهب حاجة يعني مبهجة للعين، بس ما تنسوش الأصل، ما تنسوش أصل الكعبة، ما تنسوش حالة رسول الإسلام، ما تنسوش وضع المكان دوت بيت إله الإسلام من 98 سنة كان شكله ايه. ونشكر ربنا من اجل الكاميرات اللي بينت لكم واظهرت لكم ان لا فضل لاله الاسلام في اللي انتم بتشوفوه ده. بجد بتصعبوا عليا لما بتروحوا ويعني بتاخدكم يعني الحاله الروحيه وتبكوا على المشهد. المشهد ده مش حقيقي، المشهد ده مش حقيقي. مش من صنع اله الاسلام، من صنع الاموال البترول عن طريق الغرب الكافر. فتفضلي اخت رولا.
1: اتفقت معك يا اختي منى. بما يخص اختباري والامور اللي يعني الرب فتح عيوني عليها بما يخص يعني الحج والذبائح وعيد الاضحى وهي الامور، كانت الصبيه اللي حكيت لك عنها المره اللي فاتت اللي هي اول شخص يعني
0: لو تدينا فكره عشان اللي ما كانش متابع يعني نقدر نبدا مع حضرتك من نقطه معينه، يعني ادينا فكره عن اختبارك ونكمل. اتفضل.
1: اختباري بلش لما قابلت بنت أمريكية الأصول يعني وحكت معي عن المسيح لأول مرة. بتذكر أصلاً هي أول ما قعدت مقابلة وبلشت تحكي حكت لي إنه أنتوا بتذبحوا ذبائح هباء، الذبيحة الأبدية الأزلية اللي أجا شال كل الخطايا هو يسوع المسيح. فأنا يومها طبعاً يعني ما اعطيتهاش القدر الكبير من الأهمية.

0: بس حتى استهزأت فيها انه هل معقول انه الله جل وجلاله يتعلق على خشب يعني من صلب؟
1: طب
0: مش مهبلة.
1: اسمحي لي اخت الرولة، معلش معلش انا هتعبك معي. يعني
0: لا حاجة.
1: نرجع نقطة كمان. يعني انت حضرتك من عرب اسرائيل، انت من اسرة مسلمة، يعني ايه اللي خلاكي توصلي انك انت تبقي في حديث مع واحدة مسيحية؟ يعني انت كنت في الاسلام يعني مسلمة، من اللي بيقولوا عليهم اسلام وسطي، معتدلين يعني. ف
0: كيوت كيوت بالضبط،
1: ف
0: لبناش في حرب يعني احنا
1: ابدأ لنا
0: عايشين.
1: ابدأ لنا خطوة قبل، تفضل.
0: حاضر حاضر. فانا جاي من بيت مسلم من عرب اسرائيل، عرب الداخل، اكيد سمعت فين عرب 48. صار مع ظروف خاصة يعني، واضطررت اسافر على دولة ثانية غير دولة اسرائيل طبعا، وهناك ترتب يعني موضوع انه الرب طبعا هاي كله ترتيب منه، من خلال كلية اللغات إني أتعرف على صبية أمريكية مسيحية عن طريق بنت يعني صديقة مشتركة اللي هي مسلمة مصرية. فبلقائنا الأول يعني بس طلعنا تقابلنا بكافيه، كان لقاء غريب بصراحة يعني. أنا شفت البنت جايبة معها كتاب مقدس وصليب، ومن أول يعني ما قعدت بلشت تحكي لنا بموضوع الذبيحة الفداء. طبعا لو حدا جاي من الاسلام يعني احنا بنعرف عيسى، بنعرف في المسيح، بنعرف انه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فموضوع الصلب يعني او موت المسيح مش مقبول بالنسبه لي، لانه كنا نؤمن انه هو على قيد الحياه يعني، هو مع الله فوق، الله رفعه وما سمح انه ينصلب. وفكره انه الذبيحه هو المسيح هو الذبيحه، او انه المسيح هو نفسه الله هو الذبيحه في نفس الوقت، هاي معضله على فكره غريبه عجيبه بالنسبه للمسلم. احنا ما كان اختي نوره يعني ما كنا منفتحين على موضوع الايمان المسيحي لهالدرجه يعني، كان مبهم بالنسبه لنا، مبهم. هذول بس ضالين بيامنوا انه المسيح هو الله وانتهى الموضوع، لكن انه ليش انصلب، كيف انصلب، وين انصلب. انا صدقيني انا يعني انا اول مره كنت اعرف ان المسيح اصلا انصلب في ارض اسرائيل بال 2017 يعني، مش قبل هيك لهالدرجه يعني. وبعد ايماني طبعا لما يعني لما امنت وعرفت انه شو المسيح عاش في ارض اسرائيل، والمسيح يعني مش بعيد خطا بمدينتي حتى، فالموضوع كان بالنسبه لي صدمه. فبتذكر انه يومها تطرقنا لموضوع الفداء والذبيحه، وانا ما كنتش فهمته ابدا يعني. ومن وقتها على فكره يعني الموضوع، انا بعد لقاء مع هاي البنت صار في انقطاع تقريبا لفتره معينه، وبهاي الفتره يعني صار معي الموقف اللي حكيته المره اللي فاتت. اللي بحب يسمع يعني بشكل اعمق يسمع الحلقه اللي قبل. لكن لما بلشت ادور يعني واستوعبت انه في شيء يعني مش طبيعي في الاسلام، كان من الموضوع على فكره اللي عن جد من الاشياء اللي خلتني يعني استوعب انه في شيء غلط، في شيء غلط، هو موضوع الذبيحه والفداء والحج كله، كله الحج كله، انه فكره كيف الانسان ينول التوبه النصوحه من الله. انا كمسلمه مثلا، تمام، كمسلمه مسلمه، كيف بدي انال الغفران من الخطيه؟ فهاي الموضوع اللي كان فاصل بالنسبة لي بعد ما تركت الإسلام وإيماني في يسوع المسيح وعمل يسوع المسيح على الصليب والفداء والذبيحة، وإنه كيف إبليس شوه كل المنظومة هاي، كل الخطة اللي الرب وضعها وكل الخطة الخاصة اللي الرب وضعها شوهها وخلاها غريبة عجيبة، إنه صارت بيرجعنا للذبائح الحيوانية، بيرجعنا لإنه نضل نذبح في استمرار يعني. انه طب وين الحل في الموضوع؟ يعني انا كنت دائما اسال حالي لما بلشت اتطرق اكثر شيء لموضوع الحج، هل الحج كافي انه يحل معضله الخطيه في الاسلام؟ هل الحج بيعطيني حل ابدي، تعال نقول لحديت موتي او لحديت انتقالي للعالم الاخر مع الله، تمام؟ هل بيعطيني حل؟ هل انا بعد ما احج وارجع لبيتي راح اعيش في طهاره وقداسه يعني لحديت موتي او انتقالي من العالم؟ فهون كانت صدمتي انه عن جد ما في حل، ما في حل، بالعكس هو شوه كل شيء، هو كانه حجر كل شيء، كل شيء المسيح حطه من دم طاهر، دم حي، الذبيحه الحيه اللي فيش فيها ولا خطيه ولا تشوه، نكله لوثنيه ورمي احجار وطوفان وطهاره.

0: جسدية، مش طهارة روحية أبدا، هو شبه كل شيء باختصار. فكان عن جد موضوع الفداء والأضاحي أو عيد الأضحى وموسم الحج من أكثر الأشياء اللي خلتني عن جد يعني إنه أصعب فيها أنا مشكلة يعني عويصة في الإيمان نفسه.
1: يعني
0: كما
1: موضوع
0: حصل
1: الحج وانتي مسلمة، موضوع الناس بتروح تحج والأضحية، انتي كان عندك حواليه تساؤلات.
0: جدا جدا.
1: طب هل شاركتي التساؤلات اللي كانت جواكي مع حد؟
0: طبعا شاركت، كان هذيك الفترة عندي حدا من العائلة على وشك يروح يحج يعني، فجاءت واحدة من العائلة يعني فسألتها يا فلانة انت هلا، كانوا فاتحين التلفزيون وكانوا عم بيجيبوا لقطات من الحرم المكي يعني وهيك، قلت لها انت قربتي تحجي، انت عارفة شو بدك تروحي تعملي هناك؟ فقالت لي ايش، شرحوا لنا شو راح نعمل. فقلت لها اوكي، انا بعرف رح تعمل، انت رح تعمل ايه مثلا؟ رح تطوفي، رح ترمي الحجرات، رح تروحي وتيجي بالصفا والمروه، رح توقفي بجبل عرفه، هل انت فاهمه ليش هيك عم تعملي؟ اه طبعا، والرسول قال لنا نعمل هيك. هذا هو الجواب، الرسول قال لنا نعمل هيك. طب انت ليش بتطوفي؟ شو بتستفيدي بس تطوفي؟ شو بتستفيدي بس تخبطي حجر في حجر؟ ليش هو ابليس واقف لك من 1400 سنه هنيك يعني مثلا؟ اكيد لا، هو ابليس اصلا جسد. واكثر سؤال كان محيرني، ابليس شو بيعمل في بيت الله
1: اي
0: اللي هو
1: داره،
0: اقدس من اطهر مكان؟ ابليس
1: هو
0: شو
1: جاره
0: بيعمل ايه
1: يعني، هو بيت الله
0: بالظبط؟
1: هناك
0: بالظبط،
1: وابليس جاره، الاتنين موجودين في
0: ايه
1: مكان،
0: غريب.
1: يعني في بقعه جغرافيه او مكان جغرافي واحد، يعني جيران.
0: وهل السبع جمرات اللي كل مسلم بيخبطها، وعندي كتاب في ملايين بيروحوا على الحج كل سنه، تخيلي قديش السعوديه بتدفع مصاري اصلا على الاحجار هاي للحصاوي لتلمها وتجيبها اصلا، لكن هل انا باذي ابليس بشكل او باخر في هذا الرجم؟
1: ده انت عارفه في مشهد الرجم ده، يعني بتشوفي ان ابليس او الشيطان يعني بفكر المسلم، يعني هم بيضربوه وبيهنوه ويعني بيتعدوا عليه وهو محترم ولا بيكلمهم. يعني قاعد في مكانه باحترامه، مهذب، بيستنى كل سنه الموسم يجيله عشان يتضرب بالحجاره، يعني مسالم خالص. يعني معرفش هل هو بيحب الموضوع ده ولا ايه، لكن هو يشوف الناس بمنتهى، احنا عندنا مشاهد غريبه بصراحه وهم بيلقوا الحجاره دي على ابليس بمنتهى الغل وبمنتهى الكراهيه، وهو بيبص لهم كده يعني متفهم، عارفه يعني ايه ابليس بيبص لهم بيتضرب ومتفهم، متفهم ولا يهمك، اضرب اضرب.
0: صدقيني انا كان عندي مره اشتغلت سنه تطبيق يعني في موضوع علم النفس في مشفى، وكانت قدامي هذا المنظر انه واحده عم ترمي حجار على حيطه مريضه يعني مريضه عقليه يعني، الواحد شو بده يحكي. فهذا الشيء طبعا بعد ما صار، فانا بتذكر كيف ربطت الموضوع يعني، طب هذه بتعمل الناس اللي عامله وقاعده مشفى امراض عقليه، طب يعني ملايين من الناس بتعملها في الحج، وبقولوا عنه انه في قمه يعني عمل في قمه القداسه وفي قمه الايمان، فمن عارف.
1: طب ما تيجي كده نشوف فيديو رقم 17 ورقم 18 كده، وانتي حضرتك بتتكلمي على نفس الفكرة، ونشوف يعني انت متخيل، تخيل ان اللي بيضرب ده الشيطان وهو قاعد وسايبك تضربه، يعني انت فكرت يعني؟ اتفضل بص الناس بيعملوا ازاي، متهافتين قوي ان هم يكونوا يعني بيلقي الحجر بكل ما عنده من غضب من ابليس اللي بيخليه يعمل المعاصي ويعصي ربه، فهو عمال يضرب. يعني انت متخيل بجد بجد ان في شيطان قاعد لك يعني اكتر من 1400 سنه قاعد في المكان ده مستني الوظيفه السنويه بتاعته ان حضرتك تيجي، طبعا لابس ملابس الاحرام وعامل الدنيا دي كلها عشان تضربه بالحجر وهو قاعد لك؟ انت متخيل كده؟ متخيل يعني هو شايفك اصلا، يعني انت رايح له بملابس الاحرام، سوري يعني انت يعني بتحج عريان زي ما كانوا الوثنيين بيعملوا، لكن بتلف لفف على جسدك مجرد بشكير، فانت متخيل بنت بحالتك الغريبه ديت لو البشكير وقع انت اتفضحت، سوري يعني في التعبيرات ديت، لكن انت متخيل ان الشيطان دوت اللي شايفك بحالتك ديت يعني عادي كده وبيتضرب ومبسوط وعارف ان انت كده حاسس بارتياح انك انت غلبت الشيطان؟ انت بجد غلبت الشيطان؟ نشوف الفيديو اللي بعديه، يعني في المشاهد اللي بنشوفها دي الناس اتفضل يعني ايه ده؟ هي دي مش وثنيه؟ انتوا شايفين يعني بعيد عن شايفين الشيطان ساذج بالمنظر دوت؟ يعني ايه يعني مش عارفه بصراحه.

ممكن كمان فيديو رقم 16 برضو بيعبر عن نفس الحالة. اتفضل. لا نشوف ده، لا نشوف ده، نركز بقى مع ده، نركز مع ده. الجهاد تفضل.

0: شايفة ازاي اخت رولا؟ يعني غالبا يعني عامل القياس صح وبيلفها لفة دايرة كاملة ويلف وزيو على الشيطان. يعني تفضلي.
1: يعني الواحد شو بده يحكي، الله يضيع له تعب. ربنا لا يضيع له تعب هالمسكين. يعني صدقيني الواحد شو بده يحكي، يعني شيء مضحك وشيء كوميدي، شيء مبكي في محزن بنفس الوقت.
0: ايوه صحيح، صدقيني.
1: شيء محزن صدقيني، يعني ما بعرف هل هو يعني اللي بيعمل هيك شيء عن جد، هل هو يعني عقليا يعني سليم؟
0: ايوه
1: يعني حقيقي. واذا لاحظتي هم عاملين كمان الباحه اللي قاعدين فيها ابليس باحه كبيره كمان، يعني عاطينه مساحته
0: طبعا،
1: لابليس ومظبطين الموضوع ومنظفينه وعاملين مكان اللي يكون يحتوي كل حجاره اللي حتترمى، او حتى لو في اسلحه ثانيه حتترمى.
0: يعني أنا عندي
1: الموضوع
0: فكرة، أنا عندي فكرة للمملكة العربية السعودية، إن الحج الجاي يعملوا بقى إيه، يعني تجسيم كده بالإي آي كبير في للشيطان، عشان الناس وهي بتضرب تشوف يعني، فيعملوا له كده منظر كده في شاشة حلوة كده يبان إن هو قدامهم، ويضربوه بقى عشان يتفاعلوا بشكل أكتر. يعني هم كده في زي ما إحنا شايفين كده في حماسة وفي غل، وفي بيضرب عدو ده عدو بيضربه، فين عدو ده مش شايفه، بس هو عدو قاعد يضربه عادي. فبجد يعني مش قصدنا سخرية، لكن فعلا فعلا الموضوع لو ما فكرتوش بيه واستخدمتوا العقل اللي ربنا مديهولكوا يعني عشان تستخدموه، يعني فموضوع فعلا قمة السخرية، السخرية
1: والموضوع خطير جدا
0: وقمة
1: جدا
0: الأسف
1: يعني.
0: يعني عليه، انك انت تفضل تفتكر ان الشيطان. طبعا الأخت، انت قلتي يا أخت رولا ان هو الشيطان كيان جسدي او يعني حاجه ماديه، انت فاهم مين هو الشيطان يعني، او انك تبقى فاكر ان هو قاعد لك تضربه. اتفضلي يا اختي.
1: كمان الطريقة جدا سطحية وحقا تليق بفكر من قبل 1500 سنة على الأقل، يعني هي تليق بزمن محمد. لكن مع التقدم والتطور يعني الواحد مل من هاي الجملة، يحكي لهم إنه الغرب الكافر وصل القمر والمسلم بعده على بخبط الحجر في الحجر. يعني خلص حان الوقت إنه الواحد صدقني. أنا أحيانا يعني بقول أوكي أنا كنت مسلمة لهالقد وهالقد سنين، نسبة اني ما كنت فاتحة القرآن، ما كنت فاتحة سيرة محمد، ما كنت
0: ايوه
1: فاتحة كتب هاي، فكنت مسلمة. لكن اول ما فتحتها وقرأت فيها استوعبت في العقل اللي الله حط لي انه مستحيل يكون هذا الفكر او هاي الايمان او هاي الطقوس الوثنية، اي حتى لو مناش نسميها وثنية، هاي الطقوس مستحيل تكون كافية للواحد يتواصل مع الخالق. يعني
0: صح.
1: حتى قبل ايماني في المسيح لسه انا كنت في مرحلة البحث تمام، او مرحله ترك الاسلام، استوعبت انه هاي السطحيه في الايمان، هذا مستوى السطحيه، وما في مشكله بالحياه البشريه انحلت في الاسلام على فكره، لا الخطيه ولا السقوط في الخطيه ولا الزله ولا شيء، ولا شيء انحل. الطبيعه الفاسده تبعت الانسان الاسلام ما اعطاها حل. فانا لما قرات هالامور استوعبت انه في غلط مش طبيعي في هذا الايمان، فانسحبت منه. فانك احنا اليوم بال 2026 بتواجد الذكاء الاصطناعي وتواجد الانترنت وما في داعي تروح تسافر لا تشتري كتب ولا شيء، كل شيء متاح، بس اقرا اقرا، هي بس اقرا، بس حرك راسك يعني مش اكثر. اقرا اقرا مثلا، فوت على سوره الاعراف لاي 31، روح شوف تفسيرها مثلا، اقرا هاي الحكي يليق في اله، يليق في خالق، يليق بانسان طبيعي اصلا، ليش اقول لك رسول؟ يليق في انسان طبيعي سطحي عادي طبيعي، يعني ملوش اي علاقه بالله، ما بيليق
0: وعايزين
1: طبعا.
0: كمان يعني نشوف الفيديو رقم 19 وال

الصراع السنوي للحجاج عشان لمس الحجر هل يليق بإله يعني أنه يطلب من الناس مجموعة معينة يعني مجموعة من معينة من أكتر من 8 مليار على الأرض أن المجموعة اللي هتروح وطبعا المكان مهما أخذ ملايين لكن هيفضل منطقة محدودة منطقة جغرافية محدودة فيطلب من الناس دي غالبا بيقولوا السنة دي 2 مليون راحوا فيطلب من 2 مليون أن هم يعني في ساعات معينة ساعات قليلة أن هم يتنحوا

0: ايه اليمين المفككه دي؟ ايه يمين الله المفككه دي؟ خلينا نشوف مع حضراتكم.
1: الحمد لله.
0: فيعني عندك تعليق على المشهد السنوي بتاع لمس الحجر الاسود اللي هو يمين اله الاسلام على الارض؟ اتفضلي.
2: ايه دكتور نورا، بتذكر طفولتي في ايام رمضان، تعرف بيت يعني اسلامي طبيعي، كنا نفتح على قناة السعودية خاصة قبل الافطار بشي نص ساعة، اسمع الاداعي والصلوات، طبعا كان يعني في لليهود المسيحيين حصة في الاداعي هاي. المهم كنت اشوف دائما كمية العالم اللي بتطوف، كمية العالم، كنت استغرب، انا كنت طفل لسه، كنت استغرب من كمية هاي انه ايه. طيب انا بعرف انه بس يصير عندنا فرح في الحاره، يعني عرس زواج، ويكون في زلام ونسوان بنفس القاعه مع بعض بيعملوا حرب وضرب على اساس اختلاط، وعلى اساس ممنوع حدا يشوف حدا ويلمس حدا ويرقص بالغلط. فطلع هون احنا بنحكي عن موسم حج واداء يعني طقس ايماني الهي اسلامي، والناس يعني لزقانه في بعض، يعني يعني غصب عنك بدك تلمس من كثر العالم هذا. بعدها لما كبرت وبلشت اشوف كيف بيموتوا يلمسوا الحجر الاسود، لسه يعني كان الموضوع برضه جديد علي، لا هم بيطلعوا فوق بعض، زلام على نسوان، نسوان على زلام، ما بتفرق معهم، كله بيطلع فوق الثاني. إيه طب شو مع التحرش؟ شو مع اللمس؟ شو مع انه هاي الناس اصلا اغلبها تاخذونيش بهالكلمه من غير اوعي داخليه اصلا؟ إيه شو مع مثلا الجندي الضابط اللي جابوا معاه لقاء، اللي قال لك بصير اشياء مش طبيعيه يعني بحد الحجر الاسود او منطقة الطواف، الواحد يعني مش حابب انه يحكي كثير.
0: انا معايا الفيديو لكن الفيديو صعب يعني، لان هو واحد بيقر حياة بس صعب. بس بمناسبه ان حضرتك بتقولي ان لمس الحجر اللي هو يمين الله، اللي هو انا قلت ان هو مجرد 8 حجاره مفككه، اللي هي يمين الاله الاسلام على الارض عباره عن حجاره مفككه، وعندي كمان الاثبات ليه فيديو للشيخ. المهم ان جزئيه لمس الحجر دي، المراه المسلمه بما انها عوره إله الإسلام عنده حساسية منها، يعني بيتحسس إن هي تيجي وتلمس الحجر اللي هو يمينه. فهي إنك تيجي وتلمسي يا عزيزتي المسلمة اللي حرام بتتكبدي عن التكاليف والسفر وتروحي وتبكي هناك، أصلا إله الإسلام مش عايزك تلمسيه. يعني العلامة على وجوده ويمينه إيديه اللي هو الحجر، بيقولك ما تجيش عندي، ممنوع اللمس للمرأة لأنك عورة. نشوف كده توثيق الكلام ده في الفيديو رقم 25، الشيخ بيتكلم من الكتب الإسلامية عنك عزيزتي المسلمة اللي رايحة ويعني عايزة تلمسي الحجر، لأ اعرفي دينك صح، إلهك إله الإسلام بما أنك أنت عورة عنده تحسس من أن أنت تيجي تلمسيه، عنده مشكلة، فبيقولك ما تجيش تلمسي الحجر اللي هو يميني. اتفضل.
3: النساء تزاحم الرجال على تقبيل الحجر الأسود، ما حكم ذلك؟
4: والمرأة بالذات لا تزاحم الرجال لأنها عورة وفتنة. والمرأة بالذات لا تزاحم الرجال لأنها عورة وفتنة. فيكفي الإشارة، يكفي منها الإشارة إلى الحجر الأسود إذا حالته في طوافها. نعم.
0: عزيزتي المسلمة أنت عورة وفتنة، وإله الإسلام عنده تحسس منك، ممنوع أنك أنت تروحي تلمسي الحجر اللي هو يمينه على الأرض، بس شاوري له بس كده من بعيد، قولي له إزيك هاي. طيب نشوف الفيديو بقى رقم 11، ونشوف نسمع مع حضراتكم عشان محدش يقول، عشان لو في أحبائنا المسلمين، في أستاذ أحمد وأستاذ محمد اتصلوا ففقدنا اتصال، بس ارجعوا تاني لكن اسمعوا البئر زمزم اللي تشربوا منها بالهنا والشفاء دي، كان فيها 20,000 وأكتر من 20,000 جثة مسلمين اترمت فيها، وده المعلوم يعني، أكيد في غير كده كتير يعني، بس انتوا بتشربوا بالهنا والشفاء. والحاجة التانية ان الحجر دوت كان عبارة عن 8 قطع، يعني يمين الله المفككة مش كفاية ان هي حجارة، لا دي حجارة مكسرة كده، والشيخ هيوصف لكم. اسمعوا الشيخ بيقول ايه، اتفضلوا.
5: ذلك جاء القرامطة
1: لما جاء القرامطة عام 300

0: 117 للهجرة، جاءوا من الأحساء، جاءوا من شرق الجزيرة العربية. لما جاءوا القرامطة جاءوا في يوم 8 ذي الحجة أبو طاهر القرمطي، فقتل الحجاج وردم بعشرين ألف قتيل من الحجاج ماء زمزم. قتل الحجاج وردم بعشرين ألف قتيل من الحجاج ماء زمزم، وجعل فرسه يبول على مقربة من الكعبة، وقال أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا.
1: طب نفسني ده واحد مسلم وقعد يبول جنب الكعبة وإله الإسلام ما زعلش ولا تضايق، لكن لما جوم الوثنيين جات كانوا بيحجوا طبعا حوالين الكعبة، وجاء فيه الأبرهة اللي هو اسمه محمود، قال فيه المحمود قال فيه الحودة. لما الفيل محمود جه عند الكعبة وعشان يهدها سوري يعني، راح إله الإسلام زعل قوي وبعت له طير من جهنم، أرسل إليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ليه؟ لأن إله الإسلام زعل على الكعبة الوثنية، الكعبة اللي فيها أوثان، اللي ما كانش فيه إسلام ولا كان فيه رسول المسلمين، فإله الإسلام غار وتضايق على الكعبة الوثنية وبعت طير أبابيل. لكن لما جه المسلمين يضربوها بالمنجنيق يقتلوا بعض، يبول جنبها عادي بالنسبة له، ولا بعت محمود ولا بعت عبد الله، سابهم يعملوا راحتهم. الحاجات دي مش تخليكم تفكروا يعني، هو اتضايق ان جاي الفيل محمود يهد الكعبة، لكن سابها تتهد كتير، ساب المسلمين يضربوها. كان فين ده سنة واحد كان اسمه تقريبا الجهمني او حاجة زي كده، كان مسلم وكان جاي يعمل انقلاب حوالين الكعبة وفعلا احتلها، لولا السعودية يعني استنجدت بفرنسا وبعتوا لهم جيش وخلصوهم من الشخص اللي احتل الكعبة ده ومسلم. فكان فين إله الإسلام؟ وكان فين الفيل محمود ولا الفيل أحمد ولا الفيل عبد الله؟ كان ما كانش عنده أفيال تانية ينقذ بيها كعبته، ولا الكعبة اهتم بيها بس لما كان اللي جاي، لما كانت كعبة وثنية وكان المشركين هم اللي فيها؟ ايه هي النقطة دي؟ مش بتخليكم تفكروا يا جماعة، مش بتفكروا يعني. طيب اهو زي ما سمعتوا كده ان القرامطة المسلمين او المسلمين اللي كانوا موجودين وبيتنحروا في المكان دوت كانوا بيبولوا جنب الكعبة، وإله الإسلام مكبر دماغه. تفضل.
0: كث الحجر الأسود في الأحساء في هجر في البحرين 22 سنة. هذا في دولة بني العباس.
2: والناس تحج.
0: والناس تحج ويؤشرون إلى موضع الحجر. بعد 22 سنة.
1: يمين الله مش موجود.
0: في محفل كبير وشهود إن هذا هو الحجر، من أدرك الحجر منهم يعرفوه، لكنه عيد مكسر. فالآن إذا لاحظت عبد الرحمن الذي تقبل الحجر هو قطع بالداخل، إنما هذا إطار يحمل الحجر، ثماني قطع أشبه بالتمرات منها الكبرى ومنها الصغرى، ثماني قطع هذه المقصود بالحجر. وقد جاء في الحديث نزل عند الترمذي بسند صحيح، نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم.
1: فيمين الله كانت إيه؟ كانت تمن قطع زي البتاع ده زي التمرات يعني، حاجات كده لامينه قليله قوي ومكسره كمان مش متجمعه يعني. وكمان فضل بيت اله الاسلام بدون يمينه لمده 22 سنه، والمسلمين بيروحوا يحجوا ويعملوا يمينه مش موجوده، بس كانوا بيشاوروا له كده على المكان اللي هو كان فيه. طيب استاذنك اخت رولا ناخد بس تليفون وبعد كده ارجع لحضرتك، ولو عندك اي تعليقات على موضوع الحجر ومحاوله المسلمين لمس الحجر عشان يشعروا ان هم ممكن ذنوبهم يعني تغتفر. معانا استاذ محمد، اهلا بيك، تفضل. محمد محمود غالبا.
3: اهلا استاذ.
1: اتفضل حضرتك، هل حضرتك حجيت قبل كده يا استاذ محمد؟
3: ايوه حجيت.
1: ولمست الحجر؟
3: لا لا ما لمستوش.
1: طب ازاي يعني؟ يعني تروح لغايه هناك وما تلمسش الحجر؟ طب
3: في انت... لا في زحام، زحام شديد ما لمستوش. انا عاوز اسال واحد بس حضرتك.
1: ماشي اتفضل، بس انا على موضوع الحج، فانا عايزه يعني اتناقش معاك ونستفيد من خبرتك.
3: انا عارف موضوع الحج، انت بتتكلم موضوع الحج والمواضيع بتاعت الحج، انت ما تفكريش انه الاله بتاعكم تعمل فيه واحد السيده مريم يبقى حامله في الاله وينزل في بطنها وينزل من ناجرة بول. إله ينزل من ناجرة بول مفروض يتنزع عن الوضع ده، كيف إله ينزل من ناجرة بول وتبقى حاملة فيه؟
1: طيب خلاص شكرا أستاذ.
3: لا ما خلاصي لا
1: لا ما هو انا عندي وقت حلقه، انت داخل تتخانق، انا مش عايز اتخانق.
3: انا ما انتظر انت، انا عندي بردوق مش عايز اتخانق. ما هو انت بتضمر عليه.
1: طيب شكرا شكرا على مداخلتك استاذ محمد، متشكره.

0: كده. طبعا الموضوع اللي انت قلته ده ترد عليك 100 مره، فمعلش بقى مش وقتك بصراحه، عشان انا عندي موضوع وعندي الاخت رولا محتاجه تكمل موضوعها. طيب معانا اتصال اخت نهال، اتفضلي اخت نهال. اتفضلي.
1: نعم وسلام يا اخت نوره، برحب بحضرتك وبالاخت المباركه رولا، ربنا يبارككم. اما بالنسبه للفيديوهات اللي حضرتك عرضتيها بخصوص رجم الشيطان في الحج برمي الحجر، هو ده بالظبط اللي بيتقال عليه المضحك المبكي. وعلى راي حضرتك يا اخت نوره، كم الغل والانتقام بيقابل من الشيطان بكل احترام. وده خلاني اول مره، سامحوني اني اقولها ومش قصدي خالص سخريه، لكن اقول الصدق في المسيح، قلبي وجعني من جوه اول مره احس ان الشيطان بيستلذ بسذاجه الانسان. يعني بامانه متخيله بيغني ويقول زوروني كل سنه مره واصرفوا فلوسكم وابذلوا مجهوداتكم وانا واقف بضحك بصوت عالي على عقلياتكم. والمشكلة أو خليني أقول الكارثة الكبرى أو المصيبة هو الاعتقاد بأنه هو ده اللي هيغفر الخطايا والذنوب. أنا بصلي من كل قلبي النهاردة أن كل مسلم بيشاهدنا يشيل العصابة من على العينين وينسى بس ولو لساعة واحدة أنه مسلم، ويفكر بأمانة هل الله العظيم اللي بنقول عليه في كل كلامنا عز وجل تبقى هي دي طريقته للعفو عن الإنسان وغفران خطاياه؟ لا بجد دي اهانه عظمى. يا ريت يا حبايب قلبي نفكر ولو للحظه واحده قبل فوات الاوان، والرب يبارك.
0: اشكرك اشكرك. اتفضلي يا اخت رولا.
2: انا مع الاخت نهال حكت بخصوص الحجر الاسود. انا قرات مره في مصدر اسلامي اخت نوره انه الحجر الاسود اصلا يحط الخطايا، يعني يمحو الخطايا. فالمسلم اللي يا جماعه يا مسلمين، اذا انت مسلم روحك حجيت وما لمست الحجر الاسود، عندك مشكله، عندك مشكله عويصه فيما يتعلق في المغفره اللي اخذتها او التوبه اللي اخذتها. كمان شغله اخت نوره، يعني مين المستفاد من موسم الحج؟ احنا لو هلا بال 2026 نطلع على موسم الحج، مين المستفاد منه؟ لانه اذا الشخص المسلم اللي بيحج، كل اللي بيسمعونا المسلمين اللي بيسمعونا، اذا انت مفكر انك او مش تفكر، طلع على حالك اذا انت حجيت. يعني الاستاذ محمد اللي كان معنا، انا مش بس بنصحك تدرس بيولوجيا، انا بنصحك تتمعن في الحج اللي حجيته.
0: صحيح.
2: هل انت بعد ما حجيت وصلت لمستوى محترم من القداسه والطهاره؟ هل علاقتك مع الناس صارت اكثر؟ هل حبيت لجارك مثل ما بتحب لنفسك؟ هل صليت او دعيت لليهودي الله يهديه ولا الله ياخده ولا
0: لا؟ هل هو عنده ثقه اصلا ان هو المعاصي اتغفرت؟ هل عنده ثقه ان هو رجع كما ولدته ام؟ يعني لو كان عنده امين، يعني كان امين مع نفسه وفكر هل انا فعلا مغفور الذنوب والمعاصي والخطايا؟ فكر يا استاذ محمد بصراحه. ولا بيحتاجوا ليه كل سنه يروحوا؟ ويحتاج ليه ان شخص، مين كمان اللي مش مين بس اللي بيستفاد من فلوس الحج، مين اللي بيروح يحج اصلا يا اخت رولا؟ اللي بيروح يحج المقتدر اللي عنده امكانيات. ودلوقتي احنا كان لو كان عندنا وقت، يعني احنا عندنا الحج الفي اي بي ودنيا تانية خالص. يعني ففي شخص بيروح يعني بيصرف ملايين بحسب لو بالعمله المصريه، يعني عشان يعني ينعم بحج منتهى الرفاهيه. وفي ناس تانيين بيروحوا رايحين بمسابقه في مصر كده زي قرعه، يعني بيعملوها لشخص ما عندوش امكانيات ممكن يكسب في القرعه ديت ويروح حج مجانا، فده طبعا حج الفقراء. فايه الاله ده؟ ايه الاله اللي عنده الطبقيه ده؟ الاله اللي عشان يدي غفران لازم يدفعك صك ثمن الصك اللي هو هيديهولك.
2: 100% 100%. فالموضوع ما في اي روحانيه ولا في اي شيء يتعلق بالايمان. قصه انه الاله هذا بالضبط زي ما قلت، اللي هو عنده طبقات والناس عنده طبقات. يعني حتى محمد نفسه ما لما حج ما كانت الاوضاع هيك. اليوم الحج اختلف كثير، يعني الموضوع يعني فلت كثير على الاخر. اليوم مش بس عشان تروح تحج وتنال طوبه من الهك انت، بيلزمك عن جد يعني عشرات مؤلفه من الدولارات. لا مش بس هيك، انت حتى لو تدفع هذا المبلغ برضه في طبقيه حتى في الحج نفسه. يعني بتلاقي المغني والممثل والاعلامي مستوى شيء بالحج، المسكين العامل والموظف مستوى شيء ثاني في الحج. يعني الطبقيه مش بس بانه من يقتدر على الحج ولا لا، لا طبقيه حتى في داخل الحج نفسه، فداخل موسم الحج نفسه.
0: وحصل السنه دي كمان اخت رولا، لو في وقت

0: هنعرض الفنان يعني في اعلاميين راحوا وحتى الناس علقوا عليهم ان الناس اتضايقوا ان ما عندهمش امكانيات، بس اسمحي لي عشان في استاذ احمد اتصل والتليفون وقع ورجع تاني. اهلا بيك استاذ احمد، اتفضل مشاركتك. استاذنكم لان الوقت بقى قليل، 30 ثانيه المشاركه، ويا ريت في موضوع الحج ما نخرجش بره الموضوع. اتفضل حضرتك.
1: اهلا
0: اهلا بيك، اتفضل استاذ احمد اتفضل.
1: هو اصلا حج البيت ده اصلا الايمان استطاع عليه طويل، يعني ما يقدرش، ما هوش لازم، يعني هو مش هتحاسب عليه وما عملتوش. يعني
0: حضرتك لو بتتكلم يعني لو فتح السبيكر ولا بتتكلم كده يعني ممكن تكلمنا من السماعه يعني من التليفون، و30 ثانيه بعد اذنك عشان اتفضل. حضرتك قلت، انا سمعت قلت ان الحج لمن استطاع اليه سبيلا ملوش لازمه، مش كده برضو؟
1: مش ملوش لازمه، هو اللي يقدر يعمله يعمله واللي ما يقدرش عادي.
0: لكن يعني الافضل ايه؟ يعني الافضل لاي مسلم او اللي بيتمنى اي مسلم ان هو يعمله ولا لا؟ هل النتيجه خلاصه في العبادات الاسلاميه كلها انهي عباده بتكون فيها ربح الحسنات وضمان الجنه اكتر في العبادات كلها؟ الصلاه والصوم. يعني الصلاه الواحد اللي بيصلي بيبقى ضامن ان هو بعد ما خلص فرض الصلاه ان رجع منها كما ولدته امه ابيض.
1: لا بس هو اصلا الحج زي الصلاه والصوم، بس الحج لمن استطاع عليه سبيلا.
0: هو الصوت مش واضح بجد، الصوت مش واضح، لو ممكن حضرتك معلش توضح بتقول ايه؟ قول الجمله تاني بجد ما سمعتش. بعد ما حضرتك قلت الصلاه قلت ايه؟ بس معلش بسرعه عشان وقت في تليفونات ثانيه معايا.
1: اتفضل. لان النبي كان عارف اللي ما فيش في ناس مش هتستطيع.
0: لا انا اسفه مش قادره اسمع، بس انت حضرتك عايز تبرر يعني ان لمن استطاع اليه سبيلا. ماشي، هو قال لمن استطاع اليه سبيلا، بس انا واحده كنت مسلمه كنت اتمنى ان يكون عندي الامكانيات ان انا اقدر اروح احج او اروح الامر ده اقضي الفريضه دي. ليه؟ اولا لان انا رايحه بيت الله، ثانيا ان انا هلمس او هشاور ليمين الله على الارض، ثالثا انا ضامنه ان انا هرجع كما ولدتني امي، ممسوحه متصفره. انا عندي كمان فيديو الشيخ بيقول الميزان بتاع السيئات بيجي على الزيرو، فهو في احلى من كده؟ ده الناس بيروحوا، ده الشخص بيروح حج وهو بيدعي على نفسه انه يموت، يقول يا رب اموت هناك عشان ضامن من هناك على الجنه على طول. فلا، الحج مش زي الصلاه، مش زي الصوم، مش زي الامور دي كلها، يعني مش زي بقيه الفرائض. الحج مميز جدا جدا وحضرتك عارف. طيب ناخد تاني معانا مين؟ استاذ احمد عبد العزيز، اتفضل. اسمع حضرتك من التليفون و30 ثانيه بعد اذنك عشان وقت البرنامج، اتفضل. نعم اسمعني من التليفون بعد اذنك. انا مش سامعاها. ايوه اتفضل اسمعني من التليفون.
2: ماشي يا فندم،
0: اتفضل اسمعني من التليفون.
2: انت معايا؟
0: انا معاك، انت اللي مش معايا. اسمعني من التليفون و30 ثانيه وبتكلم في موضوع الحج، اتفضل.
2: طب لحضرتك ده حد تاني بتكلم غير ده مش انا.
0: ايه بيقول يا جماعه؟ انا مش سامعه.
2: انا عندي كلمتين عايز اقولها لحضرتك ومش عارف معناهم.
0: بيقول حاجه مش عارف معناها، طب كمل كده حاول اسمع، اتفضل.
2: وحياتك.
0: لا مش سامعه. لا كده مش سامعه، يعني يا ريت لو حضرتك تتصل وتسمعنا من التليفون وبلاش بتكلم من سماعه او حاجه. طيب معانا اختنا سيلا، اهلا بحضرتك اتفضلي. فقدنا الاتصال بحضرتك. لو ممكن، هو الوقت خلاص، بس اذا حضرتك قدرتي تاني اهلا بحضرتك. طيب معانا، طيب بسرعه 30 ثانيه لكل تليفون. معانا جورج الاول من مصر عشان اتفضل حضرتك.
3: ايوه مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل سيادتك.
3: ايوه مدام نوره معايا.
0: اتفضل حضرتك، اتفضل 30 ثانيه يا اخ جورج، اتفضل.
3: انا جورج يا فندم.
0: اتفضل يا فندم.
3: الو
0: سامعاك، صدقني اتفضل.
3: ألو.
0: اتفضل سامعاك. هو في مشكله في التليفونات غالبا.
3: سلام ونعمه. سلام ونعمه.
0: سلام الرب. سلام الرب.

0: بليك اتفضل.
1: سلام من الله. سلام حضرتك. اول حاجه مثلا حضرتك طيبه. بصي حضرتك الحاجات اللي الحج
0: لا الصوت مش واضح، الصوت مش كويس، الصوت هو اتكلم حضرتك من التليفون، بلاش تتكلم من السبيكر، ما تفتحش السبيكر.
1: سامعاني كده؟ سامعاني
0: سامعك. 30 ثانيه بعد اذنك اتفضل.
1: حاضر. المنهج اللي هو ماشيين دي يعني المنهج بتاع اوقات نهائي ماشيين نظام اختفاضي.
0: لا الصوت مش، انا مش سامعه. لا انا مش سامعه، بعتذر لحضرتك. هو غالبا يعني غالبا في مشكله في التليفونات، مش عارفه هيكون في كمان المشكله دي مع مصطفى ولا ايه. طب ممكن ناخد مصطفى نجرب لو في مشكله. خلاص اتفضل مصطفى.
2: من مساء الخير.
0: مساء النور اتفضل.
2: في انجيل مرقس اصحاح 16.
0: انا بتكلم في موضوع الحج. انا موضوع الحج انجيل مرقس ما حجش حقيقي. فمعلش يا مصطفى، ابقى راجع الحلقه من الاول واعرف المعلومات اللي اتكلمنا فيها عن حج اللي انت اكيد ما مش عارفها، واتصل بينا بقى بعدين عشان ما عندناش وقت المره دي الحلقه دي. اخت معانا الاخت سيله. طب 30 ثانيه اخت سيله، اهلا بيك اتفضلي. معلش في مشكله في التليفونات اتفضلي.
3: من اللي هو المعجون او اي حاجه في الحمام. لو واحد بقى الاسم نفسه اسم عبد الله او عبد الله او عبد الغني، ده يعمل ايه؟ ما يخشش الحمام خالص وربنا يفتح العيون.
0: شكرا، مختصره برضو اخت سيله، ربنا يباركك. فعلا انت لو اسمك بقى عبد الله، طب لو انت عبد الله فعلا في الحمام وحد نادى عليك فتبقى شكرا اخت سيله. طيب احنا معانا دقيقتين اخت رولا، فاتفضلي يعني قدم لنا رساله بقى، يعني الوقت خلاص فعلا كان عندنا حاجات كتيره اتفضلي.
4: قدم رسالتي ابتداء من التعليق اللي حكاه المسلم، اعتقد محمد كان اسمه احمد، انه من استطاع اليه سبيلا. انت بالضبط انت دست على الوجع يا محمد، انه هل فعلا الهك حط لك خطه او حط لك مثلا خطه تتبعها لحتى تنول التوبه النصوحه او تنول المغفره الكامله عن كل خطاياك لحديت يوم الحج؟ لا طبعا، لانه لو هيك كان كل الناس فيها تحج، او لو انه هيك كان حط على الاقل حل اقل سهوله انه يكون متناول الجميع، مش يحط الحج لناس وناس ناس تتصفر سيئاتها وناس لا. هاي اكبر، على فكره اكبر شيء، اكبر دليل يدل انه الهك اصلا غير عادل، ما عنده حتى عدل في في في في الموضوع اللي بده يحل فيه اكبر معضله اللي هي معضله الخطيه ومعضله الموت. فبوجه اكيد حكي للمسلمين وبقول لهم يعني ما تضلكمش تابعين محمد، لانه محمد ما كان بقارئ، لكن انتم نشكر الله انه انتم قارئين ومثقفين ومتعلمين. الموضوع مش اكثر من انه تفتح دماغك، عيونك المقدسة تحطها على جنب، طلع على الموضوع من منطق مطلق، منطق. الموضوع مش انك تترك الاسلام وتصير مسيحي، الموضوع انت لوين رايح بعد هالحياة؟ انت اهل بيتك اولادك لوين؟ تمام؟ يعني مش تشلح جاكيت تلبس جاكيت ثاني، لا شوف مين اللي بيعطيك حل؟ مين اللي ضامن لك اخرتك وين؟ مين ضامن لك حياتك بعد الحياة هاي؟ ابديتك وين رح تقضيها؟ إذا مفكر إنه في طريق ثاني غير يسوع المسيح أنت أكيد غلطان. فبصلي إنه المسلمين يفتحوا عقولهم، يفتحوا كتبهم، يفتحوا سيرة محمد لحالها كفيلة إنها تتركهم الإسلام. لو الإنسان بس عنده شوية ضمير، حقيقي شوية ضمير، يحط النصوص القرآنية وحياة محمد تحت المجهر ويقول هل طليق في إله ولا لا طليق؟ تمام؟
0: صحيح.
4: على موضوع الحج اللي كله أصلا وثنية وعبادة أحجار. انتوا تتهمون الاخرين بعباده الوثنيه. شوف انت اتمعن في الحاجه، شوف مين بعبد الحجار والوثني.
0: صحيح.
4: شوف مين اللي معيشك في الجاهليه، هو مش قادر يطلعكم من الجاهليه، هو حطكم في نص الجاهليه.
0: صحيح صحيح. ودي يعني اشكرك جدا، دي فعلا يعني خلاصه الامر. فكر في العباده اللي انت بتعملها هي ايه وبتعملها ازاي، فمن فضلك فكر. شكرا ليكي اخت رولا على وجودك معانا النهارده. من فضلك زي ما قالت لك الاخت رولا ونصحتك، فكر في ابديتك ولا تنسى وانت بتفكر ان رب يسوع المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه. الاسبوع الجاي حلقه جديده من صوت العابرين. شكرا حضراتكم على المتابعه النهارده، والاسبوع الجاي حلقه جديده من برنامج صوت العابرين. انتظرونا والرب معكم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئا واحدا، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

الإله الواحد آمين. بنرحب بمسيح نفوسنا وهو بيرحب بينا. تعالوا نسجد عند قدمي لينا في كل البركات، وحاجتنا شديدة إليه. الطيب الحنين موجود للتعبان يريح، موجود للمريض يشفيه، موجود للحزين يفرح ويعزيه، موجود للمهموم يشيل عنه، موجود لكل أحد، لكل أحد.

مش بس للمسيحيين، لكن موجود لكل إنسان، لأنه بيحب كل إنسان ومشتاق يغني كل إنسان. نرفع الطلبة إليه، نشكره لأجل تنازله العجيب، وإحنا شوية التراب والرماد يجمعنا حواليه. لكن نشكرك لأنك تبنيتنا، نشكرك لأنك تبنيتنا، بين أولادك وبناتك الغالين عليك، كرامة ومجد ليك. كلنا نرفع الطلبة إليه، نشكره نمجده. حاضر ليبارك، حاضر ليغني ويسدد، حاضر ليقوي ويشدد، حاضر لكل أحد. أنت غالي علي وأنت غالي علي. كلموه، كلموه يسوع المسيح المخلص الواحد، المخلص الواحد. موجود ليبارك، حاضر ليفرح، موجود ليك انت شخصيا وليكي انت شخصيا. مستعد يعمل معجزات، مستعد يعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة.

بالمعجزات ثقوا إن الرب حاضر ليبارك وحيعمل آيات ومعجزات إن كنت تؤمن. وإن كنت تؤمني إن هو صاحب السلطان يقول للشيء كن فيكون، يقول للميت المدفون بقاله 4 أيام لعازر هلم خارجا، يقول للمفلوج المحمول قم واحمل سريرك وامشي. مستعد يسمعك الصوت النهار.

النهارده ويسمعك صوته النهارده بالبركه والاحسان والشفاء. صلوا صلوا، كلموا المسيح اللي جمعنا، اشكروا المسيح اللي جمعنا، اسجدوا بالقلب والجسد والروح للمسيح اللي جمعنا. حسب إيمانك يكون لك، وحسب إيمانك يكون لك. الرب إيده ممدودة بالبركة. إن كنت تؤمن، إن كنت تؤمني. واسقين، هتدينا جلسة هنية عند قدميك، واسقين إنك هتباركنا، واسقين إنك هتعمل عمل جديد في وسطينا اليوم. اقبل شكر قلوبنا. آمين آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. عند أقدام المحبة، عند أقدام الحبيب، كلنا سجود الآن بالقلب قبل الجسد. النهارده هننحني عند يسوع المسيح المعلم، وحننحني لنتعلم، حننحني لنتعلم. فهو المعلم الواحد، معلم المعلمين، الحكيم وحده، وليعطي من تعوزه حكمة يعطي حكمة. فتعالوا عند أقدام المسيح النهاردة نتعلم، نتعلم. بيقول مكتوب في الأنبياء: ويكون الجميع متعلمين من الله، وكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. ذا يسوع المسيح له كل المجد. خلي بالكم، أنا هقول كلمتين صغيرين وبعد كده هيكون في فرصة لمكالمتكم. أقول تاني: مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع متعلمين من الله. ده رب المجد يسوع بيقول، وبعدين بيقول: فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. يبقى بيقول الجميع متعلمين من الله، وكل من سمع من الآب، الله الآب، وتعلم يقبل إلي. قبل ما أكمل كلامي، أحيانا أهل العالم ممكن يقول لك المسيح في الإنجيل ما قالش أنا هو الله، ويجيب آيات كتير تدل على بشرية المسيح له كل المجد. زي مثلا يقول لك المسيح بيقول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يعني مش هو ربين، مش هو ربين. فأنا عايزك تاخد بالك من الحتة اللي حنقراها. الأول بيكون يكون الجميع متعلمين إيه؟ من الله، وكل من سمع من الآب. يبقى بيتكلم عن الله الآب.
يجي

المسيح له كل المجد. يقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني. الله، ده انت قلت تعلموا من الآب، متعلمين من الله وكل من سمع من الآب. ازاي هنا بتقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني؟ لأني وديع متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. قال ما هو أنا والآب واحد، أنا والآب واحد، ودي مش ممكن هتقبلها أو تستقبلها إلا بعمل الروح القدس. عشان كده أنا بكلم كل إنسان لسه ما أخدش المسيح نصيبه ولا آمن بأنه الفادي والمخلص الواحد ولا آمن بأنه هو الطريق الواحد، نصيحتي لي، نصيحتي لي، اخضع لعمل الروح القدس. هيعلمك، هيعلمك ان الآب والابن والروح القدس واحد واحد، وهو اللي هيقنعك. لان بالعقل هتقعد تقول ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة، طب وازاي؟ طب ده المسيح بيقول. طب هتقعد تودي وتجيب، ده بالعقل. ولا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. عشان كده زي ما بقول باستمرار، نصيحتي لكل إنسان لم يقبل المسيح فادي ومخلص أنه يدي فرصة للروح القدس يعمل فيه ويقنعه، يقنعه أن الآب والابن والروح القدس واحد. وبعدين الروح القدس هيقنعك ويفسرك. عشان كده بيقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، تعلموا مني. رب المجد يسوع بيقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. اشمعنى قال الوداعة والتواضع؟ الوداعة والتواضع هما الطريق للملكوت وللمجد. الوداعة والتواضع اللي هما دي أخلى ذاته. المسيح له كل المجد آخذا صورة عبد. الوداعة والتواضع هما اللي خلوا الإنسان أقدامه تثبت في طريق الملكوت. يبقى هنا من الحتة دي هقول إن رب المجد يسوع هو الله يجي أكد الكلام ده. معلمنا أشعيا بيقول كلام جميل، بيقول هكذا يقول الرب فادي قدوس إسرائيل، أنا الرب إلهك معلمك. أنا الرب إلهك معلمك وأمشيك في طريق تسلك فيه. أنا الرب إلهك معلمك. والمسيح بيقول تعلموا مني لأني أنا الله. أنا هو الله، أنا الله. أنا الرب إلهك معلمك. وأمور كتير في الكتاب المقدس للي عايز يفهم ممكن حيلاقي دلائل كتير تدل على أن المسيح له كل المجد قال أنا هو الله. يعني مثلا أديلك مثل بسيط، مين إدى الناموس لموسى؟ مين إدى الناموس لموسى؟ ربنا، مش كده؟ ربنا. فنيجي لرب المجد يسوع يقول قيل، قيل يعني في الناموس، عين بعين

وسن بسن. أما أنا فأقول مين أنت؟ من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. مين أنت؟ أنا واضع الناموس، أنا واضع الناموس، وما جئت لأنقض بل لأكمل، لأني أنا هو الله. حاجات كتير أوي يعني، أدي لك مثل أخير. رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الأرض في ساعاته الأخيرة، لما راحوا يقبضوا عليه في البستان، وبعدين يهوذا قال لهم هو ده، فوقفوا طبعا طالعين وماسكين السيوف والحاجات والبتاع كأنهم طالعين يقبضوا على حرامي. فوقف المسيح قدامهم له كل المجد بيقول لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. فقال لهم أنا هو. اللي حصل انهم رجعوا لورا كلهم واتكفوا في الأرض. هو بيقول أنا هو. يعني إيه أنا هو؟ يعني أنا الله، أنا الله. قاموا، يقول لهم مرة تانية من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. المهم، نصيحتي لكل إنسان، الأمور الخلاصية والمختصة بالحياة الأبدية لا تستوعب بالعقل، دي أمور عالية، وسر التجسد عالي، سر التجسد عالي، وعمل الصليب سرائري مجيد، مش على مقاس عقلك وعقل كل أحد، لا. لكن نصيحتي من الآن، دور على حياتك الأبدية النهاردة، قبل بكرة، قبل ما تغمض عينيك وتنام، تفوت الفرصة وهناك مفيش ندم. ونصيحتي أقول هو باب واحد للخلاص، هو طريق واحد للخلاص، هو مخلص واحد، هو يسوع المسيح. اللي قال تعلم، يبقى احنا هنتعلم من المسيح له كل المجد. لكن قبل ما نتكلم على اي حاجة، لان هنتكلم على امور كتير بعدين نتعلمها من المسيح له كل المجد، لكن هقول حاجة مهمة. هقرأ كلمتين بيقول ايه في رسالة افسس. واما انتم، قبل منها بيقول الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. يعني الناس الأنجاس. وأما أنتم، طبعا بيكلم المسيحيين، فلم تتعلموا المسيح هكذا. الله، ده المفروض يقول لم تتعلموا من المسيح، لكن بيقول فلم تتعلموا المسيح. إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، تخلعوا وتتجددوا وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. تتجددوا، الأول تخلعوا وتتجددوا وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق.
أما أنتم فلم تتعلموا المسيح. الله، يكون غلطان وناس يقول لم تتعلموا من المسيح. لا، لم تتعلموا شخص المسيح، المسيح بذاته. يعني ايه؟ يعني المسيح يملك عليك، يعني تخلع العتيق وتلبس القديم. لما ارجع لكلامنا والتسليم، نلاقي احنا في المعمودية لبسنا المسيح. كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. والأمر يقول لنا البسوا المسيح. ليه يا رب؟ هل ياما ناس كتير ادوني ظهرهم وراحوا الكورة البعيدة وخلعوا الثوب، خلعوني. عشان كده بقول البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. يعني ايه؟ يعني تعلموا المسيح، اخلعوا الإنسان العتيق والبسوا الجديد، وتتجددوا بروح ذهنكم، تلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. إنساننا الجديد اللي اتخلق في البر وقداسة الحق. يبقى هقول نعم هتعلم من المسيح، لكن الأهم قبل ما أتعلم من المسيح أتعلم المسيح. ويبقى المسيح نصيبي ويملك على قلبي وحياتي، وهو اللي يمسك الدفة ويمشيني، وهو اللي بيتكلم على لساني، وهو اللي يعمل فيا وبيا. وأقدر أقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لم تتعلموا المسيح هكذا. يبقى تعالوا كلنا بلسان واحد أقول له يا يسوع المسيح ساعدني أتعلم منك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور، أتعلمك وأعلمك. كرامة ومجد ليك.

صلوا معايا، ساعدني أتعلم منك وأكون تلميذ عند قدميك، أتعلمك أتعلمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. ساعدني أتعلم منك وأكون

يبقى كلنا دلوقتي عند أقدام المحبة. أقول له يا رب نمرة واحد عايز أتعلمك أنت، تبقى أنت المالك عليا، أنت اللي ماسك الدفة، أنت اللي تتكلم على لساني، أتعلمك بوداعتك واتضاعك، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، المسيح يحيا فيا. ده

0: أكتفي بالتأمل ده يعني لغاية هنا. و هيبقى في فرصة لتليفوناتكم، وعلى ما تيجي تليفونات، في تليفونات كتير، في كتير. طب أأجل السؤال، اتفضل. أيوه أيوه ألو
1: ألو
0: أيوه
1: ألو
0: أيوه مين معايا؟
1: أخبرونا
0: نعم
1: ألو
0: أيوه
1: أيوه أخبرونا
0: تفضلي، مين معايا؟
1: أنا
0: أيوه ألو
2: السلام عليكم
0: سلام.
2: أبونا مكاري،
0: أيوة
2: إزي حضرتك؟
0: مين معايا؟
2: معك حسام.
0: حسام، أهلا يا حسام،
2: أيوة
0: بنرحب
2: يا فندم،
0: بيك يا حبيبي.
2: أهلا وسهلا يا أبونا، إزي حضرتك؟ يا رب تكون بخير وصحة كويسة.
0: نشكر الله، تفضل.
2: حضرتك
0: نعم، ايه حكاية الصوت ده؟ ها؟ من عندهم؟ هلو يا حسام،
3: هلو،
0: فين حسام؟
3: الو،
0: ايوه اتفضل.
3: انا عندي سؤال، أنا عندي ابني مريض، فعايزة أسأل أبونا مكاري، هل هو ده من ربنا؟
0: انت مين؟
3: أنا بنان.
0: ها؟
3: بنان.
0: انا ايه؟ بتتكلمي منين؟
3: من أمريكا.
0: اتفضلي.
3: أنا عندي ابني عمره 11 سنة مريض، فأنا عايز أعرف هل هو ده من ربنا؟ يعني يطلع أصوات لا إراديا.
0: يعني ايه يطلع اصوات لا اراديه؟
3: يعني مثلا هو قاعد يطلع أصوات، يعني أصوات هو يعني يزهق منها، مثلا يعمل أه وأه.
0: سنه كم سنة؟
3: سنه 11 سنة.
0: والطبيب قال ايه عنه؟
3: الطب قال ده يعني فشي طبيعي وما له علاج، يعني هو يروح من حاله إذا ربنا عايز.
0: يعني حاجة عضوية يعني. نصلي من
3: ايه حاجة
0: أجله.
3: عضوية، يعني حاجة بالدماغ.
0: خلاص نصلي من أجله. الله يمن عليه بالشفاء والحرية، ويمنعه من أو يمتعه بلمسة شافية من قبل، آمين في اسم يسوع المسيح. أيوة
3: شكرا أبونا، الله يخليك.
0: العفو. نعم ألو ألو نعم
1: ألو
0: ألو
1: سلام المسيح أبونا،
0: سلام.
1: أشلونك أبونا؟
0: مين معايا؟
1: سلام المسيح. أنا اسمي سميرة من العراق.
0: مرحبا أهلا،
1: أنا
0: تفضل.
1: من العراق، من شهر ليلة منطقة برطمة السريانية.
0: على مهلك على مهلك، كلمي كلمة كلمة. نعم
1: من شهر ليلة برطلة،

0: الصوت مش واضح.
1: الصوت مش واضح.
0: تفضلي.
1: ألو أبونا، أبونا الدخالة مريضة عبد الشيخ.
0: المريض احنا كلنا، احنا هنصلي من اجل كل المرضى، يعني يا ريت اللي داخلين عشان يقولوا مريض.

0: الو،
1: الو،
0: ايوه، مين معايا؟ الو، الو،
1: الو،
0: مين معايا؟
2: ايوه ابونا، انا محمد.
0: اهلا يا محمد. نعم يا حبيبي.
2: معايا مراتي ملبوسة، وكل ما نوديها الشيخ ما يقدرش يعلي عليها ويقعد شهر معاها، وما يقدرش يقول لك عليها عشيرة كاملة وأنا مش هقدر عليهم ويمشي. وبتتحول هي وبتصلب على نفسها، ودلوقتي لما سمعت صوتك اتنرفزت واتخانقت خالص.
0: وراحت فين؟
2: نعم،
0: راحت فين؟
2: احنا قاعدين في اسكندرية،
0: يعني هي جنبك دلوقتي.
2: هي معايا حاليا.
0: طيب شوف، انت بتقول مفيش واحد قدر عليه، وطبعا
2: نعم،
0: مفيش انسان هيقدر عليه، لكن اللي بيقدر هو يسوع المسيح وحده، اللي قال
2: صح.
0: باسمي تخرجون الشياطين.
2: طب هي دلوقتي تحولت عمالة
0: انا لسه ما صليتش.
2: تحولت عمالة ازاي يا ابونا؟
0: طيب انا بقول باسم يسوع المسيح الشيطان يخرج، لان الرب سلمنا كده، له انسان قوي ولا انسان ضعيف، فالمجد للمسيح وحده. انا هأمر باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. خلاص، خليها هي تتكلم، اديها الميكروفون، اديها الموبايل.
1: ألو،
0: اسمك ايه؟
1: أماني.
0: اماني. المسيح حررك يا اماني. سلام. ايوه، الو. طيب، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. بالمناسبة دي، لما محمد ده بيقول اني وديناها لفلان وعلان، ما فيش حد قوي ولا اقوى من التاني والبتاع، كأن الانسان ده قوي وده ضعيف، كأن الانسان هو صاحب السلطان او صاحب المجد. عايز اقول آن الاوان، وكلامي لكل انسان سامعني ولكل خادم، آن الاوان ان المجد يعود للمسيح وحده، له كل المجد. المجد يعود للمسيح وحده، لا يذكر اسم انسان بجانب اسمه. فيش انسان قوي وانسان ضعيف، لا لا، هو صاحب السلطان وحده وحده. عشان كده انا قلت لكل انسان، روح صلي على المريض وقول له باسم يسوع المسيح يشفى. روح صلي على الانسان اللي عليه شيطان باسم يسوع المسيح يخرج منه. كل انسان، احنا شويه تراب، كلنا اواني خزف. ناخد بالنا من الكلام المهم، كلنا اواني خزف، والرب بيغير على مجده، مجدي لا أعطيه لآخر. وطلب الإنسان مجده ثقيل ثقيل، فمجيش

0: احنا ندي المجد لفلان وعلان وبتاع، لا لا لا لا لا، الغي كل انسان، كل اسم، كل اسم الغيه بجانب اسم يسوع المسيح وحده. بنبه، السلطان في اسم يسوع، المجد للمسيح يسوع وحده. واحنا كلنا شويه تراب، كلنا. ما تيجيش تقول اصل فلان ده بيطلع شياطين، اصل فلان ده اقوى، اصل مش عارف، فيش فلان ولا علان. اسم يسوع وحده صاحب السلطان. عشان كده كل انسان يصلي، لان السلطه والسلطان في اسم يسوع المسيح. امين. ايوه، مين معايا؟ لا، على وطي الصوت ومش فاهم حاجة، الصوت مش واضح. نعم
1: ماشي.
0: أيوة أيوة، مين معايا؟ أيوة،
1: أبونا.
0: مين معايا؟
1: نرمين معاك يا أبونا.
0: نرمين،
1: أيوة.
0: تتكلمي منين؟ تتكلمي منين؟ ايه، ما انت تليفوناتكو كده مش ده من هناك، تليفونات من امريكا بتقطع. وبعدين أعطوا مجدا للملك المسيح، كرامة ومجد ليك. مجدا مجدا ليسوع المسيح، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ايوه، نعم.
1: الو،
0: نعم،
1: الو،
0: ايوه، مين؟
1: ابونا مكان.
0: نعم
1: يا ابونا، انا بنت الرب يا ابونا، انا بحبك كتير كتير قوي يا ابونا. بامانه،
0: انت بتتكلم منين؟
1: من الفيوم.
0: من الفيوم، نعم. واسمك ايه؟
1: ايوه، بنت الرب، بنت الرب من الفيوم يا ابونا.
0: اهلا يا بنتي، اتفضلي. نعم، ايوه يا بنت الرب. طب وده تليفون من هنا ولا من هناك؟ برضو من هناك، رغم انه من الفيوم. لا، خلونا نجاوب سؤال وخلي اللي مركون مركون. قدامي سؤال بيقول: يا ابانا، أريد أن أعرف هل الولادة الثانية غير المعمودية ومسحة سر الميرون أم لا؟ لأني متعمدة وأنا صغيرة، متعمدة وأنا صغيرة، وصار معايا أمر، اختبرت الولادة الثانية وأنا عمري 40 سنة، اختبرت الولادة الثانية وأنا عمري 40 سنة، أريد المعرفة والفرق بين الاثنين وشكرا. كلمة الولادة الثانية، يعني هو في حاجة اسمها الولادة الثانية؟ لأنها رب المجد لنقدموس. شوفوا، الولادة بالمعمودية، بالمعمودية، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. فالولادة

0: المعمودية، واللي اتولد مرة مش هيدخل بطن أمه مرة تانية. الولادة بالمعمودية. أمال إيه اللي أنت بتقوليه؟ بتقولي أنا اتولدت وأنا اتعمدت وأنا صغيرة. صغيرة أو كبيرة، هو اللي بيتولد ده بيتولد إيه؟ صغير صغير. وبعدين ده سر، سر. احنا بنتدفن في الميه، نتقابل مع المسيح له كل المجد، ياخد الحكم اللي علينا والطبيعه الفاسده، ويتخلق انسان جديد مرفوع عنه حكم الموت. اذن لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس بحسب الجسد بل بحسب الروح. يبقى اتولدنا في المعمودية. الولادة دي للصغير وللكبير. نعم، هتقول لي طب الصغير ده مش واعي، مش واعي. اقول لك يا حبيبي، المثل لما جابوا المفلوج وشايلينه أربعة ونزلوه قدام المسيح له كل المجد، يقول لما رأى إيمانهم، لما رأى إيمانهم، لما رأى إيمان حامليه، قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، وبعدين قم واحمل سريرك وامشي. لما رأى إيمانهم، يبقى المفلوج ده ملوش دخل بالعمل كله، العمل خاص بإيه؟ بإيمان حامليه. والطفل بيتولد بإيمان حامليه، ولما يكبر بيوصلوا له الإيمان. أما الكلام اللي أنت بتقول عليه وأنا سني 40 سنة اختبرت الولادة الثانية، هذا هو سر التوبة. سر التوبة زي الابن الضال في الكرة البعيدة، يقول إنسان كان له ابنان. ابنان يعني مولودين، بس اللي راح بعيد ساب التوب بتاعه، ولما رجع أول حاجة أبوه يقول اخرجوا له الحلة الأولى والبسوه. ده المسيح له كل المجد. ودي الحلة اللي لبسها في المعمودية واللي راحت بسبب الخطية، ويرجع يلبسها تاني بحسب التوبة، بحسب التوبة. نعم، معانا تليفون. مين معايا؟ الو
1: الو.
0: ايوه،
1: انا من العراق ابونا. سلام المسيح.
0: اهلا اهلا، تفضلي
1: ابونا. في عندنا مريضة.
0: ايوه،
1: مريضة. عندنا مريضة مرأة لا تسيطر على نفسها، تطلع برا وتكسر مقابلها، تضرب نفسها. من بعد الولادة صار عندها هذا الشيء. بعد الولادة
0: الكلام مش واضح.
1: الكلام مش واضح. هنا مرأة بعد الولادة بتعمل حاجات مش طبيعية. ما بعد الولادة
0: إنسانة بعد الولادة بتعمل حاجات مش طبيعية. تعمل إيه يعني؟
1: مش طبيعية. تضرب أولادها، تضرب، ما تريد تطلع برا.
0: طيب عرضتوها على الطبيب؟
1: عرضناها أكثر من طبيب، 3 أطباء وخصوصات.
0: قالوا إيه؟
1: سوينا لها رنين، سوينا لها غدة.
0: قالوا إيه؟
1: هرمونات، كل شيء ما طلع فيها طبيعي.
0: قالوا إيه؟
1: الو الو الو ابونا.
0: ايوه، الطبيب قال ايه؟
1: قال ما عندك حاله نفسيه. بس ما حاله نفسيه، مو ما حاله نفسيه ابونا.
0: مش فاهم الكلام.
1: حاله نفسيه يكون طبيب ما مهديات بينتها منوم مهديات.
0: على العموم، هو المطلوب ان احنا نصلي من اجلها.
1: نعم،
0: نصلي من أجلها. ده المطلوب ولا مطلوب إيه؟

0: بس اعطيها تتشف يكون افشي فتيل داخلها يدفعها تقتل مقاديمها.
1: حاضر، انا مش فاهم الكلام. حاضر، انصلي من اجله. ايوه، يا ريت بلاش تليفونات طلبات الصلاه، احنا بنصلي للجميع، يمكن ما عدا حالات خاصه زي الشياطين والحاجات دي. ايوه، الو الو، نعم، مين معايا؟ الو.

0: الو، اين هي؟
1: مرحبا،
0: مرحبا.
1: أنا عم بتصل من كندا.
0: ايوه،
1: سؤالي اليوم هو هل الأمراض النفسية من ربنا؟
0: شكرا شكرا.
1: وإحنا كأهل المريض كيف فينا نساعد المريض إذا هو ما بيقدر يصلي ويطلب الشفاء من الله؟ سؤالي يعني تابع، لأنه أخويا مريض صار لأكثر من 5 إلى 6 سنوات مريض نفسي، فهو بالمستشفى حاليا. الدكاترة عم بيقولوا إنه هو يعني عنده مرض الذهان، يعني هو ما له مجنون يعني، بس عنده حالة نفسية قوية، ولكن هل هذا الشيء من ربنا؟ لأنه الدكاترة ما عم بيساعدوه كفاية، يعني كل مرة بيفوت على المستشفى وبيطلع، بيفوت وبيطلع. فإحنا يعني أنا عم بطلب إنه تصلي له بشفاعة الله، يعني إذا الله يعني يخليه طيب ويصير أحسن من قبل. وهو السؤال مالتي مرة ثانية، هل الأمراض النفسية من ربنا؟
0: ايوه حاضر. الامراض النفسيه او غير النفسيه، طبعا الله علة كل شيء، وكل شيء بامره وبمعرفته، وكل اموره بحكمه يصنعها، كل اموره بحكمه يصنعها، وما فيش شيء الا بسماح منه، ما فيش شيء إلا بسماح منه. لكن لو سألنا ربنا ليه فلان تعبان وليه مش بيخف، وإيه الغرض من الكلام ده، نلاقي ربنا بيتكلم من خلال المرض والمريض ده، بيكلم كل إنسان حوالين المريض ده، ويخلي الإنسان ينشغل بالأمور الروحية، لأن ممكن يكون حوالين الإنسان المريض ناس انشغلوا عن الحياة الأبدية، وانشغلوا بالأمور الأرضية، وربنا مش في حساباتهم. فربنا بيتكلم من خلال المرض ده، بيتكلم من خلال المرض. ليه ما بيشفاش؟ دي حكمة يعرفها ربنا، حكمة يعرفها ربنا. لكن نثق بالنسبة للناس اللي بيحبوا ربنا، اللي بيحبوا ربنا، إن كل شيء للخير. نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. احنا علينا نصلي ونقول يا رب تمم مشيئتك في حياة فلان، تمم مشيئتك، وبضعف ايمان نقول اشفيه، وبثقة نقول اؤمر لي بالشفاء، اؤمر لي بالشفاء، وربنا يتمم مشيئته. امين. شوفوا، كتر الكلام الايام دي عن السحر والاسحار.

0: بالعمل أعمال الشيطانية كتر، وفعلا بيأثر على كثيرين، زي الحالة اللي قدامنا دي، إن تاني يوم اتفسخت الخطوبة، ولد وبنت طالعين مع بعض في الجامعة مع بعض واشتغلوا مع بعض وماشيين مع بعض، يعني مفيش أكتر من كده، وطبعا بيحبوا بعض، وجم اتخطبوا، وتاني يوم أهله مش عايزينها واتفسخت الخطوبة. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده إن الشيطان له تأثير كبير، بس على مين؟ والكلام هنا للأهل، للأهل وطبعا العريس والعروس. ايه تأثير الشيطان على الإنسان؟ ناخد بالنا من شيء مهم. الإنسان الأمين واللي عايش حياة توبة حقيقية وإنسان مؤمن ومحتمي في المسيح ولبس المسيح في المعمودية وعايش لابس المسيح، والمسيح أنا أكون من حولها سور نار، يقول الرب، أنا يقول الرب أكون من حولها سور نار ومجد في وسطها. فالإنسان المؤمن الأمين واللي عايش في خوف ربنا لابس المسيح، والشيطان إليك لا يقرب، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك. إنسان محمي، إنسان محمي، الشيطان لا يقرب إليه. لكن تيجي الخطية والثعالب الصغيرة وتهد السور، تهد السور، سابوا التوب وراحوا الكورة البعيدة، فتبقى الأرض مداس، مداس للشيطان. شوفوا من خلال الأمر ده العيلتين ربنا بيكلمكم، توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم من قبل الرب، توبوا وارجعوا عشان تتمتعوا بحماية المسيح له كل المجد، توبوا وارجعوا ليكون من حواليكم سور نار، توبوا وارجعوا عشان تضمنوا الحياة الأبدية والشيطان ما يكونلوش تأثير عليكم. الشيطان يأثر على مين؟ يأثر على الإنسان اللي مش محتمي في المسيح واللي ملوش علاقة بالمسيح. انت معايا دلوقتي؟ خلاص اوكي. ايوه مين معايا؟
1: نعم. الو.
0: نعم.
1: سلام يا ابونا.
0: سلام. مين معايا؟
1: ماجي. معاك يا ابونا.
0: مين؟
1: ماجي من اسيوط.
0: مش سامع. ها؟
1: ازاي؟
0: ماجي، ماجي، ماجي من اسيوط. اتفضلي يا ماجي، اتفضلي يا ماجي. الو. نعم.
2: الو.
0: ايوه. ده غير ألو. غير ماجي. ايوه اتفضلي. مين؟
2: انا نطر ابونا مكاري.
0: انت مين؟
2: انا بنت الرب من سوريا، نطر اكلم ابونا مكاري
0: من سوريا. اتفضلي.
2: الو.
0: ايوه ايوه
2: الو.
0: ايوه انا معاكي، سامعت.
2: الو حضرتك ابونا مكاري؟
0: ايوه اتفضلي.
2: يسعد مساك.
0: نعم.
2: يسعد لي مساك ابونا. يا قدس ابونا
0: اهلين، مرحبا.
2: يخلي لي اياك يا رب. ابونا انا عندي سؤال.
0: تفضلي.
2: اولادي

0: بيسألوني أسئلة كتير، أنه ليش السيد المسيح غيرنا بيقول له عيسى ابن مريم؟ عيسى منين إجت تسمية عيسى؟ وأنا حقيقة ما عرفت جاوبهم، حسيت حالي بعيدة عن الدين، زعلت كتير أنه ليش ما قدرت أنا جاوبهم.
1: هاي سؤال. شكرا شكرا
0: أبونا.
1: أي
0: أبونا بس سؤال. بدي أشهد على نعمة الرب. أنا بنتي كان معها اكتئاب شديد كتير، وما كانت عم تأكل ولا عم تشرب. من شي شهر حضرت الاجتماع وبركة الاجتماع وبركة سيدنا يسوع المسيح، سقيت المي. بعد كم يوم صارت تأكل وتشرب، وهي كانت إلى شهر ما عم تأكل بالمرة.
1: أمين.
0: وبدي تصلي لنا مشان بركتنا وبركة أولادنا. أمين يا رب.
1: أمين. المجد للملك المسيح.
0: المجد للمسيح. وبدي عمرك يا أبونا.
1: أيوة، ابنها بيسأل ليه غيرنا بيقول عيسى ومش عارف الكلام ده. أولا أنا من مبدئي من زمان أتكلم بالإنجيل بس، لكن ماليش علاقة بأي عقيدة تانية. كل الاحترام لكل عقيدة، لكن أنا أتكلم في عقيدتي. بيسموه عيسى، بيسموه كذا، إحنا هنا في لغتنا بنقول إيسوس بي خريستوس، يسوع المسيح إيسوس. يمكن هم خدوا كلمة إيسوس دي وعربوها، الله أعلم، أنا معرفش في الحاجات دي. وأنا ليا أتكلم في الإنجيل، ليا أتكلم في الإنجيل، وأقول إن يسوع هو المخلص. كلمة يسوع يعني يخلص من الخطية، وهو المخلص الواحد، وليس بأحد غيره الخلاص. ده اللي أقدر أقوله. أقول سؤال، بيقول كان عندي سؤال، هي الناس اللي بتسافر السماء كلها بتروح السماء حتى لو كانوا خطاخ لحد ما ربنا يسوع المسيح يجي ويحاسب كل واحد؟ لا، مش كلها، هي مش هيصة كله هيروح مع بعض. لا، ده رايح مكان وده رايح مكان. يعني اللي عايش مع ربنا يقول مات المسكين وحملته الملائكة، خلي بالك من ايدي، ويقول لديماس اليوم تكون معي في الفردوس، لكن يقول مات الغني ودفن. شوف، مات المسكين ورايح فوق، ومات الغني اللي متكل على امواله ودفن تحت. فالاثنين طبعا دلوقتي المؤمنين القديسين هيروحوا الفردوس، اليوم تكون معي في الفردوس، والاشرار وغير المؤمنين رايحين مكان انتظار، مكان انتظار. طبعا مكان انتظار بدأوا فيه التعب والألم والندامة الشديدة، واللي زي ما تقول ده مكان انتظار. أيوة، هم يصلحوا أثناء الاجتماع.

ناس بيقولوا قبل موضوع الكورونا، رحت اعترفت وقدمت توبة وتناولت توبة حقيقية.

ومن ساعتها وانا مش بعمل اي خطيه من اللي تبت عنها. ولما بكون وحدي بتكلم مع ربنا كتير، ودايما بطلب منه انه يسامحني على اللي فات، ودايما بفتكر الخطايا اللي عملتها. لا، اذا كان ربنا بينساها هتفتكرها انت ولا انت؟ ربنا بيقول خطاياكم لا اعود اذكرها فيما بعد، ألقيها في عمق البحر، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا خطايانا. دايما بفتكر الخطايا اللي عملتها واطلب الغفران. خلاص اتغفرت. ولما سألت واحد من الآباء اللي معروف عنهم القداس على موضوع ان ربنا قبل توبتي ولا لا، رد علي وقال لي ربنا قبل توبتك، بس برضو انا دايما بحس ان لازم اتكلم مع ربنا واطلب منه الغفران. هل ده غلط؟ وسؤال معلش انا عارفة اني طولت واسف على الاطالة، هل انا لما اطلب من ربنا انه يطول في عمري علشان خاطر بناتي ما لهمش بعد ربنا غيري، انا وباباهم بكده انا بدخل في ارادة الله؟ الجزء الاولاني، لنفرض ان فلان كان مثلا كذاب وجه قدم توبة واعترف، خلاص يا رب من دلوقتي انا مش هكذب تاني، اغفر لي خطاياي اللي فاتت. غفرها ولا ما غفرهاش؟ غفرها. هيفتكرها لي؟ قال لا، لا أعود أذكرها فيما بعد، لا أعود أذكرها فيما بعد. غفر الخطية، يبقى ده موضوع انتهى، أرميه من ورا ظهري، ما يجيش الشيطان يشككني ويقول لي اطلب الغفران تاني وصلي تاني. ربنا ما غفرش خطاياك زي ما انت بتقولي؟ لا، ربنا غفر وقبل التوبة، المهم ما كررش الخطيه. ان سقط اقوم واقول له اغفر لي، سقطت مرة تانية اقوم واقول له اغفر لي، لكن اللي فات فات، لا يعود يذكرها فيما بعد. الحاجة التانية بتقولي، هل غلط اني اطلب من ربنا يطول في عمري علشان خاطر بناتي؟ انا عايز اسالك سؤال، عمر الانسان بيتغير، بيطول وبيقصر؟ يمكن البعض بيقول ان حزقية مثلا ربنا بعت له اشعيا وقال له روح قول له انت هتموت، فحزقية ابتدى يصلي ويبكي ويترجى ربنا، فربنا قال لأشعيا روح قل له أنا مديت في عمرك 15 سنة. فالبعض بيفكر إن ربنا ممكن يغير العمر فالعمر يطول أو يقصر. لا، اعلم ان لكل شيء تحت السماء وقت، للولادة وقت وللموت وقت، لا يتغير. امال ايه حكاية حزقية دي؟ حكاية حزقية دي في ذهن الله هي زي ما هي منذ الابد، في ذهن الله منذ الازل. اسف، ايه اللي في ذهن الله؟ في ذهن الله ان الحكاية دي حتم، قصة حتم. روح قول لحزقية هتموت، وبعدين ارجع قول لحزقية مديت في عمرك 15 سنة، لكن اللي ثابت هو ثابت عمره كذا وحيموت في الوقت الفلاني، فيش حاجة اتغيرت. ده الكلام هو اللي شكله من بره يتغير، لكن وضع الله وترتيب الله

0: ثابت لا يتغير، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. فأنت بتطلبي يا رب طول في عمري عشان خاطر بناتي. لا يا بنتي، لكل إنسان ولكل عمر تحت السماء وقت، ما بيتغيرش. معانا تليفون، على الله تكونوا صلحتوا. أيوة، مين؟
1: السلام ونعمة قلت أبونا، ربنا يبارك حياتك ويخليك لينا، بنحبك أوي أوي أوي يا أبونا.
0: مين معايا؟
1: معاك بنت الرب من ولاية نيوجيرسي، أنا شفتك كتير يا قلت أبونا،
0: ايوه،
1: وبحب أسألك سؤال. عايزين صلوة تفك كيوت، تقول اسم ابني وأسرتي،
0: الصوت
1: أما أنا فنعبد الرب. ربنا يفك قيود. هل ممكن عمل يقعد 3 أجيال مع بعض؟
0: الصوت مش واضح.
1: هل ممكن عمل معمول ل3 أجيال يعيش 3 أجيال؟ لو حد عمل عمل لحد ممكن يعيش 3 أجيال؟
0: سؤالك حلو، هيفكرني بقصة. خلاص انت خلصتي كلام؟ ها؟
1: ربنا يبارك حياتك ويخليك لينا، ما تحرمش منك.
0: اشكرك كتير.
1: أنا
0: هقول لك، هل العمل يمتد ل3 اجيال؟ اولا هقول، اذا كانوا الاجيال دي محتمية في المسيح وعايشين الحياة المرضية أمام الله، العمل لا يمتد لا للجيل الأول ولا الثاني ولا الثالث. لكن إذا كانت الأجيال دي بعيدة عن ربنا ومغلوبة من الخطايا، يبقى العمل هيمتد لأجيال. وحديكم مثال احنا عصرناه، احنا عصرناه. بيت معين كان الشيطان عامل فيه، وحاولوا في الوقت ده خدام يصلوا، وحسب الظاهر يعني ما نفعش الصلاة، أو الشيطان بيراوغ يعني، مرة يبان إن هو انتهى ويرجع تاني وهكذا. فجم في مرة بطريقة ما هياش كنسية ولا مسيحية، عملوا حاجة وقالوا خلاص العمل انتهى، العمل انتهى، العمل اللي انتهى. جينا نبص للجيل التاني لقينا العمل شغال، وطبعا في الجيل التالت. ليه؟ لأن ما مشوش في الطريق السليم. ويمكن بعض الخدام بينشغلوا بالشيطان وما يتكلموش عن التوبة والسر في هزيمة الشيطان. فالمطلوب أولا الحياة التقية اللي تهزم الشيطان بأمر يسوع المسيح، لأن مهما حصل ما دام الإنسان المسيح مش مرتاح فيه، يبقى الشيطان هيسود عليه. فمحتاجين حياة تقية، حياة تقية تبطل عمل إبليس، تبطل عمل إبليس. واللي أنا ملاحظه الغريبة إني خلال الأيام دي، يمكن معايا ورق كتير وقدامي ورق كتير، أنا بستعجب على حكاية السحر في بيوت كتير قوي، بيوت كتير معدد لي كلام حاجة الله أعلم، يعني ربنا يستر. نعم، ايوه،

0: مين معايا؟ الو، الو، نعم، ايه ده؟
1: الو
0: ايوه مين؟
1: الو
0: ايوه مين؟
1: امير
0: امين،
1: امير امير من حضرتك،
0: امين،
1: انت عايز اسال امير ميلاد.
0: امير ميلاد،
1: حضرتك يا ابونا كنت عايز
0: بتتكلم
1: اسالك
0: منين؟
1: على يعني
0: بتتكلم منين؟
1: من وراء
0: نعم،
1: من الوراق.
0: الوراق، تفضل يا حبيبي.
1: حضرتك يا ابونا، انا كنت عامل اشعاعات وتحاليل على الصدر والقلب والكلام ده كله، عشان عندي ضيق تنفس ومفيش اي حاجه في الاشعاعات ولا الكلام ده كله، بقالي كذا سنه تعبان من الموضوع ده.
0: كذا سنة،
1: يعني بقالي لي سنتين ثلاثه متجوز انا وعندي 3 عيال، فمش عارف اشتغل ولا عارف اعيش حياتي.
0: والطب فشل في ان يعالجك.
1: عملت كل الإشعاعات وكل التحاليل وكل كل حاجة، قال لي ما عندكش حاجة.
0: يا سلام. طب يا حبيبي، انت عايش مع المسيح؟
1: أيوة، يعني أنا يعني بصلي شوية وساعات لا، يعني بصراحة.
0: طيب جاوبني على قد ما بسأل. لو سألتك
1: طب
0: عايش حياة توبة ولا لا؟
1: لا،
0: لا.
1: بس انا عايز اتوب.
0: ايوه، حاضر حاضر، مش هقول قول لي خطايا، لكن هسألك، انت مغلوب من خطايا؟ ليك اب اعتراف؟ طيب، مستعد تتوب الآن؟
1: مستعد.
0: وتدي ظهرك للماضي كله وتبدأ حياة جديدة مع المسيح؟
1: مستعد.
0: قول معايا: يا رب سامحني
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر كل خطاياي
0: واقبل توبتي
1: واقبل توبتي
0: واشفيني.
1: واشفيني.
0: امين.
1: امين.
0: وبعد كده تروح تعترف وتتناول. اما عن مرضك، هصلي باسم يسوع المسيح وحسب ايمانك يكون ليك. مرضى شعبك
1: أمين
0: وعبدك تعهدهم بالمراحم والرافات، تشفيهم، انزع عنهم وعنك كل مرض وكل سقم، وروح الأمراض وطرده باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه، أأمر كل روح مضادة حتى روح المرض بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. حسب إيمانك هيكون ليك، وإن شاء الرب وعشنا الأربع اللي جاي تكلمنا تاني وتقول أنا شفيت تماما. هات شوية مية في إيدك.
1: أنا حاطط إزازة أهو.
0: معاك إزازة؟ هاي،
1: محمول مية في إيدي.
0: خلي بران مونو جريسيج لما سنطرك ليتنا. يلا يا سيدي اشرب من المية. ربنا معاك يا حبيبي. ايوه، مين معايا؟ الو، نعم نعم
2: الو،
0: ايوه،
2: مساء الخير.
0: صباح النور.
2: قلت ابونا زي حضرتك، زي قلتك.
0: اشكرك.
2: انا بنت الرب من امريكا.
0: اهلا يا بنتي.
2: اهلا بقصتك يا بونا. انا بس كنت عايزه بس اسال حضرتك حاجه صغيره.
0: ايوه،

0: انا بس كان في حد انا ما كنتش بحبه خالص، وهو كان دايما يعني بيدعي لي الناس بالتعب وان هو دايما تعبان وبيمثل يعني. فجي فترة ان هو فعلا تعب، انا كنت بقى حاطة في دماغي ان هو لا، ما هو زي كل مرة مش يعني بيمثل مثلا. فحسيت ان بعد كده عشان انا مش بحبه، حسيت ان ربنا اداني نفس التعب بتاعه، عشان انا استهزأت او قلت لا، ما هو كل مرة بيعمل كده، استهزأت بالكلام. فانا حاليا تعبت وحسيت ان انا
1: الو الو
0: انا بقى
1: الو
0: بحبه فعلا ومش حاسة بالكره من ناحيته. ايوه اتفضلوا،
1: هو
0: حضرتك سامعني؟ قلتك سامعني؟
1: الجزء الأخير ما سمعتوش، هو بالنسبة لك إيه؟
0: يعني هو قريب مني يعني، من
1: يعني
0: قرايبي، كان دايما بيضايقني وانا ما كنتش بحبه.
1: يعني صديق ولا خطيب ولا
0: لا لا لا خالص، قرايبي من القرايب نفسهم.
1: يعني ما هوش له علاقة بيك لا بخطوبة ولا بجواز.
0: لا لا لا خالص، هي
1: يا ريت
0: بصراحة كانت حميتي،
1: وطي
0: كانت
1: الصوت شوية،
0: حميتي.
1: وطي الصوت. أيوة
0: بصراحة كانت من قرايبي يعني، هي حميتي.
1: وانت متجوزة
0: انا متجوزة حضرتك.
1: وهو
0: لا، هي حماتي
1: متجوز،
0: شخصية.
1: هو
0: حضرتك قلت حضرتك ايه؟ قلت حضرتك الشخصية اللي انا ما كنتش بحبها دي كانت حماتي.
1: ايوه
0: انا دلوقتي حسيت ان انا لا، انا بحبها وكده. فانا حاليا حسيت ان ربنا اداني نفس الحاجة اللي كانت عنده عشان احب الشخصية دي.
1: طيب أشكرك كتير، هو ربنا
0: فانا
1: طب
0: انا
1: خلاص.
0: بس كنت محتاجة تصلي لي، سامحني، صلي لي كتير، لان انا حاليا بتعالج وعندي حساسية جامدة جدا على صدري، تقريبا مش بطيء اي روايح وكده. الدكاترة بيقولوا لي ده أقصى علاج عندنا، ما عندناش حاجة تاني، خاصة أنا بتعالج في أمريكا. مع
1: حاضر
0: ذلك الأدوية مش نافعة، فأنا محتاجة تصلي لي جدا، لأن الأدوية هنا صعبة جدا، مش بت محتاجة بس ربنا يعني يسامحني ويشيل عني الموضوع ده.
1: حاضر وربنا يكسر.
0: وأنا حاليا بقيت أحب
1: طيب خلاص،
0: بس مش أكتر من كده.
1: طيب ربنا سامع صوتك وشايف دموعك وقابل توبتك وفرحان بيك، واحنا نقول باسم يسوع المسيح ربنا يشفيك، امين. لكن عايز اقول انت دلوقتي حبيتي حماتك، ودي البركة الكبيرة من الصوت اللي كلمك بيه ربنا، اللي هو بالمرض كلمك بالصوت ده بركة. فالأول انت كنت مش بتحبيها، فكنت بتشكي في كلامها ولا المرض ولا البتاع، لغاية ما ربنا خلاك تجتازي في نفس الطريق ونفس المشوار. عشان كده عايز اقول مهم جدا ان احنا نحب وبس، ونحب كل احد. وانا اتكلمت الكلام ده ايام جمعة ماضية، نحب كل احد، قلت المحبة هي باب السماء، مفتاح السماء، باسبور السماء، المحبة المحبة. وبعدين انت بتقولي دي حماتي، يعني في وضع امك، لو ما كنتيش هتحبي امك وحماتك هتحبي مين؟ وازاي هنقدر نحب اعدائنا؟ ده المسيح بيقول احبوا اعدائكم. عشان كده وصيتي لنفسي اولا ولكل احد المحبة قبل كل شيء، لتكن محبتكم بعضكم

0: لبعض شديدة قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. ربنا آمر بالشفاء ليك بنعمة ربنا. أيوة أمين. مين معايا؟ ألو ألو
1: ألو
0: يا أولاد الصوت عادي. ألو
1: ألو هيا بونا.
0: أيوة مين؟
1: أنا جاكلين من كندا.
0: أهلا يا بنتي أهلا تفضلي.
1: أنا عندي سؤال يا بونا.
0: أيوة
1: أنا بس عايزة أعرف إزاي الواحد يعرف إنه امتلأ بالروح القدس،
0: الله.
1: وعايزك تصلي لي ربنا يستخدمني.
0: الله الله، دي الحاجات اللي تشبع وتروي، تشبع وتروي، وده سر البركة في مشوار المؤمن والمؤمنين ومشوار الكنيسة عامة. السؤال اللي أول كلمة اللي قالتها الروح القدس، الروح القدس. شوفوا قبل ما الآباء الرسل يخطوا خطوة، رب المجد يسوع قال لهم خليكوا هنا إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. نفس الكلمة بيقولها للكنيسة عامة وللإنسان المسيحي خاصة، خليك هنا إلى أن تلبس قوة من الأعالي وبعد كده تعيش مسيحيتك، تعيش مسيحيتك. إنما من غير الأمر ده ومن غير البركة دي، الإنسان المسيحي عايش بحسب جسده، بحسب فكره، بحسب أهوائه، بحسب الجسد، وحياة ربنا هو اللي يعلمها، ربنا هو اللي يعلمها. مين من دلوقتي بيجيب سيرة الروح القدس؟ بنتكلم في البيوت الخربانة وعدم المحبة والحمى والحموات والسحر والكلام، فين الروح القدس؟ فين لما إنسان أو إنسانة يسأل إزاي يمتلي بالروح القدس؟ في حين إن الوصية الآمرة تقول امتلئوا بالروح. وطبعا أنا اتكلمت يمكن سنين هذا عددها عن الروح القدس، كان لينا سلسلة يمكن كانت 85 عظة وكملناها بخمسة تاني بقوا 90 عظة حول الملء بالروح. ودايما أحب أتكلم عن الروح القدس دايما. ليه؟ لأني ما فيش مسيحية من غير عمل الروح القدس، فيش مسيحية من غير عمل الروح القدس. لازم يكون هو مشغوليتنا، هو اللي شغلنا، هو اللي مشينا، هو الدفة في حياتنا، هو الناطق على ألسنتنا، هو العامل في حياتنا، الروح القدس. عشان كده رب المجد يسوع قال لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الروح القدس طبعا بعد التوبة والإيمان، إيمان لغير المؤمن، وتوبة للإنسان المسيحي. يعني حد مثل بسيط، إنسان مسيحي كذاب، الروح القدس ما يعملش فيه، شتام،

الروح القدس ما يعملش فيه. ياه، طب ده كتير شتمين وكذابين وحلفين، عشان كده كتير ما يعرفوش سكة الروح القدس، وعشان كده كتير قلوبهم مليانة بالبغضة والحقد والمرارة، لأن ما يعرفوش سكة الروح القدس. هيجيبوا المحبة منين مادام الكنز جوه مقفول، مادام الروح القدس مش شغال جواهم؟ فقال للتلاميذ خليكوا هنا. جه يوم الخمسين، امتلأوا بالروح، جملهم بالمواهب ونزلوا فتنوا المسكونة. نيجي للإنسان المسيحي، إنسان المسيحي، ربنا بيقول امتلئ بالروح، امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح، واطلبوا مواهب، جدوا للمواهب، اطلبوا مواهب، امشوا اكرزوا باسمي، روحوا اصنعوا آيات، هذه الآيات تتبع المؤمنين، آيات ومعجزات، يخرجون الشياطين باسمي، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. شهادة، والشهادة والقوة بعمل الروح القدس. لكن تلاقي مسيحيين كتير لا ليهم شهادة ولا ليهم غلبة ولا نصر على الشيطان والخطية، ومهزومين وعايشين في الهزيمة وعايشين تعبانين، حياتهم الروحية تعبانة. ازاي امتلي بالروح؟ نمرة واحد، تتأكد تبتي، ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. نمرة اثنين، أنا شاهد للمسيح، أنتم شهودي يقول الرب. عايز أشهد للمسيح، مش هقدر أشهد إلا لما أخذ قوة. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهادة، تكون لكم شهادة، تكونوا شهود. مشتاق أمجد اسم الملك المسيح، أمتلي بالروح، أنطلق للشهادة، وبالروح القدس ممكن رب يجملني بالمواهب، ممكن أعمل آيات، أعمل معجزات، أم يجي الشيطان يروح داخل. ودي نقطة مهمة قوي هنتكلم عليها كتير، يجي الشيطان يروح داخل يقول لي أنت عاملني فيها قديس، وعمل لي فيها جسيس، يا اخي التاوى وامشي جنب الحيط، خليك متواضع. مواهب ايه اللي تطلبها؟ مواهب ايه؟ شوف لغة الشيطان. الرب يقول جدوا للمواهب، جدوا يعني اطلب بإلحاح بإيمان، جدوا للمواهب. والشيطان يقول لك مواهب ايه اللي بتخليك متواضع، امشي جنب الحيط. الضخ ده البعض بيعلم وعلم التعاليم دي، عشان كده خلى الكنيسة عايشة تشحت، عايشة تشحت. الشيطان سلب قوتها، سلب قوتها، لكن هتعود الكنيسة، وعادت الكنيسة، وتعود القوة، وتعود الشهادة، ويعود عمل الآيات والمعجزات باسم يسوع المسيح. ولا فضل لإنسان، ولا فضل لإنسان، ولا فضل لإنسان، ولا مجد لإنسان. احنا ادينا الناس المجد، قلنا فلان وعلان وفلان، وضع اسم المسيح. على رأي المبارك أبونا سمعان إبراهيم يقول لك المسيح تاف وسط القديسين، ملوش ذكرى، ملوش ذكرى. ادينا مجد للناس وسلبنا مجد المسيح. قال الاوان نحن نمتلي بالروح، وملء الروح الانسان يجي من كتر اشتياقه، عايز امجد اسم الملك المسيح، عايز اعمل له حاجه تليق بيه، عايز ارفعه، عايز اعليه، عايز اخدمه، عايز اخلص نفوس، عايز أكون شاهد أمين لي. عشان كده رب املاني بالروح، املاني، املاني، عايز أعمل عملك، أعمل عملك، تعالى واملك علي روحك ويسود

علي وعلى حياتي، الرب يتنازل إلي ويملاني ويجملني بالمواهب، مش لكبرياء فيا، لا، لأنه شاف شوق في قلبي إني أمجده وأرفعه وأعليه، شاف شوق في قلبي

0: Allô?
1: Non.
0: Non.
1: Non. أنا من تجربة اتصلت الأسبوع الفات عند ابني عنده صرع، وكان
0: مين معايا؟
1: انقطع. أنا بنت الرب اتصلت على مود ابني عنده صرع، كان الأسبوع الفات كان صلي، حكيت معك بس انقطع الخط، ما يعني أطلب صلاة لابني، بكيت صلي معانا، هو تعبان عنده صرع.
0: تتكلمي منين؟
1: ما أنا من هولندا،
0: من
1: من
0: هولندا.
1: هولندا.
0: اسمه ايه ابنك؟
1: نعم،
0: اسم
1: أنا بنت الرب.
0: اسمه هو ايه؟
1: اسمه إيفان،
0: ها؟
1: اسمه هو إيفان،
0: ايفان.
1: إيفان.
0: سنه كم سنة؟
1: نعم، هو
0: سنه
1: 31،
0: 1 وايه؟
1: سنه 31، عم 31.
0: 31. وتعالج
1: نعم،
0: اتعالج
1: ياخذ علاج بس ما يفيد، صدر تعبان يومين، كثير تعبان، وما
0: بياخد علاج وما
1: ما
0: جابش
1: يفيده
0: نتيجة،
1: علاج،
0: ما جابش نتيجة.
1: ما قبل نتيجة،
0: طيب
1: ونفسيته تعبان، يعني ما كان نفسية، عنده نفسية تعبانة، وما
0: طيب
1: أعرف هو من دينه
0: طيب
1: أرواح، وهو البيت يعني هم أدنى أرواح مشاكل يعني.
0: طيب تفضلي تفضلي. الأول هسألكم كعيلة أو كل المحيطين بابنك، أسأل عن حياتكم الروحية ومدى ارتباطكم بالمسيح. والابن اللي عنده صرع ده صوت من الله في وسطيكم بيقول كل واحد وكل واحدة يراجع حساباته. انت فين من المسيح وانت فين من المسيح؟ فالبعيد واللي مش عايش حياة توبة يقرب ويبتدي يعيش حياة توبة حقيقية. ده بالنسبة للمحيطين به. وبالنسبة للمريض احنا نرفعه في الصلاة ونقول يا رب اسمح والمسه لمسة شافية باسم يسوع المسيح. آمين آمين. نعم، مين معايا؟
2: ألو،
0: أيوة
2: أبونا مكاري.
0: نعم.
2: بالمحبة أنا بحاول أوصل لحضرتك، أنا معمول لي سحر بقاله فترة وأنا تعبانة،
0: انت مين
2: مش قادرة لا
0: وبتتكلمي منين؟
2: يعني آكل ولا أشرب
0: انت
2: ولا،
0: مين؟
2: وعندي خنقة باستمرار
0: ايه
2: وبشوف
0: ده
2: كوابيس.
0: الو،
2: أيوة،
0: انت مين وبتتكلمي منين؟
2: أنا من مصر،
0: انت مين؟
2: أنا اسمي إيمان.
0: ايمان. مالك يا ايمان؟
2: بقول لحضرتك أنا عندي سحر معمول من كام سنة، تعبني جدا جسمانيا ونفسيا.
0: انت مسلمة؟
2: أيوة،
0: اهلا بيكي
2: أهلا بحضرتك.
0: وانا برحب بيكي جدا. معمول لك عمل،
2: أنا مش سامعة حضرتك.
0: بقول معمول لك عمل.
2: أيوه
0: عرفت ازاي انه معمول لك عمل؟
2: مظبوط، عرفت إزاي؟ حد قال لي، حد قرأ وإيديا فتحت كده لا إرادي، وأنا حتى حاولت أتصل عن طريق الناس

0: يعرفوا حضرتك، بس مش عارفه يعني اعمل ايه. طيب انا عارفه ان الكنيسه الحياه مقفوله والمقابلات ممنوعه دلوقتي.
1: أي أيوة
0: فمش عارفة أعمل إيه حضرتك.
1: طيب، هل في تأثير يعني العمل ده مأثر عليك في حاجة معينة؟
0: مأثر في كل حاجة يعني، مفيش، مش قادرة أخرج، مش قادرة أكل، مش قادرة أشرب، وواصل معايا لدرجة وحشة جدا يعني.
1: من إمتى؟
0: هو اليومين دول زايد زيادة، بس هو بقاله فترة كذا سنة
1: من إمتى يعني؟
0: يعني، من حوالي 4 5 سنين يمكن.
1: طيب رحت لحد عمل لك حجاب او حاجة؟
0: لا، ما حقيقة ما حصلش.
1: ما عندكيش لا حجاب ولا حاجة؟
0: لا لا لا
1: طيب
0: لا،
1: تصدقي ان المسيح ممكن يشفيك دلوقتي؟
0: أتمنى أتمنى.
1: لا مش تمني، انا بقول تصدقي ان المسيح يشفيك دلوقتي؟
0: أصدق.
1: خلاص. قلت لي اسمك ايه؟
0: نعم،
1: اسمك ايه؟
0: إيمان.
1: باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد إيمان بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين.
0: آمين.
1: وهتكلميني تاني يا إيمان
0: على نفس الرقم ده؟
1: على نفس الرقم وتقولي الرب حررني، يسوع شفاني.
0: نعم، ما سمعتش.
1: هتكلميني
0: أيوه،
1: ليكن الأربع اللي جاي إن شاء الرب وعشنا، تقولي لي يسوع المسيح شفاني.
0: حاضر
1: بالسلام
0: حاضر
1: بالسلام،
0: حاضر.
1: باي باي.
0: أشكرك يا أبوي.
1: اشكر المسيح وحده. نعم. ألو ألو ألو،
2: أيوة
1: مين معايا؟
2: أنا ماجي.
1: نعم.
2: أيوة أنا مستنية أتكلم. أبونا مكاري.
1: أيوة، أنت مين؟
2: أنا ماجي.
1: ماجي.
2: أيوة أنا مع أبونا مكاري
1: أيوة، تتكلمي منين يا ماجي؟
2: من شمال أمريكا.
1: أيوة اتفضلي.
2: أيوة أتسبونا. أنا بتكلم بخصوص بنتي. قلت لك سامعني عشان في صدى صوت.
1: أيوة سامع، اتفضلي.
2: أيوة تبونا. فأنا بتكلم بخصوص بنتي، هي عدت 35، وبنتي مولودة هنا في شمال أمريكا، وأنا ربيتهم من طفولتهم في الكنيسة. البنت معرفش قصتك تعرف، لكن يعني البنت حفظت نفسها وحفظت عذرويتها، ودايما كانت تطلب ان هي تتجوز حد يعني متدين عنده اخلاق بتاع ربنا. دلوقتي المشكله تسبونا انه هي اتخطبت من حوالي 8 9 سنين، وبعد كده اكتشفت انه خطيبها بيعمل مخدرات فسابته، وهي كانت يعني موضحه له من الاول ايه الحاجات اللي تقبلها ممكن تستحملها وحاجات لا. فبعد أكثر من سنة اكتشفت الموضوع ده، وطبعا سابته وكانت أثرت فيها جامد. قلتك سامعني؟
1: ايوه اتفضلي.
2: فبعد كده من ساعتها الموضوع دلوقتي كذا سنة، جالها أكثر من 10 أشخاص، وكل شخص بيطلع فيه مصيبة. واحد تاني كان تقريبا هتتخطب، وحتى قابلنا الأهل، وبعد كده احاول يقنعها بكل طريقه ان هم يعيشوا مع بعض الاول وبعد كده يتجوزوا. طبعا هي رافضه الموضوع ده رفضا تاما، لان هي حافظه على ضرويتها ومش عايزه السكه دي خالص. فبرضه حطمها الموضوع ده، لانه برضه بعد سنه ونص تقريبا واكتشفت كده. وكل واحد تاني يتبونا بيطلع فيه مشكله. والبنت يعني مش بشهادتي كأمها، إنما بالناس والكل اللي يعرفونا في الكنيسة، إن هي يعني واخدة ماجستير وعندها وظيفة محترمة وشكلها حلو وكله يعني وأخلاق، ومع أب الكهنة آباء الكهنة، لكن كل مرة يطلع مصيبة. آخر واحد كانت معاه

0: حاليا يعني هذا الأسبوع اللي فات وبعد، وكان عن طريق يعني فرقي وعن طريق ناس أصحابنا، مضمون المفروض 100% 1000% كمان. بعد كده اكتشفت أخيرا إن هو عنده مشاكل يعني نفسية وعقلية، وبالرغم إن هو يعني واخد شهادة جامعية ونام مع بنات كتير قوي كمان وسابوا بعض، بس البنت خلاص اتحطمت، انا نفسي اتحطمت لاني عملت يعني حبيت اسمع مذبح كتير وصلينا كتير واترفع اسمها
1: طيب
0: كل ما يمكن يا ابونا. انا اتحطمت، هي فقدت يعني هي ما تعديش دلوقتي 100 راتل،
1: خلاص
0: 600 راتل يعني فقدت وزن، وانا
1: اوكي
0: حاسه انها هتضيع مني وابتدت تاكل يعني
1: طيب
0: هتضيع مني، ونفسيتها اتحطمت. واكتر حاجه يعني تقول انا كل اللي بطلبه انه ربنا يبعت لي حد مش طالبه فلوس ولا حاجه، طالبه حد
1: حاضر
0: يكون اخلاق
1: حاضر
0: وبتاع متدين وبتاع
1: خلاص
0: ربنا.
1: طيب كفاية كفاية كفاية يا بنتي، انت بتقولي هي حفظ نفسها وعايشة في الكنيسة وإنسانة مؤدبة ومحترمة ومتعلمة وشكلها مقبول، ورفضت كل العروض اللي هي بتاعت بقى الحضارة اللي بعيدة عن الحياة المسيحية الكريمة والمقدسة، وكل اللي عملته ده ربنا مقدره تمام، مقدره تمام، وثقي تمام ان ربنا مش هينسى ولا يسيب ليها اللي عملته من اجل اسم المسيح. يعني رفضت ترتبط بانسان قبل الجواز، ورفضت كذا وكذا وكذا، ده لانها بتاعت ربنا وإنسانة بتاعت المسيح له كل المجد. ربنا عارف الحاجات دي وحيكافئها. إحنا كمؤمنين نثق إن الله كل اللي بيعمله لصالحنا ولخيرنا، بيقول كله للخير اللي بيحبوا ربنا، وإنتوا بتحبوا ربنا كله للخير. هتقول لي بعد السنين دي كلها كله للخير؟ أقول لك أيوة كله للخير. انتظري الرب، انتظر الرب بإيمان وثقة، وانتظر الرب بلسان شاكر ورضا، انتظر الرب بإيمان، بإيمان إنه هيعمل لصالح بنتك ومش هيخليها تتكسر أو مش ناسيها. الرب معاكم ويبارك حياتكم ويدبر أمور بنتك ويفرح قلبها. آمين. أيوة مين معانا؟ ألو
2: هلو.
1: أيوة
2: السلام ونعم قدس أبونا مكاري.
1: سلام، مين معايا؟
2: ليندا من كندا.
1: أنت مين؟
2: نعم
1: اسمك ايه؟
2: ليندا أبونا من كندا باتصل.
1: ايه ليندا؟ ايه ليندا؟
2: نعم أقبل أياديك الطاهرة قدس أبونا.
1: انت سريانية؟
2: نو أنا عراقية.
1: عراقية.
2: نعم وأنا بحب اجتماعاتك كثير، بحب محضر الرب يسوع ومعجزاته وآياته ويعني متابعتك من سنين، نشكر الرب.
1: ايوه
2: قدس أبونا عندي سؤال، كيف نعرف يعني موهبة الروح القدس للمؤمن؟ وسؤال آخر إذا ممكن.
1: أيوة
2: نعم، إذا يعني إنسان مؤمن مثلا يكون اجتماع صلاة، ليش يعني لماذا بيقع المؤمن على الأرض من يكون يعني إذا أبونا بيصلي عليه أو يعني الإنسان المبارك من يخلي إيديه، ليش بيقع أو المؤمنين على الأرض؟ ما هو السبب؟
1: اللي بيقع ده
2: الله
1: يعني؟
2: يبارك، أنا أخذت بركة كبيرة.
1: لا بيقع هو بيصلي ولا بيقع لما بيصلوا عليه؟
2: نعم
1: بيقع، اللي بيقع ده واحد بيصلي فبيقع، أو واحد بيصلوا عليه فبيقع. تقصدي إيه؟

0: إذا هو مؤمن ويعني بالرب يسوع كثير، مثلا الرب نعرف هو بيقوم الساقطين، ليش بيوقع المؤمن على الأرض؟ هل هو مرض؟ هل هو ضعف؟
1: يعني هو
0: يعني
1: مؤمن
0: شنو؟
1: ولما يجي يصلي يقع.
0: لا، إذا يصلي عليه أبونا مثل حضرتك مثلا قدس أبونا، إذا تصلي على مؤمن
1: يعني انسان يصلوا
0: بيتوقع.
1: عليه فيقع.
0: نعم،
1: اوكي، بالنسبة للروح القدس انا جاوبت
0: أشكرك كثير.
1: سؤال طويل عن الروح القدس دلوقتي. اما بالنسبة للانسان اللي لما ابونا يحط ايده عليه او الصليب عليه يقع، يبقى اذن ده مملوك للشيطان، مملوك للشيطان. ومجرد ما ابونا يقول باسم يسوع المسيح اخرج منه، يخرج منه. بس بعد ما يخرج الشيطان، لابد ابونا او اللي بيصلي يقوده للتوبه وترك الخطيه ويريح المسيح في قلبه، اللي يقول اتعبتموني بخطاياكم، فيسلمه للمسيح ويقول له اقبل المسيح وقدم توبه حقيقيه ويبتدي حياه جديده. آمين آمين.
0: آمين آمين.
1: شكرا. في تليفونات تاني؟ في كتير بس ما فيش وقت. أوكي، يلا بينا. وإحنا كلنا اللي جمعنا المسيح حواليه، تعالوا ننحني ننحني ونقدم ذبيحة شكر تليق بجلاله اللي أكرمنا واللي بيكرمنا وحيكرمنا على مدى أيام غربتنا. اشكروه، مجدوه لأجل كل أعماله، كرامة ومجد ليك، أعمال صالحة. كلم المسيح وكلم المسيح ضروري. ادانا كلنا بركات، قل له اشكرك من اجل بركاتك، قل له اشكرك لاجل احساناتك، اديتنا نعمة كرامة ومجد ليك يا رب، باركتنا وبتزيد لينا البركات. ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك. اي مريض سمعنا دلوقتي، اي مريض في كل مكان من اي لغة او جنس او دين، من كل امة وشعب وقبيلة ولسان، ان كان عندك ثقة وايمان، هقول باسم يسوع المسيح الناصري أأمر بالشفاء لكل إنسان سمعني. أمين أمين. وكل إنسان سمعني وشايفني ومأسور من الشيطان أو عليه الشيطان، أقول باسم يسوع المسيح الناصري كل شيطان في أي جسد يخرج ولا يعود إليه. آمين آمين. مجدوه يسوع المسيح وحده، ارفعوا إليه ذبيحة حمد وشكر تليق بجلاله، صانع الآيات والمعجزات وحده. نقول له ارفع الغمة دي عن العالم، وابطل مرض الكورونا في العالم وأيضا مصر، واعلن ذاتك ومجدك واسمك في مصر.

آمين آمين. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن غافر خطايانا شافي أمراضنا. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. وبقول في الآخر، كل إنسان عنده مريض روح له باسم يسوع وقول له باسم يسوع المسيح يشفى الآن، الرب هيأمر بالشفاء. كل إنسان عنده مريض، كل عيلة عندها مريض، اسمعوا كلامي، أي واحد يروح يصلي ويقول باسم يسوع يشفى هيشفى. أي واحد باسم يسوع مسلم مسيحي، أي إنسان روح بقول باسم يسوع يشفى، وحنشوف العجب. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو؟

طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

شكرا يا يسوع. الليلة سندرس سفر أيوب. سأعرفكم إلى رجل. سأعرفكم إلى رجل، ولا أريد أن أعرفكم إلى هذا الشخص من منظوري الديني فحسب، بل أريد أن تلتقوا أيوب فعلا. لدي صديق يدعى إيوف، جوب في الإنجليزية، لكن لا وجود للجيم في اللغة العبرية، يوجد حرف الياء فحسب. إذن ليس اسمه جيهوفا بل يهوفا، يهوى. وعندما نقول جيهوفا جايرا يبدو هذا مثل الراب اليوناني، لكن ليس جايرو وليس جايرا بل يرأى، يهوى يرأى. حسنا، ومن ثم يشوع مشيا. ترون جاشوا هو يشوع. أترون باللغة العبرية اسم يسوع هو يشوع واسمه هو إيوف. ما معناه مكروه مطرود ومضطهد؟ وهذا الرجل كان أغنى رجل في المشرق. لدينا عنزتان وذلك الرجل لديه الآلاف. لا أستطيع حتى تخيل عدد المواشي لديه. إذن جاء في أيوب الإصحاح الأول: كان رجل في أرض عوصة اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. وفورا يعدد الكتاب ممتلكاته، وولد له 7 بنين و3 بنات، وكانت مواشيه 7000 من الغنم. أريد أن تتخيلوا في عقولكم 7000 من الغنم. هذه القاعة تتسع 100 من الغنم. تخيلوا 7000 منها. نتحدث عن أرض ترونها مكسوة تماماً بالغنم. إذن كان يملك 7000 من الغنم و3000 جمل. 3000 جمل. من منكم رأى 100 جمل في آن واحد؟ أنا رأيت 10 جمال فقط لا غير. 3000 جمل و500 فدان بقر و500 آتان، وخدمه كثيرين جدا. أعني نتحدث عن آلاف الآلاف الآلاف من الفدادين. حسنا، أنا أحب الأراضي لأني من الشرق الأوسط، فالشرقيون متعلقون بالأرض. لا نتحدث عن البيوت، نقول فلنشتري أرضا، قلت لكم سابقا. إذن زوجي يقول لي: لو كانت زوجتي أمريكية عادية لقالت لي فلنجدد المطبخ، فلنشتري مطبخا جميلا مع طاولة في الوسط، وأنا أقول فلنشتري أرضا. وهو يقول: الأمور معقدة معك، لما لا تريدين مطبخا جميلا لأفرح به؟ فأقول: لا أريد أرضا لأني من الشرق الأوسط. نحن لا نستأجر بالمناسبة، نحن نشتري ولا نستأجر، تعلمون؟ لذا تريثنا قليلا هنا. قال البعض: فلنستأجر مبنى، فقلت: لا سنشتري. إذن هذا أمر ثقافي، لكننا نجحنا لأن الله يحب الأراضي أيضا. والله أعطى أسباط إسرائيل 12 نصيبهم أيضا. إذن الله مهتم جدا بميراثكم وبما يعطيكم إياه. إذن هذا

الرجل الذي سأعرفكم إليه هو رجل غني. حسناً، هو يحظى بتقدير الجميع، وكان رجلاً باراً، كان بلا عيب، كان رجلاً باراً، لكنه لم يكن رجلاً باراً في عينيه، بل كان رجلاً باراً في عيني الله. هذا أهم، فقد يكون لديكم بر ذاتي، وبرنا الذاتي خرقة بالية، حتى إنه يتم تشبيهه بفوطة ميعاد المرأة. حسناً، أنا آسفة، لكن هذا ما أوردته بعض ترجمات الكتاب. هكذا يبدو برنا الذاتي في عيني الله. إذن سأقول لكم أمراً، حين كنا نرنم قدوس قدوس قدوس، هذا الأحد سأعظ عن القداسة وكيفية عيش حياة القداسة. لا تسمعون هذا للأسف، أنا لا أقول إننا أفضل، لكني أقول إننا لا نسمع رسائل عن كيفية عيش حياة القداسة، لكني سأعطيكم لمحة بسيطة عن الأمر. عيش حياة القداسة يعني أن تصبحوا مثل الله. إذا صليتم لتسلكوا بالقداسة فلا داعي للصلاة للآيات والعجائب والمعجزات، لا شيء، لأن عيش حياة القداسة يجذب كل ما أعده الله لكم. يعني هذا أنكم تصبحون مثل الله، وليس الله لكن مثل الله مثله. لذا عيش حياة القداسة مهم جدا، والناس لا يفهمون. في ثقافة النعمة الناعمة الشيطانية لا يفهمون ذلك. وأقول لكم إنكم حين تعظون عن القداسة وتعظون عن النهضة وتعظون عن التوبة ستبدون مثل بدعة في هذا المجتمع، لأن الموضوع غير مألوف اليوم، لذا نحتاج إلى نهضة. ستبدون مثل بدعة وأنتم تعظون الحق، لأن الناس مخدوعون من الشيطان، لكننا سنفعل ذلك بأي حال. إذن هذا الرجل كان قديساً، وكان بره آتياً من الآب السماوي، ولم يكن بره مبنياً على أسلوب عيشه أو على مظهره أو على خطاباته السياسية اللبقة أو على دبلوماسيته أو على لياقته ومرونته في حديثه معكم، فهو كان إنساناً حقيقياً. قلت لزوجي اليوم الماضي، اعترفت له بأمر وسأعترف لكم به، لا أحب ديانة المسيحية، لا أحب الجانب الديني للمسيحية، لكن سأقول لكم أمراً، يجب أن نفهم هذا، يجب أن نكون أتباعاً ليسوع المسيح ولن نكون مؤسسة دينية. هذه مشكلة. لا أحب الكنيسة كمؤسسة دينية، لا أحبها، وأناس كثر لا يحبونها، لكن علينا العيش مثل المسيح لنحطم القيود والحصون لدينا، لنصبح حقيقيين أمام المسيح. وهذه هي النهضة، هذه هي الكنيسة. وبرأيي لا تحتاج الكنيسة إلى نهضة فحسب، بل تحتاج إلى إصلاح الآن، الوضع بهذا السوء. حسناً، إذن هذا الرجل لم يكن تقياً فحسب، هذا الرجل سلك باستقامة أمام الله، وهذا السفر هو الأقدم في الكتاب المقدس، وهو ربما قبل إبراهيم، لأن هذا الرجل لم يدعى يهودياً أو عبرانياً. أول كلمة نسمعها عن إبراهيم هي أنه كان عبرانياً. نسمع عن إبراهيم العبراني، نسمع كلمة عبراني عندما نتكلم عن حياة إبراهيم. إذن هذا الرجل لم يدعى عبرانياً ولم يكن لديه شريعة في حياته، يعني هذا أنه آمن فعلاً بالله، وهو ربما سمع قصة نوح أو شخص آخر قبل ذلك، سمع أموراً ومن السمع استمد إيماناً وعاش حياة البر. هذا لافت جداً، لم تكن لديه شريعة التوراة أمامه، لم يكن لديه كتاب مقدس، لم يكن لديه شيء، لكنه كان رجلاً باراً. هذا لافت جداً، إنه سفر المعاناة والبؤس، إنه سفر الاسترداد والنصرة والبركة المضاعفة، وهو أقدم سفر في الكتاب المقدس. كيف نعرف هذا؟ أنا متخصصة في الأدب، إنه أقدم سفر في الكتاب لأن لغته هي أقدم لغة عبرية. لا دليل فيه على اقتباس من الكتابات المقدسة وشريعة موسى، وهو أول سفر في الكتاب يذكر الشيطان والوياثان، وهو شعري ومكتوب ببراعة. حسناً، تعلمت في دراسة

جامعية 7 لغات تعلمتها، وهذه اللغات السبع هي لغات قديمة وهي لغات بدائية. خلال دراستي لو كلمتكم بهذه اللغات لما فهمني أحد، باستثناء المتحدرة من آدم أو حواء. حسناً، لكني قرأت كتباً قديمة مثل كتاب أخنوخ الموثق واستطعت قراءته من المخطوطة الأصلية. إذن تعلمت أموراً مختلفة كثيرة عن علم اللغة لدى قراءة هذا الكتاب. يجب أن نليه قيمة، كاتبه مجهول وهو كتاب شعري بامتياز. ويوجد جدال حول هذا الكتاب، يقول البعض إنه كتاب خيالي ويقول آخرون إنه واقعي. تعلمون ثمة علماء يعتقدون أنه خيالي، لا أعتقد أنه خيالي. كيف عرفت هذا؟ تجدون الدليل في كلمة الله. حزقيال 14:14، حزقيال 14:20 يتحدث عن نوح ودانيال وأيوب. يقول إن أيوب كان فيها، إنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة، فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. يعقوب 5:11 تحدث عن الأمر، ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. لو كان خيالا لما تحدث يعقوب عن أيوب، لو كان خيالا لما كان حزقيال النبي الحقيقي تحدث عن شخصية خيالية. إنه شخصية حقيقية، إنه شخص حقيقي. وكان أيوب بلا لوم وبارا وغنيا ومثمرا ومحترما ومكرما، ولم يعرف بأنه يهودي، فهو كان أعظم رجل بين شعوب الشرق، وكان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون أخواتهم الثلاثة ليأكلن ويشربن معهم. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال ربما أخطأ بنية وجدفوا على الله في قلوبهم. الرجل البار لا يهتم لبره فحسب، الرجل البار يهتم لمحيطه، يهتم لمحيطه. الفرق بين إبراهيم ولوط هو أن لوط اختار العيش قرب سدوم وعمورة. اسمعوني، انتبهوا أين تنصبون خيمتكم. لذا أنا لا أعلم أناسا ينصبون خيمتهم قرب الخطية، قرب سياج العالم. يجب أن تفهموا يوجد فرق. انتبهوا، أتريدون العيش مثل لوط؟ عيشوا مثل لوط في العالم عند السياج. أتريدون العيش مثل إبراهيم؟ هناك بعض المعايير والشروط. نعم، هذه قيادة جذرية. إن لم تكونوا جذريين لن تحققوا شيئاً، وستعيشون بقية حياتكم وأنتم تساومون بدون أن تصنعوا فرقاً في العالم. ولن يصدق الناس ما تقولونه، لن يصدقوا ما نقوله، هم لن يؤمنوا بما نقوله، لأن حياتنا لا تظهر وتعكس قداسة الله. حسناً، اليوم قرأت منشوراً لأحدهم على فيسبوك وقد كتب فيه: التقيت غير مؤمنين أكثر ليونة وأكثر عطاء وأكثر استجابة لاحتياجات الناس من مؤمنين كثر في المسيح. من العار أن نقرأ هذا، هذا يؤلمني، وهذا مؤمن، لكن هذا الرجل عاش حياة مثالية واتبع معايير مثالية. لكن حدث أمر ما، هناك نكسة. أريد أن أكلمكم عن النكسة. تواجهون نكسات في حياتكم، صح؟ ولا أريد إعطاءكم معلومات فحسب، أريد إعطاءكم إعلاناً لكي تحصلوا على إعلانكم وتطبقوه عملياً. حسناً، هذه هي النكسة. أتعلمون ما هي النكسة؟ أنتم متجهون إلى مكان ما من ألف إلى ياء، وكل شيء يبدو جيداً، الشمس مشرقة والسماء صافية ولا زحمة سير. أنتم متجهون من ألف إلى ياء. النقطة ياء هي التي دعاكم إليها الله، أنتم تتبعون وجهها، لكن في طريقكم إلى هناك ترون حفرة كبيرة فتصطدم بأسفل سيارتكم وتتعطل بالكامل، فتترجلون من السيارة لإصلاح الوضع أو لطلب شاحنة سحب، فتصطدم بكم سيارة أخرى وأنتم سائرون. هذه نكسة.
أنتم ذاهبون في اتجاه ما معتقدين أنكم ممسكون بزمام الأمور وأنكم تبلون حسناً في الحياة، وفجأة تجد

أنفس لكم في عيادة الطبيب، تدفنون طفلاً، أو تدخلونه إلى المستشفى، تمرضون، تخسرون كل شيء، تعلنون إفلاسكم، هذه نكسة. لكن إذا لم تروا الفرصة هنا فسوف تدمرون. الكثير من الأشخاص انتحروا في خلال الجائحة، معدل الانتحار ارتفع. يجب أن تنظروا إلى النكسة على أنها فرصة. الأذكياء ينظرون إلى النكسة على أنها فرصة. انظروا إلى خطيتكم هكذا، لاحظوا كيف أن الخطية والارتداد في الحياة إنه يوجد هدف منها في عيني الله ليستخدمها في حياة الناس. إذن قد تسببون نكسة لأنفسكم بسبب غبائكم. أنا فعلت هذا، أنتم فعلتم هذا، أناس كثر فعلوا هذا. يجب أن تدركوا وجود خطة في القصة. الكل يسير جيداً، لكن هناك خطة. لا تسمحوا للجيد بسلب العظيم الذي لدى الله. كانت حياته جيدة، لكن خطة الله له كانت عظيمة، لكن قبل أن يبلغ العظيم كان عليه أن يخسر كل شيء. فأحياناً يوصلكم الله إلى الحضيض فتظنون أنكم لن تنجحوا أبداً، لكن أتعلمون؟ هذه نكسة، هذه نكسة. وكل نكسة، اسمعوني، كل نكسة هي امتحان. كل نكسة في حياتكم هي امتحان، ويجب أن تروا هذا، لأن نظرتكم إلى النكسة مهم جدا. سوف ينظر الله إليكم وإلى إخوتكم وأخواتكم وسوف يقولون هذا فاشل، سوف يقولون هذا الشاب لا ينجح، هذا طفل ولادة مبكرة، هذا كبش مليء بالعيوب، لكن ترون أن هذه فرصتكم. الكل يتوقع أن تذهبوا في اتجاه ما، ومن ثم هناك نقطة تحول. عندما توجد نكسة هناك نقطة تحول، ونقطة التحول هي فرصتكم من الله لترتفعوا وتدوسوا الشيطان تحت أقدامكم. أيوب لم يدرك هذا، خسر كل شيء فجأة. ليقل أحد فجأة، نقول فجأة بطريقة إيجابية ونقول فجأة بطريقة سلبية. فجأة تخوضون أمراً سيئاً، لكن أريد أن أقول لكم إذا تعرضتم للسوء فجأة ستصطدمون بالمنعطف من أجل مجد الله في حياتكم فجأة أيضاً. أترون؟ قد تصطدمون دوماً بالحفر، قد تصطدمون دوماً بالشقوق والجدران بدون أن تدركوا أنها نكسة، ثم ستستخدمون هذه الفرصة. لكنكم لا ترون هذا لأن عليكم تغيير منظوركم. عندما تمرون في محنة يجب أن تقولوا ماذا سأتعلم من ذلك؟ أين هو الله من هذه النكسة؟ الكثير من الأشخاص يمرون في الأمر نفسه مراراً وتكراراً لأنهم لا يتعلمون. وأنا لا أتكلم عن الخسائر فحسب، أنا أتكلم عن الدوران حول الجبل نفسه بدون إحراز أي تقدم. إذن هذا ما جرى، فجأة ترون تغييراً، كل شيء جيد، الله يأخذنا إلى السماء الآن. هذا مذهل، يجب أن تفهموا التغيرات في المشهد ونصبح فجأة في دار السماء. الله يظهر لنا أن ما يجري الآن على الأرض هو نتيجة أمر يحدث في السماء، في الأماكن السماوية. هذا أمر غير عادي، إنه يفوق فهمنا وهو كبير، لأننا نسمع الشيطان للمرة الأولى الآن، للمرة الأولى نسمعه في هذا السفر. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ هذه محكمة، تحدثنا عنها، تعلمت الكثير عنها من الدكتور حنيشة، عن قاعة المحكمة. لدينا مشتك، لدينا مضطهد يشتكي علينا ليلا نهارا، وهو يوجه إلينا اتهامات. هذا ما نراه تحديدا، هناك محكمة وهو يمثل كمدع أمام الله ليتكلم عما صنعناه وليهاجمنا أمام الله وليشتكي علينا. لكننا نتغلب عليه بدم الحمل، رؤية 12-11، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي قد يشتكي عليهم أمام إلهنا نهاراً وليلاً، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت.

نحن منتصرون، لكن الله أوجد لنا طريق، لكن هناك محكمة الآن. وهو قال قال الله: هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ أقول لكم إن هذا أعظم إطراء يواجهه الله إليكم، عبدي. لا، ليس رسولي ولا نبيي ولا المعلم ولا الواعظ ولا الكارز نعلم عن خدمة المراكز الخمسة، لكني أقول لكم إن أساس كل مركز هو الخدمة. إن لم تكونوا خداماً فلن تحققوا شيئاً. أذكر عندما كنت مديرة تنفيذية أن الناس كانوا يأتون إلي من جامعات كبرى، وكنت أسألهم: ما هو المنصب الذي تقدمتم إليه؟ فيجيبون: أريد أن أصبح مديراً. يريد الجميع أن يكونوا رب العمل، لا يريدون البدء من الباب. لا أحد يريد البدء من الباب، الجميع يريدون أعلى منصب. وبعض الناس يغرقون السفينة إن لم يكونوا القبطان. أترون؟ انتبهوا إلى من تدخلونهم إلى حياتكم، لأنهم سيغرقون السفينة إن لم يكونوا القبطان. إذن إذا توليتم قيادة السفينة فقوتكم سترهبهم، ومن ثم سيصبح لديكم أعداء. إذن هذا هو بيت القصيد: هل جعلت قلبك على عبد أيوب لأنه ليس مثله في الأرض؟ الله قال هذا، ليس أحد مثل عبد أيوب. هذا عظيم. أنا أشعر بالغيرة الآن. أنا أحسده في الحسنى. الله قال هذا. هذا أمر موثق مع مرجعية. تقدمون طلباً للعمل مع سيرتكم الذاتية ومرجعياتكم. هل لا ترونني مرجعياتكم؟ أهي الذي أهي، إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب. هذه مرجعية أيوب، الله القدير. هو قال إنه ليس مثله في الأرض. كان كاملاً ومستقيماً، هذا وفق مقياس الله وليس وفق مقياسي. أنا لا أقول إني أعرف أن القصبل هو من رجال الله، وهو كذلك، لكن ليس بحسب مقياسي بل بحسب مقياس الله. هذا عظيم. ثم يقول: هل جعلت قلبك على عبد أيوب، رجل يتقي الله ويحيد عن الشر؟ هل مجاناً يتقي أيوب الله؟ أجاب الشيطان: أليس أنك سيجت حوله وحول بيته؟ يعني هذا أن حولنا سياج حماية، من هنا أتت الفكرة. لكنه أحياناً يرفع. امتحان، محنة، عواقب، يوجد سياج حماية. سأقول لكم أمراً، يقول البعض إن الشيطان يتحكم بالعالم، فهو رئيس سلطان الهواء إلى حد ما، وليس بالكامل. لو كان الشيطان يتحكم تماماً بكل شيء، كل يوم لتحطمت كل طائرة، ولقصفت جميع الأبراج، ولتعرض كل واحد منا لحوادث، ولوقعت اضطرابات. لا، فهناك مستوىً من الحماية. الله يحمينا من أمور لا نعرفها، لذا يجب أن نشكر الله. أقول لكم، عندما كنت على وشك الانتحار، الله حماني، أحاط سور حماية بحياتي، وإلا لمت في دقائق. ترون، لدينا الكثير لنشكر الله من أجله. وأليس أنك سيجت حول كل ما له؟ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض. إذن قصد الشيطان بكلامه: هذا الرجل بار بسبب الاتفاق. هو لا يحبك مجاناً. الله قال إنه بار، وما زال الشيطان يهاجم كلام الله عن الإنسان. لديه دوافع. هكذا يقول لله، والله لا يحتاج إلى تثبيته، الله لا يحتاج إلى تأكيده، لكن الله امتحن أيوب. هناك نكسة. حسناً، ولكن أبسط يدك الآن ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ذكر الشيطان هنا للمرة الأولى في العهد القديم. لدى الشيطان وصول إلى الله إلى

حد ما لا نعلم من أين جاء بنو الله وكم كان الشيطان بعيداً، وأي حديث دار بينه وبين الله لا نعلم. لا داعي ليتم الأمر شفهياً. أقصد كان بإمكان الله والشيطان أن يتواصلا عن بعد آلاف الأميال. لا تفكر في الأمر من منظور أرضي معتقدين أنه كان أمام عرش الله. حسناً، هناك محاكمة سماوية، دار جدال بين الله والشيطان، سياج حماية نراه للمرة الأولى. فكر الشيطان من ناحيتنا هو أننا إذا واجهنا المشاكل فإننا نجدف على الله. حسناً، قال الله بدون إذن الله لا يحدث شيء. إذن الله سمح، أريد أن أقول لكم لا يحدث شيء في حياتكم بدون علم الله، ولن يحدث شيء في حياتكم بدون علم الله، لن يحدث شيء في حياة أبنائكم بدون علم الله. أطفال لم يولدوا لكم بعد تحدث لهم أمور يعرف بها الله. الله يعرف، واعذروني إذا قلت هذا، هو يعلم. سأقول لكم أمرا، نهاية أمر خير من بدايته، الجامعة 7-8. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. 1 كورنثوس 4:5. ثم وقعت المأساة. كان كل شيء رائعا، كان كل شيء طبيعيا، وهنا سأقرأ لكم ما أريد أن تتخيلوه. إنه يوم عادي. وكان ذات يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر أن رسولا جاء إلى أيوب وقال: البقر كانت تحرس والأتن ترعى بجانبها، فسقط عليها السبائيون وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: الكلدانيون عينوا 3 فرق فهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان فماتوا، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. لا أعلم كم يوما سيئا عشتم في حياتكم وكم يوما قاتما عانيت الكثير. أنا دفنت طفلا مع زوجي، هذا من أسوأ الآلام على وجه الأرض، لا أتمناه لأحد. لكن هذا الرجل خسر أولاده جميعا في يوم واحد، خسر ممتلكاته، خسر نفوذه، خسر عائلته، خسر كل شيء، ووجد نفسه مفلسا بالكامل. أريد فعلا أن تلتقوا أيوبا هنا. فكروا في رجل خسر كل شيء. أحيانا نصادف مشردين. كنت أكلم مشردا يوما. كنت مع زوجي في فلوريدا فنزع القميص عن كتفه وأعطاه إياه. لم يكن لديه سوى ملابسه الداخلية، وكان المشهد مؤثرا، فأخذ زوجي قميصه وألبسه إياه. وفي يوم آخر ذهبت لأعطيه طعاماً، كان دوماً عند زاوية محطة الوقود، سمحوا له بالبقاء هناك.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. كنت ابتديت من عده اسابيع ان انا اخذ بعض الاصحاحات اللي في الكتاب المقدس اللي بتتكلم على موضوع واحد. خدنا اصحاح كورنثوس الاولى 13 المحبه واتكلمنا فيه في ثلاث عظات، وخدنا الاسبوع اللي فاتت مزمور الراعي واتكلمنا عن رعاية الله لنا، والنهاردة واخد مزمور آخر بيتكلم عن كلمة الله وأهمية كلمة ربنا في حياتنا كلنا. قبل ما ابتدي خلي في ذهنك الآية القصيرة اللي قالها لنا ربنا يسوع المسيح، قال لنا كده: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. قولوها وياي: الكلام الذي روح وحياة. يعني الإنسان اللي بعيد عن الإنجيل يبقى لا فيه روح ولا فيه حياة، حتى لو كان رايح وجاي وبيأكل وبيشرب وبيتكلم وكل حاجة، لكن لأنه بعيد عن الإنجيل ما يبقاش فيه الروح والحياة من خلال كلمة ربنا. الكلام ده في مزمور رقم 19، وهبتدي أقرأ وياكم المزمور وتاخدوا بالكم من حاجة مهمة هشرحها لكم بعد شوي. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يذيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما. لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم، في كل الأرض خرج منطقهم. وإلى أقصى المسكونة كلماتهم، جعل للشمس مسكنا فيها، وهي مثل العروس الخارج من حجلته. حجلته اللي هو بيت العرس. يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق. من أقصى السماوات خروجها ومدارها إلى أقاصيها، ولا شيء يختفي من حرها. الشمس دي عبارة عن تفاعلات موجودة بتولد الحرارة اللي بتجينا ما بتخلصش، ودي أحد الأعمال العظيمة

لعناية الله بالإنسان الشمس. والشمس طبعا بيطلعوا منها طاقة دلوقتي، الشمس بتفيدنا في فيتامين د في جلدنا. المهم الشمس لها كل المقاومات والأهمية الكبيرة في حياة الإنسان. لكن المزمور بيتكلم عن كلمة ربنا، اسمع: ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة

عينين. خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد. أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهاد. كل ده بيوصف كلمة ربنا. أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم، أنه يحفظها في حياته. السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة أبرئني، أيضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلطوا علي. الخطايا اللي بتسبب للإنسان أنه يبقى متكبر ومتجبر. حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي. عشان أشد ذهنك وياي، المزمور ده اتكرر فيه اللون الأصفر 3 مرات. تقول لي فين ده؟ ما سمعناش كلمة أصفر. وبيوصف دايما كلمة اللون الأصفر، بيوصف بيها كلمة ربنا. أقول لك 3 حاجات. أول حاجة الشمس لونها أصفر. تاني حاجة الذهب لونه أصفر. تالت حاجة العسل. العسل الأبيض طبعا، مش العسل الأسود، مش كده؟ العسل الأسود ده متصنع، لكن العسل الأبيض ده طبيعي لونه أصفر. فكلمة الله بتدور في هذه 3 تشبيهات. الشمس تنور، والذهب يلمع وسمين، والعسل شهي وحلو. كلمة ربنا كده. كلمة ربنا تنور، كلمة ربنا سمينة وتلمع تخلي شخصية الإنسان لامعة، وكلمة ربنا حلوة يخلي الشخص مقبول اجتماعيا، محبوب اجتماعيا. تعالى نتكلم ويا بعض في جزئية من المزمور، غالبا هناخده على 2 مرات. الكلام الذي أكلمكم بها روح وحياة، الإنجيل، الكتاب المقدس. اوعى تكون واقع في خطية ان بيتك فيه كتاب مقدس لكن ما بيتفتحش، ما بيتقراش، مش بنتعلم منه، مش بتحفظ منه، مش بتتأمل فيه، مش بتتكلم بيه. اوعى تكون واقع في الخطايا دي كلها. اول حاجة بيعلمها لنا المزمور عن كلمة ربنا، أول حاجة بيعلمها لنا أن الخليقة هي كتاب مفتوح عن الله. السماوات تحدث بمجد الله، يعني السماء بتكلمنا عن ربنا. النهار، الليل، الشمس، الكواكب، النجوم، كل دي خليقة يد الله وبتكلمنا عن ربنا، عن عظمة الله. الخليقة كلها تمجد الله من غير كلام وتشهد بعظمة الله. ويقول لنا في سفر المزامير في مزمور 66، قال الجاهل في قلبه ليس إله. في واحد جاهل يقول لك فين ربنا ده؟ ربنا ده خلاص، أو ربنا متأسف طبعا في التعبير ده، هي ربنا ده موضة قديمة. يقول لك لا، ده الخليقة في كل يوم بتشهد بعظمة الله. والكون ليس صامتا، الكون ناطقا بقدرة الله من خلال النظام والجمال والاتساق اللي موجود في الكون. يعني تصور كده لما بتشوف القمر وعمال يتغير شكله عبر الشهر كله، لما بتشوف الشمس في شروقها وفي غروبها، لما بتشوف نور النهار، لما بتشوف نور النجوم والقمر في الليل، ايه الجمال ده؟ وإيه الدقة دي؟ وإيه النظام ده؟ خلصنا الصيف دخلنا في الخريف، 2 شهر ونخش في الشتاء، 2 3 شهر ونخش في الربيع. نظام، عظمة الله. الإنسان المؤمن يرى في الخليقة إنجيلا مقروءا من جميع الناس. السماء دي بيتكلمك،

من العبارات الجميلة اللي تعلمناها في الدير، يقول لنا لما الواحد تواجهه مشكلة يقول لك كده: السماء عندها حلول كتيرة. أحيانا المشكلة مش عارفين تحلها إيه، لكن السماء عندها حلول كتيرة، وكلمة الله ممكن تحل مشكلات كتيرة. افتكر كده ويايا إبراهيم أبو الآباء: ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: نسلك هيكون زي كده. وفي سفر أشعياء يقول: ارفعوا إلى العلي عيونكم وانظروا من خلق كل هذا. وفي سفر أيوب يقول: أين كنت حين أسست الأرض؟ عندما كانت كواكب الصبح ترنم معا وهتف الجميع بني الله. والقديس أثناسيوس الرسولي له عبارة جميلة بيقول: الخلق هو المعلم الأول الذي يرفع النفس إلى معرفة الخالق. حتى القديس أنطونيوس الكبير، القديس أنطونيوس عاش 105 سنة، اللي هو أب جميع الرهبان، وفي فترة من فترات حياته حبس نفسه يجي حوالي 20 سنة، فبيقولوا له: أنت ما كانش معاك حاجة تقراها. قال لهم: إزاي؟ أنا كنت كل يوم أقرأ في كتاب الطبيعة. الطبيعة اللي قدامنا دي اللي عايز يتأمل فيها، التأملات لا تنتهي. كتابي هو الطبيعة، كلما فتحتها قرأت عن الله. فكان بيشوف في كل شجرة وفي كل حاجة في الفلك وفي الطبيعة بيشوف عمل الله العظيم. أول حاجة عايزك تعرفها أن الخليقة كتاب مفتوح عن الله. حاجة تانية، كلمة ربنا حسب المزمور: كلمة الله ترد النفس. وأرجوك تحط خطين تحت كلمة ترد النفس. يعني إيه ترد النفس؟ يعني تخلي الواحد اللي كان بعيد أو تايه أو مشغول تجيبه لحضن المسيح. تخلي الإنسان يشعر في داخله أنه في حضن المسيح. كنيستنا من الطقس بتاعها الجميل نيجي في الشرقية ونعمل حضن، سميه حضن الآب، ضابط الكل، وكأن الله يحتضننا جميعاً. عشان كده الابن الضال لما رجع، فاكرينه في المثل، أول حاجة إن أبوه خده في حضنه، أول حاجة. ده اسمه رد النفس. أظن كلكم فاكرين بطرس الرسول اللي أنكر وقت الصليب، وبعد القيامة المسيح حب إيه؟ يرد نفسه. هترده إزاي يا رب؟ قال: هرده بالحب. خلى بطرس قاعد في وسط التلاميذ وبيأكلوا ويا بعض، وراح نديه له بطرس. فبطرس وقف قال له: بتحبني؟ قال له: أيوة يا رب أحبك. قال له: ارعى غنمي. وطبعا بطرس كان فاكر العملة اللي عملها، مش كده؟ وقعد وقال: الحمد لله جت سليمة. وعملها مرة تانية ومرة تالتة، وبطرس وقف بيسمع السؤال: بتحبني؟ فرد عليه وقال له إيه: أنت تعلم يا رب إني أحبك. ده اسمه رد النفس. من يرد خاطئا عن ضلاله؟ في واحد يساعد الآخر عشان رد النفس ترجع. ما بعد عنكم في ناس عايشين كده قدامنا ورايحين وجايين، لكن نفوسهم تايهة تايهة وضايعة. كلمة الله ترد النفس. وعشان كده كلكم حافظين الآية اللي بتقول: سراج لرجلي كلامك ها ونور لسبيلي. يعني أنا لما توه عايز حاجة تنور لي السكة عشان أعرفها، كلمتك يا رب تنور لي السكة، وهي سراج لرجلي. المرأة السامرية لما المسيح قابلها كان بيكلمها
هي كانت عايشة في المية بتاعت الأرض.

لكن هو قال لها أنا عندي مية اللي يشرب منها ما يعطش. الماء الروحي، كلمة الله ماء روحي، إنسان يتعلم بيها يشبع. اسمع داود النبي يقول إيه؟ لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. كل حاجة على الأرض لها نهاية، وصية ربنا واسعة، تفرح ترد نفس الإنسان. طبعا مش عايز أقول لكم داود لما غلط وقع في الخطية، وده داود النبي، لما وقع وقابله نسان النبي وابتدى يكلمه وابتدى يقول الآية ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مزمور 50 كلنا حافظينه، رد نفسه. كلمة الله ترد النفس، ترد الواحد. أحيانا بنبقى مشغولين في أشغالنا وفي أعمالنا وفي تربية ولادنا وفي بيوتنا، وبعض الناس مشغولة بالتلفزيون ومشغولة بالبتاع الصغير اللي في إيديكم ده، وأحيانا بيبقى مشغولين بالناس. طب وإمتى هتنشغل بكلمة ربنا؟ إمتى هتنشغل؟ خد بالك، كلمة الله ترد النفس، تخليك كده واحد ماشي في سكة انحرف، لا ترجعه للطريق السليم. طبعا قديسين كتير، يوحنا ذهبي الفم يقول لنا كده، السماء تظهر عظمة الله أما الناموس فيظهر محبته للبشر. الناموس اللي هو كلمة الله. كنيستكم على اسم القديس موسى الأسود، وموسى عاش حياة عنف وحياة خطية بعيد، ولكن ابتدى يسمع عن محبة الله وابتدى يبكي ويقول إن كان الله يقبل مثل هذا الخاطي فأنا أريد أن أعود إليه. الكلمة المقدسة رددها في حياته وابتدى يعود إلى الله من خلال كلمة واحدة. كلمة الله بترد النفس. حاجة الثالثة، إن كلمة ربنا، وبرضو ما تنساش الآية اللي قلتها لك في الأول، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. تهمل الإنجيل يبقى ما فيش لا روح ولا حياة، معادلة بسيطة خالص. كلمة الله تقود الإنسان دائما من التأمل للتوبة. يعني وانت بتقرأ النص الإنجيلي يحرك تتأمل وتشوف كلمات، كلام حلو، كلام مشجع، وكلام يفرح. يوم الكلمة دي تحولك من التأمل للتوبة، تقول لا أنا عايز قلبي يبقى نقي، أنا عايز أطهر قلبي، الحكاية الفلانية دي مش مناسبة لي، الموضوع ده هو لازم أطلعه من حياتي، العلاقة الوحشة دي أشيلها، التليفون أحيانا يجيب لي متاعب مش هعمله. تقود الإنسان إلى التوبة. عندما يرى الإنسان مجد الله يكتشف صغره، الله العظيم أنت قدامه إيه؟ ما كل البشر هيقفوا قدام المسيح وهو الديان العادل، هتقف وتقول إيه؟ وتتكلم وتقول إيه؟ عشان كده أشعياء النبي، أشعياء في العهد القديم لما وقف قدام ربنا قال عبارة خطيرة، قال كده ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. بقه كده فمه بيطلع كلمة مش كويسة أو كلمة غير مناسبة. خد بالك، خد بالك أرجوك، خلي حياتك نقية. كلمة الله تقود الإنسان إلى التوبة. بطرس في بداية دعوته أن يكون تلميذ للمسيح، لما قال له يا رب قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، لكن على كلمتك نرمي الشبك، رمى الشبك طلعت سمك كتير، كادت الشباك أن تتقرق وكادت السفينتين أنهم يغرقوا. فبطرس الرسول لما شاف المسيح كده قال له اخرج يا رب من سفينتي لأني رجل خاطئ. كل ما تشوف كلمة ربنا تكتشف الخطية.

اللي موجود عندك. أحيانا الواحد يا أحباء يكون في بعض الخطايا لك ما هوش دريان بيها، خطية كسل، خطية إهمال، خطية انشغال، خطايا أشكال وألوان. يقوم كلمة ربنا توقظ في الإنسان روح التوبة تصحيه. عارفين أنتوا دايما تقولوا مثل شعبي كده، يقول لك فلان سرقه السكينة، مش كده برضو؟ يعني إيه؟ غفلان مش واخد باله. كلمة ربنا تصحيك، تفهمك، تعرفك، تكشف لك، تنور طريقك. لما ضبطوا امرأة في ذات الفعل في الخطية وجابوا الحجر عشان يرجموها، وطبعا كانت واقفة في وسط الجماهير دي في منتهى العار، منتهى الخوف، منتهى الفزع، وشها في الأرض، ربما هدومها متقطعة، كل واحد شايل له حجرة ومستني كلمة عشان يرجم بها هذه المرأة. أما المسيح الحنان فلجأ أنه يكتب بعض خطايا هؤلاء الناس على الأرض. فاللي كان شايل الحجرة ومتشدد قوي شاف خطيته المسخبية، فابتدى الحجرة الكبير دي ينزلها ويحطها جنبه واخد بعضه ويمشي. واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا العاشر كله غادر المكان. فالمسيح يقول لها: أما دانك أحد؟ قالت له: لا، اذهبي ولا تخطئي تاني. كلمة ربنا تصحي وتوقظ الإنسان، صحيح تدين خطيته، لكن في نفس الوقت توعيه أنه يبتدي من جديد. يبتدي يقول له تشدد وتشجع. فكلمة ربنا في وظيفتها كمان تشجع الواحد فينا في المشوار الروحي بتاعه. القديس أغسطينوس كان بعيد عن ربنا. أغسطينوس كان بيشتغل محامي، خطيب، كان يتكلم بقى كده، عنده خطابة، وقعد كتير بعيد عن ربنا، ده لغاية عمر 32-33 سنة. وبعدين لما قابل القديس أمبروسيوس اللي هو أسقف ميلانو في إيطاليا، وقديس أمبروسيوس كان رجل خطيب أيضا، فأعجب بكلامه خالص، وابتدى يسمع آيات الإنجيل. آيات الإنجيل اصطادت قلبه. أغسطينوس سمع طفل بيقول له: خذ واقرأ. ففتح الكتاب المقدس في رسالة روميا وقرأ الأربع كلمات دول: البسوا الرب يسوع المسيح. ابتدى يتأمل في الكلمة دهيت بعلمه وبالخطابة اللي عنده، وابتدى يفهم ضعفاته، وابتدى يقدم توبة، وابتدى يقدم الدموع، ويتذكر أمه اللي كانت بتصلي من أجله. كلمة ربنا تنقلك من التأمل إلى التوبة. تقرأ كلام يتحول إلى فعل، إلى عمل، مبقاش مجرد كلام قدامه. ما أنا قلت لك الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. كمان كلمة ربنا الحلوة بتدعو الإنسان للتسبيح، زي ولادنا اللي كانوا بيرنموا دلوقتي، بتدعو الواحد أنه يسبح. أصل التسبيح ده علامة الفرح، أن الواحد يبقى فرحان. وكل يوم الكنيسة بتعلمنا أن احنا نصلي من مزامير الأجبية. هي ده مش واجب، لا، دي جرعة فرح، جرعة فرح لكل واحد فينا. يقول لنا في الإبصاليات والسؤتوكيات اللي بنصليها، يقول لنا: اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك. اسمك حلو، مجرد أقول اسمك. وعشان كان نكرر فيها: يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. كلمة ربنا تحول الإنسان للعبادة والتسبيح.

فرح الإنسان. طب ده أنا هقول لك على حاجة، أكتر كلمة بتعلم الفرح هي كلمة هللويا، مش كده؟ في العهد القديم نلاقي كتير هللويا، في العهد الجديد ما نلاقيهاش غير في إصحاح واحد، إصحاح رقم 19 في سفر الرؤيا. أنتوا عارفين سفر الرؤيا 22 إصحاح، يعني الإصحاحات الأخيرة، هللويا، ونلاقيها كم مرة؟ 4 مرات. تقولي بقى العهد القديم مليان هللويا، وفي العهد الجديد تيجي في إصحاح واحد كرر 4 مرات. أشرح لك السبب. 4 مرات بتمثل جهات الأرض الأربعة، وبتمثل الذين صاروا في حياتهم هللويا، صاروا فرحانين في حياتهم. فاللي فرحانين في حياتهم في الشمال ييجوا هللويا، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، لأن العهد الجديد هو عهد فرح. حضراتكم لما بنحتفل بعيد ميلاد المسيح نقول المجد لله في الأعالي، ها، وبالناس المسرة، الفرح. وفي القيامة نقرأ كده في يوحنا 20:20، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب في ظهورة ربنا يسوع. الفرح كلمة ربنا، حتى اسمها البشارة، بشارة يعني فرح، الإنجيل يعني بشارة معناه فرح. وده اللي خلى داود النبي يقول 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. مريم العذراء يوم ما جت لها البشارة وقفت وقالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي، بالله مخلص تبتهج فرحانة. والرعاة لما شافوا المسيح رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه. وطبعا التسبيح، كنيستنا الحمد لله مليانة بالتسبيح، بس عايز أقول لك كل التسبيح دي طلع من الكلمة المقدسة، من كلمة ربنا. حط قدامك القديس بوليكاربوس. بوليكاربوس كان أسقف سميرنا، سميرنا دي في تركيا. لما حكموا عليه بالموت رفع عينيه للسماء وهو كان شيخ كبير وقال كده: أشكرك يا رب لأنك جعلتني مستحقا أن أشترك في كأس تسبيحتك، إن أنا عايش في هذا التسبيح وهذا الفرح، وجعلتني يا رب إن أنا أشترك في كأس تسبيحتك ويكون نصيبي جوه السماء. قديس باسيليوس الكبير بيقول: كما أن الطبيعة لا تصمت في تمجيد الخالق، هكذا يجب أن لا يصمت اللسان في التسبيح. دايما لسانك يرنم، دايما لسانك يرتل. وتسبيح الكنيسة كتير، زي ما كنا بنصلي في العشية وزي ما بنقول في تسبيح المناسبات وهكذا. كلمة ربنا تخلي الإنسان فينا مسبح، متهلل، فرحان. آخر حاجة، كلمة ربنا تجعل قلبك وبيتك سماء، تبقى في السماء. المزمور ده بيبتدي: السماوات تحدث بمجد الله. السماء الداخلية في قلبنا، يبقى قلبك ده كأنه سماء. عمرك سمعت عن قديس أو شهيد بيروح للاستشهاد وهو مكشر؟ ما حصلش. ده يروح وهو متهلل فرحان. وربنا يسوع المسيح قال لنا كده: ها ملكوت الله داخلكم في قلبك. أسألك، قلبك في ايه النهاردة؟ قلبك في ايه؟ مليان بايه؟ انت اللي تعرف، وربنا هو اللي يعرف. أنا يمكن أعرفك من العينين وأنت تعرفني من العينين، لكن ما تعرفش إيه اللي في قلبي وإيه اللي في قلبك. لو قلبك سما هيبان على وجهك الفرح والتهليل.

لو قلبك ربنا يحميكم قلبك مهموم وفي متاعب في خطايا في ضعفات، كيف ما يكون مش هتشعر بحلاوة السماء اللي قال عليها المسيح ها ملكوت الله داخلكم. إن كنت تريد أن ترى السماء فانظر إلى قلبك النقي ففيه يجلس الله. عايز تشوف السماء؟ قلبك النقي هو السماء وفيه يجلس الله وتتقابل ويا الله. السماء في قلبك وفرحتك في قلبك وانت عايش على الأرض بتمارس شغلك بتمارس عملك بتمارس دراستك، لكن فرحان وانت على الأرض قلبك سما خالص، قلبك مرفوع. وده السبب ان مسيحنا علمنا ان نصلي كل حين. نقول له رب نصلي، نسيب اشغالنا، نسيب اعمالنا، نسيب بيوتنا، نسيب ماما اللي واقفه في المطبخ بتطبخ، نسيب الشغل بتاعنا والسفر والنقل والحاجات دي. يقول لك لا، انت خلي صلواتك حتى الصلوات القصيره زي كيريا ليسون او يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، خلي الصلوات القصيره دي حاضره وياك. طول ما هي حاضره وياك قلبك سما وقلبك فرحان بكلمه ربنا. حين تصلي من قلبك تكون في السماء حتى وان كنت انت على الارض. ده القديس ماري اسحاق السورياني. كلمة ربنا بتعلم الإنسان المحبة، وعندما تصنع محبة تكون أنت في السماء. احنا بنقول الله محبة، الله هو السماء، الله محبة، المحبة هي السماء. عندما تصنع محبة تصير أنت في السماء، وحيث توجد المحبة هناك السماء لأن الله المحبة بعينه. عشان كده بيتك الصغير، أسرتك، من فضلك الكلمة الطيبة جوه البيت والمشجعة حاجة كويسة خالص تخلي بيتك سما. الاحتمال يخلي بيتك سما، المصالحة يخلي بيتك سما. كلمة ربنا اللي انت بتصلي بيها جوه بيتك تجعل بيتك سماء، ويصير البيت الممتلئ بالمحبة هو قطعة من السماء. المزمور ده مزمور حلو صغير 14 آية، لكن كله بيدور حوالين كلمة ربنا. وزي ما قلت لك في البداية الشمس منورة زي كلمة ربنا اللي بتنور، الذهب غالي وسمين زي كلمة الله غالية وسمينة، والعسل حلو وشهي زي كلمة ربنا حلوة وشهية في حياة الإنسان. في مرة جاية هنبقى نتكلم على أبعاد كلمة الله وما تصنعه في الإنسان. يعطينا الله دائما أن تكون حياتنا مقدسة ومباركة بهذه الكلمة المقدسة، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.

0: ليترأف الله علينا وباركنا ويزرق علينا وارحمنا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. وليت الليلة القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عيونين متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة، بركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي
1: أمين.
0: أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
2: تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تعل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد.
0: والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام من ربي يكون مع جميعكم.

مساء الخير. سعداء جدا بوجودنا في ألمانيا، وأنا واثق أن الرب ادانا أيام جميلة في كذا بلد الفترة اللي فاتت. والنهاردة في أول يوم، النهاردة وبكرة معاكم هنا في ألمانيا، وأنا متأكد الرب هيدينا وقت عظيم. مين يقول أمين؟ تيجي نقف مع بعض ونقرأ بعض الآيات من الكتاب المقدس. هنقرأ من العهد الجديد، سفر أعمال الرسل وأصحاح 8. أعمال الرسل وأصحاح 8 ومن عدد 26 نقرأ مع بعض. ثم أن ملاك الرب كلم في لبس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، وكان راجعا وجالسا في مركبته وهو يقرأ النبي أشعياء. فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس

وسمعه يقرأ النبي أشعياء، فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. أما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة صيق إلى الذبح، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه، في تواضعه انتزع قضاءه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب، فبشره بيسوع. وفيما هما سائران في الطريق أقبل على ماء، فقال الخصي: هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. اسمع لي. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة، فنزلا كلاهما إلى الماء، فيلبس والخصي، فعمده. ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس، فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. وأما فيلبس فوجد في أشدود، وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية. أمين. اتفضلوا أماكنكم. ده جزء من الكتاب بيحكي عن دخول المسيحية لأفريقيا. أول مرة المسيحية تدخل أفريقيا كانت عن طريق وزير حبشي كان راح أورشليم، وكان بيدور على أي حاجة تساعده. كان وزير ومعه مركبة عربية، طبعا هنا أنا في ألمانيا بلد العربيات بقى، مرسيدس والإيه تاني والبي. زمان في الوقت ده إن واحد يبقى عنده مركبة خاصة دي حاجة جامدة جدا. وبعدين هو وزير مالية، وكان وزير مالية المسؤول عن كنداكا ملكة الحبشة، ودي مشهورة جدا في التاريخ إنها غنية جدا، كان هو على جميع خزائنها. المهم إنه كان بيبحث عن السعادة، عنده كل حاجة بس في فراغ من جوه. وده اللي شفناه في السكتش من شوية، إن الشيطان بيحاول يخليك أنت وأنت وأنا نبحث عن السعادة. وبرضو في أورشليم شاف الذبايح وشاف الهيكل بتاع سليمان، بس لسه الفراغ في قلبه. هو راجع حد داله سفر من أسفار العهد القديم اسمه سفر أشعياء. مين يعرف كم أصحاح؟ كم؟ برافو برافو. الكتاب المقدس كم سفر؟ برضو 66. وسفر أشعياء 66. هو كان بيقرأ من أشعياء مين شاطر؟ 53. كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه، وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا. وبدأ الروح القدس يحرك ويقول: آه، لو أعرف مين اللي اتذبح بدالي ده. على فكرة العالم في اليومين دول بيقدم ضحية، يعني بنسمع كتير عن الضحية وعن الذبيحة. هو بيقول: مين الذبيحة الكبيرة اللي اتذبحت مكاني؟ وهو بيسأل الكلام ده، ربنا خلى مبشر كارز اسمه فيلبس، كان في نهضة عظيمة في مكان اسمه السامرة، وكانت معجزات عظيمة، البلد كلها مش هقول اتقلبت، اتعدلت. وملاك ربنا قال له: سيب كل الزحمة دي واذهب إلى الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة. وهو ماشي كده شاف الخصي ده ماشي في المركبة بتاعته، روح الله قال له: رافق هذه المركبة. وسمعه بيقول: كشاة تساق إلى الذبح. فسأله، طبعا فيلبس كان رياضي لأنه قدر يجري زي المركبة. قال له الوزير، قال له: هو بيقول عن مين؟ عن نفسه أم عن حد آخر؟ قال له: أنت فاهم؟ قال له: أنا مش فاهم. وقفت المركبة، ركب فيلبس، بشره بيسوع، وآمن إيمان حقيقي أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، هو اللي اتذبح على الصليب. هما معديين، أكيد فيلبس قال له أن المسيح قال: من آمن واعتمد

خلص، ومن لم يؤمن يدن. لقيوا مية في الصحراء، يمكن عين مية أو كده، فقال له هو دي المية ممكن أعتمد؟ قال له تعتمد لو أنت مؤمن حقيقي، إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. وعمده وروح الله خطفه في لبس. وعايز أشاركك في عجالة، عجالة شديدة، وأنا عارفة تركزوا معايا، عن خمس كلمات سريعة. الكلمة الأولى عايز أتكلم عن الكارز المتاح، وأنا قدامي أسيس ويمكن في أسس تاني وخدام وخادمات، الخادم المتاح. الكلمة التانية عايز أتكلم كلمة عن إله الصلاح، ربنا ده ممكن فريق مثلا، احنا ما عرفش عددنا 20 ولا كام، فريق الحياة الأفضل مسافر مسافات، ويمكن الحضور النهاردة حلو بس مش كبير قوي، يمكن بعتنا ربنا كلنا علشان واحد أو واحدة، وإحنا فعلا بنقدر قيمة الفرد زي ما بنقدر يعني عمرنا ما نقول يعني الفريق مرات يكون حاضر له 10,000 أو أكتر، ومرات يكونوا 5 ويقدم. النهاردة شفتهم بيقدموا كأنه قدموا 10,000، لأن هم بيتعاملوا مع قيمة النفس البشرية. إله الصلاح. وعايز أتكلم كلمة تالتة عن العالم والأفراح، هل العالم بيدي أفراح؟ ثم الكلمة الرابعة والقبل أخيرة، باحث بالحق، هذا الرجل بيبحث عن السعادة الحقيقية، وأنا أدعو كل واحد فيكم أنه يبحث عن السعادة لغاية ما أوجدها. وأخيرا عايز أتكلم عن تأثير الجراح، لأنه مكتوب في الجزء اللي أراه من حافظ، مجروح من أجلي، معاصينا مسحوق من أجلي. أسأل كم كلمة دولة؟ 5، هقولهم تاني يا ريت تحفظوهم، يا ريت يبقى عندي جوائز زي اللي كانوا بيقدم. الكلمة الأولى عن الكارز المتاح، كارز متاح. تانية، برافو، إيه الشطر، إله الصلاح. الكلمة التالتة، العالم والأفراح. 4، باحث بإلحاح ثم تأثير الجراح. كم كلمة دولة؟ 5، سهلين صدق، معلش أنا بعيد قاصد عشان وأنت مروح أنت ومراتك ترجعوهم. هقول مرة أخيرة، كم كلمة؟ 5. الكلمة الأولى، كارز متاح، إله الصلاح، العالم والأفراح، باحث بإلحاح قوة الجراح. كم كلمة دولة؟ مش ممكن أعيد تاني يا عم غسان، ده يقولوا علي إيه، هأعيدهم لنفسي. عايز أتكلم 5 كلمات مختصرين. الكلمة الأولى، كارز متاح، إله الصلاح، العالم والأفراح، باحث بإلحاح ثم تأثير أو قوة الجراح. عايز أكلمك كلمة في كل حاجة باختصار شديد، وهنرجع نصلي ونرنم. الكلمة الأولى عن الكارز المتاح، أنا طبعا مش عارف مين من قدامي ناس بتخدم المسيح في خدمة كرازية، يعني سمعت الأخ منير بيلف في الشوارع وبيوزع، مين بيخدم الرب خدمة بيكرز بالمسيح؟ مش عيب على فكرة، أمين. في مجموعة ناس، أنا بقول اقرأ حياة فيلبس المبشر، الراجل ده الوحيد اللي في الكتاب المقدس كل مرة يذكر اسمه، ده غير فيلبس التلميذ، طبعا المسيح كان ليه 12 تلميذ، منهم فيلبس التلميذ، لكن ده فيلبس المبشر، كل مرة يذكر كلمة فيلبس يذكر وراء انه المبشر. متاح، هو اللي تشتت في الضيقة، ولما تشتت راح السامرة، وربنا استخدمه في نهضة عظيمة جدا جدا، وعلى فكرة كان معاه 4 بنات، ما كانش عنده أولاد، أنا ما أعرفش في ألمانيا هنا بتفرقوا بين الأولاد، انتوا معايا البنت يعني لما يجي ولد نقول مبروك، ولما تيجي بنت. طيب المهم كان عنده 4 بنات كانوا أحلى من بعض في لبس مبشر، بنات بيته جميل جدا، يعني أنا بدعي كل الخدام أنهم يعملوا بحث في حياة فيلبس، في بيته في حياته، لكن أهم حاجة أنه كان بيبشر لآلاف الناس، وفي يوم من الأيام ظهر له الملاك وقال له اترك الزحمة دي كلها وروح لطريق منحدرة من أورشليم إلى غزة صحراء، سيب الزحمة دي وروح الصحراء. ليه؟ قال له هتقابل واحد

متاح. فسمع كلام الملاك وترك النهضة الكبيرة علشان واحد. ودايما الخادم الحقيقي للمسيح بيقدر قيمة النفس زي ما بيقدر قيمة عشرة الآلاف. ترك الزحمة وراح. المرة الثانية الروح القدس قال له رافق هذه المركبة، ورفقها وبدأ يكلم الشخص. لماذا بكرز بالمسيح؟ لماذا أنا متاح للمسيح أنا وأنت؟ على الأقل في 7 أسباب. سبب جوايا، سبب برايا، سبب فوقيا، سبب تحتيا، سبب حواليا، سبب ورايا، سبب قدامي، وسبب أبدي. ليه أنا بكرز بالمسيح؟ كم سبب؟ 7. قول ورا معايا. سبب جوايا، سبب برايا، سبب فوقيا، سبب تحتيا، سبب حواليا، سبب ورايا، سبب خلفي، سبب قدامي، ثم سبب أبدي. كم سبب؟ أنا على فكرة ما قريتهمش في كتاب ده، أنا قعدت أفكر. لأن بعد ما قابلت المسيح وتوبت كنت شاب صغير كده، وصوت الرب، أنا عارف واحد يقول لك ده بيتخيل بس صدقني أنا مش هكذب، صوت الرب قال لي روح للبقال، عارف اسمه البقالة هنا برضو روح. كان ليه 10 أيام بس مسيحي حقيقي، كنت مسيحي بالاسم قبل كده ولسه شاب صغير. روح للبقال. طب اروح اعمل ايه؟ انا عمري ما كلمت حد عن المسيح. ركبت الموتورسايكل، الموتوسيكل ما اعرفش اسمه ايه هنا، لو دو دو دو دو دي الشباب بيعملوا له صوت كده. ركبته ورحت البقال. مساء الخير، مساء النور. وطبعا حواليه زحمه كتير وانا لسه ولد صغير. قلت له اديني الكلام ده سنه 76 يعني، اديني بجنيه 1 باوند ايجيبشن بجنيه جبنه. طبعا انا عايز اكلمه عن المسيح بس ما اعرفش. ف قال لي ماشي يا ابني. جاب ورقه جرايد غلط طبعا، نوت هيلثي، بس المهم جاب ورقه جرايد وجاب لي الجبنه. تمسكت ايده كده قلت له على فكره انا ما كنتش جاي اشتري جبنه، انا قلت له كده واعتقدني بهذا. هل عايز ايه يا ولد انت؟ قلت له انا كنت بذاكر كيمياء. هل انا ما عنديش كيمياء؟ اتاري كلمه كيمياء معناها معاك اني عايز مخدرات منه، هو فاهم كده كلمه مصريه يعني. هل انا ما عنديش كيمياء يا ولد؟ قلت له اصبر بقى، انا بذاكر، انا صوت ربنا قال لي ان اجيلك. كنت لسه صغير وانا ماسك ايده كده، وعايز اقول لك الرب يسوع بعتني ليك وبيقول لك انه بيحبك. سلام. انا قلت له كده وراجل كبير وانا صغير، راح مسك بايديه الاثنين، صدقوني مسك بايديه الاثنين في ايديا، قال لي نط في رخامه كده في المحل. رحت نطيت جوه وجاب سيخ حديد قفل عليا. في الحلقه القادمه اقول لك ايه اللي حصل جوه. لا بامانه ده حصل معايا بجد. ايه اللي خلاني اروح؟ لما قعدت افكر الايام دي، القصه دي قديمه من حوالي 46 سنه. سبب جوايا اني اختبرت حلاوه المسيح، سبب برايا ان الناس محتاجه للمسيح، سبب فوقيا ان الله امر اذهبوا للعالم اجمع واكرزوا بالسك، السبب الرابع تحتية سكان الجحيم بيقول ارسل لعازر لان لي 5 إخوة حتى يشهد لهم، سبب حواليا قرب مجيء الرب، الكورونا والحروب كلها طبعا من زمان المسيح بيقول انا اتي ايه سريعا، سبب خلفي الخدام اللي قبلي واللي ورايا والجيل اللي ورايا عايزين كرازة، ثم سبب امام المسيح هو المبشر الاعظم، واخيرا سبب ابدي في مكافآت الكارز المتاح. مين النهاردة يقول له خليني كارز متاح زي فيلبس يا رب في اسم الرب يسوع. النقطة الثانية اله الصلاح. اله الصلاح خلى فيلبس يترك المئات الالاف ويذهب لكي يخبر شخص. وانا معرفش ليه النهارده بالذات، وانا مش عارف عددنا كبير ولا صغير، بس انا متاكد خلال سنين طويله من الخدمه ان كلمه الله لا ترجع اليه فارغه، وان الرب قاصد انه انت النهارده تيجي او انت تحضري. خلى فيلبس يترك السامره علشان شخص، وربنا بيدور عليك. مين يقول امين؟ يا جماعه انت غالي جدا على فكره. المسيح اسمع دي وهنقول النقطه الثالثه عشان وقتكم. المسيح مات لاجل العالم ولا مات لاجل الفرد؟ انا قبل ما اتوب توبه قلبيه وارجع للمسيح كنت تسالني مسيح الاصل، تقول لي المسيح مات ليه؟ اقول لك عشان العالم. دلوقتي بعد ما تقابلت معاه وغفر لي خطاياي، لو سألتني المسيح مات ليه؟ أعمل كده لأجلي،

غلاطية 22، الذي أحبني من فاكر وأسلم نفسه لأجلي. الحياة المسيحية أن تخصص الصليب ليك، ومش هتتغير من أي أفلام قذرة، من نجاسة، من سجاير، من مخدرات، من علاقات نجسة خارج الجواز، من كد، من فلوس بتاخدها بطريقة غلط، من حاجات كتيرة. إلا اسمع دي، لما يترسم المصلوب قدام عينيك 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع هيغيرك، لأن المسيح هو قوة، لأن الصليب هو قوة الله. فالمسيح مات لأجل العالم، صح؟ هكذا حب الله حتى بذل، لكن مات كمان علشاني أنا، ده إله الصلاح. النقطة الثالثة، العالم والأفراح. ما ظنش فينا شخص عنده مصادر للسعادة زي وزير كنداكا ملكة الحبش. طبعا أنا زي وعدت إن وقتي محدود، يعني كل حاجة عنده، فلوس. أنت تركت العراق أو مصر أو سوريا أو الجزائر، الناس من الجزائر كان معانا امبارح وأولته، ناس من اليمن كتير امبارح وأول امبارح. ما أنت تركت الشرق الأوسط وجيت هنا ليه؟ يمكن تعرضت للاضطهاد، أو بتبحث عن سعادة، أو بتبحث عن مستوى معيشي أفضل، كله صح حلو. بس أنا عايز أقول لك حاجة، الراجل ده وزير، متهيلي لو فينا وزراء، حد وزير حاضر؟ حضرتك وزير، أنت أعلى، أنت ملك يا باشا، بس يعني ساعة الباشا يعني أحلام سيادتك أوامر، وشخبطة ولاد سيادتك ترسم مستقبل حياتنا، وكرافت وشراب سيادتك أحلى كرافت لحياتنا والحاجات دي. بس ما ظنش فينا وزير، يعني فينا وزير؟ الراجل ده وزير وغني جدا. كنداكا لو دخلت على جوجل وكتبت كنداكا ملكة الحبشة، من أشهر وأغنى الناس وقتها، ده كان معاه مفتاح خزائن كنداكا. انت بتبحث مثلا، محدش يزعل مني، أصلاً كلكم جايين برضو من الشرق الأوسط زي حالاتي، أنا بس عايش في مصر لسه باجي زيارة. يعني مثلا انت بتفكر في 500,000 يورو، صح؟ عشان تشتري بيت جديد، 1,000,000 اخرك مليون، بتفكر في مليون، الفراغ اللي جواك عايز كام؟ 1,000,000 يورو اكتر يا عم. ايوه ما احسن. الراجل ده معاه مليارات، معاه دهب كنداكا كلها، وبرضه حزين. مين ده قال لك؟ لانه نهايه الايه اللي قلتها، مضى في طريقه ايه؟ فرحا. عكس الشاب الغني اللي هو مضى حزينا لانه كان ذو اموال، عنده فلوس، عنده مركبه عربيه خاصه. زمان اللي عنده مركبه كان فرعون بس. فالراجل ده انه عنده مركبه خاصه تاخده من الحبشه، من اديس ابابا الى اورشليم وترجع بيه، ده مالتي ملياردير، ده باشا، هو وزير كمان، مركزه الاجتماعي وزير كمان، بيعرف لغات، لانه لما راح اورشليم ادوله سفر اشعياء اكيد باللغه العبريه، وهو راجل افريقي فعنده يعرف لغه. ايه ده؟ مثقف جدا، عنده كل مصدر. انا عايز اقول لكل شخص حاضر النهارده، اسمع الايه اللي قالها المسيح للسامريه، ويا رب افتح كل عين، مين يقول امين؟ وصدق ربنا، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا ويعطش أكثر، لكن من يشرب من الماء الذي يعطيه المسيح فلن يعطش إلى الأبد. أنا معرفش أنت مصدر سعادتك إيه، أفلام النجاسة اللي بتشوفها على الموبايل ده، ولا أنت بتشوفها على اللابتوب، ولا أنت بتروح هنا في أماكن في هولندا، قالوا لنا في أماكن أوعوا تروحوا أساسا في شوارع، هنا إيه النظام؟ كله عامل نفسه لا اعرف ولا كل، واخد بالك؟ انا اوعظ كله عامل كده كاني عليه، يعني ما حدش عارف اي. انا يا جماعه، ما انا مصري وابويا مصري وانت عربي، وانا ما اعرفش. دورت في المخدرات، في الكحوليات، في مخدرات هنا ولا النظام في مصر. انتشرت كميه مخدرات، حاجه اسمها ستروكس بعيد عنك، وحاجه اسمها شابو جديد، حاجات دي. الشابو ده أساسا هو علاج بيطري للجاموسة والبقرة، بأمانة أنا طبيب بشري على فكرة، مش بيطري، أنا طبيب بشري. بس الشابو ده

جرعة بتنيم الجاموسة علشان يعملوا لها عمليات. الولد سن 13 سنة بياخد جرعة 200 ضعف اللي بتنوم الجاموسة. أول مرة طبعا بترمي نايم يومين، بعد كده بيبقى أدكت مدمن، وتلاقيك وبيمشي يضربوا راسهم في الأيوة. ليه يا ابني؟ يعني بمسكهم كده، طبعا بيجمعونا بتوع المخدرات حتى في المصحات، أمسك الواد يا ابني أنت ليه بتاخد مخدرات؟ طبعا هرد بالمصري عشان ما أعرفش بالعراقي أو السوري، وأنت قول له دكتور ما يرميك على المر إلا اللي أمر. ما مر منه يا ده، أنت لسه 12 سنة، ده أنت لسه 15 سنة. هو بيبحث عن السعادة في المخدرات. أنا عندي النهاردة شخص وزير، عنده فلوس، عنده كل حاجة. ومرة تاني أقول لك الآية اللي قالها الرب للسامرية، كل من يشرب من هذا الماء يعطش، يعني يعطش أيضا وأكثر. أول مرة جرعة قرص مخدرات أو شمة أو إزازة ويسكي بتعمل لك دماغ، تاني يوم أو تاني شهر الإزازة مش هتقضيك، محتاج اتنين، والجرعة عايز ثلاثة وهكذا. أول مرة بتكذب وتاخد فلوس حرام $1,000 بيقضوك، تاني مرة عايز يكون عندك. نعيد النقاط الثلاثة اللي قلناهم. أول نقطة كارز متاح، إله الصلاح اللي خلاه يسيب الدنيا كلها علشان واحد. العالم الأفراح صدقني ما فيه فرح حقيقي غير في ربنا. عارف ليه؟ علشان قال القديس أغسطينوس، يا الله قد خلقتنا لذاتك، لهذا نفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. القلب ده زي المثلث، لو حطوا الكرة الأرضية فيه هيبقى فيه ثلاث فراغات. الإنسان غير الحيوان، حسب تسالونيك الأولى 5، الإنسان نفس وروح وجسد. أي حيوان نفس وجسد. الجسد يأكل بطيخ وضلمة وكنافة سوري، مين سوريين هنا؟ لما رحنا حلب يعلم ربنا عنا أسبوع في واحد زاد 10 كيلو في أسبوع، شاهد الرب من كتر الكنافة. الجسد يأكل كنافة، يأكل النفس، تأكل مزيكا، رحلات، مش عارفة. أما الروح ما يشبعهاش إلا ربنا، علشان كده المسيح اسمع قال كده، أنا هو خبز الله اللي بيشبع الروح النازل من السماء. اسمع اللي جاية، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن به فلا يعطش أيضا. عشان كده أيمن كفروني ألف ترنيمة، ويمكن سمعته وكنت معاه لما ألف العدد الثاني، اللي بتقول دايس على عسلك يا عالم أنا بإلهي شبعان. صدقني لو شبعت بالمسيح تلاقي النجاسة وبيوت النجاسة والبنات اللي بتقف، ما عرفش هنا ولا، بس رحت برلين سنة 89 بالليل، كان حوالي الساعة 11، كل 100 متر ناس واقفة وتتباع وتشتري وحاجات. لو انت شبعان بالمسيح يعلم ربنا تبقى مش عايز تبص على الحاجات دي، حتى ريحة السيجارة مش عايز تبص تشم عليها عشان شبعان. دي السعادة. يبقى تكلمنا كلمة عن كارز متاح، إله الصلاح، العالم والأفراح، العالم ما بديش أفراح. ثم النقطة الرابعة باحث بالحق. الراجل ده كان بيدور، وأنا عايز أقولك دور. ولو أنت ملحد مثلا، لو أنت ملحد أو لو أنت غير مسيحي أو لو كنت من أي خلفية، اقرأ الإنجيل مرة. أنا بسمع ناس غير مسيحيين الإنجيل محرف بيقولوا لي كده، سواء على الفيسبوك أو على التويتر أو في المقابلات الشخصية أو لما جينا ألمانيا سنة 89 كنا بيه، قالت أنتوا كفرة. طب أسأله أنت قريت؟ يقول لي لا، استغفر الله العظيم أنا ملمسوش. طب إزاي تحكم على حاجة أنت ما قريتهاش؟ طب إراه الراجل ده رغم أنه هو أممي راح أورشليم يبحث، كمان لما ادوله سفر اشعياء بدا يقرا. لكن اجمل حاجه فيه في نظري لما فيلبس قال له لعلك تفهم ما انت تقرا، تعرف رد على ايه؟ قال له ده انا افهم احسن منك ومن ابوك ومن اللي خلفوك، ده انا وزير انت واخد مؤهلات ايه؟ ما قالوش كده، قال له انا ما اعرفش كيف افهم ولم يرشدني احد،

فمتضع جدا وبيبحث. ابحث عن ربنا. وبهذه المناسبة يشهد الرب، مش هحكي قصص كتير، بس كل شخص بيقول لي أنا ملحد أو أنا مش عارف هو المسيح عيسى ده فعلا اتصلب وهل هو الله ولا مجرد نبي، أقول له بص باوع بالعراقي بالسوري، شوف شوف، أقول له شوف اركع ودع الله أيا كان، قل له أيها القوة الخالقة.

0: وشوف هو يعمل معك ايه.
1: امبارح كنا في هولندا، واشكر الله في اسره كان شخص قبل الرب، كنا من 12 سنه هنا في هولندا، وهو شخص من خلفيه غير مسيحيه، وبعدين قلنا مين يجي للرب وقبل الرب. مراته كانت امبارح بتسلم عليا وقالت لي انا خادمه دلوقتي المسيح. قلت لها طب وانت قبلت معاه؟ قالت له لا. قالت لي انا وقفت ضده بعد ما هو حضر المؤتمر وجاب مسيحي وتعمد، انا وقفت ضده. قلت لها وبعدين؟ قالت لي ظهر للرب في الحجره بالعيان. كنت في اثينا واثنين بيسلموا عليا طلبوا مني اني اعمل ادعي اصلي لاجل ابنهم. فانا بقول لهم انتوا يعني متاكدين بعد الموت هتروحوا فين؟ فقالوا لا احنا مش مسيحيين ومش عايزين نسمع اي حاجه عن السماء والنار بتاعتكم دي والحاجات دي، انا بس تدعي للولد. قلت لهم ماشي. دعيت للولد ان ربنا يشفيه، قلت لهم لو انتوا مش مصدقين الانجيل انا مش هغرغمكم، بس صلوا وقولوا لله اظهر ذاتنا اظهر ذاتك ليا، انا بكلمكم يشهد الرب على ما اقول. تاني يوم كنت بوعظ في اثينا، تاني يوم على طول، والاخ ومراته دول كانوا وزوجته كانوا قاعدين في اول بنك اللي هم رفضوا ان اكلمهم خالص ومنتظرين نخلص. طبعا انا حاولت اسلم عليهم يعني عليها رفض بعدت ايدها. طبعا احترمت. اليوم التاني هو ومراته، انا خلصت الوعظة قبل ما نعمل صلاة، جم وحضنوني وباسوني. فقلت لها خلي بالك انت امبارح ما رضيتيش تسلمي عليا، هشوفنا عيسى ابن مريم ظهر لنا في الحلم امام الله هذا ما قالوه. قال انا شفته بنفس الصورة، بحكي لجوزي هو شاف نفس الصورة اللي انا شفتها في الحلم. على فكرة مش دايما ربنا بيورينا احلام، لكن مرات بيضطر لكده، لأنه الآية بتقول طوبى للذين آمنوا، يعني أنك تآمن من غير ما تشوف حلم كويس. كنت في أمستردام من كم سنة وطلبت دعوة، وبعدين لقيت شاب بيبكي، هو يمكن عراقي، قلت له بتبكي ليه؟ قال لي لأن المسيح عيسى بيحب ابن عمي أكتر مني. قلت له مين قال لك؟ قال له ظهر لي في الحلم وأنا ما ظهر ليش. فطلعت له الآية دي طوبى الذين آمنوا ولم يروا، وقلت له ممكن أنت بيكون بيحبك زي ابن عمك بس عايزك بالإيمان لكي لا يهلك من حافظ كل من يؤمن به بل تكون له. ابحث عن المسيح. مين يقول أمين؟ واسأل. آخر كلمة قوة تأثير الجراح. هو بيقرأ أشعياء 53 وجد الحل في شخص صلب. أقول لكم آية معرفوش تعرفوها لا، بس اللي عارف يقول معايا. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. وكلمة قوة هنا ديناميت. طبعا ممكن واحد متعلم من حضراتكم يقول هي ديناميت دي كلمة قالها نوبل على المتفجرات، ونوبل ده ملهوش بتاع جائزة نوبل ملهوش إلا 200 سنة، ما أنا عارف، بس نوبل أخذ الكلمة اليوناني وحطها على المتفجرات، أما كلمة ديناميت فهي أقدم من نوبل، هي كلمة يونانية. وإخوة في أثينا وفي اليونان والروهاني كلمة ديناميت معناها تفجير. الصليب هو الوحيد الذي يفجر القلوب، اللي يفجر القيود من إيديك وقلبك. مين يقول أمين؟ مش الصليب يعني حلو أنك تمسك صليب أو ترسم صليب على إيديك، بس أقصد أنا بخلص كلامي لما تفهم. ركزوا معايا أنا بخلص وأرجو فريق الترنيم يبدأ يجي. لما تفهم أني بدل ما أنت تموت وتروح جهنم تروح البحيرة المتقدة بالنار والكبير. اسمع معايا، في شخص اتذبح بدالك وسفك اخر قطر الدم عشانك. انت اوعى تعتقدوني انا واعظ يعني اكل عيشي واعظ، ادفن نفسي حي وانا ارجو تفهموني ان اكون مش عيب ان اكون واعظ طبعا، بس انه دي شغلتي لا ما احبش كده خالص. طب يا عم انت جاي ليه؟ انا جاي لاني حبيت المسيح وتاكدت انه اتذبح بدالي. اسمعوا اللي جايه، واتحرق استغفر الله العظيم. بتقولي ايوه ذبائح العهد القديم كشاة تساق الى الايه؟ كانت تذبح ويعملوا ايه؟

وحطوها فوق، فوق ليه؟ فوق المذبح، والمذبح ده فيه ايه؟ نار. كل النيران اللي كنا نحتملها المسيح قال مثلا، كان في العدل الالهي زكريا ده في ساعات الصليب، المسيح قال انا. هتقولي لما المسيح اتصلب من 2000 سنه وانت ما اتولدتش يا حبيبي، من اجل الصف عن الخطايا السالفه بامهال الله. الله ما عندهوش ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، كان عارف ان هيجي زكريا. زكريا المسيح قال انا خاطي شرير، نظراته شريرة، دخخني، حلاف بتاع مخدرات، شاف أفلام قذرة، جلانا كلنا. أشعة 53 اللي هو كان بيقرأ الراجل ده، كلنا كغنم ملنا كل واحد إلى طريق، اسمع، والرب وضع عليه إثم جميعنا، خطاياي نزلت عليه، أجرة الخطية هي موت ونار. المسيح قال أحملانا، وبدل ما انا تشوي، افهم دي وخلاص يعني، ركز معي عشان خاطر الرب، نص دقيقه في عمرك، بدل ما انا تشوي في جهنم الى ابد الابدين، اتشوى المسيح بدالي. تعرف لو انت مسيحي بس بالاسم، لو انت صدقت ان المسيح اتشوى بدالك، الشويه اللي كنت هتتشويها الى ابد الابدين في البحيره المتقطه بالنور الكبريت، هتكره الخطيه، هترميها، مش عشان ما تروحش النار، لكن هتحبه ومش هتجرح قلبه تاني. هي دي الصليب، كشات تساق الى الذبح وكنعجة صامتة. اقول معايا الآية الأخيرة دي وهنسمع ترنيمة، وهو مجروح من اجل معاصينا، شكرا ليك يا رب، مسحوق من اجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبجراحاته شوفينا. غمض عينك وقول له يا رب اكشف لي عن صليبك يا رب. حتى لو انت من خلفية غير مسيحية ايا كانت ثقافتك، حتى لو انت ملحد بتقول ما فيش ربنا، لكن انت ملحد 99%، ما يمكن الحادك 1% دي غلط، يمكن في خالق للكون ده، مين عارف. فقول له لو انت موجود اكشف لي، ده انا اللي بطلبه منك، مش بحاول بالعافية اقول لك، بقول لك صل ادعي ربنا.

أنا في اللحظات دي بذكرك بإله الصلاح. النهاردة بشكل خاص أتمنى كلنا نكون بنرجع للرب، بس أنا ببحث، أو مش أنا، اللي بعتني. مين اللي بعتك؟ ربنا. صدقني اللي بعتنا ربنا، اللي بعتنا النهاردة بعتنا عشان واحد أو واحدة أو أكتر. أنا هركع في المكان ده ومش عارف ينفع أطلب تاني ترنيمة خليني قرب الصليب ولا صعب. هنرنم ترنيمة عن الصليب وهركع هنا. إذا أنت النهاردة عايز تختبر السعادة الحق، احنا مش بنبيع الوهم، احنا بنقول الحقيقة. المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. إذا عايز فعلا نصلي لأجلك أنت ومراتك وعيالك، أو أنت لوحدك، تعالى اركع معانا عشان نطلب منك أكتر من كده وشوية اتضاع منك، وتركع معانا وتقول يا رب خلي فعلا موضوع الصليب ده 24 ساعة قدامي. تشجع أنت وشجع اللي معاك، تعالى اركع معايا وانت بتسمع خليني قرب الصليب. تعال يا أختي، تعال يا بنتي، شجع الآخرين وتعالى صلي معانا وتكون ليلة رجوع من إله الصلاح. أخت قالت لي

0: رب أنا بشكرك على صليبك، بشكرك على غفرانك، بشكرك على كل أمل جديد ليا فيك. بشكرك يا رب أن أنا لازلت بسبب الصليب من حقي أجيلك كل يوم واركع عند رجليك وأقول لك سامحني، وأقول لك اديني يا رب يوم جديد مليان بركة ومليان إيمان بيك. ساعدني يا رب أعرف أعيش لك يوم بيومه عشان فعلا أتجدد عند رجليك في الصليب. آمين.
1: الترنيمة الجميلة القديمة اللي بتقول بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليها، تعال صلي معنا في اسم الرب يسوع. لو أسرة زوج وزوجة وأولاد تعالوا يلا.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

مساء البركة والسعادة على كل الحاضرين من حضراتكم في برنامجكم ساعة ونص مشهور على الهواء مباشرة، مضيفكم دكتور مجدي اسحاق. هبتدي بقصة قبل ما أقول القصة بتاعتي أو الموضوع بتاعي، هحكي القصة. النهاردة من المرات النادرة اللي الطب علمني حاجات جميلة جدا جدا جدا ونادرة جدا جدا جدا ومرتبطة بالموضوع بتاع النهاردة. النهاردة حد زارني في المركز عندنا بتعاني من مرض نادر جدا جدا جدا اسمه كورساكوف سندروم. كورساكوف سندروم ده مرض مرتبط بان حد مش عارف يكسر المواد الكحولية، يعني لما نشرب مواد فيها كحول خمور، يعني المادة دي مرتبطة بتتكسر في وجود فيتامين اسمه فيتامين B1 ثيامين. لو الفيتامين ده مش موجود الكحول يتراكم في الجسم يعمل تسمم. مرض نادر جدا جدا، ناس كتيرة بتشرب الكحول في حفلة في بتاع في عزومة، لا قدر الله مش حد بيسكر ولا حاجة، بس لو خد دواء غلط ممكن الدواء ده يؤدي لتراكم سمية الكحول في جسمه يبوظ المخ، يعمل حاجة اسمها كورساكوف سندروم، يؤدي لضمور شبه دائم في المخ. بقول الكلام ده ليه؟ لأني بتكلم النهاردة على حلقة عنوانها كل الحقائق اللازمة عن أدوية فقدان الوزن. الدواء اللي اتاخد من الحاله اللي جات لي النهارده كان دواء تخسيس. دواء التخسيس ده مع شرب الكحوليات منع تكسير الكحوليات، فجاء تسمم في المخ، جالها فقدان دائم للذاكره. وده يخليني ابتدي بجمله شهيره جدا جدا جدا بقول: محدش يديك ادويه مجهوله المصدر. ده اول عنوان الحلقه كده، أولكش زي ما بيقولوا، يعني لازم أدوية مرخصة ولازم الأدوية دي تتاخد تحت إشراف دكتور. فالحلقة بتاعتنا مهمة جدا، أدوية التخسيس. أنا بتكلم في موضوع مهم جدا، مهم قطاع كبير جدا، لأن السمنة انتشرت جدا جدا جدا جدا بين الناس. فببدأ كلامي: محدش يديك أدوية مجهولة، لأن الأدوية مجهولة ممكن تعملك كوارث. في ناس جالها اكتئاب، ناس جالها زي ما حكيت لكم مرض نادر أهو، وامراض كثيره اخرى ممكن ما نعرفش نلحقها. يعني لازم تبقى ادويه مرخصه تحت اشراف دكتور. والحاجه الثالثه، لو سمحت قبل ما تاخد الدواء لازم تجرب بشكل كافي نظام غذائي مظبوط، انه ممكن تخس من غير الاحتياج الى هذه الادويه. ابتدي الحديث بتاعي بمخاطر السمنه، وهي كثيره جدا جدا جدا، يمكن حوالي 12 13 عيب، لدرجة النهاردة السمنة تصنفت في الأمراض العامة هي خامس أسباب الوفاة، إنما تؤدي الأسباب مشاكل في المخ ومشاكل في القلب ومشاكل في الكلى ومشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل في الجهاز التنفسي ومشاكل في الوزن على المفاصل والعضلات والظهر إلى آخره. كثيرة هي بلايا الصديق زي ما بيقولوا. يعني قبل ما ابتدي خليني احكي لكم ان مش اي بني ادم يحتاج دواء تخسيس، لازم تكون سمنه زائده جدا عن الحد. وخليني ابتدي بصوره يمكن تطلع قدامكم على الباوربوينت دلوقتي، هي بنسميها مؤشر كثافه الجسم. اتفضل. ايوه الصوره دي مهمه جدا جدا. مؤشر كثافه الجسم ان احنا بنجيب وزنك بالكيلو نقسمه على طولك بالمتر قص 2. يعني ايه؟ انت وزنك مثلا 100 كيلو، طولك بالمتر متر وسبعة من عشرة في 2 في متر وسبعة من عشرة. الناتج من هذه المعادلة اسمه مؤشر كثافة الجسم. البني آدم الطبيعي يتراوح الرقم ده من 20 لـ25. تحت الـ20 سيبك منه، ده نحيف نحافة ملهاش لازمة ومش موجودة، وبيسموها الأمراض النحافة الزائدة، ودي أنا بشوفها في حياتي نادرة جداً. يجي لك واحد رفيع كده مش عارفين له اول من اخر، طوله زي عرضه، زي طوله زي حاجه نادره جدا يعني. كان هي المشاكل فوق ال25.
لو انت مؤشر كثافه الجسم

30 بديت بديهن، هنا بقى لازم تدخل طبي. فوق ال40 بدانة مرضية، البديهن جدا جدا جدا جدا. هنا بقى بنحتاج لتدخل أدوية دوائي، وطبعا مع التطور الطبي زي ما تشوفوا في الحلقة بتاعتنا وصلنا لمرحلة اللي فيه أدوية بتحل مكان عمليات التكميم واستئصال جزء من المعدة إلى آخره يعني. فأنا النهاردة أتكلم على كل ما يجب أن تعرفه عن أدوية التخسيس، وهي حلقة هامة جدا جدا جدا، لأن إحنا كشخصين كأطباء بيجي لنا ناس عندها مرض نفسي من السمنة، بيجي لها اكتئاب وبيجي له زعل من نفسه وما بيخرجش وما بيقابلش الناس بسبب نفسه صعبان عليه من السمنة اللي هو فيها. يلا بينا نخوض القصة بتاعتنا، بس زي ما قلنا لازم دكتور. بس الأول قبل ما نعالج القصة دي لازم نعالج الأسباب، لأن في حاجات بتسبب السمنة زي الغدة الدرقية والغدة الجركلوية، وبنجرب الدايت والنوم والرياضة الأول. ما فلحش ده كله نبتدي نخش في الأدوية بتاعتنا. أول أكشن، أول وأرخص وأسهل وأبسط دواء كلنا عارفينه أو سمعنا عنه اسمه جلوكوفاج. دواء مشهور جدا جدا جدا واشتهر في علاج السكر، آمن جدا جدا جدا حتى للحوامل، ويستخدم أساسا للسيطرة على ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكر من النوع التاني. الدواء ده بيقلل من امتصاص الجلوكوز من الأمعاء، وبيخفض من إنتاج الجلوكوز في الكبد، وبيحسن حساسية الأنسولين. دواء جميل جدا جدا جدا جدا. اهو ادي الميتفورمين موجود قدامكم على الشاشة، دواء جميل جلوكوفاج مشهور الاسم جدا جدا جدا. والدواء ده يؤخذ مع الوجبة السكرية، يعني لما يكون الاكل بتاعك فيه عيش مكرونة رز بطاطس يتاخد معاه، لانه بيمنع امتصاص السكر. ويفضل لو هو ممتد المفعول XR، بيسموه اكستندد ريليز، اقل اثار جانبية. انه اكتر اثر مشهور للدواء ده انه بيتعب المعدة، بيعمل شوية غممان نفس ومل القيء، فلو اتاخد ممتد المفعول الاثر بتاعه ده بيروح. كمان الدواء ده مشهور انه لازم تضيف له فيتامين بي 12، انه بيمنع امتصاص بي 12. فاللي بياخد جلوكوفاج لازم ياخد معاه بي 12 حتى لو خده فترات قصيرة يعني. الدواء ده يعتبر من ارخص الادويه في علاج السكر بحاجه ببلاش كده. قلنا دواء لطيف لكنه بيقلل من 3 ل 4 كيلو في السنه، يعني مش حاجه مرعبه. 3 4 كيلو في السنه يعني حاجه بسيطه جدا جدا جدا. اثاره الجانبيه بسيطه، غثيان، انتفاخ، اضطراب معده، اسهال، لكنه دواء ينفع للناس اللي عاوزه تقلل وزنها، حاجه بسيطه. جلوكوفاج. 2، دواء رقم 2. وبقوله ليه رقم 2؟ لان اذا كان الجلوكوفاج بيمنع امتصاص السكر من المعدة، هذا الدواء اللي اسمه اورليستات او زينيكال بيمنع امتصاص الدهون من الامعاء، بيوقف انزيم اسمه بانكرياتيك لايبيز، فيمنع امتصاص الدهون من الامعاء. وعشان كده بيأخذ مع الوجبة الدهنية، الجلوكوفاج مع الوجبة السكرية، ده مع الوجبة الدهنية. ده برضه مشهور جدا جدا، اسمه اورليستات. ده برضه بيقلل حاجة بسيطة، برضه 3 4 كيلو زي الجلوكوفاج. فطبعا لو استخدمت الجلوكوفاج مع الاورليستات تنزل لك بتاع 5 6 كيلو في السنة. رخيص برضه جدا وآمن جدا، بس في كم عيب يعني. اولا ممنوع للسيدات الحوامل، بيمنع امتصاص فيتامينات اللي بتذوب في الدهون، اللي هي فيتامينات A و D و E و K، اللي اسمها أديك A D E K. فعشان كده لازم الناس اللي بتاخد الدواء ده تاخد سبليمنت من الأدوية دي. بس العيب الكبير الخطير المريع الفظيع انه بيمنع امتصاص الدهون. الدهون دي بتنزل في التويلت، فبيعمل حاجة اسمها إسهال دهني. وما أدراك ما هو الإسهال الدهني؟ رائحة كريهة ودهون بتنزل. تتخيل بقى القصة ان الدهون نازلة بقى زفاليت عند بقاليت، يعني كارثة. فالناس اللي تاخد الدواء ده بتكره نفسها من الإسهال اللي بيحصل يعني.
فعشان كده الدواء ده

بخته في الحياة قليل يعني، عارفين اللي بخته قليل ده الزينيكال او الاورلي ستاد. لكن في بعض الناس بتاخد الدواء ده ازاي؟ اتعزم عزومة ومش عاوز يتخن في العزومة دي، وعاوز يدبله طاجن ولا طاجن، ومش عاوز تتخن واحدة، تزرعه بلع القرص وتاكل الدواء ده، بس تقعدي في الحمام بقى مع نفسك شوية، هتقضي يوم مش لطيف ورائحة مش لطيفة وعلاقات اجتماعية فاشلة بعدها كم يوم يعني. أورليستات زينيكال. وبالتالي أنا شخصيا في الأدوية دي بنصح بيه، لو أنت ناوي تلغ لغة عزومة وعارف إنك هتاكل فيها أكلة دسمة، يبقى خد الدواء ده بس مش كل يوم. ولو برضه تاكل أكلة تقيلة فيها سكر، هتاكل حلويات، خد الدواء ده عند اللزوم بس مش كل يوم، لأن هو أولا مفعوله في الوجبة دي، وعلى المدى البعيد مفعوله ضعيف في الحياة للأمانة. طيب الدواء الثالث أو المجموعة الثالثة من الأدوية اسمها البلك فورمينج، الأدوية اللي بتعمل بلك جوه الأمعاء أو المعدة، مشهور فيها قشور السيليا اسمها سيليام هاسك أو الردة، والاتنين دول متوفرين في الإجزخانة، وادي الاتنين دول مع بعض، ادي السيليام هاسك وادي البران، دول موجودين، دول بيتاخدوا على شوية مية ويتقلبوا ويتشربوا قبل الأكل، فبيعملوا زي كأنك حطيت بالونة، انهم بيمتصوا كل السوائل اللي في المعدة، فبيتنفخوا كده زي البالونة، فبيسدوا النفس، بما انك مش هتاكل أكلة تقيلة. بس ليهم عيب، انه بيمنعوا امتصاص كل حاجة، بيمنع امتصاص البروتينات والدهون والفيتامينات وكل حاجة. فأدوية برضو ليها شوية عيوب، برضو بتستخدم عند الضرورة القصوى في الوجبات التقيلة يعني، يضاف إليها بذور الشيا كمان. بس برضو أنا بنصح الناس اللي تاخد الأدوية دي مش عمال على بطال، دي أدوية بالكي فورمينج دراجز، بتسد النفس مؤقتا في الوجبات السمينة أو في العزومات التقيلة. خلاص. الدواء اللي بعد كده الرابع اسمه كروميوم او كروماكس، وادي شكل الدواء اهو، الكروميوم او الكروماكس. الكروميوم او الكروماكس دي ماده موجوده في الصخور والتربه ومياه المحيطات، بتستخرج منها، بتفك الكربوهيدرات والدهون والبروتينات من بعضها، وبتزود حساسيه الانسولين، فبيأثر على الميتابوليزم بتاع السكر. كروميوم او كروماكس ده برضو لطيف ورخيص وابن ناس، ومفعوله لطيف برضو جدا جدا جدا، يمكن ان يؤخذ تحت اشراف طبيب، انا بفضل لمدة شهر او شهرين، ويقيم، لان كل بني ادم رد فعله للدواء غير التاني. الدواء الرابع او الخامس اللي هنشوفه اسمه جارسينيا. جارسينيا برضو ادي شكل الدواء اهو، اللي هو موجود في مصر تحت اسم تولانجو سليم او جارسينيا كامبيجوزا او الكامبيوجا. الجارسينيا الكامبيوجا ده عبارة عن مادة بتستخرج من نبات الجارسينيا، فيها حاجة اسمها الهيدروكسي سيتريك اسيد، بتثبط انزيم اسمه سيتريت لاييز، بيخلق الاحماض الدهنية، برضو ده مشهور، ده بيستخدم من خلال هذا الانزيم، يمنع تحويل الكربوهيدرات لدهون، ويعزز تكسير مخازن الدهون الموجودة جوه الجسم. ادي الدواء هو التولانجو سليم ده، برضو مشهور لإدارة الوزن، مفعوله ضعيف لكن اهو ملوش اثار جانبية، برضو يخص تحت اشراف طبيب، بديهولك انا بوستر يعني، انت لما تروح للدكتور يكتب لك نظام غذائي، تاكل ايه وتفطر ايه وتتغدى ايه وتتعشى ايه، ممكن يديك مع الأدوية دي كورس جلوكوفاج، كورس جورليستات، كورس جارسينيا، كورس سيليوم، إنما الأدوية دي بتاخدش على طول العمر، فترات قصيرة في الوجبات بتساعدك على أساس تحس بتأثير الدايت على حياتك يعني. إيه كمان تاني من الحاجات المشهورة لسه إحنا كل ده في الخفيف اللطيف، الشاي الأخضر برضو من الأدوية اللي بتخسس جدا جدا، مضاد أكسدة وبيسموه ثيرموجينيك، فيه كافيين، فبيعمل طاقة، بيحرق الدهون يعني، برضو لطيف الشاي الأخضر، بيساعد الناس اللي عاملة دايت انها تحس بسرعة الاستجابة للدايت.

كل اللي انا قلته من اول كلامي لغايه دلوقتي مع الاكل والنظام الغذائي والرياضه. خلاص نخش بقى في الايه التقيل. كل الكلام ده اظن كتير منكم عارفينه. التقيل بقى نبدا بالدواء الاولاني اللي اسمه كوسيميا، ده في امريكا، وكوسيفا ده في اوروبا. ده عباره عن دواء اقراص بيؤخذ بالفم، عبارة عن مزيج من دوائين، فنترامين وتوبايراميت، اكستندد ريليس كبسول، اسمه كوسيميا.

دي أدوية قوية جدا جدا جدا، بتنزل من الوزن 10% في السنة لو استخدمت حبة في اليوم بس. ادي لا راسي قدامك، ممكن تنزل لغاية 10% من الوزن، يعني لو انت وزنك 100 كيلو تنزل تبقى 90، وده رقم كويس جدا جدا، بس طبعا لازم اشراف طبي صارم. ليه؟ اولا بتسبب اكتئاب، وممنوعة للحوامل، بتزود ضغط العين، بتلخبط الغدة الدرقية، ولو وقفت فجأة بتعمل تشنجات. الأدوية دي لم تنجح قوي لأنها عايزة إشراف طبي صارم وغالية جدا، بنتكلم في 200 دولار في الشهر، يعني 10,000 جنيه، يعني السمنة أرحم. اسمه كوسيميا، عبارة عن دوايين في بعض. الفنترامين ده بيعمل اكتئاب على فكرة لوحده، والتوبيراميت ممكن ده يعمل تشنجات، فعشان كده إشراف طبي صارم. كوسيميا ما نجحش الدواء ده على فكرة، هنشوف ايه اللي نجح دلوقتي. الدواء التاني يمكن نجح اكتر شوية، اسمه كونتراف، ده مزيج من دوايين، واحد اسمه بوبروبيون والتاني اسمه نالتريكسون. كونتراف ده هو شكله، حب يشوف شكله، ادي الكونتراف برضه، ده في حدود 200 300 دولار في الشهر، ده دواء قوي جدا جدا جدا زي الكوسيميا. بيشتغل ازاي؟ البوبروبيون ده بيسد الشهية، والنالتريكسون ده بيمنع تأثير المواد الأفيونية أو الكحول للي عندهم مشاكل إدمان، وبرضه بيسد النفس. لقوا إن لما بنحط الدوايين دول على بعض، الدواء ده موجود في مصر على فكرة، اللي هو اسمه كونتراف، ده بيسد النفس وبينزل الوزن حوالي 12% من وزنك في السنة، يعني لو وزنك 100 كيلو تنزل 88 حباية في اليوم أو حبايتين. برضه لازم تحت إشراف دكتور لأنه له شوية مشاكل. بيعمل شوية تغيرات سلوكية وأفكار انتحارية وبيرفع الضغط وشوية تشنجات. طبعا تقول لي ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور، ايه الأفكار الانتحارية؟ طبعا لو اتاخد بدون إشراف، انتوا عارفين الناس، في ناس تحب تاخد من الدواء ده بلبعة، يقول لك طالما بيخسسني 12% ما انا لو خدت 3 أقراص انزل نص وزني، كارثة. فلو خدت اوفر دوز من الدواء ممكن يعمل لك أفكار انتحارية. عشان كده الأدوية دي الاتنين سواء الكونتراف أو الكوسيمي ما نجحوش بسبب مشاكلهم الكارثية إلا تحت إشراف طبي دقيق. وأنا شخصيا الأدوية دي بخليها موجودة مع الدكتور وأقول له إديها للمريض بتاعك أسبوع بأسبوع، ما تسيبش العلبة بين إيديه. إن ستاتنا الأفاضل يقول لك ما دام الدواء ده كويس كترته تجيب نتائج أكثر، دي كارثة برضو من الكوارث يعني. إيه كمان تاني؟ نخش بقى في الأدوية اللي بجد، الأدوية اللي اسمها الحقن، حقن التخسيس. وهنا بقى لينا وقفة مهمة جدا جدا جدا في حقن التخسيس. يلا بينا نبتدي المشروع بتاعنا. أول دواء اكتشفوه اسمه ليراجلوتايد. الأول أحكي لكم قصة الدواء ده إزاي بيشتغل إزاي، وأنا أقول لكم أسامي الدواء التجارية. احنا عندنا هرمون طبيعي في جسمنا اسمه هرمون الشبع، اسمه GLP-1، اسمه جلوكاجون لايك بيبتايد واحد. اول ما بناكل الجسم بيفرز الدواء ده عشان يحسسك بالشبع. والمفروض ان الدواء ده اول ما الهرمون ده اول ما بتاكله بيطلع، بيتكسر في الجسم خلال 2 لـ4 دقايق. جلوكاجون لايك بيبتايد، يعني اول ما بتاكل الاكل بينزل في المعده، يطلع الهرمون ده عشان يبتدي يحسسك بالشبع.

شبه عشان حضرتك ما تاكلش كتير، ده حماية طبيعية يعني. احنا بقى افتكسنا ايه فكرة، مادام اكتشفنا الهرمون ده وقلنا بيكسر خلال 2 لـ4 دقايق، ما تيجوا يا جماعة نطلع الهرمون ده من المعدة، شايفين التقدم المعدة الطبي عمل ايه، ونخلي مدته بدل ما تبقى 2 لـ4 دقايق تقعد من اسبوع لـ7 ايام. ايه رأيك في الافتكاسة دي؟ يعني انا هديك حقنة، اول ما تاخد الحقنة دي يطلع لك الهرمون ده اللي هو GLP-1 حاجة زيه بالظبط، تخليك تحس بالشبع من يوم لـ7 ايام، من يوم لـ7 ايام، تقعد 7 ايام شبعان. فاول ما اكتشفوا الدواء ده اللي هو ليراجلوتايد اللي هو بيقلل حركة المعدة والامعاء والى اخره، طبعا هو انت بتجوع بس من اقل حاجة تحس بالشبع، بيحسسك بالشبع فترة طويلة. فالدواء ده يا جماعة يعني حاجة، اختراع جميل جدا جدا جدا جدا جدا. طبعا بيشتغل بطرق تانية كمان، ان هو بيخلي الجسم يفرز انسولين اكتر من الطبيعي، والانسولين بيدخل السكر جوه الجسم فبيحرق السكر. كمان تاني انه لو مفيش سكر في الدم بيقفل مخزون السكر في الكبد، فالكبد ما يطلعش سكر، فيبتدي الجسم تحرق الدهون اللي فيك. بالاضافه ان هو بيشتغل على المخ كمان، على مركز الشبع، يعني حاجه رباعيه، حاجه رائعه جدا. اولا بيقلل حركه المعده فيحسسك بالشبع، هرمون شبع، بيدخل السكر جوه الخلايا، بيمنع الجسم من اخراج السكر فتكسر خلايا الدهون، وبعدين بيحسسك بالشبع في المخ. حاجه اختراع رهيب. الدواء ده اول ما اخترعوه اخترعوه لعلاج السكر، اللي هو اسمه ليراجلوتايد، اسمه فيكتوزا، حقنة مرة في اليوم. وبعدين قالوا طيب ما تيجي نخترع نفس الدواء بس جرعة أعلى شوية للتخسيس، فاخترعوا الدواء اللي بعده اسمه هو ليراجلوتايد بس جرعة أعلى، اسمه ساكسندا. يبقى الفيكتوزا والساكسندا دوايين هو بس، واحد بيستخدم لعلاج السكر، هو برضو الفيكتوزا بيستخدم لعلاج التخسيس عشان ارخص يعني، لكن هو اللي بيستخدم لعلاج التخسيس الساكسندا لانه جرعته اكبر وتأثيره اقوى، فبنستخدمه في التخسيس. حلو، شايفين الطب بيتقدم ازاي؟ يبقى دواء بيسد الشهية في المخ وفي الامعاء وفي الكبد وفي الخلايا، حاجة اختراع رهيب. لا واحنا هنسكت؟ مش هنسكت، انا رخر ما سكتش، رحت ماسك الدواء ومزوده كمان، قلت طب ما تيجي نعمل الدواء ده لمدة اسبوع بدل ما اديك حقنة كل يوم. ايه رأيكم في الاختراع الافتكاسة اللي جاية دي؟ هديك نفس الدواء بس حقنة كل اسبوع بدل كل يوم. فاخترعنا الاوزيمبيك والويجوفي، الاوزيمبيك لعلاج السكر والويجوفي لعلاج السمنة، والاتنين بيستخدموا لعلاج السمنة، الاوزيمبيك والويجوفي. وشطار قوي الاوزيمبيك على فكره، هو اغلى شويه، ما حقنه كل اسبوع، بتتاخد بالتدريج تحت الجلد، هي حقنه رفيعه جدا بتتباع بالاربعه، والحقنه بتتاخد الاول ربع سنتي وبعدين نص سنتي وبعدين سنتي وبعدين سنتي ونص، تحت اشراف دكتور طبعا، تروح تاخد عنده في العياده مش تاخد عندك في البيت، او لو ادالك في البيت تبقى انت عارف تعملها ازاي. الأدوية دي بتتاخد مرة في الأسبوع، يعني تاخد حقنة تسد نفسك مرة في الأسبوع، تقعد أسبوع نفسك مسدودة مالكش نفس تاكل، من أقل طبقة تحس بالشبع، كأنك عملت عملية بالظبط. ده بيخسسك 15% من وزنك في السنة. يبقى احنا كده عندنا الفيكتوزا والساكسندا مرة في اليوم، والأوزيمبيك والويجوفي مرة في الأسبوع، 15% من وزنك في السنة بالحقن دي، حاجة رهيبة. يعني تنزل لو كنت 100 كيلو تبقى 85 كيلو، طبعا برضو مع نظام غذائي عشان بس نبقى متفقين يعني. وزيهم بالظبط دواء تالت او رابع او خامس اسمه تروليسيتي او ديولاجلوتايد، برضو مرة في الاسبوع. سكتنا؟ لا مش هنسكت، نرخر ما سكتش، رحت ماسك نفس الحقنة دي. على فكرة يا جماعة الحقنة دي ليها شوية عيوب، بالذات الأوزيمبيك، الأوزيمبيك هي اللي اشتهرت قوي في العالم يعني. أولا أول ما بتاخد حقنة الأوزيمبيك

شكلها باين قدامكم على التلفزيون، يعني من شفط الدهون على فكره اللي بياخدوا اوزيمبيك بيبان على وشهم، يسموه اوزيمبيك فيس. يعني في بعض الناس، واديني بدعوك اهو، لو انتوا شطار بيطلعوا على الميديا على التلفزيون، مش هقول اسامي طبعا خالص، بس اول ما تبص لوشه تقول عليه انا شخصيا اقول لي اوزيمبيك فيس، اقول له انت واخد اوزيمبيك، لان هو بيقلل الدهون. فالحلويات بقى اللي في وشك اللي هي فراولتين في شفايفك حلوين حلوين، وخدك المبقلز الجميل الحلو ده يتشفط لجوه، وتلاقي وشك شفط لجوه وصدرك دخل لجوه، وتبتدي تقول هو عامل عملية ولا واخد أدوية، ولو ركزت شوية تلاقي واخد أدوية. أوزيمبيك برضو. خلصت القصة ما خلصتش. ايه تاني؟ ماوس بيعلق يا جماعة. ادي الويجوفي اهو. طلعنا بقى في الاختراع اللي بعد كده، المونجارو. ايه بقى المونجارو ده والتيرزيباتايد؟ المونجارو ده عبارة عن مادتين مش مادة واحدة. يعني كان الاوزيمبيك او الويجوفي او واتيفر في مادة اسمها جي ال بي 1، ده بقى زودوا عليها مادة اسمها تيرزيباتايد، بتزود كمان مفعول الاوزيمبيك او الويجوفي. دي تأثير مزدوج، بتقلل من الشعور بالجوع، وبطريقة تانية كمان انها بتقفل المستقبلات بتاعت الكبد، فيها هرمون تاني اسمه جي اي بي، يعني جي ال بي 1 انهيبيتور او بيبتايد لايك وجي اي بي لايك، المادتين دول بيقووا بعض جدا. الدواء ده يا جماعه كانك بالظبط عملت عمليه، ده بيقللك بقى من لغايه ربع وزنك في السنه. ده كارثه الدواء ده، حاجه رهيبه. تخيل واحد يبقى وزنه 100 كيلو يبقى 100، يبقى 75 على اخر السنه. برضه بيتاخد بالتدريج، اسمه مونجارو، بس عيبه الوحيد سعره 14 17 الف جنيه تكلفته الشهريه. يعني العلبه تروح للصيدلي تطلع من جيبك باكو باكوين، وتروح مديله تقعد تعد كده على صوابعك 17 الف، انت هيجي لك اكتئاب من ثمنه. يعني هيتخس بس انت هيجي لك اكتئاب، لانك انت تقعد تدفع 17 الف جنيه كل شهر لمده 6 شهور سنه. ارحم من العمليه بس الثمن غالي جدا جدا جدا. اسمه مونجارو، تأثير مزدوج، بيحطوا في الدواء ده مادتين، الجلوكوز الجي ال بي 1 ده والجي اي بي، الاثنين دول مع بعض فبيقووا بعض، فالتخسيس بيبقى رهيب كأنك عملت عملية تكميم. يبقى دي أدوية التخسيس كلها اللي احنا قلناها. لسه يا جماعة، ادي المنجر وحقن المنجر هي قدام حضراتكم، هي حقن جاهزة متعبية ما بتتعباش. يعني في حاجة تانية يا جماعة، مؤخرا اخترعوا من الاوزيمبيك والويجوفي اقراص اسمها ريبلسس. يعني التقدم العلمي وصل انه ابتدى يخترع من الادوية دي، بدل ما تاخدها ابر تاخد قرص، برضو بيقلل حركة الامعاء ويحسسك بالشبع، اسمه ريبلسس. غالي برضو، بنتكلم في 4 5 تلاف جنيه 7 تلاف جنيه العلبة، كتير قوي. لكن برضو الناس اللي ما بتحبش الحقنة وبتخاف من الابر ممكن تاخد الريبلسس تحت اشراف دكتور. جميل. اخر ما وصل اليه الطب بقى ادوية تانية جديدة اسمها جليفلوزين، اسمها اس جي ال تي 2 انهيبيتور. جليفلوزين دي اختراع رهيب برضو، فكرته سهلة جدا بس عبقرية. الدواء ده اكتشفوا ان هو بيعالج مرض السكر. ازاي؟ بيروح للكلى، خلاص، بيوقف بروتين في الانابيب الكلويه اسمه اس جي ال تي 2، صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2، المسؤول عن اعاده امتصاص الجلوكوز في الدم. احنا لما بناكل السكر اللي بناكله بينزل في البول، الكلى بترجع جزء كبير جدا منه للدم،
هذا الدواء بيروح للكلى، لا لا ما ترجع

جايش حاجة، سيبيه ينزل في البول، فبيزود إفراز السكر في البول. اختراع فظيع برضو الدواء ده، افتكاسة جميلة جدا. اسمه في السوق اهو الأسامي بتاعته، جارديانز وفورسيجا، دول اشهر اتنين موجودين، اللي هو الامباجليفلوزين والداباجليفلوزين. ده قرص بيتاخد قبل الاكل، برضو بيستخدم لعلاج السكر وعلاج التخسيس، بس هو فيه عيب واحد، انه بيخلي البول بتاعك زي السكر. فطبعا لما السكر بينزل في البول، لو ما خدتش بالك ممكن يحصل التهابات في المجاري البولية، بالذات التهابات فطرية. هو بيفقد لك الطاقة في البول، بس ممكن يحصل لك شوية التهابات فطرية، فعشان كده تعتني بالنظافة بتاعتك كل يوم يعني. تمام، فورسيجا ده مشهور، ادي شكل الدواء قدام حضرتك، 500 جنيه العلبة، 503 جنيه ونص بالظبط، اللي يحب يعرف الثمن يعني. وبالمناسبة هذه الأدوية تستخدم للوقاية من السكر وللتخسيس، واكتشفوا كمان مؤخرا إنها بتقي من أمراض القلب. يعني دواء على فكرة كل يوم بنكتشف إن هو له مزايا، بيحمي من السكر وبيخسس وبيقي منه، لدرجة إن إحنا خايفين قدام شوية لأن الدواء ده بيستخدم في عشر، مش خايفين، هنبقى فرحانين كل يوم بنكتشف له اكتشاف جديد يعني. حلو كده؟ طب احنا كده غطينا كل ادويه التخسيس، تعالى اراجعها معاكم بسرعه اللي يحب يراجع معايا. اتكلمنا الاول على ادويه خدناهم كده بالترتيب، ادويه سهله بالبق اللي هم الجلوكوفاج، واتكلمنا على الزينيكال او الاورليستات، ده بيمنع امتصاص السكر وده بيمنع امتصاص الدهون. وبعدين اتكلمنا على الادويه اللي بتنتفخ في الامعاء اللي هي البالك فورمينج، لا قشور السيليوم وقشور الرده. وبعدين اتكلمنا عن الكروميوم او كروماكس. وبعدين الجارسينيا اللي هي بتمنع تخليق الاحماض الدهنيه. وبعدين اتكلمنا على الشاي الاخضر. وبعدين اتكلمنا على دوايين بالبق، قلنا ما بنفضلهمش، مش حتى مش موجودين في مصر، مش متوفرين قوي، بنخاف منهم، اللي هم الكوسيميا والكونتراف، محتاجين اشراف طبي دقيق، أدوية قوية جدا جدا جدا. الاختراع اللي بعده اللي هو طلع اللي هو الحقن بقى، اللي هي الليراجلوتايد والساكسندا، اللي هو الفيكتوزا والساكسندا مرة في اليوم، وبعدين الأوزيمبيك والويجوفي مرة في الأسبوع. وبعدين لقينا بقى اللي هو المونجارو الرهيب، اللي هو عبارة عن أقوى دواء اخترعوه لغاية دلوقتي للتخسيس، ولكن الدواء ده زي ما قلت لكم هو محتاج إشراف طبي دقيق، والناس اللي بتاخده برضه بجرعات زايدة بتجيلهم كارثة، بيجيلهم انسداد في الأمعاء. لماذا؟ جرعة زيادة، حساسية زيادة للدواء. عشان كده المفروض إن الدكتور يديك الحقنة جرعة قليلة وشوف رد الفعل بتاعك. أخيرا قبل ما أقفل، نصيحتي كحد بيحبكم بجد، كل الأدوية اللي أنا قلتها دي هاتها على جنب، وعشان خاطري جرب جرب الدايت، اقفل بقك، كل اللي في نفسك فيه بس كميات قليلة، امشي، اعمل مجهود، اشرب مية كتير، نام كفاية، بطل توتر، عيش حياة سعيدة، لان السمنه ليها اسباب كتيره جدا جدا جدا جدا. ممكن لو ظبطنا كل ده صدقني بنخس، لو انت مزاجك رايق بتخس، لو انت قلبك فرحان بتخس، لان الواحد لما بيبقى متضايق بياكل كتير، لو انت نمت كفايه بتخس، لو مشيت كفايه بتخس. عاوز تاكل عشان خاطري، حط قدامك الطبق كل بالراحه، معلقتين ثلاثه هتشبع بسرعه، اشرب ميه كتير. وقبل ما تجرب كل الأدوية دي من فضلك استشير الدكتور بتاعك. أرجو أكون غطيت كل الأدوية المطلوبة في فقدان الوزن. فاصل صغير نسمع فيه ترنيمة لطيفة ثم نرجع لاستقبال أسئلتكم، وفضلكم ابقوا معنا أو اتركوا.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل أحبائي وأعزائي المشاهدين، ومع أسئلة حضراتكم. ما يا سيدان لو عارف الكاميرا فين أبص. هم طافين عليا كل حاجة. تمام، أوكي، اتفضلوا معانا. أول سؤال اتفضلوا. ألو،
1: ألو،
0: أيوه
1: ألو،
0: اتفضل.
1: أنا مسافر يا دكتور،
0: تنور.
2: أنا لسه بقول يا دكتور مساعد،
1: دكتور مجدي معايا؟
0: ايوه اتفضل.
1: إزي حضرتك يا فندم؟
2: عندي جوز يا دكتور،
0: دول اتنين
2: عنده
0: دخلوا في بعض
2: دواليس
0: ولا ايه؟
2: وفي، نعم؟
1: سمعنا يا دكتور.
0: ايوه، طب حد يتفضل، انا سامع اللي بيتكلم، اتفضلي. الو، الو.
1: ايوه يا دكتور،
0: ايوه يا فندم اتفضل
1: ايوه يا دكتور،
0: اتفضل.
1: بص يا دكتور، دكتور مجدي حضرتك، انا عملت قسطره في القلب،
0: الف سلامة.
1: تمام، الله يسلمك يا دكتور، استكشافيه يعني، قال ان انا عندي تصلب شرايين، والمهم انهم ماشيين على دواء ضغط اسمه،
0: قطع ولا ايه؟ الو، الو، ناخد التاني. الو،
2: ايوه يا دكتور،
0: ايوه ماما اتفضلي.
2: حضرتك يا دكتور، عندي جوزي عنده الدوالي،
0: عنده دوالي؟
2: اه
0: دوالي فين بقى؟ ما الدوالي في كذا حتة، في اللي بالي بالك ولا فين؟
2: عنده دوالي في رجله كلها من فوق لتحت،
0: اه في رجله. آه انا مخي راح لحاجة تانية.
2: وفي عنده واحد طلع في رجليه من تحت واتفتح.
0: ألف سلامة.
2: الله يسلمك يا دكتور، ودلوقتي هو واقف غرز، في رجله مليانة كلها من فوق لتحت.
0: بصي، في حاجتين بنروح لدكتور أوعية دموية، حاجتين بنعملهم، يا إما
2: تمام،
0: بيلبس شراب، في حاجة شراب مشهور للدوالي عشان يقفل
2: احنا
0: الدوالي.
2: جبناه له شراب يا دكتور،
0: طب أكمل كلامي وبعدين قولي اللي أنت عاوزه. بنلبس شراب
2: اتفضل.
0: فترات في اليوم مع دواء مشهور لعلاج الدوالي. لو ما الشراب ده
2: تمام،
0: ما نفعش، في مواد بنحقنها جوه الدوالي بتقفل المواد الواسعة دي. أو الحل النهائي بقى عملية.
2: طب هو دلوقتي يا دكتور خايف من العمليات خالص.
0: طيب يجرب الشراب ويجرب العلاج الدوائي ويجرب الحقن.
2: فاحنا عندك يا دكتور جبنا له الشراب.
0: جبتوله شراب؟ طب كويس، خلاص.

0: يلبسوا بقى كل
1: بس هي
0: يوم.
1: المشكلة السبب ان هو صغير، السبب ان هو صغير وهو عنده دوالي من فوق.
0: الشراب الصغير هو عندك. طب ما تجيبي الشراب الكبير عشان الدوالي من فوق.
1: تمام. طب هي يا دكتور، لو الدكاترة اللي هنا جايبة عملية صعبة يعني، واعرف.
0: لا ولا وعرة ولا حاجة، سهلة خالص.
1: تمام يا دكتور.
0: سلامته، ألف سلامة يا بابا. فكرة الحقن إن هي مادة سكليروزنج، بتعمل بتقفل الأوعية الكبيرة، فالدم يبطل يمشي في الحواري بتاعة الدوالي، يعني الشرايط الصغيرة بالظبط. اه بالظبط كده. ألو،
2: خير يا دكتور.
0: تنور يا فندم، اتفضل.
2: أنا شاب عندي 22 سنة، كنت راجع في يوم من الشغل بتاعي، كان عندي شفت في المستشفى، حسيت مرة واحدة كده بنغزة جامدة.
0: ليه كده؟ طب معلش حضرتك اتصل بينا تاني. وعلى فكرة في فكرة كويسة يا جماعة، هل ينفع احنا اللي نكلم الناس؟ ما ينفعش. طيب الو.
1: يا دكتور،
0: ايوه فهم، اتفضلي.
1: بقول لحضرتك يا دكتور، أنا مريض السكر وباخد أدوية كتير بعد الفطار، باجي بفطر كويس وبتعشى كويس، ساعة ما عايزة الغدا ببقى عايزة أرجع ومش قادرة آكل، ولو كلت معلقتين بالعافية والسكر بيتحرق، كلت معلقتين بالعافية أرجعهم.
0: لا تاني تاني، انت
1: فكسرت بطنة.
0: ايه المشكلة؟ معلش تاني، انك لما بتاخدي الأدوية في الصبح وعايز ترجعي.
1: انا مريض السكر، فباخد وباخد ادويه كتير بعد الفطار، ادويه روماتويد وفيتامينات وحاجات زي كده،
0: طب ده
1: فباجي ساعه ما عايز الغدا
0: لازم تاخدي دواء لمعدتك يا بابا.
1: باخد. يا دكتور مش عامل حاجه، مش كسرت بطنه ومش عامل حاجة، فكتر الأدوية دي تعباني كمان أكتر.
0: شوفي بتاخدي
1: وباجي بالليل
0: معلش
1: كويس.
0: في التدخل، بتاخدي كنترولوك الصبح؟
1: لا باخده قبل الغدا.
0: كنترولوك 40.
1: باخده قبل الغدا و بربع ساعة كده أو تلت ساعة،
0: لازم.
1: وبس
0: لا
1: ما
0: لا، قبل
1: بيتغداش
0: الغداء،
1: حاجة.
0: قبل اولا هو قبل الغداء بنص ساعة واحد، ولو لسه الأدوية تعباكي وزعيها على اليوم، ما تكوميهاش كلها الصبح.
1: ما انا باخد بعد الغدا برضو 6 مرات حاجات، باخد
0: ست
1: البوتين
0: مرات
1: وباخد
0: بتاخدي 6 مرات
1: ما انا
0: أدوية؟
1: مقسمة الأدوية 6، باخد 6 ما بين الغدا والعشاء و6 الصبح ما بين الفطار والغدا. انا باخد اعداد
0: قصدك
1: روماتيز
0: ست
1: وعلاج اعصاب
0: بتاخدي ست اقراص مرة واحدة؟
1: لا لا، كل ربع ساعة، كل نص ساعة.
0: ايه، تقدري تقولي لي الأدوية اللي بتاخديها؟
1: باخد الصبح دكتور ملجا، وباخد
0: طب انا كنت بس عاوز اسمع الأدوية اقول لك تاخديها ازاي يعني. معلش لو تكلمينا تاني اتصل بينا تاني. الو،
1: يا دكتور. انا ميه على عينيا يا دكتور،
0: سلامتك. عندك ايه؟
1: ميه على عينيا،
0: سلامتك. وبعدين
1: وبعد ما عملت ميه بيضة، وبعد كده فصلت عينيا خالص، ما نزلت غلايه بسيطه كده خالص، ولا بعرف اقرا ولا بكتب ولا اي حاجه مني. والتاني عليا ميه زرقاء، فايه الحل؟
0: طب انتي في مصر ولا في الصعيد؟
1: لا لا، في الأندية.
0: تحبي ابعتك لدكتور في مصر؟
1: أنا في مصر يا دكتور،
0: فين؟
1: أنا في الأندية.
0: قال لي بقى تحبي ابعتك لحد في القاهرة، يعني ابعتك لدكتور في القاهرة.
1: بس يكون سعره معقول عشان أنا
0: لا
1: ظروفي
0: لا،
1: صعبة
0: قولي
1: يعني.
0: له بس انك من طرفي ان شاء الله هيعمل لك كل حاجة كويس. بعتك
1: يا رب
0: لحد من
1: يخليك يا
0: الخدام
1: دكتور
0: الكويس.
1: ويكمل.

0: سنين طويلة يا رب.
1: عينيا يا بابا، ابعتي لي على الفيسبوك اسمك
0: لا
1: وانا هبقى
0: معلش،
1: ارد
0: أنا
1: عليك.
0: معايا رقم التليفون ده دكتور،
1: ايوه
0: أنا
1: حبيبتي،
0: معايا رقم التليفون، أنا
1: حاضر،
0: معايا
1: انا
0: تليفوني ده.
1: هسيب لك في الكنترول اسم الدكتور. حاضر، قولي له بس انك من طرف يا ماما.
0: يا رب يا رب يبارك لك يا رب، يطول عمر سنين طويلة يا رب.
1: فوق دماغي، فوق دماغي، فكروني يا جماعة بس اسيب رقم الدكتور بتاع الرمض. الو،
0: ايوه
1: اتفضلي يا فندم،
0: الو
1: اتفضلي.
0: دكتور مجدي،
1: اتفضلي،
0: دكتور
1: حضرتك على
0: مساء
1: الهوا.
0: الخير يا دكتور،
1: مساء النور،
0: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم.
0: لو سمحت يا دكتور، انا كنت اثرت مره في رجلي فقبض الوتر اللي هو في ركبتي من ورا، فعمل لي زي خشونة كده.
1: طب في وجع
0: ألو،
1: مثلا؟
0: في وجع في الركبة، وبعد كده خدت علاج، رحت للدكتور خدت علاج وقعدت بيه أسبوع، وبعد كده ابتدى حرجين يبقى من أول مؤخرة من ورا كده لغاية الجبهة.
1: ابعتك لدكتور عظم كويس؟
0: هند بسرعة،
1: يعني اسيب
0: أنا
1: لك.
0: من المنيا دي،
1: لا من طب
0: أنا من المنيا.
1: ابعتك لحد في المانيا
0: ماشي يا دكتور،
1: برضو، كلميني على
0: مني
1: الفيسبوك.
0: ملاوي يا دكتور،
1: عينيا، ابعتي لي
0: أنا
1: على
0: من المنيا
1: الفيسبوك،
0: ملاوي.
1: الفيسبوك هيطلع قدامك، ابعتي لي اسمك وانا ابعت لك اسم الدكتور. حاضر. ماشي، المسافة بقى مش بعيدة يعني. ألو،
2: ألو
1: أيوة،
2: ألو،
1: اتفضل.
2: مساء الخير يا دكتور،
1: تنور،
2: لو سمحت عندي زلالة البول، عندي زلالة البول 115.
1: عندك ايه؟
2: زلالة البول 115.
1: كويس.
2: ألو، وفي دكاترة كتبوا لي 375 مضاد حيوي، ودكتور كتب لي إيزابيل بريل 5.5 نص
1: لا لا، احنا بنكتب الايزابريل ده حتى لو ما عندكش ضغط عالي. انت عندك سكر؟ ثواني حبيبي، انت عندك سكر او ضغط؟ طيب، وعندك سكر في في سكر في طيب الكرياتينين كام عندك؟ لا كويس كويس.
2: واليوريا 29.
1: كويس جدا جدا. لا خد الايزابريل ما فيهوش حاجه.
2: طب استعمل ايه للزلال علاج؟
1: ما هو الايزابريل بيقلل الزلال.
2: يعني استعمل له الايزابريل؟
1: كويس جدا.
2: طب يعني ما فيش افضل، افضل
1: لا ده كويس جدا. هي المجموعه كلها اللي اسمها الاس انهيبيتور دي بتمنع الزلال اللي في البول. خده يا حبيبي ما تخافش، خده خده ما تقلقش. ايه بتخليك كويس، خده بس ما تقلقش، مالكش دعوه بتعمل ايه، كويسه. ايوه، ما انت سالتني 4 مرات اهو، انا رديت 5 مرات، انا كده هيجي لي انهيار. نشوف غيره بقى. الو، هو مش سامعني ولا حاجه بتاني.
0: الو
1: الو، ايوه يا فندم،
0: الو،
1: اتفضلي.
0: انا سامعني يا دكتور.
1: سامعك كويس، اتفضلي، انت على الهوا.
0: ماشي دكتور. يا دكتور معلش، انا عايزه، عندي مرض نفسي.
1: عندك ايه يا ماما؟
0: بص يا دكتور، انا من سنتين ماما توفت، فانا كنت ساكنه في محافظه وامي ساكنه في محافظه، انا كنت اروح واجي على طول، بس انا حاسه ان

0: فات من سنتين، حصة تأنيب الضمير إن أنا ما خدمتهاش كويس بأمانة، بس أنا كاتبة عقد بصاتي وصرت ركبت شغلي
1: بتقول ايه
0: وصرت،
1: يا جماعة؟
0: بس دلوقتي أنا عايشة في تأنيب ضمير عشان ماما توفت يعني وكده، عشان أنا يعني قصرت معاها في خدمتها. فتقول لي اقعدي اقعدي معايا ما تمشيش، بس أنا كنت أروح عشان جوزي وكده، فأنا كنت في محافظة ومش محافظة تاني. ده بس فأنا بعد ما أنا كلمة تعبت، غير كده كان معايا أخويا كان بيعامل مامي وحش خالص، هو ومراته، ومراته كانت واطية شوية، واللي كانت تكشف عليه وعلى مراته أكله وشربه، وكنت وكانوا يقولوا ساعديني أروح أساعده عشان خاطر يخلي باله من أمه، ما كانش يخلي باله من أمه هو ولا مراته. فأنا كنت شايلة الشيلة أنا، وكنت أجي محافظة المحافظة من أخذ أمي، وهو كان يعني ما كانش يعمل أي حاجة مع أمي، كان ده بالعكس كان بيضربها وكان فيها وكان بيدخل الحاجة بتاعتها وكل هوت يعني،
1: انت
0: وعمالة معاملة
1: عندك
0: وحش.
1: شعور بالذنب
0: بس
1: يعني؟ عندك شعور بالذنب؟
0: عندي شعور بالذنب، وكان يا مرتب مني حاجة أساعد وكنت أساعد لحد ما
1: لا ولا ذنب ولا حاجة، انت عملت اللي عليك يا بابا. انت شعور بالذنب ده لما تكوني مقصرة في حاجة، لكن احنا خدمتنا لأهالينا وحبنا ليهم مهما عملنا هنحس بالذنب. فالذنب اللي عندك ده اسمه ذنب وهمي، مش هنحط الذنب جوه دماغنا ونجري في الذنب ده طول الوقت. زي ما ربنا بيسامحك انت كمان تسامحي نفسك. الو،
2: الو
1: ايوه
2: يا دكتور، انا شاب عندي 22 سنه، كنت في راجع من الشغل في يوم، وانا راجع وراكب المواصلات حسيت بنغزه جامده في معدتي من الشمال من فوق، ودوخه ونفسي بيتكتم، حسيت ان انا بموت، واللي هو ابتديت اللي هو حاسس ان انا بموت يعني. فنزلت رحت كشفت تمام، والدكتور قال لي ان هو ده شويه تعب في المعده. فبعديها على طول بعديها على طول بيوم، الكلام ده كان من ساعه حد الزعف، كان من يوم حد الزعف يعني من حوالي شهرين، بقيت بتعب على طول لما مثلا اجي اكل ما بقدرش اكل، على طول عندي انتفاخات، معدتي مليانه على الاخر، عندي تجشؤ كتير جدا، بيبقى عندي نغزات في الصدر، عشان كده عملت تحليل التروبونين وعملت اي سي جي وطلعوا كويسين. كان على طول في احساس بغثيان، عندي حرقان على طول في الحنجره وفي صدري. البراز بتاعي كان بيبقى لونه فاتح، واحيانا بيبقى فيه حتت غامقه وحتت فاتحه. عندي عسر هضم، والوزن بتاعي نزل حوالي 7 كيلو. وتعبان خالص، وبكشف كتير معدة، وكل اللي بروح لهم بيقولوا لي تمام، وبحس بتعب شديد في فم المعدة،
1: انت عندك
2: وخصوصا
1: اللي
2: فعلا
1: باين
2: من
1: عليك
2: جوه بحس
1: قوي
2: ان
1: ان
2: انا
1: عندك توتر في الجهاز الهضمي.
2: بالظبط. وانا في بعض الدكاترة قالوا لي اي بي اس وقالوا لي يعني حاجات زي كده،
1: ما هو لو هو اي بي
2: فانا
1: اس
2: ايه الحل
1: يبقى
2: اعمل ايه؟
1: انصحك تروح لدكتور نفسي.
2: يعني أعالجه نفسيا مش جهاز هضمي،
1: بتروح لدكتور نفسي.
2: وعندي مخاط كتير في البراز.
1: ما هو بيعمل كده، الاي بي اس بيعمل كده.
2: وعضلات رجليا على طول ضعيفة، حاسس أنا مش
1: خلاص انا
2: شايفاني،
1: قلبي
2: بيبقى عندي
1: اتقطع مش
2: أحيانا
1: قادر
2: بعد
1: استحمل،
2: إيدي. فإيه
1: انا مش قادر
2: يعني
1: استحمل اكتر
2: النصيحة
1: من كده
2: يعني؟
1: بجد.
2: أعجز عند دكتور نفسي؟
1: انا قلبي
2: نعم،
1: تعب، انا تعبت لك.
2: انا الصراحه عايش في جحيم، خصوصا ان انا بروحش بتات في المستشفى، ما بقاش
1: لا
2: عارف
1: لا
2: اقعد في
1: لا،
2: الشفت
1: دكتور
2: يعني.
1: نفسي على طول.
2: وعملت التحاليل كلها، في كالبروتكتين
1: طب
2: وتروبونين والسي بي سي والسي
1: انا
2: ار
1: رايي
2: جي،
1: انت والدكتور النفسي
2: وكله
1: تروح لدكتور
2: كويس يعني.
1: نفسي.
2: نعم يا دكتور،
1: لا يعني ولا حاجة، سلامتك. دكتور نفسي. الو،
3: الو
1: ايوه
3: مساء الخير دكتور مجدي.
1: اتفضل يا فندم.
3: كل عام وكل عام وحضرتك طيب، ولا بيا بيا تعب محبتك.
1: تؤمر.
3: انا دكتور ايدي بتنمل،
1: منين؟
3: وبعد كده رحت ايدي بتنمل في صبع بتنمل، رحت الدكتور عمل لي عمليه اللي هي بتاعت التوسيع،

0: تسليك.
1: تسليك.
0: وبعد ما عملت تسليك تسليك انا سبت كويس قوي قوي. بعدها بقى بعد اشهر ايدي وقعتني تاني، ومش قادر مش قادر افتحها ولا اقفلها ولا اقدر افتح نفسي الكازوزه. والدكتور قال لي انت عاوز عمليه، عاوز حقن. فانا خايف اعمل حقن.
1: لا بالعكس، الحقن ما يخوفش، انت كان اصلا المفروض تعمل حقن. يعني التسليك ده بنعمله في الحالات الشديدة، في الحالات العادية بنعمل حقن. الحقن ده حقنة كورتيزون سهلة خالص. الخط قطع. طيب الو الو،
0: ايوه الو
1: اتفضل اتفضل يا فندم.
0: الو
1: ايوه يا فندم اتفضل،
0: الو
1: حضرتك سامعني؟
0: دكتور مجدي،
1: اتفضل
0: انا سامعك.
1: اتفضل يا فندم.
0: دكتور مجدي
1: اتفضل.
0: مساء الخير يا دكتور مجدي.
1: مساء النور.
0: مساء الخير. عندي سؤالين يا دكتور. السؤال الأول، عندي البروستاتا 80،
1: سامعك يا فندم اتفضل.
0: دكتور نجدي
1: يا فندم اتفضل، انا سامعك. وصلت للبروستاتا وبعدين؟
0: أدويتها كلها ليها سايد افكت وتزود الضغط ومتعبة جدا. في وصفات اللي هي بذور الكتان وبذور اليقطين وليمون وعسل ابيض، دي ليها فايده ولا وصفات ملهاش
1: مفعولها
0: لازمه؟
1: ضعيف،
0: السؤال الثاني،
1: مفعولها ضعيف، مفعولها ضعيف.
0: ليه المفروض في ضعيف؟ طيب السؤال الثاني،
1: خططها. طيب وليه الخطوط تقطع؟ معلقين تليفون. الو
2: ايوه يا دكتور.
1: اتفضلي يا فندم.
2: انا اخويا عنده اوتيزم، عنده 20 سنة، بس بقاله مثلا سنتين ابتدى بقى بيخاف قوي من الطيارات. صوت الطيارات اول ما بيجي بيضايقه وكده. فاحنا اتكلمنا مع المعالج النفسي بتاعه، قال لنا ان احنا لازم نحاول نحببه فيها وكده. فبقينا نعمل كده، بس هو ستيل ممكن لما يسمع صوت الطيارة توصل بيه نوبة غضب وبيخبط على دماغه وكده. فهل في دواء أو حاجة ممكن تقلل الخوف، ولا احنا لازم نشتغل جلسات تكامل حسي؟
1: اللي بندي فرصة للجلسات قبل الأدوية. يعني في أدوية طبعا بتقلل الخوف، بس أنا بفضل نجرب الجلسات ونستنفذها قبل ما ناخد أدوية خوف.
2: هل الجلسات دي تبقى جلسات تعديل سلوك، وإن إحنا نحاول نطمنه أو نحاول
1: أيوة
2: نخليه يتقبل فكرة الطيارة،
1: برافو عليك،
2: ولا جلسات تكامل حسي إن هو يتعرض كتير للصوت؟
1: الاتنين بينفعوا
2: الاثنين. بس هو
1: الاثنين.
2: إحنا خايفين مثلا إن إحنا ناخده نركبه طيارة فتحصل له نوبة غضب أو نوبة هلع وهو في الطيارة، فهل دي حاجة ممكن تحصل ولا؟
1: طبعا ممكن تحصل. انت ممكن، هو لازم اي طيارة ولا اي حاجة بتتحرك؟
2: هو ممكن يسمعها ويتجاهلها، بس ممكن مرة أكنه دي تبقى سبب إن هو يدخل في نوبة غضب.
1: لا يعني الاتوبيس، العربية، القطر، الكلام ده.
2: لا لا، احنا حتى شكينا إنه ممكن تبقى الفريكونسي بتاع صوت الطيارة نفسه بيضايقه، فكشفنا سمع، لقينا سمعه مظبوط مفهوش حاجة.
1: جربي جربي تعملي له ديسنسيتايزيشن بالمونوريل.
2: اللي هو ايه؟
1: عارفه المونوريل اللي موجود في مصر؟
2: اه
1: ب 80 جنيه التذكره، او حتى خدي تذكره قريبه. ممكن تجربيه تطلعي محطه وتنزلي.
2: اوكي تمام. بس هو الفريكونس بتاعها صوتها قريب صح؟ قريب من الطيارة،
1: بس
2: فبيركب قطر مجري
1: الفكره انك
2: عادي.
1: بتشوفي حاجه قريبه وعاليه، و بدل ما تدفعي لك تذكرة طيارة ويسورق منك في الجو ما تعرفيش تعملي له حاجة.
2: المشكلة إن هو بيركب قطارات عادي، بس هي الطيارة بالتحديد خاصة الهليكوبتر ممكن تعمل له انزعاج جامد.
1: لا ما انا مش هركبه هليكوبتر
2: واحنا
1: منين ده؟
2: لا انا اقصد صوتها وهو هنا، يعني هو صوتها وهو في الشارع.

0: بس ممكن يخليه يدخل في نوبة غضب.
1: ما هو احنا بقى الديسنسيتايزيشن ان احنا بنحاول نسمعه الصوت ارتفيشال. ما هو دي وظيفة المعالج انه يسمعه الصوت لمدة مثلا دقيقة ويقفله، بحيث ان هو يخليه يتجرأ عليه شوية. اذا ما نفعش ممكن ناخد دواء. الو
0: الو،
1: ايوه
0: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
0: لو سمحت انا كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات عن ابني.

0: الصباع اللي فات.
1: الدكتور طلب مني اللي هو يعمل أشعة على الإيد الشمال، وهو عنده 8 سنين. يعني عملتها له من سنتين، اتبين إنه عمر العصب 4 سنين والطول 4 سنين، يعني يعتبر ناقص سنتين عن عمره.
0: عملتي بتقولي عملتي أشعة
1: ألو؟
0: فين؟ عملتي أشعة على إيه؟
1: أشعة على الإيد الشمال لإبني،
0: آه
1: زي
0: تمام
1: ما الدكتور طلب.
0: تمام
1: هو عنده 8 سنين دلوقتي، لكن لما انا عملتها له يعني كان عنده 6 سنين، بس تبين ان هو اقل سنتين.
0: فين السؤال؟
1: معايا يا دكتور؟
0: معاكي. آه فين السؤال؟
1: وعملت له تحليل الغدة، عملت له تحليل الغدة طلع طبيعي،
0: كويس
1: وكالسيوم وانيميا طلع تمام طبيعي.
0: كويس.
1: فانا كنت بسأل، يعني هل نقص هرمون النمو ده بيأثر على العجز؟
0: حاجة بسيطة قوي.
1: لأن هو من البداية كان بياخد جلسات تخاطب، كان كلامه ضعيف خالص، يعني تقريبا مش بيتكلم حاجة، كان عنده صمت اختياري.
0: هو نقص هرمون النمو جه لوحده ولا مع مرض تاني؟
1: معرفش، هو اليومين دول يعني انا بتابع له مع دكتوره، فقالت عنده مشكله في الطول وهيحتاج لحقن هرمون النمو، لكن لسه ما عملتش التحاليل البدائيه يعني اللي هي الباقيه.
0: لا هو
1: قالت عنده كسر قومه ونقص هرمون النمو.
0: لا هرمون النمو ما بيأثرش على المخ إلا حاجة بسيطة جدا.
1: لان يا دكتور هو 8 سنين، لكن بتعامل معاه يعني مثلا 5 سنين
0: شفتي
1: 6، يعني ساعدني يا خالص نفسيا.
0: شفتي بقية الهرمونات طيب؟
1: وانا عملت تحليل اللي هو تي 4
0: هو تي 3 وتي 4 دول المهمين، دول بقى لو قالوا بيأثروا على الوظائف المخية. ألو،
2: يا دكتور
0: اتفضل يا فندم.
2: حضرتك، انا عملت عصارة قلب واستكشافية، طلع ان انا عندي كسور في الشريان التادي وتصلب في الشرايين، بس ما احتجتش دعامات او اي حاجة. يعني من قريب اللي ابتديت الاقي رغاوي كتيرة في البول، فعملت تحليل 24 ساعة تجميع بول، طلع نسبة البروتين عندي 1.4.
0: انت عندك سكر او ضغط
2: واليوريا، لا انا 43 سنة ما عنديش سكر.
0: ولا ضغط؟
2: لما بتابع مع دكتور القلب عشان خاطر الضغط، يقول لي انت ضغطك كويس، وفي نفس الوقت يديني اللي هو سيلوكونزوب. ده بتاع ضغط، يعني المفروض انا ما عنديش.
0: ما هو أدوية الضغط اللي بتشتغل على الكلى بتمنع الزلال. انت تاني واحد يسألني السؤال ده النهاردة. في أدوية بناخدها للضغط، مش عشان الضغط، عشان الزلال. ماشي مظبوط. اللي هي اسمها الايس انهيبيتور. المجموعة دي لقوها انها بجرعات قليلة بتقلل الزلال في البول. الو، ما عشان كده بناخد
2: الو،
0: جرعة صغيرة بيسموها سب انتي هايبرتنسيف. بيسموها سب انتي
2: ايه دكتور
0: هايبرتنسيف.
2: مجدي؟
0: ايه يا فندم اتفضل.
2: مساء الخير،
0: مساء النور.
2: ازاي الحال؟ منورنا يا دكتور مجدي، ربنا يديك الصحة.
0: شكرا يا حبيبي اتفضل.
2: أنا عملت عملية في الفقرات، 4 مسامير و4 شرايين.
0: سلامتك.
2: ايوه يا دكتور مجدي سامعني؟
0: سامعك.
2: عملت عملية 4 شرايح، 4 مسامير و4 شرايح في العمود الفقري.
0: ألف سلامة.
2: الله يسلمك. وبعدين عند نص تحت سألت الدكتور زي حالاتك، قال لك عندك كهرباء قاطعة خالص قبل
0: كهرباء قاطعة؟
2: العملية. رجليا بضغط من نسبة
0: لا لا ثواني،
2: الضغط
0: الكهرباء قطع
2: ما
0: فين؟
2: قدرتش استحملها. نص
0: الكهرباء
2: التحت،
0: قطع، الكهرباء قطع فين؟
2: النص التحت انا جالها واحد دكتور
0: لا في
2: قال
0: حتة
2: دكتور
0: الكهرباء
2: قال
0: لو
2: لي
0: قطع
2: اسمع.
0: فيها الدنيا باظت.

0: عملت الشريحه دي المفضله.
1: استنى عليا الله يبارك لك عشان افهمك.
0: ايوه دكتور.
1: اللي بالي بالك شغال.
0: ما فيش حاجه يا دكتور، انا تعبان من النص بتاع الثاني والنص الفوقاني واحد زي ما عملت الشريحه دكتور.
1: يعني بتمشي على رجليك؟
0: امشي بس دكتور
1: بس ايه؟
0: بطيء، رجلي كانك رابطهم رابطه سودا بعيد عنك، رجلها اثنين.
1: انت متجوز؟
0: ايوه.
1: وكويس؟
0: لا مش كويس.
1: يبقى في حاجة بقى في العملية عايزة تتظبط.
0: في العملية عايزة تتظبط، النص التحتاني اتملت وحدين والنص الفوقاني وحدين.
1: كده العملية ما فيها مشكلة.
0: العملية بس.
1: ان شاء الله. بس
0: ما تسلمش عليا العملية، بس الظهر فلت فوق وفوق وتحت، يعني قمت أحس نفسي ألف يمين وشمال لغاية أقف بنفسي، والبول ضاغط على علي على
1: لا
0: الفقرات.
1: كده كده في حاجة دايسة على كده في حاجة دايسة على الأعصاب.
0: البول
1: ارجع للدكتور اللي عمل لك العملية، عشان كده في حاجة لازم تعمل رسم
0: اروح
1: عصب.
0: اروح زي ما اجي،
1: نعم،
0: اروح للدكتور كل شهر زي ما اروح زي ما اجي.
1: روح له.
0: ايه دكتور؟
1: تروح له.
0: والبرشام ما جابش نتيجة.
1: هو في حاجة دايسة عندك على العصب. العملية فيها حاجة مش مظبوطة. هو لو كان العملية فيها مثلا ضغط، فيها تجمع دموي، فيها حاجة عايزة تتظبط في الشريحة أو المسامير، بيعمل عملية تانية طبعا. بالظبط. ألو.
2: يا دكتور.
1: أيوة يا فندم.
2: الو سامعني يا دكتور؟ يا دكتور انا كنت بكلمك مش
1: قطع. الو.
2: ايوه انا بقول لك، عايز الدكتور مجدي.
1: انا معاك يا دكتور مجدي يا
2: عايز
1: ماما.
2: معايا الدكتور مجدي. الدكتور مجدي هو مش الدكتور مجدي بيكلم حد تاني؟
1: لا انت، انا اللي بكلمك، بس وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
2: سمعني كده؟
1: اتفضلي.
2: ايوه يا دكتور، عامل ايه؟
1: الحمد لله كويسين بخير الحمد لله. اتفضل. كنا عاملين كشري النهارده.
2: الو الو
1: اسمعينا من
2: الو
1: التليفون يا ماما، اسمعينا من التليفون.
2: ما انا سامعاك من التليفون كده. الشبكه حلوه؟
1: كده حلوة قوي. اتفضلي.
2: بص يا دكتور، انا عندي ورك اليمين يا دكتور دوت، تعالى نزود
1: وركك اليمين تعبك؟ خط عطا جبنا سلسلة الوراك. الو.
3: الو.
1: اتفضلي يا فندم.
3: ايوه يا دكتور.
1: اتفضلي. ايه الحكايه يا جماعه؟
3: الو.
1: يا ماما اتفضلي اتفضلي عشان الخط ما
3: انا
1: يقطعش.
3: ودني ورا ودني واجعني، ورا ودني واجعني يا دكتور.
1: ورا ودنك؟
3: اه
1: طيب السمع كويس؟ اسمعي كويس؟
3: بسمع كويس. بس

0: ورا ودني في ألم شوية.
1: في وش؟
0: ودوخة بسيطة كده. لا ما فيش وش.
1: الدوخة دي بتجيلك لما توطي ولا وانتي قاعدة؟
0: لا وما اجي انام كده اريح كده واتقلب اللي شتان اديله بس
1: ضغطك
0: كده
1: أخباره إيه؟
0: كويس
1: يعني بس شوية
0: وقت تحت شوية
1: ماله؟
0: الضغط تحت واطي
1: كام يعني ضغطك؟
0: 120
1: طيب لو
0: على
1: في
0: 70
1: لو على شوية وجع بيزيدوا ولا زي ما هم؟
0: زي ما هم يعني
1: سيبيه في حاله،
0: بسيط
1: سيبيهم في حالهم، طالما ما بيزيدوش سيبيهم في حالهم.
0: طب انا عندي 70 سنة يا دكتور
1: يا رب العمر كله.
0: تعيش يا دكتور
1: ولا يهمك، طالما ما فيش دوخة جامدة، طالما الوجع ما بيزيدش، طالما الضغط
0: هو
1: كويس.
0: الموضوع ده حصل لي بعد ما غسلت ودني يا دكتور
1: غسلتي
0: لما غسلت
1: ودنك؟
0: ودني بعدين الوضع ده
1: لا. طب بصي، روحي الدكتور اللي غسلتي عنده ودنك يكشف على الودن كويس، لا يكون في التهاب في القناة اللي غسلتي ودنك فيها.
0: طيب يا دكتور
1: سلامتك. الو، 10:30 في فيسبوك. الو،
2: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
2: ايوه مساء الخير.
1: مساء النور،
2: ازي حضرتك؟ احنا بنشكرك كتير.
1: شكرا.
2: بقول لك انا عندي بنتي 18 سنه بقالها 3 شهور بالظبط اكلها قل جدا وترجيع مستمر. كشفت لها عند دكتور باطنه قال لي اعملي تحاليل جرثومه ونشكر ربنا ما طلعتش جرثومه. والترجيع زايد يعني الدكتور ده كمية علاج للترجيع ما بيقفش الترجيع على طول شغال ترجيع كده. واخيرا قال لي ممكن نعمل منقار على المعده بس انا اجلت عشان عندها امتحانات ثانويه عامه داخله على امتحانات وكده فكتب لها على مهدئ.
1: هو بالظبط
2: فحضرتك شايف ايه بالتكتيك على طول ده؟
1: ممكن يكون بسبب الامتحانات الترجيع زايد.
2: توتر قصدك يعني؟
1: طبعا التوتر اشهر سبب للترجيع وقت الامتحانات، التوتر طبعا.
2: طب اعمل ايه الحل دلوقتي؟ اعمل ايه؟
1: بصي
2: الترجيع مش واقف خالص وما بتاكلش خالص.
1: بصي، في دواء مشهور جدا جدا بيبقى عامل زي اللزقه
2: ايوه
1: كده، بيتحط على اللسان. انا هممني فتره دخولها الامتحان عشان ما ترجع لكيش في الامتحان، ففي
2: ايوه
1: لزقه كده بنحطها على اللسان بتوقف الترجيع.
2: عايزه اقول لك بتاخدها كل يوم.
1: مفيش فايده برضو؟
2: ما فيش فايده بتاخدها كل يوم
1: طب خلي
2: وابر الترجيع كانت بتاخد واحده الصبح واحده
1: يبقى
2: بالليل.
1: محتاجين، غالبا نحتاج حاجة مهدئة. مو
2: هو الدكتور كاتب لها على حاجه اسمها امي برايد دلوقتي بتاخدها تاخد
1: ممتاز
2: قرص قبل ما تنام.
1: ممتاز،
2: تمام.
1: بس ما تطوليش فيه. بس
2: اعمل ايه تاني؟ قول.
1: لا، هو امي برايد، ولو ما
2: انا
1: ارتحتش
2: عايزه بس يبقى فتره الامتحانات.
1: لو ما ارتحتش على الامي برايد بنكتب مهدئ اقوى. صوت قطع برضو. الو الو
3: الو، مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور، اتفضل.
3: معاك عادل من كاليفورنيا يا دكتور.
1: اتفضل استاذ عادل.
3: معلش انا حضرت لحضرتك حلقه على اليوتيوب بتتكلم على الذاكره بالنسبه لكبار السن واتكلمت عن الاوميجا 3 1000 ملي جرام كانت قلت لازم تتاخد الصبح. طب الصبح على الريق ولا من غير ولا بعد الاكل؟
1: بص، هو اختلفت الأقوال، لو هناخدها الصبح هناخدها قبل الأكل على طول.
3: اوكي. طب انا
1: عشان في
3: عندي اوميجا 3 880 وعندي اوميجا 6 560
1: أوميجا
3: وعندي اوميجا 9
1: ثواني،
3: 4
1: أوميجا 3 صح، أوميجا 6 مش صح.
3: طب كلهم في حباية واحدة يا دكتور؟
1: طيب المرة الجاية ما تجيبش الأوميجا 6.

0: ده 6 ولا 9؟
1: ولا 6 ولا 9، 3 بس كفاية.
0: اوكي، واخد حبايه واحده ولا حبايتين؟
1: لا، في سن حي كام سنة؟
0: 72.
1: لا، حباية كفاية.
0: طب المالتي فيتامين فيه كومبليت مالتي فيتامين ممكن ناخده ده ولا بلاش؟ ولا كفايه
1: ده
0: بس الاوميجا؟
1: لا لا لا، لازم تاخده،
0: المالتي فيتامين.
1: خده بقى في
0: اوكي
1: وقت تاني، ما تاخدوش مع بعض عشان معدتك، خده في الغدا ولا حاجة.
0: اوكي ماشي يا دكتور.
1: ألف سلامة. أسئلة الفيسبوك.

ميرفت عادل. ما الفيتامينات التي تزيد النشاط الذهني وسرعة رد الفعل وتحسين الذاكرة للسيدات فوق الستين؟ فيتامين B1 و6 و12، وممكن الجينكو كمان يساعد الاتنين دول. جميل. ايفا بقى جت الماتشا القهوة الخضراء، رأي حضرتك فيها ايه؟ كويسة بس ما تكتريش. ما اعرفهاش يعني. زي الشاي الاخضر بالظبط. لو سمحت يا دكتور، عاوز دكتور مناعة وروماتيزم، للأسف ما فيش حد أعرفه بالاسم يعني، بس ممكن أشوف لحضرتك. حاضر، لو لقيت تابعيني على التليفون وأنا أشوف لك. حاجة تاني؟ جانو ميخائيل، ما رأي حضرتك في عملية البي اف او لشاب في الثلاثينات؟ البي اف او اللي هي البرفوريتد فورمن اوفال، اللي هو الثقب في القلب، ممكن تكون سبب من اسباب اصابته بجلطتين بين كل جلطه والاخرى 7 سنين. هل العمليه امنه ولا اي تيست؟ لا مفيش تيست، العمليه ما فيهاش مشكله خالص دلوقتي بالطرق الحديثه، سهله جدا جدا جدا جدا يعني. كده خلاص. طيب شكرا جزيلا لحضراتكم. بفكركم دايما يا جماعة المرات اللي جاية بإذن ربنا ما تبقوش تفتحوا التليفونات من أول الحلقة، عشان زي ما انتوا شفتوا التليفونات الكتير ورا بعض بتقطع في وسط الحلقة، فخدوا بالكم المرة الجاية. حلقة المرة الجاية مفاجأة جميلة تعجبكم إن شاء الله، صدقوني احنا مش عايز أقول لكم قد احنا بنبذل مجهود الأسبوع كله عشان نجيب لكم النص ساعة دي، ممكن تاخد وراها 6 7 8 أيام شغل في الأسبوع اللي قبله، وكل يوم نشتغل بال3 والـ4 ساعات عشان نعمل لكم سلايد واحدة من السلايدات دي. بفكركم الفيسبوك بتاعنا ما يطلع على الشاشة الدكتور مجدي إسحاق أوفيشيال، الصفحات اللي بتنزل لنا أقوال أو ريلز أو كده. لو سمحتوا، انتوا بتعملوا مجهود لطيف معانا، بس خدوا بالكم من الناس اللي بتخش على الصفحات دي بتوجه لنا بعض الحاجات اللي مش كويسة. يعني انتوا بتنزلوا ريل انا بقول في الصفحة نتكلم على مثلا 10 نقط، فبتحطوا نقطة، يجي واحد تحت الريل ده يقول لك ايه، ما فين بقية النقط، الصفحات الكلام ناقص، ويقعدوا يزعلوا مننا كأننا احنا اللي بننزل الريل دي. فخدوا بالكم بس من الحاجات دي عشان ما تزعلش حد يعني. فإنما بقية الحاجات اللي بتعملوها هايلة جدا وبتساعد الخدمة مساعدة جميلة جدا جدا جدا. فكركم ان الحلقة بتاعتنا بتتذاع النهاردة الأربعاء الساعة 9 بالليل، تتكرر الجمعة الساعة بعد الدور الساعة 4، بعد كده الاثنين اللي وراه. يا رب تكون الحلقات نالت رضاكم، إلى أن نلتقي بكم في الحلقات القادمة، أحلى وأجمل وأرق وأطيب الأمنيات، تصبحوا على مليون خير.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك اليوم في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: من هو الوحش وما هو مغزى الرقم 666؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

لما ظهر الكمبيوتر البعض أطلق عليه سمة الوحش. لما ظهر استخدام الإنترنت البعض أطلق عليه سمة الوحش. لما ظهر الفيزا كارد اللي ممكن بورقة في جيبك وبرقم سري باسورد ممكن تبيع وتشتري وتسحب فلوس وتودع فلوس، الناس قالت عليه سمة الوحش. لما ظهر كورونا فيروس على الساحة الصحية العالمية وطلع ما يسمى بالفاكسين، التطعيم والمصل ضد فيروس كورونا، ناس قالت عليه إن هو سمة الوحش. وهذا يقسم الناس إلى فريقين، مؤيد ومعارض. الحقيقة احنا محتاجين عشان نعرف يعني إيه سمة الوحش نعرف أصلاً يعني إيه الوحش. من هو الوحش؟ الوحش هو شخصية ستأتي على مسرح الأحداث بعد اختطاف الكنيسة في منتصف أسبوع الضيقة. احنا عارفين لما الرب يسوع المسيح يجي ياخد المؤمنين يخطف الكنيسة من على الأرض في 7 سنين اللي هي أسبوع دانيال 70، تنقسم لقسمين، 3 سنين ونص مبتدأ الأوجاع، 3 سنين ونص اسمها الضيقة العظيمة. في منتصف الأسبوع يعني بعد 3 سنين ونص يطرح الشيطان من دائرة السماء إلى الأرض، يأتي بغضب عظيم إلى الأرض، يعمل تحالف مع شخصيتين في منتهى الرداءة، وهو شخصية النبي الكذاب وشخصية الوحش الروماني. شخصية النبي الكذاب شخصية دينية من إسرائيل، شخصية الوحش الروماني شخصية سياسية من أوروبا المتحدة أو إمبراطورية روما العائدة إلى الحياة. الكلام اللي أنا بقوله كلام عام، لكن لما نحط أجزاء كتابية جنب بعضها الصورة تتضح أكتر. في دانيال 2 الأعداد من 40 لـ45 يشرح دانيال الحلم الذي رآه نبوخذ نصر. زي ما حضراتكم فاكرين كان فيه تمثال مكون من 4 أجزاء، الرأس من ذهب، دانيال قال له دي مملكة بابل، وبعدين الصدر والذراعان من فضة، دي مملكة ماد وفارس، وبعدين الحقوين والفخذين من نحاس، ودي مملكة اليونان، إلى أن القدمين من حديد لغاية ما نوصل إلى أصابع القدمين العشرة، 10 صوابع، وده حديد مختلط بخزف. قال دانيال إن المملكة الرابعة هي مملكة الرومان، لكن في أيام المملكة اللي هي عبارة عن 10 صوابع القدمين، 10 أصابع القدمين اللي هي الامتداد للمملكة الرومانية اللي هتبقى اسمها مملكة الوحش، الرب باعتباره الحجر هيضرب تمثال أزمنة الأمم، يعني يقضي على أزمنة الأمم التي سادت على أرض إسرائيل، وبعدين الرب يؤسس ملكوته الألفي السعيد. يقول في دانيال 2 عدد 44 وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. يقصد مملكة المسيح التي تيجي تقضي على مملكة هذا الوحش اللي هو الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة. لو رحنا لدانيال 9 الأعداد من 25 لـ27 يقول فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعاً يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وده تم في الماضي، وبعد 62 أسبوعاً يقطع المسيح وليس له، يعني تنتهي هذه الفترة بموت المسيح وليس له، وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس. شعب رئيس آتي، الرئيس الآتي اللي هو هيجي بعد كده الوحش، شعبه اللي هو الشعب الروماني ده اللي جه سنة 70 ميلادية وخرب القدس وخرب المدينة، وانتهاؤه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. لكن عدد 27 في دانيال 9 بيتكلم عن المستقبل، بيقول عن هذا الرئيس الآتي اللي هو الوحش ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. عايز يقول في العدد الأخير ده إن الوحش اللي هيكون زعيم أوروبا اللي هي الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة بعد اختطاف الكنيسة ذات 10 ممالك متحدة أو ذات 10 قرون زي ما قال لنا سفر دانيال، هيكون هو الزعيم السياسي الوحش اللي هيعمل معاهدة مع كثيرين، لكن في منتصف الـ7 سنين لما الشيطان

0: يديله قدرته مع النبي الكذاب هيعمل ايه؟ وفي وسط الاسبوع يبطل الذبيحه التي تقدم في الهيكل الى يبنوه اليهود بعد اختطاف الكنيسه، وعلى جناح الارجاس مخرب هيحط صورته والعباده الاصناميه في الهيكل، وده هيستدعي ان ملك الشمال يجي يخرب ارض اسرائيل. ده تتميما للكلام اللي بعد كده، حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. هيجي ملك الشمال عشان يخرب ارض اسرائيل نتيجة الشر اللي عملوه في أرض إسرائيل وعبادة صورة الوحش، وبكده الله كمان يقضي على الملك الشمال اللي هو الأشوري، ويقضي على الوحش، ويقضي على النبي الكذاب. إذن من هو الوحش الخارج من البحر؟ هو زعيم سياسي سيأتي على رأس إمبراطورية روما العائدة إلى الحياة. نفهم الكلام ده كمان من سفر الرؤيا أصحاح 13، يقول: ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشاً طالعاً من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. هو ده الوحش اللي طالع. ليه 10 قرون؟ لأنه هيعمل تحالف من 10 دول في أوروبا المتحدة، وهي الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة. يقول في عدد 4: وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف. آخر جزء في عدد 18 يقول إيه؟ يقول هنا الحكمة: من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان. عدده كام؟ يقول 666. 666. إيه 666؟ البعض طبقها على حاجات كتيرة جدا، وعلى أسماء أشخاص وزعماء دينيين وسياسيين. رقم 6 ده رقم الشر والنقص. نتذكر أن الإنسان خلق في اليوم السادس، ونتذكر أيضا أن جليات الفلسطيني الذي عير شعب الله كان طوله 6 أذرع وشبر، ونتذكر أن كان له أخ طويل القامة أعنش أصابعه 24، يعني 6 صوابع في إيدين 6 صوابع في إيدين أخرى، 6 صوابع في كل قدم من القدمين، 24. لما يكون 6 رقم النقص و6 النقص مضاعف، 3 6 6 6 6، يعني النقص المركب والنقص المضاعف قدام الله. الشخصية التي ستأتي على مسرح الأحداث تمثل الشر والنقص والعجز المضاعف في عيني الله. ربما يكون قيمة العدد بتاع حروفه 666، أو أنه يمثل الشر في كل صوره أمام الله. في كل الأحوال سيقضي الرب على هذه الشخصية الشريرة قبيل تأسيس الملك الألفي السعيد. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

أعزائي مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل، أحييكم في هذه الحلقة متمنيا لكم بركة الرب في بيوتكم وحياتكم الخاصة. في هذه الحلقة نتناول الإجابة على سؤال ترسله إحدى الأمهات الفاضلات. واضح في الآونة الأخيرة أنه عدد الأسئلة كثر من الأمهات، ليست شكاوي وإنما تساؤلات، وأغلب الأسئلة جاية بتخص الأولاد والبنات، وده أمر رائع جدا يؤكد اهتمام الوالدين برعاية أولادهم وبناتهم اللي بيمثلوا بالنسبة لكل أب ولكل أم موضوع العناية الخاصة. فالأولاد هم عطية الله التي نفتخر ونعتز بها. تقول هذه الأم الفاضلة: مشكلتي مع أولادي هي أنني كل ما أقول لهم على شيء يردد ويقول أنا حر في تصرفاتي، حر في طريقة تفكيري، حر في اتخاذ قراراتي، حر في اختياري، مش عارف أعمل إيه. أولادي أعمارهم 18 و19 سنة. قبل ما أجاوب على السؤال ده، أنا دعيت مرة من أم فاضلة مثل هذه الأم، طلبت مني أزورهم في البيت، لقالت بنفس العبارة: ولادي بيلعبوا الكورة كتير، مش مهتمين بالمذاكرة، تعبت معاهم، ياريت تيجي تزورهم ربما تديهم نصيحة. خدت معاد منها، وفي التوقيت كنت واقف على باب البيت، ولما دخلت استقبلني شاب بصدق أطول مني، لكن ظننت إن ده يا ضيف يا ابن جيران أو ربما عندها ابن كبير. الابن التاني لما دخل يسلم عليا هو أطول من أخوه، يعني أطول من اللي أطول مني. قعدت مع الشبان متوقع وجود أطفال، لكن عرفت منهم إنهم الابنين الوحيدين للأسرة، الأم كانت لسه جوه، الولدين متأهبين بصورة دفاع. أنا حسيت بنفسيتهم. كان في على الحيطة مضرب تنس ماركة دانلوب، فسألت واحد منهم مين الفنان اللي بيلعب هنا تنس، فواحد منهم طلع دي هوايته، وكان في مسطرة حرف ال بتاع طالب كلية هندسة، فطلع واحد في هندسة والتاني طالب في كلية الطب البيطري. هم دول اللي الأم سمتهم أولادي اللي بيلعبوا كورة في الشارع. وطبعا مجرد إن أنا ابتديت أتكلم معهم عن الهوايات وأهميتها، وحتى الكتاب المقدس بيقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل، دخلت الأم وبدأت تلومني أنا كمان إزاي إن أنا انخرطت معاهم في طيار الرياضة والكورة. الأم اللي بتكتب بتقول أولادي وفي الآخر أعمارهم 18 و19، أنا عايز أقول لهذه الأم المباركة الفاضلة: دول مش أطفال، لكن دول شباب. والشاب اللي عنده 18 سنة وما يعرفش يكون ليه طريقة تفكير واتخاذ قرارات، ده توضع عليه علامة استفهام في نضوجه وبلوغه الذهني والفكري. أنا عايز أقدم ليكي أولا شكري لعنايتك بيهم، لكن عايز أقدم تحذيرات من النظر لأولادنا بنظرة دنيا وكأنهم ما زالوا أطفال المدرسة الابتدائية اللي لسه بنوليهم ونديهم واجباتهم ونملي عليهم توجيهات يومية. الأولاد في السن ده بيحتاجوا إلى صديقة أكثر من أم أو رقيبة، بيحتاجوا إلى توجيه وليس إلى أوامر. أنا عايز أقول الولد اللي بيقول أنا حر في طريقة تفكيري واتخاذ قراراتي، المفروض أن طريقة تفكيره واتخاذ قراراته دي أخدها مني أنا في البيت وقت أن كان لسه في مرحلة المراهقة. وما ننساش أبدا أن في عوامل كتيرة بتشترك معانا في تربية أولادنا وتربية بناتنا. بيشترك معانا في تربية أولادنا الميديا، وسائل الإعلام. بيشترك معانا في تربية أولادنا المدرسين في المدرسة. بيأثر على أولادنا تأثير شديد جدا أصدقائهم اللي معاهم. في أمور كثيرة جدا بتأثر على أولادنا وبناتنا. عشان كده نحن محتاجين نكون
في البيت الحضن الدافئ الوقيع اللي يشجع الأولاد والبنات يلجأوا إلينا عند وجود تساؤلات أو تصرفات. في ثلاث أمور مهمين جدا أحب أقولهم لكل أم فاضلة تساعدك إزاي تكوني قريبة من أولادك ولا تتضايقي من شخصياتهم واستقلالية كل واحد منهم. أمر الأول، اعرفي أصدقائهم. اعرفي أصدقائهم، بالطريقة دي تعرفي إيه التأثير اللي بيأثر عليهم. واجتهدي أن يكون عندك علاقة وطيدة وطيبة مع أم أصدقائهم وتتحدوا مع بعض. ويا سيما لو كانت هذه الأم فاضلة مثلك مصلية، تصلوا معا من أجل

أولادكم وبناتكم هناك بركة عظيمة جدا. صلوات الأمهات من أجل أولادهم وتكريس الأمهات من أجل أولادهم. يقول الكتاب في سفر الأمثال أصحاح 31 عن المرأة الفاضلة اللي عاشت كل حياتها سهرانة من أجل أولادها وبناتها، يقوم أولادها فيطوبنها. لازم هتحصدوا من أولادكم حصاد مبارك، حصاد روحي. الأمر الثاني، احفظي أسرارهم. هو إيه اللي بيقفل أولادنا عننا؟ ومرات كتيرة ما بيحبوش يتكلموا معانا، وإحنا بالنسبة لهم نكون عنصر من عناصر الملل. الولد عنده أسرار، حافظ على أسرار ابني. قد تكون الأسرار دي أمر تافه جدا، أو قد لا تكون أسرار، لكن في نظره هذا سر. احفظي أسرارهم لا سيما في هذه المرحلة الخطيرة حتى يكونوا منفتحين عليك. الأمر الثالث، حافظي على خصوصيتهم. أنا عندي 3 أولاد، 24 سنة، 24 سنة، و27 سنة. وأقول بكل إخلاص وصدق إن حافظت على خصوصيتهم ولغاية دلوقتي، حتى إني ما تجرأتش أدخل غرفة ولد في عدم وجوده. وده أمر أنا أؤمن بيه شخصيا، أو أفتح درج من أدراج مكتبه، أو أبص في أي حاجة تخصه نهائيا في غيابه. والأمر ده فوجئت إنه محبب جدا ليهم، واداهم نوع من الاسترخاء. وبالعكس ده خلى الأولاد يجوا يسألوا في أمور كان صعب جدا أنا أتوقعها أو أعرفها عنهم، لكن حصل بينا انفتاح عظيم جدا. وعايز أقول إن في معادلة روحية علمية بتقول حكمة تساوي حب زائد حزم. التلاتة حاه دول مهمين جدا نستخدمهم مع أولادنا من طفولتهم وحتى في هذا السن. وعشان أحصل على الحكمة دي اسمحي لي أقول لك الكلام اللي بيقوله الكتاب المقدس، إن الحكمة تبني البيت. اذكرها في أمثال أصحاح 24، بالحكمة يبنى البيت وبالمعرفة البيت يثبت. بالإرشاد الإلهي وبنعمة الله البيت هيتملي بالخير. والأم الحكيمة هي الأم المصلية. الأم الحكيمة هي الأم الصابرة الغير متسرعة في إعطاء توجيهات وإعطاء واتخاذ قرارات، أو في نقل أخطائهم إلى بابا اللي ممكن يثار عليهم. السن ده سن صعب جدا لو إن ما قدرناش نحتويه، وهو سن رائع جدا إذا اتخذنا فيه من أولادنا أصدقاء لينا ومعينين لينا في احتياجات الحياة اليومية. في كلمات يسجلها الروح القدس في سفر المزامير مزمور 144، يسجل عبارات عن أولادنا وبناتنا. نستمع معا إلى هذه الكلمات العظيمة. يقول في مزمور 144 آية 12، لكي يكون بنونا مثل الغروس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا منحوتات حسب بناء هيكل. أبناءنا مثل غروس نامية، وبناتنا مثل أعمدة زوايا. وعشان أولادنا يكونوا غروس نامية وبناتنا يكونوا أعمدة زوايا، محتاجين بابا وماما المصليين المشجعين، بابا وماما الحافظين لأسرارهم، بابا وماما اللي عندهم وقت وحب في كل لحظة يقربوا من الولد والبنت، يقدموا لي ويعكسوا لي محبة المسيح. في مزمور 128 يحط صفة للأولاد ويقول عنهم مثل غروس الزيتون حول المائدة. غروس الزيتون دي النافعة المثمرة، غروس الزيتون اللي بيأخذ منها رمز للسلام. وجود أولادنا في البيت هو رمز للسلام وفرح وبركة وثمر الرب لينا في البيت. عشان كده أنا عايز أشجع كل أم وكل أب، مفيش داعي للتعليق على كل تصرفاتهم، مفيش داعي للتدقيق وراء كل خصوصياتهم، مفيش داعي أبدا للشك فيما يقولونه.

خلينا ندي مجال لأولادنا وبناتنا في هذا السن اللي فيه بيحاول الولد والبنت يجد شخصيته ويشعر بكيانه، بيحتاج إلى شخص يحترم هذه الشخصية. أنا عايز أقول لكم أن أولادنا وبناتنا هم ضيوف بيدخلوا حياتنا ويطلعوا منها مرة تاني، زي ما احنا كنا ضيوف في بيت والدينا وطلعنا وفتحنا بيوت. اتذكر ان الضيف ده محتاج يكرم، الضيف ده محتاج حب وابتسامة. هذا الضيف وان كان ضيف اطال الفترة، لكن هيجي اليوم اللي فيه يشتاق الى هذا البيت اذا خرج منه مرفوع النفس ومسطور في مشاعره. وهذا البيت سينفر منه إذا خرج من هذا البيت مجروح المشاعر. أنا بصلي لأجل كل أب وأم يكونوا بمثابة جهاز الدفء التدفئة للولد والبنت، كل أب وأم بمثابة شاحن التليفون اللي الولد ياخد فيه قوة وقدرة ويطلع من البيت مبسوط ومرفوع الرأس. بصلي لأجلكم أن الرب يديكم شهية للصلاة الحقيقة. بالصلاة هتربحوا أولادكم، بالحكمة يبنى البيت، وبالفهم يثبت، وبالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة كريمة ونفيسة. أنا بصلي معاكم دلوقتي من أجل أولادكم، من أجل أولادي أيضا، من أجل كل أسرة. وما تنسوش تكتبوا لينا، اكتبوا لنا على البرنامج بالوسيلة المتاحة إليكم. يا إلهنا الصالح، نشكرك لأنك أنت الذي وهبتنا عطية الأولاد والبنات. يا رب كأب مثل كل أب أصلي لأجل كل أب وكل أم، لأجل بركة وحكمة في إدارة البيت. بارك أولادنا واحفظهم من التأثيرات الشريرة اللي في العالم، واعطنا أن نكون حصن أمان لهم، نقدم لهم محبتك وغفرانك. في اسم المسيح آمين. الرب معكم، نستودعكم في رعاية القدير. بعد تخرجي من الجامعة لم يوفقني الحظ للحصول على عمل، فأصبحت كالمتسول. التصقت بأصدقاء السوق وتعلمت كل أنواع الشرور بما في ذلك إدمان المخدرات. موضوع العمل يتطلب منك بعض الخطوات الهامة. أنا أعيش في أوروبا وأرى أناس تخرجوا من جامعات، لكن قدام ضغوط الحياة الاقتصادية

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع وراء الأحداث. حلقة النهاردة الاثنين 8 يونيو 2026، اقتربنا جدا من بدء كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية ومكسيك وكندا، وهيكون إن شاء الله يوم 11. وبس قبل كأس العالم ما يبتدي، يعني إيران وإسرائيل قالوا نضرب بعض شوية كده، فكان في ضربات الحقيقة هنتكلم عنها النهاردة، وإن شاء الله يا رب تقف على حسب طبعا أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال لهم يجب أن تتوقفوا فورا. الطبيعة الحقيقة غضبانة جدا، زلزال بقوة 7.8 ريختر يضرب الفلبين، ومشاهد مدمرة جدا، مشاهد دمار غير طبيعية الحقيقة. وبنحاول برضو نتابع الحديث بالنسبة لعدد إصابات، ناس راحوا ضحية الزلزال ولا إيه اللي حاصل، بس فعلا زلزال متخيلين 7.8 بريختر. في كمان فيديو انتشر كنار في الهشيم على المواقع كلها والجروبات المسيحية، اعتداء على مهاجر مسيحي من إحدى الدول الإفريقية، وبيقال إن الفيديو ده في ليبيا.

بسبب ارتدائه صليب، وشكل منظر طبعا وهم بيضربوه بسبب الصليب حاجه تحزن حقيقي يعني. وزارة الداخلية الفرنسية في إحصائية كده بتقول إن في ارتفاع حاد في الهجمات المناهضة للمسيحية في فرنسا، ما هو ده بسبب طبعا عدد كبير من المهاجرين اللي دخلوا البلد، وللأسف طبعا المتأسلمين ويعني اللي ضد المسيحيين. عندنا كمان زيارة هامة جدا للبابا ليو، هذه الزيارة هتستمر على مدى 6 أيام، بدأ بأسبانيا وهنشوف إيه اللي حصل، يعني في تغطية شاملة كل الفترة اللي بدأ فيها هذه الزيارة من أول أمس السبت 6 يونيو. كمان دير السوريان بقى كان نشر تذكار للأب متى المسكين على موقعه الرسمي وبعد كده شاله، حصل شوية جدل كده، ودير السوريان نفسه بيوضح موقفه من نشر هذا التذكار. بالنسبة لصبري نخنوخ يعني أصدقائه بقى واللي هم عرضناهم على حضراتكم في الصور، بعد صبري نخنوخ والنيابة أصدرت بيان هام جدا جدا، تم التحفظ على أمواله. لقينا كمان النهاردة اتقبض على يحيى الصعيدي اللي احنا كنا بنشوف مين يحيى الصعيدي، ونشرنا لكم كده 6 أشخاص، هل الباقيين هيجوا بقى ويتم القبض عليهم تباعا ولا ايه الاخبار؟ ادينا متابعين مع حضراتكم. بالنسبه بقى هنا في مينيسوتا، الحقيقه بعد طبعا مش موضوع بقى ايس وقوات الهجره غير الشرعيه، لا ده في تارجت، محل تارجت عمل مكان مخصص للصلاه للمسلمين. ليه يا جماعه عملتوا كده؟ قال لك اصل احنا عندنا كتير جدا من موظفين صوماليين مسلمين. طبعا ده بالنسبة لأمريكا غريب جدا جدا انك انت تعمل مكان للصلاة، يعني احنا يعني واخدين على انه ممكن يكون في مكان للصلاة في المستشفيات، لكن عشان تعمل على مصلى او مكان للصلاة لداخل احد فروع تارجت في ولاية مينيسوتا علشان يصلوا اللي هو الفروض انت هتخليهم يسيبوا الشغل ويبتدوا يصلوا الصلوات دي، شوية علامة استفهام الحقيقة. كمان عندنا بالنسبة للرئيس ترامب بقى أثار الجدل بأنه أثناء مقابلة تلفزيونية يعني اتنرفز على المذيعة بشكل وراح ترك المقابلة، وكل ده بسبب إيه؟ بسبب الانتخابات الأمريكية، الانتخابات اللي في كاليفورنيا المتأخرة لغاية دلوقتي. لكم أن تتخيلوا أن احنا لغاية دلوقتي فعلا مش عارفين النتيجة إيه ومين فيهم الحكام اللي هيتصعدوا علشان يكون في نوفمبر أن احنا طيب. فهنا دلوقتي يعني بيقال انه اخر تحديث النهارده ان هم الثلاثه الحكام الديمقراطيين اللي هم اول 3 مراكز. طبعا عندنا كمان في اول زياره له منذ 7 سنوات الرئيس الصيني شي جين بينغ وصل الى كوريا الشماليه في زياره تستمر يومين لاجراء محادثات مع زعيم كوريا الشماليه كيم جونج اون. لقاء هام جدا يا جماعه، الزعيم الصيني مع زعيم كوريا الشماليه، فيعني هل يا ترى هيناقشوا ايه؟ هنحاول نفهم ان شاء الله الزياره اللي خلال يومين. وزي ما قلت لحضراتكم الضربات بدات ضربات ايرانيه على اسرائيل. ايه يا جماعه في ايه؟ قال لك لا اصل هم ضاربين الضاحيه في الضاحيه الجنوبيه في لبنان ضربات قويه جدا واحنا كنا حذرناهم قبل كده ودينا نفذنا التحذير. قعد طبعا اتصالات من اسرائيليه من بنيامين نتنياهو مع الجانب الامريكي، واتصالات برضو مع ترامب علشان خاطر يبتدي يضرب، وفعلا ضرب. بس بعد ما ضرب لقينا بقى الرئيس الامريكي دونالد ترامب بيقول له بقى كده ايه خلاص كده مفيش. وطبعا اثناء الضربات دي على فكره الضربات الاسرائيليه اللي بدات تضرب فيها ايران وضربوا لهم مكان لبتروكيماويات، لقينا بقى انه دخل على الخط الحوثيين وبداوا كمان هم كمان يضربوا ضربات، وبقي في ترقب طبعا من الدول الخليجيه، واحنا هندخل في اللعبه دي ولا احنا خلاص بره اللعبه دي؟ فطبعا يعني انا بقول لعبه ولكن بصراحه وضع كان خلى حتى الاقتصاد تأثر بشكل كبير جدا، أسعار النفط قفزت، أسعار الذهب هاوت، الدولار ارتفع تاني في مصر، فطبعا يعني وكل العالم كان بيترقب يا ترى هتستمر الضربات دي ولا ايه اللي هيحصل، لغايه ما جه تغريده للرئيس ترامب كانت من حوالي 8 9 ساعات كده، يجب على الطرفين انه يوقفوا الضربات فورا، وده اللي حصل لغايه دلوقتي. واجتماعات في اسرائيل، اسرائيل ردوا عليه وقالوا له على فكره لو ضربنا تاني هنضرب، وهددوا ايران وقالوا لهم لو انتوا ضربتونا تاني برضو احنا ضرباتنا على جنوب لبنان اساسا وعلى حزب الله مستمره، ولو انتوا ضربتونا هنضرب بقى بشكل اقوى جدا. الشرطه الاسرائيليه والاسعاف اعلنوا مقتل شخص واحد على الاقل في هجوم مسلح بالضفه الغربيه، قيل انه عنصر مهم من عناصر حماس استهدفته اسرائيل في الضفه الغربيه. بالنسبة للجيش الأمريكي قال عطلنا ناقلة نفط

شيفت اسمها مارفيكس في بحر العرب أثناء عبورها باتجاه إيران. لسه طبعا ده بيأكد لحضراتكم أن الحصار مستمر، وأن طبعا في برضو سفينة كانت ضربت أيضا وحصل فيها حرائق، وبيقال أن القوات الأمريكية يعني الحصار يا جماعة لسه مستمر، لأن احنا موصلناش لموضوع المفاوضات اللي أثر عليه طبعا الضربات دي. ترامب قال لهم الضربات اللي أنتم بتعملوها دي كان مفروض نوصل لاتفاق خلال اليومين دول، للأسف بسبب الضربات المتبادلة

0: سقط في منطقة خالية قرب الحدود السعودية اليمنية. طب أخبار روسيا وأوكرانيا إيه؟ هجوم أوكراني وصل لمحيط سان بطرسبرغ واستهدف منشآت عسكرية ونفطية داخل روسيا. فكده ده بيأكد أنه طبعا أوكرانيا بالدعم الأوروبي بدأت تضرب مناطق داخل زي ما قلنا كده محيط سان بطرسبرغ وقبل كده موسكو. فده طبعا ناقوس خطر. بالنسبة للمونديال هيكون الأكبر في تاريخه، مونديال 2026، ثلاث دول مضيفة زي ما قلنا أمريكا والمكسيك وكندا، وكمان 48 منتخب مشارك، وجوائز بتصل إلى 871 مليون دولار. وده طبعا من الأحداث الهامة جدا اللي الكل بينتظرها واللي هتنطلق إن شاء الله. دلوقتي في مباراة طبعا ودية، ولكن الكأس العالم والمونديال هينطلق 11 يونيو إن شاء الله. في بقى حاجة طريفة ظريفة كده حاصلة الحقيقة، إنه يعني مصطفى غريب طبعا الحقيقة نجمه راح صعد بشكل كبير جدا، لدرجة إنه هو عامل إعلان تحفيزي كده لمنتخب مصر وبيتكلم مع محمد صلاح، حاجة كوميدية لذيذة كده نشوفها مع حضراتكم بسرعة.
1: فرحان ازاي مصطفى؟
2: انا عاوز اي فريق قدامنا ينسحب من خوفه.
1: الفرحانة اللي هي دي يعني.
2: عاوزك والنبي صلاح تلم اللعيبة حواليك، حابي عليهم.
1: ماشي، حلو مصطفى.
3: مصطفى
4: احنا لازم نوريهم وش رمسيس الثاني.
3: مصطفى عارف ان انا في معسكر، قلت لك
4: عاوز نقدم كوره الاجانب اول ما يشوفوها يقولوا وات از ذيس.
3: مش حلو مصطفى والله.
5: ايوه مصطفى،
4: عاوزين بعد اي ماتش نكسبه ننزل باغنيه لف بينا يا موميا.
3: خلاص ماشي يا مصطفى، هروح.
0: اتمنى كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب المصري. ضحكنا شوية، لكن هنروح للزلزال الصعب بصراحة. زلزال بقوة 7.8 ضرب الفلبين، إلى الآن 31 قتيل على الأقل. والحقيقة أنه المشاهد اللي احنا بنشوفها، يعني بصوا البيوت بتدمر ازاي. الزلزال ده من أقوى الزلازل اللي حصلت، 7.8، يعني اقترب من 8 بمقياس ريختر. ووفق السلطات المحلية تم إطلاق تحذيرات من موجات تسونامي اللي هي موجات المد البحري، شملت عدة دول في المنطقة. السلطات الوطنية المعنية بإدارة الكوارث قالت أن ما لا يقل عن 12 شخص غير ال 31 اللي توفوا في عدد المفقودين، في إصابات 134 شخص على الأقل. حضت السلطات الفلبينية سكان المناطق الساحلية المتضررة على الانتقال إلى مناطق مرتفعة. يعني عندنا مشاهد زميلنا كتير قوي قوي، يعني تلاميذ في المدارس ومشاهد كتير معانا ننشرهم كده تباعا اللي حاصل ده كله بالنسبة للزلزال. فطبعا يعني زي ما انتم شايفين كده مشاهدينا، بصوا المبنى ده وقع ازاي. يعني طبعا ده من اكتر الفيديوهات اللي انتشرت حتى من زوايا مختلفه. المهم ان السلطات الفلبينيه بتحث السكان المناطق الساحليه على الانتقال لمناطق مرتفعه بعد ان ضرب الزلزال اعماق البحر جنوب مدينه جنرال سانتوس، البالغ عدد سكانها 720 الف نسمه. وطبعا بيقال ان في هذه المنطقه لوحدها 9 اشخاص على الاقل توفوا. تلاميذ المدارس في الفلبين وهم بيستعدوا شايفين كده أثناء الزلزال اللي حصل طبعا، وانهيار مبنى في مدرستهم، لكن الحمد لله ما لم يصب أحد. وهم أول ما بدأ الزلزال بدأوا يحاولوا أن هم يتحركوا، وطبعا مع الانهيار ده بدأوا يتحركوا كمان أكتر. دمار واسع في المطار، مطار جنرال سانتوس الدولي. بصوا المناظر طبعا زي ما قلت لحضراتكم معنا مناظر كتيرة، مشاهد كتير جدا انتشرت على كل المواقع العربية والعالمية لتأثير الزلزال القوي. زلزال قوي جدا جدا. ده مطار جنرال سانتوس الدولي. كمان كان في قاعة كده أثناء ما الناس قاعدين برضو أول ما الزلزال حصل، لقوا برضو أنه هلع في الحضور والناس بدأت تجري. والحقيقة طبعا زي ما قلنا لحضراتكم المشاهد وحتى المنظر اللي هو كان في الأول خالص، منظر البيوت المتهدمة. طبعا الزلزال لسه حاصل، كان الفجر يعني يعتبر فجر الاثنين. هنتابع معاكم ونشوف التأثيرات الأخرى خلال حلقتنا اللي جاية. ربنا يا رب يحافظ على كل الناس في كل حتة في العالم. بالنسبة بقى للفيديو اللي انتشر بشكل كبير جدا واللي بيقال انه في ليبيا وانه ده مهاجر مسيحي من احدى الدول الافريقية وانه هم قالوا له ايه ده صليب اللي انت لابسه، للأسف لازم نشوف الفيديو لان بصراحة يعني حاجة تحزن ان هم بيتكلموا بعدين بصوا بيضربوه ازاي كروس مش عارف ايه يعني

0: يعني وزي ما انتم شايفين اللي حصل مع هذا المهاجر.
1: هاو هاو خلينا نشوف هاو هاو يدك هاو يدك صليبي هذا صليبي في المدينة الرياضية صليبي في المدينة الرياضية
0: صليب هو طبعا مش عارفين اذا كانوا هيجيبوا ولا لا، بس دي المؤسسه الوطنيه لحقوق الانسان في ليبيا هي اللي وثقت هذا الاعتداء على المهاجر المسيحي واللي رايح طبعا من احدى الدول الافريقيه في علشان يشتغل في ليبيا، وطبعا تم الاعتداء عليه بسبب ارتداء الصليب. الفيديو واضح وبيصرخ للعالم كله. المهاجر تعرض للصفع على الوجه والركل على طبعا يد هؤلاء الاشخاص اللي هم وصفوا بانهم خارجون عن القانون. المؤسسه الوطنيه لحقوق الانسان في ليبيا اعتبرت ان الحادثه نتيجه خطاب التحريض على الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين والأجانب في ليبيا، وأشارت إلى أن في بعض حملات لا للتوطين تساهم في تأجيج هذا الخطاب ضد المهاجرين والعمالة الوافدة. طالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وملاحقة المتورطين في الاعتداء والتحريض، ونتمنى زي ما الداخلية المصرية كده فيديوهات زي كده مثلا أو فيديوهات اللي بنشوفها في مصر وبيتم تداولها وبنلاقي على طول بيتم القبض على الجناب، نتمنى أن يتم القبض على هؤلاء الإرهابيين. وشددت أيضا الداخلية وزارة الداخلية على ضرورة عدم التسامح مع هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون الليبي وقانون الجرائم الإلكترونية. بنتمنى بجد من كل قلوبنا القبض على هؤلاء وأي حد زيهم كده، لأن فعلا الناس دي بعد شوية يعملوا مجزرة تانية زي المجزرة أو زي المذبحة اللي كانت لشهداء ليبيا. ربنا يفتح عيونهم. أما برضه في موزمبيق فقتل أسقف كاثوليكي راميا بالرصاص، وطبعا جماعات إرهابية برضه المنتشرة في أفريقيا. توفى الأسقف أوساريو سيتوارا أسقف في موزمبيق، توفى عن عمر يناهز 54 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار في منزله يوم 6 يونيو. السلطات بتفيد بأن مهاجمين كانوا مجهولين ملثمين اقتحموا منزله واطلقوا عليه النار في صدره، والتحقيقات جارية. ولكن معروف بدعوته للسلام، يعني كان هذا الأسقف معروف بدعوته للسلام ومناهضته للعنف في المنطقة. محكمة نيجيرية حكمت بالإعدام على 4 مسلحين، ودي حاجة كويسة جدا إن المسلحين دول كانوا قتلوا أكثر من 50 مسيحي في هجوم كان عام 22. نتمنى إن يتم برضو القبض على كل اللي بيقوموا بالهجمات الأخيرة دي في نيجيريا. وطبعا زي ما بنقول كده المحكمة دي قضت بإعدام 4 ومتهمهم طبعا التهم الإرهاب، وكانوا هجموا على كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية عام 2022، واللي أسفر الهجوم ده عن مقتل مالا يقل عن 50 شخص وقتها وإصابة العشرات. المحكمة برأت متهم خامس لعدم كفاية الأدلة، ولكن يأتي كل هذا في إطار جهود السلطات لمواجهة تصاعد العنف والتطرف المسلح في نيجيريا. الإحصائية بقى اللي نازلة أو انتشرتها وزارة الداخلية الفرنسية بتقول إنه في فرنسا ارتفاع حاد في الهجمات المناهضة للمسيحية في البلاد، حيث كشف تقرير لوزارة الداخلية الفرنسية عن ارتفاع بنسبة 70%. متخيلين يا جماعة في الهجمات الموجهة ضد المسيحيين، وده كان خلال العام الماضي 2025. شملت الانتهاكات دي والهجمات اعتداءات جسدية على أفراد ورجال دين، إلى جانب تعطيل الشعائر الدينية ده في فرنسا في دولة أوروبية، وتهديد المصلين يعني مش في افريقيا ولا في دوله اسلاميه، ده في فرنسا عشان سمحوا للاعداد الكبيره جدا اللي دخلت من المهاجرين. طبعا يعني جوه قلوبهم الكره لل يعني هم رايحين الدول الاوروبيه لكن بيكرهوا المسيحيين وعايزين كل المسيحيين يعني يبيدوا المسيحيين، وتنطلق بقى هم يبتدوا يجيبوا ناس ما يعرفوش حي او يعني مسيحيين بالاسم كده وتعالوا ادخلوا الاسلام، ويبتدوا بقى يوسعوا الاعداد بتاعتهم هناك في الدول الاوروبيه زي ما حصل واضح جدا في طبعا لندن ودي في فرنسا. المهم ان التقرير بيقول ان 34% من مجمل الاعمال المناهضه للاديان استهدفت المسيحيين والكنائس بالتحديد. وبرضه كان في اعتداءات ضد اليهود والمؤسسات ارتفعت برضه بنسبه 53%، يعني دول رايحين ضد المسيحيين واليهود، يعني هم رايحين ده هدفهم. تسلط النتائج الضوء على تنامي التحديات المرتبطه بالحريه الدينيه ومظاهر التعصب الديني في فرنسا. البطريرك سوفيلوس الثالث يبحث مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب حمايه وجود المسيحي في الارض المقدسه وصون حريه العباده، ودي برضه من يمكن انتشرت الصوره دي مع هذا الخبر على اعتبار طبعا، لكن إسرائيل دايما بتقول ان احنا بنحاول نحافظ على ان يكون في صون لحقوق ال

المسيحيين وحقوق كل الديانات في الأراضي المقدسة. بالنسبة برضو يمكن يعني حاجة برضو كان الناس كتير ألقوا عليها الضوء وقال لك يا جماعة يلي بتقولوا إن المسيحيين وتجمعاتهم قلت في حول العالم، لا بصوا في صربيا المسار المسيرة دي وقد إيه عدد المسيحيين، نحو 1,000,000 مسيحي أمام زنار العذراء في صربيا تشهد واحدة من أضخم التظاهرات الإيمانية الأرثوذكسية في العصر الحديث في زمن يظن فيه كثيرون أن الإيمان قد ضعف وأن الكنائس أصبحت فارغة. جاءت صربيا لتقدم شهادة مختلفة تماما، حدث تاريخي نادر، حيث وصل زنار اللي هو الحزام السيدة العذراء مريم أحد أقدس الذخائر المكرمة في الكنيسة الأرثوذكسية إلى العاصمة الصربية بلغراد قادما من دير فاتوبيدي بجبل أثوس المقدس، وده يعتبر المرة الأولى منذ قرون طويلة. استقبلته الجموع بفرح عظيم، وصل إلى حد أن الكنائس ظلت مفتوحة ليلا ونهارا لاستقبال المتوافدين. لم يكن المشهد عاديا على الإطلاق، فقد أعلنت مصادر كنسية أن مئات الألاف توافدوا للتبرك من الزنار خلال أيام قليلة، تجاوز العدد 478,000 مؤمن في الأيام الأولى، وبعد كده اقترب من 500,000. وذكرت التقارير كتيرة جدا في صربيا أنه عدد الذين نالوا البركة وصل إلى 916,000 شخص، وكانت في صلوات ومواكب ضخمة ضمت عشرات الآلاف كان بيتقدمها الزنار. كتير قوي وصفوا الحدث بأنه الحقيقة أحد أكبر التجمعات الروحية الأرثوذكسية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة. وفقا للتقليد الكنسي الأرثوذكسي، زنار العذراء هو الذخيرة الوحيدة الباقية من حياتها الأرضية، ويحفظ منذ قرون في دير فاتو يعني أنا أسفة مكتوب بالعربي، الدير ده في جبل أثيوس المقدس، ويحظى بإكرام خاص في الكنيسة الأرثوذكسية. والحقيقة طبعا الكل مبسوط جدا، والتعليقات ما أعظم قوة الإيمان حين يتحول إلى حياة، وما أعظم محبة الشعوب للعذراء القديسة العذراء مريم. زيارة البابا ليو إلى أسبانيا، اليوم الأول كان يوم السبت 6 يونيو، وصل إلى مطار مدريد واستقبال رسمي من ملك وملكة أسبانيا. والحقيقة أنه كان بعد كده زيارة للقصر الملكي، لقاء مع الحكومة، ممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، حتى طائرة البابا لاون 14 صباح السبت في مطار أودولفو سواريز بمدريد. وطبعا معلنة الطائرة يعني وأنه وصول الطائرة بيعلن بدء الزيارة الرسولية الرابعة إلى أسبانيا وسط استقبال رسمي وشعبي حافل. والحقيقة أنه كان بانتظار البابا مراسم رسمية رفيعة المستوى، تقدم الحضور ملك أسبانيا فيليب السادس والملكة ليديا إلى جانب رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز. الزيارة التاريخية تأتي بعد 15 عام من آخر زيارة كان قام بها البابا بندكتس 14، مما يضفي صبغة من الترقب على هذا الحدث الهام. اصطفت أعلام الفاتيكان وأسبانيا جنبا إلى جنب لتزين مدرج المطار في مشهد يعكس عمق العلاقات والترحيب الشعبي الواسع. عقب هذا الاستقبال اللي كان في المطار، توجه الحبر الأعظم برفقة العاهلين الأسبانيين إلى صالون الشرف لعقد لقاء خاص ومقتضب في بداية مفعمة بالود لزيارة ينتظر منها الأسبان الكثير من الرسائل الروحية والاجتماعية. أتى اليوم الثاني أمس الأحد، حيث أقيم قداس جماهيري كبير في ساحة سيبليس شارك ملك أسبانيا في الحضور. كان في لقاءات رعوية مع شباب، فعاليات دينية، زيارات رمزية لعدد من المبادرات الاجتماعية في المدينة. شهدت مدريد لحظة تاريخية مع انطلاق دورة القربان الأقدس المهيبة برئاسة البابا لاون 14، وهي سابقة تعتبر الأولى من نوعها في العاصمة الأسبانية. شايفين يا جماعة الأعداد؟ وطبعا تحولت شوارع المدينة وساحاتها إلى مسيرة إيمان وصلاة، اصطف نحو 1.2 مليون مؤمن على جانبي الطريق، يعني 1,200,000 شخص لمرافقة القربان الأقدس والعربية المكشوفة اللي دايما أي بابا الكنيسة الكاثوليكية بيكون دي العربية اللي بيروح بيها في أي جولة، وسط أجواء من الخشوع والتسبيح. طبعا مشهد مؤثر، جثى المؤمنون على ركبهم لدى مرور القربان الأقدس معلنين الإيمان بحضور المسيح الحقيقي بينهم. وطبعا هذه الساحة بتعتبر قبل كده كانت مسرح الاحتفالات الرياضية الصاخبة، ولكن تحولت إلى ساحة صلاة وسجود، حيث كان المسيح وحده
محور الأنظار وملك

قلوب. البابا لاون الرابع عشر وجه رسالة للشباب وقال لهم كونوا شرارة لإنسانية جديدة وإيمانكم هيغير التاريخ بالمحبة، حيث التقى أو لقاء حواري مفتوح مع آلاف الشباب في العاصمة الأسبانية. دعا البابا الشباب ليكونوا النفس في جسد واحد في هذا العالم ومواجهة تحديات العصر بالإيمان والمحبة والالتزام المجتمعي. البابا استعرض نماذج من حياة القديسين اللي بنقول يروا سيرتهم الحسنة مجدوا أبانا الذي في السماوات. طبعا لفت النظر للقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس توماس دي فلانيو فلانويفيا أو فلانويفا، والقديس توريبو، وقال طبعا خدمتهم مشير إلى أن خدمته الإرسالية في البيرو شكلت محطة مؤثرة في حياته. طبعا كان في كلام جميل قوي عن موضوع أن احنا نقدر نميز صوت الله وصوت ضجيج العالم ويكون في صمت وصلاة وإصغاء لكلمة المسيح، فدي برضو كانت رسالة جميلة للشباب. يأتي اليوم الثالث النهاردة الاثنين، وكان في خطاب في البرلمان الأسباني، لقاءات سياسية وفكرية حول الهجرة والاستقطاب، واجتماع مع منظمات إنسانية وخصوصا الخاصة بالمهاجرين. في سابقة تاريخية أيضا تعتبر الأولى، خاطب البابا لاون الرابع عشر أعضاء البرلمان الأسباني في مدريد، وأكد أن المجتمع العادل بيقوم على الكرامة الإنسانية وحماية الحياة منذ طبعا الولادة وحتى الموت الطبيعي، ودعم العائلة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وشدد على أهمية حرية الفكر والضمير والدين. هو مهتم حتى الخلافات اللي كانت حصلت بينه وبين الرئيس ترامب كان ليها علاقة بالهجرة، هو مهتم قوي بملف الهجرة الحقيقة، وتناول البابا قضايا الهجرة والسلام والعدالة الاجتماعية، وحذر من ثقافة الإقصاء والحروب وسباقات التسلح، وأكد أن السلام الحقيقي يبنى بالحوار والعدالة لا بالقوة. دافع عن الحرية الدينية أيضا، مشددا على ضرورة حماية سر الاعتراف الكنسي قانونيا باعتباره مساحة مقدسة من الحرية الداخلية بين الإنسان والله. حذر بقى من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات المرتبطة بالحياة والموت، داعيا إلى عالم يضع الإنسان وكرامته في صلب كل قرار سياسي وتشريع. وهتستمر لسه الزيارة، وهنغطيها طبعا لحضراتكم في الحلقات القادمة. دير السوريان بعد ما نزل الحقيقة تذكار للآب متى المسكين على موقعه الرسمي راح شاله، وقال ليه طيب شلت التذكار؟ لأنه حصل جدل كبير جدا، وناس بقى قعدت تتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا للأسف أنه المواقف اللي هي كانت خاصة كتير جدا داخل الكنيسة الأرثوذكسية ما بين مؤيدين وما بين معارضين للمتنيح أبونا متى المسكين، وطبعا الخلافات اللي كانت حصلت ما بينه وبين البابا شنودة، لكن يا جماعة كان فيه في صلح في الآخر، وكان فيه الدنيا كانت كويسة قوي، لكن لسه ما زالت ناس كده مش راضية على أبونا متى إلى يومنا هذا. يعني المهم إن الدير بعد ما كان كاتب الذكرى راح شالها، وقال حرصا على سلامة آدي كده هو كان حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، الذكرى السنوية العشرين لنياحة الراهب القمص متى المسكين. دي اللي اتنشرت وهي دي اللي اتشالت برضو بعد كده. طب دي الرد، وقال حرصا على سلامة وحدة الكنيسة، لأن زي ما قلت لكم دخل بقى الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني إطار الواحد بيحزن بجد لما بيشوف الحاجات دي. عموما يعني نزل الدير السوريان توضيح بشأن نشر تذكار نياحة القمص متى المسكين على الموقع الرسمي للدير، وأكد أن نشر التذكار جاء في إطار الوفاء والتقدير لراهب قضى جزء من حياته الرهبانية داخل الدير دون أن يحمل أهو أن نشر تذكار نياحة القمص متى المسكين على موقع دير السيدة العذراء السوريان لم يكن إلا تعبيرا عن الوفاء والتقدير لراهب قضى جزء من حياته الرهبانية داخل الدير، حيث امتدت فترة إقامته الأولى منذ دخوله الدير عام 1948 وحتى انتقاله إلى دير الأنبا صموئيل في يوليو عام 1956، ثم عاد إلى الدير مرة أخرى عام 1959 قبل أن يغادره نهائيا عام 1960. وإذ تدرك الكنيسة وأبنائها أن هناك آراء وتقييمات مختلفة، جدل وناس مختلفة، فإن الهدف كان من نشر التذكار لم يكن الدخول في مناقشات أو جدالات حول هذه الأمور، بل مجرد الإشارة إلى جانب تاريخي يتعلق بعلاقته بالدير. ولأن دير السوريان بيحرص دائما على حفظ السلام والمحبة بين الجميع، فقد رأى الآباء إزالة التذكار تجنبا لأي جدال أو عثرة أو بلبلة قد تنشأ بين الأبناء. هي نشأت على فكرة ونشأة من زمان، ودي حاجة تحزن بجد، وكل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، بس هم مش عايزين يفهموا ده. المهم قال لك بروح الحكمة والرعاية الأبوية، وليس باعتبار أن نشره كان خطأ أو موقفا عقائديا.

نشكركم جدا على التوضيح ده، كان خطأ أو موقفا عقائديا. نشكر أباء الدير على ما يزورونه دائما من محبة ووفاء واتساع قلب تجاه الجميع، طالبين أن يحفظ الرب كنيسته وأبنائها في وحدة الروح ورباط السلام. يعني بصراحة الواحد زي ما قلت لكم كده أنه أنا بحزن جدا لما ألاقي الدنيا دي، يعني فعلا الراجل بنقول ذكرى 20 وتنيح وله كتابات وله أيضا منتهى العمق الروحاني وله عظات أيضا جميلة جدا جدا. فليه يا جماعة نقعد ننتف يعني أو نقعد نتكلم كده بشكل مش حلو على المواقع ونبين للناس كلها أنه لا إحنا مختلفين على الشخص ده، ده الشخص ده افتكروا اللي عمله في البابا شنودة. طب ما تنسوا ما تسامحوا، ما ده ربنا حتى في الصلاة الربانية بيقول لك يعني اغفر له، يعني اغفر ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، يعني الصلاة الربانية. فلو أنت ما غفرتش ولو أنت ما نسيتش ولو أنت ما جبتش الجانب الحلو في حياة أي بني آدم، إيه الفكرة؟ ليه اللي بيحصل ده؟ يعني ربنا يفتح عيونكم برضو ياللي بتقعدوا تكتبوا على المواقع هذه الاتهامات وهذه الأمور اللي بتبين إن في انقسامات وحشة قوي قوي، ربنا يسامحكم. نروح بقى لصبري نخنوخ واللي علامة يعني استفهام وتعجب كبيرة جدا، هو في يا جماعة صبري نخنوخ طب كان مسكوت ليها كل الوقت ده؟ طب هو ايه السبب اللي خلى الدنيا قامت عليه؟ طب هل الخناقة دي كانت هي بقى الايه الشرارة كده اللي كان من منها ندخل بقى على الدنيا ونجيب القديم والجديد ونروح نفتش في البيت ونلاقي فيه أسلحة ونلاقي فيه تماثيل ونلاقي فيه كل ده آثار ونعرف ان هو الراجل يعني محتكر البادي جاردات في مصر شركة فالك ونشوف كل طب ايه بالظبط اللي حصل؟ طبعا اقاويل كتيره انا مش هتدخل مش هدخل فيها، لكن احنا كنا مستنيين يا جماعه وبنقول فين البيان بتاع النيابه؟ احنا كنت المره اللي فاتت واحنا بنتكلم يوم الجمعه قلنا نيابه قرار الداخليه، لكن الموضوع تعدى بقى موضوع داخليه، ده بيان نيابه عامه يا جماعه واتهامات موجهه ليه لدرجه محامين اللي كان بيدافع عنه قال لك لا بيفكر في التنحي وقال لك موقفه بقي صعب خالص بعد هذا البيان اللي هو بيقول ايه البيان بتاع النيابه العامه. ومهم قوي ان نعرف حضراتكم بشان واقعه التعدي والبلطجه بالتجمع اللي كانت في معارض السيارات. تلقت النيابه العامه بلاغ من احد اصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ واخرين اللي هم البودي جاردات اللي احنا عرضناهم دول باقتحام معرضه على اثر خلافات ماليه بينهم وتعديهم على احد العاملين بالمعرض واحداث اصاباته. انا مش عارفه البيان هو يا جماعه، خليني بس اقول لحضراتكم اللي محامي قاله مع عمرو اديب، هو قال له على فكره ده هو بدا 80% من مبلغ فيلا وصاحب المعرض ده ما كانش عايز يديله يسلمه الفيلا وليه مش عارف قد ايه وقت الخلاف ده، فهو كان رايح وصاحب المعرض ما كانش موجود وده دخل دقيقتين وخرج وما عملش اي حاجه وما كانش سلاح معاه سلاح ولا معاه اي حاجه، لكن هنا صاحب المعرض قال ان هو تعدى عليه تمام. فقال لك كده انه صاحب المعرض على اثر خلافات ماليه بينهما وتعديهم على احد العاملين بالمعرض واحداث اصابته والاستيلاء على وحده تسجيل كاميرات المراقبه، خدوا الصندوق بتاع الكاميرات وهم خارجين اللي عليه التسجيل وبطلب تحريات الشرطه بالنسبه تأيدت الواقعه يعني بعد التحريات وثبت انه المتهم المذكور واخرين بيكونوا تشكيل عصابي لفرض السيطره وممارسه البلطجه بالقوه والتهديد والاخلال بالنظام العام متخذين من احدى شركات الامن والحراسه ستار لنشاطهم ومستخدمين الاموال والاسلحه في تسهيله. على اثر ذلك امرت النيابه العامه بضبط واحضار المتهمين كما اصدرت النيابه العامه اذنها بضبط بالنسبه لتفتيش مسكن ايضا المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعه له. تم ضبط المتهمين استجوابهم قررت النيابه العامه حبسهم 4 أيام احتياطي بعد كده حبسهم 15 يوما اخرى. وقد اسفر التفتيش بقى عن ضبط وحده تسجيل الكاميرات المراقبه المبلغ بسرقتها الى جانب بندقيتين اليتين ورشاش وطبنجه وعدد من اسلحه الصوت وضغط الهواء وكميه من الذخيره اقتربت الى 1000 طلقه وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها وعشر قطع أثرية وإسر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم طبعا المحتوى نم يعني أظهر تسجيلات تنم عن ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض احتجاز مصحوب بتعذيب بدني إكراه على توقيع أوراق حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص
وأدوات تعذيب، وأيضا حيوانات البرية، هو مشهور بموضوع الأسود والكلام ده كله شرسة. وجار التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي، وتؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائما ملاذا للجميع وحصنا منيعا يلجأ إليه كل

لصاحب حق لتبسط الدولة هيبتها وتصون حقوق المواطنين دون تمييز. طب هو الجدل ليه؟ نخنوخ كان محبوس قبل كده على فكرة، وبعدين تم العفو عنه بقرار رئاسي، واخدين بالكو؟ وكان برضو فيه تهم مشابهة للتهم دي. طب يعني يا جماعة ما هي نفس التهم، يعني هو بعد ما خرج عمل نفس التهم، طب انتوا عملتوا عفو ليه؟ فالحكاية كده في تساؤلات كتيرة طبعا طبعا على الموضوع ده، وبالتالي الناس كلها بتتساءل ايه اللي حاصل، وهل بقى الشبكة دي كلها هتسكت تباعا. الحقيقة انه القبض على يحيى الصعيد النهاردة بيقول كده، والحقيقة يعني محامين كتير ومنهم طارق العوض بيقول لنا انه يا جماعة هيبقى في حاجات تاني. طيب اوكي، عموما القرار اللي كان من النيابة العامة بعد هذا البيان والتحفظ على اموال صبري نخنوخ، والمحامي بقى قال لك طبعا ايه ان موقف مؤكله كده بعد هذا البيان بتاع النيابة العامة، موقفه اختلف تماما وصار صعبا جدا، لان سألوه موقف مؤكلك اللي انت كنت بتدافع عنه يا ترى ايه رأيك بعد البيان، قال لك لا لا موقفه صعب خالص خالص كده، وانه بيدرس التنحي والانسحاب من فريق الدفاع. وقال طبعا ان القضيه تحولت من تهمه البلطجه والترويع المواطنين لحزه اسلحه ناريه وقطع اثريه ومقاطع تعذيب وكل اللي هم لقوه في بيت صبري نخنوخ، كل ده طبعا، وان المخطئ سينال عقابه، ده كلام المحامي بتاعه بعد ما كان بيدافع عنه. جينا لقينا مذيعه اسمها جولي امين، طب ايه انت ايه اللي دخلك في الموضوع؟ قال لك ان هي كان عامل لها توكيل ببيع عربيات او بنقل ملكيه عربيات، راحت بسرعه هي سيادتها، وهي يعني بعد قرار البيان النيابه العامه وان هي سامعه انه في تفتيش وتحافظ على الاموال بتاعته، راحت قالت لك ايه؟ طب انا اروح احاول انقل ملكيه 9 سيارات مسجله باسمه لملكيتها هي عشان تحافظ له على العربيات دي. طبعا اتقبض عليها لان ده خلاص تم التحفظ على كل امواله، فما ينفعش ابدا ان هي تعمل الغلطه دي. وناس كتير قالوا طب كنت استشرتي محامي قبل ما تعملي الموضوع ده، وناس بيقول اصل هو ليه جمال عليها، ده هو اللي عينها، الكلام ده كله. بص انا بقول لحضراتكم ايه، وطبعا ناس كتير برضو بتدافع عن صبري نخنوخ وبتقول ربنا يفك سجنه والراجل ده مش عارف ايه فالدنيا برضو انقسمت زي ما اي حاجه بينقسم عليها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. الامن طبعا تحفظ على السيارات، حالة الواقعة اللي كانت جولي أمين المذيعة بتحاول إن هي تنقل ملكياتها، الحالة الأمن الواقعة للنيابة بعد اكتشاف قرار منع التصرف في أمواله. النيابة كانت قد تحفظت على أموال نخنوخ، منعتهم السفر على خلفية الاتهامات بقى بلطجة، غسل أموال، حيازة أسلحة وآثار. وقرار التحفظ بيشمل الأموال والعقارات والأسهم والودائع والمحافظ الإلكترونية. وناس برضو بتسأل عن شركة البادي جاردات والحراسة بتاعته، يا ترى هيحصل فيها إيه ومين اللي هيبقى مسؤول عنها. التحقيقات بتشير لشبهات غسل أموال وإخفاء مصادر غير مشروعة. النيابة بتفحص هواتف مضبوطة تتضمن وقائع خطف واحتجاز وتعذيب وإكراه وحيازة سلاح. جينا لقينا النهاردة الأجهزة الأمن قبضت على رجل الأعمال يحيى الصعيدي اللي كنا المرة اللي فاتت برضو بنقول مين ده، وعرضنا لحضراتكم صور كده فيها مجموعة من الناس اللي هو واحد مسمي نفسه الهرم ده باين هو ده ولا مين، والتاني مش عارف دولار وشوية حاجات كده، وانتشرت فيديوهات كتيرة جدا لمجاملات بينهم بقى مجموعة كده ايه زي شبكة يعني. فقال لك دي شبكة واحنا لسه في مفاجآت. الحقيقة الأستاذ المستشار طارق العود كان بيقول لسه في مفاجآت يا جماعة استنوها، تنفيذا لحكم قضائي صادر بحق يحيى الصعيدي ومرافقيه بالحبس لمدة 2 عامين مع الشغل، فقضايا تتعلق بالتعدي وفرض السيطرة بمدينة حدائق أكتوبر، وتتزامن مع عملية القبض أصدرت الجهات القضائية قرارات بتجميد برضو كافة الأرصدة والممتلكات الخاصة بيه ومنعه من السفر وإدراجه على قوائم الترقب بالمنافذ المختلفة، والإجراءات دي في إطار ضمان تنفيذ العدالة بعد تحقيقات النيابة في القضية رقم 7613 جناح أكتوبر. كشفت التحقيقات تورط المتهم وآخرين في الاستيلاء بالقوة على قطعة أرض باستخدام أعمال بلطجة وترهيب أصحابها لفرض الأمر الواقع. إسماعيل دولر تحدث بعد القبض على صبري نخنوخ وقال احنا في بلد قانون يا جماعة، أنا ماليش في الشمال،
دولار بقى ومالوش في الشمال، يعني انتوا بتتكلموا ازاي يعني؟ ومش باخد حق مش حقي، وطول عمري ماشي سليم وبحب بلدي. وطبعا دولر هو مالك احدى شركات الحراسات الخاصه ايضا، وقال ان احترام القانون هو الاساس، وقال انه ان هو مش باخد حقه ومش باخد حق مش حقي وطول عمري ماشي سليم وبحب بلدي. هيبان على فكره في الايام اللي جايه، وهل هيكون فعلا في مفاجآت اخرى حول المجموعه اللي

كان الناس كلها بتتساءل، واللي قالوا ان كلهم هم مشتركين مع بعض في كل هذه الاعمال، اعمال بلطجه، حد ليه فلوس عند حد بيروح مستعين بيهم علشان يعملوا شويه بلطجه ويجيب الفلوس، مش عارف حد يعني شويه كده امور، طبعا مع فكره غسل الاموال، مع فكره طبعا الامبراطوريات الكبيره اللي هي اتعملت. بس ليه في الوقت ده وليه ورا بعض؟ يعني ما هو برضه لما يجي على نخنوخ عشان دخل في معرض وعمل خناقه ونقبض عليه ونتفاجئ بكل ده، ليه بعديه على طول يحيى الصعيدي؟ وهل في بعديه تاني وتالت ورابع وهكذا؟ ودينا بنتابع مع حضراتكم الاخبار. احنا بنتمنى طبعا ان يكون فعلا في امن وامان، وانه المخالف ياخد عقوبته. بس هل تاخرت؟ هل في حاجه تانيه احنا مش عارفينها؟ كلها تساؤلات طبعا مشروعة وبتثار كلها على كل مواقع التواصل الاجتماعي. تارجت وول مارت هنا محلات كبيرة، تارجت ليه فروع كتير في حتت كتيرة جدا. محل تارجت الحقيقة انه في مينيسوتا، احنا كنا بنسمع عن مينيسوتا، ولاية مينيسوتا ومينيابوليس بالنسبة سمعنا عنهم طبعا في الحاجات اللي هي بتاعت ايس والصوماليين بالتحديد، والرئيس ترامب اللي كل شوية بيتكلم وبيتم الكشف عن فساد من الصوماليين اللي هم جايين واستولوا على مناطق كتيرة وليهم استثمارات كتيرة جدا في ولاية مينيسوتا بالتحديد. فلما نلاقي فرع التارجت خصص مصلى كده داخل احد فروعه، مكان عشان المسلمين الصوماليين اللي بيشتغلوا هناك يروحوا يصلوا، فطبعا ده كان يعني اثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال لك اشمعنى؟ طيب ما هو انت كده ليه تعمل حاجه زي كده؟ يعني مش مفترض انه يكون ثقافه اساسا انك انت هتوقف الشغل علشان يصلوا، فهل انت دلوقتي حولت المحل كده لزي بتنفذ يعني زي كده منطقه اسلاميه صغيره ولا ايه؟ مش مبرر ابدا. يعني انت النهارده لو في مثلا مجموعه بتدين باي مجموعه كبيره بهندوس من الهند مثلا، هتعمل لهم كده برضو مثلا معبد؟ مجموعه يهود هتعمل لهم معبد؟ مسيحيين هتعمل لهم كنيسه؟ ده ضد المواضيع اللي بتحصل في الولايات المتحده. المفروض في حريه معتقد والسماح بانه يكون في مساجد، والسماح بيكون في كل واحد له الحق انه يكون ليه المبنى اللي يصلي فيه، لكن مش داخل متجر. يعني دي شوية غريبة. والحقيقة أنه الموضوع الإدارة قالت أن الخطوة دي بتهدف لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء من مختلف الخلفيات الدينية. طب هي ازاي من مختلف الخلفيات الدينية؟ ما ده هيبقى يعني منطقة صلاة يعني للمسلمين يعني. المهم انه قال لك انه طبعا برروا برضو الموضوع بان مينيسوتا تضم واحده من اكبر الجاليات الصوماليه اضافه الى عشرات الالاف من المسلمين، والفرع ده جه بسبب ان الطبيعه السكانيه اللي في المنطقه دي للفرع ده فيهم نسبه مسلمين كتيره، ونسبه المسلمين اللي شغالين في الفرع ده برضو كبيره. مؤيدين اعتبروا القرار دعم للحريات الدينيه وتوفير بيئه عمل اكثر راحه، لكن المعارضون راوا ان المؤسسات التجاريه يجب ان تظل محايده دينيا. الخطوة أعادت النقاش حول كيفية التوفيق بين التنوع الديني وحياد المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية. هل هيكون في تعليق للرئيس ترامب؟ هل هيكون في إجراءات معينة؟ الخبر انتشر ولسه مش عارفين هيكون إيه أبعاده. أما ماركو روبيو فبيرحل، قال كده أنه بيرحل إرهابيين إسلاميين. ماركو روبيو بيقول طبعا انه كان بيقال كده انه في الناس اللي اقتحموا السفاره الامريكيه في طهران عام 1979 واحتجزوا 52 امريكي كرهائن لمده 444 يوم، وتعرضوا للضرب والتجويع والاعدام. فكانت في الحقيقه واحده اسمها معصومه ابتكار، ومعصومة دي معروفة باسم ميري الصارخة، وبيقال ان هي اللي كانت متحدثة باسم الارهابيين الاسلاميين. فتقال ان هم طبعا بوضح برضو كلمة هنا، قال لك انه تعرض اللي هم الامريكان اللي هي احتجزتهم، ودي كانت زعيمة في الاحتجاز ده، تعرضوا للضرب والتجويع واعدام وهمي، يعني مش اعدموا يعني اللي هو بيحسسوهم انهم خلاص هيفقدوا ارواحهم. يعني في عام 2014 ادارة اوباما منحت السيدة دي اللي اسمها معصومة ابتكار وابنها تأشيرات دخول لابنها وعائلتها إلى الولايات المتحدة، وفي يونيو 2016 منحتهم إدارة أوباما الإقامة الدائمة القانونية عبر برنامج تأشيرة التنوع للهجرة. وألغيت روبيو قال إن ألغيت إقامتهم الدائمة، والحقيقة

0: انه قالوا كده سيد عيسى هاشمي ومريم طهمسبي وابنهما رهن احتجاز اداره الهجره والجمارك الامريكيه بانتظار ترحيلهم من بلادنا. ما كان ينبغي ابدا السماح لعائلتها بالاستفاده من امتياز العيش في الولايات المتحده الامريكيه. لا يمكن لامريكا ان تصبح ماوى للارهابيين المعادين لامريكا او عائلتهم في ظل اداره الرئيس ترامب. لن نفعل ذلك ابدا. دي واحده من مواقف كثيره جدا كان بيعلن عنهم تباعا من مارك روبيو من الخارجية الأمريكية ومن وكالات آيس. وبالمناسبة الرئيس الأمريكي كان بيعلق كده اليومين اللي فاتوا وقال لك أنا عايز أغير اسم آيس لنايس علشان أي حد يجي يتكلم في الإعلام يقولوا نايس نايس داي وحاجات زي كده، يعني يوم جميل. هو آيس بصراحة محتاجة أنها، لأن ناس كتير في الترجمة العربي بيترجموها تلج آي سي إي، فطبعا لو كانت كلمة نايس بقى هيترجموها أنه هو لطيف ويوم لطيف ويوم جميل، يعني wish you a nice day. حاجة مهمة جدا يمكن كتير من حضراتكم مش واخدين بالكم منها، لكن الناس اللي في مجال الاستثمارات عينهم على اكتتاب ده، علشان إيلون ماسك هينزل حضراتكم السبيس اكس في البورصة الأمريكية. اكتتاب كبير جدا. الاكتتاب ده معناه ايه؟ انه بيطرح كده سعر معين للسهم قبل ما ينزل السهم بالسعر اللي هينزل بيه، وبيبتدي يخلي شركات كتيرة تبتدي تاخد السهم ده وقبل ما ينزل رسمي في البورصة. فطبعا الاكتتاب ده هينتهي يوم الجمعة. الحقيقة ان إيلون ماسك بيتكلم على انه عايز يستفيد بقى من المريخ ويكون في روبوتات تروح على القمر، وانه فعلا دلوقتي ناس بتتساءل هل تحول مشروع إيلون ماسك سبيس اكس الى للسيطرة على انه تحولت سبيس اكس للسيطرة على الارض والفضاء. تقرير ممتاز جدا من سكاي نيوز، مهم ان حضراتكم تسمعوا.
1: والقمر والمريخ من خلال شركته سبيس اكس. العالم يترقب يوم الجمعة انتهاء أضخم اكتتاب في تاريخ البشرية. قيمة الشركة قد تصل لتريليون و800 مليار دولار. طب شو بتعمل هالشركة اللي حقها هالقد؟ سبيس اكس الشركة تعمل في 5 قطاعات رئيسية، هي اتصالات، الانترنت الفضائي من خلال ستارلينك التي تمتلك 10,000 قمر اصطناعي، الذكاء الاصطناعي والشبكات الاجتماعية من خلال اكس اي اي، الأمن القومي والدفاع من خلال ستار شيلد، إلى جانب تصنيع الرقائق وقطاع النقل اللوجستي الفضائي. طيب أبرز العملاء: وكالة ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية ووكالات الفضاء الدولية وشركات الأقمار الاصطناعية التجارية، يعني سيطرة على الأرض والفضاء. أكثر من هيك، الشركة تخطط لبناء مستعمرة على المريخ تضم 1,000,000 شخص، تكون مكتفية ذاتيا بالماء والوقود والزراعة. ولتسهيل المهمة، إيلون ماسك يخطط لبناء مصانع ومساكن ومراكز بيانات وجيش من الروبوتات على سطح القمر، والتنقيب على البلاتين والنيكل والذهب والجليد في كويكبات قريبة من الأرض. وعن جد ما حدا عارف وين رايح فينا إيلون ماسك.
0: يعني مهم قوي ان حضراتكم تعرفوا كده عشان لما يكون في القمر كل اللي بيحصل ده والمريخ تبقوا انتوا برضو عارفين. يعني مغادرة مقابلة تلفزيونية بشكل مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ليه بقى؟ لأنه اعتبر أنه في تزوير في الانتخابات وخصوصا في ولاية كاليفورنيا، والحوار شد بقى ما بينهم. واعتقد أن حضراتكم لازم تسمعوا الحوار ده.
2: Networks. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. Your one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
2: I've sat in the rain with you for an hour. On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what?
3: Mr. President,
2: a country can never be great with a dishonest press.
3: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
0: طيب احنا بس جبنا الجزء الاخير من المقابلة، لكن هو كان ابتدى الموضوع بموضوع انتخابات طبعا كاليفورنيا و5 ايام وما عملوش النتيجة، وانسحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب غاضبا طبعا وقال لها انتوا اعلام منحاز وانتوا شبكة اعلامية منحازة، واتكلم طبعا عن هذه كل الدنيا دي. دي كانت مقابلة تلفزيونية شبكة ان بي سي نيوز، وغادر الاستوديو على خلفية اسئلة حول مزاعمه طبعا بشأن تزوير الانتخابات الملفات السياسية الاخرى. هو وقال لها أنا اديتك وقت كفاية على فكرة، وأنت للأسف الشديد أنت زيهم برضو مخادعة.

0: يعني طبعا انقسمت برضو الآراء ما بين انه الرئيس ترامب ما كانش مفروض يعني ان هو يخرج بالشكل ده، كان ممكن ينهي المقابلة وخلاص وما يعملش كده، لكن في ناس تاني مؤيدين على انه للأسف الشديد هم برضو، في ناس قالك ان هو داس على المايك او لا، لو شفته هو حتى مد ايده كده بالراحة، ما داسش على، يعني ممكن حتى لو هي رجله داست على المايك يعني ما كانتش حاجة مقصودة بقى، لانه الناس بينوا لك انه الدنيا. الرئيس ترامب برضو الأيام اللي فاتت الحقيقة كان بدأ برضو يقارن بين إدارته والإدارات السابقة في كل حرب، بيقول لهم كده أنتوا في كل حرب كنتم تمكثون لسنوات، أما نحن فكنا هناك لبضعة أشهر فقط والتهديد انتهى لحد كبير. بالمناسبة يا جماعة النهاردة اليوم 100 من بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بس طبعا تخلل الموضوع ده، احنا شفنا كمان كان حوالي 39 40 يوم الحرب، وبعد كده الفتره دي كلها التهدئه اللي هي يعني نعتبرها 60 يوم دلوقتي في تهدئه. والحقيقه ان هو بيتكلم هذا الكلام وبيعتبر ان هو اداره الرئيس ترامب كانت افضل كتير بالنسبه للحروب.
1: Soldiers, big strong military. We took over Venezuela in a matter of minutes. We destroyed the capability of Iran in a matter of days. Nobody's ever seen anything like it. Now I'm going to finish it. But remember, you were in Vietnam 19 years.
0: نشوف بقى الضربات الإيرانية اللي بدأت على إسرائيل بشكل كده مفاجئ، ما كانش حد متوقع. يا جماعة في إيه؟ الحقوا ده إسرائيل دوية صفرات الإنذار، الحقوا ده في صواريخ في الجو، يا نهار أبيض في إيه طيب؟ وده إيه ده، إيران هي اللي ابتدت؟ أه إيران هي اللي ضربت إسرائيل، يعني مش إن أمريكا، ده إحنا الناس كلها كانت مستنية هو ترامب يا ترى هيضرب ولا لأ، طب إسرائيل هتضرب ولا إيه؟ لأ إيران اللي بدأت. وليه بدأت إيران؟ طبعا اعتراض على الضربات الإسرائيلية العنيفة والشديدة على الضاحية الجنوبية بلبنان واستهداف طبعا حزب الله. اعترضت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية دفعتين من الصواريخ البالستية اللي أطلقتها إيران. وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق كانت بتقول إنها أغلقت المعابر لقطاع غزة في إعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل. سلطة الطيران المدني العراقي أعلنت عن غلق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات. كل ده كان فجر الحد، خلوا بالكم يعني. وبعدين قال لك كمان أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة بشكل مؤقت واحترازي. لقينا سوريا أعلنت برضو تعليق العمليات في مطار دمشق، ومتحدث الحكومة الأردنية كمان قال لك إنه أجواء المملكة تعرضت لاختراق بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في المنطقة. فبالتالي لقينا بقى إيه اللي كان حاصل. طيب أصل إسرائيل كانت شنت هجمة شديدة جدا يوم السبت، وإيران كانت محذراهم والحرس الثوري الإيراني حذرهم في الضربة الأخيرة دي الكبيرة، كان قتل امرأتين وإصابة 22. بس على فكرة كل يوم بيحصل قتل لدرجة تعدد 3500 شخص اللي قتلوا في جنوب لبنان وآلاف المصابين. لكن زي ما بنقول كده إيه، الضربة دي اللي كانت يوم السبت راحت. طبعا إسرائيل قالت إحنا قصفنا 150 موقع لحزب الله في جنوب لبنان خلال 48 ساعة، وحزب الله أعلن استهداف تجمع للجنود. فراحت بقى إيه زي ما قلت لكم كده، إيران راحت أعلنت إن هي ضربت إسرائيل. ليه؟ بسبب الضربات دي. الخارجية الإيرانية قالت القوات المسلحة الإيرانية نفذت ضربات دفاعية ضد إسرائيل. الضربات جاءت في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار اللي ما بين إسرائيل وجنوب ولبنان، واللي اتخذتها إسرائيل طبعا ضد لبنان. وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار اللي تم التوصل إليه في أبريل. هم مصرين رغم أن كله، حتى أمريكا الخارجية الأمريكية قالت لهم افصلوا بين ده وده، إحنا دلوقتي في إطار مفاوضات نووية ومفاوضات عشان الجنرال المخصب، ملهاش دعوة ووقف إطلاق النار ده اللي هو استهدافكم أنتوا، علشان إحنا كنا عايزين اليورانيوم المخصب وعايزين نوصل لاتفاق نووي معاكم، فإحنا ملناش دعوة بجنوب لبنان. وإن الصراع بالنسبة لجنوب لبنان ده وصراع إسرائيل مع لبنان ده ليه فترة، وفي مفاوضات لوحدها خاصة بإسرائيل ولبنان. لكن طبعا الخارجيه الايرانيه بتقول نحذر من اي اجراءات تتخذها اسرائيل ضد ايران او لبنان، وان هي ستقابل برد ساحق. لقينا انه الغرض انه بدات بقى ايه، بدات حضراتكم انه يحصل مفاوضات يعني ما بين الدنيا، وعلشان يحصل بقى انه رد. وبالفعل طبعا من ضمن الردود كانت منشات حيويه كانت في مهشهر جنوب ايران ودفعت لاخلاء المنطقه الاقتصاديه الخاصه. بدات الغارات الجويه، على فكره كان قبل ما تبدا الغارات الجويه الغارات الجوية دي. يعني غارات إيران مثلا بدأت في الساعات الأولى من فجر الأحد على بال ما

إسرائيل ردت كانت يمكن الساعة 4-5 الفجر على بال ما خدت الجرين لايت من الرئيس الأمريكي، لأن ترامب ما كانش عايزهم يردوا، لكن واضح أنهم قالوا له ما ينفعش ما نردش. والحرس الثوري قال أن احنا استهدفنا قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بصاروخ باليستي، والهجوم كان تحذير وهيكون الرد أوسع النطاق بعد كده. وقالوا أنه الجيش الإسرائيلي لازم يوقف هجماته على لبنان، وإلا المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم زولفقاري بيقال أن إيران حذرتكم أنها تستهدف إسرائيل في حال هجمت الضحية الجنوبية، فبيعتبر أن الكل ده كان بسبب التحذير. محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال طهران حذرت مرارا منها لن تتسامح مع انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات على لبنان، والمعتدون تلقوا ردهم. طبعا لقينا بقى الغارات الإسرائيلية كانت مستمرة على فكرة على الضحية الجنوبية وقت ما برضو بتضرب كمان في إيران، ولقينا أنه إسرائيل طبعا ردت على ضرب إيران. الجيش الإسرائيلي بعد ما أعلن أنه مستعد راح ضارب ضربات كتيرة جدا. الجيش الإسرائيلي قال أن احنا هنضرب بقوة. لبيد قال جولة القتال الحالية لا تخدم أي غرض استراتيجي لإسرائيل. الرئيس ترامب طبعا كان بيقول ان الضربات دي يا جماعة مش بتساعد على انجاح المفاوضات. وطبعا ترامب عبر برضو لشبكة فوكس نيوز كنت سأقول ان الاتفاق سيوقع يوم الاثنين او الثلاث او الاربع، ولكن اللي بيحصل دلوقتي في الضربات المتبادلة دي انه للأسف عطلت هذا الاتفاق. لقد اطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، عودوا الى طاولة المفاوضات وابرموا اتفاق. الرئيس الامريكي برضو كان في تصريحات لأكسيوس قال ان الضربات الايرانيه لم تؤدي الى اصابات ونامل الا ترد اسرائيل. ده كل ده قبل الرد، بس طبعا اسرائيل جت وردت. وبدانا بقى بعد ما اسرائيل ردت، على فكره امريكا قالوا ان احنا متاهبين لكن مش هنشارك في الضربات دي. بعد كده بدأت تعليق الرحلات في مطار الخميني الدولي جنوب طهران. لقينا برضو عراقجي أجرى اتصالات مع نظيره الفرنسي والقطري اللي هو وزير الخارجية الإيراني، والخارجية البريطانية برضو كانت بتشجع على المفاوضات، والصين كانت بتشجع على المفاوضات، ومجلس التعاون الخليجي قال لك إن احنا بنراقب طبعا الدنيا، وإحنا يعني بنتمنى إنه تنتهي طبعا هذه الضربات المتبادلة. وبدأنا بقى نشوف طبعا الضربات الكبيرة اللي تمت بين الطرفين، وبدأ طبعا زي ما قلنا كده الحرس الثوري كمان الإيراني أعلن أن كان فيه استهداف لمصنع بتروكيماويات في حيفا، لكن اللي استهدف أكتر هو البتروكيماويات اللي كان في إيران. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت أن إيران أطلقت حوالي 30 صاروخ. اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، عمل كده اجتماع مصغر وبعد كده اجتماع كبير، وطلع نتنياهو النهاردة من حوالي كام ساعة وبعديه إسرائيل كاتس، وأعلنوا أن هم لأ حقهم من حقهم يدافعوا عن نفسهم ضد أي ضربات تانية، وأن هم مستمرين في الضربات على الضاحية الجنوبية. الحوثيون بقى أعلنوا إيه؟ حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل، وأكدوا أنهم هيواجهوا التصعيد أبو سريع سريع، بس معلش يا جماعة ما عنديش وقت أن أنا أخده عشان يعني تتخضوا كده من الصوت، لكن طلع تاني أهو. فدلوقتي بقت طبعا الكل قال أن إيران بتدافع عن أزرعها سواء الحوثيين أو حزب الله في لبنان. الرئيس ترامب كتب تغريدة النهاردة وقال لهم لو سمحتوا يا جماعة حالا، مفيش حاجة اسمها الشوتينج ده، لازم يقف حالا. وإسرائيل وإيران تسعيان لوقف فوري لإطلاق النار ومفاوضات، ونرجع تاني للمفاوضات. وده اللي حصل زي ما قلت لحضراتكم. بعد كده تم إعلان أنه خلاص انتهت الهجمات، إيران أعلنت انتهاء الهجمات على إسرائيل، بس إسرائيل قالت موقفنا أنه لو ضربونا هنرد، وإحنا مستمرين لأن ده ملوش دعوة. والخارجية الأمريكية زي ما قلت لكم في بداية الحلقة كانت من يوم 2 الشهر ده مطلعة بيان هام جدا وبتقول لهم إحنا الاتفاق اللي بيننا ده اتفاق نووي ملوش علاقة بالضربات اللي بتقوم بها إسرائيل على لبنان. إسرائيل ولبنان بيعملوا ايه؟ بيعملوا مفاوضات دلوقتي مع بعضهم، والمفروض انه برضو تضفي الى السلام. كاتس رفض تهديدات ايران واكد انه اي محاوله ايرانيه لمهاجمه اسرائيل ستقابل بقوه كبيره كما حدث بالامس، وانا صاحب القرار. وطبعا ترامب كان بيقول انا صاحب القرار، ونتنياهو مجبر على قبول صفقه ايران. فبالتالي لسه الاتفاق يا جماعه ما وصلش لحاجه. الاعتراضات على النووي على الأورانيوم المخصب، ترامب عايز يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه، ما وصلناش لأي حاجة جديدة. وطبعا زي ما قلنا كده ان المفاوضات

دلوقتي المفروض ان قالوا انها واصله للمراحل كويسه، بس برضو مش عايزين نعرض اي حاجه واي جديد في المفاوضات غير لما فعلا تنتهي هذه المفاوضات. التاثير بقى حضراتكم، العقود الخام، العقود الاجله لخام الامريكي ارتفعت باكثر من 4%، 94 دولار للبرميل اللي هو خام برنت، وطبعا برضو خام تكساس ارتفع، وبدأنا نلاقي انه اسعار النفط قفزت بشكل كبير جدا، واسعار الذهب تهاوت، ولقينا ان اسعار الذهب انخفضت في مصر، وبيقال ان الدولار العالمي ارتفع، وانه كمان سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع بشكل كبير جدا طبعا. وكان في ايرادات، وكان في كمان مطارات بتعاني، وقالوا ارباح الطيران العالمي هبطت للنصف، وتقلصت ايضا شركات امريكيه. يعني التاثير الاقتصادي على فكره، حتى التاثير الاقتصادي جوه ايران، التاثير الاقتصادي لكل الضربات دي يعني واخد الدنيا في سكه صعبة جدا. بنصلي من أجل السلام. معلش ما لحقتش أقول لحضراتكم، حرب روسية على أوكرانيا وبعض الأمور الهامة هنقولها لكم الحلقة الجاية، انتظرونا والمزيد من الأحداث وراء الأحداث. إلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

الكلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش ندمان. الكلمة ثابتة ووعدك حق، وانت على وعدك سهران. ما هو انت رب ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق أمين مش هقبل شك، أصلك أمرته مش ندمان. عزيز المشاهد، بيسعدنا أننا نكون معاك في برنامجنا الرائع الجديد وعد جديد ليوم جديد. والنهاردة هنكون بنتناول مع بعض وعد جديد من كلمة الله، اللي أصلي من كل قلبي أنها تكون قطافة عسل على طرف نشابة بيها تستنير عيوننا في برية هذه الحياة. الوعد النهاردة اللي هنتكلم فيه موجود في سفر المزامير، مزمور 103، بيقوله داود في المزمور ده، وبيبتدي المزمور بهذه الكلمات الرائعة: بارك يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك. وعدنا النهاردة الذي يغفر جميع ذنوبك، قد إيه ده وعد جميل، وفيه من وراه بركة الغفران، بركة إن الرب يغفر ذنوبنا. بدون شك مفيش أتقل من حجر الخطية لما يبقى موجود على القلب، يطير النوم من عينينا ويخلينا مش قادرين نشعر بطعم الفرح والسلام. لكن النهاردة عندنا وعد من الرب: الذي يغفر جميع ذنوبك. الوعد ده موجود في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 1:9: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. قد إيه الوعد ده لو اتمسكنا بيه في بداية يومنا النهاردة، وقدرنا أننا نمتلك الوعد ده، قد إيه عينينا هتستنير. يعني إيه يغفر جميع خطايانا؟ كلمة يغفر ممكن تترجم لأكتر من معنى في العربي. كلمة يغفر تيجي بمعنى يمحو، أو بمعنى يزيل، أو بمعنى يطرح في عمق البحر. كلمة يغفر معناها أن الرب يطهر بالتمام، يشيل ويزيل عنك هذه الخطية، يبعدها عنك كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنا معاصينا. إخوة الأحباء، في هذا الوعد إن امتلكناه نستطيع أن ندرك أننا تخلصنا من خطايانا ومن ذنوبنا، مش لأن الرب أخذها ورماها وبدون عقاب، لكن لأن هو أخذ العقاب على الصليب. لكن الوعد بيقول يغفر جميع ذنوبك. فيه ذنوب بنعملها، في خطايا بنعملها بإرادتنا، وفي خطايا بنعملها وإحنا مش مدركين أننا ارتكبنا خطايا. بيسميها الكتاب السهوات، يقول عنها: السهوات من يشعر بها، ومن الخطايا المستترة ابرئني. ففي خطايا إحنا نعرفها لكن الناس ما يعرفوهاش، اسمها المستترة. وفي خطايا إحنا بنعملها وإحنا ما نعرفهاش، اسمها السهوات. كل ذبايح العهد القديم كانت بتقدم عن الخطايا السهو، لكن ما كانش فيه ولا ذبيحة في العهد القديم بتتقدم عن خطايا العمد. وعشان كده لما أخطأ داود ما كانش فيه ذبيحة ينفع يقدمها، قال كده: لأنك لا تصر بذبائح وإلا كنت أقدمها. فما كانش فيه ذبيحة تغفر خطية داود لأنه أخطأ عن عمد. لكن جه المسيح في يوم من الأيام وعلق على الصليب علشان بدمه يكون لينا غفران الخطايا، سواء كانت خطايا العمد أو السهو، المستترة أو السهوات. الرب النهاردة عايز يمنحك هذا الغفران، لكننا لن نمتلك هذا الغفران إلا على أساس من اثنين. الأول نعمة الله، الله يقدم هذا الغفران بالنعمة بدمه. والأساس الثاني التوبة، إن اعترفنا بخطايانا. الأمر يحتاج مننا أننا نعترف. قلت أعترف للرب بذنبي. النهاردة علشان نمتلك هذا الوعد، علشان فعلا نشعر أن الرب غفر خطايانا ونتمتع بهذه البركة وبهذا الوعد، لازم نكون بنتوب قدام الرب، بنتوب قدامك، بنعود لحنانك. تعال النهاردة وقدم توبة للرب، وثق أنه دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. وفي هذا الوعد الجميل: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. الله أمين، ما ياخدش حقه مرتين، لأنه أخده من الرب يسوع على الصليب. وعادل، فمش ممكن أنه يرجع في حكمه، ولأنه تمم قضاؤه في المسيح صار من حقنا الغفران. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. توب النهاردة وتمكن من هذا الوعد، وعد الغفران.
ربنا يبارك حياتك، ابتدي يومك وانت شاعر انه الحجر بتاع الخطية ازيل من على قلبك، والرب يبارك حياتكم.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي

غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة عبر الشاشة في برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن كيف تسمع صوت الله، وموضوع كيف تسمع صوت الله موضوع مهم جدا لكل خادم، لأنه في كل يوم من أيام حياتنا بحاجة أن نتخذ قرارات، سواء كانت قرارات صغيرة أو كبيرة، وبحاجة أن نتأكد أمام كل قرار أن نسمع صوت الله جيدا ونتبع إرشاده لحياتنا. اليوم سأتحدث عن الطرق التي يتكلم الله من خلالها. الله يتكلم إلينا بطرق مختلفة وبطرق متنوعة، وأيضا هذه الطرق هي طرق خلاقة، وبعض الطرق طرق خلاقة أيضا، وبحاجة أن نكون منفتحين للطرق التي يتحدث فيها الله لحياتنا. الطريقة الأولى والأساسية والواضحة والمباشرة التي يتحدث فيها الله إلينا هو من خلال كلمته، هو من خلال كلمة الله. الكتاب المقدس كله هو كلمة الله بعهديه القديم والجديد، كل الكتاب هو كلمة الله، كل الكتاب هو موحى به من الله، والسلطة النهائية لأي موضوع هو كلمة الله. وفي الغرب في هذه الأيام في كتير مواضيع بتتناقش وفي كتير مواضيع بيتكلموا فيها، لكن وفي اقتراحات وأفكار كثيرة، لكن علينا أن نرجع للكلمة ونعود لنرى ماذا تقول كلمة الله، لأنها المقياس، لأنها المعيار، لأنها الستاندرد، لأنه هي السلطة النهائية التي نرجع إليها في كل أمر من الأمور. فالله لا يقول شيء يعارض كلمته إطلاقا. الله يتكلم إلينا من خلال الكلمة، قد يكلمني الرب بآية، قد يكلمني الرب بقصة، بتشجيع، بجواب لسؤال. الله يتكلم من خلال قراءتي للكتاب المقدس، من خلال قراءتي لكلمته. كلمة الله قوية، غنية، حية، مشبعة. كلمة الله هي خبز يشبع الحياة. لكن أريد أن أحذرك من

القراءة العشوائية لكلمة الله، فكلمة الله ليست كتاب سحر ولا حجاب ولا اليوم أشوف إيش نصيبي أو حظي، لأنه نصيبي وحظي هو الرب. في قصة بتتكلم عن شخص أراد أنه يقرأ في الكتاب المقدس أو يسمع صوت الله من الكتاب المقدس، ففتح الكتاب عشوائيا ووضع إيده على آية حتى يقرأها ويرى ماذا تقول له كلمة الله، فوجد الآية اللي بتقول وذهب يهوذا وشنق نفسه، فراح قفل الكتاب قال لا هاي مش هي كلمة الله، فتح الكتاب مرة تانية حط إيده على آية فوجد الآية اللي بتقول اذهب أنت وافعل مثله، رجع قفل الكتاب مرة تانية فتحه مرة تالتة قال له يا رب هاي المرة خلص بديك تكلمني، فتح الكتاب مرة تالتة وحط إيده على آية فطلعت له الآية اللي بتقول ما أنت مزمع أن تفعله فافعله بأكثر سرعة، فراح قفل الكتاب ولم يعد يستخدم هاي الطريقة فيما بعد. فالكتاب المقدس مش موجود حتى نستخدمه بهاي الطريقة، لكن بشجعكم أو بشجع كل شخص على الطريقة المنتظمة، نقرأ الكتاب المقدس بطريقة منتظمة، إصحاح أو اثنين أو ثلاثة في اليوم، يكون في جدول للقراءة اليومية، ممكن نقرأ إصحاحات من العهد القديم إصحاحات من العهد الجديد، ويكون في برنامج لقراءتنا اليومية، ومن خلال قراءتنا اليومية للكتاب المقدس كلمة الله قادرة أن تكلمنا وقادرة أن تصل إلينا. أيضا يتكلم الله من خلال الكلمة المسموعة، أحيانا ولما نكون في الكنيسة إحنا بنسمع كلمة الله من خلال عظة، وفي هذا في هاي النقطة بحب أقول وبشجع كل خادم وبشجع كل راعي إنك في كل مرة بتقف فيها على منبر كنيستك بتخدم تذكر إنك تأخذ كلمة جديدة، كلمة من الله إلى الشعب، تأخذ من سماوي جديد وكلمة فرش من الرب يتكلم فيها للشعب. وإذا إحنا فعلاً بنفتح قلوبنا إنه نسمع كلمة الله في كل مرة بنكون موجودين فيها أمام خدمة أو أمام وعظ أو تعليم، الله قادر أن يتكلم إلى حياتنا. أيضاً الله يتكلم من خلال العظات الموجودة على DVD على CD وطرق مختلفة، أيضاً البرامج الروحية اللي موجودة في الراديو في التلفزيون، الله قادر أن يتكلم من خلال كلمته المقروءة وكلمته المسموعة. في سفر دانيال الإصحاح 9:2 بقول أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي. تيموثاوس 2:3 عدد 15 و16 بولس الرسول يكتب إلى تيموثاوس ويقول له هذه الكلمات، وإنك منذ الطفولية أي منذ حداثة سنك، لأنه تيموثاوس تربى في بيت إيمان، فقال له أنت منذ حداثة سنك تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص، بمعنى القادر أن تعطيك حكمة فتقودك للخلاص. بعدين بقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع أي مفيد للتعليم، كتاب مقدس فيه تعليم فيه مقاييس فيه معايير بنقدر نتبعها، أيضا للتوبيخ كلمة الله بتفرجينا إذا عملنا شيء غلط، للتقويم، التقويم يعني التصحيح، فبعد ما الله يوبخنا أو يرينا أنه عملنا شيء غلط بيصححنا وهذا أيضا من خلال كلمته، وأيضا يقول للتأديب الذي في البر، والله يؤدبنا لأنه إحنا أولاده، يؤدبنا لأنه يحبنا. عادة أنت بتأدب أولادك لأنك بتحبهم، وهكذا الله يؤدبنا من خلال كلمته لأنه يحبنا. فكلمة الله غنية، كلمة الله موحى بها، كلمة الله تستخدم للتعليم وللتقويم وللتصحيح وللتأديب. أيضا في رسالة العبرانيين إصحاح 4:12 بقول لأن كلمة الله حية تعطي حياة فعالة أي قوية powerful وأمضى من كل سيف ذي حدين، فهي خارقة ماضية sharp. وبعدين بقول وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة الله أيضا تميز، تعطينا تميز وتحكم الحكم الصحيح في الأمور، هذه هي كلمة الله. من أجل هذا كلمة الله بشجع وبرجع بقول مرة تانية هي الطريقة الأولى والأساسية الله بيتكلم من خلالها لنا، عشان هيك لازم يكون عندنا علاقة يومية مع الكلمة، تكلم مع كل مؤمن، يجب عليك أن يكون عندك علاقة يومية مع الكلمة، لكن أيضا بكلم الخدام علينا كخدام يكون لنا علاقة يومية مع الكلمة وشركة مع الله وعلاقة مع كلمة الله، ومش نرجع للكتاب المقدس فقط عندما نحضر العظات، لكن الكتاب المقدس يكون جزء من حياتنا اليومية. الكتاب المقدس ليس بكتاب قصص، الكتاب المقدس مش قصص بنحكيها للأطفال قبل النوم، الكتاب المقدس ليس بكتاب قديم لكنه كلمة الله الحية. في كل مرة بنيجي قدام كلمة الله، في كل مرة بنقرأها،
الله بكلمة

علمنا عن أشياء، والكتاب المقدس أيضا يتحدث عن أمور معاصرة إحنا عايشينها. أحيانا إحنا بنقرأ الكتاب المقدس بسرعة، لكن بحاجة أن نقرأ ببطء ونسمح لكلمة الله إنها تعلمنا وتكلمنا، نهضمها وتغيرنا وتغير حياتنا. الكاتب والفيلسوف الفرنسي فولتير في القرن 18 أكد وصرح أن الكتاب المقدس لن يعود أحد يقرأه في جيله. ومات فولتير، وبعد سنوات من موته أصبح بيته مركز لتوزيع الكتاب المقدس. فالله يثبت كلمته ويؤكد كلمته عبر التاريخ. أكد بس مرة تانية، عندما يتكلم الله، الله لا يقول أي شيء يعارض كلمته ولا يناقض كلمته، وبالتالي علينا نقرأ الكتاب المقدس باستمرار حتى نعرف فكر الله. طريقة تانية الله بتكلم فيها إلينا، يتكلم الله أحيانا لنا بصوت مسموع، بصوت مسموع، وأعني بصوت مسموع صوت مش داخلي جواك، لكن صوت بتسمعه من الخارج، صوت مسموع وكأنه أحد يتحدث معك. يكلمنا الرب بصوت واضح ومسموع كما فعل مع صموئيل. إذا بننظر إلى سفر صموئيل الأول والإصحاح الثالث، فأقرأ آيات بسيطة جدا. كان عالي في الهيكل، والطفل صموئيل كان موجود في الهيكل، وتابوت الله كان موجود هناك، والرب دعا صموئيل وتكلم إليه. ولأنه كان ولد صغير ولم يكن متعودا على صوت الله، ما عرفش أن الصوت اللي بناديه هو صوت الله، فاعتقد أنه عالي الكاهن بناديه. والله استمر يتكلم إليه مرة بعد الأخرى حتى أدرك صموئيل عن طريق عالي أنه الله يتكلم إليه. يقرأ من عدد 7 من صموئيل الأول إصحاح 3، بقول: ولم يعرف صموئيل الرب بعد، ولا أعلن له كلام الرب بعد. وعاد الرب فدعا صموئيل ثالثة، فقام وذهب إلى عالي وقال: ها أنا ذا لأنك دعوتني. ففهم عالي أن الرب يدعو الصبي، فقال عالي لصموئيل: اذهب اضطجع، ويكون إذا دعاك تقول: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فذهب صموئيل واضطجع في مكانه، فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأول: صموئيل صموئيل. فقال صموئيل: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. أخواتي الأحباء، خليني أقولكم شغلة، الله يريد أنه يوصل صوته لإلنا، الله يريد أن يتواصل معنا ويوصل صوته لإلنا. طالما نحن أمناء سيجد طريقة ليصل فيها إلينا. صموئيل ما كانش مدرك أنه هذا صوت الله، والله استمر كلمه مرة بعد المرة، لغاية في المرة الرابعة قدر يقول له: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. والله بدأ يتكلم إليه. لكن بدي ألفت انتباهك في عدد 19 من نفس الإصحاح، بتقول كلمة الله أنه كبر صموئيل وكان الرب معه، ولم يدع شيئا من كلامه، من جميع كلامه، يسقط إلى الأرض. صموئيل كان بيقدر كلمة الله. إخوتي الأحباء، إذا أردنا أنه الله يكلمنا، نقدر كلمة الله، نقدر أنه الله بقول شيء، هذا الأمر لا نريد أن ندعه يسقط على الأرض، لا نريد أن نتهاون في الأمور اللي الله يتكلم فيها إلينا. في لوقا 3:22، وقت معمودية يسوع، كان في صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب، بك سررت. في مرة من المرات كان في اجتماع للتسبيح والعبادة، والله تكلم مع بنت بصوت مسموع وقالها: أنا أحبك. في اجتماع آخر باللغة الإنجليزية كان في ترنيمة عن الابن الضال، والله تكلم لشخص باللغة العربية بلغته وقال له: أنت ابني. في اجتماع باللغة الإنجليزية لكن سمعها بصوت عالي. الله بيتكلم بصوت عالي، تكلم إلينا إذا إحنا كنا بنسمع. سفر أعمال الرسل إصحاح 9 وعدد 4، بنشوف القصة اللي كان فيها شاول ذاهب إلى دمشق ومعه رسائل، وذهب إلى دمشق حتى يسوق المؤمنين رجالا ونساء مقيدين موثقين إلى أورشليم. وهناك هو ذاهب، أبرق نور من السماء ووقع من حصانه وسمع صوت الله يتكلم إليه فيقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فسمع صوت عالي، كان صوت عالي، كان صوت مسموع. وإذا بنلاحظ في الكتاب المقدس، بولس الرسول أو شاول يعني بولس بيتكلم عن اختباره فيما بعد، القصة مذكورة في أعمال 9، لكن بيشارك اختباره فيما بعد في أعمال 22 وأعمال 26. إذا حطينا القصص هاي كلها على بعض، في أعمال 26 في إضافة بيشرح لنا إياها، بقول إنه الصوت تكلم إليه باللغة العبرانية

بلغته قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فالله تكلم إله بلغة بيفهمها بلغته اللي هو بيتكلم فيها. وهكذا إن تكلم الله إلينا بصوت مسموع هدف الله أنه يوصل لنا صوته. هدف الله مش يعقدنا ولا يحيرنا، لكن هدف الله أنه يوصل لنا صوته. فإن تكلم إليك الله بصوت مسموع سيتكلم إليك بلغة أنت بتعرفها أو بلغتك الأم. وفي كتير من المرات الله تكلم حتى باللهجات العامية اللي بتكلموا فيها الأشخاص. الله إذن يتكلم إلينا بصوت مسموع. الطريقة الثالثة الله بتكلم فيها إلينا، الله يتكلم بصوت داخلي في القلب. إذن في صوت مسموع، صوت عالي، لكن أيضا في صوت داخلي، صوت القلب الداخلي. والصوت الداخلي قد يكون طلب أو إرشاد أو تحذير. بنقرأ في أعمال الرسل، بننظر في أعمال الرسل إصحاح 16 وبنقرأ هاي الكلمات. بقول في إحدى رحلات بولس الرسول، وبعدما اجتازوا في فرجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. إذن الروح القدس منعهم، في شيء داخلي وقفهم منعهم. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح. ففي مكان بقولك منعهم الروح، وفي مكان بقولك لم يدعهم الروح، روح قدس وقفهم. كان في إرشاد داخلي، كان في صوت داخلي ومنعهم أن يذهبوا. وبعدين ظهرت لبولس رؤيا ذهب فيها إلى مقدونيا. والأمر هذا اللي بنتكلم فيه يرتبط بشهادة الروح القدس الداخلية وحساسيتك للروح القدس. قدي أنت بتعطي روح قدس مجال في حياتك، وقدي بياخد راحته فيك روح قدس قادر يتكلم إليك بصوت داخلي. إذن ممكن يكون صوت مسموع، ممكن يكون صوت داخلي في القلب.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا النهاردة مع حلقة جديدة من البرنامج الحجارة تتكلم، بقدمه لكم من المركز العربي بجنوب كاليفورنيا. وأنا سعيد جدا إن أنا ألتقي معكم النهاردة مرة ثالثة من جزيرة بطمس. إحنا لسه في جزيرة بطمس، إن شاء الله من الحلقة الجاية هبتدي أخدكم في رحلة لـ7 كنايس في تركيا. فأنا بدأت من تركيا، وكان لازم ناخد المركب من تركيا عشان نيجي أفسس. وزي ما قلت لحضراتكم إن الرسول يوحنا بعد قيامة المسيح وخد العذراء مريم معاه وراحوا مدينة أفسس، وكان بيبشر في أفسس واتقبض عليه هناك ونفوه، أرسلوه منفي إلى جزيرة بطمس. وزي ما أنا قلت لكم في الحلقتين اللي فاتت، الجزيرة عبارة عن حجارة كانت كلها، وكانوا يعني بيرموا فيها المسجون المنفي، وهو ونصيبه عاش أو معاش وكده. فالمركب تطلع من تركيا وتيجي لغاية بطمس. بطمس حاليا تبع اليونان كبلد، فهي جزيرة يونانية. لكن طبعا المدينة عمرت، أنا بشجع اللي فيكم يقدر يجي يزورها، مدينة سياحية رائعة جدا، فيها الدير زي ما زرناه، وفيها الكهف اللي فيه يوحنا شاف الرؤية، وبقت مدينة سياحية من أعلى طراز، يعني بقت مليانة أوتيلات ومحلات وحياة تانية خالص، غير الحياة اللي عاشها

يوحنا، وكأن إبليس بيحاول يدمر اللي حاصل، بس هتفضل الحجارة تتكلم. وده اللي جابني هنا، وده اللي خلاني أعمل السلسلة دي. اللي خلاني أعمل السلسلة دي إن أنا من كثرة ما بقيت أسمع خدام، أو بيسموا نفسهم خدام أو مفسرين لاهوت أو علماء، بيحاول إنه يوفق ما بين كلمة الله وما بين النظريات العلمية، فبيدوس على كلمة الله وإنها مش حقيقة، وفي أجزاء منها وأصلك لو رحت لسفر التكوين هتلاقي، وأصلك لو يعني كل الكلام ده. أنا سامحوني إن أنا بستعير التعبير ده، روحي احتدت فيا جدا، إنه إلى هذا القدر إحنا عايزين نرضي المجتمع، إلى هذا القدر إحنا عايزين نرضي الناس عشان يرضوا علينا، إذا هذا الحد الكنيسة مرعوبة من الناس فبتحاول تكسب رضا الناس، أو بنحاول. حسيت إنه نفس الوقت الموقف اللي كان بيجتاز فيه الرب يسوع، وقالوا له قول للناس تبطل تهتف ليك، قول للناس اللي الناس تبطل تهتف، وقال لهم إن سكت هؤلاء، إن سكت هؤلاء فالحجارة هتصرخ، الحجارة هتتكلم. وأنا واقف قدام الحجارة بتاعة يوحنا، وأنا واقف قدام الحجارة، قدام زي ما هتشوفوا في أفسس ولا في برغاموس ولا في الكنائس السبعة، وأنا واقف قدام الحجارة دي بتشهد، كل حجر فيها بيصرخ ويقول إن كل كلمة قالها الكتاب المقدس حقيقية، كل تعليم قاله الكتاب المقدس حقيقي، كل موقف حكاه الكتاب المقدس حقيقي. ما تقدرش تيجي تقول اه الاجزاء دي اصل الاجزاء دي اه بس الاجزاء دي مشكوك فيها، اصل الاجزاء دي انت بتفسرها كذا. الموضوع لا يخضع لتفسير، كلمة الله زي ما بيعلمنا الكتاب حية وفعالة واقوى من كل سيف ذي حدين، ويقول عنها الرسول التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها. احنا بدل ما ننتبه لكلمة الله ولكلام الله، ابتدينا دلوقتي بننتبه اصل فلان بيقول، واصل العلامة الفلاني بيقول، واصل بتاع. انا عايز ارجعك النهارده عزيزي المشاهد للإيمان البسيط، وعندنا الكلمة النبوية، وعندنا الكلمة النبوية سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ما أروع إن إحنا نرجع نصدق كلمة الله ببساطة إيمان الأطفال، ببساطة إيمان الأطفال، ببساطة القلب اللي بيستقبل كلمة الله ويصدقها ويعيشها، اللي بيصدق ان دي رساله حيه بتغير. يا ما غيرت حياتي، وانا متاكد انها غيرت حياتك وغيرت حياه ملايين. احنا اللي غير حياتنا ونقلنا من الظلمه للنور هي كلمه الله اللي نورت قدام عينينا. فالنهارده كون ان واحد يطلع يشكك في كلمه الله، او يشكك في الوحي، او يشكك في الحوادث، او يشكك في تواريخ، يا جماعه كلمه الله اهي، اهو احنا في جزيره بطمس، احنا العالم كله بيقول المركب وهي بتقف هنا قالت لك دي جزيره بطمس، الكهف اللي احنا موجودين فيه ده المليان رهبان ومليان ادله بتقول ان هنا كان عايش يوحنا. فيوحنا بعد ما راح بشر في افسس وكانت ليه خدمه رائعه، جه هنا منفي. وانا عايز اشجع كل خادم، كل خادم وكل خادمه وكل قائد وكل قائده بيمر بظروف صعبه. يوحنا بيقول كده انا شريككم في الضيقه، انا شريككم في الضيقه. كلنا بنمر بضيقه وكلنا عندنا الخدمات صعبه، مين قال؟ بس الفرق بيننا وبين يوحنا ان احنا احيان كتير بنختار ان احنا نكوت، بنختار ان احنا يا عم بلاها الخدمه اللي هتوجع دي بلا مش ما فيش داعي منها، انا هتهان لا يا عم، انا هتجرح لا يا عم، انا مش هيتقال اسمي ومش هيمجدوا اسمي. خد بالك المجد كله هيجي بتمجيد يسوع في حياتك، والرب بيكرم الذين يكرموه، الرب بيكرم الذين يكرموه. ان بص العالم فكر ايه؟ انه لما ينفي يوحنا بيقضي على يوحنا. تخيلوا ان العالم فكر انه لما يقضي على يوحنا وينفيه خلاص قتل المسيحيه كده. ما كانش يعرف العالم وما كانش يعرف الشيطان، ودي ميزه ان الشيطان ما بيعرفش بكره. الشيطان قال لك انا هنفي يوحنا عشان اخفي اسم المسيح، فيسوع يظهر ليوحنا ويديله الرؤيه اللي ادت النصره الكامله على ابليس. يعني اقعد اتخيل معايا بالمنظر ده، يوحنا كان بيبشر، كان متوقع ان الناس تسقف له بقى والناس بتيجي للمسيح، كانت النتيجه الريورد بتاعه المكافاه بتاعته انه يتنفي. طبعا كان ممكن يقعد بقى ويقول لك انا ليه وليه يا رب، ده انا بخدمك، وليه يا رب انا بحبك، وليه يا رب انا تعمل فيا كده وانا ابنك. يوحنا ما اشتكاش، يوحنا جه المنفى وكان في الروح في يوم الرب. اميزنج، رائع جدا انه ما عادش يشتكي من الظروف، وما عادش يشتكي من الاحوال، وما عادش يشتكي انه فينك انت يا رب في الظروف دي، وليه تخلي عسكري روماني يلطشني، وليه تخليهم يحطوا رجليا في السلاسل، ليه انا عملت ايه عشان ده كله. الفكر اللي دخل الفوكابلري

بتاعنا دخل كلماتنا للأسف من المسلسلات العربي اللي بنتفرج عليها، ليه يا رب يحصل فيا كده؟ يوحنا بالعكس، يوحنا ساب كل حاجة وساب المدنية وساب الأرض وجيت رمى في جزيرة كلها صخر، بس يجي يقول عن نفسه إيه؟ كنت في الروح في يوم الرب. أنا قاعد، أيوة العالم بتقول لي ده صخر وده سجن واللي أنت فيه، بس أنا قاعد هيمان بربنا. أنا قاعد أصل اللي مفرحني واللي معزيني مش الظروف اللي بره، أنا اللي مفرحني والمعزيني وجود الرب جوه حياتي. كنت في الروح في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب، كنت أنا قاعد كده أنا وربنا بنتكلم مع بعض، كنت قاعد كده أنا وربنا هيمنين في الروح، الروح القدس بيملاني وبعدين ياخدني يدخلني أعماق الله، يكشف لي أعماق الله فيرجع يملاني. كنت في الروح في يوم الرب. وانا بشجعك انك حتى لو بتمر بضيقة في الخدمة، لو بتمر بضيقة في ظروف معينة، حول الضيقة لنصرة، حولي الضيقة لنصرة. عشان كده بيقول انا شريككم في الضيقة وفي ملكوت الله. انا عندي النقطتين دول، انا معاكم في ضيقة، ايوة انا بمر في ضيقة، بس انا قدرت بعيون ملكوت الله انتصر على هذه الضيقة. طيب فده يوحنا، ودي الحجارة اللي بتتكلم، ودي الحجارة اللي بتشهد، ودي الحجارة اللي بتقول انه كلام الكتاب صحيح وكلام. وعش كده هو يوحنا بيقول طوبى للي يقرأ الرسالة دي، السفر ده، وطوبى للي بيسمع، وطوبى للي بيحفظ. يعني السفر الوحيد اللي بيشجعك الكتاب انك تقراه وتسمعه وتحفظه، لانه فيه بركات غير عادية. الحلقة اللي فاتت وقفت معاكم لما وقلت لكم لو تفتكر هات كتابك المقدس وعلم انه يسوع كان واقف وماسك بيمينه السبعة كواكب. فالراء متحكم، لازم تصدق مهما البلد انت عايش فيها وفاكر ان فيها علي، وفيها علي يقدر يحكم عليك، تأكد ان انت فوق العلي علي والاعلى فوقهما. هو ده الرب. انا بفتكر من مدة لما عييت عيا جامد واشكر كل اللي صلوني، وكنت في المستشفى، فوانا بينقلوني المستشفى في عربية الاسعاف وبياخدوني، رئيسة الممرضات جت بتقول لي هو انت تعرف صاحب المستشفى؟ فبقول لها ليه؟ قالت لي الاهتمام اللي المستشفى كله مهتمية بيك غريبة جدا. احنا قلنا يا انت جزء من الماء من الملاك بتوع المستشفى، يا اما انت صاحب المدير او صاحب المستشفى. قلت لها لا، انا لا صاحب المدير ولا صاحب المستشفى، بس انا اعرف الفوق اللي فوق خالص ده، اعرف اللي فوق الجالس على العرش اللي ماسك كل امور. فقالت لي وات يو مين؟ قلت لها اي بلونج تو جاد، انا بنتمي لله، انا بنتمي ليسوع المسيح اللي هو الجالس على العرش، رئيس ملوك الارض، رئيس ملوك الارض. صدقوني يا جماعه، لو انت صدقت ده، انا ما يهمنيش العالم يقوله، انا يهمني ان انت وانت من جواك تصدق انك بتنتمي لهذا الاله العظيم. عشان كده بيقول، لما بيقول كان الماسك في ومعه في يمينه سبعه كواكب. تخيل السبع كواكب في ايدين ربنا، ده بيديك طمان انه ما فيش كوكب بيخرج عن مساره، ما فيش كوكب بيلف لفه غلط، ما فيش شمس بتطلع مش في ميعادها وبتغرب مش في ميعادها، كل حاجه متحكم في ايد يسوع اليمين. لكن لما راى يوحنا، لما بيقول لما رايته وقعت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي، انا الايه دي بتعزيني وبترفعني وبتخليني عايز اصرخ هللويا ليل نهار، لانه تخيل انه يسيب السبع كواكب ويحط ايده على يوحنا، وكانه بيقول ليوحنا وبيقول لكل واحد فينا زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت، انت اغلى عندي من اي حاجه، انت اغلى عندي من كل حاجه. اوعى الشيطان يوسوس في ودنك ان انت مش مهم عند ربنا، انت رقم من السبعه مليار اللي عايشين. لا ابدا، انت مش رقم، انت مش عدد، انت ابن، والابن غالي جدا على ابوه. حتى لو كنت ابن بعيد، حتى لو كنت ابن وعايش في كره بعيده، الاب ده اللي ماسك سبع كواكب في ايده منتظر لحظه رجوعك. لكن عايز اقف معاكم مره ثانيه عند كلمه فوقعت، فلما رايته سقطت عند رجليه كميت. انا الموضوع ده لفت نظري، وفي اخت من الاخوات كتبت على الفيسبوك مره وفعلا لفت نظري جدا، انه يوحنا اللي عاش مع المسيح 3 سنين و6 اشهر ويمكن اكتر، يوحنا اللي يسوع ائتمنه على امه قال له هو ده امك، يسوع اللي يوحنا اللي كان قريب جدا وكان بيتكئ في حضن السيد، اللي كان لما كانوا عايزين يعرفوا حاجه يقولوا يوحنا اساله. يعني يوحنا عارف المسيح بكل تفاصيله، عارف المسيح بكل نظراته، عارف المسيح بكل هيئته. يوحنا شاف المسيح بعد القيامه، لكن لما شافه في المنظر ده وقع كميت، لانه الحضور الالهي العظيم اللي بتاع الله بقى، بتاع يسوع المتمجد في السماء، بيقول فلما رايته، انا عارف يسوع بشعره وبوشه بعينيه بكل حاجه، لكن انا المره دي رايته
رأسه وشعره

شعره أبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، عيناه كلهيب نار، رجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. أنا لما شفت يسوع ده قلت يا نهار، هو ده يسوع اللي أنا كنت عايش معاه؟ أتاري يسوع ده هو الرب، هو الرب رئيس ملوك الأرض وهو الجالس على العرش في السماء. فلما رأيت الصورة دي، لما رأيت المجد ده، لما رأيت العظمة دي، وقعت كميت قدامه، ما قدرتش اقاوم، ما قدرتش اقاوم. مش كده؟ زي ما وريتكم الاسبوع اللي فات، ايد يوحنا طبعت على الصخر من كثرة الرهبة اللي كان فيها يوحنا، واللي كان فيها شايف هذا المجد الالهي. لكن اروع ما في يسوع، وانا بشكر ربنا ان احنا بننتمي ليسوع، وبشكر ربنا لنينا اله عظيم. يعني فعلا زي ما التنيمة بتقول، بغني بين الناس انا ليا اله عظيم. انه لما يوحنا وقع الوقعة دي، يسوع حط ايده اليمين عليه، زي ما هو النهارده عنده استعداد يحط يمينه على كتفك وعلى كتفك ويطبطب عليك ويمسح دموعك ويقول لك ما تخافش. هي الكلمه اللي قالها، قال له لا تخف، لا تخف، لا تخف. وكم واحد فينا النهارده من كل المشاهدين اللي بيشاهدوني على الفضائيات او في السوشيال ميديا محتاج تسمع الكلمه دي النهارده، مش من بق الاسيس هشام ولا من القناه الفضائيه الفلانيه، محتاج تسمعها من فم يسوع شخصيا. قال لي رسالة خاصة جدا ربنا بيبعتها لك النهاردة، وربنا بيبعتها لك النهاردة بيقول لك لا تخف. يا رب ده العدو قوي، لا تخف. يا رب الظروف صعبة، لا تخف. يا رب المرض شديد جدا والدكاترة بتقول ما فيش أمل، لا تخف. اسمع وصدق. أنا عايزك مش بس تسمع، اسمع وصدق. اسمعي وصدقي وعد الرب. فقال لي لا تخف، لا تخف، ما تخافش، ما تخافش. ليه يا رب ما خافش؟ ليه يا رب ما خافش من كل حاجة بتخوف؟ ده التلفزيون بيخوف، والحكومة بتخوف، والبوليس بيخوف، والدنيا دي بتخوف، وحتى الكنيسة بتخوف، وتقولي لو ما عملش كده هتروح جهنم. الرب النهاردة بيقولك ما تخافش، لا لا تخف. ليه بقى يا رب بتقولي لا تخف؟ بيقول له خد بالك، لا تخف، أنا هو الأول والآخر. يعني أنا لا في حد قبلي ولا في حد بعدي، فما فيش حد تاني يقدر يقولك كلمة يرعبك بيها. مهما كان العدو بيخوفك، مهما كان العدو بصوته الجهوري بيحاول يرعبك وبيحاول يخوفك، مهما كان المرض صوته عالي. عايز اقول لك حاجه بمناسبه المرض، انا عارف ان في ناس كثيره بتتفرج عليا عندها امراض كثيره، امراض كثيره. انا مراتي فاطمة الملاد جالها سرطان، وانا نفسي عيتمت، انا عارف يعني ايه عيا، وعارف يعني ايه مرض، وعارف يعني ايه مستشفيات تقعد فيها والدكاتره تنقلك من قسم لقسم. كل ده مريت بيه، بس انا مريت بقى بالاعظم من كده، انا مريت بالاعظم من كده. مريت وصدقت وامنت واقدر اقولها لغايه اما اموت في اي لحظه من اللحظات، مع احترامي الشديد للطب واحترامي وتقديري الغير عادي للدكاتره والاطباء والممرضين والمستشفيات ودكاتره التخدير، نيمت، سميها زي ما انت عايز، كل دول انحني واقدرهم تماما. لكن وارجوك انك تسمع كلمه وتسمعي كلمه، لان الكلام ده ليك انت خاصه النهارده. لكن الطب بكل عظمته ليس صاحب الكلمة الأخيرة. الطب يقدر يقول كلمته، الدكاترة تقدر تقول ما فيش فايدة، الدكاترة تقدر تخرج كده الدكتور طب يغسل إيده ويقول لك بصراحة عملنا كل اللي في إيدينا. الطب ليس صاحب الكلمة الأخيرة، صاحب الكلمة الأخيرة هو الذي قال عن نفسه أنا هو الأول والآخر، أنا هو يهوى رفا، أنا هو الطبيب الشافي، أنا هو الطبيب الأعظم. هو صاحب الكلمة الأخيرة، ويوم ما يقول خلاص هغمض عيني واروح مع السماء، يوم ما يقول لسه يقول تحير، العالم يتحير، العالم يتحير، يقول لك ايه ده، ده كان بيموت، ده امبارح كنا خلاص بنكتب شهادة الوفاة بتاعته زي ما حصل معايا، كان بيموت، خلاص ده يعني ما كانش فيه أمل. الله هو صاحب الكلمة الأخيرة، عشان كده لما طبطب على يوحنا زي ما بيطبطب عليك النهاردة وبيطبطب عليك النهاردة بيقول لك نفس الكلمات دي، قال لي لا تخف. لا تخف ليه؟ لأنه أنا الأول والآخر، أنا البداية والنهاية، أنا لا في حد يقدر يغير بدايتي ولا في حد يقدر يغير النهاية ولا حد في النص يقدر يعمل فيك اللي هو عايزه. أنت ابني، من اللحظة اللي قبلتني فيها رب ومخلص، من اللحظة اللي أنت سلمت حياتك فيها ليا، من اللحظة اللي أنت قررت أنك تقبلني كمخلص شخصي، أنت ابني. ومن هذه اللحظة لا يستطيع أحد أنه يقرب منك، لا يستطيع أحد، ده حتى شعور رؤوسكم، شعور رؤوسكم محصاة عندي. في مرة الرب يسوع قال إيه؟ أليس عصفوران يباعان بفلس؟ لما تروح في أيام المسيح تشتري عصفورتين
تدي له فلس، قرش ساغ، دولار، اي حاجه،

وخمسة عصافير تباع بفلسين. لو انت بتحسبها عملية حسابية، العصفورتين بفلس يبقى الاربع عصافير بفلس، يبقى معنى كده انه في عصفور ببلاش، في عصفور الراجل ادهولك على البيعة. تخيل ان يسوع بيقول انه حتى العصفور اللي على البيعة اللي صاحب المحل اساسا ما حسبوش، صاحب المحل انت طلبت اتنين بفلس طلبت اربعة ام بديك واحد فوق البيعة، حتى العصفور اللي فوق البيعة ده ما يقعش غير باذن ربنا. فكان بالحري انا وانت وانتي غاليين جدا على ايدين رب. من يستطيع ان يؤذيك ان كان الله معنا؟ ان كان الله الجالس على كرسي رئيس الامم ده معنا، فمن علينا؟ ماذا يستطيع ان يفعل بي انسان؟ مفيش قوة في الدنيا. فقال لي لا تخف، انا هو الاول والاخر، انا الحي وكنت ميت. ايوه انا مت، انا اكتست الموت علشان اقدر احيي الاموات اللي زينا. ما هو المسيح كان لازم يكتاس كل حاجة، كنت الحي وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين بقيامة يسوع انار لنا الحياة والخلود. بصوا يا جماعة، قبل المسيح ما كناش نعرف اللي بيموت بيروح فين. يعني لما ترى العهد القديم يقول لك مات فلان وانضم الى ابائه، مات فلان وانضم الى ابائه. اوكي طيب انضم الى ابائه، ايوه راح فين دلوقتي؟ يعني هو قاعد فين دلوقتي؟ منتظر ايه دلوقتي؟ ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ما كناش نعرف الى ان جاء المسيح ووضع حياته على الصليب ومات، مات من اجل خطاياي وخطاياك، مات علشان يدفع ثمن خطيتنا، واقامنا معه. وبقيامه يسوع زي ما بتقولوا نور النور، انار لنا الحياه والخلود. نور حياتنا. فانا حياتي ما بقتش عايش في الضلمه، ما بقتش عارف هو الطريق ده ولا الطريق. لا انا عايش في النور، انا عايش في نور المسيح. يسوع منور فيا، يسوع منور فيا بكلمته، يسوع منور فيا بارشاده، يسوع منور فيا بالروح القدس اللي بيعلمني وبيرشدني وبيهديني وبيقودني في الطريق. ففي سراج لرجلي، ربنا منور فيا، انار لنا الحياه. فبقى الحياه منوره، ما بقتش الحياه ضلمه، ما بقتش الحياه ممله، ما بقتش الحياه زي ما بسمع للاسف من ناس كتير يقول لي اسيسه هي ايام ونعيشها ونقضيها، اهي الايام اللي فاضله وتعدي وخلاص. ابدا، يسوع انار الحياه لغايه اخر يوم في حياتك. وانا بوجه الرساله دي لكل اللي فاكر نفسه كبر وكل نفسه اللي عجز وبسمع الناس يقول بقى خلي الشباب يخدموا، احنا ياما عملنا. لا لا، هو انت ياما عملت، انت بتعمل ليسوع، انت بتعمل لابوك، انت بتعمل لابيك الذي في السماء. انت مش بتعمل عشان انت صغير ولا انت كبير ولا كان عندك، ده الموضوع بره الحكايه دي تماما. انت حي لان يسوع انار لنا الحياه. انا اصبح لحياتي هدف وقيمه ومعنى. انا بقيت عارف انا عايش ليه، وعارف ان انا لو غمضت عيني دلوقتي ورحت السماء هموت ليه، لان ان عشت فللرب اعيش وان مت فللرب اموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. الموضوع ان يسوع نور لينا الحياه، لانه لما سالوا يسوع قال لهم اما انا فقد اتيت ليكون لهم حياه وليكن لهم افضل. فيسوع انار لنا انه في حياه افضل، وكمان انار لنا الخلود. بقينا دلوقتي عارفين ان انا لما هموت النهارده انا مش ايوه هيحطوني في حته ارض متر في متر، ده بيحطوا الجسد، لكن الروح هتكون مع يسوع، هياخدني معاه، هيقول تعالى يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم، تعالوا افرحوا، تعالى مع جيش الغالبين، مع سحابه الشهود. فالمسيح انار لنا الحياه. عشان كده هو بيقول له يا يوحنا انا كنت حي وانت بنفسك شهدت ان انا مت على الصليب وميت، والان انا حي الى ابد الابدين. ومن امن بي، وده اللي الرب يسوع قاله، من امن بي وان مات فسيحيا، لانه وعد الحياة الأبدية وعد موجود في المسيح يسوع. أصدقه إزاي وصدقه ليه؟ لأنه هو اجتاز الموت والحياة، هو كان حي واجتاز الموت من أجلي وقام في اليوم الثالث عشان يعطينا حياة أبدية. فبيقول له أنا كنت ميتا وأنا الآن حي إلى أبد الأبدين أمين، ولي مفاتيح الهوية والموت. عايز أخدك في الدقائق اللي فاضلة من الحلقة اللي بيقول له إيه في عدد 19، لأنه أنت بقى لو عايز تفهم سفر الرؤية، وزي ما قلت لكم في أول حلقة أنا اللي هنا بدافع عن مدرسة ولا بناقش مدارس، أنا يعني يسمحوني العلماء بتوع الكتاب المقدس والمفسرين، أنا قررت أن أنا ما أقضيش الباقي من عمري في هذه النقاشات والصراعات. كويس أنك تدرسها وكويس أنك تعرفها وتتعمق في دراسة الكلمة، بس أنا بدعوك في النهاية بعد ما تعمل ده كله ارجع بقى للإيمان البسيط اللي بيصدق كلمة ربنا أن الرب قرب يجي، وبعد ما يجي ياخدنا معاه يعمل اللي هو عايزه. الصراعات اللي بين كنايس وطوائف على تفاسير معينة وعقائد معينة، أنا بعتقد أن جه الوقت أن احنا ننحيها جانبا
نريحها جانبا ونفوكس ونركز على حاجه واحده ان الرب قرب يجي. هنا في عدد 19 بيقول له ايه؟ وده مفتاح سفر الرؤيا، قال له اكتب فاكتب ما رايت، اللي هو في اصحاح واحد اللي انت شفته معايا، اكتب ما رايت، وبعدين وما هو كائن اللي هو حاله السبع كنايس، وبعدين وما هو عتيد ان يكون، وده اللي هنشوفه او هتقراه في اصحاح 4. انا مش هدخل، انا هخلص السبع كنايس، اخر حلقه بتاعتنا هتكون في كنيسه لودوكية، لانه ده اللي انا عايز اوصل له، ان الحجاره دي بتتكلم والحجاره دي بتشهد. انا مش جاي افسر سفر الرؤيا، اللي انا عايز اقوله لك ده مفاتيح سفر الرؤيا. لو عايز تفسر تقسم سفر الرؤيا لثلاث مراحل، قال له اكتب ما رايت، ده اللي هو شاف الرؤيه بتاعت يسوع واتكلم مع يسوع، ما هو كائن، ده حال السبع كنايس اصحاح 2 و3، وبعد كده قال له اصعد الى هنا في صحاح 4 فاوريك ما عتيد ان يكون. من صحاح 4 لاخر سفر الرؤيا، الرؤيا اللي شافها يوحنا على ما هو عتيد ان يكون. وكل كنيسه ربنا يباركها تشرح سفر الرؤيا للناس وتشجع الناس انها تدرس وتبقى مستعده. فقال له اكتب ما هو ما رايت، ما هو كائن، وما هو عتيد ان يكون بعد هذا. سر السبعة كواكب التي رايت على يميني والسبع المناير الذهبيه، السبعة كواكب هي ملائكة السبع كنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع كنائس. وكأن الله مرة تانية بيقول أنا برسل الرسالة دي للكنيسة، وهدف أن أنا أعلن الرسالة دي للكنيسة العامة للسبع كنائس، أنك تعرف أن الرب هو رئيس ملوك الأرض، أنك تعرف أن الله أحبنا وغسلنا بدمه، أنك تعرف أنه الله هو المتحكم في كل الكواكب في إيده، انك تعرف ان الرب قريب. انا عايز اشجعك جدا انك تاخد الفترة اللي جاية انت وكنيستك واسرتك وحياتك الشخصية، وتعيد مرة تانية ترتيب اولوياتك، لانك النهاردة عرفت ومتأكد انه الرب قريب. فلو الرب جاي النهاردة، لو الرب جاي بكرة، لو الرب جاي في اي وقت، هو سيأتي كلص، محدش يعرف هيجي امتى وهيجي ازاي، لكن وانت بتفكر انه الرب جاي، فكيف اي اناس يجب ان يكون ان نكون نحن؟ يجي يلاقيك متخاصم مع مراتك، هيجي يلاقيك متخانقه مع جوزك، هيجي يلاقيك سايب البيت وطفشان، هيجي يلاقيك مطارد عيالك بره، هيجي يلاقيك سايب خدمتك وقاعد في البيت، هيجي يلاقيك حزينه وبطلتي تخدمي وبطلتي تحضري كنايس. يا ترى لو الرب جاي قريب هيجي يشوفك ويشوفني ازاي؟ يا ترى الرب النهارده وهو جاي على السحاب، وزي ما بتقول سياتي على السحاب وستنظره كل عين، يا ترى الرب وهو جاي هيشوفني ازاي؟ هيلاقيني مستعد ازاي؟ لو انا عايز اطلع برساله أخيرة أقولها لك قبل ما نتنقل من الحلقة الجاية للكنائس السبعة، خد بالك الرب قريب، الرب بيحبك، الرب عايزك تبقى مستعد للحظة مجيئه. اوعى تضيع الفرصة، اوعى تضيع الفرصة، واوعى تستمتع بس بالمناظر اللي احنا بنحاول نوريها لك عن الجزيرة بطمس أو الكنائس. أنا الهدف ده كله من الرحلة دي هو أنك تصدق إنه الكتاب المقدس اللي في إيديك ده كتاب حقيقي. كل الكتاب من تكوين واحد لغاية آخر آية في سفر الرؤيا، كل الكتاب هو موحى به من الله، ولا حد يقدر، اقرأ آخر آيات في سفر الرؤيا يقول لك إنه ولا حد يقدر يزود حرف، ولا حد يقدر ينقص حرف، ولا حد يقدر يزود كلمة، ولا حد يقدر ينقص كلمة. فلما يجي النهاردة حد يقول لك لا أصل الكلام ده كان بيتقال، أصل الكلام ده أصل، قول له ربنا يباركك أنا واخد كلام أبويا. هرجع وهختم وأقول لكم، أنا لما بقرأ الكتاب المقدس أنا لا بشوف مين اللي قال ولا ليه اللي قال، مع أن كل المفسرين بيقول لك لازم تعمل كده، وأنا بشجعك أنك تدرس، بس أنا بقعد قدام الكتاب كطفل بقول له بابا أنت عايز تقول لي إيه، فبقرأ كلمتين بابايا بيقولهم لي بيخشوا جوه قلبي، فبصلي له وبكلمه بقول له طب من فضلك ساعدني أن أنا أعيش الكلام ده، وافتح عيني ألاقي ربنا بيكلمني تاني بآيات تانية، فيجري حديثي معه، يجري حديثي معه، حديث أب مع ابنه. تقولوا عليا انسان بسيط، عايزين تقولوا كمان اوصاف اكتر من كده، انا مش ده مش هيزعلني. انا عايز اقول لك انا بصدق كل كلمه قالها الكتاب، باخدها شخصيا ليا، بشوف ربنا عايز يعلمني ايه، زي ما هتشوفه في سبع كنايس بيقول له انت جالس حيث كرسي الشيطان، انا ببحث نفسي يا ترى المدينه اللي انا عايش فيها دي اخبارها ايه، يا ترى البلد اللي انا عايش فيها دي اخبارها ايه، طب لو كرسي الشيطان موجود هنا انا اتصرف ازاي كمؤمن؟ فانا بدرسه، ايوه بدرسه، لكن في نفس الوقت انا دراستي كلها لكلمه ربنا هي تطبيق لحياتي. انا عايز افضل عايش لغايه اما اموت مستعد ان انا اقابل الله، ومستعد انه لما يجي ما يخجلش مني. ربنا يبارككم. من الحلقه الجايه
هنكون مع بعض في تركيا.

هنبتدي نزور السبع كنايس. لو ربنا لمسك من خلال الحلقات دي او كان سبب استنارة جديدة، انا بشجعك انك تكتب لي او تتصل بينا، وهكون مبسوط قوي لو عندك سؤال ان انا ارد عليك وانك ان احنا نتجاوب معاكم. لكن الى ان نلتقي، ربنا يبارككم وتشددوا بالرب. ربنا بيحبك، غسلك بدمه، انت غالي قوي على قلبه، والحجارة تتكلم.

الكتاب المقدس بيقول السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. طبعا دي معادلة صعبة قوي. السماء والأرض دي من الثوابت اللي كل يوم بتصحى الصبح بتلاقيها موجودة، مفيش واحد يتخيل يقوم من النوم يلقى مفيش سماء أو مفيش أرض. هذه الثوابت في إمكانية إن هي ممكن تزول، لكن كلام ربنا عمره لا يتغير ولا يزول. الكتاب المقدس بيقول الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الجبال وانقلبت في أعماق البحار. الجبال تتزحزح، مين يفكر أن يقوم من النوم لو ساكن جنب جبل هيلاقيه مش موجود. الثوابت ممكن تتغير، لكن كلام ربنا عمره ما يتغير. أنا عايزك تصدق، لو أنت بتدور على طمأنينة، بتدور على حاجة تطمنك في العالم المضطرب دوت، في كل بلاد العالم في اضطراب، في أمور مفزعة، أمور مخيفة، مفيش حاجة تطمنك، لا فلوس ولا مركز ولا شهرة ولا سند ولا إمكانيات، لكن في حاجة واحدة بس، كلام ربنا اللي مش بيتغير. عشان كده كل وعد في الكتاب ليك ده بيطمنك، بيقولك الله هيقدر يعمله معاك. اطمن بكلامه.

0: أبوك سامع. شيء رائع جدا أن في كل مرة بنسمع التعبير ده، أبوك السماوي سامع لأنات قلبك. والرب يقودنا النهاردة مع شخصية رائعة من العهد الجديد، كان ديما بيصلي ويتمخض ويجاهد في صلاته لأجل الآخرين. لكن قبل ما نتكلم عن الشخصية دي، بنرحب بيك عزيزي المشاهد، وبنرحب بالأخت نجاة شريكة الحياة والدرب والصلاة في اسم يسوع.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: أهلا بيك. النهاردة الرب يقودنا عن شخص اسمه أبي فراس، ذكر في العهد الجديد أبي فراس. اللي مشجعني في الشخصية ديت أني كان شخص دوت يقول لك مجاهدا في الصلاة لأجلكم. يا رب ادينا ناس في الزمن ده تكون بتجاهد في الصلاة لأجل المؤمنين في اسم يسوع المسيح. معنى اسم أبي فراس، معنى اسمه حسن المنظر أو الجذاب أو المعزي، لكن اسمع التعبير الأخير دوت في معنى اسمه المرهم أو البلسم. جميل التعبير ده. يا رب ادينا مؤمنين مرهم وبلسم. يا رب ادينا مؤمنين يكونوا بيتمخضوا ويجاهدوا، زي ما بولس كان بيقول لك يا أولاد الذين أتمخض أنا الله يدينا في معنى من معاني الصلاة إن احنا نكون بنجاهد ونتمخض لأجل الآخرين. من ضمن الحاجات الجميلة في أبي فراس إن هو مؤسس كنائس كولوسي ولوديكية وهيرابوليس. كمان هو كان من ضمن 70 رسول اللي أرسلوا للخدمة للرب في اسم يسوع المسيح. رب يكلمنا النهاردة عن أبي فراس في ثلاثية جميلة، أبي فراس والخدمة من أجل الرب، أبي فراس والجهاد والتمخض لأجل الرب، أبي فراس والطاعة والتضحية للرب. رب النهاردة بيكلمنا عن أبي فراس. أبي فراس كان مأسور مع بولس، أبي فراس اتسجن مع بولس، أبي فراس عمل أمور فائقة للطبيعة لأجل بولس ولأجل الشعب. وأجمل حاجة في أبي فراس إن التعبير اللي اتكتب عنه مجاهدا في الصلاة
1: من أجلنا
0: لأجلنا. الله هيكمل لينا وبينا ويدينا نفوس وناس تكون بتجاهد في الصلاة لأجل الآخرين في اسم يسوع. أمين. فضل
1: زي ما سمعنا مع الأسيس إنه أبي فراس كان

0: بيجاهد في الصلاة، في فرق بين واحد مجرد بيصلي صلاة عادية كده، يا رب اذكر فلان أو اذكر شعبك كده، كلمة بتتقال في النص، اه هي صلاة والرب طبعا بيسمعها، لكن المستوى الأعمق هو الجهاد في الصلاة زي ما كان القسيس بيكلمنا دلوقتي. الجهاد في الصلاة دي ما حدش يقدر يعملها، ومش أي حد ممكن يكون بيعيش الحياة ديت إلا لما يكون قلب واحد قلبه مثقل بالنفوس وقلبه مليان بمحبة الرب للنفوس. شخص اتنقل له قلب الرب نفسه، فقلب الرب كان بيدور على النفوس مش بيدور على نفسه. الرب بيدور على ناس دلوقتي، أشخاص الأيام ديت فعلا بتخرج وخارجة بره دايرة نفسها ودايرة ذواتها ودايرة احتياجاتها. احنا كتير قوي في الزمن دوت نتيجة الظروف والضغوط كل واحد ملهي، ممكن في احتياجاته ونفسه، وممكن حتى جاي الصلاة وبرضه منصبا حوالين نفسه وعلى حياته واحتياجاته بس، لكن الرب بيدور على ناس تكون بتخرج بره دايرة نفسها وبره دايرة احتياجاتها الشخصية. مش معناه ان انا مش هصلي من اجل نفسي او احتياجاتي، لكن ما يبقاش كل تركيزي على نفسي واحتياجاتي وانا عايز عايز عايز، لكن الرب بيدور على ناس زي ابي فراس تكون بتجاهد في الصلاه من اجل الكنيسه، من اجل كنيسه الله، من اجل الشعب، من اجل النفوس الغاليه على قلب الرب، من اجل الخطاه، من اجل البعدين، من اجل المؤمنين اللي ممكن تكون حياتهم بقت حياه فتره. فالرب عاوز بيدور الايام دي فعلا على اشخاص زي ابي فراس تكون بتجاهد في الصلاه، اشخاص مثقلين بالنفوس، اشخاص جواهم احشاء الرب وقلب الرب، زي ما كان بيقول القسيس دلوقتي معانا ان معنى اسمه مرهم او بلسان. فالمرهم او البلسان ده مش هيجي الا بقلب الرب اللي اتنقل له واحشاء الرب اللي اتنقلت له. فالرب بيدور الايام دي على اشخاص بالمنظر دوت. في ناس كتيره قوي ممكن تكون بتخدم، عندها استعداد تروح وتيجي، وممكن تسهر تعلق مثلا لوح لو حد بيخدم مثلا في اجتماعات الفرعيه ويعلق مش عارف ايه ويعمل، ده كله تمام وحلو مش وحش، بس ممكن يكون صعب قوي انه هو ممكن يسهر ليله يقعد يصلي ويصرخ ويبكي ويتمخض قدام الرب من اجل النفوس. لكن الرب بيدور على ناس تتمخض وتصلي من أجل النفوس وتجاهد في الصلاة، تقف قدام إبليس وقدام كل مقاومة إبليس وكل حرب لإبليس على النفوس وعلى النفوس البعيدة عنه والقيود اللي إبليس مربط بيها الناس. لو تفتكر يا سيس الفترة اللي احنا كنا وإحنا بنبني الكنيسة عندنا وإبليس يعني هجماته الشرسة علينا، وده كتير قوي قوي من نواحي كتيرة وعلى الناس من الكنيسة، لكن احنا اتحدنا مع شعب الكنيسة مع ناس فعلا على قلبها الجهاد في الصلاة، اتحدنا مع بعض كلنا وكنا بنصرخ قدام الرب وبنصلي وبنجهد قدام الرب، لغاية ما الرب عمل حاجات عظيمة جدا وحاجات يعني ما الرب اتدخل بطريقة وبصورة غير عادية. فعايز اقول انه الرب بيدور على ناس فعلا تجاهد في الصلاة، مش مجرد ناس مصلية بس. يعني مكتوب في سفر حزقيال انه طلبت من بينهم رجل يقف في الثغرة امامي امام عشان المدينة حتى لا اخربها فلم اجد. للأسف ما لقاش راجل يقف قدام الرب يعني علشان المدينة ما تتخربش. الرب النهاردة والايام ديت بيدور على ناس مش مجرد بتقعد تصلي او صلاة روتينية وصلاة كده ضعيفة وصلاة يعني متعودة وحاجة انا اديني بصلي واديني صليت، لكن الرب النهاردة بيدور على اشخاص فعلا تتثقل بالنفوس، تتملي بالنفوس، تحب النفوس زي ما الرب حبها، علشان تقدر تجاهد في الصلاة من أجل الشعب الرب ومن أجل النفوس.
1: فارق جدا معانا إن في شخص بيتمخض ويجاهد في الصلاة لأجل الآخرين. وإحقاقا للحق مرات كتير أنا بقوم من النوم بالليل الساعة 3-4 الفجر وألاقي الأخت نجاة في الصالون مثلا بتركع وبتصلي، أقول لها تقول أنا الرب ثقل عليا أن أنا أصلي عشان فلانة، رب ثقل عليا عشان أصلي علشان العيلة الفلانية. فده شيء رائع، وبنصلي أن الله يدينا أن احنا نشوف ناس ومجموعات تطلع بره دايرة الذات
0: أمين.
1: وتصلي للآخرين والآخرين فقط في اسم أمين. يسوع. إذا كنا شفنا أبي فراس

0: اللي هو بيجاهد في الصلاة وبيجاهد في الخدمة، لكن أبي فراس كمان والتضحية ضحى. أبي فراس اتسجن مع بولس في سجن روما، يعني مش واحد واخد دلع، لا لا لا، ده بيصلي ويجاهد ويقول لك مقصور معي مجاهدا لأجلكم في الصلاة، ده أبي فراس. بصلي إن الله يدينا ناس، صدقيني يا أخت نادية، ناس على قلبها الصلاة والصلاة فقط لأجل الآخرين. أنا بحب أفريقيا وبحب قصص المرسلين عن أفريقيا. من ضمن القصص دي واحد اسمه ديفيد ليفينغستون، الرجل دوت راح أفريقيا وكان مجاهد في الصلاة، هو حياته حياة صلاة بس ما بيعملش حاجة غير أنه يصلي. بدأ هو في حياته شاب أسد كل دراعه، مرضيش يرجع بلده، عاش وكمل في البلد دي وهو دراعه مش موجود، قالك أنا الرب حطني في البلد دي علشان خاطر كل اللي أعمله أتمخض وأتشفع لأجل
1: الآخر. واحد طلع بره دايرة ذاته،
0: طلع بره دايرة ذاته، ده ديفيد ليفينغستون. لكن خليني أمشي، فضل عايش في البلد دي وهو يزرع كنايس ويكلم الناس والقبائل عن المسيح، الرب عمل بيه عمل كبير. لكن ما أثر في حياتي في هذه الشخصية ديفيد ليفينغستون إن كان عنده شعار إن كل يوم يصحى 4 الفجر يصلي ويجاهد في الصلاة علشان الآخرين، القبيلة والناس والناس اللي هيكلمهم النهاردة، كل يوم 4 الفجر. وكتب عن نفسه العبارة دي: لم تشرق شمس أفريقيا يوما ما إلا وجدتني ساجدا وراكعا أمام الله أصلي وأتشفع للآخرين. لكن في نهاية حياته ما أثر في حياته أكتر وأكتر إن كل يوم كان يقوم حط سجادة صغيرة كده وسادة ويركع عليها يسجد أمام الله من 4 الفجر. لأثر في حياتي إن بعد ما كبر كان راكع وفتحوا عليه الكوخ لجوء بنفس الركعة بتاعته وروحه فارقت الحياة وهو يجاهد ويصلي. وفرق جدا معايا إن في شخص لغاية آخر لحظة في حياته ساجد يتمخض ويتشفع لأجل الآخر.
1: وهي دي النوعيات اللي بتغير التاريخ
0: حقيقي. كان عنده وصية قالها للتلاميذ بتوعه، قال لهم لما أسافر قبل ما تودوا جسماني بلدي طلعوا قلبي ادفنوه في أفريقيا، وعملوا كيف فعلا، وراحوا بدأوا يجففوا جسده وخدوه تلاميذه ومشوا بيه 500 ميل لغاية لما ودوه بسفينة ورجعوا لبلده. ما كتب عن ديفيد ليفينغستون: لم تشرق شمس أفريقيا يوم ما إلا وجدته راكعا وساجدا أمام الله. خلينا اللحظات دي الله يملنا بالتمخض لأجل الآخرين.
1: أمين.
0: وإحنا بنصلي في ختام الحلقة في اسم يسوع المسيح. تفضل أخت نادية.
1: أمين. وإحنا بنتكلم حقيقي كنت بقول للرب جوايا يا رب ساعدنا فعلا إنه يكون فعلا ده قلبنا، إنه إحنا نكون بنقعد قدامك وبنجاهد في الصلاة من أجل الآخرين ويتنقل لنا قلبك وأحشائك ناحية الآخرين. ربنا يدينا نفوس بالشكل دوت وأشخاص بالشكل دوت، وهي دي الأشخاص اللي هتغير التاريخ.
0: يا رب
1: يا رب بنعظمك ومنجدك يا رب من أجل قلبك يا رب اللي كان بيدور على النفوس، ما كنتش بتعمل أي حاجة من أجل نفسك لكن كل همك كان النفوس يا رب، كل همك يا رب إزاي تشفي وإزاي تتحنن وإزاي تبرئ يا رب وإزاي تصنع خير، كنت بتقول تصنع خير يا رب وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يا رب ساعدنا نكون قلبنا قلبك هو قلبنا يا رب، تدينا قلبك وتدينا أحشائك يا رب ناحية النفوس يا رب وناحية البعيدين وناحية يا رب التعبانين والمتألمين يا رب، زي ما أنت كنت بتدور على النفوس نكون إحنا مكانك على الأرض يا رب. ادينا القلب دوت يا رب، ادينا القلب فعلا اللي يجاهد في الصلاة يا رب وبيقف ويتشفع ويجاهد قدامك من أجل النفوس. ساعدنا نخرج برا دايرة نفسنا يا رب ونفكر في الأشخاص وفي النفوس اللي مت علشانها يا سيد. بنعظمك ومجدك لأن مصدقين أنك تقيم ناس في الزمن دوت تجاهد في الصلاة، وليك كل الشكر وكل الحمد.
0: وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج

0: بقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: مبسوطين بإن ربنا إدى المرأة إمكانيات عظيمة تعرف تتحدى بيها.
1: أيوة. أكيد.
2: أيوة.
0: وأعتقد في خدمتي كلها الحقيقة ما شفتش جرح أصعب وتحدي أصعب وأزمة أصعب محتاجة تحدي رهيب ونصرة ونعمة من ربنا قد جرح ودموع ووجع زوجة اتخانت من زوجها.
1: طبعا طبعا. لأنها بتحس إن مش مالي عينه, ده أساسها الأولاني, إنها مش مالي عينه, إنها مش مقبولة في عينيه, إنها مرفوضة
0: قليلة
1: إنها قليلة. فكل ده بتحس بيه. يعني الخيانة كفعل خيانة طبعا مؤلم, بس التوابع الخيانة هي اللي بتألم المرأة أكتر
0: أو الرجل.
1: أو الرجل طبعا. أنا لأن برد على إنه المرأة طبعا والرجل طبعا الاثنين ليهم نفس رد الفعل. من أصعب الأمور اللي ممكن نواجهها كشريك حياة.
2: يعني سهل قوي تحس إنه قدام اللي أنا قدمته وعشته وضحيت بيه في الآخر ده بيقابل بإنه أنا يعني مش محبوبة, وإنه في واحدة تانية أنت بتحبها أو بتقبلها أكتر مني. فعلا الأمر موجع قوي قوي. كسر العهد بتاخد قدام الله صعب صعب خالص. يعني
0: أنا بحس إنه كأنه خنجر اخترق القلب والأحشاء. وده يمكن اللي قاله الكتاب المقدس في ملاخي 2:14. الرب قال كلام واضح قوي في الجزء ده.
2: غدرت
0: قال فقلتم لماذا؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت
2: غدرت.
0: بصوا الكلمة الصعبة دي, غدرت بها وهي قرينتك وهي امرأة عهدك. أفلم يفعل واحد اللي هو إبراهيم وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد طالبا زرع الله؟ فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. ويجي في عدد 16 يقول الجملة يعني لأنه يكره الطلاق. لأنه يكره الطلاق. قال الرب إله إسرائيل وأن يعطي أحد أن يغطي أحد الظلم بثوبه قال رب الجنود. فاحذروا لروح

0: حكم لألا تغدروا. إيه رأيكم في كلمة الغدر دي؟
1: الغدر اللي هي الخيانة، طالما بتكلم عن العلاقة الزوجية فالمقصود بها الخيانة الزوجية. بس الفكرة إنه إحنا عايزين بس نشوف إيه الخيانة من منطلق إيماننا. إحنا بنتكلم عن الكتاب المقدس. يمكن لأني بشوف كتير في المشورة إنه زوج يقول لا أنا مش بخونك. ليه؟ لأنه الخيانة في مبدأ العالم هو العلاقة الجسدية، إنه أنا بخون مع امرأة أخرى جسدية. بس الخيانة في الكتاب المقدس بتقول إيه؟ سيد المسيح قال كده إنه كل من نظر إلى امرأة فاشتهاها، اشتهاها يعني شهوة قلبية، بيكمل يقول إيه؟ فقد زنى بها في قلبه. معنى كده إنه الخيانة أو الزنا في المسيحية هي شهوة قلب. يبقى نمسكها بقى. فلما أكون بشوف مواقع إباحية أنا بزني، لأنه بشتهي حد غير شريكة الحياة. لما أكون علاقة من خلال الشات ونبتدي الأول أصلحنا أصحاب، ما ده التعلب الصغير اللي بيقوله إبليس، إحنا أصحاب مجرد أصحاب، وبعد كده شوية بشوية تربطني بالشخص ده علاقة عاطفية، أنا زنيت. فبما إن مشاعري واهتمامي اتنقل من شريك الحياة لحد تاني أو لأنثى تانية، أنا كده بخون، بخون العهد مع شريك الحياة. ده الخيانة اللي بتوجع. ما ينفعش تيجي زوجة تقول له أنا حاسة بالخيانة لأنك بتشوف المواقع الإباحية، يقول لها أنا ما زنتش. لا، أنت زنيت، أنت اشتهيت. ساعات كمان مشكلة الخيانة الأصعب إنه الآخر، يمكن إحنا عشان بتكلم على زوجة بس، طبعا لو زوج نفس الحكاية، إني بستهين بجرحه وبقف في حتة أنت مكبرها قوي، أنت مكبراها قوي، ده مجرد شات. إيه يعني؟ أنا مش بعمل حاجة غلط. لا، إحنا ما زلنا في حتة الخيانة لأنه مشاعري اتنقلت من شريكة حياتي لطرف تاني، أو من شريك حياتي لطرف تاني.
0: فرقي لي بين الخيانة وبين الغيرة، لأنه الاتنين يفصلهم شعرة، وأنا عايز أقف قدام الحتة دي، لأني أعتقد من خلال خبرتي في الخدمة الغيرة تفصل أي بيت، والخيانة تفصل أي بيت.
2: يعني عايز أقول هما تو إكستريم، يعني الطرفين ناقدين. الغيرة إنه شريك الحياة يبقى بيمتلك الزوجة، يعني هي ملكه، هي بتاعته، مش بتاعت حد تاني، ويصحبه هذا الامتلاك، يصحبه عدم ثقة فيها. فأي تصرف هي تعمله ده يساوي عنده على طول إن هي بتحب حد تاني، أو إن هي بتفكر في حد تاني. والعكس طبعا، لما تبقى زوجة بتغير على زوجها، يبقى هي جدر الأمر إن هي ما عندهاش ثقة فيه. دي نمرة واحد يعني،
0: وما تبقاش قادرة تفهم الجرح العميق اللي عنده.
2: طبعا
0: إنه أنت كأنك كده
2: بتتهميه
0: بالخيانة.
2: بالظبط بالظبط. ودي صعبة جدا يعني. يعني الغيرة أساسها عدم ثقة، والزنا والخيانة الزوجية نتيجتها عدم ثقة، والاتنين بيدمروا العلاقة الزوجية. ما بقاش فيه ثقة بيننا وبين بعض، وبتاخد وقت طويل جدا جدا عشان ترجع تاني الثقة. والغيرة دي يعني سهم موجه بعدم ثقة برضو. فالاتنين بيأدوا لنفس النتيجة، إنه العلاقة بتنفصل، وإنه ما يبقاش فيه وحدة، وما يبقاش فيه محبة. خلاص يعني أنا مش واثق فيك، فأنا بتتبعك طول الوقت، بفتح الموبايل بتاعك وبشوف أنت بتقرأ، بتقابل مين، وبتحكي بتقول إيه، كل شوية بتصل بيك أنت فين، بتعمل إيه. والعكس طبعا، أنا بتصل بيكي، بتابعك، أنا هوصلك، أنا هستناكي، أنا مش
0: هستناك.
1: خلينا
0: يعني أهدى لحضرتك الفرصة، بس فرق لي بين أنه الطبيعي أني أبقى شخص طبيعي سايب موبايلي، الباسورد مفتوح بيني وبين شريك حياتي والدنيا جميلة، وبين أني أبقى زوج أو زوجة شاعر أني زوجي بيدخل الموبايل كأنه ده
2: المفتش.
0: يعني فرق لي بين الإحساسين اللي ممكن يوصلوا لشريك الحياة في الحتة دي والعكس.
1: ده يبان من الشخصية نفسها. ما هكمل بقى على كلام فينيس. المرأة الغيورة، وخلينا نتكلم على المرأة بما أن قلنا المرأة اللي بتتخان، فأنا عايزة أكملها. المرأة المرأة الغيورة هي تغير من كل التأنيس. فلو زوجها وقف يتكلم مع حد في النور ده الفرق بين الخيانة

0: بين الغيره. انه انا بغير مع انه هو واقف في النور وبيكلمني زي ما بيكلم سين زي ما بيكلم صاد، يعني هو ما عندوش ست وراجل. هو شخص اجتماعي بيضحك ويهزر مع الكل.
1: فاذا هزر مع راجل
0: تمام،
1: بس التأنيس دي
0: لا. مع انه هو ما فيش حاجه، يعني ده لازم افرقها، انا لازم كزوجه افرق لما زوجي هو اللي يقوم بالفعل انا هنا عندي مشكله. لكن زوجي هو رد فعل ايه يعني؟

0: تحكي معي. هو ما صدش لكن ما تجاوبش، يعني حد اهتم بيه بزيادة، هو ما تجاوبش وخد موقف، ما جيش أنكد عليه لأنه دي اسمها الغيرة. الخيانة أني شفته أنه هو عامل اهتمام، ده الفرق بين الاثنين. فأنا لازم أسأل نفسي، جوزي هو اللي بيبتدي، جوزي دي بس اللي بيهتم بيها، جوزي دي بس اللي بيقف معاها، ولا هو اجتماعي؟
1: شفت شخصيات أصعب من كده يا هايدي للأمانة، اللي هي لو هي هزرت والدنيا جميلة فلما يجي يكلمها أو العكس تقول له أنا اجتماعي.
0: أيوه.
1: أنا عادي أنا أقف مع كل الناس، بس هو أو هي إذا هزرت بنفس الطريقة
0: في مشكلة،
1: لا أنت كده في خيانة وأنت كده في صعوبة. بالعكس كمان أنا عايز أشارك بحاجة تاني، لأني شعر أن دي لب أزمة رهيبة رهيبة رهيبة صنعت كم رهيب قوي من الطلاق. اللي هو أني أفتح باب لإبليس، زي ما كنتوا بتتكلموا أنه أعمل علاقة ولو بسيطة، فده تعلب الصغير اللي لازمنا بنتكلم عنه اللي بيدخل العلاقة فبيدمرها. فمثلا أنا بيعجبني جدا رجل الله أيوب، رجل المحترم ده اللي قال مبدأ في أيوب 31:1، وأعتقد المبدأ ده عظيم قوي، قال عهدا قطعته لعيني أن لا أتطلع إلى عذراء، أو فكيف أتطلع في عذراء، عهدا قطعت العينية فكيف أتطلع في عذراء. يعني أنا عهد قطعت بيني وبين ربنا أنه علاقتي بالرب هحترمه، وعلاقتي بشريك الحياة هحترمه.
0: بالزبط.
1: فأنا مش هوصل للمرحلة مش أني أتعامل، لا أتعامل ده الطبيعي، وأني أشوف ده الطبيعي، لكن أتطلع بمعنى أتفرس. أني خلاص أنا بصيت في الفلانة وبقيت
0: وقفت
2: سرحت بقى
0: وركزت
1: أيوه. انبهرت
0: آه.
1: حبيت أعمل شات
0: آه.
1: حبيت أعمل تواصل، حبيت الوقفة. أعتقد البداية دي إذا ما اتقطعتش
0: هكمل. يعني في مثل بيقول إنه مفيش مشكلة إن الطيور تطير فوق دماغك
2: أيوه.
0: مشكلتك إنك تخليها تستقر
2: عشان.
0: وإبليس ذكي جدا بالثعلب الصغير دايما يقول وإيه يعني المواقع الإباحية، وإيه يعني ده أنت بتاخد ثقافة أنا بتكلم مع حد، وإيه يعني ما صاحبتك، فإحنا أصدقاء عادي. وعلى فكرة بتبتدي فعلا صداقة عادية، يعني بتبتدي الله كتاباتك حلوة قوي على البوست اللي برا إيه الله رأيك كان حلو قوي، بتبتدي بالبدايات اللي هي البسيطة، وبعد كده إيه اللي بيحصل تجاوب. فدي نكمل بقى في موضوع الموبايل. هنا بقى نقول الموبايل أنا مثلا بفتحه، رد فعلي انا طول الوقت ماسكه الموبايل وعايز اشوفه، رد ده مش صح،
2: ده الغيره
0: ده انا مش مستحمله، انا ماسكه طول الوقت الموبايل مين بيكلمك ايه ده في مين فلانه ايوه طبعا بتبقى صعبه جدا، والزوج بيتخنق.
2: بالظبط.
0: وهنا لازم اشتغل على الى حد كبير ثقه بنفسي، لانه زي ما قالت فينيس دي ليها علاقه بثقه بنفسي. انا طالما انا كده، خاصه مثلا انت قلته ان انا اللي بضحك وبهزر لكن مش سامحه لشريك الحياه بيضحك ويهزر، يبقى انا عندي مشكله في ثقتي في نفسي. عندي مشكله في احساسي بالقيمه، فانا لازم ارجع بقى للموضوع ده واعالجه. لكن انا سايبه الموبايل عادي، هو مثلا انا احتجت، انا محتاجه يعني حاجات بسيطه، انا محتاجه الموبايل اعمل كذا، ده عادي. فهو اتجاه قلب وسلوكيات تقول لي اذا كانت ماسكه الموبايل ده عشان انا براقبه، ولا ماسكة الموبايل علشان أنا فعلاً محتاجة حاجة. وعايزة أقول حاجة يمكن يعني أنا شفتها طبعاً في مسيرة المشورة، اعملي مهما تعملي لو زوجك خاين
1: بيرفكت
0: هيكمل.
2: بالظبط.
0: فأنت عايزة سلام نفسي
1: مش معاه طول الوقت،
0: لا لا لا اعملي زي ما أنت عايزة، ما في خط تاني ممكن يتجاب ويشيله لما يدخل البيت،
2: مش معاه طول الوقت
0: يعني في حاجات كتير ممكن تحصل. الثقة مش نفس الموبايل
2: بعض.
1: ابني قال لي جملة رهيبة في مرة يا هايدي بأمانة، كان في الجامعة وكنت بدردش معاه بتتكلم مع مين بتعمل إيه، فقال لي جملة رهيبة، قال لي بابا، قلت له نعم، قال لي لو أنا عايز أعمل علاقات
0: أعمل
1: ثق تماما أنا أعرف أعمل كل حاجة ومش هتوصل لحاجة.
0: بالظبط.
1: بس دايما ابني ثقة بيني ما بينك إن أنا بحترم ربنا وبحترم علاقتي بيه وبحترم نفسي، فأنا عمري ما هتخطى الحدود وأعمل كده.
2: أنا عايز أقول حاجة يمكن يعني توزن الكلام، على أنا عارفة إن إحنا بنتكلم عن الخيانة الزوجية، بس عايزة أقول كمان مبدأ تاني قاله الكتاب في كرونس الأولى 7، قال كده إنه لا يسلب أحدكم الآخر إلا على موافقة لألا يجربكم الشيطان بسبب عدم نزاهتكم. فأنا عايزة أقول إنه مرات كتيرة قوي طبعا الزوج الخائن أو اللي عنده نية الخيانة مخطئ 100%، بس مرات أنتي كزوجة من كتر ما أنتي قفلة وناشفة وشديدة ومش مشجعة
0: وغيورة
2: مش مهتمة.

0: ومش بتحبيه بجد ومش بتروي شبعه، مش بتروي عطشه، فإنه يكون بينبسط بيكي وبيحبك أنت بتجبري إنه يجرب، أنت بتجبري إنه يدور على حد تاني،
1: تفتحي باب التجربة عليه.
0: لما بالظبط لما بتعبريش عن إعجابك زي ما فلانة بتقول له حلو قوي البوست اللي أنت كتبته ده، رأيك ده جميل قوي، اللي أنت بتقوله ده رائع، لما مش بتكوني فرحانة بيه وفخورة بيه ومبتسمة ومشجعة ومستعدة إن أنت تسددي احتياجاته، انت بتزقيه في سكة التجربة. خلي بالك انه في حاجات بتطير حوالين الزوج، وسهل قوي سهل قوي انه يتخطف وانه يقع وانه يزبى، لانه هو بيجرب بنظره وعينيه، عشان كده الرب يسوع قال من نظر الى امرأة، فاللي بيشوفه بعينيه بيدخل جواه وبيعمل حاجات في اعماقه، فخلي بالك انت تبقي دايما المتشافه الحلوه المشبعه المشجعه الجميله،
1: انت صمام الامان ليه.
0: بالظبط بالظبط انت اللي مسؤوله عن تسديد الحته دي في حياته، محدش تاني ربنا اقامه غيرك، فخلي بالك انه ما يبصش لحد بره، شبعيه شدي حيلك يعني، خلي بالك منه.
2: وعجبتني حته
0: خلي بالك
2: عجبتني حته انه مش بس شبعيه جسديا،
0: طبعا طبعا
2: يعني اعجبي بيه، تشجعه باللي بيعمله، انها تبقى بتحترمه
0: طبعا،
2: يعني في بعض الزوجات ما بتحترمش الراجل، مسيطره عليه، فيلاقي واحده تانية بتخضع له، فطبعا يعني زي ما قالت فينيس لا تبرير للخيانه
0: أكيد.
2: بس برضو الزوجه ما ينفعش تبقى ما بتحترموش، ما بتخضعش، مش
0: مركزه كمان، نايمه على ودانها، مش انثى
2: الرجل مهما كان، يعني هي طبعا طلب شويه بيبقى صعب، عايز مراته تبقى رجل بره بس انثى في البيت، يعني مش راجل بره وجوه، يعني عايزها انثى معاه لكن بره وهي بتتعامل مع الناس عايزها تبقى رجل، فهو ده احتياج الراجل اللي فعلا عايز الاحتواء، دي مهمه طبعا طبعا.
1: تسمح لي مراتي ان انا اقول الجمله دي، انا بحب امراه في نحس، مش حب العاطفه لكن حب الاحترام والتقدير والمهابه، بس الحقيقه مبدئيا الكتاب المقدس بيقول انها كانت متزوجه زوج في صفتين لا يخفروا، فحفني وفنحاس كانوا اخين، والكتاب المقدس بيقول عنهم رغم انهم اولاد عالي الكاهن بس كانوا اشرار لدى الرب جدا. ليه؟ اول حاجه انهم كانوا سارقي مال الرب وسارقي ما للهيكل، يقول انهم كانوا يضاجعون النساء في باب خيمه الاجتماع، شرير براحتك، بس شرير ليه تبقى شرير في
2: بيت الله
1: ومكان بيت الله. الموقف ليه بقول امراه فنحاس محترمه قوي؟ لان اكيد الست دي كانت مجروحه جوه ومجروحه بره، فمجروحه جوه لانها بتقابل زوج بيجي وهي بتشوف فيه الخيانة وريحة الخيانة وشكل الخيانة واللي بتسمعه عنه مرهب قوي، لكن الأصعب إن أكيد وهي خارجة كان بتسمع الناس وما بيقولوا مش دي مرات فنحاس.
2: أيوه.
1: فأعتقد جرحها شديد قوي. كلموني شوية لما يبقى حد مجروح زي كده يعمل إيه؟
2: الحقيقة هي أول حاجة محتاجة تروح قدام ربنا وتبكي وتعيط وتتكلم وتحكي، دي أول حاجة لازم تبقى بتعملها. إحنا اتفقنا إنه في أزمات لا تعالج من ضمنها أزمة خيانة الزوج لو مستمر، فدي أول حاجة. أنا هتكلم بعيدا عن زوجة فنحاس، فأنا علاقتي بالله لازم تستمر لأن هو أكتر حد هيطبطب عليا. تاني حاجة وده وجهة نظري، أنه روح لزوجك وقولي له أنه أنا شفتك، أنا عرفت، أنا، لأنه في زوجات بتسكت. لا روحي حكي، عبري عن نفسك، أنا شفت واحد اتنين تلاتة وإنت بتعمل واحد اتنين تلاتة.
1: حكي ولا وجهي؟
2: وجهي وجهي بانه انت اتوجعتي وانك انت عرفتي وانك انت ده كان اكتر حاجه وجعتك وليه ده حاصل وليه عملت كده، وابتدوا خدوا بقى خطوات. طبعا لو اعترف تبقى حاجه جميله جدا، انه ابتدوا خدوا خطوات انه ازاي نستعيد العلاقه تاني. طبعا هنا بقى في نقطه يمكن اتكلمنا عنها، الغفران. الغفران واستعاده العلاقه مع الشريك الحياه اللي اذاني بسبب الخيانه،
1: بس دي اعلى نوع الغفران
2: طبعا.
0: أكيد.
2: وهنا بقول ان احنا بناخد وقت كبير في الغفران، يعني انا لازم اهدى وابكي قدام الرب واقول يا رب ساعدني فعلا اني اغفر، لان الزوجه في الوقت ده غفرانها بيبقى صعب
0: طبعا،
2: يعني كخبره انه غفرانها بتبقى صعب جدا. في وسط الزوجات اللي متخانين دايما يقولوا لي انا مش قادره، انت بتكلمي لانه ليه؟ اتكلمنا عن الحدود، طب انا مش عارفه اعمل حدود في البيت، فانا مش عارفه اغفر، فطبعا الخبرات اللي عندي انه بيبقى صعب جدا، عشان كده مهم قوي نعرف

0: إنه إحنا محتاجين وقت بس في نفس الوقت لازم أمشي السكة دي، سكة الصلاة وسكة إن يا رب ساعدني أغفر وسكة إن أبتدي أروح للزوج وأقول له ليه ده حاصل وليه عملت كده وإيه السبب إنك عملت كده وده مضايقني وأنا محتاجة إنك توقف، محتاجة إن نشوف إزاي توقف لو أنت عندك إدمان لعلاقة ما. فدي خطوات بتعملها الزوج، لكن المشكلة إنه لو الزوج قال لها وإيه يعني أو الزوج قرر وأنت مالك يقول أنا مش بغلط أو قرر، يعني في أزواج يخلصوا آه حاضر أنت عندك حق لا أنا مش هعمل كده تاني، وبعدين نقعد شهرين وبعدين اللي يحصل إنه الزوج
1: يقع تاني
0: يرجع تاني. فتكرار الزوج لنفس الغلط في الخيانة بالذات مش أي حاجة بتوجع الزوجة، فبيبقى ما الحل في وضع زي كده؟
1: أنا عايزة أكمل على كلام هايدي في نقطة هي يعني هي طبعا رجعت للرب وصلت مش عارفة عايزة أقول كده يعني إنه خليها تحط المشكلة في حجمها يعني زي خلاص تقلص المشكلة وما تعملش رد فعل للي هو بيعمله لكن تاخد فعل من ربنا أعمل إيه في هذا الوضع. كأني يعني زوجي مثلا أصيب بمرض وحش شلل كانسر أي حاجة، طبعا الفرق إنه هو مفعول به وإنه مش هو ما اختارش أنا فاهمة، بس أقصد أقول إنه أصبح معاق
2: مريض
1: في جانب ما، هعيش إزاي بقى؟ أوصل لأقصى درجة مات أوحش حاجة يعني أنا مش دلوقتي هو ما بيستجبش يعني بقوله أنت عملت غلط اللي عملته ده وحش ما يصحش أنت كسرت العهد، كأني بكلم نفسي هو ما مكمل ودايس، انا مش هعمل بقى رد فعل على اللي هو عمله ده وانا اكتف ايدي واقف جنبه واندب حظي واعمل ايه واتصرف ازاي، لا يا رب في خطه مش هتقف بسبب هذا الزوج الخاطئ، يعني اعمل ايه يا رب قول لي اعمل ايه. اعتقد ان يعني امراه فينحاس عملت كده، قررت انها تبقى مثبته قلبها على طرق ربنا، حط عينيها على الرب، انت رب هتقول لي اتصرف ازاي، هكلم ولادي عن القداسه عن مخافه الله، هربي العيال في مخافه ربنا في وسط هذا البيت الفظيع، انا مسؤوله قدام الله ان انا اقيم للرب مذبح في هذا البيت، ان انا اعبد الرب بالرغم من هذا الزوج الخاطئ، استمر اعمل كده.
0: عايزه اكمل بس بسرعه للولاد لان دي نقطه مهمه قوي، انه الولاد الى حد كبير اكون محافظه قوي على صحتهم النفسيه، فما ينفعش اقول للولاد ابوك طبعاً بيعمل واحد اتنين تلاتة
1: لا
2: عشان اخدهم في صفي
0: عشان اخدهم لازم بالظبط لازم يشوفوا باباهم زي ما هو يعني اب قدوه، وبالتالي انا ما ينفعش اشد قدام باباهم او اتكلم معاه قدام الولاد، يعني في بعض الامهات تشاهدوا الولاد تعالوا شوفوا ابوكوا بيعمل ايه فيا،
1: يعني عايزه اكمل يا هايدي الولاد كبروا وشايفين ان بابا غلطان، الولاد مش عبايط يعني
0: بس انا ما اتكلمش
1: فانا هقول بابا يا ولاد بابا البيت بابا مسؤول عن البيت بالزبط. هو واقع في مشكله، هو في ضعف في حياته، هو في حاجه مش مظبوطه بيعملها
0: لو هم عارفين لكن لو صغيرين ومش عارفين
1: لو صغيرين
2: يعني
1: طبعا
2: لو مش عارفين
0: لا ما اتكلمش لا
2: لو عارفين ابقى بقول انه ليه ايجابيات كمان
0: بالظبط ان هو يا جماعه دي حاجه تخصني انا، يعني ممكن الام تقول يا جماعه الضعف ده يخصني انا، لكن هو كأب هو اب مثالي يعني اب فعلا بيحافظ على الولاد.
2: صعبه دي
1: هي طبعا صعبه
0: بس لو انا عايزه احافظ على بيتي انا ممكن اعمل حدود بيني وبين شريكي، يعني ممكن اقول له طب خلاص انا مش هقدر اكون ملكك تاني يعني لانه اوريدي هو زنا، فانا وانت هنبقى زوجين بس بحدود مفيش علاقه بينا مش قادر انه كررها كذا مره، لكن في وقت اللي زي كده برضو انا دول ولادي زي ما قالت فينيس انا دول ولادي ما لهمش اي ذنب فلازم ابقى حامياهم من
1: هو ده شغل في الزوجه مهم لان الزوجه بتنهار ودي نقطه مهمه احنا عايزين نقول للزوجه ما تنهاريش مش نهايه الحياه مش نهايه ما زال الله قصد وخطه تقدري تكمليها في بيتك وتقومي بيها، انت مسؤوله انك تبني البيت ده لانه دي حكمتك اللي هتبني البيت فما تنهاريش اتشددي ارجعي لناس اقفي يعني اتحدي بناس اقفي مع اخوات ليكي في الصلاه اطلبي ربنا دايما هتقدري
0: ما تبقيش هتقدري لوحدك.
1: لان النور يغلب الظلم
0: ما تبقيش لوحدك
1: طبعا
0: لانه مش هينفع تبقى لوحدها لازم يكون ليها صديقه
1: أيوة.
0: قريبه
1: شريكه صلاه
0: لانه دي نقطه صعبه مش اي حد يسمح
1: ده اكيد
0: مش بس كده تحميها ليه بقول تحميها الزوجه في الموقف اللي زي كده طبعا مش سامعه كلام حلو ولا طبطبه من الزوج
1: نفحة
0: تانية
1: طبعا
0: فساعات الزوجه تروح تدور على
1: صح
0: رجل
1: صح
2: يطبطب عليه
0: لا مش هو كذا. لا ساعات ما بيبقاش رد طبعا.

0: في زوجات هو عمل أنا هعمل يعني. بس في زوجات بيبقى بدون ما تحس أنا محتاجة راجل. ما هو الله خلقنا كائن علاقات، أنا محتاجة مش امرأة، محتاجة راجل عشان يكلمني. فساعات نقع الزوجة، ساعات تقع في علاقة بسبب أنه محرومة، فالصديقة دي
1: بتشجع
0: بتبعدها عن
1: بتردها. قلتوه هايل هايل هايل، بس الحقيقة كمان عايز ألخص اللي قلتوه سريعا كده وأقول أنه ربنا إدى للزوجة إمكانيات عظيمة
2: أيوة.
1: تقدر تكمل بيها، ما تفقدهاش. لا هي تقول هو عمل فناخد رد الفعل، ولا تسمح لباب لإبليس يتدخل منه. وإذا تاب بلاش تزله
2: صح طبعا،
1: وتقف وتشاور على ضعفاته، لأنها هي موجودة معين نظيره تقدر تساعده. ده اللي عملته في يعني امرأة فينحاس العظيمة للنفس لما روح السماء أقابلها، لأن الكتاب قال عنها كلام جميل في صموئيل الأول 4:19. بس الحقيقة مبدئيا الكتاب المقدس بيقول إنها كانت متزوجة زوج في صفتين لا يغفروا. فحفن وفينحاس كانوا أخين، والكتاب المقدس بيقول عنهم رغم إنهم أولاد عالي الكاهن بس كانوا أشرار لدى الرب جدا. ليه؟ أول حاجة إنهم كانوا سارقي مال الرب وسارقي مال الهيكل. يقول إنهم كانوا يضاجعون النساء في باب خيمة الاجتماع. يعني أنا عارف إن دي قدرات، مش كل زوجة تقدر تعمل كده، بس ربنا ادانا مثل مميز علشان يقول لزوجة تقدري. ما سابتش البيت، لا ده أنا هسيبك. كانت حبلة تكاد تلد، فلما سمعت خبر أخذ تابوت الله، ياه أنا بحبها
2: متابعة
1: جدا
2: متابعة الأخبار العمل،
1: بس كده ما كان ممكن تسيب ربنا وكانت تقول للرب أنت
0: خصوصا أنه هي متجوزة واحد مش من العالم. هو أكيد يبقى مؤمن يعني.
1: كان كله بيقولوا لها ده أنت واخدة أفضل واحد مقدس، فكانت ممكن تقول لربنا ده أنا خدته من إيدك وطلع بالطريقة دي، فأنا هسيب الرب وهسيب الخدمة. والجميل الكتاب المقدس يقول وعند احتضارها قالت لها الواقفات عندها لا تخافي لأنه قد ولد لك ابنا. فلم تجب ولم يبالي قلبها، لا مش ده اللي فارق معايا قوي. لكن بيقول فدعت الصبي إيخابود قائلة قد زال المجد من إسرائيل، لأن تابوت الله قد أخذ، ولأجل حمية هو رجلها. لسه بتحب حمية، بتحب رجلها، واللي فارق معاها قوي
0: تابوت الله،
1: مجد الله. التابوت اللي معناه مجد الله. وعايز أقول فكرة أختم بيها الحقيقة، هو اللي ادها قدرة أنها تكمل مجد الله ولا لأنها شايفة مجد الله قدرت تكمل. فالاتنين أروع من بعض، لأنها شايفة مجد الله في حياتها قدرت تكمل، وهي قدرت تكمل
2: نفسه.
1: لأن مجد الله كان مغطيها وحياتها كانت مليانة بمجد الله.
2: وده مفتاح رائع، مفتاح رائع لكل زوجة.
1: صدقوني الحضور الإلهي في الحياة والنعمة اللي الرب بيديها في الحضور الإلهي للزوجة تخليها تنتصر على
2: أصعب التحديات،
1: أعظم وأصعب التحديات، حتى لو كانت
2: الخيانة.
1: التحديات دي خيانة. ربنا يبارككم قوي، شكرا للوقت الجميل، ولينا كلام تاني في تحديات وانتصارات.
2: أمين أمين.
0: يعني لدرجة تقولي هو ربنا ما روش غيري أنا يفضل يديني في امتحانات امتحانات امتحانات.
2: هي فقدت زوجها في حادثة كبيرة، وبعدها بسنة هي جالها كانسر. خلال الرحلة دي كلها كان دايماً عندها هذا التساؤل، إيه الحاجة الغلط اللي أنا عملتها في حياتي عشان يحصل معايا كل المشاكل ديت والأزمات دي يعني.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني؟

أنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل اللئام.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: التغيير اللي هيعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني مدت.
3: مت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده الحلقه بتتكلم عن موضوع هام جدا جدا جدا للبيوت، للامهات، للاباء، للكنائس، للقاده وللشباب الصغير. الموضوع موضوع جينيريشن زي. ايه هو الجينيريشن ده؟ جينيريشن تختلف عننا اختلاف كلي وجزئي. الطريقه اللي احنا تربينا بيها غير الطريقه اللي هم طالعين فيها طبيعي. معايا خبيرة في هذا الأمر وإنسانة ربنا اختارها فعلا علشان تكون قائدة للشباب، وربنا حطها في مجالات عالية جدا فيها خبرات سماوية وأرضية علشان نتعامل مع الجيل ده. معايا أختي وصديقتي الدكتورة هناء. اهلا بيكي اهلا بيكي اهلا بيكي
7: اهلا بيكي يا اختي الجميله ايفت،
6: واللي ربنا مررك بيه. عارفه التنقيه، انت تنقيتي تنقيه لاستخدام الذهب المصفى. ربنا يباركك ويستخدمك ويملا قلبك بفرح وبسلام.
7: امين
6: امين. انا شايفه الفرح all over your body language. وربنا يباركك حبيبتي. احكي لي عن ازاي ربنا اختارك في خدمة الشباب ومن امتى وازاي.
7: اوكي، انا اولا بشكر ربنا جدا للفرصة الجميلة ان اكون معاكي في البرنامج المميز اللي كلنا فخورين بيكي وبالرب اللي بيعمله فيكي من خلال البرنامج. الحقيقة قصتي تبتدي من ارتباطي بزوجي الأخ جوزيف غبريال ودعوة الرب لي للتحرك في العمل المرسلي في محافظة الفيوم والأماكن المحرومة بشكل عام. يعني الحقيقة تحركنا للفيوم